0: والنجم دوما،
1: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
3: في جوهر الأحداث الثقافية
4: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
3: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
5: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
3: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
6: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
3: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
7: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
3: 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
8: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم

الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم. الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن، يقول الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الإحسان أيها المستمع الكريم هو أداء الواجبات وترك المحرمات، والاجتهاد في أعمال البر هو ترك المحرمات وأداء الواجبات والاجتهاد في أعمال البر. والمحسن أيها المستمع الكريم ينبغي له أن يحرص على هذه الصفة العظيمة، وأن يكون من المحسنين في تعامله مع ربه عز وجل، كما جاء في الحديث: قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. الله أكبر. الإحسان إلى الله عز وجل أن تؤدي الواجب الذي افترضه الله عليك، وذلك بعبادته وحده سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تحذر من الشرك، وأن تجعل لله عز وجل ندا، أو أنك تصرف

عبادة من العبادات لغير الله عز وجل، فإن هذا من أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. كذلك أيها المستمع الكريم، الإحسان أن تراقب الله في جميع أقوالك وأفعالك، في أقوالك فلا تكذب، في أقوالك لا تغتاب الناس، في أقوالك لا تفتري على عباد الله عز وجل، في أفعالك لا تفعل ولا تسعى إلى ما حرم الله ولا تضر بالآخرين. احرص أن تفعل الخير أو أنك تبتعد، افعل خير أو كف أذاك وشرك عن الناس. كذلك من الإحسان أنك تتقن العمل، الوظيفة التي اؤتمنت عليها، لا تكن مثل بعض الناس يأتي متأخرا أو ممن ضعف إيمانه، الآن مع البصمة يأتي ويبصم ويذهب، سبحان الله، هو يراقب الناس ولم يراقب ربه عز وجل، ثم نهاية الشهر يشتكي ويقول الراتب جاء وذهب، أين ذهب لا أدري. نقول لك من عدم البركة، لأنك لم تأخذه بحقه. أدي ما عليك واحرص على طاعة الله، يبارك الله لك سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الإحسان مع الوالدين وبالوالدين إحسانا، الإحسان إليهم ببرهم، بعدم رفع الصوت عليهم، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. بر الوالدين من أفضل العبادات التي تقربك إلى الله. واعلم أيها المستمع الكريم أنك كما تفعل مع الأب ومع الأم، أبناؤك غدا يفعلون بك، كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. وكم قد رأينا وسمعنا وقرأنا ممن أحسن إلى والديه فأحسن الله إليه بعياله، وممن أساء إلى والديه فجازاه الله عز وجل بالإساءة إليه من أولاده، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أيها المستمع الكريم الإحسان إلى الزوجة، كم نسمع وكم ترد من المشاكل الاجتماعية، وربما حصل الطلاق بسبب عدم الإحسان إلى الزوجة، إما بعدم الإحسان إليها بالنفقة عليها، ينفق على غيره أفضل إليه وأحب إليه من النفقة على زوجته وعلى عياله، سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تنفقه على خيلك، ودينار تنفقه على أهلك، وأحبهم إلى الله الذي تنفقه على أهلك، يعني أفضل أجرا عندما تنفق على زوجتك وعلى أولادك، تحتسبها أجرا عند الله، وهي صدقة منك على أولادك. وما تقدموا لأنفسكم من خير ها تجدوه عند الله. البيس الواحدة التي تنفقها على أولادك احتسبها عند الله عز وجل، وهي صدقة أفضل من أنك تعطي البعيد. احرص يا عبد الله أن تحسن إلى أولادك بالتربية الحسنة، فإن الأبناء هم ثمرتك وهم عملك الصالح أو السيء، وهي التجارة التي تتركها بعد وفاتك، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به، من صدقة جارية، من ولد. ما قال ولد وبس، وإنما قال ولد صالح، والولد يدخل فيه الذكر والأنثى. إذا توفاك الله يا عبد الله، من الذي يذكرك بعد شهر؟ ربما الأقارب. بعد سنة ما حد يذكرك. بعد 25 و50 سنة من الذي يذكرك؟ ما يذكرك إلا ابنك الصالح، ليس ابنك غير الصالح. ابنك الصالح عندما يدعو رب اغفر لي ولوالدي، هذا الذي يذكرك. ومتى يذكرك؟ إذا أحسنت إليه وهو صغير. احسن إلى أولادك بالتربية الصالحة، اغرس فيهم القيم والدين والأخلاق الحميدة، بإذن الله تعالى يكبرون على ذلك. الإحسان إلى الزوجة كذلك وإلى الأولاد مما يقربك إلى الله، فالإحسان يورثك محبة الله ويدخلك الجنة
ويكون لك ذكرا حسنا في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباد المحسنين ومن عباد الصالحين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أما رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا جبار يا قهار يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الصورة المكتوبة،
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور،
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص،
2: فالرسم بالكلمات
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأسكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة،
3: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: يبدأ تكوين السيناريو بالتحديد الدقيق لفكرته الرئيسة،
6: تلك الفكرة التي يتم تطويرها خلال عدة مراحل.
5: تلك المراحل تخضع لطبيعة أو نوع الفيلم، سواء كان فيلماً تسجيلياً
6: أو فيلماً يغلب عليه الطابع الذاتي والجمالي أو الروائي.
5: أصدقائنا، في السيناريو الروائي يكون التركيز في المقام الأول على الحدث
6: أو الموقف الرئيسي والموقف المحتمل،
5: أجل حتى يصل في النهاية إلى خاتمة مقنعة.
6: يمر تطوير الفكرة الرئيسية لأي سيناريو بمراحل ثلاث.
5: المرحلة الأولى كتابة الملخص أو إطار فكرة السيناريو الرئيسة.
6: المرحلة الثانية تقديم المعالجة السينمائية.
5: أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الشكل النهائي للسيناريو السينمائي.
6: خلال الحلقات القادمة من هذا البرنامج سوف نتوقف عند كل مرحلة بشيء من التفصيل المبسط.
4: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست أبو سعود الأبياري.
5: أيها الأصدقاء، يعتبر السيناريست أبو السعود الأبياري واحداً من مبدعي الصورة المكتوبة.
6: كيف لا؟ والأبياري هو كاتب سيناريو ومؤلف أغاني وكاتب صحفي.
5: هل تعرفين أن أبا السعود الأبياري المولود عام 1910 كتب الزجل وهو ما زال طفلاً؟
6: قرأت هذه المعلومة من قبل، وقد نشر ذلك الزجل الأول في مجلة الأطفال التي تحمل عنوان الأولاد.
5: حسناً، هل تعرفين أن أبو السعود لقب بعدد من الألقاب، منها مولير الشرق وأستاذ الكوميديا والنهر المتدفق؟
6: أعرف هذه المعلومة أيضاً، كما لقب أيضاً بجوكر الأفلام ومنجم الذهب والجبل الضاحك.
5: ترى ما الذي أعرفه أنا ولا تعرفينه أنت عن أبو السعود الأبياري مبدع الصورة المكتوبة؟
6: لا أعلم، لكن هل تعرف أن أبو السعود ألف أكثر من 500 فيلم، أي ما يعادل 17% من تاريخ السينما المصرية؟
5: ماذا؟ يا إلهي، لا أعرف هذه المعلومة من قبل. هذا عدد كبير جداً من الأفلام، وكأن هذا الرجل لم يكن يعمل شيئاً في حياته سوى الكتابة.
6: أنا أعتقد هذا أيضاً.
5: عزيزي المستمع، كان أبو السعود الأبياري كاتباً قوياً متدفقاً غزير الإنتاج،
6: يستمد قوة إبداعاته من المفردات اللغوية التي يرددها الناس في الشوارع والحارات والمقاهي.
5: معنى هذا أن الكاتب والدرامي على وجه الخصوص لا يجب أن ينفصل عن مجتمعه.
6: هذا مؤكد، فالكاتب الدرامي ينقل بيئته إلى الشاشة.
5: كتب أبو السعود الأبياري للسينما أشهر وأجمل أفلامها الكوميدية،
6: وأتقن تصوير الشخصيات المصرية الأصيلة، كما في فيلم حواء والقرد والبحث عن فضيحة،
5: وكتب الحوار السلس الذي اشتهر به منذ فيلم لو كنت غني للفنان بشار واكيم عام 1942 للميلاد.
6: ومن أشهر أفلامه الكوميدية الزوجة 13 والزوجة 7 وتعال سلم نشال هانم،
5: ومنها أيضا عفريت هانم، صغيرة على الحب، جناب السفير، هارب من الزواج،
6: وكذلك شباب مجنون جداً، طاقية الإخفاء وسكر هانم وغيرها.
8: يا سنابيل، ايه الجدع المشخصات اللي اسمه سكر الحليو؟
9: اعوذ بالله، عايز ايه؟
8: واقف على باب الشقة ومصمم يقابل سيادتك.
9: انا مش قلت لك مش عايز اشوف حد؟ مش عايز اشوفه، اطرده، ارميه في الشارع.
10: يرمي مين يا استاذ؟ انت فاكرني ايه، عقب سجارة قشرة موز؟
9: نهارك زي الفل.
10: نهارك زي وشك، سكر زيادة يا ولد.
8: انت عايز قهوة؟
10: امال بام يا سكر زيادة؟ قهوة يا بني ادم، قول له.
9: يا اخي انت بارد بشكل، انت فاكر نفسك داخل فين؟ بيت ابوك
10: رحمة الله عليه
9: ما كانلوش بيت.
10: ها؟ انت لسه واقف يا حيطة، ما تتحرك وتعمل اللي قلتلك عليه.
8: مغيث يا رب، ده وشه من انتاج شركة الحديد والصلب.
10: نعم افندم، اي صدفة مندلة اللي بعتتك النهاردة؟ معلش هقول لك ايه، اصلك مش متربي،
9: اما قليل الادب صحيح
10: مش هرد عليك. اذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت.
9: انا مش عارف انت واخد عليا كده ليه.
10: صديقك يا اخي، زميلك في الدراسه، صاحب افضل عليك.
9: انت صاحب افضل عليا انا؟
10: اخص عليك يا خاين يا ناكر الجميل، يا ما خدمتك يا ما ضحيت علشانك، دي اخر خدمه عملتها لك، ضيعت فيها مستقبلي.
9: اه النهارده باين عليه مش هيفوت على خير.
10: ما انتش فاكر، فاكر لما كنا بنمتحن سوا في البكالوريا وكنت قاعد جنبي موحول لشوشتك ما انتش عارف تجاوب، قمت زقت لي اوراقك كتبت لك الاجابه ونولتها لك، جيت اجاوب لنفسي كان باقي من الزمن 5 دقائق، ما عرفتش اجاوب حاجه، وكانت النتيجه ان حضرتك نجحت وانا سقطت. دي خدمه تتنسي؟
4: الصوره المكتوبه.
7: السيناريست ابو سعود الابياري.
5: عزيزي المستمع، كتب أبو السعود الأبياري سلسلة أفلام الفنان إسماعيل ياسين التي تبدأ باسمه.
6: من تلك الأفلام فيلم إسماعيل ياسين في الأسطول،
5: وفيلم إسماعيل ياسين في الجيش،
6: وفيلم إسماعيل ياسين في البحرية وغيرها.
5: لقد كون أبو السعود وإسماعيل ياسين ثنائياً فنياً شهيراً،
6: أسس معاً فرقة إسماعيل ياسين والتي ألف الأبياري خلالها أكثر من 65 مسرحية.
11: إلا قل هي إمتى حتظهر النتيجة؟
12: وقت ما يشاءون.
11: إهدى
12: أهدى،
11: هو أنا حيهدى بالي ولا حيروق بالي إلا لما أسمع كلمة نفر وياخدوني؟
12: لا شك عندي في أنني مقبول.
11: إزاي؟
12: عضلاتي من حديد، بدني متناسق، بصري حاد ثاقب.
11: يا بختك، انا متاكد ان انا مرفوض، بس ما تقولهاش قدام وشي، ودي وشك بعيد وقول. ده انا حتى بفكر اخدها من قصرها اروح.
12: لا تكن عجولا، اثبت.
11: الا قول لي، مش ممكن تقرا لي عديه ياسين؟ يا انت اسمك ايه يا
12: أخ؟ عبد البر عبد الواحد عبد الصمد.
11: وحضرتك؟
13: انا اسمي منير احمد توفيق.
11: ومحسوبك رجب شعبان رمضان متولي.
12: تشرفنا جدا.
11: اوكي سيدي، اوكي سيدي.
13: رجب شعبان رمضان متولي
11: افندم.
13: عبد البر عبد الواحد عبد الصمد.
11: اي نعم.
13: بس يا جماعه مش قلت لكم
11: يا
13: فريق؟ السلام عليكم. محمد احمد
11: بدر.
13: منير احمد توفيق. منير احمد توفيق.
11: انا اسمي في كشف المقبولين.
13: ايوه عسكري.
5: أصدقائنا، يعد أبو السعود الأبياري واحداً من أساطين الكوميديا رغم تجاربه التراجيدية التي استمر في تقديمها لعشر سنوات في أربعينيات القرن الماضي،
6: لكن النجاح الكبير الذي صنع اسمه كان من خلال الكوميديا.
5: لقد مزج بين كوميديا الهزل وكوميديا الموقف والنكات والقفشات المضحكة،
6: ظهر ذلك في أعماله مثل المليونير وفاطمة وماريكا وراشيل وسكر هانم وعايزة تجوز وجنة ونار.
5: كان الأبياري تميمة الحظ لنجاح الكثير من النجوم وقتها مثل محمد فوزي وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ.
6: أيها الأصدقاء، كان الأبياري يمتلك القدرة على كتابة الإفيهات بمهارة كبيرة.
5: إنه يكتب الصورة الضاحكة كلمات قبل أن تتحرك في الإطار السينمائي.
6: ليس هذا وحسب.
5: أجل، فهو لديه القدرة على التلفظ بتلك الإفيهات بمهارة وقدرة على الإضحاك بطريقة إسماعيل ياسين.
6: لقد كان سر التجاذب الذي دام لفترة طويلة بين الثنائي الأشهر في السينما والمسرح إسماعيل ياسين وأبو سعود الأبياري.
5: رغم أن أبو سعود الأبياري مؤلف كوميدي، فإنه ألف للفنانة فاتن حمامة فيلمين من أروع أفلام السينما المصرية، وهما
6: اليتيمتان وفيلم ست البيت.
5: كان هو من أعطى أول بطولة لعادل إمام ومرفت أمين في حياتهما الفنية من خلال فيلم البحث عن فضيحة.
6: أصدقائنا، يقول الأديب خيري شلبي عن أبو سعود الأبياري:
5: لا أظنني مغالياً إذا قلت إن الأبياري صرح من صروح الإبداع العربي، مصري الهوية، لا يقل أهمية عن طه حسين والعقاد وسلامة موسى وأحمد شوقي وسيد درويش وكل عظماء مصر في تاريخنا المعاصر. ولربما كان تأثيره في الوعي العام وتهذيب السلوك وتنوير الوجدان يوازي تأثير جميع من عاصروه من المبدعين في المسرح والسينما والغناء.
6: ويكتب الناقد الفني كمال رمزي عن الأبياري قائلا:
5: يحيرني هذا الرجل، عشرات الأغاني التي أحببتها والمشاهد السينمائية التي عاشت في ذاكرتي وحوارات أفلام أكاد أحفظ بعضها، اكتشفت أنها من إبداعه، فهو من ذلك الطراز النادر المتنوع المواهب الذي أصبح جزءا من تاريخ الفن المصري، والذي أسهم بكتاباته في إبراز قدرات طابور طويل من المخرجين والممثلين والمغنين.
6: لكن نهاية الحلقة،
5: إلى اللقاء.
1: الصورة المكتوبة
2: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: في الإعداد
2: وفي الإخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنها العريمية.
8: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
9: عين أخرى.
8: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
10: قصيدة النثر تغسل مرآتها وتأكل كمثرى. في حدائق الكلمات وحرائقها، في مقابرها ومناجمها، تتنزل بحزنها وجمالها الوحشيين، عارية من الصبغ والمكياج والأردية والسراويل. قد تعتصم بقميص أزرق كي لا تعض صدرها نملة شريرة، أو يتلصص عليها زيز كالح رصدته مرايا الساحرة القاعية على عرش الثبات، لكي تسمم حريتها وعافيتها الطائشتين. قد تقص شعرها الطويل كي تتخفف من وطأة الثقل المرتكز على كعب أخيلها في عبورها، وهي تمخر البشر والحجر، الريف والمدينة، الذكرى والغد. قد تتأرجح وتسقط في إحدى أرجحاتها الكبرى إلى فتنة الهذيان، إلى معدن الضحك، إلى قاعة استقبال كبار الضيوف، إلى القارب الثمل، إلى مرعى الخراف البرية التي يحرسها الناي والمرجو والذئب الصاهل. قد تمشط شعرها وتفرك مرآتها وتأكل فاكهتها المفضلة، بينما هي تلعب ألعابها الخطرة، حيث تختبر ركبتيها وساقيها وتشد على ذراعيها كي يكتبان النص المشاغب. يقول ألف بصوت طفولي متسائل: لما لا تصر على أن قصيدة النثر ستبتلعها أشكال جديدة؟ ألن تكون على الأقل محاذية أو مجاورة لبقية الأشكال؟ كأنك تقول أن عندليب أندرسون الصناعي قد كف فجأة عن إصدار أنغامه وموسيقى. يقول با بصوت طالع من الأنف وأقرب إلى الموعظة: في القرون القادمة ستكون هنالك نوع من الكراسي مزودة في أسفلها بمحرك بالغ الصغر والدقة، ستطير بنا إلى بلدان نائية بينما نحن قاعون فوقها نتأمل أشكال النجوم والسحب. لذلك علينا منذ الآن أن نسارع في التبشير بأشكال شعرية جديدة. يقول ألف: ومتى ستتخلق هذه الأشكال المتجاوزة جميعا لأبنية العمود والتفعيلة والقصائد النثرية. يرد باء بصوت أفطس يذكر بيهودي البندقية: إنها مسألة وقت، بل بالأحرى مسألة زمن، تلك سنة الحياة كما تعلم، فحتى تلك الكراسي لم تخترع بعد. أما تلك الأشكال الشعرية المستقبلية فستعمد أن يلتصق المعنى في سطحها أو على قشرتها البصلية الدقيقة، وسيرتمي الشكل في لبابها البعيد أو في شخير معناها المحطوط بعناية كطفل على مهد تحرسه موجة مالحة أو غراب، كما ستكون ذات طعم حراق كطعم العصر المدمر، ولها قدرة الإيغال في السطح والانقضاض في العمق. يقول ألف: لكنني أرى بأن قصيدة النثر لم تستنفد طاقتها الفريدة بعد، ولم يكلح فيها ولم يمتقع إلا كتابها المتعبون، خصوصا من ادعوا أنهم روادها، وليست أدواتها وحدودها وزخمها وفورتها. ولأنها قبل أن تولد كانت تقرأ حصنها المنيع وتميمتها المنجذبة إلى جرف الأشياء وأفولها المحتم، ولم تدعي الخلود لأنها تتدرع بالآفل والزائل والصغير والجذر والحماقة والمفارقة. يقول باء بصوت كالذي نسمعه في الأنفاق المظلمة: إنني أجاهر بصوت عال بأنها ستموت كبقية الأشكال التي ماتت قبلها. يقول ألف: فقط أريد القول أنه لا جدوى من النذير بنهايتها، بامحاء فطنتها الجاهلة أو اندثار جهلها الفطن، إنها تشبه في صيرورتها قصيدة لامرئ القيس تتردد على مصطبة القرن الحادي والعشرين، بينما فاطمة ما تزال حائرة بين التدلل والتجمل، والديار ما تزال موحشة بعد أن خلت من أهلها حتى أصبحت موئلا للغزلان التي تنثر في ساحات تلك الديار بعرها الفلفلي. قلبا وإذا فلما لا نبشر بضياع الوحشة وبغرق فاطمة؟ يرد ألف: هل غرقت هذه؟ هل ضاعت تلك فعلا؟ يقول باء: يا صاح، لقد أتعبتني بسجالك البيزنطي، فحتى لو لم تندثر هذه القصيدة فإن كل الآثار والسجلات المكتوبة ستخر من هذه الأرض، سيبتلعها الطوفان والدمار والحروب والحرائق والأوبئة والجرذان والسموم وجشع الإنسان. إننا نبحث عن شكل آخر لأننا نبحث عن كوكب آخر. يقول ألف: ها، قصيدة النثر هنالك أكثر من مضمونها، لأنها بعد أن طلعت خارج جوزتها صارت نبتة برية مشحونة بالشيطنة الملائكية وبالوقار المنحط، وبعد أن نقرت بيضتها صارت ترفرف في المحاولة البادئة بجناحين يخلطان الفجأة والزمن الماكر، وبعد أن أدارت ظهرها نحو قمقم القاموس والمعاجم والألفاظ والمعاني صارت تقول اللغة كمن لا يقف في شيء بل يقع على الظل، كمن ينغرس في القمر المعجزة لا في الشمس المركزية. وبعد أن خرجت من قوقعة الحر والقر صار هاجسها أن تحتمي بعينيها الساطعتين كشراعين من لهب في بحر الزوابع. قصيدة النثر هنالك أكثر من شكلها، لأن الرائي يظنها مقرفصة، بينما هي أيقونة تحدق في السائرين في الأحياء والموتى، وحين يحسبها فقيرة ومتقشفة وزاهدة تعض الصورة بأسنانها وتعبئ خزانتها بالمجازات والاستعارات والموائد اللغوية النهضة كأعياد مشتعلة من القلق والوساوس، وحين يستشعر بأنها بيضة مكورة ويتحسسها بأصابعه ينتفخ شبقها وحراشفها وتتقنفذ هيئتها، وحين يجدها مسمرة تنخلع من مكوثها على الجدار وتنحدر كدمعة أو قطرة ماء. عن قصيدة النثر
8: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
10: عين أخرى.
0: إذاعة سلطنة عمان.
11: نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
11: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
11: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعا
11: في رحلة المثابرة والإبداع.
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
11: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
11: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
11: أينما وجدت. نستطيع.
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
11: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
1: بكم ومعهم
11: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
11: نستطيع.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نوار بنت خلفان بن سعيد السناوية، صاحبة مشروع رؤية نوار، نوارز فيجنري للفنون والرسم. بداية أشكر القائمين على البرنامج نستطيع على هذه الفرصة الذهبية وكرم اللقاء. بالنسبة للتخصصي العلمي ولله الحمد توجت بالشهادة الدكتوراه في مجال علوم الأرض البترولية من جامعة مانشستر ببريطانيا، وحاليا موظفة في شركة تنمية نفط عمان في قسم الاستكشاف. أنا في الحقيقة محبة للرسم منذ الطفولة، فمن يوم كنت صغيرة كنت أحب الرسم. كان الفن جزءاً أصيلاً صراحة من حياتي وهويتي. توقفت صراحة عن الرسم لفترة، ما لأن الشغف انتهى، بس لأن تركيزي كان منصباً على مساري العلمي والعملي في علوم الأرض البترولية، وهو الحمد لله مجال وفقنا الله فيه لتحقيق نجاحات ملموسة على المستويين الإقليمي والدولي. ولازلت أطمح أني أتعلم أكثر وبذل قصارى جهدي لخدمة ورفعة هذا البلد المعطاء في مجال النفط والغاز.
1: نستطيع.
13: نستطيع.
1: العمل الحر، استقلال ونجاح وتمركز.
12: من أيام الصغر صراحة في المدرسة شاركت في العديد من المسابقات الفنية وحققت لله الحمد مراكز أولى وجوائز على مستوى السلطنة، ومنها مسابقات نظمتها وزارة التربية والتعليم وكذلك وزارة الصحة. كنت أحب حصة الرسم كثير ولمشاريع ملموسة، لدرجة أن إدارة المدرسة في المرحلة الثانوية احتفظت بأحد لوحاتي عند مدخل المدرسة، هو صراحة تشريف أعتز به إلى اليوم. بالنسبة للعودة إلى الرسم كانت عفوية وسريعة ولها قصة لطيفة. في أحد التجمعات مع صديقاتي في بيتنا السنة الماضية نظمنا فعالية رسم، وبعد ما خلصنا من الرسم جمعنا اللوحات وتركنا مساحة لكل واحدة أنها تشرح إحساسها وانعكاسها على الرسم. في ذيك اللحظة استعدت ذكريات جميلة جدا، وحسيت أن بداخلي طاقة دفعتني للعودة صراحة من جديد، وهنا كانت نقطة التحول. بعدها مباشرة اشتريت أدوات رسم خاصة بي وقررت أني أمارس الفن كهواية، لكن مع الوقت تحول إلى مشروع قائم. ووجدت أن الرسم أصبح متنفس حقيقي لي، وطريقة عبر بها عن طاقة مكنونة بداخلي بشكل مرئي. ومن هنا أطلقت مشروعي نوارز فيجنري، واللي يحمل معنى رؤية أو بصيرة نوار، أو بمعنى التصور العقلي والفكري. وهو انعكاس صراحة صادق لما أحمله من مشاعر وأفكار وهوية. بعدما أصبح عندي عدد مناسب من اللوحات، شاركت في معارض مختلفة بهدف إيصال هذا الفن للعالم الخارجي. ومن هنا جاءت فكرة صراحة تحويل الرسومات إلى منتجات مثل بطاقات التهنئة وفواصل الكتب، واللي الحين تنباع في كافيهات ومعارض محلات ورد وهدايا. نفس الشيء قمت بتصميم بطاقات تهنئة مجانية للتوزيع في مناسبات مختلفة مثل يوم المرأة وتخرج طلبة الجامعات كهدية تذكارية، وفي الوقت نفسه وسيلة للتعرف بفني. رسوماتي تعبيرية وتركز بشكل كبير على الذاكرة الثقافية لوطني وروح المكان اللي أنتمي له، مثل الهوية الأنثوية العمانية، الزي العماني الأصيل، الخناجر، المندوس، المباخر، الأبواب العمانية والمساجد والقلاع والحصون، ولكن بأسلوب مستحدث. كذلك لتخصص العلمي والعملي من رسمي نصيب، لذلك أظهر تضاريس السلطنة من جبال وسهول في لوحاتي. أحرص على إبراز التباين اللوني بشكل ملفت ومتناغم، وأستخدم بالدرجة الأولى الألوان المائية، بعدها ألوان الأكريليك، وغالبا أرسم على لوحات القماش المعرفة كذلك باسم الكانفاس. أحب دائما إضافة علم السلطنة، وهو عنصر تلاحظونه في أغلب أعمالي.
8: نستطيع طريق النجاح قد تتعثر مساراته، وقد يبدو متعرجاً، لكن العقل المفكر والواعي يهيئ الفرص ويمهد الطريق. نستطيع.
12: من أبرز التحديات اللي واجهتها ولا زلت هي إيجاد أماكن مخصصة لعرض اللوحات ومنتجات البطاقات. فهنا صراحة عدد محدود من أصحاب المحلات والمعارض اللي رحبوا بالفكرة وما قصروا معي، ولازلت أعمل معهم إلى اليوم، وأنا صراحة ممتنة جدا لهم على هذه الفرصة اللي منحوني الثقة، وأنا تابع معهم بشكل دوري نسب المبيعات، وحرصت على عمل إحصائيات للرسومات الأكثر طلبا. من خلال المعارض تعرفت على متسوقي فن من مختلف الأعمار، من 4 إلى 75 سنة، من داخل السلطنة وخارجها. كفتاة عمانية أفتخر كثير بأني استطعت إيصال فكرة الفنية والأرث العماني بأسلوبي الخاص إلى سياح من دول الخليج ومختلف دول العالم، وهذا هو المكسب الحقيقي، وبعضهم يطلب اللوحات عبر الإنترنت. أطمح أن يكون لي اسم معروف ومعرض خاص وبصمة فنية مستمرة، وأني أطول أعمالي بأفكار إبداعية خارج الصندوق توضح هوية بلادي المتجذرة بروح عصرية، وأن تحلق لوحاتي صراحة في محافل المحلية والإقليمية والدولية بإذن الله تعالى، بدعم من الجهات المختصة تحت ظل أم الوطن السيدة الجليلة عهد أدامها الله لنا ذخرا. فخورة جدا كوني بنت عمانية أحمل موروث بلادي بريشة معاصرة. نجاحي ما كان بيصير لولا دعم أهلي، وبالأخص أمي وأستاذتي الفاضلة وصديقاتي بأفكارهم وتشجيعهم المستمر. أؤمن أن الشغف الحقيقي لا حدود له، كل يقين أن بالاجتهاد والإيمان بالله والدعم البناء يمكن لأي حلم شخصي أن يتحول إلى رسالة تصل للعالم. ممتنة لكم جزيل الامتنان على حسن الاستضافة، بوركت جهود جميع القائمين على

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافئ السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان تستنكر الاعتداءات المتكررة على السفن في مضيق هرمز، وتشدد على تجنب أي أعمال تؤثر على المفاوضات المتعلقة بالملاحة البحرية. الرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وإجراءات أمريكية جديدة تستهدف مصادر التمويل المرتبطة بطهران. الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية وعاجلة لوقف الانتهاكات وحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة المستوطنين. قتلى ومصابون مع استمرار الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وكييف تسعى إلى حشد الدعم الدولي لمواجهة التصعيد. إعصار دولفين يجتاح جنوب اليابان برياح وأمطار قوية، وإغلاق المدارس والمواقع السياحية شرق الصين مع اقتراب الإعصار. أكثر من 2,300,000,000 ريال عماني حجم الاستثمار التراكمي في مدينة صحار الصناعية بنهاية النصف الأول من العام الجاري. وارتفاع الأرباح الصافية لشركات التمويل المدرجة ببورصة مسقط بأكثر من 1% للنصف الأول من هذا العام. كانت هذه أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا

صباح الخير يا بلادي، صباح الفخر والعزة، صباح المجد التليد والمستقبل المجيد. من أعماق هذا الوطن المعطاء ومن إذاعة سلطنة عمان نطل عليكم مستمعينا مع أطيب تحية أكيد في صباح جديد وأسبوع جديد، وأكيد رحلة جديدة تجمعنا وياكم مستمعينا في صباح الأحد من الآن ولغاية 9 صباحا مع مجموعة من المحطات والعلوم والأخبار والضيوف من هنا وهناك. مع هذه الصباحات أكيد نتمنى لكم أوقات جميلة إن شاء الله، خاصة مع الأجواء الجميلة اللي يمكن استشعرتوها أنتوا طالعين من البيت. إن شاء الله تستمر هذه الأجواء وإن شاء الله تبشر بأجواء حلوة بإذن الله تكون ممطرة في الساعات القادمة. صباح الخير يا عمان، ومن أرض النهضة المتجددة وعنفوان العروبة والأصيلة من سلطنة عمان لكم كل التحايا مستمعينا عبر أثير برنامج صباح الخير يا بلادي. هذه تحيات فريق العمل في الإخراج الرائعة شمس الريسي، وفي التنسيق والمتابعة جهود مقدرة للزميل طلال العويسي، وخلف ناقل الصوت أختكم فتحية الخنبشي. وصباحكم خير. We'll be right back.

مساك وتحية لسطوركم على 7244-0010. ومن أبو شهاب مالك بن ناصر الريام يقول شكرا لكم من القلب على هذا البرنامج الجميل والممتع والناجح. تحياتي وسلامي لجميع طاقم البرنامج وللمخرج المبدعة شمس الريسي، أتمنى لكم دوام التقدم والنجاح، يسعد صباحك بكل خير يا مالك. أيضا تحية لمسعود العوايد يقول صباح الخير يا بلادي وصباح السعادة لكم ولطاقم العمل. شكرا لك يا مسعود، وتحية لكل المتواجدين الآن في ظفار الجمال. أيضا من مدينة الكامل ولاية الكامل والوافي بمحافظة جنوب الشرقية، تحية لأبو ناصر محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي يقول تتشابه القلوب الطيبة وتلتقي الأرواح الجميلة على الحب والخير دائما، ليس من الضروري أن يرى كل منا الآخر، يكفي أننا التقينا على الخير واجتمعنا على المودة الصادقة مهما بعدت المسافات بيننا، فأرواحنا قريبة تدعو لكم بالسعادة الدائمة. تحية لك يا أبو ناصر، وتحية طبعا لكل المتوجهين إلى أرض اللبان، ووصول آمن للجميع وترحال سعيد إن شاء الله. شكرا يا أبو ناصر. أيضا عبد الله بن علي الهنائي يقول أصعب أنواع التعب أن تحارب في أكثر من اتجاه، ظروف، مسؤوليات، ضغوط وأشياء بداخلك لا يعلم بها أحد، وتظل صامدا وتواصل المسير. شكرا لك يا عبد الله على هالرسالة، ويا كثرهم طبعا. فعلا يمكن تجد هدوء غريب في شخصية الإنسان اللي أمامك، لكن هناك ضجيج عنيف داخله. تحياتنا لك. أيضا تحية للأسمر العماني يقول جعل الله عودة أسرة برنامج صباح الخير يا بلادي لأسبوع جديد مفعم بالحيوية والنشاط والمواضيع الجديدة المميزة. ويقول إذا ضاقت عليك الدنيا وعصفت بك الأزمات وفقدت طعم النعيم والنوم، اهرع إلى الله ولا تحزن والنعم بالله. تحية لك يا الأسمر. أبو وصايف خالد عبد الله الرواحي، أسأل الله أن يبارك لكم في حياتكم ويكتب لكم الخير ويوسع أرزاقكم ويهبكم الصحة والعافية، اللهم آمين. تحية أيضا لأبو سلطان الغافري يسمعنا من محافظة الظاهرة وبالتحديد ولاية عبري، يقول صباح الخير لإذاعة سلطنة عمان ولطاقم برنامج صباح الخير يا بلادي ولكم فتحية، نسأل الله أن يجعل صباحكم فرحا وطمأنينة وأن يفتح لكم أبواب الخير والبركة ويرزقكم يوما جميل مبارك ودعاء مستجاب، اللهم آمين يا أبو سلطان. تحياتنا لك. دروب آمنة لكل مقاصدكم، خاصة اللي متوجهين حاليا إلى العاصمة الأنيقة مسقط، خطوط طويلة في صباح الأحد، والبعض الآخر أكيد مبسوط ومستانس على جو الإجازة ومسول له جدول طبعا يرتب فيه أموره ويرجع شخصية أخرى، خاصة إذا كان ينتظر هذه الإجازة منذ فترة طويلة. في كل أحوال إحنا نتمنى لكم صباح على كيف كيفكم.

0: يا بلادي، حيث تلتقي مشاعر الانتماء مع نسمات الصباح، وحيث نرفع أسمى آيات الدعاء لله عز وجل أن يحفظ سلطاننا المفدى وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والرخاء. صباح الخير يا وطني. والعماني من يوم يومه هالمرة يثق بمنتج بلاده. العماني من يوم يومه لما تقول لحم عماني الكل يعرف انه اصلي نظيف ومضمون ويدفع اكثر، بس واثق انه لحم عماني يقول لك هذا مطعوم. حتى الثوم العماني رغم انه غالي بس العماني يشتريه لانه يعرف انه طعمه غير وريحة بلاده فيه، ويقول لك بكل ثقة هذا ثوم عماني. اما العسل العماني، كلمة عماني فيه تكفي، اقوى تسويق واقوى ترويج، وفعلا تحس طعمه غير. يعني العماني احيانا ما يرد راسه الا ابو طويق. وما ننسى الكمة العمانية، رمز الهيبة والفن والإتقان. حتى عامل المحل لما تروح تشتري من عنده كمة ويريد يخبرك إنه هذه الكمة السعر فيها يقول لك هذه كمة عمانية. العماني من يوم يومه ما يوثق إلا بجهده، وما يفتخر إلا باللي طلع من يده ومن أرض آباءه وأجداده. والعماني من يوم يومه ما يوثق إلا بمنتج بلاده.
1: من يوم الأحب وشام أخضر دفعت رأي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

تحية لكم مستمعينا، ساعة تشير إلى الدقيقة 24 بعد 6 صباحا من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان، هذا الأثير الذي يرافقكم في كل مكان. تحية للجميع وصباح خفيف وبسيط عليكم إن شاء الله على 7244-2010. شكرا لسطوركم الجميلة. وأبو عادل عبد العزيز البحري يسمعنا من موقع جبال الصحراء، يقول صباح الخير يا بلادي، تحية طيبة لطاقم البرنامج والمستمعين، أسبوع جديد أتمنى للجميع فيه دوام سعيد. تحية لك يا أبو عادل. أيضا تحياتنا لسالم بن محمد الهاجري، يقول الاحترام والكلام الطيب والابتسامة والتسامح كلها نوافذ لجمال الحياة، فمن أراد الاستمتاع بالحياة فلا يغلق هذه النوافذ. الله عليك يا الهاجري، شكرا لك على المشاركة. وأيضا تحية لأم أيمن، تقول تحية للمخرجة شمس الريسي، وتحية لك فتحية، وصباحات وطنية بامتياز في برنامج صباح الخير يا بلادي، خاصة مع الإيقاعات والألحان الوطنية اللي ما نسمعها إلا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تحية لك يا أم أيمن، وفعلا يعني المكتبة الفنية عامرة بالأغاني الوطنية واختيارات جميلة من مخرجتنا شمس الريسي. سبحان الله، كنت أقول نفس الكلام للمخرجة شمس تحت الهوى، وأم أيمن تأكد هذا الشيء. شكرا لك على المشاركة. وصباح الخير يا بلادي من بلاد الخير ومنبع الخير. وأكيد هالمرة موضوع بيننا وبينكم مستمعينا، ربما نتفق وربما نختلف، عموما الكل سيدلو بدلوه حسب تجربته وأيضا حسب خبرته. وبما أنه بداية الأسبوع ودائما الأنظار تتجه إلى الأعمال والدوامات والمجتمع الوظيفي، بأمانة مستمع العزيز من خلال تجربتك المهنية والوظيفية، يعني بعض ربما الامتيازات اللي حصل عليها الموظف ما مرتبطة بالإنجازات كثر ما مرتبطة بالعلاقات الإنسانية داخل بيئة العمل. يعني البعض ربما فعلا استوعب هذه النقطة وحاول إنه فعلا يبني سمعة طيبة من خلال العلاقات الإنسانية داخل المجتمع الوظيفي. البعض يقدر كثير موضوع الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي والذكاء الإنساني في التعامل مع المسؤول المباشر، في التعامل مع الزملاء بمختلف شخصياتهم الزينة والشينة. والبعض الآخر ذكي جدا في التسويق لنفسه حتى لو كان إنجاز بسيط لا يذكر. الموضوع هنا يعني حق مشروع، هو في النهاية جهد في كل الأحوال. هل السمعة المهنية تبنى بالإنجاز أم تبنى بالعلاقات الإنسانية داخل المجتمعات الوظيفية؟ من خلال تجاربكم، يعني في أشخاص يمكن فعلا يشتغلوا بذكاء ما يشتغلوا بجهد، لكنه يوصل أكثر وأسرع من الشخص اللي ممكن إنجازاته فعلا تتحدث عنه لكن ما وصلت بالسرعة اللي وصلها الشخص اللي عنده علاقات إنسانية أو ذكاء اجتماعي. البعض الآخر يقول لك لا، العلاقات الإنسانية والذكاء الاجتماعي ممكن تعطيك قبول عند الآخرين لكن ما ممكن تحقق لك سمعة مهنية أو ممكن توصلك لسلم وظيفي أعلى وأكبر. أنتوا إيش رأيكم؟ هل السمعة المهنية تبنى بالإنجاز أم بالعلاقات داخل الدوام؟ شاركونا على 7244-2010. وصباح الدوامات.

بالله ولكل مجتهد نصيب، وأكيد لكل سعي محطة وصول إن شاء الله. تحية لكم مستمعينا، وسؤالنا لليوم قريب جدا من المجتمع المهني: هل السمعة المهنية تبنى بالإنجازات أم بالعلاقات؟ وفعلا السمعة المهنية يرى الكثيرين إنها تبنى بالإنجازات، لكنها ما راح تظهر إلا بالعلاقات. طيب كيف؟ يعني الإنجازات يراها الكثيرين هي رأس المال، الإنجازات هي اللي تخلي للإنسان أو الموظف قيمة، وأيضا تكسب احترام في غيابه، وهي المصداقية الجوهرية لأي تميز، وتفتح له أبواب كثيرة. لكن بدون إنجازات حقيقية مستحيل تبني علاقات أيضا حقيقية، راح تبني علاقات هشة. الإنجازات تمنح الموظف القوة التفاوضية، وأيضا ممكن أنها تكون رصيد له في أي أزمة يمر فيها في مشواره العملي. طيب العلاقات، العلاقات فعلا تساعد على الوصول والظهور، وهي أيضا اللي تخلي إنجازاتك مرئية واضحة ومحل تقدير. يعني أكيد العلاقات الجيدة راح تمنح الموظف فرصة لإظهار إنجازاته، وتوصله ربما لأماكن بعيدة، وهذه الإنجازات هي المحامي اللي راح تدافع عنك في غيابك فعلا. بس السؤال، الإنجاز هذا متى يتحول إلى سمعة؟ في أشخاص ما شاء الله تبارك الله ذكيين جدا في موضوع المهام الوظيفية، طيب وأي مهمة تطلبها من هذا الموظف يخلصها في لمح البصر، عنده ذكاء مهني، لكن عنده مشكلة مع زملائه، أو عنده مشكلة مع بعض المسؤولين في مكان العمل، أو حتى مع مسؤول المباشر. تتوقع كيف بيتحدثوا عنه؟ بيتحدثوا عن إنجازه، ولا بيتحدثوا عن سمعته، تعامله نوعا ما، ما عنده ذكاء اجتماعي، متقوقع على نفسه لكنه يشتغل بصمت ويكرف، ما مقصر في عمله. هذا النماذج على فكرة موجودة. وفي أشخاص على العكس تماما، يشتغل باللي يقدر عليه، سمعته الطيبة سابقة شغله، وممكن تفتح له أبواب كثيرة. عموما هي ما قاعدة ثابتة، كل منا تجربته، والكل منا سيدلو بدلوه. تحياتنا طبعا لرسائلكم على 7244210. تحية لمحمد الغسيني يقول: بأمانة أكثر الشخصيات اللي لاحظتها في بيئات العمل في سرعة الوصول إلى المسميات الوظيفية العالية هم أصحاب الذكاء الاجتماعي. ولو جيت لموضوع الإنجازات ورصيد المهني موجود، لكن اللي ساعده هو كيفية التسويق لهذه الإنجازات وتضخيمها في بعض الأحيان. تحياتنا لك يا الغسيني. أيضا تحية لعبد الملك يقول: بأمانة كان لدينا موظفين بدأوا في نفس العام، واحد منهم سبق الثاني بسنوات ضوئية، والسبب الكاريزما والشخصية المحبوبة، ما شغله. تحياتنا لك. أيضا تحية لسالم بن محمد الهاجر يقول: الذكاء العاطفي من المفاهيم الحديثة التي أثبتت حضورها القوي في مجالات بيئة العمل والتطوير المهني. لم يعد النجاح مرتبطا بالقدرات المعرفية وحدها، بل بقدرة الفرد على فهم مشاعره وإدارتها والتعامل بوعي مع مشاعر الآخرين. بيئات العمل متغيرة وسريعة الإيقاع، وأصبح الذكاء العاطفي مهارة أساسية. شكرا لك يا سالم. إذن السمعة المهنية هل تبنى بالإنجاز أم بالعلاقات؟ شاركونا وجهات نظركم.

شاكر. ومن برنامج صباح الخير يا بلادي تحية لكل المستمعين اللي انضمونا في هاللحظات، وصباحكم جميل وصباحكم سكر مثل السكر الموجود والمتزن في الحلوى العمانية. فعلا مستمع العزيز، بحث الأجداد عما يمدهم بالنشاط في أول النهار ويعينهم على علاج العلل، فجاءت الحلوى لتكون دواء. فعلا الحلوى حاضرة في كل مناسباتنا، لكن في أصناف من الحلوى العمانية هي بمثابة علاج، مثل حلوى البيض، حلوى الكبش، وحلوى الثوم. طبعا طعام بوظيفة، بحث أجدادنا عما يمدهم بالنشاط فعلا في أول النهار ويعينهم على علاج بعض العلل، ومن هنا جاءت الحلوى الشعبية لا بوصفها صنفا للتحلية فحسب، بل غذاء ودواء، كما يعني سمعنا عن حلوى البيض هي مصدر للطاقة، كان الآباء يتناولوها باكرا قبل التوجه إلى العمل. تتكون من السكر والنشا العماني والبيض والزعفران والهيل والسمن والجوز، ويضيف بعضهم ماء الورد. تستغرق نحو 3 ساعات حتى تجهز. كان الأجداد يستخدموها بداية الصباح تمدهم بالنشاط وهم رايحين لأماكن أرزاقهم. أما حلوى الكبش طبعا تعتبر من أثقل الأصناف صناعة في الحلوى العمانية، تحتاج تقريبا 6 ساعات. تصنع من الكبش العماني والثوم وحليب البقر وعسل البرم والسمن مع المكسرات المطحونة وأيضا بعض الأعشاب اللي تعد مصدرا للقوة، وكانت تستخدم لعلاج كسور العظام وضعف الجسد. وبما أنه تكلمنا عن حلوى الكبش وحلوى البيض، ماذا عن حلوى الثوم؟ هذه الحلوى تتخذ علاجا لاضطرابات المعدة كالإسهال، وتتكون من الثوم وحليب البقر وعسل النحل والسمن العماني والمكسرات المطحونة، ويكتفى بملعقتين صباحا وملعقتين ليلا. وطبعا ما زال كثيرين مستمعين يتناولوا هذه الأصناف للعلاج رجالا ونساء من مختلف الأعمار. إذن الحلوى العمانية أكيد هي رمز للضيافة العمانية، وأيضا تحلية محلية وشعبية، لكن الأصناف اللي ذكرناها هي أيضا علاجية. وصباحكم حلوى عمانية.

0: صوت الفنانة العمانية زمزم البلوشي، تحية لكم مستمعينا من صباح الخير يا بلادي. ننتقل معاكم لعطر الكلام.
1: عطر الكلام،
2: عطر الكلام.

استقبل يومك بالتسبيح والدعاء، واحسن ظنك بربك وتفاءل، وأحب للناس ما تحب لنفسك، وانطلق في يومك الجديد ومعك الله يحفظك ويتولاك. أسعد الله صباحكم بكل ما يسر خواطركم. رب من يحقره الناس لضعفه وقلة حظه من الدنيا، وهو أعظم قدرا عند الله ممن له قدر في الدنيا. فإن الناس إنما يتفاوتون بحسب التقوى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ابن رجب. عبر الكلام. أعظم اكتشاف في جيلي هو أن الإنسان يستطيع تغيير حياته بتغيير اتجاهاته العقلية. ويليام جيمس. من يحترم نفسه يصبح في مأمن من الآخرين، فهو يرتدي درعاً لا يستطيع أحد أن يخترقه. هنري لونغفليو. الاشتغال بالندم على الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر. ابن القيم. إن الكرام وإن ضاقت معيشتهم دامت فضيلتهم، والأصل غلاب لله در أناس أينما ذكروا، تطيب سيرتهم حتى وإن غابوا، ورب مكرمة جمعت شمائلهم صارت لنا غيثا يسري وينساب.

مستمعينا وعلى صوت ماجدة الرومي، أكيد مواصلين معكم مشوار صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، الأثير الذي يرافقكم في كل مكان. وكيفكم مع صباحات الأحد؟ وتحية لكل أحد يستمع لنا الآن وأيضا متواصل معنا على 7244-2010. وكنا نتساءل، هل السمعة في المجتمع الوظيفي تبنى بالإنجازات أم بالعلاقات؟ تحياتنا طبعا لعبد الله العيسري. ماذا يقول عبد الله؟ عبد الله يقول طبعا السمعة المهنية مثل البناء، إنزين الإنجازات مثل الطوب والإسمنت، أما العلاقات فهي مجرد الدهان، والدهان وحده لا يصمد لكن الطوب يبقى للأبد. تشبيه في الصميم. تحياتنا لك يا العيسري. أيضا تحياتنا لأم بلقيس، تقول الكلام الحلو والمجاملة تفتح لك أبواب ما تفتحها الشهادات والإنجازات. نصيحة، كونوا زملاء قبل أن تكونوا منافسين. عميقة جدا، تحية لك. أيضا تحية لمحمد الحسني، يقول قيل لي أحدهم يوما وجدنا شخصا يمدحك وآخر يذمك، فقلت جميعهم صادقون، فالطيب أكرمناه فمدحنا والسيء تجاهلناه فذمنا. تحية لك يا الحسني. أيضا تحية لي مين عبد الله المقبالي، يسمعنا من بلدة بات، من بلدة بات بولاية عبر، يقول نحن نترقب بشوق إطلالة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، ونسأل الله أن يمن علينا بإطلالته هذا الأسبوع، وأن يحفظ مولانا ويمده بالصحة والعافية، ويديم على عمان وأهلها الأمن والعز والرخاء. مخلصكم المحب لوطنه وقائده عبد الله القائدي. تحياتنا لك، وأكيد في انتظار الإطلالة السامية لمولانا حفظه الله ورعاه، خاصة بعد عودته الأسبوع الماضي من رحلة خاصة.

دمت يا سلطاننا، وتحية لكم مستمعينا من بلاد السلاطين سلطنة عمان، ومشاركات جميلة على 7244-2010. ومنهم عبد الحكيم، إيش يقول عبد الحكيم؟ يقول السمعة الوظيفية تبنى بالإنجاز والعلاقات معا، ولكن

المشاركة الجميلة. أيضا تحياتنا لناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي، يعطيك العافية يا ناصر. أيضا تحياتنا للأسمر العماني يقول العلاقات قد تفتح الباب، لكن الإنجاز هو الذي يجعل الموظف يستحق مكانته. الموظف اللي عنده كفاءة مع إنجاز واضح إلى جانب الذكاء الاجتماعي هو الأجدر بالترقية. فإذا كانت العلاقات الشخصية وحدها هي طريق الصعود، قد يصل الموظف إلى المنصب، لكن السمعة المهنية هي الميزان الذي يحدد إن كان يستحق البقاء فيه أو لا. رأي المتواضع للوصول إلى المراتب العليا، نحن نحتاج إلى الاثنين، الإنجاز والسمعة المهنية. شكرا يا مهندس، يعطيك العافية على هالمشاركة الطيبة. أيضا تحياتنا لنورة ستقول من واقع تجربتي المهنية، إحنا محتاجين فعلا إلى الإنجاز، لكن هذا الإنجاز ما رح يوضح إلا بالسمعة الطيبة وأيضا بالتسويق الجيد لهذا الإنجاز. شكرا لك على المشاركة. إذن بالخط العريض مستمع العزيز، وتساؤل عن البيئة المهنية والسمعة فيها. السمعة المهنية هل تبنى بالإنجاز أم تبنى بالعلاقات؟ تحياتنا أيضا لصاحب الرقم 0022 يقول الإنجازات هي البطاقة الشخصية والعلاقات هي حامل هذه البطاقة، كل واحد يكمل الثاني واللي يفصل بينهم يخسر. شكرا لك على المشاركة ويا ريت ذاكر اسمك. أيضا تحياتنا لمحمد الشخصي يقول للأسف في بعض المؤسسات العلاقات هي كل شيء والإنجاز مجرد كلام في التقارير، هذا هو الواقع المر. تحياتنا لك يا الشخصي. يعني فعلا إذا طغى جانب على جانب علاقات جيدة بدون إنجازات تذكر، أكيد الكارثة حتمية ستظهر على المدى البعيد. أيضا تحية لغصن يقول الإنجازات تخليك معروف والعلاقات تخليك محبوب، بس الاثنين مع بعض راح يخلوك مشهور. من أصدق ما قرأت، الإنجازات تخليك معروف والعلاقات تخليك محبوب، اخلطهم مع بعض وتصير مشهور. شكرا على المشاركة، يعطيك العافية. إذن شاركونا رسائلكم الصباحية، بداياتكم في صباح الأحد، وربما لكل منا طريقته في بداية هذا الأسبوع. شاركونا أيضا رأيكم في موضوعنا، هل العلاقات يعني تبنى أو السمعة المهنية تبنى بالعلاقات أم بالإنجازات؟ على 724-42-010. بعد قليل ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار مع الزميلة الإعلامية وعد الهطالي، وصباحكم خير.

0: شكرا للزملاء في صباح الخير يا بلادي، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان تستنكر الاعتداءات المتكررة على السفن في مضيق هرمز، وتشدد على تجنب أي أعمال تؤثر على المفاوضات المتعلقة بالملاحة البحرية. الرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وإجراءات أمريكية جديدة تستهدف مصادر التمويل المرتبطة بطهران. والخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية وعاجلة لوقف الانتهاكات وحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة المستوطنين. إلى التفاصيل. أعربت سلطنة عمان عن استنكارها للاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز، وهو ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وسيادة المياه الإقليمية، ويمثل تهديداً لسلامة الملاحة البحرية وأمن المنطقة واستقرارها. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية على أن المفاوضات الجارية بشأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة، مشددة على أهمية تجنب أي أعمال من شأنها التأثير على هذه المفاوضات والتقدم المحرز الذي يراعي مصالح جميع الأطراف. أكد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان أن بلاده ستواصل الدفاع عن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، مشددا على أهمية مواصلة المسار الدبلوماسي والاتصالات الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى تفاهمات بين الجانبين. وقال بشكيان إن طهران ماضية في التعامل مع التطورات بما يحفظ مصالحها في وقت تتواصل فيه الاتصالات السياسية بشأن سبل لإنهاء الحرب والانتقال إلى مرحلة أكثر استقراراً. وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني وسط تحركات دبلوماسية مكثفة مع استمرار المساعي للتوصل إلى صيغة تفاهم بين طهران وواشنطن وإنهاء حالة التصعيد التي ألقت بظلالها على المنطقة. وتترقب الأوساط السياسية نتائج هذه الاتصالات، خصوصا في ظل تمسك كل طرف بمواقفه، فيما يبقى نجاح المسار الدبلوماسي مرتبطا بمدى قدرة الجانبين على تجاوز نقاط الخلاف والتوصل إلى ترتيبات تضمن خفض التوتر ومنع تجدد المواجهة. في المقابل، أعلنت الخارجية الأمريكية اتخاذ إجراءات جديدة تستهدف مصادر التمويل المرتبطة بإيران، في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى قطع قنوات التمويل غير المشروع والضغط على إيران. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتواصل فيه الاتصالات الأمريكية الإيرانية بشأن إنهاء الحرب والتوصل إلى تفاهمات، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تركز على ملف الملاحة البحرية. وتشير واشنطن إلى إحراز تقدم في المباحثات، مع تأكيد مسؤولين أمريكيين عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، بينما تتطلع الأطراف إلى تثبيت ترتيبات لوقف التصعيد وفتح المجال لمسار تفاوضي أوسع. أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين على أن الاستيطان والمستوطنين يمثلون جزءاً أساسياً من سياسة ممنهجة تستهدف ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان، وأشارت إلى تسجيل أكثر من 11 ألف هجمة لجيش الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الأشهر الستة الماضية، أسفرت عن استشهاد 85 فلسطينياً وتهجير 26 تجمعاً بدوياً. ودعت الوزيرة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية وعاجلة لوقف الانتهاكات وحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة المستوطنين، مشددة على ضرورة تكثيف التحرك الدولي لوقف العنف في قطاع غزة والضفة الغربية وحماية القدس ومقدساتها. هذا ويترقب الفلسطينيون نتائج المباحثات الإسرائيلية بشأن التحرك لصالح البدء بالمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة دون أن تتوقف الاعتداءات العسكرية والتي امتدت مع الاستيطان إلى الضفة الغربية والقدس.
1: يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينت يوم الأحد تطورات الوضع في قطاع غزة، تحديدا الضغوط الأمريكية لجهة الدفع نحو وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين بهدف تهيئة الأجواء للبدء في المرحلة الثانية من وقف النار بما تشمله من دخول قوات دولية وشرطية إلى القطاع والبدء بتنفيذ خطة نزع السلاح. إسرائيل لم تعطي موافقتها بعد، والخلاف قائم بين وزراء حكومة بنيامين نتنياهو حول الأمر. أما حركة حماس فأكدت استعدادها لتنفيذ بنود الاتفاق مطالبة الإدارة الأمريكية بإلزام إسرائيل بالمثل. التحرك السياسي لم يغير من سلوك الجيش الإسرائيلي ميدانيا، إذ فتحت الدبابات والطائرات المسيرة نيرانها تجاه بلدة بيت لاهية في الشمال ومدينة دير البلح ومخيم لبريش في المنطقة الوسطى ومدينة خان يونس في الجنوب، وأعلن عن إصابات بعضها بحال الخطر. كما دكت المدفعية الأجزاء الشرقية من مدينة غزة ومخيم المغازي، وسمعت أصوات تفجير ونسف المنازل في الجزء الشرقي من خان يونس. وتبقي سلطات الاحتلال قيودها على معابر غزة وتحرم السكان من احتياجاتهم الأساسية من الدواء والإيواء والغذاء والوقود، وعليه تزداد الأوضاع الإنسانية تدهورا. في القدس المحتلة واصل مستوطنون إسرائيل انتهاك حرمة المسجد الأقصى بدعم من قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة بيرنبالا غرب المدينة. وعن الضفة الغربية فهي في مرمى الاستهداف العسكري والاستيطاني، إذ تم توثيق تصاعد خطير في التوسع الاستيطاني بمنطقة الأغوار. فمنذ العام 2023 تم بناء وتوسيع 50 بؤرة استيطان رعوي تتركز في مناطق أريحة والعوجة والأغوار الشمالية، وتم تهجير 30 تجمعا فلسطينيا قصرا من المنطقة مع هدم 800 منشأة والسيطرة بالقوة على 300 ألف دونم من الأراضي. وتسعى إسرائيل إلى ربط البؤر الاستيطانية بالمستوطنات في عمق الضفة بما يعزز السيطرة الإسرائيلية ويحول دون إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. الضفة شهدت اعتداءات من جانب جيش الاحتلال والمستوطنين. الجيش أغلق الطرق المؤدية إلى قرية يعبد غرب جنين وأقام حواجز عسكرية على الطريق الواصل بين رام الله وقراها الغربية. وأصيب فلسطين بالاختناق خلال اقتحام إسرائيلي لقرية المغير إلى جانب اقتحام قرية ترمس عيا، في وقت هاجم مستوطنون بدعم من جنود الاحتلال بلدة بيت عور جنوب رام الله، واقتحم آخرون بلدة دوما جنوب نابلس، وهاجموا تجمع فلسطين شرق رام الله وفي مسافر يطا بالخليل، وعمدوا إلى توسيع بؤرة استيطان في المنطقة، وجرف آخرون أراضٍ زراعية غرب مدينة نابلس، في مشهد يعكس إصرار إسرائيل على التصعيد ضد الأراضي الفلسطينية، والذي يستخدم انتخابياً ويروج لجمهور الناخبين الإسرائيليين تحت ما يسمى إنجازات يدفع الفلسطينيون ثمنها من حياتهم. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: في لبنان يواصل الجيش الإسرائيلي انتهاك وقف إطلاق النار بعد أن قصف بالمدفعية مناطق في الجنوب تسبب في أضرار بعدد من المنازل، كما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء القطاعين الأوسط والغربي بجنوب لبنان. في الوقت نفسه توغلت قوات إسرائيلية في بلدة زوطر الغربية إحدى المناطق التجريبية التي وضعت تحت سيطرة الجيش اللبناني بموجب الاتفاق الإطاري المبرم بين لبنان وإسرائيل.
2: لا تزال جبهة الجنوب اللبناني ترسم مشهد مغاير عما كان يراد لها في مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل، فبينما كانت الأطراف تبحث عن مخرج لتثبيت الهدوء، كانت التطورات الميدانية تعكس واقعا آخر. غارات من مسيرات إسرائيلية وقصف مدفعي طال قرى وبلدات في الجنوب اللبناني، إلى جانب تفجيرات لمنازل في مناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية بالداخل اللبناني. في أحدث التطورات الميدانية ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه جرافة للجيش اللبناني أثناء عملها لفتح طريق بلدة المنصوري، ما أسفر عن إصابة جندي لبناني بجروح طفيفة. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة. وفي وادي الحجير نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات واسعة فيما أحرقت محطة مياه بلدة شقرة. الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار أكدتها الأمم المتحدة من خلال قوات حفظ السلام التابعة لها، والتي أشارت إلى حدوث تصعيد حاد في النشاط العسكري في جنوب لبنان. واستعرضت الأمم المتحدة عدد من التفاصيل التي أكدت وجود تصاعد ملحوظ في عمليات القصف المدفعي وانتهاكات المجال الجوي والغارات الجوية التي نفذها الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية. وبينما لا تزال المسافة بين ما يقال خلف طاولة المفاوضات وما يجري على الأرض واسعة، إلا أن اللبنانيين لا يزالون يأملون أن تفضي هذه المفاوضات إلى نتائج ملموسة بانسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب ووقف دائم لإطلاق النار.
0: دخلت اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان حيز التنفيذ، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الأمن المشترك للدول الثلاث وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وتعنى بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي بينها والتصدي لأي هجمات خارجية تستهدف أمن هذه الدول.
3: بعد توقيع الاتفاقية التاريخية في مكة المكرمة التي وصفت بأنها تحول جيوسياسي وأمني بارز في المنطقة، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هذا التحالف الثلاثي يقوم على مبدأ الردع الجماعي، مشددا على أنه لا يستهدف أي دولة بعينها، بل يهدف إلى إرساء السلام والاستقرار وحماية الحدود المشتركة وإدارة الأزمات ذاتيا دون الاعتماد الكلي على القوى الدولية التقليدية. تأتي هذه الاتفاقية في توقيت بالغ الحساسية، حيث تشهد المنطقة ضغوطا متزايدة وتسارعا في التحديات الأمنية. ومن هنا يرى مراقبون أن الإعلان عن هذا القطب الدفاعي يعكس رغبة حثيثة من القوى الإقليمية الكبرى في تفعيل مبدأ الأمن الذاتي ومواجهة التحديات بشكل جماعي ومنظم. وتنص الاتفاقية على تفعيل بند دفاعي يرى فيه الخبراء شبها بنظام حلف شمال الأطلسي، حيث يسعى إلى تحقيق تكامل غير مسبوق مستفيدا من الخبرة التصنيعية المتطورة لتركيا في مجال التكنولوجيا الدفاعية والعمق الاستراتيجي والاقتصادي والسياسي للمملكة العربية السعودية والقدرات العسكرية والاستراتيجية لباكستان. ويقع أمن الممرات المائية والملاحة البحرية في قلب هذه المستهدفات، حيث يركز التحالف بشكل أعمق على حماية السواحل والمضائق الحيوية في منطقة الخليج العربي وبحر العرب وصولا إلى البحر الأحمر. وتكمن الأهمية القصوى لهذا التنسيق في ضمان سلامة ترفق إمدادات الطاقة العالمية وتأمين خطوط التجارة الدولية ضد التهديدات الهجينة والقرصنة وأي محاولات لزعزعة الاستقرار البحري الذي يشكل شريان الحياة الاقتصادي لدول مجلس التعاون والعالم. أما في البعد الاستراتيجي فتفتح اتفاقية مكة آفاقا جديدة للتوازن الإقليمي، إذ تؤسس لمرحلة متقدمة من التعاون القادر على حماية المصالح القومية المشتركة، وتؤكد بأن هذا الإطار الدفاعي منفتح على التعاون مع الدول الشقيقة، مما يبقي الأمل معقودا على أن تسهم هذه الخطوة في فتح آفاق تنموية واقتصادية شاملة تبنى على أرضية صلبة من الأمن والاستقرار المستدام. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: شنت روسيا غارة على المدن والموانئ والسفن الأوكرانية أسفرت عن قتلى ومصابين، فيما استهدفت أوكرانيا مصافتين روسيتين تسببا في اندلاع النيران فيهما.
2: يوما بعد يوم تزداد وتيرة الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، تصعيد بات العنوان الأبرز في المواجهة بين الجانبين. هجمات بالصواريخ البالستية والمسيرات على مناطق مكتظة بالسكان، وأخرى تستهدف بنى أساسية من بينها موانئ ومنشآت الطاقة وسكك حديدية. وفي أحدث فصول التصعيد شنت موسكو هجمات استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة بها، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص. وقالت السلطات في كييف إن هجوما بطائرات روسية مسيرة على مقاطعة بروفاري بمنطقة كييف أدى إلى مقتل 3 أشخاص، فيما قتل شخص آخر في قص 6 صواريخ استهدف البنى الأساسية في كييف. وأشارت وزارة الدفاع الأوكرانية إلى أن دفاعاتها الجوية أسقطت 135 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا من أصل 151 وستة صواريخ باليستية. وفي روسيا أصيب 5 أشخاص عندما اندلع حريق في مصفاة إليسكي للنفط في منطقة كراسنودار جراء حطام طائرة مسيرة أوكرانية أسقطت في الموقع، كما شنت أوكرانيا هجوما على مصفاة نفط في سيدران بمنطقة سمارا. وفي منطقة بيغرود قتل شخص وأصيب نحو 24 آخرين إثر هجوم أوكراني استهدف مواقع في المنطقة. وعلى الأرض قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على قرية إيفانيفكا في منطقة خاركيف الأوكرانية. سياسيا وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إلى صربيا في أول زيارة رسمية له إلى واحدة من الدول الأوروبية القليلة التي احتفظت بعلاقات ودية مع روسيا، في وقت تسعى بلاده لحشد الدعم الدولي لها بمواجهة تصعيد الضربات الروسية.
0: وفي العاصمة بلغراد تصدرت مسائل الأمن والطاقة والاتحاد الأوروبي والتعاون الاقتصادي مباحثات الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مع نظيره الصربي ألكسندر فوتيتش، في وقت تسعى كييف إلى حشد الدعم الدولي لها بمواجهة تصعيد الضربات الروسية. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا باتت بفعل هذه الضربات شبه اليومية تفتقر تقريبا إلى أي محطة حرارية سليمة بينما يقترب فصل الشتاء. واعتبر خلال زيارته الرسمية الأولى لصربيا أن الصواريخ الروسية تهدف بالضبط إلى جعل حياة الأوكرانيين غير قابلة للتحمل. من جانبه عبر الرئيس الصربي عن تشككه في قرب انتهاء الحرب الأوكرانية الروسية، وكذلك عن مخاوفه من أن العالم قد يشهد شتاء قاسيا آخر. ضرب الإعصار دولفين إقليم أوكيناوا في جنوب اليابان ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص وانقطاع الكهرباء عن 50,000 مبنى وإلغاء شركات الطيران الداخلية رحلاتها إلى المناطق المتضررة. وفي الصين أغلقت السلطات والمدارس والمواقع السياحية الشرقية مع اقتراب الإعصار من اليابسة، ومن المتوقع أن يتسبب في هطول أمطار غزيرة، وهو ما يعزز خطر حدوث فيضانات شديدة وانهيارات أرضية. أما تايوان فألغت عددا من الرحلات الجوية، وأشارت التوقعات إلى هطول أمطار غزيرة في الأجزاء الشمالية من الجزيرة مطلع الأسبوع. اندلع حريق هائل في غابة قريبة من بحيرة غاردا في شمال إيطاليا ما أجبر السلطات على إجلاء نحو 200 شخص، وقضى الحريق على نحو 4500 متر مربع من أراضي الغابات. وفي جنوب غرب إسبانيا اندلع حريق بعدما طال نحو 4000 هكتار متأثرا بتغير اتجاه الرياح الذي يعقد عملية مكافحته، فيما أعلنت مقاطعة سمرلاند في إقليم كولومبيا حالة الطوارئ بسبب اندلاع حريق غابات سريع الانتشار مما أجبر آلاف السكان على إخلاء منازلهم. وشهدت عدة أقاليم في كندا حرائق هذا العام أتت على قرابة 4 ملايين هكتار. في الهند ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في ولاية آسام إلى نحو 100 وفاة وتضرر عشرات الآلاف، كما تسببت الفيضانات في غرق أكثر من 10,000 هكتار من المساحات الزراعية بجانب الثروة الحيوانية، فضلا عن الأضرار في البنية الأساسية من الطرق والجسور والمنازل. وتشهد دول جنوب آسيا سنويا بين شهري يونيو وسبتمبر أمطارا موسمية تتسبب في فيضانات وكوارث طبيعية واسعة، خاصة في الهند وباكستان. لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم إثر هجوم شنه مسلحون على قرية في إقليم منباسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية قرب الحدود مع أوغندا، وأحرق المسلحون ونهبوا عدة منازل بالمنطقة التي يعصف بها العنف منذ سنوات بسبب الصراع على الرواسب المعدنية. وأجبرت الهجمات السكان على النزوح بالرغم من مخاطر السفر إلى أجزاء أخرى من المناطق التي تشهد تفشيا سريعا لفيروس إيبولا. تجاوز حجم الاستثمار التراكمي في مدينة صحار الصناعية 2,300,000,000,000 ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وذلك بعد توقيع 39 عقدا بحجم استثمارات بلغ أكثر من 214,000,000 ريال عماني، في مؤشر على تنامي النشاط الصناعي وتعزيز جاذبية المدينة للاستثمار.
4: نحو 49 طلبا للاستثمار استقبلتها مدينة صحار الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن خلال النصف الأول من العام الجاري، نجحت في توقيع 39 عقدا منها بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز 214,000,000 ريال عماني على مساحة إجمالية للمشاريع تبلغ أكثر من 1,100,000 متر مربع. وتجاوز إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المدينة الصناعية حالياً 2,300,000,000 ريال عماني، في حين قاربت المساحة الإجمالية المؤجرة من 16,286,000 متر مربع، كما ارتفع إجمالي عدد الشركات الموطنة إلى 497 شركة. ومن أبرز المشروعات التي وقعتها المدينة الصناعية بصحار عقدا لإنشاء مصنع للسيراميك مع شركة فوجيان مانشينغ للصناعات والاستثمار بقيمة 25,000,000 ريال عمانية، ويتضمن 3 خطوط إنتاج بسعة إجمالية تبلغ 90,000 متر مربع، عند اكتمال التشغيل 25% منها للسوق المحلية، فيما سيجري تصدير باقي الإنتاج إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة، فيما يجري العمل حاليا على إنشاء مشروع الطاقة المتجددة، والذي يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التحول في قطاع الطاقة النظيفة بسلطنة عمان، ودعم مستهدفات الاستدامة والتنويع الاقتصادي التي تتبناها رؤية عمان 2040، وتبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع 93 ميجاوات، ويأتي في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى تشغيل وإدارة شبكة توزيع الطاقة النظيفة بكفاءة عالية، إلى جانب تطوير منظومة متكاملة لحوكمة الفوترة وتقديم خدمات الطاقة للمستثمرين في المدينة الصناعية وفق أفضل الممارسات العالمية. وتعكف مؤسسة مدائن حاليا على تنفيذ عدد من المشاريع في المدينة الصناعية بصحار، أبرزها دراسة استشارية حول إعادة تأهيل البنية الأساسية القائمة والخدمات المساندة لمختلف المراحل، وكذلك الانتهاء من مشروع إنشاء البنية الأساسية في المرحلة السابعة، كما تسعى مدائن إلى تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية خلال خطة التنمية 2015، منها تحديث الخدمات عبر برنامج التأهيل الشامل، ومشروع إنشاء مرافق ومبان خدمية متكاملة لدعم إدارة وتشغيل المدينة الصناعية، واستكمال مشروع الخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء التجمع الاقتصادي المتكامل للألمنيوم، ومواصلة الحملات التسويقية لجذب الاستثمارات وتوطينها في مجمع الصناعات البلاستيكية لدائن، الذي يشهد نموا متسارعا مدفوعا بالطلب المحلي والإقليمي على المنتجات البلاستيكية المتنوعة.
0: تشهد محافظة البريمي حراكاً اقتصادياً لافتاً على قطاع رواد الأعمال، حيث تجاوز إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالمحافظة 2700 مؤسسة مع نهاية العام الماضي، لتشكل أحد أهم المرتكزات المحركة للاقتصاد المحلي وسلاسل الإمداد. ويأتي هذا النمو في ظل بيئة أعمال محفزة للمشاريع الناشئة والخدمية ذات القيمة المضافة.
5: البيانات الصادرة من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أوضحت أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في محافظة البريمي بلغ 2,708 مؤسسات مع نهاية عام 2025، من بينها 2,199 مؤسسة مسجلة في قاعدة بيانات الهيئة الريادة، فيما حازت 509 مؤسسات على بطاقة ريادة.
6: مؤسسة نحن فردية، واجهنا صعوبات في البداية، بس الحمد لله يعني تعديناه بعد بفضل الله، وثم المؤسسات الصغيرة المتوسطة هم داعمين لنا مرحلة مرحلة، والحمد لله وصلنا لهذه المرحلة المتقدمة والتطور والأمور الإدارية والأمور المالية والأمور التفكير للتوسعة والتفكير للمرحلة القادمة.
5: المؤسسات هذه تتوزع من ناحية الحجم على 2268 مؤسسة صغرى و 420 مؤسسة صغيرة و 20 مؤسسة متوسطة. الفئة الصغرى تمثل القطاع الأكبر منها، ركزت على تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية والخدمات الإدارية وخدمات الدعم والنقل والتخزين والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، إضافة إلى قطاع الإقامة والخدمات الغذائية. وعلى اختلاف أنواعها وأحجامها، ساهمت هذه المؤسسات في رفض الاقتصاد المحلي وتنشيط سلاسل الإمداد ورفع التنافسية، فيما تواصل الهيئة التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات والجهات المختصة لتمكين رواد الأعمال من الفرص المتاحة في المشتريات والعقود الحكومية وتطبيقات القيمة المحلية المضافة.
0: أشارت أن النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري إلى ارتفاع الأرباح الصافية لشركات التمويل المدرجة ببورصة مسقط بأكثر من 1% على أساس سنوي لتتجاوز 13 مليون و300 ألف ريال عماني. وسجلت معظم هذه الشركات أداء قويا مستفيدة من بيئة الأعمال النشطة في سلطنة عمان والتوجهات الحكومية لتنمية القطاعات غير النفطية وكذلك ارتفاع الطلب على المنتجات التمويلية. وأكدت شركات القطاع حرصها على تقوية مراكزها المالية وتحسين جودة الأصول وتقليل القروض المتعثرة، إضافة إلى بناء محافظ تمويل ذات جودة عالية ومستويات سيولة قوية، مع العمل على توسيع قاعدة التمويل وتقديم منتجات تمويلية تواكب تطلعات الزبائن من الأفراد والشركات. عالميا، ارتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في الصين إلى نحو 3 تريليونات و 420 مليار دولار أمريكي بنهاية يوليو الماضي. وأفادت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين بأن الارتفاع الطفيف في الاحتياطيات يعزى بشكل رئيس إلى التأثيرات المجمعة لتقلبات أسعار الصرف والتغيرات في أسعار الأصول. كما أوضحت أن مؤشر الدولار الأمريكي تراجع خلال الشهر الماضي متأثرا بالظروف الاقتصادية الكلية العالمية والسياسات النقدية للاقتصادات الرئيسة، فيما شهدت أسعار الأصول المالية العالمية تحركات متباينة. وإلى الخبر الأخير، حيث حققت كوريا الجنوبية إيرادات بلغت 69 مليار دولار من تطبيقات الهواتف المحمولة الكورية على متجر جوجل بلاي حول العالم خلال العام الماضي، وبلغ عدد تنزيلات التطبيقات عالميا 1.8 مليار تنزيل. وأظهر التقرير أن كوريا الجنوبية أصبحت موطنا لأكبر إحدى أكبر مجمعات أو مجتمعات مطوري التطبيقات في العالم، متصدرة قائمة الدول من حيث عدد المطورين النشطين، فيما أسهمت أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في رفع إنتاجية مطوري التطبيقات بنسبة 33%. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تستنكر الاعتداءات المتكررة على السفن في مضيق هرمز وتشدد على تجنب أي أعمال تؤثر على المفاوضات المتعلقة بالملاحة البحرية. الرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة وإجراءات أمريكية جديدة تستهدف مصادر التمويل المرتبطة بطهران. والخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية وعاجلة لوقف الانتهاكات وحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة المستوطنين. مستمعينا، حرر لكم هذه الفترة أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها لكم على الهواء مباشرة شمس بنت محمد الريسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى الزملاء في صباح الخير يا بلادي.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بلاد.

الساعة تشير إلى الدقيقة 43 بعد السابعة صباحا من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم صباح الخير يا بلادي. يسعد صباحاتكم بك الخير وتحية للمرابطين لنا عبر راديو السيارة، نتمنى لكم دروب آمنة وصول آمن لمقاصدكم إن شاء الله. بداية الأسبوع وإن شاء الله بداية كما تحبون وكما تتمنون وترغبون. تحية للجميع وتحية لكل من يشد الرحال أيضا اليوم متوجها صوب محافظة ظفار كذا يبحث عن النسيم العليل والجو الجميل بعيدا عن السواهيب واللواهيب. في كل الأحوال نتمنى لكم وصول آمن إن شاء الله، وأيضا لا تنسوا تنضموا لقناة إذاعة سلطنة عمان بالواتساب، كل شيء رح يكون بين يديك. وطبعا من خلال الانضمام لهذه القناة أكيد كل برامجنا وأطروحاتنا رح تكون عندك أول بأول، شبيك لبيك كل شيء بين يديك. وتحية لرسائلكم الجميلة على 7244-2010. بما أن بداية الأسبوع بداية الدوامات شوية مواضيعنا تكون قريبة من المجتمع المهني والوظيفي، وكنا نتساءل مستمع العزيز، هل السمعة في المجتمع المهني تبنى بالإنجازات ولا تبنى بالعلاقات؟ أكيد مشاركات راح نمر عليها إن شاء الله. وتحية لرسائلكم، ومنهم خالد سليمان العاصمي، وصورة جميلة لجريان الأودية لكن أي صوب يا العاصمي، تحياتنا لك. أيضا تحية لمعتز سعيد، وتحية لكل من يزرع الورود في دروب الحياة، يزرع الأمل في النفوس، يجعل من الكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة أمانا وراحة. تحية لك سليمان السليماني، يسمعنا من قريات. أيضا من شاطئ القرم تحية لخالد اليعقوب، يقول صباحا يزهو بآمال العطاء والمحبة ويشرق بالخير على أرض الوطن وسواعد أبنائه الأوفياء. تحية لك يا اليعقوبي. أيضا تحية لعيسى بن راشد النيري من ولاية قريات، صباح بداية الأسبوع ويوم جديد وجميل، صباح الوطن والهمة والعمل، ويسعد صباحك بكل خير يا عيسى. أما سيف العوفي يقول مع بداية أسبوع جديد ويوم جديد أسأل الله لكم التوفيق والسداد جميعا. تحياتنا أيضا ل ما ذكر اسمه، من ذكرنا باسمك 1540، يقول بعض المؤسسات السمعة تبنى فيها بالعلاقات وبعض المؤسسات الأخرى تبنى بالإنجازات. تحياتنا لك. وتحية أيضا لفيصل العميران، يسمعنا من محافظة ظفار، والظاهر أن أجواء ممطرة من الصباح الباكر في صلالة. تحياتنا للمستمع الكريم فيصل عميران ولكل أهلنا في صلالة.

وعلى صوت إيقاعات لحن النانا هذا الموروث الجميل طبعا في محافظة ظفار. لا تنسوا موضوعنا وجهات نظركم، السمعة في المجتمع الوظيفي تبنى بالإنجازات ولا بالعلاقات؟ احنا في انتظار وجهات نظركم، ودائما الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.

0: تحية لكم مستمعينا وصباحات جميلة تشبه جمال أرواحكم نتمناها لكم. تحية طبعا ناصر الخروصي. إيش يقول ناصر؟ ناصر طبعا يقول والله الموضوع محير، لكن موضوع السمعة يحتاج إنجازات وأيضا يحتاج علاقات. الإنجازات تخليك معروف، وأكيد العلاقات تخليك إنسان محبوب عند القبول من الناس، وبالتالي أنا أتوقع إنه الإنجاز بدون علاقات ما راح يوصل. تحياتنا لك. أيضا تحياتنا لميس، ميس الرواحي. إيش تقول ميس؟ تقول الموضوع واضح وضوح الشمس، في بعض المؤسسات فعلا تعتمد على الإنجازات، وفي بعض المؤسسات تعتمد على العلاقات. أعتقد أن طبيعة العمل وأيضا طبيعة المسؤول في المؤسسة هو من يحدد كيف ستصل، هو يعتمد على أي معيار. تحية لك يا ميس. أيضا تحية لي أبو أسعد الهاشمي، يقول صبحكم الله بالخير. وطبعا يقول العلاقات ولها دور طبعا في وصول السمعة المهنية للموظف. شكرا لك يا أبو أسعد. من وين اليوم متواصل معانا يا أبو أسعد؟ يعني مرة من المطرح، مرة من القرم، مرة كذا مكان. المهم أبو أسعد كل صباح في مكان. تحياتنا لك. أبو أسعد الساعدي أيضا من جعلان بني أبو علي يسمعنا من منطقة الحدة، يقول الوفاء والأخلاق والتواضع والاحترام والكلمة الطيبة هي أجمل ما يتركه الإنسان في قلوب الآخرين. أيضا مشاركة من سيف بن عبد الله الجابري، يقول تحياتي للجميع. وسيف زين تشاركنا تعليقا على موضوعنا. إذن في بيئة العمل مستمع العزيز، السمعة المهنية تبنى بالإنجازات ولا تبنى بالعلاقات؟ على 7244-2010. أما هالمرة نروح لضيفنا الأول في مشوارنا الصباحي، برنامج صباح الخير يا بلادي وهيئة الدفاع المدني والإسعاف، والحديث حول مشروع نبض لتعزيز جودة الخدمات التي تقدمها هيئة الإسعاف وفق المعايير الدولية. للحديث عن هذا الموضوع من هيئة الدفاع المدني والإسعاف رحبوا معي بالنقيب خالد بن أحمد المحروقي، مساعد مدير إدارة العلاقات والإعلام. يسعد صباحك بكل خير نقيب خالد، حياك وسهلا.
1: صباح النور أستاذة فتحية، وصباح النور للمستمعين الأكارم إن شاء الله تعالى.
0: يعطيك العافية، وصباحات الأحد وجهود مقدرة طبعا لهيئة الدفاع المدني والإسعاف في كل ميدان. وفي البداية حابين من خلالك النقيب خالد نتعرف على الأهداف التي يسعى لها مشروع النبض، والتي يسعى أيضا لتحقيقها في منظومة خدمات الإسعاف.
1: صحيح أستاذ فتحية، في البداية راح نعرف ما هو مشروع نبض. طبعا مشروع نبض تطبقه الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف وفي التحديد الإدارة العامة للإسعاف لتطبيق نظام إدارة الجودة الآيزو 9001 على 2015 في خدمات الإسعاف. ويهدف هذا المشروع بشكل أساسي لتطوير جودة خدمات الإسعاف وتنظيم العمل بشكل أوضح وتوحيد الإجراءات ورفع كفاءة الأداء داخل المنظومة الإسعافية، وكذلك ترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر في العمل اليومي بالنسبة للخدمة الإسعافية وكذلك للمجتمع. تكون خدمة يعني منظمة ومنسقة وبشكل أفضل وجاهزية أكثر.
0: ماذا عن الأهداف نقيب خالد؟ وأيضا أشرت إلى نقطة، قلت أو أشرت إلى نظام إدارة الجودة ISO 9000 على 2015. ماذا يعني تطبيق هذا النظام أيضا في خدمات الإسعاف، وما الذي سيضيفه لمستوى الخدمة؟
1: صحيح. بالنسبة لتطبيق نظام إدارة الجودة في خدمات الإسعاف، يعني نعمل وفق نظام واضح ومنظم ويساعد على تحديد الإجراءات وتوضيح المسؤوليات وقياس الأداء وتحسينه بشكل مستمر. وكذلك في الايزو 9001 لا يغير من العمل الإسعافي، بل هو يعلم المسعف كيف يسعف ويساعد على إدارة العمل الإسعافي بطريقة أوضح وبشكل منظم أكثر. كذلك هي في الحقيقة تحسين وتوحيد الممارسات وتعزيز لجودة

0: التي تليه. كذلك عندما تكون الإجراءات واضحة والمسؤوليات محددة يقل التداخل ويحسن التنسيق ويرفع من مستوى الأداء بشكل عام.
1: بإذن الله. نقيب خالد، أكيد هناك مراحل لتطبيق هذا المشروع، مشروع نبض، أبرز هذه المراحل وأيضا كيف سيتم قياس مدى نجاحها وتحقيق أهدافها؟
0: بالنسبة لمشروع النبض يمر بعدة مراحل، تبدأ بالتعريف والتوعية، من ثم مراجعة الإجراءات والعمليات، وبعدها تأتي مرحلة التوفير للمتطلبات وتطبيق نظام إدارة الجودة. ومن المراحل المهمة هي مرحلة التدقيق الداخلي التي تساعد على مراجعة فعالية التطبيق وتحديد فرص التحسين. ومن ناحية قياس مدى نجاحه يتم من خلال مدى الالتزام بالإجراءات وتوفر السجلات والأدلة ونتائج التدقيق الداخلي ومدى معالجة فرص التحسين بالنسبة لنا. النجاح ليس هو فقط من أجل الاعتماد، بل أن تصبح الجودة ثقة عمل مستمرة في الخدمات الإسعافية.
1: نعم، أكيد يعني جهود مقدرة لكل الموجودين في الوحدات الإسعافية وخاصة في هذا التوقيت أيضا في محافظة ظفار. كيف ستنعكس ثقافة الجودة والتحسين المستمر النقيب خالد على سرعة وكفاءة الاستجابة الإسعافية وجودة الخدمة المقدمة أيضا للمجتمع؟
0: صحيح أستاذة فتحية، ثقافة الجودة تساعد الجميع على أن يكون العمل أكثر وضوحا وتنظيما، وهذا ينعكس على التنسيق بين الفرق الإسعافية والفرق المساندة ورفع كفاءة الأداء وتعزيز الجاهزية. وكذلك عمل الإسعافي يوضح الإجراءات والمسؤوليات ويساعد الفريق على العمل بثقة وكذلك تنظيم أكبر، ويساعد المنظومة الإسعافية بشكل عام على تقديم جودة للمجتمع، وتكون هدفها تقديم الأمور بشكل واضح ومستدام إن شاء الله.
1: إن شاء الله. هل من إضافة نقيب خالد حول هذا الموضوع؟ وإحنا أكيد نتحدث عن مشروع نبض،
0: نتمنى إن شاء الله تعالى خلال الفترة القادمة يعني راح تكون متابعة أكثر ونسلط الضوء على هذا الموضوع بشكل مفصل، ونشكر الجميع يعني على إتاحة الفرصة في الإذاعة العامة. نعم. وكذلك المستمعين الأكارم، وجزاكم الله خير.
1: جزيل الشكر والتقدير لكم النقيب خالد على كل هذه الإيضاحات والإضاءات حول هذا المشروع. شكر كبير للنقيب خالد بن أحمد المحروقي، مساعد مدير إدارة العلاقات والإعلام بهيئة الدفاع المدني والإسعاف. كنت معنا في صباح الخير يا بلادي، نتمنى لك يوم سعيد. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم جميعا.
1: أحسنت. تحية لكم مستمعينا، ولا تنسوا تنضموا لقناة إذاعة سلطنة عمان بالواتساب ليصلك كل جديد. وصباح الخير يا بلادي، صباح الخير لكم أينما كنتم.

الفنانة أليسا، تحية لكم مستمعينا وصباح الخير يا بلادي. مكملين معاكم لقرب التاسعة. كيف الأجواء معاكم؟ أكيد البعض يجد له ملاذ للأجواء الباردة، ربما في جبل شمس، الجبل الأخضر، الجبل الشرقي، الأشخرة، جزيرة مصيرة، وأكيد على رأس الهرم محافظة ظفار. طيب، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وبما أنه كل العالم يعاني طبعا من التغير المناخي وحرارة يمكن تم تسجيل أعلى معدلات لها لهذا العام 2026، موجات حر يعني نتج عنها بعض الخسائر البشرية خاصة في بعض الدول الأوروبية وأيضا بعض الدول الغير معتادين طبعا على درجات الحرارة المرتفعة اللي تجاوزت ربما 30 درجة وأحيانا 35 درجة. يعني احنا الدرجة عندنا قرب 50 أو 50 عادي، خلاص الإنسان يتأقلم في البيئة اللي يكون عليها، لكن الموضوع قد يكون صادم للإنسان اللي عايش في بيئات باردة وفجأة البيئة تغير فيها كل شيء، درجات حرارة ما متعودين عليها. في اليابان أيضا من الدول التي تشهد ارتفاع درجات حرارة طبعا بسبب الحاجة للتبريد والهواء البارد، صنعوا ثلاجة بشرية حقيقية. إليك التالي. طبعا الثلاجة البشرية للتبريد هي كابينة تبريد شخصية تبرد الجسم من 5 دقائق إلى 10 دقائق، وتساعد في تخفيف أعراض الإجهاد الحراري. سعرها بالدولار 9000 دولار، عاد احسبوها بالريال العماني كم بتطلع. عموما هذه الثلاجة البشرية تكون موجودة في بعض الأماكن الميدانية والأماكن العامة. ممكن الشخص اللي مار في مكان وحس بالحرارة يروح يستخدم هذه الثلاجة ويجلس فيها من 5 إلى 10 دقائق، كذا يبرد على فواده على قولة العمانيين. الشركة باعت منها تقريبا 200 قطعة لمواقع البناء والمصانع والجامعات. الجهاز يحافظ على درجة حرارة طبعا ويطلع هواء بارد على الرأس والرقبة والكتفين، مصمم طبعا في الأساس للعمال اللي يشتغلوا تحت الشمس. يعني فعلا اليابانيين ما يتعايوا، كل مشكلة ويلها حل. إذن اليابان طلعت ثلاجة بشرية حقيقية لتبريد على طبعا العمال اللي يشتغلوا برا خاصة تحت درجات الحرارة.

كيض وغيرها. تحية لمخرجتنا شمس الريسي وتحية أكيد للزميل طلال العويسي في التنسيق والمتابعة، وتحية لكم مستمعين. أيضا تحية للمهندسات، باش مهندسات نورتوا إذاعة سلطنة عمان، تحياتنا لكم. أكيد رسائل على 7244210. عادل المخيني يقول صباح النور والسرور، تحية للطاقم الجميل في يوم جديد، نافذة أمل تتجدد مع إشراقة كل شمس، نسأل الله أن يجعل هذا اليوم مليء بالتوفيق والسعادة والعمل النافع. أيضا تحية لأحمد صالح الشماخي يسمعنا من ولاية بهلة، يقول لا تبخلوا أو لا تبخلوا بإسعاد من تحبون، فكل المواقف تتلاشى سريعا من الذاكرة إلا سعادة هديتها لمن تحب. أيضا شكرا لصاحب الرقم 2142، على طاري السمعة المهنية هل تبنى بالإنجاز ولا تبنى بالعلاقات؟ يقول سمعة الموظف الشخصية تبنى بأخلاقه وأسلوب تعامله مع الآخرين، وسمعته الوظيفية عمادها علاقته مع مرؤوسيه وقدرته على التعامل معهم بذكاء وظيفي يؤطر فنون التلون التي يتقنها حسب كل موقف على حدة. أما الموظف الكفو فيبني سمعته الوظيفية بالكفاح في صد الطعنات والبذل المستمر في تجاوز التحديات، ويومكم سعيد بإذن الله. بعد الله بيننا وبين الطعنات، بس يا ريتك ذاكر اسمك يا 2142. شكرا على المشاركة. وأيضا تحياتنا لسالم، إيش يقول سالم؟ يقول سالم أنا عندي إنجازات كثيرة لكن علاقاتي ضعيفة، وكل يوم أتعب وأشوف غيري يتقدموا بفضل علاقاتهم، وأحس أحيانا أن العدل غايب في مؤسستي. هذا كلام خطير يا سالم.

والله يعني الحلو في سالم هو عارف نقاط الضعف عنده، فيقول أنا عندي إنجازات بس علاقاتي ضعيفة. الحين عدم وجود العدل في مؤسسة سالم هو سببه ولا سببه مسؤولة أو مدير المباشر؟

المخرجة شمس الريسي حاول تتعاطف معاك يا سالم، إن شاء الله تجد حل. وفعلا الإنجازات مع العلاقات كوكتيل جميل جدا. تحية أيضا لمحمد. محمد يقول: السمعة المهنية مثل النخلة، الإنجازات هي الجذع والعلاقات هي الظل. الجذع يثبت النخلة، والظل هو ما يجذب الناس للراحة تحتها. واحد بدون الثاني يخلي النخلة ناقصة، وهذا المبدأ اللي محتاجينه في بيئة العمل. تحياتنا لك يا أيضا. تحياتنا لي عبد الملك. عبد الملك إيش يقول؟ يقول: الإنجازات تثبت جدارتك، لكن العلاقات تثبت أنك إنسان قبل أن تكون موظف. الشركات الذكية تبحث عن الاثنين، موظف منجز وذكي مع الناس. تحياتنا لك يا عبد الملك. أيضا مشاركة من أنس. إيش يقول أنس؟ يقول: في بعض الأماكن الإنجازات مجرد أرقام في ملفات، لكن العلاقات هي اللي تخليك مذكور في الاجتماعات. هذا هو الواقع المؤسف، وهذه هي الحقيقة، ولازم نتقبلها. شكرا على المشاركة. إذن أرى مختلفة ومتعددة في موضوعنا لليوم على 7244210. السمعة المهنية، هل تبنى بالعلاقات أم تبنى بالإنجازات؟ إيش رأيكم؟ أكيد راح نرجع لمزيد من هالآراء بين ضيوفنا ومحطاتنا وأخبارنا. تحياتنا لكم من صباح الخير.

0: مستمعينا، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو تعتمد مبادرة الممتلك الثقافي الخاصة بحرف الفخار والنحاس والمعادن والصناعات الخشبية لفريق بهلة التطوعي بموقع قلعة بهلة التاريخي في محافظة الداخلية ضمن مبادرات متطوعي التراث العالمي لعام 2026. للحديث طبعا عن هذا الإنجاز، رحبوا معي بالدكتورة صابرة بنت حمد بن سالم العوفي، عضو المجلس البلدي من ذوي الكفاءة والرأي بمحافظة الداخلية، رئيس لجنة التطوير بفريق بهلة التطوعي. يسعد صباحك بكل خير دكتورة صابرة.
1: الله يسعد يومك أستاذة فتحية، صباح الخير لكم جميعا والمستمعين الكرام. سعيدة جدا حقيقة بوجودي معكم في برنامج صباح الخير يا بلادي.
0: ونحن الأسعد دكتورة صابرة، وأكيد سابقة لفريق بهلة التطوعي. وفي البداية حابين نتعرف على المبادرة بشكل عام التي لاقت اعتماد طبعا من منظمة اليونسكو.
1: مبادرة متطوع التراث العالمي أستاذتي هي مبادرة مرتبطة بمركز التراث العالمي في منظمة اليونسكو.
0: نعم،
1: هذه المبادرة تهدف إلى إشراك المتطوعين والشباب والمجتمعات المحلية في حماية مواقع التراث العالمي والتعريف بقيمتها. الجميل في المبادرة إنها لا تتعامل مع التراث باعتباره مباني ومواقع فقط، وإنما تنظر إليه أنه تراث حي يرتبط بالإنسان والمعرفة والحرف والمجتمع. فبالتالي إحنا فريق بهلة حبينا أن ننقل هذه التجربة العمانية وأن نقول للعالم أن بهلة لديها تراث يستحق أن يرى ويسمع ويعرف.
0: ممتاز. طبعا أكيد يعني هذا الإنجاز ما أتى من فراغ دكتورة صابرة، لكن لماذا وكيف تقدم فريق بهلة التطوعي لهذه المبادرة؟
1: أي سؤالك محوري أستاذ فتحية. طبعا الفريق يؤمن أن العمل التطوعي يمكن أن يكون أكثر تأثير عندما يرتبط بقضايا المجتمع وهويته. طبعاً إحنا فريق بهلة التطوع لدينا تجارب متراكمة في خدمة المجتمع، لكن عندما ظهرت فرصة للمشاركة في مبادرة متطوع التراث العالمي وجدنا أنها تتوافق يعني بشكل كبير مع مقومات ولاية بهلة ومع توجه الفريق نحو تطوير العمل التطوعي اللي يخرج عن النمط المألوف. ولذلك جاءت مشاركة الفريق واعتبار هذه قصة حقيقة، إنه لأنه لنغير الفكر إن العمل التطوعي ليس عبارة عن خدمات مجتمعية فقط، وإنما يمكن أن يصل للعالمية وأن يصل بهذه الفرق ويظهرها بالصورة المشرقة وبجوانب أخرى غير عن اللي هو المألوف.
0: أكيد إحنا نوجه تحية لكل أعضاء الفريق دكتورة صابرة، وأيضا حابين نعرف من خلالك ماذا يعني هذا الإنجاز لهم ولفريقكم أيضا.
1: طبعا هذا الإنجاز بالنسبة لنا أنا ألخص في ثلاث كلمات. هو فخر، وهو أيضا يعتبر بالنسبة لنا انطلاقة، وهو أيضا يعتبر مسؤولية. هو فخر أن احنا نمثل السلطنة في هذا الإنجاز الدولي، وهو مسؤولية لما يترتب على البرنامج الذي سوف نقدمه، يعني هو عبارة عن محاضرات، ورش، زيارات ميدانية، تجارب حية، لقاءات، بحيث ننقل للعالم أن احنا أصلا هذه شيء يعني شيء متوارث. وايضا هذه ثروه ثقافيه نستحق ان احنا نحافظ عليها ونقدمها للعالم.
0: بالضبط.
1: وطبعا هو انطلاقه للقادم، لانه هذه المبادره لن تنتهي بانتهاء وقتها، وانما هو عباره عن اثر مستدام نسعى لتحقيقه.
0: ممتاز. اكيد هذه المبادره ايضا دكتوره صابره ربما سيكون يعني لها جانب إيجابي وفوائد لفريق بهلة التطوعي. ما الذي سيستفيد فريق بهلة التطوعي من هذه المبادرة، وأيضا كيف سينعكس أو تنعكس هذه الفائدة على المجتمع المحلي في بهلة؟
1: بالنسبة لنا إحنا كفريق هناك مكاسب متعددة. أولها تطوير قدرات الفريق على من خلال أنه راح يتعامل مع مشاركين من دول متعددة، فبالتالي وصوله للعالمية هذا يفتح لنا المجال إن إحنا راح نتعامل مع تجارب مختلفة من دول مختلفة. أيضا بالتالي نستفيد من تجاربهم في مجال حماية التراث والعمل التطوعي. أيضا هي فرصة بالنسبة لنا لإقامة علاقات وتشبيك شراكات واكتساب الخبرة في تصميم وتنفيذ مشاريع مرتبطة بالتراث العالمي.
0: ممتاز.
1: فبالنسبة المكسب هنا بناء نموذج يمكن للفريق أنه يستمر في تطويره بعد انتهاء المبادرة. وإذا جينا على المجتمع من خلال سؤالك طبعا ماذا سيستفيد المجتمع في بهلة؟
0: نعم.
1: المجتمع عزيزي هو شريك أساسي في هذه المبادرة، فنحن من خلال مشاركة في هذه المبادرة نريد أن نعزز وعي الأجيال بقيمة تراثهم، وأن نسلط الضوء على أصحاب الحرف والمعارف التقليدية، ونعطيهم مساحة ليكونوا جزء من هذا المشهد. كما نطمح أن هذه المبادرة تسهم في تقديم بهلة بصورة أوسع، باعتبارها طبعا وجهة للتراث وللثقافة وللتجارب المجتمعية. والجميل أن يشعر أبناء بهلة أن التراث اللي بين أيديهم هو عبارة عن ثروة ثقافية تستحق أن نحافظ عليها، وأن احنا نقدمها بصورة مشرقة للعالم.
0: نعم، أكيد هناك أيضا رسائل كثيرة دكتورة صابرة تريدون إيصالها للعالم من خلال هذه المبادرة، صحيح؟
1: أكيد أستاذة فتحية.
0: نعم.
1: إحنا نقولهم إني لا نقلل من قيمة المبادرة، يعني ممكن من فكرة صغيرة من فريق يعني في ولاية وصل إلى المجتمع الدولي، فبالتالي إحنا وصلنا إلى منصة دولية نستطيع نثبت من خلالها أن التطوع يعني مش ساعات نقدمها، وإنما هو مساحة نتعلم منها، نبني شخصياتنا، نكتسب مهاراتنا، نصنع أثر في مجتمعنا. فهذه التجربة يعني هي عبارة عن ثروة، وهي بداية لمسار جديد يعني وتوسيع يعني أكبر أيضا بالنسبة لنا إحنا للفريق.
0: نعم أكيد، يعني سابقة لفريق تطوعي في سلطنة عمان أن يكون ضمن مبادرات متطوعات تراث العالمي 2026، ويتم اعتماده من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، أكيد مبادرة الممتلك الثقافي. دكتورة صابرة، أكيد هناك أيضا أهداف تسعون إلى تحقيقها بعد انتهاء المبادرة، ما الذي يسعى له فريق بهلة التطوعي؟
1: نسعى من خلال هذه المبادرة أن نوضح أن التراث ليست مسؤولية وزارة أو مؤسسة واحدة، وإنما هو مسؤولية المجتمع ككل. فبالتالي عندما يؤمن فريق بهلة التطوعي بأن المتطوع يمكن أن يكون شريكا في حماية تراثه ووطنه، بالتالي هو ليس مجرد أنه يشارك في فعالية. وعندما نصل إلى الدولية نثبت أن المبادرة المحلية يمكن أن تصل بفكرة وبروح الفريق. فبالتالي هنا أنا أوجه الشكر لكل من آمن بهذه الفكرة ودعمها من وزارة التراث وأيضا اللجنة الوطنية لليونسكو ولكل متطوع ساهم في هذه المسيرة. فهذه ليست نهاية حكاية، وإنما طبعا هي بداية مرحلة لفريق بهلة التطوعي.
0: يعطيكم العافية دكتورة صابرة. هل من إضافة أو كلمة حابة توجهها للجمهور أو الشباب اللي يستمعوا لك الآن ويمكن ما زالوا مترددين في موضوع العمل التطوعي؟
1: أقولهم رسالة أن نحن عندما نتحدث عن التطوع أو عندما نتحدث عن لا نتحدث عن خدمة، وعندما نتحدث عن التراث لا نتحدث عن مباني قديمة فقط، إنما إحنا نتحدث عن ذاكرة وطن وعن هوية مجتمع وعن قصة أجيال لابد إنها توصل. وأقولهم جميعا إن إحنا من بهلة بدأنا، وبالتراث نرتقي، وبالتطوع فعلا نستطيع إن إحنا نصنع الأثر. فالتطوع يعني مسؤولية الجميع، والتطوع خارج عن تقديم خدمة، وإنما هو يعني هو جزء من وطنية أي إنسان يشعر بقيمة وطنه وخدمته.
0: نعم أكيد دكتورة صابرة، يعني هناك فرق تطوعية كثيرة، وربما فريق بهلة التطوعي فرض نفسه وجدارته ووصل للعالمية، ويمكن عندكم أهداف كثيرة حتى بعد اليونسكو. ماذا بعد اليونسكو دكتورة صابرة؟
1: ذكرت لك أستاذة فتحية أن طبعا هذه تجربة راح تعطينا الكثير من اللي هي الاستفادة، سواء في مجال التشبيك أو أيضا تبادل الخبرات أو عيش تجارب اللي هي الحية. فبالتالي هذا يعطينا مسؤولية أكبر للقادم، لأنه أصلا الوصول يعني هذا ليس نهاية الطريق، وإنما طبعا بداية مسؤولية جديدة تجاه الفريق والمجتمع والتراث. هذا أيضا راح يعطينا إن إحنا راح نتبنى مسار آخر للفريق، إنه هو تتبع كل مستجد كل المجالات اللي تخدم الوطن، وإن إحنا نكون أيضا لنا دور ل يعني توثيق قدرة الوطن وتوثيق قدرة المواطن العماني، وأيضا توصيل رسائله للعالم بحيث إن إحنا نجذب العالم إلينا.
0: بإذن الله دكتورة صابرة، تحية لك وتحية لكل أعضاء فريق بهلة التطوعي، ونبارك لكم طبعا هذا الإنجاز، وأكيد من المحلية إلى العالمية. ومنظمة الأمم المتحدة اليونسكو تعتمد مبادرة الممتلك الثقافي لفريق بهلة التطوعي ضمن مبادرات متطوعية التراث العالمي لهذا العام. شكر كبير طبعا لضيفتنا الدكتورة صابرة بنت حمد بن سالم العوفي، عضوة بالمجلس البلدي بمحافظة الداخلية، وأيضا رئيسة لجنة التطوير بفريق بهلة التطوعي. كنت معنا في صباح الخير يا بلادي، نتمنى لك يوم سعيد دكتورة صابرة.
1: ويومك أسعد أستاذة فتحية، شريكة سعيدة بوجودي معكم وشركاء جميعا في خدمة وطننا.
0: نحن أسعد. أحسنت. مواصلين طبعا ما تبقى من مشواركم. صباح الخير يا بلادي.

تحية لكل اللي انضمونا على السمع في هاللحظات، وتحية لمشاركاتكم ورسائلكم. أبو جمعة الريامي سمعنا من ولاية الجبل الأخضر يقول: العلاقات المهنية للأسف الشديد في بعض المؤسسات تبنى على ما تنقله من أخبار وترصد، وليس على ما تبذله من إنجازات. العلاقات الشخصية مع المرؤوس بالرئيس طبعا راح تحصل التميز والاجتهاد، خليه على صوب، هذا هو الواقع. تحياتنا لك يا أبو جمعة. إذن آراء مختلفة من مستمعينا. السمعة في بيئة العمل، السمعة المهنية، هل فعلا تعتمد على الإنجازات أم تعتمد على العلاقات؟ أما المرة نروح لمحطة تكنو. باحثون من ألمانيا مستمعينا، من بينهم بروفيسور في تقنية المعلومات، يقولون بأن أبراج شبكات الجيل السادس ستتمكن من رصد تحركات الأشخاص في منازلهم خلف الجدران، ومعرفة خصوصيات الناس حتى في حياتهم الخاصة، بل حتى بإمكان هذه الشبكات أن تراقب التنفس ونبضات القلب للإنسان، وقد تتحول لمراقبة جماعية واسعة للشعوب حتى لو كانوا موجودين داخل المنازل بلا هواتف. وهذا يعتبر انتهاك صارح وصارخ للخصوصية. من المتوقع أن يبدأ الانتشار التجاري لهذه الأبراج 2030. احنا تواصلين الجيل الخامس صح؟ تقريبا. إذن الجيل السادس على 2030، كيف ممكن أن يكون المشهد مع هذا التصريح الخطير لباحثين في ألمانيا مختصين في تقنية المعلومات، بأنه أبراج شبكات الجيل السادس راح تتمكن من مراقبتنا حتى داخل منازلنا، وممكن تراقب حتى نبضات قلبك، معدل التنفس لديك. وأكيد هذا الموضوع ما بس خطر على الأفراد، هذا خطر حتى على الحكومات. هذا الموضوع طبعا أكيد أثار مخاوف الكثيرين، ومخاوف المراقبة الجماعية عبر أبراج الجيل السادس. هذا تحذير استباقي مستمعينا، ويمكن تكون خطة تقنية قابلة للتطبيق بوضعها الحالي، ويمكن ما قابلة للتطبيق لاحقا. عموما أنتوا إيش رأيكم؟ تتوقعوا هذا الشيء ممكن يكون واقعي فعلا، أم أنه المختصين في ألمانيا جالسين يسوقوا لهذا الموضوع بهذه الطريقة؟ البعض الآخر ممكن يقول لك مهما يعني بلغ التطور التقني من مستويات تخدم الإنسان، إلا أنها ممكن تضر الإنسان بطريقة أو بأخرى. تحية للجميع. وطبعا هذا الخبر ذكرني بمقولة لنيكولا تسلا. إيش يقول؟ يقول نيكولا: إذا أردت أن تجد أسرار الكون ففكر في مفاهيم الطاقة، التردد والاهتزاز. علميا الموضوع ممكن يكون صحيح، ممكن يكون صحيح، كل شيء وارد. تحية أيضا لسالم، تحياتنا لك يا سالم. يقول: البعض يمكن يأخذ هذا الخبر على محمل الخوف والهلع، وممكن يكون صحيح وممكن لا. خير لين 2030 خير، ولا إيش رأيك شمس؟ تحياتنا لك يا سالم. إذن الجيل السادس من الشبكات التقنية يقال أنها ممكن أن ترصد حركاتنا داخل المنازل وخلف الجدران، وتخترق خصوصيات الناس حتى في غرف نومهم. يعني تحذير مبدئي لباحثين في تقنية المعلومات في ألمانيا. على قولة سالم خير لين 2030. فاصل ونواصل.

0: تحية لكم مستمعينا، ومع اختيارات مخرجتنا شمس الريسي أكيد مواصلين معاكم مشوار صباح الخير يا بلادي، وصباح الإنجازات، وأكيد إنجاز جديد لسلطنة عمان الثالثة عالميا والأولى آسيويا وعربيا في مؤشر جودة الحياة. أكيد إنجاز يعزز مكانة سلطنة عمان بين الوجهات العالمية الأكثر ملائمة للعيش والاستقرار. وللتفاصيل حول هذا الخبر وهذا الإنجاز رحبوا معنا بضيفنا الفاضل ماهر بن علي بن ناصر الهنائي، مدير التواصل والإعلام والتسويق بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. يسعد صباحك بكل خير أستاذ ماهر، حياك وسهلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد صباحك أخت فتحية، كيف الحال؟
0: الحمد لله، احنا أكيد فخورين بهذا الخبر أستاذ ماهر، وأكيد هناك مؤشرات كثيرة صنفت السلطنة لتتقدم عالميا إلى المركز الثالث وآسيويا وعربيا إلى المركز الأول. ماذا يعني تقدم سلطنة عمان عالميا في مؤشر جودة الحياة للنصف الأول من هذا العام 2026؟
1: في البداية شكرا لكم على الاستضافة، وشكرا لتسليط الضوء على مثل هذه الإنجازات اللي تعتبر جوهرية في جودة حياة كل من وطأ أرض عمان الحبيبة.
0: نعم.
1: الحمد لله، توفيق رب العالمين وجهود يعني متكاملة ما بين جميع القطاعات اللي أدت إلى وصول مثل هذا النتائج ومثل هذه الإنجازات. أعتقد أن أهمية هذا التقدم ما في الرقم فقط، ولكن ما يعكسه من تجربة في الحياة في سلطنة عمان. عندما نتحدث عن يعني المركز الثالث عالميا، فهناك عوامل عدة أدت إلى وصولنا يعني لهذا المركز، منها حياة الإنسان اليومية واللي يمكن أن إحنا نستشعرها والبعض يمكن يلامسها بشكل يومي، مثل الأمان، الرعاية الصحية، تكاليف المعيشة، القوة الشرائية، وجودة البيئة، والتنقل، وخفض التلوث، وغيرها من الأمور. لكن الأهم أن هذا المؤشر يعطينا فرصة أن ننظر لسلطنة عمان من زاوية مختلفة، ما فقط كمساحة جغرافية أو دولة، ولكن نشوف المقومات الاقتصادية والسياحية والطبيعية اللي توفرها للإنسان اللي يعيش يومه ويعمل ما بينه وما بين أسرته ومستقبله.
0: نعم. أكيد أستاذ ماهر، أشرت إلى معايير معينة اعتمدوها طبعا في اختيار هذا التصنيف، يعني أشرت إلى القوة الشرائية، الرعاية الصحية، وأيضا تكاليف المعيشة، التنقل، التلوث. هذه العناصر كيف تؤثر في تقييم حياة الإنسان؟
1: في الحقيقة تؤثر هذا على جودة الحياة، ليس على عنصر واحد، إنها إن الإنسان عندما يقرر أن يعيش ما ينظر فقط إلى دخله ولا الخدمات الصحية، وإنما ينظر على صورة متكاملة ما بينهن. يعني لما نجي نسأل أنفسنا أسئلة، هل أشعر بالأمان أنا كشخص؟ هل أستطيع تحمل تكاليف الحياة؟ هل أجد الخدمات الصحية التي يعني أصبو إليها؟ كم يستغرق وصولي إلى العمل؟ هل بيئة البيئة من حولي صحية؟ هل أستطيع أن أعيش بحياة متوازنة؟ هذه المؤشرات كلها مهمة لأن تحولها كامل إلى قراءة، إلى صورة متكاملة. فهذا الشيء يعني أي واحد منهم ممكن يعمل اختلال في يعني الرضا وفي جودة الحياة.
0: طيب أستاذ ماهر، يعني أكيد هناك اختصاصات كثيرة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، هناك معايير أيضا تتعلق بمؤشر المساحات الخضراء وسهولة الوصول للخدمات وجودة البنية التحتية. مشروع المدن المستدامة أو المبادرات العمرانية الجديدة، كيف ساهم في رفع هذه النقاط لصالح سلطنة عمان؟
1: احنا في البداية بنتكلم انه كيف جت التخطيط العمراني في لما تم دمجه في ضمن اختصاصات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. في 2020 صار أهمية أساسية لما نشوفها من منظور مختلف. الإسكان والتخطيط العمراني، صار الإسكان واللي هو جودة الحياة اللي نعيشها وغيره مرتبطة ارتباط وثيق بالتخطيط العمراني.
0: نعم.
1: فصار لزاما أن هذه مثل التخطيط أنه يكون جزء من جودة الحياة أو صناعة جودة الحياة عن طريق التخطيط. يعني التخطيط الحضري جوهر، ليس تخطيط مباني وإنما تخطيط الحياة. فلما يكون تصميم المدينة، يعني في أسئلة كلنا نسألها أو من يخطط يسألها، كيف بيكون حركة الإنسان داخلها، وين بيروح، وين بيقضي وقته، وين بيجتمع مع الآخرين، وين بيمشي، هل تجود مساحات عامة، الخدمات قريبة منه، هل هناك اتصال بين الإنسان والطبيعة. هذه أسئلة يحاول الإنسان الإجابة عليها في التخطيط، أنه كيف تسهل المساحات الخضراء والمرافق العامة في بناء مدينة أكثر ملائمة. هناك مساحات عامة ليست عنصرا تجميليا، لكنها جزء من البنية الأساسية لجودة الحياة، الحديقة والواجهات البحرية، المساحات المفتوحة، الممرات، المرافق الرياضية والثقافية، كلها تعطي خيارات للإنسان خارج منزل والعمل يعني. وهذا تعتبر من الأشياء الناجحة في المدينة، واللي هي ما تجبره أنه يستخدم السيارة للتنقل بينها والاستمتاع فيها. التخطيط الحضري في عمان يعني جالس يواكب النمو السكاني والاقتصادي المتوقع. فهناك برامج ومبادرات ومشاريع عمرانية، يعني سواء إنها من الوزارة أو من مؤسسات أخرى، وهي كلها عملية تكاملية وكلها متشاركة في للوصول لرؤية عمان 2040. يعني واحدة منها اللي هي مثل ما شفنا إنها مشروع مسقط الكبرى، واللي هو مشروع عمراني يعني يعيد، خلينا نقول، ترتيب المدينة، ما فقط من منظور واحد أو منظورين أو غيره، ترتيبها من جميع يعني في أهدافها الخمسة اللي هي من كل مؤسسة لها يعني تدخل أو دخول في تحقيق هذا المشروع.
0: نعم أكيد.
1: يعني إذا بنتكلم عن مشروع مسقط الكبرى، يمثل انتقال من التفكير في المدينة كحدود إدارية إلى التفكير في منظومة متكاملة للحياة والعمل والحركة والاستثمار. تكبر يعني المدينة ويكبر معها جميع المتطلبات الحياة، مثل التنقل، الخدمات، الاقتصاد والمساحات العامة وغيرها من الفرص. هذا بالمختصر يعني، أنا ما دخلت لك في التكنيكال الأمور التخطيطية وغيرها.
0: أكيد هي جهود مقدرة وواضحة طبعا لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وأكيد جاذبية السوق العقاري وأيضا التخطيط العمراني الحديث في سلطنة عمان محل استقطاب أيضا لأصحاب الأعمال والكفاءات، وأكيد وصول سلطنة عمان وتقدمها إلى المركز الثالث عالميا لتنافس أيضا مدن ودول عريقة في هذا المجال، يضعنا أمام مسؤولية أخرى أستاذ ماهر للحفاظ على هذا الترتيب. وأكيد هذا الإنجاز أيضا سيكون أداة تسويقية لجذب المزيد من الاستثمارات لسلطنة عمان، وربما الحفاظ على هذا الترتيب يحتاج إلى جهود أكبر وأكثر. هل من تحديات تواجه سلطنة عمان في الحفاظ على هذا الترتيب في اعتقادك أستاذ ماهر؟
1: هو مثل ما أسلفت الأخت سلوى على هذا الموضوع، يعني جودة الحياة مرتبطة جدا بالقيمة التنافسية والاقتصادية لكل دولة. يعني احنا في عمان وبالتحديد يعني احنا كمؤسسة صرنا ان نسوق عالميا بهذا المؤشر، لانه اليوم الدول تتنافس على صناعة التجربة للإنسان. فهذا الشيء واجد عطانا دافع ان احنا بالتعاون مع الهوية الترويجية لسلطنة عمان، ويعني اللي هو ناخذ في عاتقنا احنا عيش عمان، يمكن الاغلب شاف انه كيف احنا ممكن مركزين على هذا المؤشر او هذه الهوية للتسويق عن عمان وفيها داخل جودة الحياة. فتركيزنا للتسويق الخارجي ورسائلنا الخارجية كلها عن موضوع جودة الحياة، وكيف انه ممكن الانسان يجي يعيش في سلطنة عمان ويستثمر في عمان ويكون ذا قيمة داخل هذه الحدود الجغرافية.
0: يعطيك العافية أستاذ ماهر.
1: مثل ما أسلفتي أنه هو ما نقول تحدي كثر ما هو يعني مسؤولية.
0: نعم.
1: لأن جودة الحياة ما شيء ثابت، المدن تتغير، توقعات الإنسان تتغير، تكنولوجيا تتغير، طبيعة العمل تتغير، والمنافسة العالمية تتطور. فالمحافظة على مستوى هذا المستوى يحتاج تطوير مستمر في الخدمات، التنقل، الصحة، البيئة والتخطيط. وهذا أتوقع يعني مشاريع اللي جالسة تقوم فيها سلطنة عمان تواكب هذا النمو وتواكب هذه التطلعات وتتكيف مع جميع هذه التطورات. فأتوقعنا إن شاء الله بنحافظ على هذا الرقم وبنظل مستمرين، ما نشوفه كرقم، نشوفه كدافع إنه عمان عندها الأكثر إنها تقدمه. ما هو عبارة عن حدود وفقط نتوقف بهذا الإنجاز، نعتبره كأنه وقود للتقدم.
0: إذن سلطنة عمان تحقق إنجاز عالمي جديد بتقدمها إلى المركز الثالث عالميا في مؤشر جودة الحياة للنصف الأول من هذا العام، وتحافظ أيضا على صدارتها عربيا وآسيويا في المركز الأول. وأكيد كل هذه المؤشرات تؤكد على التحسن المستمر في جودة الحياة وتعزيز جاذبية السلطنة كوجهة للعيش والاستثمار والاستقرار. إضافة أخيرة أستاذ ماهر في هذا اللقاء.
1: هو الإضافة الحقيقية أن نستشعر قيمة هذه الإنجازات في داخلنا ونحاول نعززها بما نملك، سواء بالكلمة سواء بالترويج لها، يعني نستغل الميزة التنافسية اللي احنا نملكها كلنا كأفراد.
0: نعم.
1: في هذا المجتمع، في هذه يعني البلاد الغالية، ونحطها انه يعني في محلها الحقيقي اللي يسمح لها النمو والتطور. يعني من الأشياء العميقة اللي أنا أشوفها إنه كيف ننمو دون أن نفقد الأشياء التي جعلت الحياة يعني صحية، الحياة اللي نحبها هي اللي نبغاها. يعني هذا الشيء التحدي الكبير، إنه سلطنة عمان واحدة من الأشياء يعني النمو العمراني، خلينا نقول للمستمع الكريم، النمو العمراني في عمان الميزة التنافسية إنه يحترم الطبيعة والثقافة الأصيلة لسلطنة عمان ولشعبها. فالإنسان محورها الأساسي. يعني إذا بنجي حتى على رؤية عمان 2040 بنحصل محور كامل عن الإنسان. فهذه الأشياء في عين الاعتبار، وإن شاء الله يعني تكون بداية لأشياء أكبر بإذن الله.
0: بإذن الله. شكرا لكل هذه الإيضاحات والإضاءات للفاضل ماهر بن علي بن ناصر الهنائي، مدير التواصل والإعلام والتسويق بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. كنت معنا في صباح الخير يا بلادي، نتمنى لك يوم سعيد أستاذ ماهر.
1: شكرا أستاذ زلوى، وشكرا للمستمعين الكرام. عسى إن شاء الله أن أفدنا بالقليل، وعمان تستحق منا الكثير.
0: بلا شك. يعطيك العافية ويومك سعيد. أحسنت،
1: جزاك الله خير. شكرا.
0: إذن أكيد مؤشر جديد، ومثل ما ذكر أستاذ ماهر هذا الإنجاز يحملنا مزيد من المسؤولية للحفاظ فعلا على هذا الترتيب وهذا التصنيف. المسؤولية ليست مسؤولية مؤسسات، حتى كأفراد لاستشعار هذه المنجزات على هذه الأرض الطيبة. أكيد مع أستاذ ماهر نكون وصلنا إلى ختام مشوارنا الصباحي مستمعينا مع بداية الأسبوع وصباح الأحد. العهد بيننا وبينكم يتجدد في الغد في رحلة جديدة تجمعنا وياكم في تمام السادسة صباحا، سامحونا على أي قصور. هذه تحيات فريق العمل في الإخراج الرائعة شمس الريسي، وفي التنسيق والمتابعة وجهود مقدرة للزميل طلال نعويسي، وخلف ناقل الصوت أختكم فتحية الخنبشي. في أمان الله، يومكم سعيد.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. سلطنة عمان تستنكر الاعتداءات المتكررة على السفن في مضيق هرمز وتشدد على تجنب أي أعمال تؤثر على المفاوضات المتعلقة بالملاحة البحرية. الرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة وإجراءات أمريكية جديدة تستهدف مصادر التمويل المرتبطة بطهران. الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية وعاجلة لوقف الانتهاكات وحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة المستوطنين. قتلى ومصابون مع استمرار الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وكييف تسعى إلى حشد الدعم الدولي لمواجهة

هات التصعيد. إعصار دولفين يجتاح جنوب اليابان برياح وأمطار قوية وإغلاق المدارس والمواقع السياحية شرق الصين مع اقتراب الإعصار. أكثر من 2.3 مليار ريال عماني حجم الاستثمار التراكمي في مدينة صحار الصناعية بنهاية النصف الأول من العام الجاري. وارتفاع الأرباح الصافية لشركات التمويل المدرجة ببورصة مسقط بأكثر من 1% للنصف الأول من هذا العام. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4:00 مساء. محطات.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارئ أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: سأوحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. كان القائد البرتغالي باريرا وصديقه النقيب دانييل يشربان الخمرة ويتسامران في قلعة الجلال، وقد أسكرتهما الخمرة والانتصارات التي حققها البرتغاليون.
1: لقد تمكنا بالسياسة حينا وبالقوة حينا آخر من القضاء على المقاومة وأخضعنا البلاد لملكنا العظيم.
2: نعم، نحن البرتغاليون سادة المحيط الهندي الآن، وهذا الخليج الكبير من هنا إلى ساحل البصرة.
1: لقد سيطرنا يا سيدي على تجارة التوابل القادمة من الشرق إلى أوروبا، والتي تدر الذهب على خزينة جلالة الملك.
2: وكل سفينة تريد السلامة فعليها أن ترفع راياتنا.
1: الإنجليز يخافوننا والعثمانيون.
2: ها؟ ما بك يا سيدي؟
1: أتركني وحدي يا دانييل، أتركني وحدي، أشعر ببعض النعاس.
2: تصبح على خير يا سيدي.
0: جلس القائد باريرا على سريره، أشعل غليونه وراح يدخن في نهم، ومن خلال سحب الدخان تراءت له شواطئ البرتغال ونساؤها الجميلات، وسرعان ما أخرج رسما للفتاة داليا التي عشقها هناك وبادلته حبا بحب، لكنه تركها مرغما لضرورة التحاقه بالأسطول وخدمة الملك.
1: أنا وحيد هنا يا داليا، أشعر بالحنين والشوق إليك.
3: أما زلت تحبني؟
1: نعم يا داليا، لم أنسك أبدا.
3: ألم تغرك هناك في الشرق واحدة من صاحبات العيون السود الكبيرة؟
1: أبدا يا داليا.
3: ألم يفتنك جسد أهيف أسمر؟
1: أبدا يا داليا، إني محتفظ بحبك.
3: وما فائدة هذا الحب؟ هو بيننا بلاد ومحيطات وبحار.
1: ماذا أفعل؟ أنا وحيد هنا وحياتي بلا معنى، لا أستطيع العيش دون امرأة.
3: ابحث لك إذن عن امرأة تحبها في تلك البلاد. ابحث لك إذن عن امرأة تحبها.
0: نام القائد باريرا وهو يحلم بفتاة من أهل هذه البلاد يحبها وتحبه وتكون مصدر سعادته. في الصباح استدعى صديقه دانييل وأسر له بتلك الرغبة التي تعصف به.
1: كيف السبيل إلى ذلك برأيك يا نقيب دانييل؟
2: لا أدري، إن لأهل هذه البلاد عاداتهم وتقاليدهم، والشرف عندهم غال ومقدس.
1: ما رأيك أن أحضر احتفالات أهل المدينة التي يعقدونها كل ليلة جمعة، ويلتف فيها الشباب حول قارئات التبول والمغنيات، فلعلي أحظى هناك بفتاة حسناء تعجبني.
2: لا، إياك يا سيدي، فجماعة ابني مداد ما تزال نشطة وتعمل في السر، وسوف تكون صيدا ثمينا لهم.

0: كانت قضية العثور على فتاة يحبها تملأ كيان القائد وتشغل تفكيره وتمنعه من النوم وينسج حولها الأماني. وفي أحد الأيام كان يسير في شوارع مسقط متجها إلى الوادي الكبير، فشاهد ألوانا مزركشة اجتمع بعضها إلى بعض، ثم سمع أصواتا رقيقة ورأى نساء تجار الهنود بثيابهم الملونة خارجات من المعبد الهندوسي وعائدات إلى بيوتهن المجاورة للقلعة. فجأة وقعت عيناه على فتاة رائعة الحسن، سرعان ما ملكت كيانه وقلبه.
1: يا إلهي، ما هذا الجمال؟ هل يعقل أن أراه هنا؟ هذا ما كنت أبحث عنه، لابد أن أعرف من هي.

0: عاد باريرا مسرعا إلى قلعته، دخل غرفته وأخرج أدوات الرسم وأخذ يرسم من ذاكرته صورة الفتاة الحسناء وهي خارجة من المعبد مع رفيقاتها، فقد نقش رسمها في عقله وقلبه. وبعد أن انتهى من الرسم استدعى صديقه دانييل.
1: أو واو، رسم جميل. من هذه الفتاة الحسناء؟
2: هذا ما أريدك أن تعرفه.
1: أهي حقيقية؟
2: نعم حقيقية، وقد رأيتها البارحة تخرج مع رفيقاتها من المعبد الهندي.
1: هو ما المطلوب مني يا سيدي؟
2: أريدك أن تعرف اسمها وابنة من هي.

0: الفتاة اسمها تشاندرا وهي ابنة التاجر الكبير نارويتم.
1: أريد أن أرسلك في مهمة أخرى.
0: ما هي يا سيدي؟
1: أريدك أن تأخذ هذه الصورة وتقدمها للتاجر نارويتم، وقل له إنها هدية من قائد حامية مسقط.
0: الهنود لديهم بعد غد احتفالات بمناسبة عيد الديوالي.
1: إذا ستكون هذه الهدية بمناسبة هذا العيد.

0: افتح الباب يا مايرا.
1: هل هذا بيت التاجر نارويتم؟
2: نعم يا سيدي.
1: أخبريه أنني مبعوث القائد باريرا، قائد حامية مسقط.
3: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، تفضل تفضل.
1: شكرا شكرا. لقد أرسل معي القائد باريرا هدية لكم.
3: أوه، لي أنا؟
1: نعم. تفضل.
3: يا إلهي، ما أجملها، إنها صورة ابنتي تشاندرا.
1: نعم نعم، لقد رسمها سيدي القائد بنفسه.
3: حقا؟ سلمت يداه.
1: سوف يزوركم سيدي بنفسه يوم الخميس القادم.
3: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا.
1: لا تنسى تعليق صورتي في مكان مناسب.
3: حاضر حاضر.
1: تصبح على خير سيدي.
3: مع السلامة مع السلامة.
0: لماذا قبلت الهدية؟
3: وهل تريدينني أن أرفضها؟ أنا لا أستطيع.
0: هذا الأمر كله لا يريحني، ولقد قبلت زيارته أيضا.
3: اسمعيني جيدا، صداقة هذا القائد سوف تجلب

0: بدأ القائد باريرا خطوته الثانية، فذهب إلى منزل التاجر نارويتم بلباسه العسكري، ترافقه مجموعة من الجند للحراسة وإضفاء مظهر القوة والهيبة. وقف الجند أمام الباب ودخل باريرا البيت، فاستقبله نارويتم باحترام شديد، وسر القائد حين رأى هديته معلقة على الجدار.
1: أشكرك يا سيد نارويتم على اهتمامك بهديتي.
2: بل أنا من يجب أن أشكركم على هديتكم الثمينة.
1: أرجو أن تكون قد أعجبت ابنتكم تشاندرا.
2: طبعا قد أعجبتها، لم أكن أعلم أنكم تجمعون بين النبوغ في القيادة وإتقان الرسم.
1: فن الرسم تلقيته على يد والدتي التي كانت تحب هذا الفن، أما فن القيادة فأنا على خطى سيد القائد العظيم أفونسو دي ألبوكيرك.
2: ألفونسو قائد تاريخي بطل ولا شك، ولكن معاملته للأهالي كانت قاسية كما يقولون.
1: تلك أيام قد مضت، والغاية دائما تبرر الوسيلة عند الضرورة. أنا في الحقيقة أجمع بين صلابة الجندي وقسوتهم وبين رقة الفن كما ترى.
2: أنا واثق أنك رقيق العاطفة، لقد أعجبتني الصورة حقا التي رسمتها لفتياتنا وهن خارجات من المعبد.
1: هل يمكنني أن أحظى برؤية تشاندرا؟
2: في الحقيقة ليس من عاداتنا أن تجتمع الفتاة العازبة بالزوار.
1: لا تنسى أنني أود أن أصبح صديق العائلة وحاميها أيضا.
2: تعالي يا ابنتي تعالي.
0: أقبلت تشاندرا على استحياء وقد غطت رأسها بطرف السار الأعلى، ووضعت كفيها على صدرها كدليل احترام عند الهنود. وقف باريرا مذهولا بجمال الفتاة، مد يده وصافحها وهو يود ألا تترك يدها الناعمة يده أبدا.
2: اجلسي يا ابنتي اجلسي.
3: شكرا سيدي القائد على هديتك اللطيفة.
1: بل الشكر لك، لأنك حرضتني على الرسم بعد أن هجرته سنوات. لكني مهما حاولت فإن الرسم لا يمكن أن يفي حق هذا الجمال، ويبقى الأصل هو الأروع والأجمل.
0: كان قلب باريرا يخفق بشدة وهو ينظر إلى هذا الجمال، ولم يستطع أن يخفي عواطفه وهو ينظر بحدة ونهم إلى عيني الفتاة السوداوين الواسعتين. فخجلت تشاندرا وشعرت بالضيق فنهضت لتنسحب.
3: تصبحون على خير.
1: مع السلامة. لقد سئت كثيرا بلقائك. أهنئك على هذه الفتاة المهذبة يا سيد نارويتم. هل تعلم أن كثيرا من الفتيات يحلمن بالجلوس ساعات مع القائد باريرا، قائد أكبر حامية برتغالية في البحر العربي؟
2: لقد ربينا بناتنا على عدم إطالة المكوث مع الضيف.
1: سيد نارويتم، ما رأيك في أهل عمان؟ قل بصراحة بصراحة.
2: إنهم قوم طيبون ومسالمون، أعيش هنا منذ عشرات السنين ولم أختلف معهم يوما.
1: وما رأيك في نسائهم؟
2: أعتقد أن زوجتي أقدر مني على الإجابة.
1: اسألها إذن.
2: إنها تقول بأنهن نساء مؤدبات وجميلات ومطيعات لأزواجهن، ونعم المربيات لأبنائهن عزيزهم.
1: جميل. وهل تخالطوهم؟
2: نعم، هناك صداقات بيننا وبينهم.
1: هل يمكنني أن أتزوج بفتاة أمانية؟
2: نحن هنا منذ سنوات طويلة ولم نتزوج.
1: وما هو سببه؟
2: بحكم الدين، لهم دينهم ولنا ديننا، وهم أيضا متمسكون بالزواج من العرب أمثالهم.
0: طال جلوس باريرا، وخاف نارويتم أن يتشعب الحديث إلى موضوع خطير، وهو كره العمانيين الشديد للبرتغاليين، فأمر بإحراق العود، وفهم باريرا الإشارة.
1: العرب يقولون ما بعد العود قعود، أي من باب البركة والخير أن ينسحب الضيف بعد تقديم العود. هل تريدني أن أغادر؟
2: حسب العادة نعم، وحسب ما في نفسي فأقول لا. البيت بيتك ولك أن تختار.
1: شكرا على ضيافتك وكرمك، أستأذنك بالذهاب، لكن فك تماما أن لن تكون المرة الأخيرة.
2: يمكنك أن تزورنا في أي وقت تريد. مع السلامة. مع السلامة.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: السفر والأسفار.
2: أعزائنا، اللغة العربية وباعتبار قدمها وقوانينها الاشتقاقية بدأت من الطبيعة، من أشيائها المادية، وانتقلت في مراحل تطور الإنسان العربي إلى التعبير عن المشاعر والأحاسيس والأفكار، منطلقة من تلك الألفاظ الأولى الدالة على ماديات الطبيعة. وهذا التركيب من الأصل اللغوي سفر الدال على الانكشاف والوضوح والجلاء، وجاء من وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وهي تقابل الوجوه النقيضة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. فالغبرة ضد المسفرة، والقترة ضد المستبشرة. ومن هذا الأصل أيضا تأتي كلمة السفر، لأن المسافرين ينكشفون عن أماكنهم إلى الخلاء والفضاء الرحيم، ومنه وإن كنتم مرضى أو على سفر. من تلك الأصول الأسفار، ولها معنيان مشهوران. الأول الكتب، واحدها سفر، وقد وردت في التنزيل العزيز كمثل الحمار يحمل أسفارا. وثانيهما جمع سفر، وهذا مما يلفت النظر، فهو استعمال دقيق، حيث صار جمعا للسفر الذي هو الكتاب، وللسفرة التي كأنها الرحلة. ومن شواهد هذا قصة سيل العرم في سورة سبأ، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. فهل من علاقة بين هذا المعنى ومعنى الكتاب أو الكتب؟ يبدو أن أصل الأسفار هنا هو السفار، وهو خيط أو حديدة توضع في فم الناقة حين يراد امتطاؤها للرحلة لئلا يفقد راكبها السيطرة عليها. فهناك أمران: الأول ضبط سيرها، والثاني الرحلة. والأسفار التي تعني الكتب هي التي تضبط مسيرة الإنسان في الذي يهدف إليه الكتاب، وكأن قارئه يرحل عبر سطوره إلى مبتغاه. وأما الأسفار التي تعني جمع سفر، فإنها تحوج المسافرين إلى ضبط المسار لئلا يتوهوا في رمال الصحراء وشعاب الجبال. والأسفار بمعنييها لم تتخذ الخيط الذي يوضع في فم الدابة ليضبط مسيرها، لكنها أخذت الدلالة العامة لللفظ، ونقلته من أصله المادي الخيط أو الحديدة التي توضع في فم الناقة حين يراد امتطاؤها للرحلة، إلى اشتقاق غير مادي، وهو اتخاذ عدة السلامة في ضبط المسيرة والمسار في الاستعمالين. ويبدو من هذا التحليل اللغوي أن السفرة تختلف عن الرحلة، فالرحلة هي في المشقة والعناء كما في رحلة الشتاء والصيف، والسفرة هي في الراحة والأمان كالذي جاء في قصة سيل العرم في سورة سبأ مما ذكرناه قبل قليل. ومن معنى الضبط جاء سفرت بين القوم، أصلحت بينهم، فكأنك ضبطت مسيرة العلاقات فيما بينهم. والسفير في الأزمنة الحديثة هو الذي يقوم بإصلاح الأمور بين دولة ودولة أخرى، فهو يسفر بينهم سفارة، وسفرت البيت أصلحت شأنه من تزيين وتنظيف حتى صار مسفرا يدعو للبهجة. ومن دلالة الكلمة على الرحلة جاءت السفرة، وفاعلها سمي المسافر بذلك تفاؤلا أنه سيعود إلى قومه مستبشرا مسفرا عن فرح وسعادة وهدايا يترقبها المنتظرون أوبته. ومن هذا المعنى أسفر الصبح تجلى ضوءه، وقد جاء في القرآن والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. وفي الآية استعمال دقيق جدا لكلمة أسفر في مقابل إدبار الليل، ذلك أن الليل ظلام والإسفار ضوء وشروق، والليل حتمي الزوال فجاءت معه إذ، والإسفار حتمي الحدوث وجاءت معه إذا، ذلك أن الليل له لحظة يزول بها، وإسفار الصبح منازل ومراحل من أول إطلالة شعاع للشمس وإلى استطالة الشمس في الأفق. ومعنى المراحل تؤديه إذا أكثر مما تفيده إذ، فالإسفار لا يأتي بغتة بل بمسيرة ومراحل، مما يجعلنا نفكر بإسفار الهداية للناس. وهذا موضوع واسع، يكفي ما ذكرناه هنا لعلاقته بموضوع الأسفار. وعلى أي حال فإن كل هذا مأخوذ من ذلك المعنى المادي القديم، ولكن علينا الانتباه إلى أن كل هذا التطور المعنوي الكبير لم يكن ليحدث لولا أن اللغة العربية مطواعة، ولأن الإنسان العربي عاشقها وعني بها، فكانت أداة فكره وأحاسيسه، فاكتنزت بتجارب آلاف لا تحصى من السنين. يا ليتنا نعرف كيف نتعلمها ونستفيد منها.
0: شيء من اللغة، كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة الواحدة ظهراً، يعاد الجمعة الساعة الثامنة مساءً.
5: نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
5: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
5: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعا
5: في رحلة المثابرة والإبداع،
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
5: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
5: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
5: أينما وجدت. نستطيع.
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
5: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
1: بكم ومعهم
5: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
5: نستطيع.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نوار بنت خلفان بن سعيد السناوية، صاحبة مشروع رؤية نوار، نوارز فيجنري للفنون والرسم. بداية أشكر القائمين على البرنامج نستطيع على هذه الفرصة الذهبية وكرم اللقاء. بالنسبة للتخصصي العلمي ولله الحمد توجت بشهادة الدكتوراه في مجال علوم الأرض البترولية من جامعة مانشستر في بريطانيا، وحاليا موظفة في شركة تنمية نفط عمان في قسم الاستكشاف. أنا في الحقيقة محبة للرسم منذ الطفولة، فمن يوم كنت صغيرة كنت أحب الرسم، كان الفن جزءا أصيلا صراحة من حياتي وهويتي. توقفت صراحة عن الرسم لفترة، ما لأن الشغف انتهى، بس لأن تركيزي كان منصبا على مساري العلمي والعملي في علوم الأرض البترولية، وهو الحمد لله مجال وفقني الله فيه لتحقيق نجاحات ملموسة على المستويين الإقليمي والدولي، ولازلت أطمح أني أتعلم أكثر وبذل قصارى جهدي لخدمة ورفعة هذا البلد المعطاء في مجال النفط والغاز.
0: نستطيع.
1: نستطيع.
0: العمل الحر، استقلال ونجاح وتميز.
8: من أيام الصغر الصراحة في المدرسة شاركت في العديد من المسابقات الفنية وحققت لله الحمد مراكز أولى وجوائز على مستوى السلطنة، ومنها مسابقات نظمتها وزارة التربية والتعليم وكذلك وزارة الصحة. كنت أحب حصة الرسم كثير ولمشاريع ملموسة، لدرجة أن إدارة المدرسة في المرحلة الثانوية احتفظت بأحد لوحاتي عند مدخل المدرسة، هو صراحة تشريف أعتز به إلى اليوم. بالنسبة للعودة إلى الرسم كانت عفوية وسريعة ولها قصة لطيفة. في أحد التجمعات مع صديقاتي في بيتنا السنة الماضية نظمنا فعالية رسم، وبعد ما خلصنا من الرسم جمعنا اللوحات وتركنا مساحة لكل واحدة أنها تشرح إحساسها وانعكاسها على الرسم. في ذيك اللحظة استعدت ذكريات جميلة جدا وحسيت أن بداخلي طاقة دفعتني العودة صراحة من جديد، وهنا كانت نقطة التحول. بعدها مباشرة اشتريت أدوات رسم خاصة بي وقررت أني أمارس الفن كهواية، لكن مع الوقت تحول إلى مشروع قائم. ووجدت أن الرسم أصبح متنفس حقيقي لي وطريقة عبر بها عن طاقة مكنونة بداخلي بشكل مرئي. ومن هنا أطلقت مشروعي نوارز فيجنري، واللي يحمل معنى رؤية أو بصيرة نوار، أو بمعنى التصور العقلي والفكري، وهو انعكاس صراحة صادق لما أحمله من مشاعر وأفكار وهوية. بعدما أصبح عندي عدد مناسب من اللوحات شاركت في معارض مختلفة بهدف إيصال هذا الفن للعالم الخارجي، ومن هنا جاءت فكرة صراحة تحويل الرسومات إلى منتجات مثل بطاقات التهنئة وفواصل الكتب، وللحين تنباع في كافيهات ومعارض محلات ورد وهدايا. نفس الشيء قمت بتصميم بطاقات تهنئة مجانية للتوزيع في مناسبات مختلفة مثل يوم المرأة وتخرج طلبة الجامعات كهدية تذكارية، وفي الوقت نفسه وسيلة للتعرف بفني. رسوماتي تعبيرية وتركز بشكل كبير على الذاكرة الثقافية لوطني وروح المكان اللي أنتمي له، مثل الهوية الأنثوية العمانية، الزي العماني الأصيل، الخناجر، المندوس، المباخر، الأبواب العمانية والمساجد والقلاع والحصون، ولكن بأسلوب مستحدث. كذلك لتخصص العلمي والعملي من رسمي نصيب، لذلك أظهر تضاريس السلطنة من جبال وسهول في لوحاتي. أحرص على إبراز التباين اللوني بشكل ملفت ومتناغم، وأستخدم بالدرجة الأولى الألوان المائية، بعدها ألوان الأكريليك، وغالبا أرسم على لوحات القماش المعرفة كذلك باسم الكانفاس. وأحب دائما إضافة علم السلطنة، وهو عنصر تلاحظونه في أغلب أعمالي.
0: نستطيع طريق النجاح قد تتعثر مساراته وقد يبدو متعرجا، لكن العقل المفكر والواعي يهيئ الفرص ويمهد الطريق. نستطيع.
8: من أبرز التحديات اللي واجهتها ولا زلت هي إيجاد أماكن مخصصة لعرض اللوحات ومنتجات البطاقات، فهنا صراحة عدد محدود من أصحاب المحلات والمعارض اللي رحبوا بالفكرة وما قصروا معي، ولا زلت أعمل معهم إلى اليوم، وأنا صراحة ممتنة جدا لهم على هذه الفرصة اللي منحوني الثقة، وأنا أتابع معهم بشكل دوري نسب المبيعات، وحرصت على عمل إحصائيات للرسومات الأكثر طلبا. من خلال المعارض تعرفت على متذوقي فن من مختلف الأعمار من 4 إلى 75 سنة من داخل السلطنة وخارجها. كفتاة عمانية افتخر كثير بأني استطعت إيصال فكرة الفنية والأرث العماني بأسلوبي الخاص إلى سياح من دول الخليج ومختلف دول العالم، وهذا هو المكسب الحقيقي، وبعضهم يطلب اللوحات عبر الإنترنت. أطمح أن يكون لي اسم معروف ومعرض خاص وبصمة فنية مستمرة، وأني أطول أعمالي بأفكار إبداعية خارج الصندوق توضح هوية بلادي المتجذرة بروح عصرية، وأن تحلق لوحاتي صراحة في محافل المحلية والإقليمية والدولية بإذن الله تعالى، بدعم من الجهات المختصة تحت ظل أم الوطن السيدة الجليلة عهد أدامها الله لنا ذخرا. فخورة جدا كوني بنت عمانية أحمل موروث بلادي بريشة معاصرة. نجاحي ما كان بيصير لولا دعم أهلي، وبالأخص أمي وأستاذتي الفاضلة وصديقاتي بأفكارهم وتشجيعهم المستمر. أؤمن أن الشغف الحقيقي لا حدود له، كل يقين أن بالاجتهاد والإيمان بالله والدعم البناء يمكن لأي حلم شخصي أن يتحول إلى رسالة تصل للعالم. ممتنة لكم جزيل الامتنان على حسن الاستضافة، بوركت جهود جميع القائمين على هذا البرنامج منذ انطلاقته وحتى هذا الموسم. شكرا جزيلا لكم، محدثتكم نوار السناوي، بارك الله فيكم.
0: نستطيع.
9: نستطيع.
0: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
9: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية، نستطيع
0: بكم ومعهم
9: أن نبدأ التغيير الإيجابي
0: وقيادة المستقبل.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

باب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: أتصور أتصور يا الخال وقفت قدام القاضي وقالت له مو صالح لطقني.
1: مو أنت؟
0: لا
1: عيل أمها
0: ولا هالرقطة.
1: عيل منه؟ إذا مو أنت ولا أمها كذلك عيل منه؟
0: إهي
1: ها إهي
0: إي نعم إهي إهي. اعترفت قدام القاضي إنها تسببت بأذية نفسها، ومع أن القاضي ما كان مقتنع إلا أنها أصرت وقالت صالح بريء وأمي بريئة.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مستحيل مستحيل.
0: وشنو المستحيل يا خالي؟
1: زوجتك هذه كذابة.
0: ها
1: التقرير الطبي يقول مضروبة ومطقوقة وهي تنكر وتقول ما حد ضربني كذلك. لا لا لا لا لا لا لا هذه كذابة وعيارة كذلك. لاحظ كيف؟
0: لا لا مو لاحظ كيف، المهم انها انقذتني في الوقت المناسب. شفت شفت شلون يا خالي انها تحبني؟ لا وتبيني وتبيني اتخلى عنها واطلقها.
1: اصلا يبا انت ما تعرف سوالف الحريم ولا تعرف كيدهن كذلك. الحرمة اللي بغت تحتال لها الف طريقة وطريقة كذلك. لاحظ كيف؟
0: وليش تحتال؟ هي بامكانها ان تقعد في البيت وتخلي القضية ماشية، لكن كونها تحب زوجها اللي هو انا وتخاف عليه اللي هو انا ولانها تدري اني انا بريء وعمري ما مديت ايدي عليها ولا يمكن اني اذيها او اني اجرح كرامتها بشيء، راحت المحكمة عشان تثبت براءتي قدام القاضي.
1: هفت لايمك بلا هفت لايمك كذلك. انت رخو ما انت شديد ولا انت مثل خالك كذلك. انت اللي يوقف معاك خسران.

0: كذي كذي تسويني انا ويدرو كذي تخربين كل اللي بنيناه.
1: يما مستحيل اخليك تظلمين انسان بريء، ومستحيل بعد ارضى ان تكون امي ظالمه.
0: رضت رضك قلامي، رضت رضك، الا قولي خايفه عليه تحبينه حبتك القراده انت وياه.
1: يما مو ضروري احبه، لكن الظلم ما الله امر فيه، بعدين احنا ما اتفقنا على كذي.
0: بعدين شلون ما اتفقنا على كذي؟
1: يعني ما اتفقنا ان نتهم الريال التهمه هذه، ولا اتفقنا تروحين تقولين حق القاضي يطقها ويعذبها.
0: ها عيال ايش تبيني اقول له؟ اقول له حاشمها وكارمها وشايلها على كفوف الراحة علشان يحاكم للقاضي وتروحين معاه؟ خوش حتي، لا بالله خوش حتي. عيل وين اللي اتفقنا عليه؟ ما تعصين كلامي وتطيعين أوامري والكلمة كلمتي والشور شوري؟ وين هذا كله؟ بالله وريني يا وريني.
1: أنا ما قلت شيء يما، لكن
0: لكن شنو؟ لا لكن ولا شيء. أنت نسيتي يوم ينادون النيابة؟
1: لا ما نسيت.
0: يعني الحين قول من المشتبه فيهم من المجرمين اللي لا سوابق، وهذه أي مرة تعيش معاه بالله؟ أي عائلة تشرف فيه؟
1: يما بهذه ما حاج حق، أنا موافقتك على اللي تقولينه.
0: ونسيتي سالفة البنية اللي تدز له مكاتيب، ويوم قلتي له قول لي شو اسمها ما رضى يقول لك، وزعلتوا مع بعض والسبة إهي، نسيتي ولا بعد تبين أذكرك؟
1: ما نسيت يا يما.
0: الريال اللي مثل هذا اي مره تعاشره، اي مره تحبه، اي مره ترضى تعيش معاه؟
1: خلاص يما اللي تبيني اسويه، ما بي قومي خلنا نروح المحكمه واطلب منه الطلاق
0: الحين. مالت عليك، ايش عقبه؟ عقب ما فشلنا وفشلنا قدام اللي يسوى واللي ما يسوى.
1: عيني شنو الحل؟

0: الحل يا نادرة تروحين بيت ريلج.
1: اوه انت ما عندك غير هالكلمة، الحل يا نادرة تروحين بيت ريلج.
0: يا نادرة عيب تكلميني بالطريقة هذه، انا اخوك واكبر منك، ماني صالح، فهمتي؟
1: يعني شنو؟
0: يعني انا اقدر اوقفك عند حدك اذا ما احترمتي نفسك. لا تشوفين امي واقفة معاك وقلتي خلاص ماكو في هالبلد الا هالولد.
1: انت ايش قاعد تقول انت؟ ليه كنت بتفرض شخصيتك علي انا؟ اذا انت ريال وعندك شخصيه روح حق هذاك بدل ما يكوكك علينا. روح له وقف عند حده، وقف بويها، خليه يعرف ان زوجته وراها ريال مو مره.
0: شب ولا كلمه.

0: يا هلا بعمر، تفضل.
1: آسف، أنا أبيك بكلمتين عند الباب.
0: إي حاضر، تفضل بس داخل، تفضل.
1: إلا ما تقول لي.
0: نعم.
1: أنت شلاقي بنفسك؟
0: شنو؟ شفيني أنا؟ شو أنا شلاقي بنفسي؟ لحظة لحظة، شنو هذا؟ شنو
1: هذا؟ الحين أعلمك من الريال فينا.
0: أشوفكم تطق أشوف. لحظة خلت فاهم؟ لحظة لحظة، شو البوكس هذا؟ عيني عيني عيني عيني عمت عيني.
1: وياي كانت بعد.
0: ضرس يا مال الثو. خلت فاهم يا رجال. لحظة بس خلت فاهم.
1: هذا درس عمرك ما تنساه. إذا فمك خير قوم.

0: شلون؟ أخوها طقيق؟
1: نعم نعم يا خالي نعم، أنا بين أصابع غنم.
0: لا لا لا لا لا لا لا، هذا اعتداء صارخ وما ينسكت عليه كذلك. أنا لازم أنقف لك حقك من عيونه ومن خشمه كذلك.

0: وين اللي يسمع وامر هذا؟
1: من حضرتك.
0: روحي ناديه، مو شغلك انا من هو. هاي اللي ريحتها واصلة السكة. انتوا لازم يسمونكم عائلة بريحة، لا بارك الله فيكم ولا في ريحتكم كذلك. مجاري مو بيت هذا، مجاري.
1: انت ليش لسانك طويل وقليل الادب؟
0: ها يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا ايش تقولين؟ روحي نادي على البيت، روحي راحت روحك. يلا
1: راحت روحك عسره بلا راحت روحك قلامين، لا يجري للحياه.
0: ها
1: ها هويت في جهنم قلامين.
0: لا لا شو الحكي هذا؟
2: ايش نادى؟ ايش فيك؟
1: تعالي شوفي هاللي ما يستحي على وجهها اللي كله حس.
0: ها
2: ايش فيه؟
1: ما ادري من وين جاينه، لا عرف ولا ولف، وسيده مد لسانه شطوله وقام يغلط علينا.
2: هذا هذا
1: ايه هذا؟
2: هو ايش تبي يا حلايح الزهاوي؟
0: ها ها ها هالبيت هذا ما في ريال، كله حريم في حريم كذلك.
2: ويقول امين حرمت عليك عيشتك يا حلايح البجي.
0: بس احترمي نفسك يا سفينه نوح، انا ما اتكلم مع حريم كذلك. يلا
2: كذلك اللي تدوسك وتمشي فوقك يا بواق العيش.
0: ها
2: والله انت اقرب مالك تصير حق صويلح ابو العيش.
0: ها ها
2: الشبه مو بعيد.
1: ايش بها
2: شاذي ولد شاذي؟
0: انت يا حلايه الصندوق المبيت هذا، شياقه بنفسك انت، ما تدرين اني انا اقدر الحين ايرج المخفر؟ مو بس انت وولدك كذلك.
2: وخر بس ما بقاه له حلايه الزهويه، وخر عني وخر ادوسك. المخفر حقك وحق اشكالك، بعدين انت من عايش توديني المخفر؟
0: انا قابض الارواح، اللي بيقبض روحك وروح ولدك كذلك، ولا وبنتك كذلك.
1: انت الحين ما قلت لنا انت منو ماخذنا بشراع وميداف؟
0: انا خال زوجك لحقك كيف؟
2: والكوبا انت وياه كذلك.
0: اي

0: اشفيك اشفيك
1: افردوني وسكروا الباب ابوي وسكروا الباب على سمعي كذلك.
0: مو قلت لك انا يا خالي هذول يحبون الشر، عائلة شر هذول، لا تروح لهم. انت تواجهت مع مع مع مع الشاحنة؟
1: لا لا لا، انت لازم تشتكي عليهم وتأدبهم كذلك، لا تخليهم لحد كيفاية.
0: مو انا يا خالي ما اقدر عليهم ما دام هالميني الباص اللي عندهم، شلون اقدر عليهم؟ ما تقول لي
1: اذا انت ما تقدر عليهم اكو من يقدر عليهم؟ انا اقدر عليهم كذلك لحظ كيف
0: يا خال الله هداك. انت رحت لهم وشفت بعينك وسمعت باذنك، ما حاجه اقول لك بعد.
1: ليش ما تقول انك تخاف منهم وجبان كذلك؟
0: لا انا لا اخاف ولا اني جبان.
1: عيل امشي امشي يا صبي امشي، نرفع عليهم قضيه. انت عندك اكبر دليل، عينك وارمه وضرسك مكسور كذلك.
0: ماكو فايده، ماكو فايده يا خال.
1: ليش؟ شو اللي مانعك؟ شو اللي ما يخليك تروح كذلك لحظ كيف؟
0: الموقف اللي وقفته معاي نادره يا خالي.
1: ونادره نادره نادره نادره ونادره كذلك يقول لي نادره. يبقى انت ايش تبي من نادره؟ احنا عندك بنت قمر يا صبي، بنت خالك ومن قرايبك كذلك.
0: ردينا على هاي بنت خالي، بنت خالي، بنت خالي تكلها قاعده بالشمس تفلي راسها. شنو بنت خالي؟ عندك بنتك صار لها 20 سنه مستشفى الاعصاب هذه.
1: ايش تقول انت؟ ايش هالحكي هذا اللي تقول؟
0: لا وعانس بعد، مينونه وعانس وطايحه بكبدك. انا كنت ما لقيت واحد غيري انا يايني.
1: شوف احذرك ثم احذرك ثم كذلك احذرك كذلك. بنتي ما عليها قاصر، بنتي يتمنونها القاصي قبل الدهني كذلك. تقول عنها كذي يكون في علمك انا راصد حد حفله زواجها بليون، مو بس مليون، مليون ونص كذلك. وارصد فوقها بعد مليون للبناء ورصيد في البنك ولها وحق اللي بياخذها كذلك خير كثير. ماني قايل لك كم الا عقب ما نلبسها الشبكه ونعقد قرانها كذلك لاحظ كيف.
0: ومنو هذا المينون اللي بياخذها؟
1: تبي تعرفه؟
0: نعم كذلك.
1: هاي قريب يمي وعطني اذنك كذلك.
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكرا على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت، وجلس في كل مكتب، وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف، بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
8: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جداً من الزرافات.
9: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
10: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقاً بالفعل.
11: القطط من أكثر الحيوانات ذكاءً، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
10: ما لا يعرفه الأطفال.
11: ما لا يعرفه الأطفال.
10: هلال الهلالي،
11: رشا البلوشية،
10: عصام الزجالي،
11: جنان آل عيسى،
10: عايشة البلوشية،
11: إدريس النبهاني،
10: محمد الشمري،
11: فيصل الشكيلي.
10: ما لا يعرفه الأطفال.
11: ما لا يعرفه الأطفال.
10: التأليف الدرامي أحمد الأزكي.
11: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
8: كاسكو، أين أنت يا صغير الكاسكو؟ ارحمني وعدي لهنا.
12: حالة العم سالم تدمي القلب وتقطع الكبد.
10: أنجل يا أمي، قلبي يؤلمني وأنا أرى العم سالم على هذه الحال.
11: لن نتخلى عنك يا عم سالم حتى يعود إليك الكاسكو.
8: سامحوني فقد أتعبتكم معي.
11: لا تقل ذلك، فنحن كلنا في خدمتك.
8: هنا، تعال يا كاسكو، يا طيري الغريد، نلهو هنا كاسكو، نشدو ليوم العيد. أهديك يا كاسكو وردا مع الأناشيد، تعالوا بنا الدنيا

0: يا إلهي، انظر إلى تلك التي تطل علينا برقبتها الطويلة.
1: لا شك أنك تقصد الزرافة.
0: أجل،
1: ألم أقل لك إنني أمتلك الكثير من المعلومات؟
0: وأين هي المعلومات التي قدمتها لي؟
1: لقد عرفت من تلقاء نفسي وبسرعة البرق أن التي تطل علينا برقبتها الطويلة هي الزرافة.
2: وما بها الزرافة؟ ألا تعجبك يا من تخاف من القطط؟
1: حتى أنت يا طويلة الرقبة وقليلة الذوق؟
2: أجل، حتى أنا أعرف حقيقتك، بل أن كل من في هذه الحديقة وصلهم خبرك أيها الجبان.
1: أنا لن أبقى في هذه الحديقة دقيقة واحدة.
2: حتى وإن خرجت فخبر خوفك من القطط طارت به الطيور والحشرات إلى كل مكان.
1: ماجد، ألا تسمع وتقوله هذه الطويلة؟
0: لا عليك منها، فلست أنت الوحيد من يخاف القطط.
2: وهل تظنني أنت الآخر مثل أخيك أخاف من القطط؟ أنا الأسود تخاف مني، فما بالك بالقطط؟
1: لا تكذبي أيتها الطويلة يا أم الرقبة، تقول الأسود تخاف منها، أمنك أنت يخاف الأسد ملك الغابة؟ ألم تجدي كذبة أخرى غير هذه؟
2: أنا لن أرد عليك، سأترك غيري هو من يرد عليك. أنت أيها الحارس، أنت يا عم سالم، تعال تعال إلى هنا أيها الرجل الطيب، تعال يا عم سالم، أين أنت يا رجل؟ تعال بسرعة، انتظر قليلا حتى يأتي من يحدثك عني.
3: كأن أحدهم يناديك يا عم سالم، ألا تسمع؟
4: هذا الصوت ليس غريبا علي، هذا صوت الزرافة. أجل، الزرافة، لعلها بطول رقبتها عرفت أين يكون الكاسكو، فهي أفضل من ينقل لنا خبرا عنه.
3: نعم نعم، للزرافة رقبة طويلة جدا، فهي تستطيع أن ترى أبعد منا.
5: إذن لا نضيع الوقت، فلنذهب إليها في الحال.
2: يا عم سالم، أنت يا عم سالم؟
4: نعم نعم أيتها زرافة، أنا قادم نحوك.
2: بشري، رأيت الكاسكو؟ أين هو؟ أخبريني أين رأيتي؟ هل هو قريب من هنا أم بعيد؟ أرجوك تكلمي تكلمي يا زرافة.
1: انتظر انتظر قليلا يا عم سالم، فالكلام يحتاج وقتا طويلا حتى يخرج من هذه الزرافة ليصل إليك، وذلك بسبب طول رقبتها.
6: يوسف يوسف، لا تتنمر على الزرافة، وإلا وضعتك معها في ذات القفص.
1: لا يا أبتي، أرجوك لن أقول شيئا، لكن هذه الزرافة تدعي وتكذب علينا.
6: ماذا قالت؟
4: دعك الآن مما قالته الزرافة ليوسف يا صالح، وأنت هيا أخبريني أين رأيت الكاسكو أيتها الزرافة؟ أين؟
2: أنا لم أكن أريد أن أحدثك عن الكاسكو يا عم سالم، بل أريدك أن تحدث هذين الشابين الصغيرين اللذين يتهمانني بالكذب، فهما لا يعرفان عني شيئا سوى طولي، مثلهم مثل بقية الأطفال الذين لا يعرفون شيئا.
1: بل نعرف عنك الكثير من المعلومات، وليس طولك فقط أيتها الزرافة.
4: أوف، أفقدتني الأمل يا زرافة، كنت أعتقد أنك رأيت الكاسكو أو سمعت شيئا عنه، لذلك كنت تطلبين حضوري بسرعة.
2: للأسف لا، لم أرى الكاسكو يا عم.
0: لا شك أن هذه الزرافة قد كذبت عليك قبل اليوم يا عم سالم، مثل ما كذبت علينا أنا ويوسف.
5: وما الذي قالته الزرافة يا ماجد حتى تتهمانها بالكذب؟
0: قالت إنها تستطيع أن تتغلب على الأسد ملك الغابة، هل سمعت بكذبة أكبر من هذه يا أبتي؟
1: الزرافة الكذابة الكذابة الكذابة الزرافة الكذابة.
2: سامحك الله يا يوسف، تتهمني بالكذب؟ أما علمت أن الكذب حرام؟
6: لقد قلت إنك تعرف الكثير من المعلومات عن الزرافة، فهات أسمعنا ما تعرفه عنها.
1: أعرف أن طول رقبة الزرافة يصل من 4 إلى 5 أمتار تقريبا.
3: ماذا؟ من 4 إلى 5 أمتار؟ أراك تبالغ بعض الشيء يا أخي.
6: لا لا يا غزلان، لا يبالغ، هذه حقيقة، لكنني
0: هذا بالنسبة للأنثى. أما ذكر الزراف فطول رقبته من 4.5 أمتار إلى 6 أمتار.
5: ومن أين لكما بهذه المعلومات؟
0: من يقرأ يتعلم، ومن يبحث في الكتب والإنترنت يصبح مثقفا، أليس كذلك؟
1: أنا أقرأ وأبحث في الإنترنت، لكن المعلومات التي أقرأها لا تبقى في ذاكرتي معظم الأحيان.
0: لأنك لا تكتب المعلومات بل تعتمد على قراءتها في ذلك الحين.
6: دعكما من طول الزرافة، فطولها واضح للجميع، فأتونا بشيء آخر من المعلومات التي تملكانها حتى نتأكد أنكما تعرفان الشيء الكثير عن الزرافة.
0: كأنك صدقت الزرافة وتكذبنا يا أبتي.
6: لا لا، بل لابد لي أن أقف على الحقيقة كاملة حتى أعرف إن كانت الزرافة كاذبة أم لا. أسمعانا شيئا آخر مما تعرفانه عن الزرافة ولا يعرفه الأطفال.

0: مثل ما قالت الزرافة، فأنتما لا تعرفان شيئا آخر عنها سوى طولها.
1: وهل معرفة الطول شيء بسيط؟ فما قلناه عن طولها هو مما لا يعرفه الأطفال.
0: لكننا نعرفه نحن يا يوسف.
1: جرب أن تسألني شيئا عن الزرافة يا عم سالم.
0: حسنا، قل لي، هل تعرف ماذا تأكل الزرافة؟
1: هذا السؤال بسيط للغاية، فالزرافة تأكل أوراق الأشجار ولا تواجهها أي صعوبة في الوصول إليها بسبب طول رقبتها.
0: هنا أقول لك أحسنت، لأنك أجبت إجابة صحيحة.
1: كل إجاباتي صحيحة، وسترون مقدار معلومات الثقافية.
2: عدت إلى الغرور مرة أخرى يا يوسف، تواضع.
1: ما أنا فيه ليس غرورا بل ثقة كبيرة، وثمة فرق كبير بين الثقة والغرور. والآن أخبرني أنت يا ماجد بما لا أعرفه أنا عن الزرافة وبما لا يعرفه الأطفال.
3: إنهم يريدان بأسلوبهما هذا أن ينسياكم أصل الموضوع الذي ناديت العم سالم بشأنه.
1: لا أحد يصدق أبدا أن تتغلب زرافة مثلك على الأسد ملك الغابة.
4: بل يمكن يا يوسف، يمكن ذلك.
1: ها؟
0: أجل، هذا ممكن، فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جدا من الزرافات.
1: كيف تخاف منها؟ كيف؟ والأسود حيوانات مفترسة، والزرافة من الحيوانات التي تأكل الأعشاب.
4: سأقول لك كيف يا يوسف. الزرافات تمتلك أرجلا قوية جدا، وهي تشكل تهديدا صريحا للأسود، فعندما تركل إحدى الزرافات أسدا فقد تصيبه بجروح بارغة.
3: أتريد أن تجرب ركلة مني يا من تخاف من القطط؟
5: شكرا لك أيتها الزرافة، فولدي يوسف لا يريد أن يجرب ركلة منك.
3: كنت أحسبه يريد ذلك، فمتى ما أراد فأنا على أتم الاستعداد.
0: أيضا عند الجري يمكن أن تعلق الزرافة الأسود في أرجلها وتدوسها حتى الموت، لذلك تعلم الأسود أن عليها توخي الحذر حول الزرافات.
6: لا تسألي أخي يوسف إن كان يريد تجربة ذلك أم لا، فهو حتما لا يريد.
3: أعرف أنه لا يريد، فهو لا يتحمل ضربة أو ركلة من زرافة تزر 1500 رطل.
2: ما معنى هذا يا أبتي؟
4: معناه أن وزنها يساوي 4 أضعاف وزن الأسد،
5: ومعناه أيضا أن أرجلها تحمل الكثير من الوزن.
0: ليس هذا وحسب.
2: ماذا أيضا يا عم سالم؟
0: لو ضغطت أي زرافة على أي أسد فالموت أسرع إليه من أي شيء آخر بسبب وزنها الكبير.
5: صدقت والله يا عم سالم.
6: قلت لك أيتها الزرافة، أخي لا يريد أن يجرب أي شيء منك، أفهمتي؟ فلنترك هذا المكان في الحال.
3: هذه المرة لم أرد أن أسأله إن كان يريد أن يجرب ركلة مني.
6: ماذا كنت تريدين أن تقولين لأخي يوسف أيتها الزرافة؟
3: أردت أن أسأله هل اقتنعت أنني أستطيع أن أسحق الأسود تحت أقدامي؟
4: حتى وإن لم يقتنع أيتها الزرافة، فيكفي أنه عرف ما لا يعرفه الأطفال.
5: ما لا يعرفه الأطفال،
7: ما لا يعرفه الأطفال، مع تحيات أحمد الأزكي
5: وحمد بن عامر الوردي.
7: ما لا يعرفه الأطفال.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الهوية هي أصبحت الآن هي الموضوع الأكثر انتشارا في العالم.
2: خصوصية هذه الهوية كيف ممكن أنها تنتقل بشكل مضمون إلى الجمهور؟
1: نتيجة العولمة أنت تدافع عن ما تمتلك من عناصر.
2: القيمة الحقيقية في الممارسة هي ما تحفظ الشيء حتى يكون مستدام مع هذا المجتمع.
1: ينبغي أن تكون هناك مؤسسات تستوعب هذا التحول.
2: اليوم الانتماء قد يضعف من ناحية الاهتمام بالقضايا الوطنية.
1: الرداء الأمريكية لرئيس ترامب وضعت منشور في أنه لا للعولمة. الثقافات المحلية كيف تصبح مقنعة للأفراد الذين ينتمون إليها؟
0: المناظرة. كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة. إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة أخرى من برنامجكم المناظرة. العولمة وما أفرزته من تطور متسارع وأثرها على الهوية الثقافية للمجتمعات هو موضوع حلقة اليوم من برنامجكم المناظرة. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع مركز مناظرات عمان. هل ما زالت المجتمعات قادرة على حماية موروثها الثقافي وسط تدفق تكنولوجي هائل يمس تفاصيل حياتنا اليومية؟ أم أن الهوية بطبيعتها كيان مرن يتطور مع الزمن ولا يتعارض مع الحداثة؟ وماذا عن تأثير الإعلام الجديد والعولمة والتطور السريع على الهوية الثقافية؟ هل نحن أمام تطور يعمق حضورها أم تحولات تهدد جذورها؟ أسئلة عديدة نناقشها اليوم مع ضيفي الكريمين من خلال المناظرة. ضيف الأول الكاتب علي الرواحي، باحث في الفلسفة والاقتصاد السياسي، ويدافع عن فكرة أن العولمة لا تؤثر على الهوية الثقافية بل تغذيها. أهلا وسهلا بك أستاذ علي.
1: أهلا وسهلا، تشرفنا،
3: حياك الله. وضيف الآخر في المناظرة الأستاذ أحمد الجابري، مبتكر ومهتم بالتطور التكنولوجي، يدافع عن فكرة أن الهوية أو يدافع عن الهوية وأنماط تأثير العولمة عليها. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد.
4: أهلا وسهلا بك أستاذ إدريس،
3: حياكم الله. نبدأ مباشرة فيما نسميه يعني بخطاب الافتتاح في كل حلقة أو في كل مناظرة. خطاب الافتتاح: تمثل العولمة والتطور المتسارع تهديدا مباشرا للهوية الثقافية. بداية، كيف تقدم خطاب الافتتاح في هذا الموضوع بشكل عام؟ أبدأ معك أستاذ علي.
1: أولا شكرا على الاستضافة. ثانيا، أنا أرى أن الهوية بحد ذاتها كمفردة هي تأتي من منطق الرياض القديم لدى الأغريق، بأن الهوية ألف يساوي ألف وألف لا يساوي سالب ألف، يعني وكأن هناك فرد أو مجموعة متشابهة لها أنماط سلوك معينة وعادات وتقاليد وأنماط حياتية تتساوى أو تتشابه فيما بينها ولا تتشابه مع الجماعات الأخرى. الجماعات الأخرى تعتبر بالنسبة لها العنصر السالب أو غير المتشابه. لذلك في المنطقة الرياضي، يعني من عندما تم الحديث عن الهوية بهذا الشكل، كان هناك أشياء وعناصر تشبه بعضها وعناصر لا تشبه بعضها. فمع مرور الزمن والتحولات التاريخية، سواء مع الرومان أو لاحقا مع الحضارة الإسلامية ولاحقا مع الحضارة الأوروبية، تشكل مفهوم الهوية. تشكل لدى المؤرخين والفلاسفة، ولكن مؤخرا هناك خطابات ودراسات تبحث في لماذا تصاعد أو تنامى هذا الخطاب، خطاب الهوية حول العالم مثلا. ويعود الحقيقة الاهتمام بهذا الموضوع لأنه بعد وجود الدول الحديثة في العالم وتشكل الدول، أصبح الأفراد ينظرون لأنفسهم بأنهم يختلفون عن غيرهم. يعني في هذه الحدود السياسية يختلف عن الحدود السياسية الأخرى. لذلك ظهرت القوميات والعرقيات بشكل كبير جدا، وظهرت الدول الوطنية الحديثة الناشنال ستيت، وتكونت بناء على هذه الأعراق عندما رأت نفسها بأنها تمتلك مفردات غير مختلفة عن الآخرين. فمع مرور الوقت أصبح العنصر الأساسي كيف أضمن أنا أو أخرج من هويتي هذه الشخصية إلى العالم. يعني كيف التحولات العالمية لا تؤثر علي، وفي المقابل كيف أنا كفرد أن أغرس هذه ثقافتي في العالم ولا تتأثر. وأصبحنا أمام خطاب كبير جدا، خطاب تاريخي وخطاب فلسفي وخطاب حتى ديني، ودخلنا في خطابات حتى تكنولوجية، يعني بأنه هذه الهوية التي تتكون من عناصر مختلفة هي قابلة أن يعني تتلون وتتفاعل وتتأقلم ولا خوف عليها.
3: نعم، وتنسجم مع مختلف
1: مختلف. لكن في المقابل ظهرت دعوات مناقضة.
3: نعم،
1: يعني مثل ما نرى الآن في اليمين المتطرفة وغيره، ظهرت دعوات مناقضة بأنه لا، نحن نختلف عن الآخرين ونمتلك أسباب هذا الاختلاف، ونمتلك العناصر والتاريخ والثقافة والمحللات التاريخية، فلذلك ينبغي أن نظل على اختلافنا.
3: نعم،
1: وأن نرسخ هذا الاختلاف سواء عن طريق المؤسسات أو عن طريق العادات والتقاليد أو عن طريق ما نسميه بالتراث الذي نجده خلفنا، يعني في من أجدادنا ومن لغتنا ومن سلوكياتنا اليومية ومن ملابسنا ومن مأكولاتنا ومشروباتنا، هذا كله
3: نعم
1: يساهم بطريقة أخرى في إذكاء خطاب الهوية.
3: نعم،
1: فبالنسبة للهوية هي أصبحت الآن كما يقال هي الموضوع الأكثر تداولا أو الأكثر الموضوع البحث الأكثر انتشارا في العالم.
3: نعم، ولهذا التأسيس الذي تضع في هذا الخطاب وفي خطاب الافتتاح هو ما يؤكد أيضا يعني موقفك من هذه القضية أستاذ علي، بأن العولمة لا تؤثر على الهوية الثقافية بل تغذيها، وهذا ما تؤكد عليه إن شاء الله لاحقا ضمن ما نطرحه من فرضيات. أنتقل إليك أستاذ أحمد في إطار زمني ثلاث دقائق في خطاب هذا الافتتاح.
2: شكرا جزيلا أول حاجة على إطراء هذا المحور الجميل في تعزيز الهوية الثقافية. لو جينا نتكلم عن الثقافة العامة، نتكلم عن العادات والتقاليد، نتكلم عن الهوية بشكل عام، فهو مصطلح كبير وقد لا يؤثر في سلوك معين أو لا يؤثر في ثقافة معينة ولا لي يعني رمزية معينة لمجتمع محدد.
3: نعم،
2: بينما هي هوية ممكن أنها تبنى لأوطان، ممكن أنها تبنى لمجتمعات، تبنى لأمم. فهذه الهوية ممكن أنها تتغير من حقبة إلى أخرى بطريقة متسارعة، وهذا اللي يجعل المخاوف تزيد بشكل جدا كبير لمسألة تطور التكنولوجيا وتطور التقنية من اختفاء بعض الخصوصيات المتعلقة بهذه الهوية كل في مجاله. يعني كثير من الأمثال اللي ممكن نضربها في حوارنا اليوم على وجه الخصوص في سلطنة عمان، على العادات والتقاليد، على الموروث الثقافي، على الجانب العمراني، على أيضا اللغة. نتكلم عن أجيال ممكن أنها تصعد لهذا البلد بطريقة يعني متطورة أكثر، لكن هذا التطور ما يخفي العادات والتقاليد ويخفي أيضا الموروث الذي تأصل في مجتمعات بشكل عام. لو تكلمنا أيضا هل هو الجانب التكنولوجي مؤثر اليوم بشكل مباشر على هذه الهوية أو لا؟ لوجدنا أن الإجابة قد تكون نعم، وممكن إثبات ذلك.
3: نعم،
2: من خلال التطرق إلى يعني أمثلة مختلفة في استخدام هذه التكنولوجيا وخصوصية استخدامها في نقل المعرفة اتجاه الهوية بشكل عام.
3: نعم،
2: لأن أصبحت التقنية اليوم في متناول كل شخص يتاح له استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ف كمية المسؤولية اللي ممكن تطلع من كل شخص يجسد هذه الهوية، هل هي بنفس الرسالة وبنفس الموروث وبنفس المضمون الذي توارثه المجتمع العماني؟ هذا ما نطرح في تساؤل رئيسي في مسألة خصوصية هذه الهوية، كيف ممكن أنها تنتقل بشكل مضمون إلى الجمهور وإلى الخارج، حتى أنها تجسد بطريقة جميلة تمثل هذا البلد وتمثل المجتمع.
3: نعم، ربما أيضا يبرز يعني هذا التدليل حول هذا الموضوع وهذه الفكرة تحديدا في سياق الحديث في قادم الوقت. يعني أنت تؤكد أن التطور المتسارع وفي سياق العولمة أثرت بشكل أو بآخر على الهوية الثقافية. نذهب إلى المحور الثاني في هذه المناظرة. هناك فرضية تقول أستاذ علي وأستاذ أحمد، يعني في سياق العولمة وأدواتها أدى التطور التقني والإعلامي إلى تراجع اللغة والعادات والتقاليد المحلية، مما شكل خطرا على المجتمع والدولة. أبدأ معك أستاذ علي، كيف ترد على هذه الفرضية في سياق الموقف الذي تنطلق منه في هذه القضية؟
1: طبعا وجود العولمة معناه في يعني بشكل أو بآخر وجود ثقافة مهيمنة.
3: نعم.
1: على والثقافات الأخرى تأتي تنضوي تحتها أو أقل شعبية أو أقل تداولا أو أقل قوة، لذلك تهيمن ثقافة معينة أو لغة معينة، وهو كما هو واضح. وأحيانا تأتي هذه الهيمنة ليست بسبب التكنولوجيا التي هي تعتبر منتج متأخر أو حديث، هناك أسباب كثيرة من ضمنها كان القوة العسكرية والاستعمار، وساهمت إلى حد كبير في وضع هذه اللغات معينة اللي هي اللغات الأوروبية الحديثة سواء الإنجليزية أو الفرنسية أو الأسبانية أو غيره كمنتجة للعلوم وكمنتجة للمعارف ولغات عالمية. بالرغم من أن عدد السكان في قد يكون الناطقين ببعض اللغات ليس قليل، يعني مثلا اللغة العربية عدد الناطقين باللغة العربية كثر يعني، فلكن في المقابل أحيانا ترتبط المسألة بمسألة المنتج أو ماذا تنتج هذه اللغة من معارف ومن وهو المسار التاريخي الذي كان يرافقها. مثلا نرى الآن هذا بطبيعة الحال أثر أيضا على بقية اللغات، يعني بقية اللغات ليست ساكنة هي متحركة ومتفاعلة، ومع مجيء العولمة كما تشهد بعض الدراسات بأن اللغات أصبحت أقل استعمالا. بعض اللغات المحلية، هناك لغات ربما لم نسمع بها في العالم على وشك أنها تنقرض، سواء هذه اللغات يعني أساسية وكم عدد السكان، ولكن في المقابل أيضا بعض اللغات تتسع في الاستعمال. فالعولمة من جهة أثرت على زيادة المساحات اللغوية أو السياسة اللغوية كما تسمى، ولكن في المقابل أدت إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن بعض المستخدمين هذه اللغات بدأوا بالعودة للغاتهم الأصلية.
3: نعم.
1: يعني في عمان الآن نرى بأنه بسبب هذه العولمة أصبح الإنسان يعود للغة المحلية.
3: نعم.
1: كثيرا يعني لا يستخدم سواء في التواصل وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ لم يعد يشعر بالخجل مثل السابق. في السابق كان يشعر له في بعض الأجيال كانت تشعر بالخجل من لهجاتها المحلية وبعض الألفاظ وبعض الاستخدامات، ولكن الآن أصبح لا، أصبح أنت من نتيجة العولمة أنت تدافع عن ما تمتلك من عناصر. يعني ظهرت كثير من أنماط الحياة سواء في عمان أو في دول عندما نذهب لآسيا أو نذهب لأمريكا اللاتينية.
3: نعم.
1: نجد الموضوع جدا مثري أنه لغات بدأت في الذوبان على وشك أنها تنتهي أو تختفي أو لا، يعني لا تستخدم كثيرا، لاحقا بدأت تعود للوسط من جديد. يعني مثلا الآن نجد كان اللهجة اللبنانية مثلا حتى اللهجة المصرية في بقى كانت بعض الدعوات أن تكون هي اللغة هي المكتوبة
3: وما اللغة
1: هي المكتوبة في لدى في الثقافة في لبنان أو حتى في مصر.
3: نعم.
1: كانت هناك دعوات أن تصبح هي اللغة المكتوبة ليست المحكية فقط.
3: نعم.
1: فمع مرور الوقت أنت تشهد، وهذا يأتي أيضا مع خطاب الهوية، يعني عندما يكون خطاب الهوية مرتفع نشهد في الضحية من الضحايا وهي المشترك البشري.
3: نعم.
1: يعني هناك جدا علاقة طردية بين أنه عندما يرتفع خطاب الهوية ينخفض أو إلى حد كبير خطاب الهوية وخطاب المشترك البشري.
3: نعم.
1: يعني تصبح اللغة هي لغتي أنا.
3: نعم.
1: ونحن تأتي من جديد. هذه النحن تشمل عناصر كثيرة.
3: بالضبط. وهي بكونها هي مكون من مكونات الهوية، ربما ذهبت إلى أن هناك تأثير نسبي من العولمة على الهوية الثقافية أو أحد مكونات الهوية الثقافية.
1: بالضبط.
3: ولكن ربما أيضا هناك في سياقات أخرى تؤكد فيها أنها أن العولمة لا تؤثر على الهوية الثقافية برغم يعني هذا التطور المتسارع في مختلف يعني مفردات وأنماط العولمة. لكن حتى أيضا يعني نذهب إلى إلى إلى ذات المسألة وذات الفرضية بالنسبة للطرف الآخر عند الأستاذ أحمد، كيف ترد على هذه الفرضية وأيضا في إطار دقيقتين وكذلك ما ذكره أستاذ علي؟
2: نعم، يعني هي مسألة اختلاف الثقافات واختلاف اللغات كذلك من بين المجتمعات.
3: نعم.
2: وبين الدول بشكل عام. يعني هل فعلا التقنية اليوم والتكنولوجيا بشكل عام العولمة بحد ذاتها أثرت عليها بشكل مباشر أو لا؟ هي أعتقد من كلام الأستاذ علي هي فعلا فيها دلالة بتأثير على الخصوصية في بعض اللغات سواء كانت العربية أو الأجنبية. يعني تكلم أستاذ علي عن أيضا مسألة الاستحاء أو الخجل من استخدام اللغة ذاتها في مختلف الثقافات، وأصبحت اليوم كدلالة ممكن أنها تستخدم بكل جراءة. إيش اللي جعل اليوم استخدام هذه اللغة في التقنية من مبدأ يعني الخصوصية بحيث أني أنا أظهر هذه الثقافة في الميديا في التقنية بحكم أني أنا متميز ومتفرد بخصوصية معينة فأصبحت تظهر لا تمارس؟
3: نعم.
2: فما نبحث عنه فعلا القيمة الحقيقية في الممارسة هي ما تحفظ الشيء.
3: نعم.
2: حتى يكون مستدام مع هذا المجتمع.
3: نعم.
2: إذن هل التكنولوجيا أيضا مؤثرة في هذا الجانب؟ فهي مؤثرة بشكل جدا كبير، فأصبحت العادات والتقاليد شيء للمظهر أو للترند أو للشو في عالم الميديا، وأصبحوا اليوم المؤثرين أو كذلك المستخدمين للتقنية يبرزوا هذه الثقافة ويبرزوا هذه العادات والتقاليد والخصوصيات في اللغة.
3: نعم.
2: كشيء مميز لهم، بينما هل يمارسوه مع مجتمعاتهم؟ فهي الإجابة بالطبع لا، يعني أصبحت اللغة هجين من مختلف الثقافات بيننا وبين بعض، أصبحنا نتكلم يعني خمس كلمات عربي وبعدها ثلاث كلمات إنجليزي وبعدها ممكن نتحول إلى فرنسي.
3: تأثير على
2: فهي
3: يعني.
2: أكيد.
3: نعم.
2: طيب، تأثير مباشر.
3: ربما هناك أيضا يعني فرضية أخرى يعني تعزز هذه المسألة من يعني بشكل أو بآخر، تقول هذه الفرضية بأن العولمة والانفتاح الثقافي جعلت الأجيال الجديدة أكثر ارتباطا بالثقافة العالمية من هويتها الأصلية، مما أدى الانفصال عن جوهر الهوية الوطنية، هكذا تقول الفرضية. وأعود إليك مجددا أيضا أستاذ أحمد ثم بعد ذلك معك أستاذ علي في الرد على هذه الفرضية في إطار دقيقتين فقط.
2: يعني بس للإيضاح في مسألة الانفصال عن الهوية الوطنية، مسألة يعني العزف عن العادات والتقاليد وكذلك الموروث الثقافي الموجود في البلد، هذا يعني من ناحية الفرضية فقط.
3: نعم، من ناحية الفرضية فرد عليها لديك يعني ما ترد عليه.
2: طيب، بس لو تعيد الفرضية.
3: الفرضية نعم تقول جعلت العولمة والانفتاح الثقافي الأجيال الجديدة أكثر ارتباطا بالثقافة العالمية من هويتها الأصلية، ومما أدى الانفصال عن جوهر الهوية الوطنية.
2: بكل تأكيد، يعني المسألة العولمة اليوم تظهر لي العادات والتقاليد والأحداث اللي تصير في الخارج في غضون دقيقة، وهذا ما جعل الانسجام الأجيال والمستخدمين مع التكنولوجيا، يعني حضورهم مع التكنولوجيا أصبح تفاعلوا أكثر من مجتمعاتهم أكثر من أسرهم. فهذا التفاعل المطلق اللي جالسين نعيش اليوم مع التكنولوجيا أصبح أيضا عزوف جدا كبير مع الاهتمامات العالمية مع التوجهات العالمية في مختلف الدول سواء كانت الأجنبية أو العربية. اليوم الانتماء قد يضعف من ناحية الاهتمام بالقضايا الوطنية بحكم أن أصبح المتابع منفتح بشكل جدا كبير على الأحداث العالمية، وهذه الأحداث تؤثر بشكل أو بآخر على النمط الفكري لمختلف المجتمعات، وأيضا يؤثر بشكل مباشر على تأصيل الهوية الوطنية اتجاه الفرد ذاته وانتماء لهذا الوطن من خلال الخصوصية اللي ممكن أنه يتفرد فيها من ناحية التفكير الإبداعي. اليوم لما نتكلم عن خصائص معينة في مجتمع معين في عمان على وجه الخصوص، لو ضربنا مثال على ظفار إلى الشرقية إلى الداخلية إلى مسندم إلى مسقط، لو وجدنا هناك اختلافات جدا كبيرة في الدلالات، في العادات والتقاليد، في كذلك الموروث الثقافي. تخيل أن هذا النقاش يكون محصور دون أي تقنية، لو وجدنا تبادل ثقافي جدا كبير على المستوى الوطني، ولو وجدنا ارتباط متماثل أيضا بين أفراد المجتمع، بينما لما وجدنا التقنية انشغلنا بأشياء أخرى، انشغلنا بقضايا أخرى، قضايا دول، قضايا توجه عالمي، فهذا التوجه وهذه القضايا ما تؤثر وما تضعف أيضا الارتباط المجتمعي في الوطن.
5: واضح جدا. يعني أستاذ علي أيضا يعني ربما بشكل أو بآخر يعني قد تتفق مما أو على ما ذكره أحمد في الرد على هذه الفرضية، كيف ترد عليها؟
1: نعم، أنا بس أبدأ في نقطة مقولة لابن خلدون في هذا السياق، بأنه المغلوب حسب يعني مولع بتقليد الغالب، يعني دائما المجموعة المغلوبة أو المهزومة أو تولع دائما بتقليد من هو منتصر.
5: نعم.
1: طبعا ابن خلدون قال في سياق آخر، ولكن من الممكن أن نراها يعني متوفرة لدينا في سياقات مختلفة. الآن السؤال يرتبط بالعناصر وبالثقافات المحلية.
5: نعم.
1: الثقافات المحلية كيف تصبح مقنعة للأفراد الذين ينتمون إليها؟
5: نعم.
1: هذا هو السؤال الذي يراه السؤال المرحلة الآن، هذه المرحلة جدا مهمة وصعبة. ولدي مثل ما أنت قلت أحمد، هناك صحيح بتقليد وكذا، لكن هذا التقليد لا يأتي من فراغ. الآن مهمة المستقبلية على هذه الثقافات المحلية أن تتغير وأن تتفاعل مع العالم بحيث أن لا تفقد كل من ينتسب إليها. يعني هذا الانغلاق وهذا الدفاع الدائم عن العادات والتقاليد والعناصر وأمام خيارات كثيرة في العالم يبدو أنه معركة خاسرة.
5: نعم.
1: يعني إلى متى والثقافة المحلية لا تقبل بالتطوير تطوير ذاتها، يعني كلمة الانفتاح تبدو أنها يعني إلى حد ما أكبر واسع وفضفاضة، ولكن أيضا أنها تستوعب المتحولات.
5: نعم.
1: يعني أنت أمام تحولات جد لا إرادية ولا اختيارية.
5: نعم.
1: لا يعني هي مسألة من بداية نفصل في الهوية بين الأشياء التي نستخدمها يوميا والتي لا تؤثر علينا، وبين الأفكار. يعني هذه الأشياء مثل الهواتف النقالة والسيارات هي أدوات نستخدمها يعني.
5: نعم.
1: ولكن ما الذي يؤثر علينا؟ يؤثر علينا الأفكار، هي التي تضعنا أمام تحدي وأمام موقف محرج أمام الثقافات الغالبة.
5: نعم.
1: الثقافات المحلية في كل العالم بالمناسبة هي ثقافات ترغب أن تتقدم وتتفاعل وتتطور.
5: نعم.
1: اكتشفت لديها نقص كبير، وهذا النقص ليس بنقص أنطولوجي، يعني ليس نقصا قصورا ذاتيا لا يمكن ردمه، لا، هذا النقص بسبب ظروف تاريخية.
5: نعم.
1: وممكن التفاعل معه والتطوير وكذا. لكن أعود للنقطة اللي قال أحمد أنه هناك تقليد. الآن المهم على الثقافات المحلية سواء كثقافات أو حتى كمؤسسات أو حتى كدول، بأنها تقول لنفسها بأنه ما يحدث الآن هذا كما نقول الآن العولمة أو هذا الغزو أو هذا الاكتساح.
5: نعم.
1: لم يعد الصياح عليه لم يعد مجدي على الثقافات المحلية والدول.
5: نعم.
1: والمؤسسات.
5: نعم.
1: أن تغير وأن تتفاعل من نفسها معك مع هذا وتستوعب هذه التحولات.
5: نعم.
1: بحيث أنه لما يأتيني فرد من الأفراد ويقول أنا أريد ألف أو أريد باء أو أريد جيم، ليس بالضرورة أن يقمع.
5: نعم.
1: وأن يعني يرمى في خانة النبذ أو غيره، لا، ينبغي أن تكون هناك مؤسسات تستوعب هذه التحولات.
5: نعم، هذه التحولات أشرت إليها غير مرة في الرد على هذه الفرضية أستاذ علي، وربما جزء من هذه التحولات بأن خلقت نماذج ثقافية جديدة في إطار هذه التحولات. ونذهب إلى الفرضية الأخيرة في هذا الحديث ونستثمر فيه الوقت. تقول هذه الفرضية بأن العولمة وأبعادها التكنولوجية والاقتصادية ساهمت في خلق نموذج ثقافي جديد يهدد خصوصية المجتمعات. إلى أي مدى هذا الأمر صحيح من وجهة نظرك؟ كيف ترد على هذه الفرضية؟ بعد ذلك انتقل إليك سيد أحمد.
1: طبعا عندما جاءت العولمة، على أساس لنضع الأمور في سياقها، عندما جاءت العولمة لم تأتي مثل ما قلنا بأشياء وأدوات، جاءت أيضا بقيم، وجاءت بمجموعة كثيرة من الأفكار، سواء اقتصادية وسياسية وحقوقية وغيرها.
5: نعم.
1: وتتأثر هذه المجتمعات بهذا النمط. يعني إذا لم تنتج هذه المجتمعات ما يضعها، يعني ليس بالضرورة أن تكون دائما مدافع.
5: نعم.
1: أحيانا تدافع وفي نفس الوقت تنتج. يعني حتى في الشطرنج دائما مقولة جدا مأثورة أن الدفاع أو الهجوم أفضل وسيلة للدفاع. يعني التمترس والانغلاق والعودة للعادات والتقاليد والذكريات والتاريخ والسرد، هذه أشياء مهمة، ولكن أمام هذه الأشياء كلها
5: لا تدفعك إلى الأمام،
1: لا تدفعك إلى الأمام، وأنت أمام أجيال، يعني أجيال مختلفة.
5: نعم.
1: الآن ما الأجيال القادمة هي تتعاطى مع التكنولوجيا، وهذا بالمناسبة مسألة عالمية، وبعض الدول تتفاعل معها بطريقة أو أخرى بأنه توظف هذه التكنولوجيا لخدمة العناصر المحلية.
5: نعم.
1: العناصر المحلية لها أيضا عمر تاريخي معين، يعني لا ينبغي أن ننظر لعناصرنا التاريخية على أنها صالحة لكل زمان ومكان.
5: نعم.
1: العولمة جاءت لتضع الآن، والحديث عن العولمة قبل يمكن 4 أشهر، الإدارة الأمريكية لرئيس ترامب وضعت منشور في إكس وتويتر.
5: نعم.
1: بأنه لا للعولمة، فكان مطروح وأصبحت انتقالات كثيرة على الموضوع. يعني
5: نعم.
1: العولمة في فترة من فتراتها كانت تقاد سياسيا.
5: نعم.
1: والآن تقاد واقتصاديا، والآن تقاد تكنولوجيا. الآن نعم. الشركات تدير كل شيء، كل العالم، لحساب الربح وليس للقيم.
5: نعم، واضح.
1: فالقيم ينبغي أن تكون من الداخل متفاعلة وخصبة وثرية، وإذا لم تتفاعل القيم مع الداخل،
5: نعم،
1: ستفقد الأجيال الجديدة
5: بكل تأكيد. نعم. أستاذ أحمد، يعني وكأن أستاذ علي يقول يجب أن نتصالح وننسجم مع ما أفرزته العولمة، أو ربما قد تكون هناك أيضا يعني ضرورة حتمية للانسجام مع مختلف هذه الأدوات حتى نذهب نوعا ما إلى الأمام إن صح التعبير. كيف ترد على هذه الفرضية وما ذكره أستاذ علي في إطار دقيقتين فقط؟
2: طبعا هي مبدأ أهمية العولمة بشكل عام على الفرد هي حتميا هي مهمة جدا، وهذا الشيء لا يختلف عليه اثنين، بس هل هي مؤثرة في العادات والتقاليد والهوية؟ هي هذا الجدال اللي أو هذا الموضوع اللي جينا نتحدث فيه اليوم. الفرضية اللي تكلمت فيها مسألة هل العولمة قدرت أنها تخلق لنا ثقافة جديدة اليوم، هل قدرت أنها تعطينا أيضا يعني خصوصيات ما كانت موجودة سابقا فيما بيننا؟ فعلا هذا الأمر موجود اليوم. نتكلم عن فضاء إلكتروني من كل أجناس العالم موجودة فيه، ممكن أنها تتفاعل بين بعضها البعض عن طريق ألعاب إلكترونية، عن طريق برامج تواصل اجتماعي، عن طريق يعني VR وغيرها من التقنيات الحديثة اللي ممكن توصلك في التفاعل مع طرف آخر. فبيكون جميعا من ثقافات مختلفة، هذا ما يجعل أنه نوجد فيما بيننا لغة التحاور، وهذا اللغة تنعكس سلبا على الثقافات والتقاليد اللي توارثناها في مجتمعاتنا. اليوم لما نتكلم عن سلوك ممكن أن يتجسد في المجتمعات عن طريق إرث معين. لو تكلمنا بالدلالة على السمت العماني، نتكلم عن السمات العمانية المتأصلة مع المجتمعات العمانية من خلال تفاعلهم السلوكي بين بعضهم البعض.
5: نعم.
2: لوجدنا هناك تأثير كبير في مسألة كثير من الدلالات والخصوصيات اللي كانت تستخدم في السمت العماني أصبحت اليوم مخفية.
5: نعم.
2: بسبب اندماج الأجيال الصاعدة مع التكنولوجيا واندماجها مع الثقافات الخارجية، وكذلك وإيجاد مساحة في التفاهم مع هذه الثقافات والتحاور معها. هذا ما أشغل الجانب يعني الثقافي اللي موجود على وجه الخصوص لثقافة أخرى مبنية على التكنولوجيا.
5: واضح جدا، أشكرك أحمد، وربما نصل هنا إلى نقطة الختام أو ما نسميه بخطاب الختام في إطار دقيقة واحدة فقط أمام كل ما ذكرناه وما طرح من فرضيات وما ذكر أيضا أستاذ أحمد وما تطرقنا إليه. أستاذ علي، من لديك خطاب الختام في دقيقة واحدة فقط.
1: نعم، أنا أرى أنه الآن المهمة المستقبلية على الثقافات المحلية، وهناك دائما تنافر كبير بين الثقافات المحلية على مستوى العالمي، هذا تنافر كبير بين الثقافة المحلية والثقافة العالمية.
5: نعم.
1: دائما يقابل الثقافة العالمية جاءت عن طريق، بعضهم يقول عن طريق الدبابة، عن طريق الصواريخ، عن طريق العقوبات، عن طريق القوة بمعناها صح.
5: نعم.
1: هذه القوة قد تكون تكنولوجية، ولكن المهمة القادمة على الثقافات المحلية أن تستوعب هذه المتحولات والمتغيرات، وأن لا تضعها دائما في خانة الرفض أو النبذ. لماذا؟ لأن الأجيال القادمة لها متطلبات أخرى مختلفة، ولها احتياجات ولها طموحات، وهذه الطموحات بالمناسبة ليست لا تنحصر فقط في الأشياء، يعني لا تنحصر على التكنولوجيا والملابس والرغبات الآنية، أيضا حتى على الرغبات المعنوية.
5: نعم.
1: الرغبات المعنوية أن يكون هو يحقق نفسه وأن يخرج من الجماعة. الآن أكبر مشكلة لدينا تقريبا هي وجود هذا الكم الهائل من الجماعات.
5: نعم.
1: التي تنهي الفرد، يعني تقسم الفرد، لا وجود الفرد.
5: نعم.
1: بدون فرد لا وجود لثقافات محلية أصلا.
5: بكل تأكيد وضحت الفكرة في خطاب الختام. أشكرك جدا أستاذ علي. أستاذ أحمد،
2: يعني خلاصة لما يعني طرأنا في مسألة العولمة وآلية

0: الشكر أستاذ أحمد الجابري، مبتكر ومهتم بالتطور التكنولوجي. شكرا لحضورك معنا في حلقة اليوم.
1: شكرا جزيلا وشاكر لكم على هذه
0: بارك الله
1: الاستضافة.
0: فيك. كما أشكرك أيضا الأستاذ الكاتب علي الرواحي، باحث في الفلسفة والاقتصاد السياسي، كل الشكر لك.
2: شكرا على الاستضافة الكريمة.
0: في ختام هذه المناظرة مستمعينا، يتضح لنا أن العولمة بما تحمله من تطور تقني وثقافي وإعلامي تمثل واقعا لا يمكن تجاهله، لكنها في الوقت ذاته تفتح بابا واسعا للتساؤل حول قدرة المجتمعات على الحفاظ على هويتها الثقافية وخصوصيتها الحضارية. نشكر ضيفينا الكريمين على هذا الطرح الثري، وشكر لكم موصول مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من المناظرة، بأمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان تستنكر الاعتداءات المتكررة على السفن في مضيق هرمز وتشدد على تجنب أي أعمال تؤثر على المفاوضات المتعلقة بالملاحة البحرية. الرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة وإجراءات أمريكية جديدة تستهدف مصادر التمويل المرتبطة بطهران. والخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية وعاجلة لوقف الانتهاكات وحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة المستوطنين. إلى التفاصيل، أعربت سلطنة عمان عن استنكارها للاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز، وهو ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وسيادة المياه الإقليمية، ويمثل تهديداً لسلامة الملاحة البحرية وأمن المنطقة واستقرارها. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية على أن المفاوضات الجارية بشأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة، مشددة على أهمية تجنب أي أعمال من شأنها التأثير على هذه المفاوضات والتقدم المحرز الذي يراعي مصالح جميع الأطراف. أكد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان أن بلاده ستواصل الدفاع عن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، مشددا على أهمية

يأتي مواصلة المسار الدبلوماسي والاتصالات الرامية إلى احتواء تصعيد والتوصل إلى تفاهمات بين الجانبين. وقال بشكيان إن طهران ماضية في التعامل مع التطورات بما يحفظ مصالحها في وقت تتواصل فيه الاتصالات السياسية بشأن سبل إنهاء الحرب والانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا. وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني وسط تحركات دبلوماسية مكثفة مع استمرار المساعي للتوصل إلى صيغة تفاهم بين طهران وواشنطن وإنهاء حالة التصعيد التي ألقت بظلالها على المنطقة. وتترقب الأوساط السياسية نتائج هذه الاتصالات خصوصا في ظل تمسك كل طرف بمواقفه، فيما يبقى نجاح المسار الدبلوماسي مرتبطا بمدى قدرة الجانبين على تجاوز نقاط الخلاف والتوصل إلى ترتيبات تضمن خفض التوتر ومنع تجدد المواجهة. في المقابل، أعلنت الخارجية الأمريكية اتخاذ إجراءات جديدة تستهدف مصادر التمويل المرتبطة بإيران في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى قطع قنوات التمويل غير المشروع والضغط على إيران. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتواصل فيه الاتصالات الأمريكية الإيرانية بشأن إنهاء الحرب والتوصل إلى تفاهمات، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تركز على ملف الملاحة البحرية. وتشير واشنطن إلى إحراز تقدم في المباحثات مع تأكيد مسؤولين أمريكيين عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، بينما تتطلع الأطراف إلى تثبيت ترتيبات لوقف التصعيد وفتح المجال لمسار تفاوضي أوسع. أكد مسؤول في حركة حماس أن الحركة لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها. وشدد على ضرورة أن تنفذ إسرائيل بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، وفي مقدمتها وقف الاعتداءات والانسحاب إلى الخط الأصفر وإدخال المساعدات بكميات كافية. أعلن الجيش اليمني شن هجمات على جماعة أنصار الله في إطار رده على الهجمات الأخيرة التي شنتها الجماعة وأسفرت عن مقتل عشرات الجنود والمدنيين في مناطق وسطى وشرقي اليمن. هذا وحذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندنبرغ من أن اليمن يواجه اليوم خطرا أكبر لتجدد صراع واسع النطاق مجددا مقارنة بأي وقت مضى منذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في إبريل عام 2022. وأحث غروندنبرغ طرفي النزاع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف الإجراءات التي تشجع على الانتقام العسكري والانخراط في مفاوضات برعاية الأمم المتحدة لتسوية الخلافات. في لبنان، يواصل الجيش الإسرائيلي انتهاك وقف إطلاق النار بعد أن قصف بالمدفعية مناطق في الجنوب تسبب في أضرار بعدد من المنازل، كما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء القطاعين الأوسط والغربي بجنوب لبنان. وفي الوقت نفسه توغلت قوات إسرائيلية في بلدة زوتر الغربية، إحدى المناطق التجريبية التي وضعت تحت سيطرة الجيش اللبناني بموجب الاتفاق الإطاري المبرم بين لبنان وإسرائيل. أفاد مسؤولون أوكرانيون بأن ضربات روسية أسفرت عن مقتل 3 أشخاص بينهم طفل في المنطقة المحيطة بالعاصمة الأوكرانية كييف. وقال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم كييف بأنه تم رصد ضربات روسية في 3 مواقع بمنطقة بوريسبيل قرب العاصمة، مضيفا أن 3 أشخاص آخرين أصيبوا في الهجوم. وأشار رئيس بلدية كييف إلى اندلاع حرائق في منطقتين بالعاصمة الأوكرانية في أعقاب انطلاق إنذار من غارة جوية. وتعاني كييف نقصا في أنظمة الدفاع الجوي القادرة على إسقاط الصواريخ البالستية الروسية.
اقترب الإعصار دولفين إقليم أوكيناوا في جنوب اليابان، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص وانقطاع الكهرباء عن 50,000 مبنى وإلغاء شركات الطيران الداخلية رحلاتها إلى المناطق المتضررة. وفي الصين أغلقت السلطات المدارس والمواقع السياحية الشرقية مع اقتراب الإعصار من اليابسة، ومن المتوقع أن يتسبب في هطول أمطار غزيرة، وهو ما يعزز خطر حدوث فيضانات شديدة وانهيارات أرضية. أما تايوان فألغت عددا من الرحلات الجوية، وأشارت التوقعات إلى هطول أمطار غزيرة في الأجزاء الشمالية من الجزيرة مطلع الأسبوع. اندلع حريق هائل في غابة قريبة من بحيرة غاردا في شمال إيطاليا، ما أجبر السلطات على إجلاء نحو 200 شخص، وقضى الحريق على نحو 4,500 متر مربع من أراضي الغابات. وفي جنوب غرب إسبانيا اندلع حريق بعدما طال نحو 4,000 هكتار، متأثرا بتغير اتجاه الرياح الذي يعقد عملية مكافحته، فيما أعلنت مقاطعة سمرلاند في إقليم كولومبيا حالة الطوارئ بسبب اندلاع حريق غابات سريع الانتشار، مما أجبر آلاف السكان على إخلاء منازلهم. وشهدت عدة أقاليم في كندا حرائق هذا العام أتت على قرابة 4,000,000 هكتار. في الهند ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في ولاية آسام إلى نحو 100 وفاة وتضرر عشرات الآلاف، كما تسببت الفيضانات في غرق أكثر من 10,000 هكتار من المساحات الزراعية بجانب الثروة الحيوانية، فضلا عن الأضرار في البنية الأساسية من الطرق والجسور والمنازل. وتشهد دول جنوب آسيا سنويا بين شهري يونيو وسبتمبر أمطارا موسمية تتسبب في فيضانات وكوارث طبيعية واسعة، خاصة في الهند وباكستان. لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم إثر هجوم شنه مسلحون على قرية في إقليم منباسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية قرب الحدود مع أوغندا، وأحرق المسلحون ونهبوا عدة منازل بالمنطقة التي يعصف بها العنف منذ سنوات بسبب الصراع على الرواسب المعدنية. وأجبرت الهجمات السكان على النزوح بالرغم من مخاطر السفر إلى أجزاء أخرى من المناطق التي تشهد تفشيا سريعا لفيروس إيبولا. تجاوز حجم الاستثمار التراكمي في مدينة صحار الصناعية 2,300,000,000 ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وذلك بعد توقيع 39 عقدا بحجم استثمارات بلغ أكثر من 214 مليون ريال عماني، في مؤشر على تنامي النشاط الصناعي وتعزيز جاذبية المدينة للاستثمار. تشهد محافظة البريمي حراكا اقتصاديا لافتا في قطاع رواد الأعمال، حيث تجاوز إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالمحافظة 2,700 مؤسسة مع نهاية العام الماضي، لتشكل أحد أهم المرتكزات المحركة للاقتصاد المحلي وسلاسل الإمداد. ويأتي هذا النمو في ظل بيئة أعمال محفزة للمشاريع الناشئة والخدمية ذات القيمة المضافة. أشارت النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري إلى ارتفاع الأرباح الصافية لشركات التمويل المدرجة ببورصة مسقط بأكثر من 1% على أساس سنوي، لتتجاوز 13,300,000 ريال عماني. وسجلت معظم هذه الشركات أداء قويا مستفيدة من بيئة الأعمال النشطة في سلطنة عمان والتوجهات الحكومية لتنمية القطاعات غير النفطية، وكذلك ارتفاع الطلب على المنتجات التمويلية. وأكدت شركات القطاع حرصها على تقوية مراكزها المالية وتحسين جودة الأصول وتقليل القروض المتعثرة، إضافة إلى بناء محافظ تمويل ذات جودة عالية ومستويات سيولة قوية، مع العمل على توسيع قاعدة التمويل وتقديم منتجات تمويلية تواكب تطلعات الزبائن من الأفراد والشركات.
عالمياً ارتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في الصين إلى نحو 3 تريليونات و420 مليار دولار أمريكي بنهاية يوليو الماضي. وأفادت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين بأن الارتفاع الطفيف في الاحتياطيات يعزى بشكل رئيس إلى التأثيرات المجمعة لتقلبات أسعار الصرف والتغيرات في أسعار الأصول. كما أوضحت أن مؤشر الدولار الأمريكي تراجع خلال الشهر الماضي متأثرا بالظروف الاقتصادية الكلية العالمية والسياسات النقدية للاقتصادات الرئيسة، فيما شهدت أسعار الأصول المالية العالمية تحركات متباينة. حققت كوريا الجنوبية إيرادات بلغت 69 مليار دولار من تطبيقات الهواتف المحمولة الكورية على متجر جوجل بلاي حول العالم خلال العام الماضي، وبلغ عدد تنزيلات التطبيقات عالميا 1.8 مليار تنزيل. وأظهر التقرير أن كوريا الجنوبية أصبحت موطنا لإحدى أكبر مجتمعات مطوري تطبيقات في العالم، متصدرة قائمة الدول من حيث عدد المطورين النشطين، فيما أسهمت أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في رفع إنتاجية مطوري التطبيقات بنسبة 33%. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تستنكر الاعتداءات المتكررة على السفن في مضيق هرمز وتشدد على تجنب أي أعمال تؤثر على المفاوضات المتعلقة بالملاحة البحرية. الرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة وإجراءات أمريكية جديدة تستهدف مصادر التمويل المرتبطة بطهران. والخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية وعاجلة لوقف الانتهاكات وحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة المستوطنين. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة سامي بن رجب أسلمي، نفذها لكم على الهواء مباشرة شمس بنت محمد الريسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية من بين رفوف المكتبات العمانية،
0: نصغي إلى أصوات المؤلفين
1: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
0: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
1: إصدارات عمانية.
0: إصدارات عمانية،
1: برنامج ثقافي حواري
0: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
1: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
0: أمل بنت عامر السعيدية،
1: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: أهلا بكم في حلقة هذا اليوم، نتحدث عن روايات عمانية كتبتها النساء ليتحدثن عن رؤيتهن للعالم والصراعات التي يواجهنها في المجتمع، إلا أن الباحث قرر فحص هذه الروايات من زاوية الدراسات الثقافية، تحديداً منهج النقد الثقافي. نتناول في هذه الحلقة كتاب الرواية النسوية في عمان 1999 وحتى 2016، الأنساق، المرجعية، الهوية، للدكتور خالد بن علي المعمري، الصادرة عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء 2023.

0: مرحبا دكتور خالد.
1: أهلا وسهلا أمل.
0: دكتور، ما الذي يعنيه أن تكون الدراسة أو تنضوي تحت مفهوم النقد الثقافي، وخصوصا فيما يتعلق بدراسة الأنساق الثقافية؟
1: نعم، أولا يعني يجب أن نفهم ماذا نقصد بالنقد الثقافي. ثانيا ينبغي أيضا أن نفرق بين النقد الثقافي والدراسات الثقافية.
0: نعم،
1: مفهوم الدراسات الثقافية هو مفهوم أوسع. مفهوم الثقافات الدراسية ظهر مع مدرسة برمنغهام في ستينيات القرن الماضي، واهتم بدراسة الخطاب وأوجه الثقافة المتشكلة في العالم، سواء كان ثقافة مقروءة أو ثقافة مسموعة أو فن تشكيلي أو ما شابه ذلك. لكن مفهوم النقد الثقافي بالتحديد، يعني خاصة يعني الذي أصل له الدكتور عبد الله الغذامي في كتابه النقد الثقافي، يهتم بأوجه الثقافة، نعم، بتحليل الخطاب داخل الثقافة سواء كانت مقروءة أو مسموعة، لكن يفصل الدكتور عبد الله الغذامي هذا الجانب بأنه من وجهة نظر الأنساق.
0: نعم،
1: الأنساق المتشكلة داخل الخطاب وقراءتها وإعادة دراستها هي مصطلح للنقد الثقافي.
0: نعم،
1: لذلك النقد الثقافي
0: يعني مقصود بها الطبقات الموجودة داخل النص.
1: في حقيقة الأمر يعني واحدة من الإشكالات التي واجهت النقد الثقافي ومفهومه، وحتى يعني كتاب عبد الله الغذامي ما أخذ عليه والسجال القوي.
0: نعم،
1: الذي دار
0: لأنه قال بأنه هو جاي ليقتل النقد الفني، وحصل جدل حول.
1: نعم،
0: هذا وأنت تشير.
1: نعم،
0: إليه.
1: نعم. يعني أنا أنطلق في الحديث عن هذه النقطة التي ذكرتها.
0: نعم،
1: من جانبين. الجانب الأول ما أخذ على عبد الله الغذامي النقاد طبعا في تلك الفترة، أول ما صدر في عام 1999 أو 2000، كانت مفهوم النسق.
0: نعم،
1: الدكتور عبد الله الغذامي وضع يعني آراءه النقدية في الأنساق وكيف نكتشف النسق والجملة النسقية، لكنه لم يقدم للقارئ أو الناقد مفهوم واضح للأنساق. ما هي الأنساق؟
0: نعم،
1: فلم يقدم، وبالتالي أنت يعني هذه من زاوية رؤية النقاد الآخرين.
0: نعم،
1: الذين قاموا بدراسة الكتاب قالوا أنت تقدم مفهوم شامل أو تحاول أن تقدم مفهوم شامل من خلال وصف للنسق، لكنك لم تقدم مفهوما أو تعريفا واضحا. هذه نقطة. النقطة الثانية التي ذكرتها أنت موضوع النقد الأدبي والنقد الثقافي. طبعا الذي يقرأ كتاب الغذامي يرى أنه هناك دعوة إلى يعني الاهتمام بالنقد الثقافي على حساب النقد الأدبي، كون النقد الأدبي يهتم بالجماليات
0: والتقنيات.
1: نعم،
0: نعم،
1: والنصوص الجيدة.
0: نعم،
1: والنصوص الرديئة. أما النقد الثقافي في دعوة عبد الله الغذامي له أنه لا يهتم بكل ذلك.
0: نعم،
1: سواء كان نص قوي أو ضعيف، جمالي أو غير جمالي، يأخذ النص ويدرسه دراسة ثقافية. وهذا
0: نعم،
1: هذه الدعوة يعني هوجم عبد الله الغذامي هجوما عنيفا في هذا. كيف تطالب بالتخلي عن النقد الأدبي وهو منهج طويل ومستمر لسنوات طويلة؟ فهو حتى في دراساته الأخيرة، حتى في مقابلاته وفي حواراته، قال أنا لم أدعو إلى التخلي عن النقد الأدبي.
0: نعم، ربما السجال الأخير اللي حدث حول روايات المسلم في السعودية، وهي روايات موجهة تحديدا لليافعين أو حتى للشباب، ربما حدث بينه وبين سعد البازعي حتى.
1: نعم،
0: سجال في هذه المسألة. وهذه فرصة حتى نقول بأن النقد الثقافي، بما أنه لا يهتم إذا كان العمل جيد أو لا، وإنما يدرس الخطاب داخل
1: بالضبط.
0: داخل الروايات، هو بالتالي استطاع أن يذهب إلى الأقليات، إلى المهمشين.
1: نعم، مجالات النقد الثقافي عديدة.
0: نعم،
1: يعني واحدة مما ذكرتها هذه الأقليات، المهمشين، دراسات الصورة، دراسات الثقافة بكل أشكالها، دراسات المرأة على سبيل المثال، الهوية، المرجعية، كل هذه يعني النقد الثقافي يهتم بها.
0: نعم،
1: ويقرنها في الدراسة بمناهج أخرى ويقيم العلاقة في تحليل الخطاب بينها.
0: جميل. وربما يعني كتابك هو يعني تطبيق لما ذكرته قبل قليل دكتور. هنالك كتاب آخر في النقد الثقافي تحديدا للرواية العمانية، وهو ميزان الرواية العمانية للأستاذ خالد البلوشي، لكنك تقول بأن دراستك هذه تختلف عن دراسة دكتور خالد البلوشي، فما الفرق بينهما؟
1: يعني النقد الثقافي كما قلت نقد يعني واسع،
0: نعم،
1: ويضم مجالات عديدة في الدراسة، لا يمكن حتى يعني ربما أنت تخرج من الإطار الأدبي مثلا وتدرس إلى أشكال الثقافة، الصورة، التشكيل، النحت، كل هذه مجالات يعني تستطيع أن تطبق عليها النقد الثقافي. دراستي يعني ربما الدكتور خالد نحى منحى واحد معين في دراسة الرواية العمانية، لكن أنا تطرقت في الرواية النسوية بالتحديد في كتابي هذا إلى يعني ثلاثة اتجاهات. درست الأنساق، ثم بعد ذلك درست المرجعية، ودرست الهوية. فهي يعني مجالات يعني أحاول الغوص فيها، وحنا نعلم أنه ربما يعني لم أجد تلك الدراسات الكبيرة في هذه المجالات الثلاثة بالتحديد، خاصة في كتابات المرأة بالتحديد، كيف كانت تعالج المرأة قضية النسق تنطلق منها في كتابة رواية. وجدنا يعني نماذج قوية في هذا الجانب. أشكال المرجعية التي وجدت في الكتابات الروائية النسائية كانت عديدة وأشكالها متنوعة على فكرة، يعني يعني مرجعية سياسية، مرجعية تاريخية، مرجعيات عدة انطلقت منها الكتابة. فبالتالي كنا بحاجة فعلا إلى أن نطبق اتجاه أو المجال النقد الثقافي في دراسة هذه الاتجاه. لذلك أظن أن الدكتور خالد البلوشي، أنا قرأت الكتاب وهو سابق لهذا الكتاب، قرأت كتابه وجدته أنه ينحى منحى آخر في دراسة الرواية النسوية.
0: نعم، جميل. طيب دكتور، هنالك خطأ ربما شائع وبعض الناس تعتبره غير بريء، يخلط بين مفهوم النسوية والنسائية والأنوثة، على اعتبار بأنه لما تقول نسوي وأنت تحتكم للجندر يعني النوع الاجتماعي، فأنت تتخلى عن حمولات سياسية وثقافية مرتبطة بمفهوم النسوية والنسائية وحتى الأنوثة. كيف عالجت هذه المسألة في الكتاب؟
1: نعم، يعني هو الشائع خلاف كبير بين النسوية والنسائية،
0: نعم،
1: يعني وهما مصطلحان مغايران لبعضهما. الرواية النسوية هي الرواية التي تنطلق من قضايا أيديولوجية،
0: نعم،
1: سواء قضايا المرأة أو أي قضايا أيديولوجية معينة، تعالج هذه القضايا، تناقش، تبرزها إلى القارئ، هذه نطلق عليها رواية نسوية، وهي الكاتب فيها سواء كانت امرأة أو رجل.
0: نعم.
1: نطلق عليه كاتب نسوي.
0: نعم.
1: لأنه يناقش أو يعالج أو يتطرق إلى قضايا من هذا النوع.
0: نعم.
1: الرواية النسائية أو الكتابة النسائية بالتحديد هي الكتابة التي تقوم بها المرأة.
0: نعم.
1: وتعالج أي قضايا تراها مناسبة في كتابتها. لذلك الفرق لاحظتي أنه نسوية يختلف عن
0: بالضبط
1: النسائية.
0: نعم.
1: سيقول البعض يعني في اختياري للعينات، هل وأنا ذكرت في الكتاب، هل عينات التي اخترتها هي نسوية بالتحديد؟ أنا أجبت بعد ربما رجوعي إلى عدد من الحوارات لعينات البحث هذا، يعني ما وجدت أن هؤلاء ممكن أن نطلق على عينات بحثية بأنهن نسويات بالدرجة الأولى. ولكن أنا وضعت مصطلح النسوية كواجهة للدراسة، كون العينات التي اخترتها كانت تناقش قضايا، وهي قضايا أيديولوجية مثل الطبقية، مثل التهميش، مثل السلطة الذكورية، مثل قضايا المرأة، التعليم والحب وغيره. فلذلك يعني وضعت مصطلح النسوية مع أنه الكاتبات لسنا
0: نسويات بالمعنى طبعا الثقافي والسياسي.
1: نعم.
0: طيب دكتور، ما هي الأعمال التي قمت باختيارها في هذه الدراسة؟
1: طيب الدراسة هذه يعني توقفت عند 6 عينات. طبعا مختلفة النشر في الزمن زمنيا، بدءا بأول رواية نسائية في الأدب العماني وهي رواية طواف حيث الجمر لبدرية الشحي الصادرة عام 1999، وانتهاءا في تلك الفترة التي كنت أشتغل على هذا الكتاب كانت رواية الباغ لبشرى خلفان. هاتان روايتان أضفت لهما رواية جوخ الحارثي
0: سيدات القمر.
1: نعم. أضفت حفلة الموت لفاطمة الشيدي، أضفت أيضا غالية السعيد صابرة
0: وأصيلة.
1: نعم. أضفت أيضا
0: الأشياء ليست
1: في أماكنها لهدى حمد. نعم. وجميع هذه يعني العينات التي أخذتها انطلقت منها في دراسة النسق، الأنساق المتشكلة في هذه الروايات، درست فيها قضية المرجعية. وفعلا وجدت أن هذه يعني الروايات تهتم بالمرجعية وأيضا قضايا الهوية.
0: نعم دكتور، أنت أشرت قبل قليل لأول رواية عمانية لامرأة وهي 1999 لبدرية الشحي الطواف حول الجمر، وهي بالمناسبة صدر فصل منها في مجلة نزوة في العدد السابع 1996، يعني هي نشرت كاملة بعد 3 سنوات. أيضا يعني أريد أن نفكر معا لماذا تأخر نشر هذا العمل مثلا، وأيضا مقارنة بالأعمال التي كتبها رجال بعيدا طبعا عن عبد الله الطائي، ما موقع الكتابة الروائية النسائية؟ يعني تجربة الطائي ممكن نقول إنها خاصة لأسباب موضوعية، منها عمله الثقافي في الخارج، خلفيته الاجتماعية وهكذا. بعيدا عن عبد الله الطائي، أين هو موقع الرواية التي كتبتها المرأة من تاريخ الرواية المعاصرة في عمان؟
1: نعم، فيما يتعلق بالكتابة السردية تحديدا النسائية في عمان تأخرت كثيرا، فعلا تأخرت. يعني أول رواية نسائية صادرة في 1999، في نفس العام أو بعدها بسنة صدرت أول مجموعة قصصية، يعني تأخرت بما يقارب 50 عام عن أول رواية أو أول قصة في الأدب العماني. عبد الله الطائي في الأربعينيات كتب قصصه.
0: نعم.
1: فالكتابة السردية النسائية تأخرت كثيرا، ربما لأسباب عدة متعلقة بالمرأة نفسها، قضية مواجهة المجتمع، قضية النشر، قضية حتى التعليم نفسه اللي تأخر كثيرا، قضية نحن مجتمع يعني بين قوسين مجتمع يهتم بالشعر أكثر من يعني أقصد في تلك الفترة من ما قبل 70.
0: نعم، المرأة نظمت الشعر في نعم ظفار مثلا هنالك
1: فنون. نعم بالضبط. فكان اهتمام المجتمع كاملا منصبا على الشعر بالتحديد، فهذه كلها أسباب يعني ربما أخرت. يعني حتى احنا ذكرتي ان مجلة نزوة نشرت الفصل الأول من طواف حيث الجمر بمسمى مغاير على فكرة.
0: نعم.
1: الهروب أو ما شابه ذلك اسم يعني فصل من رواية الهروب كذا تقريبا في عام 96 تقريبا، هذا الكلام أو 97. نعم. أتوقع أنه فنشر العمل جاء متأخرا بعدها بسنتين تقريبا، هذا أيضا يعطيك انطباع أنه أيضا مسألة النشر في حد ذاته للمرأة يعني يحتاج إلى خطوة أولى ستتلوها خطوات بعد ذلك، وهذا ما حصل. طبعا بدرية الشحي لما قدمت العمل ونشرته صارت يعني تلته بعد ذلك كتابات وأصدرت المرأة يعني روايات.
0: يعني هناك شيء مثير للاهتمام بأن الرواية صدرت في 1999 وأنت تشير وتقتبس من فاطمة الشيدي في مقالة هوية الكتابة الأنثوية في عمان نشرت في مجلة نزوة عام 2000.
1: نعم.
0: يعني بعد عام واحد من نشر الكتاب، وحتى خيارها في اختيار الأنثوية تحديدا في هذه المسألة. طيب دكتور، نتحدث قليلا عن الثيمات التي عالجتها هذه الروايات وتحدثت عنها وقمت بدراستها. يعني مثلا نجد مسألة العنصرية بسبب اللون، ناهيك عن العنصرية نتيجة مفهوم أصل انتماء لقبيلة، الطبقية التراتبية، وهي حاضرة في معظم الأعمال المختارة، لكنها أيضا حاضرة بالقدر نفسه في روايات كتبها رجال. وتقريبا يعني أنا أتحمل ربما هذا القول بأنه يعني نستطيع نقول بأنه غالبية الأعمال الروائية التي كتبها رجال أيضا تتناول هذه الموضوعات، ربما أمثلة عليها عبد العزيز الفارسي، حسين العبري. يبدو بأنه هذا هاجس بالنسبة للكاتب العماني.
1: نعم، هو مثل ما ذكرتي كل هذه الموضوعات حاضرة في أدبنا العماني بالتحديد سردا، يعني قصة ورواية. أنا قصرت الرؤية على الكتابة النسائية لأني أريد أن أقف على يعني رؤية المرأة في نظرتها لهذه الموضوعات. حقيقة يعني أدهشني أن الرواية الأولى للكتابة النسائية في عمان قائمة على هذه الصورة، صورة الألوان، التمييز، الفصل. ألفاظ الرواية الأولى الطواف حيث الجمر مثلا كانت تتعمد يعني النبش في هذه الصفات اللي هي العنصرية بالتحديد.
0: نعم.
1: وعلاقة هذا ابن الأصل وهذا ابن ليس من أصل.
0: نعم.
1: في مواجهة يعني الآخر الذكوري، كانت زهرة في مواجهة مثلا ربان السفينة كانت ألفاظها عنصرية جدا، لدرجة أن هناك دراسة لغالية السعيد تكلمت عن هذا الجانب، أن الرواية جميعها يعني مغطى باللون الأسود بالتحديد.
0: نعم.
1: ليست رواية الطواف حيث الجمر فقط، فيها تفصيل عنصري
0: تقريبا جميعها يعني.
1: جميعها.
0: نعم.
1: يعني حتى سيدات القمر وإن لم تعطينا ذلك المفهوم مثل الطواف حيث الجمر،
0: بس شخصية من كان اسمها شريفة كانت مركزية.
1: نعم.
0: شخصية الامرأة التي طبعا كانت تعمل
1: الخادمة معها.
0: نعم. نعم.
1: وظهرت فيها ألفاظ أن هذه يعني ليست أصل وهذه.
0: نعم.
1: عبيد. حفلة الموت.
0: نعم.
1: يتخلى عن ابنته بسبب أنها أمها ليست ذات أصل.
0: نعم.
1: يعني ما يعترف بها وقدمها طعاما للسحرة بسبب هذا. يعني فالعينات اشتغلت على موضوع مهم مستمد من الواقع.
0: نعم.
1: وهذا ناقشته أيضا في الفصل الثاني في موضوع المرجعية، أن مرجعية الروايات التي استندت إليها قائمة من الواقع نفسه.
0: نعم.
1: الواقع يتحدث عن العنصرية، عن تهميش دور المرأة، فلجأت الروايات إلى هذا الواقع واستمدت فكرتها منه.
0: نعم. هنالك من يقول دكتور بأنه صحيح بأنه الكثير من الأعمال التي تكتبها النساء هي ظاهريا تتحدث عن القمع الذكوري، عن البنى التراتبية في المجتمع، لكنها عندما تطرح ذلك تطرحه من منظور ذكوري وتعيد صياغة وإنتاج البنى نفسها الذكورية أو الثقافية التي ظاهريا هي تنتقدها. يعني دعني أعطيك مثال من الدراسة التي نتحدث عنها الآن. معايير الجمال مثلا تتفق مع معايير الجمال السائدة اللي فرضها المجتمع، واللي طبعا مرة أخرى نقول البنى الأبوية أو الذكورية. حالة مثلا حالة في رواية الأشياء ليست في أماكنها مثلا لهدى الجهوري، الشخصية التي تقف أمام المرآة تقول أنها تحظى بخد ناعم، أنف مستقيم كالسيف، والشفة السفلى غليظة، وهي امرأة جميلة لكنها مهانة بسبب انتمائها الطبقي الأقل. لكنك لا تقول شيئا عن مسألة مقاربة الكاتبة للجمال بهذه الطريقة، وتختار أن تتحدث عن ختام هذه الفقرة اللي أشارت للإهانة بسبب الموقع الطبقي. يعني ربما يعني كان هنالك أكثر من فرصة سانحة للحديث عن مسلمات، دعني أقول عند النساء الكاتبات. وهي تخفي طبقات، مرة أخرى بما أنه نحن نتحدث عن النقد الثقافي، بحمولات ذكورية أو بمنظور ذكوري. طبعا. ما رأيك في ذلك؟
1: نعم، كلام صحيح.
0: نعم.
1: الكاتب عندما يعرض فكرته ونحن ننظر إليها من زاوية النقد الثقافي، نحتاج أن نقدم مقارنة بين النظرتين. ربما لم تكن النظرتان مباشرتان في العمل. يعني مثل ما ذكرت الآن، الكاتبة تتحدث عن عنصر جمالي عند الفتاة، ومن جانب ومن زاوية أخرى تتكلم عن عنصر طبقي.
0: نعم.
1: هي الكاتبة عرضت الفكرتين. طيب.
0: نعم.
1: نحن الآن من زاوية النقد الثقافي، إذا كنا نريد عقد المقارنة، فإذا نقيم مقارنة بين الصورتين. لكننا كنت بالتحديد في هذه الفكرة التي طرقت هنا أريد التركيز على الجانب الذي متجذر في المجتمع. أيهما متجذر أكثر؟ طبعا الجانب المظلم هو الذي يطغى على الجانب المضيء. في المجتمع ما أحد يقول لك فلان جميل، لكن يقول لك فلان ما في أصل. إذا إذا أردت أن تسأل عن شخص ما يقول لك إن فلان جميل وعيونه كذا وشعره كذا، لكن يتحدثون عن ماذا؟ إنه هذا
0: ولكن بالعصر. يعني أنا من وجهة نظري،
1: لكن حتى لا أقطع هذا، النقد الثقافي يقدم يعني فكرته،
0: نعم،
1: ويجعل للقارئ أن يحور ويدور، نعم، فيما قيل.
0: يعني أنا بالنسبة لي أرى بأنه حتى هذا الربط، الربط بين مسألة الجمال السائد والأصل أو الطبقة الاجتماعية، بأنه كأنه يعني هي جديرة بهذا باهتمام معين لأنها جميلة، ولكنه ينقصها الطبقة. يعني أريد أن أتوقف مع هذا دكتور، لكن الوقت يعني ما يسمح
1: لنا. تحتاج دراسة أخرى.
0: نعم نعم.
1: العقد المقارنة بين الصورتين تحتاج دراسة أخرى، أيضا دراسة ثقافية.
0: نعم.
1: دراسة ثقافية.
0: نعم. يعني أريد أن أتوقف مع هذا الموضوع بعيدا حتى عن هذا المثال. كل الأعمال تقريبا تتكلم عن الحب كلها، تحديدا العلاقة بالرجل، وتظهر كأنها هي الخلاص. شخصية في رواية صابرة وأصيلة تطلب العوض بعلاقتها مع رجل اللي هو يدعى شهم. بالنسبة أيضا لأدبيات النسوية، هذا تمثيل ذكوري صرف، وذكوري حتى أقصد بالمعنى السياسي، وشفناه يتكرر مع كل شخصيات، أنه فعلا الرجل هو الخلاص حتى من هذا المأزق الذي تهرب فيه المرأة من الرجل ومن البنى الأبوية.
1: نعم، هو يعني ليس بالمفهوم الشائع الرجل هو الخلاص، ولكن
0: نعم،
1: الحب هو الخلاص.
0: نعم.
1: لكن في النهاية ماذا حصل؟ هل نجح الحب؟
0: نعم.
1: الكاتبة هنا تبين لنا أن الحب هو الخلاص.
0: نعم.
1: ولكن داخليا لم تنجح هذه العلاقة. يعني الطواف حيث الجمر كانت تحب سالم، لكنها لم تحصل بما ما تريد.
0: نعم.
1: فذهبت خلفه، هي لم تذهب خلف سالم وذكريات سالم، ولكنها هربا من ماذا؟ من الواقع. هل نجحت؟
0: نعم.
1: من هزيمة إلى هزيمة، من زواج بحار كبير في السن، بعد ذلك اضطرت أثناء الثورة أن تتزوج شاب معه يعيل أسرته كاملة. أيضا في ما ذكرتي صابرة وأصيلة كانت تحب المعلم،
0: نعم،
1: شهم. هل كانت علاقة الحب هنا إلا خلاصا من واقعها التي تعيش في البيت؟ هي كانت تبحث عن الخلاص، فالحب كان هاجس الخلاص. لكن الروايات التي عرضت ثيمات الحب لم تجعل الحب قيمة يعني واسعة تخلص المرأة من واقعها التي يهيمن عليها التهميش والفصل العنصري أو الفصل الذكوري. يعني ظل الحب هاجس عند المرأة، لكنه نهاية يعني صعبة على المرأة.
0: طيب دكتور، بما أنه نتحدث عن الحب، أنت أيضا تطرقت للعلاقة بالجسد والتعبير عنه. تختار أن تصف أن شيئا من الكتابة اللي ظهرت في هذه النصوص كان فضائحيا. سؤالي، فضائحي بالنسبة لمن؟ فإذا كانت البنى الاجتماعية من تحدد الفضائحي، فما ترفضه النسوية مرة أخرى أولا وقبل كل شيء هو تحطيم هذه البنى، بل إنها طبعا على الضد من ذلك. وأعتقد يعني أنك هنا مارست سلطة قادمة أيضا من هذه البنى لتحديد ما هو فضائحي وغير فضائحي.
1: نعم.
0: ما رأيك في ذلك؟
1: قد يكون منطقيا كلامك يعني.
0: نعم.
1: لكن في النهاية نحن نقيم دراسة في النقد الثقافي، ونحاول ربط معايير هذه الدراسة بالواقع أو المجتمع.
0: نعم.
1: فعندما أقول إن جسد فضائحي مثلا على سبيل المثال، فهو من زاوية رؤية الآخر لها.
0: نعم.
1: فنحن نتكلم عن جسد المرأة، إذن نربطه بماذا؟ هل الجسد في المجتمع، جسد المرأة، محرم أم غير محرم؟ بغض النظر عن زاوية رؤية النسوية مثلا.
0: نعم. نعم.
1: فنحن الآن نحاول ربط هذا الجسد بالمفهوم العام للمجتمع أو رؤية المجتمع لهذا الجسد.
0: نعم.
1: فعندما تتحدث مثلا في إحدى الروايات عن الجسد واشتهاؤه مثلا، هنا نحاول ربط هذه الصورة وهذا المشهد بالواقع المجتمع الذي نعيش فيه، وليس من زاوية الرؤية النسوية. لذلك أنا أقولش أن النقل الثقافي واسع.
0: نعم.
1: فما أدرسه أنا من زاوية تدرسينه أنت أو تقرأينه أنت من زاوية
0: نعم.
1: مغايرة، وبالتالي هذا السر سر توهج النقد الثقافي في السنوات الأخيرة، لأنه يشتغل على معايير وأطر مختلفة يعني.
0: جميل. طيب دكتور، هنالك أيضا قسم مخصص للعلاقة بالقرية والمدينة، وفي مسألة القرية تحديدا أنا لفت انتباهي أنه تظهر في الأعمال تصورات ومسلمات تقليدية جدا، في يعني المدينة تمثل المكان اللي فيه قدر عالي من الحرية، ما في تقاليد. القرية مثلا أحد الأعمال كانت كاتبة تصف الرجال في القرية بأنهم أجلاف، علاقتهم بالنساء لا تبتعد عن الاستخدام والاستغلال وتخلو من الحنان. يعني حتى هذه الكتابة فيما يتعلق بالقرية والمدينة تكرس ما هو يعني متعارف عليه وكأنه مسلمات. يعني ربما هنالك من يقول أرق الرجال هم الرجال القادمون من الأرياف. ما رأيك في حضور القرية والمدينة في الروايات التي قمت بدراستها؟
1: هذه أعتقد أنها جاءت في الفصل الثالث فيما هو مقترن بالهوية. مفهوم الهوية في القرية مقابل المدينة، كما قلت قبل قليل أن أنا أنطلق من دراسة نصوص.
0: نعم صحيح.
1: ربما تقولين أنه فعلا في القرية ناس أرقوا طباعا.
0: نعم.
1: لكن نحن الآن أمام نص.
0: بالضبط.
1: فهي لما تقوم مثلا زهرة على سبيل المثال في الطواف حيث الجمر بوصف مكانين مختلفين، القرية في الجبل والبلدة أو المدينة داخل زنجبار مثلا.
0: نعم.
1: تصف أولا تعقد المقارنة بين الأهل هنا أهلها، وأنهم مثلا طبائعهم قائمة على كذا، عنصريين، فصل بين الذكور وبين الإناث، وتصف الناس في المكان الآخر يلعبون مع المرأة مع الفتاة مثلا، يسمحون للفتاة بالخروج، فهي عقد مقارنة هدفها إظهار هوية المكان
0: داخل هذه النصوص،
1: داخل هذه النصوص فقط.
0: نعم.
1: لكن خارج النص لا، ربما يكون الأمر مغاير لما نتكلم به.
0: نعم. يعني أنا كان قصدي بأنه نعم نحن نوثق ما يظهر في النص، ولكن يعني ما يتوقع من النقد الثقافي أن يرى ما يقف وراء تصور الكاتب.
1: نعم.
0: ربما الذي لا يعي.
1: نعم.
0: ويكون عنده مسلمات.
1: نعم.
0: بالحديث عن الهوية دكتور، في قسم خاص بعنوان الراوي المنحاز لهويات شخصياته، تتحدث عن انكشاف الشخص على هويات وطنية متباينة. كيف ظهر ذلك في الأعمال المختارة؟ العلاقة بالسلطة تحديداً.
1: نعم.
0: بالهوية الوطنية.
1: نعم. وهذا يعني ربما كان أكثره في رواية الباغ.
0: نعم.
1: لبشرى خلفان، وكون الرواية تنطلق من رواية يعني تأخذ من الجانب التاريخي السياسي بالتحديد في فترة معينة من عمان، تظهر لك مجموعة من الشخصيات. هذه الشخصيات على قدر ربما نقول معين من التربية، من الحياة الثقافية يعني، لكن في النهاية كل شخصية تميل بفكرتها إلى الآخر.
0: نعم.
1: يعني علي ابن أو خاله بالتحديد هو جندي في الجيش.
0: نعم.
1: ويقهر الثوار ويحاربهم، وعلي ابن أخته اضطر أن يلتحق بالثوار.
0: نعم.
1: هنا العلاقة يعني الراوي، علاقة الراوي في ميله إلى إحدى الشخصيات أو في اتجاه فكرته إلى إحدى الشخصيات. هل يذهب مرة تحسي أنه يقف مع علي؟
0: نعم.
1: ورؤيته في مواجهة الظلم الواقع على المجتمع مثلا، ومحاولة النهوض ضد هذه السلطة. في مرة أخرى خاصة لما يذكر تأثيرات أمه.
0: نعم.
1: ووصف الحالة الشعورية للأم والأب وانكسارهم لحظة معرفة أن ابنهم واحد من الشيوعيين، فخاصة لما يكون الحوار بينه وبين أخيها وتقول له ولدي ما كافر.
0: نعم.
1: ولدي ما كافر، يعني ما شيوعي أنا، علي ربيته ما كافر.
0: إيه.
1: فهنا الراوي يأخذك إلى مناطق، يعني يأخذ القارئ إلى مناطق، نعم، يجذبه إلى شخصية معينة.
0: نعم.
1: أنه علي صح هو الآن مع الثوار، لكنه لديه نظرة
0: مختلفة
1: في مواجهة الآخر. أيضا العم خاله وهو جندي له نظرة أخرى مغايرة في مواجهة الآخر.
0: طبعا يعني الدراسة ثرية جدا دكتور، لا تسع يعني 30 دقيقة للحديث عنها. سريعا في أقل من نصف دقيقة، وأنا يعني آسفة لنفسي وللجمهور بأنه لم أستطع طرح كل الأسئلة، أنت كباحث رجل لماذا تصديت لعمل عن روايات متعلقة بالمرأة وبالنساء؟
1: هذا موضوع مهم جدا.
0: نعم.
1: يعني ربما لم تدور حوله كتابات عديدة، مجال الخصب.
0: نعم.
1: وإلى الآن يعني حتى هذه الدراسة ربما ستأتي بعدها دراسات أخرى في هذا المجال ستكون خصبة أيضا. الكتابة النسائية تحتاج إلى دراسات أخرى مختلفة ومن مناهج أخرى، يعني الوقوف على زاوية فكر هذه الكاتبة أو زاوية نظرة المجتمع إلى عالم المرأة بالتحديد.
0: يعني نحن نتطلع للمزيد من الدراسات هذه دكتور، وحتى أنت توقفت 2000 ورواية الباق كانت 2016. نعم، من 1999 إلى 2016، ونحن نأمل الآن أن تقدم طبعا دراسة عن بعد ذلك، لأنه طبعا هنالك تغييرات كثيرة فيما يتعلق بالروايات خصوصا التي كتبتها النساء، وحققت جوائز على مستوى العالم، ومقارنة حتى بحضور الروايات التي كتبها الرجال. شكرا جزيلا دكتور، استمتعنا كثيرا بهذا الحديث، ونتطلع دوما للحوار معك عن إصداراتك
1: إن شاء الله تعالى. شكرا لكم على هذه الاستضافة، شاكر لكم، وحقيقة يعني وقت جميل قضيناه في مناقشة هذا الكتاب.
0: إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي ناقشنا فيها كتاب الرواية النسوية في عمان من 1999 وحتى 2016، الأنساق المرجعية الهوية، للكاتب خالد علي المعمري، والصادرة عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء والرافدين للطباعة والنشر والتوزيع. نلقاكم في الحلقة المقبلة مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان. مع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية،
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب سيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
0: عزيزي المستمع،
5: عزيزتي المستمعة،
0: يبدأ تكوين السيناريو بالتحديد الدقيق لفكرته الرئيسة.
5: تلك الفكرة التي يتم تطويرها خلال عدة مراحل.
0: تلك المراحل تخضع لطبيعة أو نوع الفيلم، سواء كان فيلماً تسجيلياً
5: أو فيلماً يغلب عليه الطابع الذاتي والجمالي أو الروائي.
0: أصدقائنا، في السيناريو الروائي يكون التركيز في المقام الأول على الحدث
5: أو الموقف الرئيسي والموقف المحتمل،
0: أجل حتى يصل في النهاية إلى خاتمة مقنعة.
5: يمر تطوير الفكرة الرئيسية لأي سيناريو بمراحل ثلاث.
0: المرحلة الأولى كتابة الملخص أو إطار فكرة السيناريو الرئيسة.
5: المرحلة الثانية تقديم المعالجة السينمائية.
0: أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الشكل النهائي للسيناريو السينمائي.
5: خلال الحلقات القادمة من هذا البرنامج سوف نتوقف عند كل مرحلة بشيء من التفصيل المبسط.
1: الصورة المكتوبة.
6: السيناريست أبو سعود الأبياري.
0: أيها الأصدقاء، يعتبر السيناريست أبو السعود الأبياري واحداً من مبدعي الصورة المكتوبة.
5: كيف لا؟ والأبياري هو كاتب سيناريو ومؤلف أغاني وكاتب صحفي.
0: هل تعرفين أن أبا السعود الأبياري المولود عام 1910 كتب الزجل وهو ما زال طفلاً؟
5: قرأت هذه المعلومة من قبل، وقد نشر ذلك الزجل الأول في مجلة الأطفال التي تحمل عنوان الأولاد.
0: حسناً، هل تعرفين أن أبو السعود لقب بعدد من الألقاب، منها مولير الشرق وأستاذ الكوميديا والنهر المتدفق؟
5: أعرف هذه المعلومة أيضاً، كما لقب أيضاً بجوكر الأفلام ومنجم الذهب والجبل الضاحك.
0: ترى ما الذي أعرفه أنا ولا تعرفينه أنت عن أبو السعود الأبياري مبدع الصورة المكتوبة؟
5: لا أعلم، لكن هل تعرف أن أبو السعود ألف أكثر من 500 فيلم، أي ما يعادل 17% من تاريخ السينما المصرية؟
0: ماذا؟ يا إلهي، لا أعرف هذه المعلومة من قبل. هذا عدد كبير جداً من الأفلام، وكأن هذا الرجل لم يكن يعمل شيئاً في حياته سوى الكتابة.
5: أنا أعتقد هذا أيضاً.
0: عزيزي المستمع، كان أبو السعود الأبياري كاتباً قوياً متدفقاً غزير الإنتاج.
5: يستمد قوة إبداعاته من المفردات اللغوية التي يرددها الناس في الشوارع والحارات والمقاهي.
0: معنى هذا أن الكاتب والدرامي على وجه الخصوص

0: 16 والزوجة السابعة وتعال سلم نشالة هانم.
1: ومنها أيضا عفريتة هانم، صغيرة على الحب، جناب السفير، هارب من الزواج،
0: وكذلك شباب مجنون جدا، طاقية الإخفاء، وسكر هانم وغيرها.
2: يا سنبيل ايه الجدع المشخصات اللي اسمه سكر الحليو؟
3: اعوذ بالله، عايز ايه؟
2: واقف على باب الشقه ومصمم انه يقابل سيادتك.
3: انا مش قلت لك مش عايز اشوف حد؟ مش عايز اشوفه، اطرده ارميه في الشارع.
4: يرمي مين يا استاذ؟ انت فاكرني ايه، عقب سجاره قشره موز؟
3: نهارك زي الفل،
4: نهارك زي وشك. سكر زياده يا ولد.
2: انت عايز قهوه؟
4: امال باميه سكر زياده؟ قهوه يا بني ادم. قول له
3: يا اخي انت بارد بشكل، انت فاكر نفسك داخل فين؟ بيت ابوك
4: رحمه الله عليه
3: ما كانلوش بيت.
4: ها انت لسه واقف يا حيطه، ما تتحرك وتعمل اللي قلتلك عليه.
2: مغيظ يا رب، ده وشه من انتاج شركه الحديد والصلب.
4: نعم افندم، اي صدفه منديله اللي بعتتك النهارده؟ معلش هقول لك ايه، اصلك مش متربي،
3: اما قليل الادب صحيح
4: مش هرد عليك. إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت.
3: أنا مش عارف أنت واخد عليا كده ليه؟
4: صديقك يا أخي، زميلك في الدراسة، صاحب أفضل عليك.
3: أنت صاحب أفضل عليا أنا؟
4: اخص عليك يا خاين يا ناكر الجميل، يا ما خدمتك، يا ما ضحيت علشانك، دي آخر خدمة عملتها لك، ضيعت بيها مستقبلي.
3: آه النهاردة باين عليه مش هيفوت على خير.
4: ما أنتش فاكر؟ فاكر لما كنا بنمتحن سوا في البكالوريا وكنت قاعد جنبي موحول لشوشتك ما أنتش عارف تجاوب؟ قمت زقت لي اوراقك، كتبت لك الاجابه ونولتها لك. جيت اجاوب لنفسي كان باقي من الزمن 5 دقائق، ما عرفتش اجاوب حاجه، وكانت النتيجه ان حضرتك نجحت وانا سقطت. دي خدمه تتنسي؟
5: الصوره المكتوبه.
6: السيناريست ابو سعود الابياري.
1: عزيزي المستمع، كتب أبو السعود الأبياري سلسلة أفلام الفنان إسماعيل ياسين التي تبدأ باسمه.
0: من تلك الأفلام فيلم إسماعيل ياسين في الأسطول،
1: وفيلم إسماعيل ياسين في الجيش،
0: وفيلم إسماعيل ياسين في البحرية وغيرها.
1: لقد كون أبو السعود وإسماعيل ياسين ثنائياً فنياً شهيراً،
0: أسس معاً فرقة إسماعيل ياسين والتي ألف الأبياري خلالها أكثر من 65 مسرحية.
7: إلا قل هي إمتى حتظهر النتيجة؟
8: وقتما يشاءون.
7: إهدأ. أهدأ؟ هو أنا حيهدى بالي ولا حيروق بالي إلا لما أسمع كلمة نفر وياخدوني؟
8: لا شك عندي في أنني مقبول.
7: إزاي؟
8: عضلاتي من حديد، بدني متناسق، بصري حاد ثاقب.
7: يا بختك، انا متاكد ان انا مرفوض. بس ما تقولهاش قدام وشي، ودي وشك بعيد وقولها. ده انا حتى بفكر اخدها من قصرها اروح.
8: لا تكن عجولا، اثبت.
7: الا قول لي، مش ممكن تقرا لي عديه ياسين؟ انت اسمك ايه؟
8: عبد البر عبد الواحد عبد الصمد.
7: وحضرتك؟
9: انا اسمي منير احمد توفيق.
7: ومحسوبك رجب شعبان رمضان متولي.
8: تشرفنا جدا.
7: اوكي سيدي، اوكي سيدي.
9: رجب شعبان رمضان متولي.
7: افندم.
9: عبد البر عبد الواحد عبد الصمد.
7: اي نعم.
9: بس يا جماعه مش قلت لكم؟
7: قليل في
9: انا فريق. السلام عليكم.
7: محمد احمد
9: منير احمد توفيق. منير احمد توفيق.
7: انا اسمي في كشف المقبولين.
9: ايوه عسكري.
1: أصدقائنا، يعد أبو السعود الأبياري واحداً من أساطين الكوميديا رغم تجاربه التراجيدية التي استمر في تقديمها لعشر سنوات في أربعينيات القرن الماضي،
0: لكن النجاح الكبير الذي صنع اسمه كان من خلال الكوميديا.
1: لقد مزج بين كوميديا الهزل وكوميديا الموقف والنكات والقفشات المضحكة.
0: ظهر ذلك في أعماله مثل المليونير وفاطمة وماريكا وراشيل وسكر هانم وعايزة تجوز وجنة ونار.
1: كان الأبياري تميمة الحظ لنجاح الكثير من النجوم وقتها مثل محمد فوزي وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ.
0: أيها الأصدقاء، كان الأبياري يمتلك القدرة على كتابة الإفيهات بمهارة كبيرة.
1: إنه يكتب الصورة الضاحكة كلمات قبل أن تتحرك في الإطار السينمائي.
0: ليس هذا وحسب،
1: أجل فهو لديه القدرة على التلفظ بتلك الإفيهات.

0: بمهارة وقدرة على الإضحاك بطريقة إسماعيل ياسين.
1: لقد كان سر التجاذب الذي دام لفترة طويلة بين الثنائي الأشهر في السينما والمسرح إسماعيل ياسين وأبو سعود الأبياري.
0: رغم أن أبو سعود الأبياري مؤلف كوميدي، فإنه ألف للفنانة فاتن حمامة فيلمين من أروع أفلام السينما المصرية، وهما
1: اليتيمتان وفيلم ست البيت.
0: كان هو من أعطى أول بطولة لعادل إمام وميرفت أمين في حياتهما الفنية من خلال فيلم البحث عن فضيحة.
1: أصدقاءنا، يقول الأديب خيري شلبي عن أبو سعود الأبياري:
0: لا أظنني مغاليا إذا قلت إن الأبياري صرح من صروح الإبداع العربي، مصري الهوية، لا يقل أهمية عن طه حسين والعقاد وسلامة موسى وأحمد شوقي وسيد درويش وكل عظماء مصر في تاريخنا المعاصر. ولربما كان تأثيره في الوعي العام وتهذيب السلوك وتنوير الوجدان يوازي تأثير جميع من عاصروه من المبدعين في المسرح والسينما والغناء.
1: ويكتب الناقد الفني كمال رمزي عن الأبياري قائلا:
0: يحيرني هذا الرجل، عشرات الأغاني التي أحببتها والمشاهد السينمائية التي عاشت في ذاكرتي وحوارات أفلام أكاد أحفظ بعضها، اكتشفت أنها من إبداعه، فهو من ذلك الطراز النادر المتنوع المواهب الذي أصبح جزءا من تاريخ الفن المصري، والذي أسهم بكتاباته في إبراز قدرات طابور طويل من المخرجين والممثلين والمغنين.
1: لكن نهاية الحلقة،
0: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة في جوهر الأحداث الثقافية،
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم. الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن، يقول الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الإحسان أيها المستمع الكريم هو أداء الواجبات وترك المحرمات، والاجتهاد في أعمال البر هو ترك المحرمات وأداء الواجبات والاجتهاد في أعمال البر. والمحسن أيها المستمع الكريم ينبغي له أن يحرص على هذه الصفة العظيمة، وأن يكون من المحسنين في تعامله مع ربه عز وجل، كما جاء في الحديث: قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. الله أكبر. الإحسان إلى الله عز وجل أن تؤدي الواجب الذي افترضه الله عليك، وذلك بعبادته وحده سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تحذر من الشرك، وأن تجعل الله عز وجل ندا، أو أنك تصرف عبادة من العبادات لغير الله عز وجل، فإن هذا من أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. كذلك أيها المستمع الكريم، الإحسان أن تراقب الله في جميع أقوالك وأفعالك. في أقوالك فلا تكذب، في أقوالك لا تغتاب الناس، في أقوالك لا تفتري على عباد الله عز وجل، في أفعالك لا تفعل ولا تسعى إلى ما حرم الله، ولا تضر بالآخرين. احرص أن تفعل الخير أو أنك تبتعد، افعل خير أو كف أذاك وشرك عن الناس. كذلك من الإحسان أنك تتقن العمل، الوظيفة التي اؤتمنت عليها، لا تكن مثل بعض الناس يأتي متأخرا، أو ممن ضعف إيمانه، الآن مع البصمة يأتي ويبصم ويذهب. سبحان الله، هو يراقب الناس ولم يراقب ربه عز وجل، ثم نهاية الشهر يشتكي ويقول: الراتب جاء وذهب، أين ذهب؟ لا أدري. نقول لك: من عدم البركة، لأنك لم تأخذه بحقه. أدي ما عليك واحرص على طاعة الله، يبارك الله لك سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الإحسان مع الوالدين وبالوالدين إحسانا، الإحسان إليهم ببرهم، بعدم رفع الصوت عليهم، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. بر الوالدين من أفضل العبادات التي تقربك إلى الله. واعلم أيها المستمع الكريم أنك كما تفعل مع الأب ومع الأم، أبناؤك غدا يفعلون بك. كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. وكم قد رأينا وسمعنا وقرأنا: ممن أحسن إلى والديه فأحسن الله إليه بعياله، وممن أساء إلى والديه فجازاه الله عز وجل بالإساءة إليهم من أولاده، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أيها المستمع الكريم، الإحسان إلى الزوجة. كم نسمع وكم ترد من المشاكل الاجتماعية، وربما حصل الطلاق بسبب عدم الإحسان إلى الزوجة، إما بعدم الإحسان إليها بالنفقة عليها. ينفق على غيره أفضل إليه وأحب إليه من النفقة على زوجته وعلى عياله. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تنفقه على خيلك، ودينار تنفقه على أهلك، وأحبهم إلى الله الذي تنفقه على أهلك. يعني أفضل أجرا عندما تنفق على زوجتك وعلى أولادك، تحتسبها أجرا عند الله، وهي صدقة منك على أولادك.
وما تقدموا لأنفسكم من خير ها تجدوه عند الله. البيس الواحدة التي تنفقها على أولادك احتسبها عند الله عز وجل وهي صدقة، أفضل من أنك تعطي البعيد. احرص يا عبد الله أن تحسن إلى أولادك بالتربية الحسنة، فإن الأبناء هم ثمرتك وهم عملك الصالح أو السيء، وهي التجارة التي تتركها بعد وفاتك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، من علم ينتفع به، من صدقة جارية، من ولد. ما قال ولد وبس، وإنما قال ولد صالح، والولد يدخل فيه الذكر والأنثى. إذا توفاك الله يا عبد الله، من الذي يذكرك بعد شهر؟ ربما الأقارب. بعد سنة ما حد يذكرك. بعد 25 و50 سنة من الذي يذكرك؟ ما يذكرك إلا ابنك الصالح، ليس ابنك غير الصالح. ابنك الصالح عندما يدعو رب اغفر لي ولوالدي، هذا الذي يذكرك. ومتى يذكرك؟ إذا أحسنت إليه وهو صغير. احسن إلى أولادك بالتربية الصالحة، اغرس فيهم القيم والدين والأخلاق الحميدة، بإذن الله تعالى يكبرون على ذلك. الإحسان إلى الزوجة كذلك وإلى الأولاد مما يقربك إلى الله، فالإحسان يورثك محبة الله ويدخلك الجنة ويكون لك ذكرا حسنا في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباد المحسنين ومن عباد الصالحين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: السفر والأسفار.
3: أعزائنا، اللغة العربية وباعتبار قدمها وقوانينها الاشتقاقية بدأت من الطبيعة، من أشيائها المادية، وانتقلت في مراحل تطور الإنسان العربي إلى التعبير عن المشاعر والأحاسيس والأفكار، منطلقة من تلك الألفاظ الأولى الدالة على ماديات الطبيعة. وهذا التركيب من الأصل اللغوي سفر الدال على الانكشاف والوضوح والجلاء، وجاء من وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وهي تقابل الوجوه النقيضة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. فالغبرة ضد المسفرة، والقترة ضد المستبشرة. ومن هذا الأصل أيضا تأتي كلمة السفر، لأن المسافرين ينكشفون عن أماكنهم إلى الخلاء والفضاء الرحيب، ومنه وإن كنتم مرضى أو على سفر. من تلك الأصول الأسفار، ولها معنيان مشهوران. الأول الكتب، واحدها سفر، وقد وردت في التنزيل العزيز كمثل الحمار يحمل أسفارا. وثانيهما جمع سفر، وهذا مما يلفت النظر، فهو استعمال دقيق، حيث صار جمعا للسفر الذي هو الكتاب، وللسفرة التي كأنها الرحلة. ومن شواهد هذا قصة سيل العرم في سورة سبأ، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. فهل من علاقة بين هذا المعنى ومعنى الكتاب أو الكتب؟ يبدو أن أصل الأسفار هنا هو السفار، وهو خيط أو حديدة توضع في فم الناقة حين يراد امتطاؤها للرحلة لئلا يفقد راكبها السيطرة عليها. فهناك أمران: الأول ضبط سيرها، والثاني الرحلة. والأسفار التي تعني الكتب هي التي تضبط مسيرة الإنسان في الذي يهدف إليه الكتاب، وكأن قارئه يرحل عبر سطوره إلى مبتغاه. وأما الأسفار التي تعني جمع سفر، فإنها تحوج المسافرين إلى ضبط المسار لئلا يتوهوا في رمال الصحراء وشعاب الجبال. والأسفار بمعنييها لم تتخذ الخيط الذي يوضع في فم الدابة ليضبط مسيرها، لكنها أخذت الدلالة العامة لللفظ، ونقلته من أصله المادي الخيط أو الحديدة التي توضع في فم الناقة حين يراد امتطاؤها للرحلة إلى اشتقاق غير مادي، وهو اتخاذ عدة السلامة في ضبط المسيرة والمسار في الاستعمالين. ويبدو من هذا التحليل اللغوي أن السفرة تختلف عن الرحلة، فالرحلة هي في المشقة والعناء كما في رحلة الشتاء والصيف، والسفرة هي في الراحة والأمان كالذي جاء في قصة سيل العرم في سورة سبأ مما ذكرناه قبل قليل. ومن معنى الضبط جاء سفرت بين القوم، أصلحت بينهم، فكأنك ضبطت مسيرة العلاقات فيما بينهم. والسفير في الأزمنة الحديثة هو الذي يقوم بإصلاح الأمور بين دولة ودولة أخرى، فهو يسفر بينهم سفارة، وسفرت البيت أصلحت شأنه من تزيين وتنظيف حتى صار مسفرا يدعو للبهجة. ومن دلالة الكلمة على الرحلة جاءت السفرة، وفاعلها سمي المسافر بذلك تفاؤلا أنه سيعود إلى قومه مستبشرا مسفرا عن فرح وسعادة وهدايا يترقبها المنتظرون أوبته. ومن هذا المعنى أسفر الصبح تجلى ضوءه، وقد جاء في القرآن والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. وفي الآية استعمال دقيق جدا لكلمة أسفر في مقابل إدبار الليل، ذلك أن الليل ظلام والإسفار ضوء وشروق، والليل حتمي الزوال فجاءت معه إذ، والإسفار حتمي الحدوث وجاءت معه إذا، ذلك أن الليل له لحظة يزول بها، وإسفار الصبح منازل ومراحل من أول إطلالة شعاع للشمس وإلى استطالة الشمس في الأفق. ومعنى المراحل تؤديه إذا أكثر مما تفيده إذ، فالإسفار لا يأتي بغتة بل بمسيرة ومراحل، مما يجعلنا نفكر بإسفار الهداية للناس، وهذا موضوع واسع يكفي ما ذكرناه هنا لعلاقته بموضوع الأسفار. وعلى أي حال فإن كل هذا مأخوذ من ذلك المعنى المادي القديم، ولكن علينا الانتباه إلى أن كل هذا التطور المعنوي الكبير لم يكن ليحدث لولا أن اللغة العربية مطواعة، ولأن الإنسان العربي عاشقها وعني بها، فكانت أداة فكره وأحاسيسه، فاكتنزت بتجارب آلاف لا تحصى من السنين. يا ليتنا نعرف كيف نتعلمها ونستفيد منها.
1: شيء من اللغة، كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جدا من الزرافات.
1: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
2: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقا بالفعل.
3: القطط من أكثر الحيوانات ذكاء، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
3: ما لا يعرفه الأطفال.
4: هلال الهلالي،
3: رشا البلوشية،
4: عصام الزجالي،
3: جنان آل عيسى،
4: عايشة البلوشية،
3: إدريس النبهاني،
4: محمد الشمري،
3: فيصل الشكيلي.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
3: ما لا يعرفه الأطفال.
4: التأليف الدرامي أحمد الأزكي.
3: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
0: كاسكو، أين أنت يا صغير الكاسكو؟ ارحمني وعد إلى هنا.
5: حالة العم سالم تدمي القلب وتقطع الكبد.
2: أنجل يا أمي، قلبي يؤلمني وأنا أرى العم سالم على هذه الحال.
3: لن نتخلى عنك يا عم سالم حتى يعود إليك الكاسكو.
0: سامحوني فقد أتعبتكم معي.
3: لا تقل ذلك، فنحن كلنا في خدمتك.
0: هنا، تعال يا كاسكو، يا طيري الغريد، نلهو هنا كاسكو، نشدو ليوم العيد. أهديك يا كاسكو وردا مع الأناشيد، تعالوا بنا الدنيا

0: يا إلهي، انظر إلى تلك التي تطل علينا برقبتها الطويلة.
1: لا شك أنك تقصد الزرافة.
0: أجل،
1: ألم أقل لك إنني أمتلك الكثير من المعلومات؟
0: وأين هي المعلومات التي قدمتها لي؟
1: لقد عرفت من تلقاء نفسي وبسرعة البرق أن التي تطل علينا برقبتها الطويلة هي الزرافة.
2: وما بها الزرافة؟ ألا تعجبك يا من تخاف من القطط؟
1: حتى أنت يا طويلة الرقبة وقليلة الذوق؟
2: أجل، حتى أنا أعرف حقيقتك، بل أن كل من في هذه الحديقة وصلهم خبرك أيها الجبان.
1: أنا لن أبقى في هذه الحديقة دقيقة واحدة.
2: حتى وإن خرجت فخبر خوفك من القطط طارت به الطيور والحشرات إلى كل مكان.
1: ماجد، ألا تسمع ما تقوله هذه الطويلة؟
0: لا عليك منها، فلست أنت الوحيد من يخاف القطط.
2: وهل تظنني أنت الآخر مثل أخيك أخاف من القطط؟ أنا الأسود تخاف مني، فما بالك بالقطط؟
1: لا تكذبي أيتها الطويلة يا أم الرقبة، تقول الأسود تخاف منها، أمنك أنت يخاف الأسد ملك الغابة؟ ألم تجدي كذبة أخرى غير هذه؟
2: أنا لن أرد عليك، سأترك غيري هو من يرد عليك. أنت يا الحارس، أنت يا عم سالم، تعال تعال إلى هنا أيها الرجل الطيب، تعال يا عم سالم. أين أنت يا رجل؟ تعال بسرعة، انتظر قليلا حتى يأتي من يحدثك عني.
3: كأن أحدهم يناديك يا عم سالم، ألا تسمع؟
4: هذا الصوت ليس غريبا علي، هذا صوت الزرافة. أجل، الزرافة، لعلها بطول رقبتها عرفت أين يكون الكاسكو، فهي أفضل من ينقل لنا خبرا عنه.
3: نعم نعم، للزرافة رقبة طويلة جدا، فهي تستطيع أن ترى أبعد منا.
5: إذن لا نضيع الوقت، فلنذهب إليها في الحال.
2: يا عم سالم، أنت يا عم سالم؟
4: نعم نعم أيتها الزرافة، أنا قادم نحوك.
2: بشري، رأيت الكاسكو؟ أين هو؟ أخبريني أين رأيت؟ هل هو قريب من هنا أم بعيد؟ أرجوك تكلمي تكلمي يا زرافة.
1: انتظر انتظر قليلا يا عم سالم، فالكلام يحتاج وقتا طويلا حتى يخرج من هذه الزرافة ليصل إليك، وذلك بسبب طول رقبتها.
6: يوسف يوسف، لا تتنمر على الزرافة، وإلا وضعتك معها في ذات القفص.
1: لا يا أبتي، أرجوك لن أقول شيئا، لكن هذه الزرافة تدعي وتكذب علينا.
6: ماذا قالت؟
4: دعك الآن مما قالته الزرافة ليوسف يا صالح، وأنت هيا أخبريني أين رأيت الكاسكو أيتها الزرافة؟ أين؟
2: أنا لم أكن أريد أن أحدثك عن الكاسكو يا عم سالم، بل أريدك أن تحدث هذين الشابين الصغيرين اللذين يتهمانني بالكذب، فهما لا يعرفان عني شيئا سوى طولي، مثلهم مثل بقية الأطفال الذين لا يعرفون شيئا.
1: بل نعرف عنك الكثير من المعلومات، وليس طولك فقط أيتها الزرافة.
4: أوف، أفقدتني الأمل يا زرافة، كنت أعتقد أنك رأيت الكاسكو أو سمعت شيئا عنه، لذلك كنت تطلبين حضوري بسرعة.
2: للأسف لا، لم أرى الكاسكو يا عم.
0: لا شك أن هذه الزرافة قد كذبت عليك قبل اليوم يا عم سالم، مثل ما كذبت علينا أنا ويوسف.
5: وما الذي قالته الزرافة يا ماجد حتى تتهمانها بالكذب؟
0: قالت إنها تستطيع أن تتغلب على الأسد ملك الغابة، هل سمعت بكذبة أكبر من هذه يا أبتي؟
1: الزرافة الكذابة الكذابة الكذابة الزرافة الكذابة.
2: سامحك الله يا يوسف، تتهمني بالكذب؟ أما علمت أن الكذب حرام؟
6: لقد قلت إنك تعرف الكثير من المعلومات عن الزرافة، فهات أسمعنا ما تعرفه عنها.
1: أعرف أن طول رقبة الزرافة يصل من 4 إلى 5 أمتار تقريبا.
3: ماذا؟ من 4 إلى 5 أمتار؟ أراك تبالغ بعض الشيء يا أخي.
6: لا لا يا غزلان، لا يبالغ، هذه حقيقة، لكنني
0: هذا بالنسبة للأنثى. أما ذكر الزراف فطول رقبته من 4.5 أمتار إلى 6 أمتار.
5: ومن أين لكما بهذه المعلومات؟
0: من يقرأ يتعلم، ومن يبحث في الكتب والإنترنت يصبح مثقفا، أليس كذلك؟
1: أنا أقرأ وأبحث في الإنترنت، لكن المعلومات التي أقرأها لا تبقى في ذاكرتي معظم الأحيان.
0: لأنك لا تكتب المعلومات بل تعتمد على قراءتها في ذلك الحين.
6: دعكما من طول الزرافة، فطولها واضح للجميع، فأتونا بشيء آخر من المعلومات التي تملكانها حتى نتأكد أنكما تعرفان الشيء الكثير عن الزرافة.
0: كأنك صدقت الزرافة وتكذبنا يا أبتي.
6: لا لا، بل لابد لي أن أقف على الحقيقة كاملة حتى أعرف إن كانت الزرافة كاذبة أم لا. أسمعانا شيئا آخر مما تعرفانه عن الزرافة ولا يعرفه الأطفال.

0: مثل ما قالت الزرافة، فأنتما لا تعرفان شيئاً آخر عنها سوى طولها.
1: وهل معرفة الطول شيء بسيط؟ فما قلناه عن طولها هو مما لا يعرفه الأطفال.
0: لكننا نعرفه نحن يا يوسف.
1: جرب أن تسألني شيئا عن الزرافة يا عم سالم.
0: حسنا، قل لي، هل تعرف ماذا تأكل الزرافة؟
1: هذا السؤال بسيط للغاية، فالزرافة تأكل أوراق الأشجار ولا تواجهها أي صعوبة في الوصول إليها بسبب طول رقبتها.
0: هنا أقول لك أحسنت، لأنك أجبت إجابة صحيحة.
1: كل إجاباتي صحيحة، وسترون مقدار معلومات الثقافية.
2: عدت إلى الغرور مرة أخرى يا يوسف، تواضع.
1: ما أنا فيه ليس غرورا بل ثقة كبيرة، وثمة فرق كبير بين الثقة والغرور. والآن أخبرني أنت يا ماجد بما لا أعرفه أنا عن الزرافة وبما لا يعرفه الأطفال.
3: إنهم يريدان بأسلوبهما هذا أن ينسياكم أصل الموضوع الذي ناديت العم سالم بشأنه.
1: لا أحد يصدق أبدا أن تتغلب زرافة مثلك على الأسد ملك الغابة.
4: بل يمكن يا يوسف، يمكن ذلك.
1: ها؟
0: أجل، هذا ممكن، فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جدا من الزرافات.
1: كيف تخاف منها؟ كيف؟ والأسود حيوانات مفترسة، والزرافة من الحيوانات التي تأكل الأعشاب.
4: سأقول لك كيف يا يوسف. الزرافات تمتلك أرجلا قوية جدا، وهي تشكل تهديدا صريحا للأسود، فعندما تركل إحدى الزرافات أسدا فقد تصيبه بجروح بالغة.
3: أتريد أن تجرب ركلة مني يا من تخاف من القطط؟
5: شكرا لك أيتها الزرافة، فولدي يوسف لا يريد أن يجرب ركلة منك.
3: كنت أحسبه يريد ذلك، فمتى ما أراد فأنا على أتم الاستعداد.
0: أيضا عند الجري يمكن أن تعلق الزرافة الأسود في أرجلها وتدوسها حتى الموت، لذلك تعلم الأسود أن عليها توخي الحذر حول الزرافات.
6: لا تسألي أخي يوسف إن كان يريد تجربة ذلك أم لا، فهو حتما لا يريد.
3: أعرف أنه لا يريد، فهو لا يتحمل ضربة أو ركلة من زرافة تزر 1500 رطل.
2: ما معنى هذا يا أبتي؟
4: معناه أن وزنها يساوي 4 أضعاف وزن الأسد،
5: ومعناه أيضا أن أرجلها تحمل الكثير من الوزن.
0: ليس هذا وحسب.
2: ماذا أيضا يا عم سالم؟
0: لو ضغطت أي زرافة على أي أسد فالموت أسرع إليه.

0: لم يقتنع أيتها الزرافة، فيكفي أنه عرف ما لا يعرفه الأطفال.
1: ما لا يعرفه الأطفال،
0: ما لا يعرفه الأطفال، مع تحيات أحمد الأزكي
1: وحمد بن عامر الوردي.
0: ما لا يعرفه الأطفال.

الواحد ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. افتتحت بمجمع السلطان قابوس الشبابي لثقافة والترفيه في ولاية صلالة أعمال المؤتمر الخليجي 15 لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية تحت عنوان جودة الحياة الوظيفية نحو بيئة عمل محفزة إنتاجية مستدامة. ويتضمن المؤتمر مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تناقش التحول إلى بيئات العمل الذكية وقياس مؤشرات الإنتاجية وتعزيز القيادة الإنسانية ودورها في ترسيخ جودة الحياة الوظيفية، إضافة إلى إبراز أهمية الصحة النفسية والرفاه الوظيفي كرافد أساسي للإنتاجية المستدامة. رعى المناسبة صاحب سمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. أعربت سلطنة عمان عن استنكارها للاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي وسيادة المياه الإقليمية، ويمثل تهديدا لسلامة الملاحة البحرية وأمن المنطقة واستقرارها. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية على أن المفاوضات الجارية بشأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة، مشددة على أهمية تجنب أي أعمال من شأنها التأثير على هذه المفاوضات والتقدم المحرز الذي يراعي مصالح جميع الأطراف. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده ستواصل الدفاع عن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، مشددا على أهمية مواصلة المسار الدبلوماسي والاتصالات الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى تفاهمات بين الجانبين. وقال بازشكيان إن طهران ماضية في التعامل مع التطورات بما يحفظ مصالحها في وقت تتواصل فيه الاتصالات السياسية بشأن سبل إنهاء الحرب والانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا. وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني وسط تحركات دبلوماسية مكثفة مع استمرار المساعي للتوصل إلى صيغة تفاهم بين طهران وواشنطن وإنهاء حالة التصعيد التي ألقت بظلالها على المنطقة. وتترقب الأوساط السياسية نتائج هذه الاتصالات، خصوصا في ظل تمسك كل طرف بمواقفه. فيما يبقى نجاح المسار الدبلوماسي مرتبطا بمدى قدرة الجانبين على تجاوز نقاط الخلاف والتوصل إلى ترتيبات تضمن خفض التوتر ومنع تجدد المواجهة. في المقابل، أعلنت الخارجية الأمريكية اتخاذ إجراءات جديدة تستهدف مصادر التمويل المرتبطة

بطبع إيران في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى قطع قنوات التمويل غير المشروع والضغط على إيران. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتواصل فيه الاتصالات الأمريكية الإيرانية بشأن إنهاء الحرب والتوصل إلى تفاهمات بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تركز على ملف الملاحة البحرية. وتشير واشنطن إلى إحراز تقدم في المباحثات مع تأكيد مسؤولين أمريكيين عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، بينما تطلع الأطراف إلى تثبيت ترتيبات لوقف التصعيد وفتح المجال لمسار تفاوضي أوسع. أكد مسؤول في حركة حماس أن الحركة لا تزال مستعدة لتنفيذ أو حركة حماس لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها. وأشدد على ضرورة أن تنفذ إسرائيل بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها وقف الاعتداءات والانسحاب إلى الخط الأصفر وإدخال المساعدات بكميات كافية. أصيب شخصان بجروح طفيفة جراء سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية قرب منزل في بلدة كفر رمان بجنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن المسيرة سقطت بعد تعرضها لخلل فني أثناء تحليقها في أجواء مرتفعات علي الطاهر والدبشة وصولا إلى دوحة كفر رمان، في حين جرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج. وفي مفدون بجنوب لبنان نفذت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على دفعتين استهدفت منطقة أسوان بالتزامن مع تعرض مرتفعات علي الطاهر ومحيط الدبشة ودوحة كفر رمان لقصف مدفعي إسرائيلي مركز. مستمعينا شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع، بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من المنتدى الاقتصادي الإذاعي. عندما يذكر خريف ظفار تحضر في الذاكرة الجبال التي تكتتي بالخضرة، والضباب الذي يعانق السهول، والرذاذ الذي يمنح المكان طابعه المتفرد، والطبيعة التي جعلت من محافظة ظفار واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة. لكن خريف ظفار لا يمثل مجرد موسم سياحي أو حالة مناخية جميلة، بل يشكل منظومة اقتصادية واجتماعية متكاملة تنشط خلالها قطاعات الإيواء والنقل والتجزئة والمطاعم والخدمات والترفيه، وتتسع فيها فرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة والمبادرات الشبابية. نلتقيكم اليوم ونحن في تقريبا في منتصف موسم خريف ظفار 2026، وهي مرحلة تتيح لنا الوقوف على مستوى الجاهزية وجودة الخدمات وتجربة الزوار وما تحقق حتى الآن وما يمكن تطويره خلال الفترة المتبقية من الموسم. ومع تزايد أعداد الزوار وتطور احتياجاتهم، يصبح السؤال أوسع من نجاح موسم واحد: كيف يمكن البناء على المكانة الاستثنائية لخريف ظفار لتحويل المحافظة إلى وجهة سياحية متكاملة وجاذبة على مدار العام؟ فظفار تمتلك إلى جانب موسم الخريف تنوعاً طبيعيا وتراثيا وثقافيا، من الشواطئ والجبال والصحراء إلى الموقع التاريخي والأثري وأشجار اللبان والموروث الاجتماعي والثقافي المتفرد، وهي مقومات قادرة على تأسيس منتجات وتجارب سياحية تستقطب الزائر في مختلف فصول السنة. يسعنا نرحب بضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ طلال بن حميد الخصيبي، المدير العام للتراث والسياحة بمحافظة ظفار. حياكم الله أستاذ طلال.
2: مساك الله بالخير أخي الدكتور أحمد، وفي البداية لك مني كل الشكر والتقدير على هذا الاستضافة. الحقيقة سعيد بتواجدي معك اليوم.
1: شكرا جزيلا. جميل جدا. أيضا يعني نحن أطلقنا طبعا عنوان السياحة في محافظة ظفار من موسم الخريف إلى وجهة سياحية على مدار العام. جميل جدا أيضا أستاذ طلال، اطلعنا على يعني الجوانب الخطط والاستراتيجية أيضا التي أيضا تعنى بها أيضا وزارة التراث والسياحة.
2: نعم أخي الدكتور، هو بلا شك محافظة ظفار تمثل أحد الركائز الأساسية في الاستراتيجية السياحية لسلطنة عمان، نظرا لما تمتلكه من مقومات وخصائص قلما يوجد لها نظير على مستوى المنطقة. فإلى جانب فصل الخريف الاستثنائي الذي نتعايش مع تفاصيله حاليا، لدينا المفردات الطبيعية المتصلة به كالأودية والشواطئ والجبال والسهول. لدينا في ظفار المحميات الطبيعية، المواقع المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي. لدينا الخدمات وتكامل البنى الأساسية وأسلوب الحياة المعاصر، إلى جانب التمسك بالعادات والقيم الأصيلة العمانية.
1: جميل. الاستعدادات أيضا أستاذ طلال، يعني طبعا كل عام يبدأ الاستعداد، يمكن بمجرد انتهى الموسم تبدأ الجهات أيضا تستعد للموسم القادم الذي كيف استعدت أيضا وزارة التراث والسياحة لهذا الموسم؟
2: الحقيقة الاستعدادات لموسم الخريف عادة ما تأتي باكرا، وهي ليست محصورة ضمن نطاق وزارة التراث والسياحة، وإنما هي تكاملية مع باقي الجهات ذات العلاقة في المحافظة، بدءا بمكتب صاحب السمو السيد محافظ ظفار، مرورا برئاسة بلدية ظفار وبقية الجهات المدنية والعسكرية منها، بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص. من ضمن هذه الاستعدادات هو رفع جاهزية منشآت الإيواء السياحي، تكثيف الرقابة على جودة الخدمات، تطوير الفعاليات والبرامج المصاحبة، تعزيز الخدمات الرقمية والترويجية وغيرها الكثير. وإذا ما عدنا إلى الأهمية الاستراتيجية لمحافظة ظفار، فالخطط الخاصة بتطوير المحافظة تنسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 التي جعلت السياحة أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة لتنويع مصادر الدخل، حيث تستهدف السلطنة الوصول إلى 12 مليون زائر سنويا بعام بحلول عام 2040، مع رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات السياحية. كما أن هناك بعض البرامج الترويجية التخصصية التي تطلع بها وزارة التراث والسياحة، خاصة فيما يعنى بالترويج، فهناك أهداف، هناك أسواق عالمية مستهدفة، فمن خلال الزيارات التعريفية يتم تبادل والترويج عن محافظة ظفار كوجهة استثنائية على مدار العام. لدينا كمثال وليس للحصر السوق الصيني، السوق الهندي، السوق الأسباني، أسواق شرق آسيا، وفي الإطار الإقليمي هناك حملات ترويجية تمت بالفعل في بعض العواصم والمدن الخليجية كالرياض والكويت ودولة الإمارات العربية. كما تم كذلك عقد لقاءات عمل مشتركة مع مؤسسات القطاع الخاص، وأذكر تحديدا شركات السفر والسياحة. الهدف من هذه البرامج هو زيادة عدد رحلات الطيران إلى المحافظة وزيادة عدد الزوار إليها كذلك.
1: بمعنى مثل ما أشرت أيضا أستاذ طلال، يعني العملية نحن استعدينا استعداد مسبق، وبدأت الحملات الترويجية بالتعاون مع كل الجهات المعنية في هذا يعني القطاع، وأصبح الاستعداد يعني على كامل أوجه طبعا، سواء كان التعاون مع القطاع الخاص أو القطاع كذلك أيضا العام. لو نرجع إلى يعني تطوير تجربة الزائر لمحافظة ظفار، كيف تنظر إليه عام بعد عام؟
2: نعي في الوزارة بأن السائح اليوم ليس يبحث عن مكان جميل فقط، وإنما يربط المكان بتوفر الخدمات وتنوع التجارب السياحية. لذلك تعمل الوزارة بالشراكة مع باقي الجهات الحكومية ذات الاختصاص، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص، كما أسلفت على عدة محاور، منها رفع جودة المنشآت الإيوائية، تنويع المنتجات السياحية، تطوير تجربة الحجز الإلكتروني، تحسين اللوحات الإرشادية، تعزيز الأنشطة العائلية، والارتقاء بالخدمات المقدمة في المواقع السياحية. كما أن النمو الحاصل في القطاع الفندقي يعتبر يعكس إيجابا تنوع الخدمات والخيارات المقدمة للسائح. فلله الحمد في ظفار لدينا في حدود 121 منشأة فندقية تضم حوالي أو أكثر من 8400 غرفة. كل هذه الخيارات تتيح للسائح الأريحية في اختيار ما يتناسب مع ذائقته.
1: جميل. أيضا يعني يمكن الإشارة أيضا كذلك يعني تتضح من الصورة كما أشرت أيضا أستاذ طلال في قضية أنه يعني يمكن التجربة العائلية الظاهرة يعني في الوجود، وخاصة السياحة المحلية والسياحة الداخلية، يعني تجد الخطوط البرية أيضا والسيارات والعوائل منتشرة بشكل كبير جدا. هل هذا بيعطينا طابع أنه نحن سنة بعد سنة نركز على الجانب السياحة المحلية والسياحة الداخلية والسياحة العائلية خاصة؟ يعني
2: هي بكل تأكيد من ضمن المحاور التي تعمل عليها الوزارة هو تنويع الفعاليات والأنشطة المصاحبة لها لتكون أكثر ملائمة للعوائل. اليوم لدينا أكثر من 125 فعالية موزعة على 6 مواقع رئيسية، ولعلها سانحة لأتوجه بالشكر إلى المعنيين والقائمين على هذه الفعاليات في بلدية الظفار على كل الجهود وهذا التنوع المثري الذي لمسناه خلال هذا العام. هناك باقات، هناك فعاليات مختلفة، هناك أنشطة متنوعة تتناسب مع كافة الأعمار وتشمل كافة الاهتمامات كذلك.
1: جميل. أشرت فيما يتعلق بالاستثمار واللواء والجوانب السياحية أيضا الفرص يعني الاستثمارية في القطاع اللواء بأشكاله المختلفة طبعا، سواء كان على مستوى الفنادق، على مستوى الشقق، على مستوى الاستثمار أيضا الفعاليات، وكذلك أيضا المنتزهات التي ممكن تساهم بالتزامن مع طبعا مكتب المحافظ وبلدية ظفار. ما هي الفرص أيضا ممكن جاذبة للاستثمار؟
2: هي في البداية محافظة ظفار تعد من أكثر المحافظات جذبا للاستثمارات المحلية والخارجية، ولا ننسى بأن السياحة في محافظة ظفار تمثل ما نسبته 35% من إجمالي السياحة في سلطنة عمان، وهي نسبة ليست بالبسيطة في ظل وجود 10 محافظات أخرى. ومن منظور جدوى اقتصادية فالاستثمار في محافظة ظفار فرصة سانحة للمستثمرين على المديين البعيد والمتوسط والبعيد. هناك عدة أنشطة ومجالات تشهد نمو في الطلب عليها، أذكر منها المجمعات السياحية المتكاملة، المنتجعات، الفنادق، الرياضات البحرية أو الأنشطة البحرية، المطاعم والمقاهي، الأنشطة الترفيهية. مؤخرا قامت الوزارة بتوقيع عقد إدارة وتشغيل لأحد المواقع المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي وهو موقع سمهرم، كما وقامت بتوقيع عقود إدارة وتشغيل لبعض الحصون في بعض ولايات محافظة ظفار. هذا يعكس التنامي في الطلب على المحافظة كوجهة سياحية واستثمارية واعدة.
1: جميل. آلية استقطاب المستثمر الأجنبي يعني ومدى التيسير والتسهيل الوزارة لمثل هذه الإجراءات للمستثمر سواء كان المحلي أو الأجنبي أيضا؟
2: بلا شك تقدم السلطنة حزمة من التسهيلات للمستثمرين، بدءا من تطوير البيئة التشريعية وتسهيل استخراج التراخيص وتوفير الأراضي المناسبة للاستثمار، كما تشجع الشراكات مع القطاع الخاص، ويأتي ذلك ضمن توجه وطني لتعزيز الاستثمار السياحي ورفع تنافسية السلطنة.
1: ربما دائما يعني الكل يبحث في موضوع يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأيضا المجتمع المحلي والمبادرات الشبابية. بلا شك الوزارة بالتزامن مع مجموعة من القطاعات الأخرى بلا شك أنكم داعمين هذا التوجه فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
2: بلا شك نجاح موسم الخريف وأي موسم آخر لا يعتمد فقط على عدد الزوار وإنما على العائد الاقتصادي منه، وبالتالي فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعني تلعب دورا بارزا في عدة مجالات، أذكر منها تنظيم الفعاليات، الصناعات الحرفية، المنتجات الزراعية، المأكولات العمانية، الإرشاد السياحي، النقل وتنظيم الرحلات، بالإضافة إلى الصناعات الإبداعية، وهذا بكل تأكيد يسهم في رفع المستوى المحلي وتوفير فرص عمل سواء مؤقتة أو دائمة، كما ويحقق قيمة اقتصادية مستدامة لأبناء المحافظة، وهو أحد الأهداف الرئيسية لرؤية عمان 2040.
1: المعارض أيضا يلاحظ أنها أيضا موجودة، معارض تعرض أيضا كذلك المنتجات أيضا المحلية والأسر المنتجة والفعاليات، أيضا لوحة توزيع أيضا حقيقة يعني هذا بحيث أنه ما يكون أيضا ضغط يعني سواء كان ضغط في السير ضغط في الفعاليات فتوزعت في أكثر، لوحظ أنه هذه أيضا يعني نوعا ما خفت الازدحام في بعض المناطق.
2: نعم، بحسب التنسيق مع المعنيين في بلدية ظفار، فخطط البلدية لهذا الموسم بأن تتوزع الفعاليات على عدة مناطق، وأن لا تتركز في موقع معين، وذلك تفاديا لعدة اعتبارات ومنها الزحام المروري كما تفضلت بذكره. فاليوم لدينا في مدينة صلالة بعض الفعاليات الخاصة بموسم الخريف، ستأتي بإذن الله فعاليات في ولاية طاقة وولاية مرباط وولاية سدح، وبعد موسم الخريف هناك توجه لأن تكون بعض الفعاليات في ولاية ظلكوت وولاية رخيوت كذلك.
1: يعني في استمرارية ما بعد طبعاً. أو ما يطلق عليها أحيانا بالسرب،
2: صحيح السرب،
1: يعني هذا بيكون في أكثر من فعالية موجودة
2: بإذن الله.
1: كيف تلاحظ يعني حضور الناس مثل هذه الفعاليات واندماجهم فيها، وأيضا كذلك الفرص للشباب وكذلك الأطفال؟ يعني الألعاب توفرت في أكثر من موقع، الفعاليات توفرت أكثر، كيف يعني تقيس من خلال أيضا متابعتك؟ بلا شك
2: إن ما عدنا إلى الأثر الاقتصادي على المهرجان، ففي عام 20 موسم خريف 2025 كان معدل الإنفاق حوالي 125 مليون ريال عماني، وهذا المعدل ليس مرتبط بقطاع معين كالسياحة، وإنما تتشارك هناك عدة قطاعات كالتجارة والتموين والنقل وغيرها. لذلك هذا الإنفاق لم يكن ليحصل لولا التفاعل وعدد الزوار مع الفعاليات والأنشطة خلال موسم الخريف، وهذا بحد ذاته لا يشمل فئة محددة أو عمر معين، وإنما كافة الأعمار وكل الفئات. نعم
1: جميل. نأخذ مكالمة عن إذنك أستاذ طلال. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير.
3: أهلا وسهلا.
1: كيف سيد أمين؟ إن شاء الله طيب.
3: بخير جزاكم بخير.
1: لعلك زرت محافظة ظفار.
3: بلا شك وبكل تأكيد كررت الزيارة لمحافظة ظفار.
1: جميل. الأستاذ طلال الخصيبي مدير عام تراث والسياحة يستمع إليك، فتفضل. أكيد حتى تحفنا بمقترحات بأفكار بنقاش وانطباعك أيضا عن هذه الزيارات المتكررة.
3: أولا أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أسعد الله أوقاتك أستاذ أحمد الخبير الاقتصادي المعروف على مستوى الخليج والعالم العربي، الأستاذ طلال والشخصية الراقية التي تعمل بكل إخلاص وتفاني ومحبة لهذه المحافظة الجميلة والعزيزة على قلوبنا. أسعد الله أوقات كل محب لهذه المحافظة من أهل المحافظة وأيضا من الزوار.
1: حياكم الله.
3: بداية مثل ما ذكرت أستاذ أحمد في مقدمتك حين تذكر اسم ظفار وتحدث أنا كسعودي وخليجي، فإن أول صورة تتبادر إلى أذهاننا هي الرذاذ، الجبال الخضراء، الشلالات، الأنهار، حفاوة الإنسان العماني. الخريف ليس مجرد موسم سياحي بالنسبة لنا، بل هو حالة وجدانية. نافذة التعارف أولى جعلت ظفار قريبة جدا من قلوبنا قبل أن تكون قريبة من المسافة. وهذا في عالم صناعة الوجهات هو إنجاز ضخم، فكثير من المدن تنفق المليارات لتصنع لها هوية في ذهن السائح، بينما ظفار حجزت هذه المكان بالفعل بفضل بعد الله سبحانه وتعالى خريف ظفار أو خريف صلالة.
1: جميل.
3: لكن من زاوية عملي في التطوير الاستراتيجي وإدارة الأعمال أقف دائما أمام سؤال مهم. ماذا بعد هذا النجاح؟
1: جميل.
3: الخريف في وجهة نظري هو بوابة التعارف. لكن الاستدامة لا تبنى على موسم بل تبنى على منظومة.
1: جميل.
3: التحدي الحقيقي والفرصة الأكبر اليوم ليس في منافسة الخريف أو إيجاد بديل له، بل في كيفية تحويل رأس المال السياحي الذي صنعه الخريف إلى اقتصاد وجهة يعمل وينبض بالحياة على مدار العام.
1: جميل.
3: كيف يحدث هذا؟ في ظني أن التحول يبدأ حين نتوقف عن تسويق طقس أو منظر ونبدأ بهندسة التجارب.
1: جميل.
3: السائح السعودي والخليجي اليوم حين يفكر في عطلة قصيرة يبحث عن سهولة القرار.
1: جميل.
3: القرب الجغرافي لظفار ميزة استراتيجية عظيمة تنافسية، لكنها لا تكفي وحدها ليحزم السائح السعودي والخليجي حقائبه الذي يصنع القرار لدينا هو وضوح التجربة.
1: جميل.
3: تخيلوا لو أن قدم للسوق الخليجي والسعودي باقات واضحة مثل شتاء ظفار العائلي الهادئ أو ثلاثة أيام بين التراث والبحر والمطبخ الظفاري، أو مسارات شتوية ربيعية مخصصة لعشاق المغامرات والمشي في الطبيعة.
1: جميل.
3: يعني حين يجد الزائر برنامج واضح وإقامة جاهزة وفعاليات مجدولة وحجزا سهلا، أنه لن يقول سأنتظر الخريف القادم.
1: صحيح.
3: وسيقول سأذهب هذا الشتاء لعيش تجربة مختلفة.
1: جميل.
3: وهنا تحديدا تتقاطع السياحة مع الاقتصاد الأوسع.
1: نعم.
3: حين قرأت وتأملت في مرتكزات رؤية عمان 2040 والتي أيضا أشار لها الأستاذ طلال في حديثه، وجدت أن هذا التحول في الظفار هو ترجمة حرفية وذكية جدا للرؤية.
1: جميل.
3: الرؤية تتحدث عن التنوع الاقتصادي، عن تنمية المحافظات بناء على ميزاتها التنافسية.
1: صحيح.
3: وعن تمكين القطاع الخاص.
1: صحيح.
3: السياحة على مدار العام تعني ببساطة أن الفندق لن يعتمد على دخل ثلاثة أشهر فقط، وأن المرشد السياحي العماني سيجد عملا مستقرا.
1: صحيح.
3: وأن صاحب المطعم والحرفي والمزارع في ظفار سيكونون جزءا من سلسلة قيمة اقتصادية مستدامة. نحن مثل ما ذكرت يا أستاذ أحمد لا نتحدث عن زيادة أعداد الزوار كهدف وحيد.
1: صحيح.
3: لأن نتحدث عن زيادة مدة الإقامة، رفع معدل الإنفاق، توزيع الأثر الاقتصادي على المجتمع الظفاري المحلي.
1: صح.
3: مع الحفاظ الصارم والجميل على البيئة.
1: جميل.
3: وعلى الهوية الأصيلة للمكان ولأهل المكان.
1: صحيح.
3: كخلاصة.
1: جميل.
3: ظفار تمتلك المقومات الطبيعية والثقافية، تمتلك العلامة الذهنية القوية. المرحلة القادمة هي مرحلة الإدارة الاستراتيجية للوجهة، تجارب مصممة لكل فصل، شراكة حقيقية مع المجتمع المحلي.
1: جميل.
3: مؤشرات أداء تقيس الأثر الاقتصادي ورضا الزائر بوضوح. رضا الزائر الخليجي بالعقلية الخليجية، بالعقلية السعودية، كيف يفكر؟ هل البرامج التي نفذت فعلا تتناسب مع طبيعة تفكيره؟
1: جميل.
3: وإدارة القرار موجودة عنده؟
1: جميل. جميل.
3: عندما تكتمل هذه المنظومة لن تكون الرسالة للسائح السعودي والخليجي تعالوا إلى ظفار في الخريف، بل ستكون عودوا إلى ظفار في كل فصل.
1: يا سلام.
3: لأن فيها دائما قصة جديدة تستحق أن تعاش.
1: جميل. جميل.
3: دعواتي لكم ونحن محبون كلنا وكل السعوديين محبين لظفار ومحبين لعمان. أسأل الله أن يديم المحبة بين جميعا ويوفقكم.
1: آمين. أستاذ أمين، الأستاذ طلال، أستاذ طلال بس لحظات يتداخل معك.
2: الأستاذ أمين أمس عليك بالخير وأشكرك على هذا الإطراء الراقي كرقي شخصك، بارك الله فيك. وتأكد كل التأكيد بأن ما تقوم به وزارة التراث والسياحة وبقية الجهات ينسجم مع ما تفضلت بذكره. باختصار، الهدف من استقبالنا لكل زائر أو سائح هو أن تكون تجربته آمنة واستثنائية، وأن يعود محملا بالذكريات. وتأكد كذلك بأنكم أنتم السفراء لنا في بلدانكم. نتمنى كل الخير لكم ولنا، وبإذن الله نراكم قريبا بيننا إن شاء الله. شكرا لك مجددا.
1: شكرا. شكرا لك أستاذ أمين الدخيل على هذه المداخلة الجميلة الطيبة. جميل جدا.
3: الله يبارك.
1: شكرا جزيلا. إذن يعني يمكن هذه انطلاقة جميلة أيضا من الطرح الأستاذ أمين كتجربة الزائر خلال فترات مواسم أكثر من، ومداخلاته كانت يعني مثرية جدا.
2: تمام.
1: ويمكن هذا أحد محاورنا، كيف يعني يبقى يعني ظفار دائما موسمية وتستمر هذه الفعاليات. وأشرت أنت أيضا في الصرب ممكن يكون.
2: نعم.
1: الشتاء أيضا ممكن يأتي، فتظل يعني ظفار ليست فقط شهرين أو ثلاثة أشهر.
2: أخي الدكتور، في ظفار أكون صادقا معك، قد تجاوزنا مصطلح الموسمية أو موسم الخريف. ظفار أرض كل المواسم، لدينا الممكنات التي تساعد على ذلك. لدينا السياحة البيئية الثقافية والتراثية، سياحة المغامرات، السياحة البحرية، سياحة الكهوف والجبال، سياحة المؤتمرات والفعاليات، بالإضافة إلى السياحة الشتوية. كما أن الوزارة كما أسلفت تعمل على استهداف أسواق جديدة إلى جانب السوق الخليجي من خلال التوسع في الترويج الدولي وتعزيز الربط الجوي، بما يرفع معدلات الإشغال والاستدامة الاقتصادية للقطاع.
1: جميل، نأخذ استراحة قليلة ثم نكمل
2: إن شاء الله.
1: جميل،
0: المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.

0: ايوه خلي معك.
1: حياكم الله ومرحبا وسهلا بكم. حوار شيق، ونحن طبعا في اعز المواسم، موسم الخريف، وفي يعني منتصفه نلاحظ الحمد لله اجواء جميله، ولا زال الضباب والامطار، ومن تجربه يعني نرى بان ربما مستوى الخريف الان يمكن اقرب الى ان يكون مستوى يعني قريب جدا باللي يستمتع السائح، بحيث بين يعني الشمس وبين كذلك الأمطار وبين كذلك أيضا الضباب، فتجد السهل مريح من قلة الأمطار، والجبال أيضا كذلك يعني فيها من الأمطار، توفرت الإمكانيات كلها ولله الحمد. إذا أتينا أيضا فيما يتعلق ب كيف نحقق هذه التوازن، يعني ما بين التوسع السياحي والمحافظة على المقومات الطبيعية والتراثية، ويمكن أشار إليه أيضا كذلك أستاذ أمين، لأن أيضا تحتاج إلى نوع ما أنه يعني نوازن في مثل هذا الجانب أستاذ.
2: أساسا عندما تحدثنا عن موضوع الاستدامة، فالاستدامة هي أساس نجاح كل مشروع، والوزارة تحرص على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة والتراث، وذلك من خلال حماية المواقع الطبيعية، المحافظة على التنوع الحيوي، تنظيم الاستخدام للمواقع السياحية، تشجيع الاستثمار المسؤول، رفع الوعي البيئي لدى الزوار. ونحن ننظر إلى ظفار باعتبارها نموذجا وطنيا للسياحة المستدامة، يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، ويعزز مكانة السلطنة على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية.
1: هنا أشرنا أيضا أعتقد أستاذ ما يتعلق بالشق، أيضا يمكن ما ركزنا على القطاع التراثي إلى حد ما في بعض، سواء كان منتجع البليد وغيره من هذه المنتجعات الموجودة، هل في شيء في هذا الإطار اللي قلنا لاحظ أيضا الزوار كثير يزور بعض الأماكن التراثية موجودة مثلا؟
2: في ظفار لدينا عدد من المواقع المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي، مثل موقع سماهرام والبليد وأوبار الشصر، وفي الحقيقة هي يعني مواقع ذات جذب سياحي بالفعل، ولا يقتصر الجذب على موسم الخريف، وإنما على مدار العام. تولي الوزارة اهتمام بحماية وتطوير هذه المواقع حتى تكون مواقع جذب دائمة. مؤخرا كما أسلفت تم توقيع اتفاقية أو عقد إدارة وتشغيل مع أحد الشركات المحلية لإدارة موقع سماهرم. الأمر ذلك كذلك سينظر، لأن كذلك تم استثمار موقع البليد وغيره من المواقع. هذه المواقع الحقيقة هي بالغة الحساسية، ولكن إن ما تحدثنا عن صناعة التراث فالمعنى من ذلك هو يعني تحويل التراث من
1: يعني تراث طبيعي لتراث اقتصادي استثماري.
2: تماما ذلك هو، فذلك ما تعمل عليه الوزارة، وبإذن الله هذه المشاريع سترى الكثير من التطوير والتحديث في القريب العاجل
1: بإذن الله. ناخذ مكالمة استاذ طلال عن إذنك.
2: إن شاء الله.
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ.
1: يا مرحبا، ما شاء الله. حي ابو ماجد،
3: كيف حالك؟ طيب،
1: كيف حالك استاذ سلطان؟ ان شاء الله طيب.
3: الله يحييك شيخ احمد، الحمد لله بنعمه.
1: دائما حريص الشيخ سلطان على المتابعه وحافز قوي، احيانا بين فتره واخرى احيانا يختفي.
3: الله يبارك فيك، تارك متوم انت الاقتصادي والاقتصاد كل حد يتابع فيك.
1: الله يحييك، تفضل استاذ طلال يسمعك موجود.
3: الاستضافه، وما شاء الله الشيخ طلال دائما من الناس اللي لهم بصمه في محافظه وفاء.
1: جزاه الله خير.
3: بارك الله فيكم.
1: تفضل، انت في ظفار ولا خارج ظفار؟
3: أنا الظفار جاي منها أمس.
1: جاي منها أمس بس خلاص.
3: وبرجع يمكن بعد 4 أيام.
1: بس تمام.
3: في هذا الموسم يعني من شهر 3 لليوم أنا جيت الظفار 5 مرات.
1: ما شاء الله. ما شاء الله. جميل.
3: جيت قبل الخريف ووسط الخريف.
1: باقي عليك الصرب إذن.
3: الصرب بنجي إن شاء الله.
1: إن شاء الله. تفضل أبو ماجد، تفضل أستاذ سلطان.
3: إذا جينا على السياحة وعلى التواصل نتكلم عن السياحة. السياحة بدايتها من تاريخ 12 يناير 26. هو تعيين معالي السيد إبراهيم بن سعيد وزيرا للسياحة للتراث والسياحة. هذا الرجل كان في الزرعة، ثم انتقل لبريمي، ثم انتقل بمرسوم إلى مسندم، ثم رجع إلى مسقط. إذن علينا أن ننظر ماذا سيفعل هذا الرجل. هذا الرجل كالغيث أينما وقع نفع
1: ما شاء الله.
3: وخلال الخمسة الأشهر الماضية ما شاء الله هتتغير البوصلة السياحية في عمان بوجود أمثال هذا الرجل، وكذلك سعادة الوكيل. هذه الناس شباب وتتغير السياحة رأسا على عقب
1: بإذن الله.
3: بإذن الله. خلال هذه الأيام اللي جيتها احنا كنا نعرف بالسياحة صلالة، يعني السائح صلالة يعرف ويصير هذا السهول ويصير ضربات صوب طاقة ويرد. لكن كنت مشارك في قافلة من 42 سيارة
1: ما شاء الله،
3: فيها عمانيين من مختلف مناطق السلطنة وفيها من دول مجلس التعاون والكويت.
1: تاز.
3: اسمها وفاء المجد. انتهت يوم الجمعة
1: ما شاء الله.
3: القافلة كانت لمدة 10 أيام من 30/7 لين 8/8.
1: ممتاز. يعني هذه قافلة متجهة إلى محافظة طفار سياحيا.
3: أيوة. أي نعم.
1: جميل.
3: قضينا يوم في دكم ويوم في شليم
1: ما شاء الله،
3: ثم بعد ذلك الأيام الباقية قضيناها في وفار وليس في صلالة.
1: جميل.
3: في وفار كاملة.
1: جميل.
3: القافلة هذه فريق الدفع الرباعي برئاسة الأخ أمجد الفيروز ويوسف المقيمي ومحمد اليحيائي.
1: جميل.
3: وغيرهم. حقيقة هذه الأخوة عرفونا على وفار كاملة.
1: يعني خطيتها من حاسك إلى إلى خطرفي؟
3: أتغلقني في الأسامي. إحنا رحنا فالكوت.
1: أيوة.
3: ورحنا رخيوت. أنا شارع فالكوت رخيوت هذا ساكنه قبل الخريف.
1: الله.
3: وكان شارع ممتاز جدا.
1: جميل.
3: ونشكر أيضا القائم اللي يده البيضة وسوى هذا الشارع. هذا يجب أن يوجه إليه الشكر. اللي لاحظته في هذه الشارع شارع يكون شارع سياحي، شارع جميل جدا. وكما تعرف
1: ايش انطباع الفريق يعني بعد زيارتكم الى محافظة ظفار؟ يعني زين تعكسنا انطباعك انت الشخصي والفريق اللي معك. يعني
3: جميل
1: استاذ طلال، عشان
3: اقول لك من خلال هذا
1: نستثمر انطباعك ورد ايضا استاذ طلال.
3: نعم. من خلال هذا الفريق احنا اكتشفنا ظفار.
1: جميل.
3: يعني مفروض انه تسوى جروبات سياحيه لتعريف الناس خلال هذا الموسم، يعني يكون مثل ما الحين موجود في كل منطقه فعالية سياحية. أتمنى أنه يكون جزء من الشباب هذيلة يكون عندهم جروب يقول إحنا السياحة لمدة 3 أيام ونتوجه إلى هذا، سوى خارطة سياحية للمحافظة أن نتوجه هذه الأماكن، هذه الأماكن نطوف عليها. إحنا مثلا لما دخلنا فالكوت، فالكوت وأخيوت هذا إيش يستفيد منها راعي فالكوت وأخيوت من السياحة؟ ما هيستفيد شيء. لكن إذا قمنا لهم فعاليات هذه الولايتين البعيدات فيهم الضباب طبعا موجود.
1: أيه.
3: وشارع صعب يمشي، ولكن يستاهل التعنوية، يستاهل انك تروح لهذه الاماكن. انا اتكلم ايضا هناك عندهم كلمة دائما يرددوها بين توأمة بين وزارة الزراعة ووزارة السياحة، اللي هي توأمة ايش؟ توأمة الزراعة السياحية. الزراعة السياحية اتمنى انها هذه تنتشر في فالكوت، اتمنى تنتشر في رخيوت. احنا لحد الحين حاول نسوي الزراعة السياحية عن طريق جناين هذه اللي يسووها الحين. لهم 5 سنين وجال لا زرعين 5 نارجيلات تسووا معدال شيشة. لكن لو يقوم احنا بزراعة سياحية لمثلا لفالكوت رخيوت، هذه مشان الناس تسيرها، مشان الناس تسير ويكون فيها مراكز تخييم.
1: جميل.
3: يعني تخييم للذي يرغب، يقالهم نخيم يومين 3 أيام، وبالتالي تنتعش هذه المناطق اللي احنا تكلمنا فيها.
1: جميل.
3: أيضا السياحة الجبلية.
1: نعم.
3: احنا لما مشينا هذا القافلة طبعا لدفع رباعي، دفع رباعي وفيها امان وكل شيء، يعني يدالوا كيف تطلع وحد قدام من القافلة وحد في النص وحد في الاخر، يعني مرتبين الناس.
1: ممتاز.
3: فنتمنى مثل هذه اللي يكون موجودات لابناء ظفار يكون يعملوا مثل هذه المجموعات وتكون برسوم حالهم. يعني
1: جميل.
3: مثلا سائح يودون ب5 ريال.
1: جميل.
3: او ب3 ريال او شيء يعني كذا يعني.
1: جميل.
3: يعني تكون السياحة هذه في الجبل.
1: باقي سؤال واحد بس للاستاذ طلال نخلص.
3: إذا تسمح لي أكلمك عن السياحة الزراعية.
1: جميل.
3: ماذا لو جهاز الاستثمار، لو أي شيء مسمى أو مكتب المحافظ قام بعمل زراعه سياحيه من شارع عوقد من ملف عوقد دوار عوقد الى صح النوت. هذا الشارع يمين ويسار ليش ما نزرع نواقيل؟ ليش ما نزرع افوكادو؟ ليش ما نزرع مستعفل؟ ويكون هذا زراعه سياحيه ووصف هذا يكون مثل الاكواخ.
1: جميل.
3: احنا عندهم سوت زراعه سوت اكواخ في الحصيله. زين، ولكن للاسف بعض افكار الشباب اللي موجودين في وزاره السياحه هناك بنفسهم افكارهم ما تعرفها من كيف يعني. لكن لما جاء سعاده الوكيل وتكلم سعاده الوكيل تغيرت الامور اثناء على عقب. يعني ما لازم يا اخي انا مشان تصريح اكلم ولا الوكيل ولا الوزير.
1: صح،
3: يجب انه يكون شوي هناك في سلاسه في التعامل.
1: واضح واضح.
3: اذا جينا على الزراعه السياحيه اتمنى انها تنتشر في محافظه ظفار، في فالكوت، رخيوت، سدح، نحن الولايات الخرابله.
1: بعدك رئيس الجمعيه ولا ايش ابو ماجد؟ على كل زراعيه
3: كنت رئيس الجمعيه لفترتين بس. والان بدلي الاخر الفضل الجابري هو رئيس الجمعيه الزراعيه العمانيه.
1: الله يحفظكم، شكرا جزيلا. شكرا لك،
3: بارك الله فيكم.
1: شكرا لك استاذ صدام. احسنت احسنت، جميل جدا. ما قد حولنا على طول السياحة الزراعية.
2: نعم نعم. بداية أحيي الشيخ سلطان على مداخلته القيمة وتطرق إلى عدة نقاط. إن ما تحدثنا عن الجولات فالنشاط متواجد ومتوفر فيسمى لدينا نشاط الجولات السياحية. إن ما تحدثنا عن السياحة الزراعية فلدينا كذلك ترخيص بمسمى السياحة الخضراء بالتعاون والتنسيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. هناك أسلفت في بعض الردود أو تطرقت إلى موضوع الأنماط السياحية في سلطنة عمان وأخص بالذكر محافظة ظفار. لدينا سياحة المخيمات البيئية، السياحة الجبلية، السياحة البحرية، السياحة الترفيهية، فكل هذه الأنماط من السياحة متوفرة. لا مانع من أن تدرس الفكرة والنظر في محاولة يعني التشجيع عليها وتعميمها بشكل أكبر. فكل التحية للشيخ السلطان وعلى مداخلته، وله منا كل الحب والاحترام.
1: جميل. هو أشار إلى نقطة أيضا، ما أعتقد أنه في صعوبة في قضية أيضا يعني إيجاد التراخيص أو دعم هذا التوجه. ما أعتقد أصبحت الصورة واضحة جدا. أشار إلى التحول أيضا في الوزارة، بلا شك يعني هناك تحول لدى كثير من القطاعات وأصبح فيه اهتمام بشكل كبير والتركيز لمنظومة التراث والسياحة في عمان.
2: نعم.
1: وظفار خاصة، حقيقة ظفار المجد كحملة بهذا النوع من العدد، ويتحدث عن 42 سيارة تقريبا.
2: نعم.
1: يعني
2: نعم.
1: عدد كبير جدا، وهذا أيضا يعني ميزة جميلة جدا أيضا. وأتمنى أن يطع أيضا الشعار يعني ظفار وشعار الجولات السياحية.
2: نتمنى إن شاء الله
1: بإذن الله سبحانه.
2: إن شاء الله.
1: جميل. لو نشير أيضا إلى القطاع، يعني كثير الأسئلة التي تأتي من التواصل تركز على قضية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتركز أيضا على المجتمع المحلي مدى استفادته. لأن حقيقة أعلنت البلدية ظفار، أعلنت أيضا الوزارة عن فرص يعني توظيف، عن فرص أيضا موجود بعض المعارض أيضا أو بعض القطاعات تركز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بس إيش رأيك نأخذ أستاذ طلال المكالمة ثم نكمل
2: إن شاء الله.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا، حياك الله، كيف حالك؟
0: أهلين دكتور، كيف الحال؟ عساكم بخير.
1: من معي سالم.
0: سالم قطن. سالم موسى قطن. نعم.
1: حياك الله
0: دكتور، كيف أمورك؟
1: يا مرحبا، كيف حالك؟
0: أنا من متابعين برنامجكم الأكثر من رائع.
1: بارك الله فيك، كيف صحتك؟ إن شاء الله طيب.
0: والله في أحسن حال، الله يحفظك يا رب.
1: تفضل مع أستاذ طلال، استمع إليك وتفضل مداخلتك.
0: دام فضلك وتحيتي للأستاذ طلال. ماشي، نحن كنت يعني ما شاء الله صراحة جهود مبذولة وجهود مقدرة من قبل وزارة السياحة وفي دعم وتنمية المواسم الخريفية، لكن يعني أنا أتمنى من إدارة وزارة السياحة بحد ذاتها إنها تعطي الفرص الأكبر للأفكار الشبابية، إنه يصير في دعم حقيقي وبالذات في موسم مثل موسم الخريف والمواسم السياحية اللي يتوافدوا عليها الناس من كل أنحاء العالم، إنه الموسم يكون فيه تنسيق أكبر بين كل الجهات. يعني تلاحظ إنه الموسم قائم عليه مجموعة جهات، وكذلك الأفكار، إنه لو في الناس في أفكار إبداعية يعني أعرف شباب كثير عندهم أفكار إبداعية، لكن ينقصهم مثلا الدعم المالي، الدعم المكان، دعم الأشياء. فنتمنى أنه يكون في يعني رؤية أوسع وأكبر إلى فكرة دعم الشباب.
1: هل فقط في الجزئية المالية ولا الدعم يعني كحوافز ك
0: الدعم؟ الدعم كله. نحن الحمد لله هنا في عمان بشكل عام الدعم المعنوي موجود دائما، لكن نتكلم هنا أكثر شيء عن الدعم المادي، لأنه أي فكرة في العالم دون القدرة على تنفيذها وتمكينها على أرض الواقع تظل فكرة محبوسة في أروقة العقل.
1: صح.
0: في أفكار، في شباب عندهم طاقات إبداعية، نتمنى أنه يعملوا منتدى يجمعوا فيه الطاقات الشبابية. أنت اليوم لما تدعم فكرة شبابية أنت ما تدعم الفكرة فقط وما تنشط السياحة فقط، أنت تنمي موهبة وتنمي مجتمع. المجتمع اللي يكون فيه الشباب مشغولين بعمل وأفكار، هذا المجتمع ما يسقط ولا في براثن المخدرات ولا يسقط في براثن الفضاوة. والفضاوة هي أم كل الفضاوة.
1: الفضاوة معنى تعتبر تعتقد يعني بمعنى الفراغ.
0: الفراغ أيوة. فأنا أتمنى أنه يكون في توسيع وأنه يكون في حوار حقيقي بين الباحثين عن العمل بالذات هذه الفئة، الباحثين عن العمل والشباب، يكون في حوار حقيقي في منتدى يجمعوا فيه كل الناس، ما يكون فيه الدعاوي لأفراد محددين عن أفراد، يكون خطاب مفتوح، نقاش محوري هدفه أن نرتقي بهذا الوطن إلى صفوف العلا والمعالي. نقاش يكون نقاش حقيقي بين الباحثين وبين كل الجهات وبدون استثناء. يعني ما يمكن احنا نسمع يقول لك المنتدى الأول والمنتدى الثاني مثلا لعمل لك المال العمل اللي كان قبل فترة، بس ما حسينا ما قدرنا عنه.
1: بس تعتقدون
0: الجهات باحثين عمل عندهم أفكار وعندهم تطلعات وعندهم آراء ما تم استدعاهم، فلازم المنتديات والمؤتمرات اللي مثل هذه يكون فيها فرصة للمشاركة أكثر من الفرصة الموجودة حاليا. أن يكون بالفعل، أنا أقول مؤتمر مثلا الباحثين عن العمل، افتح يا جماعة تاريخ من الساعة 5 إلى الساعة 6 في تاريخ مثلا 31/8، أي باحث عن عمل أو أي إنسان عنده فكرة وعنده تطلع وعنده آراء وأفكار يحضرنا هنا. فالبلد الحمد لله نحن عندنا عقليات نظيفة، النظام التعليمي في سلطنة عمان لله الحمد نظام قوي يقدر أن يخرج مخرجات، لكن المخرجات هذه لا يتم استماع لها في بعض الأحيان. فنفس هذه المؤتمرات لأنها تكون على شكل عام بتعمل فارق، وبتحصل حتى الجهات بتحصل أفكار جديدة تقدر تبني عليها خطط.
1: جميل، واضح تصورك. جميل، شكرا لك.
0: جزاك الله خير
1: أستاذ موسى. شكرا،
0: جزاك الله خير أستاذنا، وسلامي لك ولضيفك والمستمعين الكرام.
1: شكرا جزيلا. أحسن.
0: الله يحفظك.
1: طرح شبابي.
2: نعم.
1: حول هذا الجانب في كيفية اهتمام بالشباب والمواهب والأفكار أيضا. أنا يمكن بس كمتابعة قد تكون أيضا يعني قصيرة، نزلت إعلانات من عدة جهات حكومية، بلدية ظفار، مكتب المحافظ، الوزارة، أكثر من جهة يعني قبل الموسم وأثناء الموسم، وكلها تتجه إلى قضية أيضا تفعيل دور الشباب ومشاركة الشباب. وأعتقد ما نلاحظه من فعاليات تعطي هذا الانطباع، ربما فقط الخسائر مركزة على قضية الأفكار والإبداعية وأشبه ذلك.
2: أتفق، ويمكن أضيف إلى حديثك أخي الدكتور بأن هناك فعلا منتديات وملتقيات مع الشباب تتم وبأعلى مستوى وبحضور معظم المسؤولين في الدولة. هذه الأفكار لا تجد إلا الترحيب والتشجيع، وفي حال إمكانية التطبيق فلا أعتقد أن أي جهة ستتردد أو تتأخر في ذلك. إذا تحدثنا عن المديرية العامة للتراث والسياحة أو وزارة السياحة التراث والسياحة بشكل عام، فكل الأفكار مرحب بها، كل المبادرات تجد طريقها للدراسة والنظر في إمكانية التطبيق. تبقى وجهة نظر تحترم، ونسأل الله له التوفيق على هذه المداخلة.
1: نأخذ آخر مداخلة، الوقت داهمنا
2: إن شاء الله.
1: طيب، السلام عليكم.
4: السلام عليكم، أهلا دكتور، كيف
1: حياكم الله، كيف حالك؟ طيب
4: تمام، معك قاسم المعشني.
1: حياك الله.
4: حياك ونحيي ضيفك الكريم
1: قاسم. أنت رئيس تحرير صحيح في القسم
4: أنا رئيس القسم الاقتصادي والسياسي في جريدة عمال الإنجليزية.
1: برافو عليك، تفضل. حياك الله، تفضل.
4: حياك. أنا على السريع بس بيكون سؤالي للضيف الكريم عن الاستراتيجية اللي هم شغالين عليها، أتوقع من السنة الماضية، اللي هي تسويق الميتيوم أو في شيء تبع، يعني محددين الميتيوم، وبما أن العنوان أن ظفار بتكون يعني يحاول أنه يخلوها جهة طوال السنة، يعني لا ننكر جهود أحد، ولكن لازلنا نعاني من إشكالية عدد زوار شهر أغسطس. الاستقطاب نجحوا فيه نجاح باهر، ولكن في شهر أغسطس اللي هو الذروة، ونرى أن موسم الصرب للأسف يعني العدد جدا بسيط حسب الأرقام المنشورة. فما هي الاستراتيجية اللي هم شغالين عليها إذا ممكن توضيحها؟
1: جميل، واضح. في سؤال آخر أستاذ قاسم؟
4: في سؤال آخر، وهو إذا يسمح الوقت، في وفود ترويجية كثيرة الوزارة تجيبها في السنوات الماضية وهذه السنة أيضا، فما أعرف هل في عندهم مثلا آلية لقياس الأثر أو عدد الناس اللي هذه الوفود الترويجية جابوها من وفود صحفية أو مؤثرين أو ما شابه ذلك.
1: جميل، واضح، شكرا لك.
4: شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا، أحسنت.
2: شكرا أخي قاسم المعشني على مداخلتك. هو فترة موسم الخريف عادة يمتد لفترة معينة، وبالعكس نجد الأثر الاقتصادي والنمو في عدد الزوار عاما بعد عام. لله الحمد الترويج عن السياحة في ظفار في كل المواسم وجد يعني صدى وقبول من الداخل والخارج. أذكر على سبيل المثال في شهر نهاية شهر يوليو 2025 وصل عدد الزوار إلى حوالي 442 ألف زائر، بمعدل نمو بلغ 7% عن الموسم الذي سبقه، وهذا يؤكد تنامي الطلب على المحافظة كوجهة سياحية. أؤكد مرة أخرى بأن الوزارة تعمل ضمن منظومة مكتملة مع بقية الجهات، نعمل فعلا بروح الفريق الواحد، الهدف منه جعل محافظة ظفار في مصاف المناطق ذات الجذب السياحي.
1: أشار إلى قضية الأفواج السياحية أيضا، يعني سواء كان على مستوى يعني الصحافة، على مستوى الوفود، يعني فهل طبعا يعني مستمر هو يلاحظ ذلك، إنه هو هل يلتم قياس أثر هذه؟
2: أكيد أكيد، بكل تأكيد يتم قياس الأثر، وأساسا حتى انتقاء المؤثرين أو الصحافة تتم بعد دراسة وليست بشكل عشوائي.
1: أشير إلى نقطة يعني ما قبل الختام في قضية أيضا توجيه السائح وإرشاد السائح، التوجيهات لبعض التوجيهات العامة والنصائح العامة، سواء كانت في فترات الذروة، في فترات المساء، في فترات الضباب، كيف قدر ما يمكن يعني بعض ما نقولها نصائح ولكن بعض التنبيهات.
2: بكل تأكيد موضوع السلامة غاية في الأهمية، وليست الوزارة، نعود ونكرر، ليست الوزارة تعمل بمفردها، هناك جهات كذلك ذات الاختصاص كهيئة الدفاع المدني والإسعاف. الوزارة دائما ما تطرح منشورات وإعلانات تتحدث عن السلامة وتوخي الحيطة والحذر عند زيارة بعض الأماكن. لله الحمد حب الله محافظة ظفار بطبيعة خلابة، ولكن ليست كل الأماكن مهيئة أو الوصول إليها بالأمر السهل. بعض الأماكن فعلا تستوجب وجود مرشد سياحي متخصص، والبعض منها يستوجب حتى ارتداء زي مناسب حفظا للأرواح. نتمنى السلام للجميع وأن تبقى ظفار آمنة مطمئنة إن شاء الله.
1: مستمعين الكرام، يتضح من حوارنا اليوم أن موسم خريف ظفار يمثل ميزة سياحية واقتصادية استثنائية لكنه يمكن أن يكون أيضا نقطة انطلاقة لمنظومة سياحية أكثر تنوعا واستدامة. فنجاح السياحة في ظفار خلال المرحلة المقبلة لن يقاس فقط بعدد الزوار خلال موسم الخريف، وإنما بقدر المحافظة على استقطاب الزائر طوال العام وإطالة مدة إقامته ورفع جودة تجربته ومتوسط إنفاقه وتوسيع استفادة المؤسسات الصغيرة المتوسطة والمجتمع المحلي. وكذلك أيضا فالهدف ليس فقط موسما ناجحا، وإنما اقتصاد سياحي مستدام يصنع فرصا تمتد على مدار العام. في ختام هذه الحلقة أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى ضيف الأستاذ طلال بن حميد القصيبي المدير العام للتراث والسياحة بمحافظة ظفار، وعلى حضوره وكذلك ما أتحفنا به من معلومات جزيلة جدا، كما أشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى زميلي المخرج هاشم بن علي.

0: الخاص والمجتمع المحلي إيمانا منها بأن السياحة أصبحت أحد أهم محركات التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان. فشكرا لكم على
1: شكرا
0: الاستضافة.
1: جزيلا مكرما، شكرا لك يا أستاذ فراس القصيبي، وشكرا لكم جميعا، وإلى لقاء قادم إن شاء الله اليوم الأحد القادم بإذن الله. شكرا جزيلا.
2: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب.

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية الإكوادور بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. مؤتمر خليجي في ولاية صلالة يناقش تطوير إنتاجية الكوادر البشرية والتحول إلى بيئات العمل الذكية. المنتدى الخامس للمهارات البحثية يبحث تعزيز كفاءة الباحثين في التحليل المتقدم للبيانات الإحصائية. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دانييل نوبوا رئيس جمهورية الإكوادور بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. عبر جلالته فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لفخامته وللشعب الإكوادوري الصديق، راجيا لهم دوام الخير والرخاء. افتتحت بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في ولاية صلالة أعمال المؤتمر الخليجي الخامس عشر لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية تحت عنوان جودة الحياة الوظيفية نحو بيئة عمل محفزة إنتاجية مستدامة. ويتضمن المؤتمر مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تناقش التحول إلى بيئات العمل الذكية وقياس مؤشرات الإنتاجية وتعزيز القيادة الإنسانية ودورها في ترسيخ جودة الحياة الوظيفية، إضافة إلى إبراز أهمية الصحة النفسية والرفاه الوظيفي كرافد أساسي للإنتاجية المستدامة. ويهدف المؤتمر الذي تنظمه وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة إلى تعزيز مفهوم الاستدامة في المؤسسات والتركيز على العلاقة بين رأس المال البشري والأداء طويل المدى وتبادل أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في هذا الجانب. رعى المناسبة صاحب سمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. بحث منتدى المهارات البحثية في دورته الخامسة بمسقط تعزيز كفاءة الباحثين في التحليل المتقدم للبيانات الإحصائية بما يسهم في رفع جودة المخرجات البحثية ورفع فرص نشرها في المجلات العلمية. ويأتي المنتدى بتنظيم من هيئة البحث العلمي والابتكار بالتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة.
1: تعزيزاً للقدرات البحثية الوطنية وتزويد الباحثين بمهارات متقدمة تتواءم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 والتي تضع التعليم والبحث العلمي والابتكار ضمن أولوياتها الوطنية، نظمت هيئة البحث العلمي والابتكار منتدى المهارات البحثية الخامس بالشراكة مع الجامعة العربية المفتوحة. دكتورة نسرين بنت يحيى البلوشي المشيرة لأعمال دائرة بناء القدرات العلمية والبحثية بهيئة البحث العلمي والابتكار.
2: استلمنا في هذه النسخة 215 مشارك عندهم الرغبة طبعا في المشاركة في هذه التظاهرة العلمية، وتم قبول 100 مشارك.

0: يتم توزيعهم على مجموعتين. المجموعة الأولى طبعا وانطلقت أعمالها ولمدة أسبوع، والمجموعة الثانية بإذن الله راح تلتحق الأسبوع القادم إلى هذه النخبة ولمدة أسبوع أيضا كامل.
1: وتأتي النسخة الخامسة هذا العام بعنوان التحليل المتقدم للبيانات الإحصائية، بهدف تمكين الباحثين من توظيف الأساليب الإحصائية الحديثة في بحوثهم العلمية، بما يسهم في رفع جودة المخرجات البحثية وتعزيز فرص نشرها في المجلات العلمية المحكمة. دكتور حمد بن هلال اليحمدي، عميد كلية التربية بالجامعة العربية المفتوحة ورئيس اللجنة المنظمة للمنتدى.
2: خصصنا هذه النسخة للحديث عن الجوانب الإحصائية المعمقة في البحث، بحيث أننا نتحدث عن كيفية التعامل مع البرنامج الإحصائي SPSS، كيفية استيراد بيانات منه، كيفية التعامل مع النمذجة البنائية، التعامل مع بعض البرامج الإحصائية مثل الأنوفا والمكنوفا وغيرها.
1: ويجمع المنتدى بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي من خلال مراجعة مبادئ الإحصاء التطبيقي والتدريب على استخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS، إلى جانب التعرف على آليات استيراد البيانات من الاستبانات الإلكترونية وتحليلها. بدرية بنت خميس الفليتي، باحثة دكتوراه.
3: منتدى المهارات البحثية الخامس صراحة جاء كسلسلة تقدم بما يتضمن من برامج وتفاعل بناء من خلال المشاركين.
1: ناصر بن يعقوب السيابي، باحث دكتوراه.
4: يعد منتدى المهارات البحثية الخامس إضافة قيمة لي كطالب دكتوراه خلال المرحلة القادمة، لما يمثل لي من إضافة قوية في تحليل البيانات الإحصائية، وكذلك أيضا توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، كما أنه ينمي أيضا المهارات الأساسية لطالب الدراسات العليا من حيث أيضا ربط البيانات وتحليل النتائج.
1: ويمثل المنتدى امتدادا لأربع نسخ سابقة تناولت موضوعات بحثية متدرجة، بدأت بأساسيات البحث العلمي مرورا بالبحث الكمي والبحث النوعي وصولا إلى البحث المزجي. أما النسخة الحالية فتنتقل بالباحثين إلى مرحلة أكثر تقدما، بما يعزز قدرتهم على قراءة البيانات وتفسيرها وبناء نتائج علمية أكثر دقة. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
5: بلغ إجمالي قيمة التمويلات الإسكانية التي قدمها بنك الإسكان العماني في محافظة جنوب الباطنة حتى منتصف يونيو الماضي أكثر من 364 مليون و400 ألف ريال عماني، كما قارب إجمالي القيمة المالية للتمويلات الإسكانية بمحافظة البريمي 107 ملايين ريال عماني. وتعكس هذه الأرقام الأثر التنموي لبنك الإسكان العماني من خلال دعم إنشاء المساكن الجديدة وتحفيز الحركة العمرانية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالبناء والتشييد، بما يعزز جودة الحياة وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة. وحقق برنامج إسكان نتائج إيجابية منذ انطلاقه في يناير 2024 حتى منتصف يونيو الماضي، إذ تمكن من تمويل أكثر من 8700 أسرة عمانية بإجمالي قيمة تجاوزت 424 مليون ريال عماني في مختلف المحافظات. ارتفع المؤشر العام لبورصة مسقط بنحو 67% خلال النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي، كما تجاوزت قيمة التداولات 6,923 مليون ريال عماني، مرتفعة بنحو 655%.
6: أداء إيجابي حققته بورصة مسقط خلال النصف الأول من العام الجاري عكس ثقة المستثمرين ودعم صعود مختلف مؤشرات البورصة، وفي مقدمتها ارتفاع المؤشر العام بنحو 67% على أساس سنوي ليتجاوز مستوى 7500 نقطة وسط التطورات الإيجابية للاقتصاد الوطني. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن مؤشر القطاع المالي بلغ 13,085 نقطة، فيما بلغ مؤشر قطاع الصناعة 9,757 نقطة، كما بلغ مؤشر قطاع الخدمات 3,050 نقطة. وعلى مستوى قيمة التداول شهدت البورصة تداولات قياسية قاربت 6,923,500,000 عماني، مسجلة ارتفاعا قويا بنحو 655%، كما ارتفع إجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة بأكثر من 337%، ليتجاوز 23,157,000,000 ورقة مالية من خلال أكثر من 733,000 صفقة. القيمة السوقية بدورها سجلت نموا جيدا لتبلغ 36,730,000,000 عماني بنهاية يونيو الماضي. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في بورصة مسقط، فقد بلغت نسبة تملك غير العمانيين في رأس مال الشركات المساهمة العامة نحو 14%، وسجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بلغ 73,877,000 ريال عماني، في حين سجل المستثمرون العمانيون صافي بيع بقيمة 773,000 ريال عماني. كما سجل مستثمرو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صافي بيع بقيمة 66,983,000 ريال عماني، أما المستثمرون العرب فبلغ صافي بيعهم أكثر من 6,000,000 ريال عماني.
5: تبدأ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في الخامس عشر من الشهر الجاري تطبيق حظر صيد وحيازة وتداول أسماك الكنعد في جميع سواحل سلطنة عمان، ويستمر شهرين، وذلك في إطار الإجراءات التنظيمية الرامية إلى حماية مخزون الكنعد واستدامة مصايده. وتشير بيانات العام الماضي إلى أن إجمالي إنتاج سلطنة عمان من أسماك الكنعد قارب 19,750 طنا بقيمة إجمالية للإنتاج بلغت أكثر من 44,000,000 ريال عماني وبمتوسط 2,250 ريال بيسة للكيلوغرام. بدأت في محافظة الداخلية فعاليات النسخة الرابعة من موسم رمانة بولاية الجبل الأخضر ضمن جهود تفعيل مفهوم السياحة الزراعية المستدامة وتمكين المجتمعات الريفية واستثمار المقومات الزراعية للولاية في إثراء التجربة السياحية في سلطنة عمان. ويضم موقع الفعالية مشتلا للتعريف بأنواع النباتات والأشجار المحلية وركنا عمانيا يحتفي بالموروث والمنتجات التقليدية، إلى جانب مقهى ومنصة لعرض المنتجات المحلية الطازجة والمصنعة. في محافظة جنوب الشرقية بدأت هيئة البيئة بولاية مصيرة تنفيذ أعمال المسح الميداني ضمن المسوحات الميدانية للنظم الإيكولوجية البحرية الساحلية ونسبة سلامة الاتصال المائي بين الأخوار والبحر، وذلك بهدف تقييم الحالة البيئية للسواحل والأراضي الرطبة الساحلية وتعزيز قاعدة البيانات الوطنية للتنوع الأحيائي. كما تهدف أعمال المسح إلى توفير بيانات ميدانية دقيقة حول خصائص الشواطئ ومكوناتها الطبيعية والضغوط البيئية التي قد تتعرض لها، بما يسهم في تقييم حالتها وتحديد المواقع ذات الأهمية البيئية والأولوية في أعمال الحماية والإدارة. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية الإكوادور بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. مؤتمر خليجي في ولاية صلالة يناقش تطوير إنتاجية الكوادر البشرية والتحول إلى بيئات العمل الذكية. المنتدى الخامس للمهارات البحثية يبحث تعزيز كفاءة الباحثين في التحليل المتقدم للبيانات الإحصائية. أعد لكم مستمعينا أخبار عمان منير الهنائية وحميد اللمكي، ونفذها على الهواء مباشرة عن العجمي، وهذه تحياتي في التقديم عايدة البلوشية.

إذاعة سلطنة عمان. محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الأحبة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. مساء الخير والمحبة وبداية أسبوع جديد، إن شاء الله تكون بداية حافلة بالخير والعطاء والبشارات الطيبة في محطات حياتكم، وإن ما كانت وجهاتكم وإن ما قادتكم الطرق، نسأل الله أن يحفظكم بحفظه وأن يجعل الخير في قدروبكم والسلامة عنوان رحلاتكم. يا مرحبا فيكم في محطات كالعادة، نتوقف كل مساء عند فكرة تستحق التأمل وقصة تستحق أن تروى وموضوع يلامس حياتنا، نقرأه معا من زوايا مختلفة ونفتح له نوافذ جديدة للحوار والمعرفة. موضوعنا لهذا اليوم الوجود على أربعة أوتار. الوجود على أربعة أوتار، لسنا اليوم أمام حديث عن آلة موسيقية فحسب، نحن أمام سؤال أكبر، هل يستطيع الإنسان أن يقول شيئا عن نفسه دون أن ينطق؟ وهل يمكن لأربعة أوتار مشدودة على خشبة صغيرة من الخشب أن تحمل خوف الإنسان وفرحه وحنينه وذاكرته وحتى الأشياء التي عجز عن الاعتراف بها بالكلمات؟ من هنا مستمعينا يأتي عنوان الحلقة الوجود على أربعة أوتار، لأن الكمان ليس مجرد آلة يعزف عليها عازفه، بل يمكن أن يكون استعارة للإنسان نفسه، وتر للذاكرة، ووتر للحب، ووتر للألم، ووتر للأمل، وإذا اختل وتر واحد تغير اللحن كله. أحياناً نسمع صوتاً فنشعر بشيء يتحرك في داخلنا ولا نعرف ما هو، نرى وجهاً فنرتبك، نسمع لحناً قديماً فنعود في لحظة واحدة إلى بيت بعيد أو شارع لم نعد نمشي فيه أو شخص غادر حياتنا وبقي صوته في الذاكرة. ربما لهذا كانت الموسيقى واحدة من أقدم اللغات التي اخترعها الإنسان، لغة لا تحتاج إلى مترجم، فالإنسان يستطيع أن يختلف معك في اللغة والثقافة والجغرافيا والدين والعمر والذاكرة، لكن ربما يستطيع أن يجلس إلى جوارك ويسمع نغمة واحدة ويشعر بما شعرت به أنت. ومن هنا تبدأ الحكاية، حكاية إنسان لم يعرف في طفولته أن الموسيقى ستكون يوما طريقة، لكنها كانت تعرف، كانت تسكنه قبل أن يعرف اسمها، حتى جاء اليوم الذي أمسك فيه الكمان وبدأ يبحث عن صوته بين أربعة أوتار. أربعة أوتار فقط، لكن كم من حياة يمكن أن تسكن أربعة أوتار؟ كم من حزن يستطيع وتر أن يقوله ولا تستطيع عشرات الصفحات أن تقوله؟ وكم من مرة نبكي من لحن لا نعرف قصته؟ وهل الموسيقى تسمع بالأذن فعلا أم أننا نسمعها في مكان أعمق؟ وهل يمكن للإنسان أن يجد ذاته في آلة؟ وهل العازف يعزف على الكمان أم أن الكمان يعزف شيئا مختبئا في العازف؟ إذن اليوم سنحاول أن نقترب من هذه الأسئلة، سنبحث عن الإنسان خلف الموسيقى وعن الموسيقى خلف الإنسان، عن الطفل الذي سبقته موهبته إلى نفسه، وعن العازف الذي تحول من منفرد يحمل صوته الخاص إلى قائد يحمل أصوات الآخرين أيضا. سنعيش اليوم الوجود على أربعة أوتار.
إذن ساعة وإن شاء الله تعالى وحتى الرابعة بإذن الله تعالى سنكون معكم في ساعة ونصف من الآن في محطات والحديث عن الكمان وعازف الكمان وقائد الفرق الموسيقية الأستاذ إبراهيم لبلوش. معكم في الإعداد والتقديم أخوكم أيمن الفجراني، محمود السالمي، وفي الإخراج هزاع الرسمي.

0: دروب الخير والسلام عليكم أيها الأحبة الكرام. في بداية أسبوع جديد، إذا كانت الموسيقى تحتاج إلى إيقاع حتى يستقيم اللحن، الطريق أيضا يحتاج إلى انتباه حتى توصلوا بالسلامة. خففوا السرعة، خلي بينكم وبين اللي قدامك مسافة أمان، ولا تخلي رسالة في الهاتف أو مكالمة أو استعجال بسيط يشغلك. دروبنا كثيرة والأجمل فيها كذا نوصل بالسعادة والخير والسلام. خلونا نمشيها بهدوء وسلام وتباشير الخير والفرح مع بداية أسبوع جديد. إن شاء الله يكون أسبوع كذا حافل بالحيوية والنشاط، وأجواء أيضا ملهمة مفعمة جميلة. على طار الأجواء أيضا الجميلة والمفعمة، أجواء الجبل الباردة، أيضا هناك أجواء الجبل الأخضر مع مهرجان الجبل الأخضر اللي يستمر بفعالياته المتنوعة، وأيضا أجواء الاستثنائية الجميلة يشهد أيضا فعاليات مختلفة، منها اليوم إن شاء الله تعالى اللي راح نتكلم من خلال هذه المحطة وهذه الوقفة عن فعاليات رمانة أو موسم رمانة في نسخته الرابعة لعام 2026، كونه مبادرة سياحية زراعية رائدة تقام في مزرعة جنائن بقرية سيح قطنة بولاية الجبل الأخضر، وستكون أيضا فرصة من خلالها تحويل موسم حصاد الرمان من مجرد نشاط زراعي دوري إلى كذا تجربة سياحية متكاملة تجذب الزوار من داخل وخارج سلطنة عمان. إذن هناك مع هذه التفاصيل وهذه الفعاليات ستكون معنا عبر هذا الاتصال الأستاذة جواهر الخروصية، مسؤولة التسويق والتواصل في فعالية رمانة. نرحب بك أستاذة جواهر معنا في برنامج محطات، وأهلا وسهلا بك في هذه المحطة تحديدا والحديث عن هذه الفعالية هناك بالجبل الأخضر.
1: يا أهلا وسهلا فيكم جميع مستمعينا، ومشكورين على هذا اللقاء الجميل.
0: يا مرحبا فيك يا أستاذة جواهر. إذن هذه المبادرة تحديدا نقول عن تحويلها موسم حصاد الرمان من نشاط زراعي تقليدي اليوم محدود إلى تجربة سياحية متكاملة. دعنا نتكلم عن الأثر الحقيقي الملموس اللي حققته للمزارع العماني ولأهالي الجبل الأخضر خلال مواسم سابقة وخلال هذا الموسم تحديدا.
1: بالضبط، طبعا فكرة رمانة من البداية ما كانت بس إن نخلي موسم حصاد يكون مجرد قطف وبيع للمحصول، كانت فكرة منها إن نحولها إلى تجربة يعيشها الزائر بنفسه، وبدل ما يوصل الرمان من المزرعة للمستهلك، حبينا إن الزائر هو اللي يجي للمزرعة يمشي بين الأشجار ويتعرف على المحصول يقطبه بنفسه، وفي نفس الوقت يعيش أجواء الجبل الأخضر بشكل مختلف. طبعا مع الوقت كبرت الفكرة، واليوم إحنا في الموسم الرابع لرمانة، ورمانة صارت تجربة سياحية زراعية متكاملة وما عادت فقط مرتبطة بالرمان بنفسه. طبعا من المنجي على القيمة الإضافية أو إيش الفائدة اللي يحصلها الزوار الجبل أو أن سكان الجبل، طبعا أن القيمة ما صارت فقط في المحصول بس، صارت تجربة للمكان للجبل بشكل عام. طبعا وجود الزوار يخلق حركة سياسية واقتصادية كبيرة في المنطقة، ويساعد على إبراز المنتجات الزراعية المحلية، وفي نفس الوقت يقرب الناس أكثر من المزارع وخيرات الجبل الأخضر. طبعا عندنا الزائر لما يوصل الجبل يحتاج إلى مسكن، يحتاج إلى احتياجات العامة، كل هذه تنشط الحركة السياحية والاقتصادية في الجبل معنا.
0: جميل، يعني المتابع لكم أستاذة جواهر وتحديدا لرمانة، أنتم حقيقة نجحتوا في تسويق هذا الرمان، ويعني التجربة كانت فقط مش لمكان أو هوية مرتبطة بهذا الجبل أو بروح هذا الجبل، فكفكرة واستراتيجية تسويقية أنا أحييكم عليها، لأنه فعلا الزائر يشعر أنه يحمل في داخله من خلال هذه التجربة وفي ذاكرته قبل أن يغادر كل مزارع الجبل الأخضر، وأيضا هذه التجربة تجربة قطف الرمان.
1: بالضبط، اللي احنا طبعا الزائر ما كان يعني انه هدفنا انه لما يزور رمانة يرجع يزورها مرة ثانية الويكند اللي بعده. طبعا احنا من البداية استراتيجيتنا ما كانت ان نسوق للرمان كمنتج فقط، كنا نريد نسوق للموسم نفسه كتجربة، يعني الزائر لما يجي ما فقط يشتري رمان، لا، يجي عشان يعيش أجواء الجبل، يدخل المزرعة، يقتفي يده، يتعرف على خيرات المكان وأهله. نفس الشيء طبعا احنا تجربتنا ما فقط مقتصرة على الرمان، بالعكس عندنا مواسم مختلفة وتجارب مختلفة، من ضمن احنا الحين مبتدئين الموسم معانا بقصف التين. فالزائر لما يوصل عندنا يتعرف أول شيء على التين، يتعرف على طريقة قصف التين، يتعرف أيضا على أنه كيف يقدر يستخدم التين في وجباته، هل ممكن كيف يحوله إلى مربى أو يقصفه. نفس الشيء عندنا مواسم ثانية مثل موسم قصف التوت، الزيتون، نفس الشيء إلى زراعة شجرة الزيتون، وتكون الـ يعني عطينا الزائر فرصة أنه يقدر يزرع شجرته الخاصة للزيتون.
0: نعم.
1: تكون باسمه وأول محصول يكون للشخص كارتباط عميق بالأرض. يعني طبعا لما تحصد اللي زرعته يكون له طعم مختلف جدا.
0: ممتاز. وانتي ما شاء الله يعني بينتي لنا ووضحتي لنا تفاصيل هذه الأركان وكيف تعمق فعلا ارتباط السائح بالجبل وأيضا بالأرض العمانية من خلال تنقله في مختلف المواقع ومختلف التفاصيل المثري هناك في الجبل الأخضر.
1: بالضبط. طبعا نحن معانا في الموسم الرابع أيضا أركان مختلفة، ما فقط تجربة القصف، عندنا مقهى العقر، عندنا التجربة العمانية أنه ممكن الزائر أن يأخذ المأكولات العمانية المشهورة معنا، نفس الشيء عندنا المشتل يقدر يشتري المحاصيل الجبل، ونفس الشيء عندنا أركان للخيرات الجبل يقدر يشتري فواكه ومنتجات الجبل ومنتجات من الأشخاص المحليين الموجودين في الجبل.
0: نعم.
1: نفس الشيء في ورش معانا وركن للتصوير وفعاليات كثيرة يستمتع فيها الزائر لما يوصل معانا،
0: بالإضافة إلى منصات حرفية وأركان أيضا عمانية تحتفي بالموروث، بالإضافة إلى كافيهات جميلة تابعناها من خلال مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة للمشتل التعليمي اللي فعلا أبهرني من خلال الأركان في هذه النسخة الرابعة من هذا الموسم. أنتم معاكم شراكات مختلفة من خلال هذا يعني من خلال هذه التجارب أو هذه النسخة، فكيف تشوفوا مستقبل هذا النوع من السياحة خلنا نقول الزراعية المستدامة في تمكين هذه المجتمعات الريفية وأيضا الرفد من خلال القطاع السياحة وأيضا الابتكارات المختلفة؟
1: بالضبط. طبعا على ذكر الشركاء، طبعا دائما ما نشكر شركائنا في هذه التجربة، وابتداء من وزارة الزراعة اللي وفروا لنا المكان والمزرعة بالكامل، إلى شركة عمران اللي هم شركائنا في هذا المشروع وكانوا دائما داعمين لهذه الفكرة والمبادرات اللي نطرحها لهم. طبعا مثل هذه المبادرات مثل هذه الشراكات تساعد كثير في أن نطلع التجربة العمانية ما فقط للسكان المحليين أو للسكان أو للعمانيين، أيضا للناس من خارج عمان. فهم لما السواح لما يعيشوا تجربة المنتجات العمانية أو حتى طعم المنتجات العمانية، دائما ما نحصل هذا الفيدباك منهم إنه يقولوا طعم الفواكه الجبل مختلفة جدا عن طعم الفواكه الأخرى اللي نذوقها. فكل هذا تساعد على رفض السياحة ورفض الاقتصاد، وكل ما زادت مثل هذه الشراكات كل ما زادت فرص أكبر للسكان المحليين قبل السكان عمان بشكل عام.
0: نعم. وتحول
1: دائما احنا نشجع مثل هذه الشراكات المستدامة.
0: نعم. وتحول خيرات نقول هذه الأرض اليوم إلى قصص نجاح أستاذة جواهر عالمية تلهم الزوار وتدعم أيضا الاقتصاد المحلي وتبرز أيضا هوية هذا الوطن الغالي بأجمل حلة، بحكم أيضا أن مهرجان الجبل الأخضر ما زال مستمر وتابعنا استقطابه لكثير من الزوار والسائحين، يعني تقريبا نتكلم عن 100,000 زائر، فرقم ما شاء الله يعني رقم كبير جدا، وهذا حراك سياحي واقتصادي لافت تابعنا هناك في محافظة الداخلية وتحديدا في الجبل الأخضر، فنحييكم على هذا الحراك، نحييكم على هذه الفكرة، ونتمنى لكم إن شاء الله تعالى كذا كل التوفيق في القادم.
1: شكرا جزيلا، والأكيد أن ننتظر زيارتكم جميعا معنا في رمانة وتعيشوا التجربة بنفسكم
0: بإذن الله تعالى. إن شاء الله تعالى. إذن هي الدعوة والرسالة لكل المستمعين الأحبة اللي حابين أيضا أن يكونوا متواجدين وحاضرين ومستمتعين بأجواء الجبل الأخضر هناك. كل الشكر والتقدير للأستاذة جواهر الخروصية مسؤولة التسويق والتواصل في فعالية رمانة بالجبل الأخضر على هذه الإضاءات الملهمة، وفعلا كل التوفيق لهم في مواصلة هذا التميز الإبداعي. مستمعينا محطاتنا مستمرة ومتنوعة، فاصل ونواصل.

محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

يا مرحب بكم مستمعينا الأحبة، مستمرين معكم حتى الرابعة بإذن الله تعالى مساء مع هذه الأجواء وأجواء الخريف أيضا والنسمات الباردة، اللي مستمتع أيضا بأجواء الخريف ومستمتع بإجازته خلوا المود عالي كذا واستمتعوا بكل ثانية، وأكيد الطاقة والمعنويات إن شاء الله مرتفعة، وخاصة محطتنا اليوم عن الكمان وعن الموسيقى وعن قصة الكمان وعن قصة إبراهيم البلوشي وارتباطه بأربعة أوتار. طبعا ضيفنا بدأ علاقته بالموسيقى منذ الطفولة، لكنها ظلت تسكن من دون أن يعرف اسمها حتى بدأ في 14 من عمره رحلة أكاديمية. في عام 2005 مستمعين اختار الكمان تخصصا له، درس العزف عليه مدة 5 سنوات، حقق خلالها التفوق في عدد من علوم الموسيقى وموادها، ولم يحصر معرفته في آلة التخصص وحدها، شارك في العديد من الحفلات والمناسبات الموسيقية على المستويين المحلي والدولي، ووقف أمام الجمهور عازفا منفردا، كما انتقل من أداء صوته الخاص إلى قيادة مجموعة كاملة من الموسيقيين. واصل دراسته الموسيقية في مصر ثم في تونس متجها إلى تخصص القيادة الموسيقية، ويقدم اليوم دورات في تعليم العزف على الكمان وقراءة النوتة الموسيقية وفهم المقامات. لكن خلف هذه السيرة سؤال أعمق، كيف تحول الطفل الذي كانت الموسيقى تسكنه بصمت إلى عازف وقائد ومعلم؟ إذن كثير من الأسئلة إن شاء الله تعالى راح تكون حاضرة معنا في هذه الحلقة. هل العازف يعزف على الكمان أم أن الكمان يعزف شيئا مخفيا في العازف؟ قبل أن نعرف من هو إبراهيم البلوشي، خلنا نسمع من هو إبراهيم البلوشي.

0: الله الله، يا مرحبا فيك أستاذ إبراهيم.
1: حياك الله وسهلا فيك معاذي.
0: وش هذه المعزوفة الجميلة؟
1: والله حبيت اليوم أبدأ بداية شوية غير شكل. بداية اليوم بهذه المقطوعة، طبعا
0: نعم،
1: هذه رزفة اللي نحن نشأنا وبدينا فيها في من يعني مثل ما يقولوا من نعومة أظافرنا. احنا نشأنا واحنا ما نعرف الموسيقى لكن نسمعها، موجودة حوالينا في التراث، في الأهازيج هذه أيام الأعياد. فسبحان الله، يعني ألحان خالد ما كانت مرسومة أول على أنها موسيقى بالنسبة لنا احنا، لكن هي موسيقى، لكن احنا ما كان عندنا ترجمة لهذه الأشياء. فلما انكبرنا الحمد لله رب العالمين وتوجهنا التوجه الأكاديمي، بدنا نفهم أن هذه فيها مقامات وهذه فيها لحن وفيها
0: فيها نوتات معينة،
1: فيها ارتباط جدا كبير بالأرض اللي احنا سكنناها أصلا.
0: نعم،
1: فهذه من الألحان الخالد اللي من يوم وأنا صغير وأنا أسمعها وأحبها.
0: أنا ذكرت في المقدمة عن مسيرة طويلة بالنسبة لإبراهيم البلوشي وعلاقته بالكمان والموسيقى ورحلته الأكاديمية، تنقله من عمان إلى مصر وتونس. نعرف للمستمع أكثر عن إبراهيم البلوشي.
1: بدايتي طبعا أنا ابتديت، هو طبعا دائما الحس الموسيقي يولد أصلا مع الإنسان، بس عاد هناك اللي يتخذ مسار أكاديمي ويبدأ يفهم ويعرف كتفاصيل أكاديمي ويبدأ يترجم هذا الموضوع، والبعض منه لا، فقط يظل معه إحساس ويتجه اتجاه آخر غير الموسيقى، لكن يظل موجود فيه. أنا طبعا بدايتي ما كنت أبدا ولا إلي أي توجه في الموسيقى،
0: ولا علاقة،
1: ولا أبدا ولا حتى شوية. يعني حتى في المدارس في بعض من زملائي اللي هم بعدين التحقنا مع بعض في الدراسات وكذا، كانوا في قسم الموسيقى، كانوا إلهم شوية على الأقل لمسة. أنا أبدا، تخيل، مع أنه الإحساس موجود، لكن سبحان الله لما كل إنسان ما عنده المفتاح أو الطريقة أو السبيل لاكتشاف مواهبه، هذه مشكلة كبيرة. وهذا الشيء أنا يعني سبب فيني عقدة، خلاني يعني بشكل عكسي أني أخلي الناس كلها تفهم. بودي لو شور الناس كلها تفهم وتعرف توجهها وين، وبالذات في الموسيقى كتخصص لي أنا. في ناس كثر عندهم إحساس، عندهم نغم، عندهم يعني فن وما مكتشفينه. البعض
0: في موهبة مدفونة يعني.
1: طبعا طبعا، وهذه مشكلة لما أنت تكون يعني في الحياة هذه عندك موهبة وأنت ما عارف، أو أنك تكون عندك موهبة في شيء معين وأنت متجه اتجاه آخر، ما تكون عارف نفسك أنت وين، توجهك في الحياة وين.
0: يقول لك دائما هذه الموهبة مثل المعدن اللي بجوف الأرض، محتاج حد يكتشفه ويطلعه.
1: طبعا وانت نعم. بهذه الموهبة تكون انت متميز اصلا، لو عرفت كيف تصقل هذه الموهبة وتشتغل عليها بشكل ممتاز انت تطلع شخص احترافي في هذا المجال. لكن بالمقابل لو انت جالس يعني في مجال اخر غير اللي انت اصلا، تحس نفسك انك انت ما في الموقع الصح، في شيء ناقص، يعني انت جالس تبذل جهد وكذا لكن انت اصلا يعني الله سبحانه وتعالى خلقك بتركيبة معينة لشيء معين، وانت جالس يعني مضيع وقتك في، ما نقول مضيع وقتك، بس جالس تحاول في أشياء ما في مساحتك أو ما في ملعبك مثل ما يقولوا.
0: يعني انت اللي اخترت الكمان أم الكمان اللي اختار إبراهيم؟
1: والله أقدر أقول أني أنا اللي اخترت الكمان.
0: انت اللي اخترت الكمان. ويش اللي سمعه إبراهيم وما سمعه آخرين لفترة من طفولتك اللي صار فيها التوجه مختلف تماما بالنسبة لإبراهيم؟
1: قصدك يعني اللي خلاني أتوجه للكمان؟
0: نعم بالضبط.
1: طبعا احنا كنا نسمع الآلات هذه وكنا نشوفها في التلفزيون لكن ما نعرف هذه كيف يطلع الصوت الحلو هذا، كيف يسوي. فهو كان في في في في فضول لكن ما في توظيف صحيح للموهبة.
0: صحيح،
1: هني كان الشغف يعني. فلما أتيحت للفرصة في أني أختار الآلة على طول ما ترددت، مع أنه على فكرة يعني

0: موجود، كان في حب وفي شغف وفي في فضول،
1: يعني اهتمام ممكن يصنع في حياتك.
0: طبعا يعني من لما كنت صغير كنت اسمع، يعني بالنسبه لنا احنا كان نشأت في بيئتي اللي هي بيئه بديه.
1: نعم.
0: بديه طبعا معروف بالرزحات ايام الاعياد زمان اول، حتى المناسبات الخفيفه هذه اللي بين الجيران وبين الاهليه تسمع الاهازيج هذه. نعم. وتغنى بطريقه فيها من الشجن يا رجل، تسمع احيانا حاجات يعني اكتشفت بعدين بأن هذه أصلا مقامات. وهذا المقام غير عن هذا
1: نوتات
0: المقام،
1: نوتات خاصة
0: طبعاً
1: فيها
0: طبعاً. والناس هذه ما زالوا يتغنوا بهذه الرزحات وبهذه الأشياء، هم ما عارفين مدى عمق الشيء اللي ياسين يسووه.
1: صحيح.
0: هذه أشياء فيها تيونينج، أشياء فيها مقام، أشياء فيها تيمبو، أشياء فيها يعني تفاصيل دقيقة فنية.
1: نعم.
0: بس هم لأن سبحان الروح هذه موجودة فيهم فهم يعني عصب إحساس فقط.
1: انت اكتشفت نفسك في عمر 14؟
0: من 14 كانت مقابلتي.
1: وش الفكره يعني كانت في هذا العمر تحديدا؟
0: وظيفتي.
1: إيه؟ انت توظفت في 2014؟
0: لا، كان مقابلتي 2014. كان في سنه 14 توظفت في 15.
1: إيه،
0: وانا صغير
1: في عالم الموسيقى،
0: عالم
1: والفن
0: والفن وبدعني هني يعني بديت حتى في المقابله. انا ما كان في بالي ان ممكن يعني ما
1: يعني انت دخلت بدون
0: ابدا، وما كنت متوقع نفسي اني انا بكون كذي اصلا. يعني في المقابله ما كان حتى معي آلة، ما كنت اعزف، انا ما كان، انا كان
1: ما عندك أبداً اي معلومه او خبره بالموضوع.
0: ابدا ابدا
1: دخلت كذا
0: وفي
1: مجازفه يعني،
0: وفي المجال الموسيقي اصلا
1: مجازفه يعني الموضوع
0: مش مجازفه، هو في فضول مثل ما خبرتك سابقا، لكن ما كان في توظيف مسبق. فلما اتيحت الفرصه على طول ما ترددت. يعني انت في اي اكاديمي، في اي معهد، في اي جامعه موسيقيه، هم يحتاجوا اصلا حاجتين، الحس النغمي والحس الايقاعي. اذا الاثنين موجودين عندك وبقوه فانت مؤهل انك تكون عازف وقوي بعد، مش شرط. وبالعكس اصلا لو اذا كنت انت عازف سابق يمكن تكون متاسس خطا، فهذا يتعب الاكاديميين.
1: يعني ما ممكن تكون عازف بس ما عندك الحس والاحساس اللي
0: لا الاحساس موجود. التوظيف الاكاديمي مش موجود. يعني على فكره هم حاجتين، لو صاروا مع بعض انت اصبحت فلته
1: اللي هي يعني الاحساس،
0: الاحساس مع التوظيف الاكاديمي. يعني احنا نشوف احيانا عازفين عنده احساس لكن ما مسك الاله صح، فهذه الاشياء تعيقه مستقبلا.
1: يعني قصدك هذه التفاصيل الصغيره
0: طبعا مهمه للمستقبل. تفيدك هذيك الساعه، انت ممكن تطلع جمله جملتين ثلاث، لكن على مستوى بعيد وكنوت وكفرقه موسيقيه
1: هذا يمكن في فتره الاحتراف اتوقع.
0: طبعا ودائما الانسان لازم يرسم خطه للمستقبل.
1: اخر يقول لك انه انا والله اهم شيء اني اوصل الموسيقى واللحن للآخرين ويستشعروا قيمة هذا
0: اللحن. اللي حاط ليمت معين وخلص متعايش فيه ومرتاح كده، لكن اللي حاط مدى بعيد للراسم خطة استراتيجية كذا لمدى بعيد انه يكون بكرة حاجة واو. فهني ما راح يكون شيء عيقه لانه تأسس صح. والأكاديميين دائما في الجامعات وفي الكليات ما يردوا شخص عازف مسبق. ليش؟ لانه بالغالب يكون تأسس خطأ في مسكة الريش اذا كان عود، مسكة القوس اذا في الكمان وغيره، حتى في الجلسة
1: يكون هاوي يعني فقط،
0: هاوي فقط. نعم. وتكون يعني خلاص يعني ماشي بلمة الإحساس وفقط. هذا حتى يتعبك لو إذا بغيت أنت توظف بكرة في فرقة موسيقية كبيرة، نوات وأوركسترا وقائد وكذا يتعبك.
1: أنت دخلت إلى إذن العالم الموسيقى والوظيفة في 14 من عمرك أو 15. ما كان في نوع من التوتر أو الخوف إنه والله سأدخل عالم ما في حياتي مسكت آلة أو عزفت على آلة معينة؟
0: طبعا الخوف في كل شيء جديد أصلا. أي شيء، أي خطوة جديدة أنت تخطوها في حياتك سواء وظيفة يعني أي شيء لازم يكون فيه خوف، لكن ما تحول الخوف هذا إلى حاجة تعمل لك بريك كذا. يعني لازم يكون فيه
1: تتحدى نفسك
0: طبعا
1: فيها.
0: طبعا. نعم. طبعا. وني علي ظل الشغف، إذا كان شغفك أنت أكبر فممكن تتغلب على هذه المصاعب.
1: نعم. وكانت أول آلة آلة الكمان.
0: آلة الكمان طبعا، بس عاد لازم يكون معها لما انت تتخصص دائما في اي آلة لازم يكون معك مواد ثانية من ضمنها طبعا البيانو. هذا طبعا لازم في اي آلة تعزفها لازم يكون معك بيانو.
1: لو بغيت يعني نختصر قصة ابراهيم البلوشي في معزوفة في طفولتك مثلا، ايام الطفولة وش المعزوفة اللي تحسها قريبة منك في عمر 14 في عمر الطفولة خلنا نقول؟
0: هي هذه اللي قبل شوي عزفتها. ليش؟ لأنها تربط هذه بماضي أنا لما كنت ما أعرف الموسيقى وكنت أسمع هذه الألحان وأحس أنها حلوة لكن ما أعرف كيف تترجم في الآلات في الفرق الموسيقية، بس أسمعها من الناس يدندنوها.
1: وكنت أقول أتمنى أن لو في يوم أكون أنا العازف.
0: طبعا طبعا أكيد.
1: فهذه أكثر لوحة مرتبطة فيك
0: يعني تقدر تقول كذي. يعني شوف في النهاية الألحان هي كلها يعني كل لحن بطابع معين، لكن هذا ردا على سؤالك

0: اللي يربطني بالماضي
1: نعم
0: والحاضر الحالي.
1: نعم، وفي معزوفة فعلا تشعر انه ابراهيم يعني هي احتواء لابراهيم البلوشي بشكل عام في مسيرته، في مستقبله، في حياته، قصته، تحدياته، حزنه، فرحه.
0: بالنسبة لي الموسيقى يعني هي تنوع اصلا، انت لو تدرس حتى المقامات، في مقامات يعني سبحان الله هي كذا يعني تميلك للروحانيات، في مقامات تميلك للفرح، في مقامات فيها شجن، في فأنا ما رابط أبدا الموسيقى بهالطريق، بالعكس كل موقف له موسيقى
1: ولو
0: كل...
1: إحساسه ولا شعوره
0: طبعا يعني.
1: لكن أحيانا سبحان الله تنجذب لموسيقى معينة تحب تسمعها بشكل متكرر، أو لما تسمعها ترتبطك بقصة لما الحين أسمع آلة الكمان وإبراهيم ويعزف تربطني فيه قصص مثلا، إذا كنت متعود أسمع هذه المعزوفة دائما.
0: أنا بحكم أني يعني شخص عربي وخليجي ونشأت أصلا أنا كموسيقى موسيقى شرقية، فطبيعي ارتباطي بالمقامات الشرقية أكثر، لأنها يعني ترجعني لأرضي، ترجعني لارتباطي بالناس اللي حولي، بنشأتي، بهويتي أنا كعماني، أنا كعربي، أنا كخليجي، فطبيعي المقامات العربية أميل لها أكثر يعني.
1: نعم، وإيش من المقامات اللي تحب تسمعنا إياها بعد شوي؟
0: أنت حتى مثلا البياتي.
1: حلو، نسمع البياتي قبل أن نروح إلى فاصل.
0: أوكي.
1: جميل.
0: أوكي.

0: الله،
1: ما براو.
0: لا قبل أن نروح إلى الفاصل خلنا أسألك يمكن سؤال شوية محرج.
1: قول الحين.
0: لو كان هذا اللحن أو هذه المعزوفة رسالة لشخص، لمن راح تكون؟
1: لا تحرجني بهالأسئلة هذه، الله يديك. لكل من أحبه ولكل عزيز على قلبي.
0: الله عليك. نروح إلى فاصل هزاع وبعدها راجعين.

0: نحن مع الموسيقى والعالم اليوم في مواجهة هذا النغم الجميل، ونقول الترف الثقافي الجميل كونها جزء من ذاكرة الشعوب والهوية. اليونسكو مستمعينا توثق تقاليد موسيقية عالمية لا بوصفها أصوات جميلة فقط، وإنما بوصفها ممارسات تحمل الذاكرة والهوية والمعرفة وتنتقل بين الأجيال. في سلطنة عمان لا تقف الحكاية عند التراث الشعبي، هناك أيضا مؤسسات موسيقية حديثة مثل دار الأوبرا السلطانية مسقط التي تقدم برامج تجمع الأشكال الموسيقية العالمية والعربية، وتضم مكتبة موسيقية متخصصة في الأوبرا والثقافة الموسيقية العمانية. بل إن الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية تأسست في 85، وكان من أهداف تأسيسها الجمع بين التطور الموسيقي والحفاظ على الصلة بالتراث والثقافة. ضيفنا اليوم الأستاذ إبراهيم البلوشي، عازف كمان. في عام 2005 بدأ مرحلة التخصص في عزف هذه الآلة، استمرت دراسته 5 سنوات. انتقلت الموسيقى بالنسبة لها من إحساس داخلي إلى علم له قواعده، ومن صوت يسمعه القلب إلى نوتة يستطيع العقل قراءتها وفهمها. استمعنا لكثير من القصة والتفاصيل مع أستاذ إبراهيم، وعن الطفولة اليوم وصلنا إلى هذه الرحلة الأكاديمية. يمكن أصعب شيء واجهته في السنوات الأولى من تعلم هذه الآلة أستاذ إبراهيم؟
1: طبيعي أنت تمارس آلة أو تعزف آلة يعني بهذه الصعوبة، في بيئة أنت أصلا ما تعودت من صغرك أنك تعزفها، هذه شوي تواجه فيها مشاكل دائما. أنا حتى الحين الطلاب اللي عندي يعني أحاول دائما كل ما كان صغير كان تقبله وكان ياخذ المعلومات بشكل أسرع، بحكم أنه يعني مثل ما تقول ذهنه صافي. فيعني ممكن تكون الصعوبة الوحيدة اللي واجهتها أني كنت في عمر 15 عبديت أني أعزف على الكمان، لكن الحمد لله بالإصرار والعزيم والمذاكرة اجتزت المراحل هاي. الأولى هي دائما اللي تكون فيها صعوبة،
0: نعم.
1: خلاص تعدي يعني.
0: نعم. في مواد موسيقية أخرى خارج
1: اي طبعا الموسيقى طبعا
0: في كمان وغيره،
1: اي في السولفيج الغنائي القرائي كذلك المقامات القواعد والنظريات،
0: يعني ما كانت محصوره يعني في حدود هذه الاله.
1: اي طبعا اصلا انت لازم اذا تكون اكاديمي لازم تاخذ المواد هاي الثانيه تكون مصاحبه عشان تفهم، لان قلت احنا اوكي ممكن تعزف الاله مثل ما تفضلنا سابقا في موضوع الشخص الهاوي وممكن يعزف الكمان فقط، لكن لما يكون عارف وش المقام بيكون توظيف للآلة بشكل أفضل. لو عرف القواعد النظريات بعد نفس الشيء، لو بدأ يفهم قراءة النوتة بالسولفيج بيكون أدق وأكثر. لو بدأ يغني نفس الشيء، خذ البيانو بيبدأ يعني يغذي السمع عنده. فهذه كلها أشياء يعني كلها مواد تساعد بعضها البعض.
0: نعم، لكن هذه الأشياء والقواعد اللي ذكرتها يعني تخليك متحرر، أو يمكن أحيانا تكون أسير لهذه القواعد،
1: تقيدك بنظام. تقيدك بنظام يعني التقيد، بس مش التقيد اللي يخليك انت يعني نعم. اوكي طبعا في مساحات ثانيه في موسيقانا العربيه
0: تقيد مع حريه يعني
1: لا في موسيقانا العربيه في حاجه اسمها تقاسيم، انت ممكن تاخذ راحتك هنا وتعبر عن اللي بداخلك انت من شعور ومن احاسيس. لكن لما نحن نكون في اوركسترا او في فرقه او في مجموعه معينه كذا من الموسيقيين لازم نتوحد على جمله معينه، على اشاره واحده، على تيمبو واحد، عشان ما يصير في فوضى. انت معاك مثلا 40 عازف أمامك أنت كقائد أو أنت حتى كفرد من ضمن هالمجموعة، إذا كان كل واحد يمشي بإحساسه فهذا متأخر، هذا فهمت علي؟ نعم. ما في انسجام ما بينهم.
0: نعم. لكن ويش الفرق يعني الحين بين هذا العازف اللي ينفذ لك كل هذه النوتات بدقة عالية، وبين شخص يمكن يعزف لكن يعطيك روح ومعنى في هذا المعزوفة؟
1: يعطيك الروح والمعنى لما يكون بروحه، لكن لما يكون مجموعة لازم يكون في سينك، لازم يكون في انسجام بين المجموعة، لأن احنا في قواعد نظريات في نغمات إذا تعملها أنت في نفس الوقت تتضارب.
0: لكن هذا الموضوع في المجموعة؟
1: إيه طبعا. لا احنا انت قصدك على المستوى الفردي؟
0: على المستوى الفردي لو كان في واحد ينفذ هالنوتة بكل هذه الدقة والحرص، وبين شخص معه الحرية المطلقة يعطيها روح ومعنى، ويمكن تكون أكثر إعجاب من الآخرين.
1: وهذا أصلاً المطلوب في الإبداع، أنك أنت تأخذ الأساس من القواعد والنظريات ومن النوتة هذه من التفاصيل الدقيقة، وبعدين ابحر فيها أنت بكيفك. هذا لما تكون بروحك عادي، بالعكس هذا اللي جمل المقطوعة أصلاً. تحصل أحياناً نفس المقطوعة لكن من عازف ومن عازف ومن عازف تفرق. أنت حتى لما تسمعها تقول يا أخي هذه المقطوعة أنا سامع عنها زمان لكن ما كانت بهذا الجمال يعني.
0: الجمال صح، وهذا الروح وبهذا
1: بالضبط
0: الإحساس.
1: بالضبط، هذا السبب أن هذا العازف عطاها هذا الروح.
0: أنت كتجربة يعني في رأيك أي شيء يحتاج له إلى زمن أطول، خلنا نقول أي حاجة تحتاج إلى زمن أطول، إن أتدرب على وأدرب إيدي على هذا العزف، أم إن أدرب الروح على إنه كيف أوصل إلى الإحساس أو أعرف أنا وش جالس أعزف؟
1: هو الروح والإحساس اللي موجود داخل كل إنسان يعني هو أصلاً موجود بالفطرة، يبقى عليك بس إنك توظفه بأشياء بسيطة، لكن الأصعب إنك أنت تمرن إيدك وإنك أنت تعمل براكتس دائم وتثبت دائماً على جدول مذاكرة معينة، هذا الأصعب شوي. ليش؟ لأن هذا يحتاج لك أولاً التزام إنك تذاكر بشكل يومي،
0: نعم.
1: تحافظ على مستواك وإنه يتطور ما يكون ثابت، إنك تبحث عن معلومات جديدة، إنك تطور مستواك. أنا اليوم كنت في هذا الليفل،
0: نعم.
1: بعد سنة كيف أصبحت؟ فهذا الأصعب. لكن إحساسك أنت موجود فيك أصلاً، وحتى الناس اللي هم مش الأكاديميين يعزفوا،
0: نعم.
1: هذا مش ما يعتبر مشكلة كبيرة يعني، مع إنه هذا هم كلهم يتعززوا مع بعضهم البعض، لكن ظل الإحساس موجود في الإنسان. البراكتس هي الأصعب، والالتزام،
0: نعم.
1: في المذاكرة،
0: نعم. هذا أكثر شيء يدرس من الناحية الأكاديمية كموسيقى،
1: أيوة. بالضبط.
0: لكن كشخص هاوي أو ربما موهبة ما ممكن يتقيد بكل هذه القواعد، بكل هذه الدقة والصرامة.
1: بدام الشخص هذا عازف وبروحه فما عنده مشكلة، عادي ممكن حتى يعني يبدع في مجاله ويوصل لمراحل معينة، لكن عاد هذا يواجه صعوبة في أنه يندمج مع فرقة، في قراءة نوتة، في فهم المقامات، هني يواجه شو نوعاً ما مشكلة،
0: نعم.
1: لكن بشكل شخصي وحتى يمكن يكون مع مجموعة متفاهمين خلاص ممكن يوصلوا لمستوى جيد حتى كمستوى حفلات يعني.
0: نعم. أنت كدراسة أكاديمية أستاذ إبراهيم، يعني الموهبة مع التدريب إذا تكلمنا عنهم يمكن عايشتهم وكثير من مشوار حياتك تابعت هذا الموضوع. لو كان معنا شخص يمكن يكون موهوب لكن كسول، وشخص يتدرب بشكل يومي ما عنده الموهبة لكنه يتدرب طوال اليوم، خلنا نقول من تصبح موسيقى أفضل؟
1: أرجع وأقول لك أنا جاوبت على هذا السؤال سابقا، اللي هو لازم يكون أصلا في التقييم الأولي أنت أصلا لك في مشوارك في خطوتك الأولى للموسيقى لازم يكون عندك حس نغمي وإيقاعي. إذا ما عندك هذا الأثنين يعني، إذا كان أبدا أبدا ما عندك مستحيل تعزف، ما مستحيل تعزف. ممكن يتفاوت، ممكن يكون في ناس عندهم لكن ضعيف، ممكن مع الوقت يتحسن بشيء بسيط، لكن في ناس ما شاء الله عليهم عندهم الحس النغمة والإيقاعي حاجة مش طبيعية.
0: لكن أحيانا تدريب خلنا نقول في الموسيقى أو في غيره أو في
1: لازم
0: أي من
1: يكون في إحساس، مهما
0: ممكن يهزم موهبة معينة.
1: لا،
0: تدريب
1: ما يمكن إذا ما عنده الحس النغم الإيقاعي أبدا، إلا إذا كان عنده بشكل بسيط ومع الوقت يطور ومع المذاكرة كذا ممكن يوصل، لكن يظل الإحساس والنغم يعني أو الإحساس بالنغم والإيقاع ضروري. ضروري جدا
0: يعني،
1: وهذه موهبة ما تكون موجودة معك لحد
0: يعني. يمكن البعض يعزف نوتة صحيحة لكن الموسيقى أحيانا ما تكون حقيقية،
1: بس التزام الموسيقى بالحس ارتباط جدا قوي. أنت مهما تعلمتها أكاديميا وحسبتها 1 2 3 كحساب دقيق رياضيات، لكن إحساس لازم يكون موجود فيك.
0: نعم. خلنا نروح إلى مشوارك في الغربة. أنت رحت في مصر المحطة الأولى،
1: في تونس أول. هذه هي خدت أنا كورسات، مش إنها دراسة كبيرة يعني بمدى بعيد يعني. أيوة، خدت فيها كورسات أعزز فيها. طبعاً بديت مشواري كنت حاط في بالي فكرة إني يعني ما أريد أتقوقع في مستوى معين، أنا كذا عندي طموح يعني وما أحب وأمل. خلاص أنا حين في هذا الموضوع أو في هذا المجال أو في هذا المستوى عاد لي فترة، خلاص إلى متى؟ خلاص أنا لازم تغير. أطور من نفسي، إيه لازم أطور،
0: تغير مطلوب يعني.
1: ولو العلم ما إله سقف، مدام إنه علم ما إله سقف فلازم إني أطور من نفسي. فخذت إلى تونس، اتجهت إلى تونس وخذت هناك يعني حطيت في بالي حاجتين. هناك بديت عاد موضوع اللي أنا أدرس، فكان بالنسبة لي إن أنا كشخص درست فترات طويلة وأريد أدرس، فمن اليوم في بار تدرس 5 سنوات من الناس العامة أو الناس الهوى أو الناس اللي حابة تطور من نفسها، ففي صعوبة الموضوع. فجاب بالي أني أحاول أقلص الفترة، فترة التدريب، كيف ممكن أقلص المناهج هذه وطلعها بخلاصة كذا أعطيها للطالب يستفيد منها أكبر قدر ممكن في أقل وقت. هذا كان توجهي الأول. والتوجه الثاني كذلك كان في القيادة، أن نعم. أكون قائد لفرقة موسيقية. فطبعا هذا الموضوع يحتاج وقت، يحتاج دراسة عميقة، بأنك تكون واقف و...
0: نعم.
1: وأمامك مجموعة كبيرة
0: من عازم منفرد إلى قائد فرقة.
1: إيه طبعا هنا نعم. طبعا نقلة كبيرة بالضبط. مسؤولية أنك تكون أول كيف تديرهم يعني، وكيف أنت ممكن تتحكم بهذه الفرقة، كيف أنت تقود، كيف تفهم الآلات هذه وتوظيفها في الفرقة، متى تتحرك هالآلة، متى تتحرك هالآلة، متى أنت تبدأ توزع تدخل هذه الآلة على هذه الآلة. فشغلانة عميقة يعني بالنسبة للقيادة. فيعني بعد هالمشوار يعني في ناس يسألوني أنت بعد هالمشوار هذا بعدك تريد تدرس؟ طبعا، لأن دراسة الحين في تخصص أعمق من اللي كنت أنا فيه. فطبيعي هذا الشيء محتاج وقت، محتاج جهد، محتاج يعني مثابرة. فأخذت لي كورس هناك الحمد لله، واستفدت منه طبعا كثير. أخذت كذلك هنا في عمان بعد نفس الشيء، وبعد فترة بعد نفسي أخذت في مصر. لكن هذه كلها كانت يعني مش ما إنها طويلة يعني.
0: نعم.
1: أيوه أنسق مع الماستروهات من هني، واروح اخذ معهم كورسات معينه كذا بمواد تخصصيه معينه فقط في القياده، عشان بس يعني ابدا ادخل الموضوع وابدا افهم فيه وابدا اركب الموضوع على بعض.
0: نعم.
1: بناء على خبرتي السابقه.
0: نعم. والتقيت بقيادات خلينا نقول موسيقيه كانت
1: طبعا فيه. طبعا طبعا ايوه يعني كانت تواصلي معاهم من هني مسبقا ارتب معاهم، لان انا جاي في فتره ضيقه فما في عندي وقت، اجي على طول من اول يوم بس اشوف وين سكن وين الأمور هذه، وأبلش على طول كلاسات وأبدأها بشكل مكثف لأن الوقت عندي جدا ضيق. الحمد لله كان في استفادة حلو بحكم أني أنا أصلا ما أخذ على الموضوع مسبقا موسيقيا.
0: نعم.
1: يبقى عاد الحين بس أدخل كتخصص في مجال معين وأصب فكري عليه، والحمد لله كان في استفادة.
0: ممكن طيب. اليوم أستاذ إبراهيم أكيد يقود موسيقيين أفضل منه بكثير.
1: شوف هذه حاجة لازم بعد الناس يفهموها. أحيانا يكون العازف أقدم ومتمكن في آلته، هو اللي يشيل القائد اصلا. هذه فكره الناس ما يعرفوها، حسبالها من القائد هذا خلاص هو الكل في الكل. لا، في عازفين، وطبعا اصلا دائما
0: موهوبين يعني بشكل
1: المايسترو
0: كبير.
1: المايسترو يوظف
0: يعطي اوامر
1: ويوظف الموسيقى هذه والآلات هذه بطريقه معينه تمشي بناء على مزاج معين او ستايل معين هو يحبه ويريده معين يعني. لكن يظل العازفين الكفء هم اللي يشيلوا الفرقه اصلا. فدائما يعني حتى احنا نقول يعني نقول هذا المايسترو متحزم يعني عنده عازفين، اذا رفع اعطى اشاره لشيء معين اذا
0: خلاص فاهمين الموضوع،
1: خلاص هم فاهمين. واي شيء يكتب لهم اياه على طول من اول وهله على طول، والتيونيشن مره على طول مضبوط، تيمبو مع اشارته بدايه والقفله. دائما المايسترو اعتماده على العازفين.
0: نعم. كقائد فرقه كيف تتعامل مع المواهب احيانا، مع الاخطاء اللي تقع في حفلات معينة وارد إنها تحصل يعني؟
1: طبعاً أنا طبعاً هذا الموضوع مرتبط حتى بموضوع التدريس بالنسبة لي. أنت تحصل ناس يعني طبيعي في فرقة في شخص شوية يعني ما بنقول مستهتر بس يعني شوية لا مبالاة عنده شوية. هذا الشخص يتأخر شوية، هذا الشخص مثلاً يتكلم كثير، هذه كلها أشياء أنت لازم تضبطها كقائد. لازم تضبطها.
0: هي القيادة بشكل عام تعلمك.
1: طبعاً طبعاً نعم. طبعاً ولازم تتعامل مع الناس برفق في أحيان وبشدة في أحيان، لكن بالشدة اللي هي ما تكون يعني في النهاية يظل هذا إحساس عازف وأنت ترد تطلع على ستيج بعد شوي، فأنت مهزئنا الحين وعق عليك كلمتين وكيف بيعزف لك يعني؟ إحنا نحتاج الإحساس دائماً.
0: الإحساس.
1: إيه طبعاً طبعاً. فلازم يكون مزاجه دائماً رايق بقدر المستطاع. أنت كقائد لازم تخلي العازفين هذيلا يعني رايقين.
0: في احيانا موسيقيين او عازفين استاذ ابراهيم ما يتقبلوا النقد، او ربما في بعض الاحيان تشوفهم خجولين، او في بعض الاحيان ربما غرور يعني، تتصادف او تتصادم مع كثير ايضا من الشخصيات.
1: هني نرجع احنا دائما ونقول يعني حتى للقائد مش فقط انه يوقف ويعمل اشاره، القائد هو دائما يحتضن العازفين، القائد هو دائما اللي يحاول انا اشوف لنا فلان عنده موسيقى لكن مثل ما انت تفضلت خجول نوعا ما شوي، اعطيه حافز، خلص تقسيمه معينه، خلص كذا اعمل له برافو، صفق له، خلي الجميع يصفق له، خلي يعني يحس بانه عمل حاجه واو، يبدا من بكره خلاص ويتشجع. هذا الشخص اللي شوي جاي مستهتر ومتاخر شوي اعمل له شويه مثلا بطريقه معينه، ابدا وظف كل هذه الاشياء بطريقه انت تحتوي المجموعه.
0: نعم نفسيا
1: انت تطلع ايوه انت بعد فتره يصير في حب. احنا مش في جهه يعني مثل ما تقول يعني على المال اللي هي فيها صرامه كذا، وانه لا لا لازم يكون في سلاسه، لازم يكون في ليون، لازم يكون في
0: روح العائله نقول.
1: طبعا لازم لازم لازم لانك تريد انت ما تريد منهم احنا نفذوا لك واحد اثنين ثلاثه، لا في حاجه احساس. ممكن فلان يقول لك مي نص وفلان يقول لك مي نص وفلان يقول لك مي نص، لكن تفرق من واحد لواحد.
0: نعم. وده دائما في كل نقول جوانب الحياه، عندما تكون روح القائد مع الجميع تنتج لك يعني
1: طبعا طبعا
0: حصيلة
1: طبعا
0: مميزة، مثل ما يحدث اليوم في عالم كرة القدم لما تشوف نادي أو فريق في روح القيادة، روح القائد، وكأنهم عائلة واحدة.
1: بالضبط.
0: عاد شوف الإنجازات اللي
1: أكيد
0: حصلها هذا
1: أكيد
0: النادي وهذا الفريق. خلنا نسمع معزوفة من تونس خرجت
1: تونس طبعا. أتكلم
0: قبل
1: عن
0: لا نروح إلى مصر.
1: أوكي

0: ما محضرنها سوري.
1: الله جميل.
0: هذه
1: أنا
0: وين رايح؟
1: وين رايح؟
0: وين رايح يا تونسية؟ ما حضرتها سوري، تفاجأتني بها.
1: لا جميلة، جميلة جدا.
0: رحلتنا في تونس كانت طيبة الحمد لله. طبعا هني تعلمنا درس يعني جدا حلو صراحة. كنا محضرين برنامج معين، وكان من ضمن معزوفات طبعا في أشياء مصرية، في أشياء تونسية، في أشياء عمانية. فحسينا أنهم هم أصلا يريدوا يسمعوا الشيء العماني، لكننا محضرين
1: شيء جديد يعني.
0: لا لا لا لا، بالنسبة لهم هم جديد.
1: بالنسبة لهم أنا أقصد.
0: بالنسبة لهم أيوة. فطبعا إحنا من رايحين شعلي معاني قاعتنا العمانية، في النهاية إرثنا، وفي النهاية موسيقانا، وفي النهاية
1: هويتنا وتراثنا.
0: طبعا طبعا طبعا. فإحنا كنا محضرين من البرنامج يمكن 4 أو 5 حاجات، حسناهم يريدوا يسمعوا أكثر. قالوا إحنا أغاني التونسية موجودة معنا وأغاني المصرية سمعناها، لكن إحنا نسمع الموسيقى العمانية. فأعفارم على الشباب طبعا بحكم أنهم عاد خبرة في الموضوع وفاهمين على طول، بس اتفقنا هذيك الساعة بمغنية معينة بمقام معين، واشتغلنا في كثير أغاني طبعا، وعجبهم كثير البرنامج.
1: يعني خلنا أتوقف معك مع هذه النقطة قبل أن نروح للفاصل أستاذ إبراهيم. يعني الكل دائما ما يكون معجب باللحن العماني، بالموسيقى العمانية، بالنوتات العمانية، بالأغاني العمانية خاصة الوطنية. هل يعني أنت مع من يقول أنه ليش ما توصل بشكل عالمي أوسع وأكبر؟ ليش ما تحقق هذاك الانتشار الكبير رغم جمالها، والكل لما يسمعها لأول مرة يحب يسمعها أكثر من مرة؟
0: موسيقانا الحمد لله رب العالمين، يعني نحن نقدر نقول أن إيقاعاتنا هي هي هي الأكثر يعني
1: تميز
0: وزخامة وندرة. هذه النقطة لازم نحن نتعمل عليها أكثر من خط. ندرة إيقاعاتنا، إحنا خليط يعني، وكمية كبيرة من الإيقاعات، أنواع الإيقاعات والموسيقى عشان نأخذ الموضوع بشكل أكاديمي، البسيط والمركب والأعرج. الأعرج يعني نادر استخدامه، حتى من اسمه هو اسمه أعرج، يعني ما إله تيمبو معين، وتحسه أنت الأول ما تسمعه تحسه كأنه أوت، كأنه طالع برا، يعني مش ملتزم بتيمبو معين كذا
1: بإيقاع
0: يعني. أيوة، يروح ويرجع ويروح ويرجع ويقلب وما مفهوم يعني.
1: نعم،
0: فهذا من ضمن إيقاعاتنا.
1: ممكن نقول عشوائي؟ نعم.
0: لا هو مش عشوائي، بس هو أعرج يعني. يطيح ويرتفع مرة ثانية، يطيح ويرتفع ويسرع ويبطي، والدم ما لغير والتكمال. حتى الأكاديميين، في كثير أكاديميين ما يفهموا أصلا.
1: نعم،
0: احنا جلسنا حتى مع ناس يعني أصحاب خبرة وباع طويل في يستغربوا، يقولوا أنتوا كيف تسووا هذه الإيقاعات، كيف تركبوها أصلا، وكيف تمشي، وكيف المغني أصلا
1: معقدة يعني نوعا
0: معقدة. فهذه موجودة معنا احنا هني، هذه يعني ندر أنها تكون موجودة. بالعادي يعني أغلب الموسيقات والإيقاعات العالمية موزونة 3-4-2-4-4-4 على حسب 6-8.
1: هذا الموسيقيين فهموها أكثر.
0: إيه، هاي موجودة، لكن لكن في أشياء يعني تحسها ما راكبة أصلا، لكن موجودة معنا احنا هني. فموسيقانا موجودة، تريد فقط توظيف بشكل صحيح.
1: بمعنى
0: انت لما يكون عندك شخص يعني دارس وفاهم وعارف، اولا يكون عارف القواعد والنظريات. شوف احنا بدينا نحلل الموضوع، عرفنا ان هذا الايقاع مركب او انه بسيط او انه أعرج.
1: نعم،
0: هذا واحد. تبدا بعدين تركب اللحن، تبدا تعمل نوتس موسيقيه، تعمل كذلك هارموني، تعمل تجانس تركيب الالات مع بعضها البعض. هذا يعمل لك خليط جدا حلو يعني. في النهايه ترى الالحان الشعبيه بالنسبه لنا احنا يعني ما تكون طويله بالغالب، يعني مش مكبله. الموسيقات العربية تسمى في غاني مكبلة، في نظام كوبليهات يعني، هالكوبلي
1: نعم.
0: غير هالكوبلي غير هالكوبلي، مقام هذا مقام. لا، احنا بالغالب تكون موسيقانا ك ك ك كلحن قوالب صغيرة، بس روحها في الإيقاع وروحها في الكلمة والمقام كذلك اللي يربطنا احنا بالنسبة للمقام الشرقي. المقام الشرقي هو البياتي مثلا أو الراست. فقوتنا احنا في هذه الأشياء لو تم توظيفها بشكل صحيح
1: راح توصل،
0: طبعا
1: راح تشتهر
0: طبعاً
1: اكثر.
0: طبعا
1: في يعني انت المشكله الحين والسبب في التوظيف،
0: التوظيف
1: او طريقه التوظيف.
0: التوظيف عشان تطلع الاغنيه بشكل اول بشكل يعني، لان احنا اصبحت الدنيا مثل ما تقول فيها زخم كثير، فلازم انت تطلع روحك انت هذه او موسيقاك او تراثك او هويتك بالستايل الجديد، لكن ما تضيع روح الاساسيه كايقاع كلحن كجملة موسيقية أساسية.
1: نعم، وخاصة أن نمتلك نقول بلد له ذاكرة موسيقية عميقة وعميقة.
0: من فترة الحين نازل أغنية لباكو،
1: نعم،
0: اللي هي يا عمي سالم شد الخيل
1: اللي في صلالة اللي
0: صورنا. هي الجملة يعني يمكن ما تجاوز يمكن هي يمكن يعني يمكن 3 أسطر في الموسيقى أو 4 أسطر، لكن وظفها بطريقة حلوة كذا ستايل شديد.
1: نعم كفنون عمانية طبعاً. اليوم هذه الفنون المتنوعة من ضفار إلى مسندم، الرزحة، العازي
0: طبعاً.
1: والإيقاعات أيضا المحلية، فهذه الذاكرة البعض لما يسمعها لأول مرة يقول وين عنها هذه الفنون الجميلة وهذه الموسيقى المميزة.
0: هي موجودة أرجع وأقول لك يعني، بس تحتاج إظهار بشكل صحيح. مشكلة بعد
1: كيف تقدمه للعالم
0: طبعاً. مشكلة لما أنت تكون مثلاً تمسك فن معين وتعزف وكذا، لا ماسك مقام، لا ماسك تيمبو، لا ماسك شيء، فالناس ما بالعكس تكرهها وتنفر من هذا فلازم تطلع يعني. حتى الرزح هذا اللي عزفته أنا في بداية أو في مطلع اللقاء، هذه مقام بياتي بحت.
1: نعم.
0: أنا للأسف سمعتها من شبان أحياناً ما تعرف ما تفهم وش المقام، فلازم تتفهم يعني. أوكي أنت ما دارس، بس على الأقل لازم يكون معك تيون، تمسك تيمبو معين، تمسك مقام معين على الأقل لكل متناغم، عشان تسمع طرب، تسمع فيه لحن جملي يعني، جملة لحنية فيها طرب.
1: نعم.
0: بدل لا تكون كذا ما مفهوم المقام هذا وش بالضبط.
1: نعم يعني أنا ألاحظ خاصة لعازف الكمان، دائما لما تسمع آلة الكمان وهي تعزف أستاذ إبراهيم يعني فيها نوع من الشجون، حنين ربما، غربة، تعبر عن شوق، وفي بعض الأحيان أو في كثير الأحيان عن حزن. آلة الكمان يعني تعبر بك إلى مساحات واسعة ربما أحيانا من الحزن. لذلك أنت كمتخصص وفاهم الموسيقى، لماذا الموسيقى توصلك إلى هذا الشعور العميق؟
0: هي شوف
1: يعني خلنا ندخل إلى هذه الجوانب الروحية.
0: اللي راح يستشعر هذه الأحاسيس ويستشعر هذه الذبذبات اللي وصلت لقلب وروح الإنسان، فتأكد أن هذا عنده حس نغمي وحس يعني مرهف. فبالتالي يستشعر هذه الأشياء لما تعزف بهالطريقة هذه. هذا لأنه هو أصلاً الشخص هذا عنده حس نغمي أصلاً. في ناس تسمع يعني يقولك أنت ليش أصلاً تسمع الموسيقى؟ ما في حاجة تجذبني في الموسيقى. في ناس كده تحسس استغربا
1: في
0: بس هذا لانه اصلا ما عنده حس. لو عنده حس نغمي عشان ما يقول بعد عنده حس، عنده احساس ولكن ما عنده احساس نغمي اقصد يعني. فهو ما مستشعر اللي يسمع الحين
1: يعني. الكثيرين يقول لك الموسيقى او اغنية معينة تحيي فيك اشياء دفنتها انت من سنوات طويلة. فهذا أثر عميق دائما للأغنية، للموسيقى، أحيانا للحن، للآلة بالذات.
0: والارتباطك دائما بالآلة هذه دائما يخليك أنت تتذكر أشياء معينة يعني. أنت ترتبط يعني، شوف إحنا صغار كنا نسمع أغاني ما نلقي لها بالها، نسمعها حلوة بس. أغاني زمان مال سبيس تون، يمكن حتى قبل سبيس تون كان. نعم. لحن الأصدقاء وغيره من أغاني تسمعها الحين والله فيها ما فيها من الجمل الحلوة، ومرسوم ومحفور فينا. أول ما تسمعت تتذكر هذاك الزمان. نعم. الأولي تتذكر
1: لما تسمع مثلا أغاني العيد القديمة. سبحان الله يعني تكون معك ذكريات
0: بالضبط.
1: أيام العيد زمان
0: بالضبط.
1: وأجواء زمان
0: عيود
1: يقول لك لما أسمع هذه الأغنية الحين أحس بالعيد أكثر،
0: خلاص صار ارتباط ما بين اللحن هذا والموقف أو الحدث هذا اللي حصل هنا، سواء كان عيد، سواء كان فرح، سواء كان عيد ميلاد أو من غير من هالأشياء.
1: نعم. ممكن تسمعنا كذا موسيقى يعني معزوفة فيها نوع من الإحساس. يمكن كثير لما يشوفوا إبراهيم البلوشي يحبوا يسمعوا منه هذه المعزوفة.
0: أوكي بجيب حاجة يعني.
1: أول وش هي اسم الحاجة؟
0: موسيقى من تأليفي جالس أوزعها حاليا.
1: ممتاز.
0: وصلت إلى مستوى فيها جيد من التوزيع بعد ما خلصتها يعني.
1: ممتاز. خلنا نسمع لو جزء بسيط منها.
0: أوكي.

0: يا سلام على هذا النغم، فعلا ماذا لو كان لكل إنسان لحن خاص به، لحن لا يشبه أحد، لحن ولد معه وتغير معه وربما لم يسمعه هو نفسه إلا بعد سنوات. ماذا لو كانت ذاكرتنا موسيقى وكان الحنين نغمة والفقد نغمة والوطن نغمة؟ نسعد بتواصلكم على 724-24-10 ونسعد أيضا بكل همساتكم المسائية الجميلة وكذا اللي تعطي طاقة أيضا إيجابية مع ضيفنا الأستاذ إبراهيم البلوشي. قبل أن نروح للفترة الدينية، خبرنا عن هذه المعزوفة اللي جالس تشتغل عليها الحين.
1: معزوفة أنا بدأت كذا كإلهام سبحان الله من مقام النهواند اللي هو السي ماينر، مشتغل عليها طبعا. هذه كنظام كن لحد حين حاط فيها ثلاث كوبليهات كبارتات، يعني هي تشتغل بالإيقاع الفالس 3x4. واشتغل فيه على توزيع حاليا، عملت يعني خط واحد وشغال على الخط الثاني حاليا عشان هالخطوط. طبعا عشان بس نوضح للمستمعين، في خط يكون لحن التيون اللي هو اللحن الاساسي،
0: نعم،
1: في غيره يكون تحت
0: السولو
1: السولو الاساسي اللي هو اللحن الاساسي، في غيره يعاد صاحب هناك توزيع او هارموني يكون في الات ثانيه،
0: يعني
1: الات نفخ، الات وتريه ثانيه، هذا كله يعمل انسجام مع المقطوعه وراح تنسمع بشكل احلى من كذا.
0: انت شوقتنا حقيقه يعني. وش اسم سميتها ب
1: فالس نهاوند لحد الحين ما حطيت لها اسم. قلت كذا خلني اشوف وش ممكن يعني
0: المزيج،
1: وش ممكن يطلع لي من هالخليط هذا.
0: نعم، جميل جدا. يعني نحن نعيش تفاصيل مختلفه مع اله الكمان اللي تعبر فعلا عن استاذ ابراهيم البلوشي وقصته مع هذه الاله ومع عالم ايضا الموسيقى وكل التفاصيل المختلفه عن رحلته الاكاديميه، عن طفولته وهو ايضا يدخل هذا العالم منذ 14 من عمره. تنقل في رحلته الاكاديميه بين تونس ومصر وعاد ليكون قائدا للفرق الموسيقيه هنا بسلطنه عمان. ما زال يحتضن كثير من المواهب، ومن خلال هذه الحلقة لم نعرف إبراهيم كيف يعزف وماذا يقول حين يعزف ومن هو حين يسكت كل شيء ويبقى الكمان وحده، من الطفولة إلى المسرح ومن النغمة إلى الهوية. بعد الفترة الدينية إن شاء الله تعالى سنعود معكم أيها الأحبة المستمعين مع برنامج محطات والوجود على 4 أوتار.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان، محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

0: يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والنيات أيها الأحباء الكرام وكل من ينضم للاستماع عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. برنامج محطات معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة أخوكم أيمن الفجراني ومحمود السالمي، وفي إخراجها الزاع الراسبي، وفيما تبقى من وقت البرنامج مع ضيفنا العزيز الأستاذ إبراهيم البلوشي عازف كمان، ورحل بنا إلى رحلة جميلة في الوجود على أربعة أوتار مع آلة الكمان. وصلنا معه إلى محاور مختلفة منذ الطفولة إلى اليوم، اتساع التجربة الموسيقية وأيضا الموسيقى هنا في سلطنة عمان والمواهب الموسيقية. يعني أستاذ إبراهيم، وأنت كمتمرس أيضا في الموسيقى ومتبحر دعنا نقول في هذا الموضوع، هناك ربما بعض المواهب اليوم محتاج أو نحتاج فعلا إلى إبرازها سواء على مستوى محلي أو حتى على مستوى عالمي في عالم الموسيقى، في علم الموسيقى بشكل عام.
1: أنا طبعا دائما حامل على عاتقي رسالة أني يعني ما أريد يعني حد يمر بنفس التجربة اللي مرت فيها أنا سابقا، وهي عدم اكتشاف موهبتك. دائما أحاول يعني أعزز وأحفز الناس اللي عندها موسيقى وأحس أنها عندها طرب وأحس أنها عندها حس نغمي بنوظف موهبتك، سواء في العود، في البيانو، في الكمان، في أي آلة ثانية. يعني الموهبة بروحها ما بتسوي لك شيء، لازم أنت توظفها بطريقة مكررة تفيدك أنت حتى كمستقبل، تفيدك أنت كحس مع نفسك، تطلع حفلات، تترجم موسيقاك، هذه تطلع أنت بكرة بموسيقى خاصة فيك أنت كشخص يعني. فدائما أحفز بأن اللي عنده موسيقى يبلش فيها بدري يعني. وحتى الناس اللي هم يعني مثلا ما يقولوا فاتنا القطار، فإن هذه موسيقى موجودة مع كل حد، بس يفضل طبعا وهو صغير.
0: نعم، لأنه أحيانا في مجالات الحياة أو في مختلف يعني التخصصات ربما تكون في مواهب لكن ما في شخص حاضن لهذه المواهب.
1: بالضبط،
0: شوف، يبرز هذه المواهب بشكل أكبر.
1: المصاعب موجودة في كل مجال أو في كل تخصص، يبقى الإنسان دائما يحارب عشان يوصل. أنت عندك موهبة في شيء معين، عندك ميول لشيء معين، لا تنتظر الوظيفة تجيك أو الموهبة هذه بروحها تتوظف، ما يصير. لازم أنت تشتغل على نفسك، لازم تكتشف. الحين الدنيا أصبحت نوعا مثل ما هي صعبة في شيء سهلة في أشياء كثر.
0: نعم صحيح.
1: أيوة، إحنا نتفتح لك اليوتيوب طلع لك 1000 مدرس، 1000 ستايل، 1000 لون، عمل توجه معين وابدأ أمشي. لكن لا تتبع كذلك السوشيال ميديا كذا بشكل عشوائي.
0: نعم.
1: وتوه أنت في خضام هذه الأمور كلها، لا، اتجه في مسار معين، مسار واضح تختار في آلتك، تختار في موسيقاك، تختار في ترجمة إحساسك، وابدأ وظف نفسك في هالأشياء.
0: ممكن تواجه محبطين أو محبطين أحيانا،
1: هذا اللي موجودين
0: في مجاليفك
1: في... للأسف هذا اللي في كل مكان موجودين. وإذا ما كان عندك أنت العزيمة والإرادة والفهم والوعي، بس أنا أرجع وأقول للناس اللي هذه دائما تحبط ليش يا أخي؟ يا أخي حفز إنسان قال جملة بسيطة كذا، حفزه بطريقة حلوة كذا، لعله عسى أنت ما تعرف بكرة الكلمتين هذه يحفز إنه يوصل بكرة الإنسان هذا. وساعات بالعكس كلمتين منك يخلونه كذا تعيس، يودر موهبته هذه. ليش؟
0: ممكن يجيك شخص يقول لك والله أستاذ إبراهيم ما آمن بهذا، ما آمن فيني كموهبة، فيصير نوع من الإحباط بالنسبة له. طالب مثلا،
1: هو شوف كل إنسان الله سبحانه وتعالى خلقه،
0: هل نحن بحاجة فعلا إلى من يؤمن فينا في بعض الأحيان؟
1: أول شيء لازم تؤمن أنت بنفسك أصلا، أول شيء عشان تقدر تحارب هذا الناس. هذا الناس سلبيين في كل مكان ترى وفي أي مجال. فلازم أنت تكون أول شيء متيقن واثق من نفسك بقدر المستطاع، وتؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أعطاك موهبة في مجال معين أو في شيء معين، وتبدأ توظف هذا الشيء بطريقة تفيدك أنت بكرة تطلع فيها من هذول الناس.
0: نعم، إنه في يوم راح تجيك الفرصة.
1: طبعا طبعا الفرصة راح تجي، يعني حرمت منها اليوم، بكرة بعد بكرة بتجيك في يوم، لكن لا تنتظر كذلك. أنت لازم بعد تسعى، أنت لازم تسعى.
0: صحيح، هذه رسالة جدا مهمة.
1: طبعا
0: رسالة. وانت ذكرت انه اليوم عن زمن السرعة والمنصات الرقمية والتعلم، الموسيقى اليوم اصبح الوصول لها بشكل اسرع، تلاحظ انت. ويمكن الموسيقى والذكاء الاصطناعي اليوم، انا الحين ما احتاج الى ابراهيم البلوشي على اساس يعزف لي آلة كمان، ممكن استغنى عن ابراهيم البلوشي وعندي ادوات لذكاء اصطناعي راح تعزف لي آلة الكمان.
1: يظل بعده اللمسة البشرية لازم تكون موجودة. الذكاء الاصطناعي انا اتعامل معه حاليا كمتخصص في كثير أشياء ما يعرفها. يظل يعني لازم أنت أصلاً توضح له. أنت الحين عشان تكتب حاجة في شات جي بي تي، إذا تكتب له حاجة كذا كعنوان ما يفهم، لازم تعطيه حاجة دقيقة مفصلة عشان هو يفهم، يبدأ يركب لك حاجة اللي تريدها، حتى يقول لك، وبعدين بعد ما أنت يعني يعطيك الشرح يقول لك أعطيني وش كذي كذي عشان أعطيك شيء أدق، وتبدأ أنت تقول له، يقول لك بعدك أعطيني كذي كذي عشان أعطيك شيء أدق. هو يعني هو ما عارف أنت وش تريد، فلازم بعد أنت كذلك يكون عندك يعني فكرة عشان تعرف توظفها في في الذكاء الاصطناعي.
0: نعم، لكن نحن اليوم أستاذ برامين كيف في 2026 يعني التطور الهائل لنماذج الذكاء الاصطناعي أصبحت بشكل كبير،
1: يظل اللمسة البشرية.
0: يمكن أنت في 2027 كل المعزوفة والتوزيع يمكن نسبة 100% يعطيك،
1: يظل في روح الإحساس. موجودة روح الإنسان البشر لازم تكون موجودة،
0: غير يعني
1: غير. أنا الحين مجرد أني أسمع موسيقى أعرف أن هذه AI ولا أعرف أن هذه لايف،
0: هذا الحين، ممكن بكرة لا ما تعرف.
1: إحنا إذا بتمشي على هذا الموضوع السوشيال أو الAI أو التقنيات هي تقدمت عنا في أشياء، خلي أنت المجال الموسيقي في مجالات أعمق من كذي، فهذا وارد أنه يحصل، وارد أنه يحصل.
0: يعني يقول لك في موسيقيين خافوا على أنفسهم، في عازفين،
1: مش موسيقيين، هذا حتى على مستوى الطيارين،
0: في ألبومات الحين تصدر كلها بالذكاء الاصطناعي،
1: عسكريين وغير، وأحين كل شيء أصبح بالشسم، كل شيء، ريبوتات موجودة في المطاعم، ريبوتات موجودة في المقاهي، ريبوتات موجودة في المطارات، في كل مكان، هذه كلها وظائف راحت. بس بعدها كموسيقى لحد الحين يظل صح انه يعني يمكن تكون الموسيقى هذه الاي اي موجوده وبدات تصاحب معانا، لكن بعدها لمسه البشر بعدها ما زالت متمسكه.
0: نعم، يعني ما عندكم اي خوف انه هذه الخوارزميات المعينه
1: لحد
0: ممكن...
1: الحين لا بعده. وخاصه اتكلم انا كتخصصي كشرقي بعده، يعني في اشياء ممكن بالاشياء الغربيه هذه ممكن تعملها كمقامات وكسكيلز. نعم. غربيه ممكن، لكن في الشرقي لين اليوم أنا حاول أتعامل معه وما يفهمني، أقول لك اكتب لي 1 2 3 4 ما يعطيني اللي أنا أريده.
0: نعم، من خلال أيضا متابعتك، هل تشوف أنه اليوم الجمهور أو المستمع فعلا يستمع إلى هذه الموسيقى أم ربما يستهلكها أكثر؟ عرفت كيف؟ كخلفية اليوم ممكن يستخدمها في المنصات الرقمية من دون ما عارف أصلا أساس هذه الموسيقى أو يتذوقها.
1: الموسيقى في هذه بشكل عام هذه هي موسيقى عامه، مش دقيقه، مش تفصيليه، يعني في اشياء بالنسبه لي. ليش اتكلم عن حاجه تخصصي انا كشرقي ما موجوده في اللمسه الشرقيه، هي ما موجوده بعدها لسه، ومثل ما قلت لك الايقاعات العرجه هذه الاي اي ما قادر يترجمها بعد لحد الحين، لانه هو ماشي بتيمبو، ماشي بنظام معين، ماشي ب 1 2 3 1 2 3 ما ماشي ب 1 2 3 وربع ونص وربع ونص، هذه الاشياء يطيح فيها.
0: نعم،
1: كحسبه
0: محتاجين الى اشياء اخرى مثل المسارح، فرق أكثر، معاهد، أكاديميات تحتضن هذه المواهب
1: طبعا،
0: وأيضا تقيم مثل هذه المشاريع الغنائية والموسيقية بشكل أكبر.
1: طبعا احنا نفتقر لهذه الأشياء، يعني موجودة لكن للأسف بعدها ما بالشيء. أنا كموسيقي يمكن يقول أنت طماع أو أنت تشوف أن هذا أوفر، لا أنا أشوف أن هذا يعني نحن سافرنا دول شفنا أن الموسيقى والثقافة بشكل عام موجودة في الشوارع، موجودة في كل مكان، والمهرجانات ما توقف دائما. فاحنا بالعكس يعني بحكم ان احنا في المجال هذا وحابين المجال هذا فلابد انه يتطور وبد ان احنا نكون رقم واحد دائما.
0: نعم، لكن من خلال متابعتك الى الحين الوسط المحلي الموسيقي، هل فعلا يمتلك ذائقة موسيقية هذا المستمع اكثر من بناء مسارح، معاهد، اكاديميات وغيره؟
1: هو ترى شوف سبحان الله كل شيء جر شيء. فانت لما تعمل المسارح هذه وتقيم هذه الحفلات وهذه الموسيقات وهذه الفرق طبيعي الناس تثقف، الناس تثقف، الناس تفهم، تشوف يعني شو احنا شفنا في دول، والله انا اشوف ان الناس يعني على قد حالهم يعني، لكن مشتري تيكت يعني تذكره وداخل هو ولده او بنته بس يسمع الموسيقى. ودخلت في معاهد انا اشوف الناس هذيله ناس على قد حالهم لكن دافعين فلوس في المعهد عشان بس ياخذ لك كورس في الكمان، فشوف كيف يعني هم الأهل حاطين الموسيقى دائما مش على مجال حتى كوظيفة، ممكن تكون كوظيفة مستقبل، لكن كحس، كتهذيب. نعم. ك... ك... ك... ك... ك... كنظام، موسيقى نظام. فطول ما انت علمت ولدك أو بنتك على الموسيقى وعلى الأشياء هذه بالعكس تبني فيهم أشياء كثير، التزام. نعم. يومي بالمذاكرة. نعم. التزام بالفرقة، التزام بتيمبو معين، ما تكون كذا عايش عشوائي. نعم. في أشياء كثير سبحان الله من الموسيقى تترجم في حياتك.
0: نعم، مبنية على إيقاع
1: طبعاً
0: موحد.
1: طبعاً طبعاً.
0: نعم، المشروع خلنا نقول قبل لا نختم أستاذ إبراهيم، أو الحلم الموسيقي اللي فعلا أستاذ إبراهيم ينتظره بشغف في القادم.
1: هو طبعا شوف الموسيقى مثل ما قلت لك هي علم، والعلم ما له سقف، وانا شخصيا يعني منطلق كذا في حياتي ورايح بلا توقف مع المصاعب، للناس اللي السلبيين هذيلا او الناس النكديين او الناس اللي يعني المحبطين يكسروا من جديد في الواحد، لكن لا انا منطلق كذا في مسار ماشي فيه، تنافسية موجودة، بس احب دائما المنافسة الشريفة هذه الحلوة هذه النظيفة هذه، فلان نجح اوكي برافو حلو انا بعد بنجح، هو في مجال وانا في مجالي،
0: ما حد بياخذ رزقه.
1: طبعا طبعا طبعا.
0: اتمنى لك كل التوفيق استاذ ابراهيم البلوشي، سعيدين بحضورك بتواجدك معنا، واتمنى لك ان شاء الله تعالى مزيد من التقدم والنجاحات في القادم باذن الله.
1: يعطيك العافيه، ما قصرت، سامحنا على قصور.
0: يعطيك الف عافيه، كل الشكر والتقدير لكم ايها الاحبه الكرام، كنا معكم في رحله جميله مع الموسيقى واله الكمان في برنامج محطات، تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، كنت معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة أخوكم أيمن الفجراني، شاركني فيها أيضا محمود السالمي، وفي إخراج هزة الرأس. بدوتم بعافية، في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تمام الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم أبرز عناوين الفترة.
0: حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وأخوه سمو أمير دولة قطر يتناولان في لقاء أخوي بالدوحة مسيرة العلاقات الثنائية وكل ما من شأنه تطوير أوجه التعاون القائم في مختلف القطاعات.
1: مؤتمر خليجي في ولاية صلالة يناقش تطوير إنتاجية الكوادر البشرية والتحول إلى بيئات العمل الذكية.
0: أمريكا تؤكد أن المحادثات مع إيران أحرزت بعض التقدم، وطهران تشدد على أهمية التزام واشنطن ببنود الاتفاق.
1: الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته في الأراضي الفلسطينية ويجدد قصفه على جنوب لبنان.
0: إلى التفاصيل من إذاعة سلطنة عمان ضمن فترتنا الإخبارية الثانية. قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم بزيارة أخوية خاصة لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. جرى خلال الزيارة عقد لقاء أخوي بين قائدي البلدين في قصر الحكم بالعاصمة القطرية الدوحة، تناولا فيه مسيرة العلاقات الثنائية وكل ما من شأنه تطوير أوجه التعاون القائمة في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة. حضر اللقاء بمعية جلالة السلطان المعظم أيده الله كل من صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومعالي السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي المستشار بالمكتب الخاص، وسعادة السفير السيد عمار بن عبد الله البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة قطر.
1: فيما حضره من الجانب القطري كل من سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي لخوية، وسعادة عبد الله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وسعادة الشيخ حمد بن تميم آل ثاني، وسعادة سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني وزير المواصلات، وسعادة سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة السفير الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني سفير دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عمان. وكان صاحب السمو الشيخ أمير دولة قطر في مقدمة مستقبلي ومودعي أخيه جلالة السلطان المعظم بالصالة الأميرية بمطار حمد الدولي وبمعية سمو الأمير عدد من كبار المسؤولين.
0: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دانيال نوبوا رئيس جمهورية الأكوادور بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. عبر جلالته فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لفخامته وللشعب الأكوادوري الصديق، راجيا لهم دوام الخير والرخاء.
1: افتتحت بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في ولاية صلالة أعمال المؤتمر الخليجي 15 لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية تحت عنوان جودة الحياة الوظيفية نحو بيئة عمل محفزة إنتاجية

0: مستدامة. ويتضمن المؤتمر مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تناقش التحول إلى بيئات العمل الذكية وقياس مؤشرات الإنتاجية وتعزيز القيادة الإنسانية ودورها في ترسيخ جودة الحياة الوظيفية، إضافة إلى إبراز أهمية الصحة النفسية والرفاه الوظيفي كرافد أساسي للإنتاجية المستدامة. ويهدف المؤتمر الذي تنظمه وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة إلى تعزيز مفهوم الاستدامة في المؤسسات والتركيز على العلاقة بين رأس المال البشري والأداء طويل المدى وتبادل أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في هذا الجانب. رعى المناسبة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار.
1: بحث منتدى المهارات البحثية في دورته الخامسة بمسقط تعزيز كفاءة الباحثين في التحليل المتقدم للبيانات الإحصائية بما يسهم في رفع جودة المخرجات البحثية ورفع فرص نشرها في المجلات العلمية المحكمة. يأتي المنتدى بتنظيم من هيئة البحث العلمي والابتكار بالتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة.
2: تعزيزا للقدرات البحثية الوطنية وتزويد الباحثين بمهارات متقدمة تتواءم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 والتي تضع التعليم والبحث العلمي والابتكار ضمن أولوياتها الوطنية، نظمت هيئة البحث العلمي والابتكار منتدى المهارات البحثية الخامس بالشراكة مع الجامعة العربية المفتوحة. دكتورة نسرين بنت يحيى البلوشي المسيرة لأعمال دائرة بناء القدرات العلمية والبحثية بهيئة البحث العلمي والابتكار.
3: استلمنا في هذه النسخة 215 مشارك عندهم الرغبة طبعا في المشاركة في هذه التظاهرة العلمية، وتم قبول 100 مشارك يتم توزيعهم على مجموعتين. المجموعة الأولى طبعا وانطلقت أعمالها ولمدة أسبوع، والمجموعة الثانية بإذن الله راح تلتحق الأسبوع القادم إلى هذه النخبة ولمدة أسبوع أيضا كامل.
2: وتأتي النسخة الخامسة هذا العام بعنوان التحليل المتقدم للبيانات الإحصائية بهدف تمكين الباحثين من توظيف الأساليب الإحصائية الحديثة في بحوثهم العلمية بما يسهم في رفع جودة المخرجات البحثية وتعزيز فرص نشرها في المجلات العلمية المحكمة. دكتور حمد بن هلال اليحمدي عميد كلية التربية بالجامعة العربية المفتوحة ورئيس اللجنة المنظمة للمنتدى.
4: خصصنا هذه النسخة للحديث عن الجوانب الإحصائية المعمقة في البحث، بحيث أننا نتحدث عن كيفية التعامل مع البرنامج الإحصائي SPSS، كيفية استيراد بيانات منه، كيفية التعامل مع النمذجة البنائية، التعامل مع بعض البرامج الإحصائية مثل الأنوفا والمكنوفا وغيرها.
2: ويجمع المنتدى بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي من خلال مراجعة مبادئ الإحصاء التطبيقي والتدريب على استخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS، إلى جانب التعرف على آليات استيراد البيانات من الاستبانات الإلكترونية وتحليلها. بدرية بنت خميس الفليتي باحثة دكتوراه.
5: منتدى المهارات البحثية الخامس صراحة جاء كسلسلة تقدم بما يتضمن من برامج وتفاعل بناء من خلال المشاركين.
2: ناصر بن يعقوب السيابي باحث دكتوراه.
6: يعد منتدى المهارات البحثية الخامس إضافة قيمة لي كطالب دكتوراه خلال المرحلة القادمة، لما يمثل لي من إضافة قوية في تحليل البيانات الإحصائية وكذلك أيضا توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، كما أنه ينمي أيضا المهارات الأساسية لطالب الدراسات العليا من حيث أيضا ربط البيانات وتحليل النتائج.
2: ويمثل المنتدى امتداداً لأربع نسخ سابقة تناولت موضوعات بحثية متدرجة، بدأت بأساسيات البحث العلمي مروراً بالبحث الكمي والبحث النوعي وصولاً إلى البحث المزجي. أما النسخة الحالية فتنتقل بالباحثين إلى مرحلة أكثر تقدماً بما يعزز قدرتهم على قراءة البيانات وتفسيرها وبناء نتائج علمية أكثر دقة. لإذاعة سلطنة عمان خديجة بنت سليمان الشحي.
0: قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المحادثات بين واشنطن وطهران أحرزت بعض التقدم خلال الأيام القليلة الماضية، وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن الولايات المتحدة تطبق مجموعة كاملة من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية لضمان الحصول إلى أو الوصول إلى أفضل نتيجة، مشيرا إلى أن واشنطن تتوقع أن كمية صادرات النفط والغاز من منطقة الشرق الأوسط ستعود إلى ما كانت عليه قبل الصراع مع إيران.
1: من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أنه ليست هناك محادثات جارية بين واشنطن وطهران، مضيفا أن بلاده لن تبدأ أي محادثات ما دامت أمريكا تنتهك الاتفاق المبرم في يونيو الماضي، مشيرا في الوقت نفسه أنه يجري تبادل الرسائل عبر الوسطاء. وقال عراقجي إن التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز قريب جدا، وأن إعادة فتح المضيق تتوقف على شروط أخرى بما في ذلك التعويضات ووقف الاعتداءات ورفع الحصار والعقوبات المفروضة على طهران والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.
0: رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطة التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن غزة، ووافقت عليها حركة حماس، متعهدا بعدم القيام بأي انسحاب من القطاع المحاصر دون نزع حقيقي لسلاح الحركة الفلسطينية. يأتي ذلك مع مواصلة الاحتلال تصعيده العسكري في الأراضي الفلسطينية.
7: مع ممارسة الإدارة الأمريكية ضغوطها على حكومة بنيامين نتنياهو بشأن اتفاق غزة، يتحرك نتنياهو لجهة امتصاص الضغط، إذ أصدر مع وزير جيشه إسرائيل كاتس أوامر للبدء بتنفيذ مشروع تجريبي لتأهيل البنية التحتية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي تقع ضمن نطاق الخط الأصفر، حيث السيطرة العسكرية الإسرائيلية مع وضع قيود صارمة تحول دون الإعمار الكامل للمنطقة والاكتفاء بإقامة مدينة خيام جديدة للنازحين. تحرك يلقى معارضة من وزراء مثل بن غفير ووزيرة الاستيطان، لكنها خطوة تسمح لنتنياهو بالمناورة سياسيا مع الإدارة الأمريكية، مع الاحتفاظ بموقف متصلب إزاء بند الانسحاب الإسرائيلي الكامل. مشروع رفح التجريبي خطوة تحاكي ما فعلته إسرائيل في جنوب لبنان بانسحاب تجريبي من مناطق محدودة، وحسب مصادر سياسية تجري مشاورات حول انسحاب تجريبي مماثل من مناطق في غزة يتم فيها إحلال القوة الدولية عقب الانسحاب الإسرائيلي. ملف غزة بتفاصيله سيكون على طاولة اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينت، فيما يبقى قطاع غزة وسكانه هدفا للهجمات الإسرائيلية. جيش الاحتلال استهدف بالرصاص الثقيل مناطق شرق مدينة غزة وشرق خان يونس التي سمعت فيها أصوات انفجارات نصف المنازل، ودكت المدفعية المنطقة الوسطى، وفتحت البحرية نيرانها تجاه شواطئ غزة ورفح مع استمرار تردي الحال الإنساني للسكان نتيجة قيود إسرائيل على المساعدات. في القدس المحتلة تصعيد عبر بوابة الاستيطان، سلطات الاحتلال طرحت عطاء لبناء 627 وحدة استيطان جديدة على أراضي بلدة كفر عقب شمال المدينة المقدسة، وشهد المسجد الأقصى تجدد اقتحام المستوطنين الإسرائيليين لباحاته. استيطان يتمدد في الضفة الغربية أيضا. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أعلنت عن طرح الاحتلال عطاء لتوسيع مستوطنة كخاف يعقوب قرب مدينة رام الله بمئات الوحدات، واعتقل الجيش الفلسطيني خلال اقتحامات طالت المنطقة الغربية لمدينة نابلس التي عزز الجيش الإسرائيلي قواته فيها، إلى جانب اقتحام بلدتي مدمة وفريق قرب نابلس ونعلين وأبو فلاح قرب رام الله. كما أصيب فلسطين بالاختناق خلال اقتحام مدينة طوباس، في وقت يتواصل حصار جيش الاحتلال لبلدة يعبد قرب جنين مع إغلاق مداخلها. المستوطنون بدورهم نفذوا هجوما على مسافر يطا بالخليل، فأصابوا فلسطين بالرصاص وأحرقوا أراض وممتلكات. التطرف الحاكم في إسرائيل يعني تغييب الحلول السياسية في الأراضي الفلسطينية واستبدالها بالتسويف لكسب الوقت مع فرض واقع التصعيد، مشهد يتكرر كلما اقتربت إسرائيل من انتخاباتها. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: ومن الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى لبنان، حيث أصيب شخصان إثر سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية، وواصل الاحتلال قصف عدة بلدات في الجنوب بالمدفعية والطائرات المسيرة من جهة، والتوغل في الأطراف الشمالية من جهة أخرى. يذكر أن لبنان وإسرائيل وقعتا اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية ينص على ترتيبات أمنية وإعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، فضلا عن إجراءات لإعادة إعمار المناطق المتضررة وإنعاش الاقتصاد اللبناني وإنشاء قنوات اتصال مباشرة بين الجانبين، وكذلك اتخاذ إجراءات لبناء الثقة تمهيدا لسلام دائم.
0: حذرت الأمم المتحدة من أن ما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدارس في السودان في ظل استمرار الحرب وتداعياتها على قطاع التعليم. ووثقت المنظمة منذ عام 2024 أكثر من 67 هجوما على مدارس في أنحاء السودان، إلى جانب الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس، في حين جرى إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعلم، على الرغم من أن هذه الجهود لا تزال غير كافية في ظل حجم الأزمة.
1: وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تشهد هذه الحرب تصعيدا متواصلا في الهجمات المتبادلة بالصواريخ والطائرات المسيرة، خاصة على منشآت الطاقة والموانئ والسفن، ما أسفرت عن وقوع المزيد من القتلى والمصابين في كلا الطرفين.
8: أعلن كيريل ديميتريف الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار مع الدول الأجنبية أن الاتحاد الأوروبي يواجه أزمة طاقة من صنع يديه، وذلك بإصراره على رفض استيراد الغاز الروسي. وأوضح أن بعض الدول الأوروبية لم تتمكن من ملء مستودعات تخزين الغاز إلا بنسبة تتراوح بين ما هو أقل من 40% كهولندا وأقل من 50% كألمانيا، على الرغم من اقتراب فصلي الخريف والشتاء. يجيء ذلك كتعليق ضمني على إقرار الاتحاد الأوروبي التخلص نهائيا بالتدريج من الغاز الروسي. ويلفت النظر في هذا السياق أن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي المسال ارتفعت بنسبة 14% في الشهرين الفائتين، حيث بلغت الإيرادات الروسية من مبيعات الغاز قرابة 60 مليون يورو يوميا خلال يونيو الفائت، وقد تصدرت فرنسا هذه القائمة حسب مركز أبحاث الطاقة الفنلندي. على صعيد آخر، أشارت وكالة بلومبرغ إلى أن الولايات المتحدة حصلت على تعهد من كييف بعدم قصف السفن غير المرتبطة بروسيا ومنشآت كونسورتيوم خط أنابيب قزوين الذي يصدر النفط الكازاخي والسفن المنطلقة من محطة التصدير أو المتجهة إليها، فيما تابعت القوات الأوكرانية استهداف منشآت الطاقة الروسية، حتى أن الدفاع الروسي اعترفت بأن القوات الأوكرانية استهدفت أكثر من 10 مقاطعات إضافة إلى القرم وبحر آزوف بأكثر من 800 مسيرة. في غضون ذلك، أعلنت الدفاع الروسي أن قواتها استهدفت مصنعا ومستودعين عسكريين في العاصمة كييف ومستودعات للوقود والمعدات العسكرية في أوديسا، وقصفت 5 سفن أوكرانية خلال الأيام الثلاثة الفائتة. وقد وجه الرئيس الأوكراني تحذيرا إلى القيادة العسكرية الروسية وطالبها بالكف عن استهداف البنية التحتية الأوكرانية ومنشآت الطاقة، وإلا فإن كييف ستضطر إلى عمليات ردع كبرى داخل الأراضي الروسية، وأنها باتت قادرة على اختراق منظومة الدفاع الروسية وضرب أهداف استراتيجية بالغة الحساسية، وبالتالي فإن الكرملين سيدفع ثمنا باهظا لقاء ذلك. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: مع استعداد الصين لإعصار دولفين، ألغيت أكثر من 1300 رحلة جوية في شنغهاي، وتم تعليق بعض خدمات السكك الحديدية، فيما جرى نقل نحو 300,000 شخص في المناطق المحيطة. ورفعت هيئة الأرصاد الصينية من مستوى تعاملها مع الطوارئ إلى المستوى الثاني، مع توقعات أن تشهد بعض المناطق أمطارا غزيرة ومخاطر شديدة للفيضانات والانهيارات الأرضية. من جانب آخر، سجلت هونغ كونغ أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل البيانات عام 1884، مقتربة من 37 درجة مئوية، ويعزى هذا الرقم القياسي جزئيا إلى الإعصار دولفين. وأصدرت السلطات تحذيرا من موجة حر شديدة حثت فيه السكان على تجنب الأنشطة البدنية الشاقة في الهواء الطلق. في كندا أجبر حريق غابات أكثر من 20,000 شخص على إخلاء منازلهم في مقاطعة كولومبيا البريطانية، وأعلنت السلطات حالة الطوارئ يوم أمس بعد أن أججت الرياح القوية حريق بالدرينج وسرعت من انتشاره، إذ وصلت ألسنة اللهب إلى منطقة سامنلاند وأثرت في التجمعات السكنية في الوديان المحيطة. كما أفادت وسائل إعلام بأنه تم إخلاء أو إجلاء أكثر من 50 شخصا جوا من منطقة فولدر مع زحف النيران.
1: الفترة الإخبارية الثانية لا زالت مستمرة، وهذا تذكير بالعناوين.
0: جلالة السلطان المعظم وأخوه سمو أمير دولة قطر يتناولان في لقاء أخوي بالدوحة مسيرة العلاقات الثنائية وكل ما من شأنه تطوير أوجه التعاون القائمة في مختلف القطاعات.
1: مؤتمر خليجي في ولاية صلالة يناقش تطوير إنتاجية الكوادر البشرية والتحول إلى بيئات العمل الذكية.
0: الولايات المتحدة تؤكد أن المحادثات مع إيران أحرزت بعض التقدم، وطهران تشدد على أهمية التزام واشنطن ببنود الاتفاق.
1: الاحتلال الإسرائيلي واصل انتهاكاته في الأراضي الفلسطينية ويجدد قصفه على جنوب لبنان. أصدر جهاز الضرائب قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، والذي شمل إصدار الفاتورة الضريبية بصيغة إلكترونية معتمدة ومؤمنة، على أن يبدأ التطبيق وفق مرحلتين في إبريل وأكتوبر العام المقبل. ويسهم مشروع الفوترة الإلكترونية في رقمنة الإجراءات الحكومية وتعزيز التكامل بين الأنظمة وتطوير الخدمات الرقمية.
9: يمثل مشروع الفوترة الإلكترونية نقلة نوعية في تطوير الإدارة الضريبية ورفع كفاءتها، وشمل القرار 189 على 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، والذي أصدره جهاز الضرائب، شمل إصدار الفاتورة الضريبية بصيغة إلكترونية معتمدة ومؤمنة بما يضمن سلامتها وتخزينها من خلال رقمنة عمليات إصدار الفواتير وتبادلها وتحسين جودة البيانات وتعزيز الامتثال الضريبي ودعم اتخاذ القرار بالاستناد إلى بيانات دقيقة وآمنة. ويسهم تطبيق النظام في الحد من الأخطاء والتلاعب من خلال إصدار الفواتير بصيغة إلكترونية معتمدة تتيح للأنظمة قراءة البيانات وتحليلها ومعالجتها آلياً، كما أن الفواتير يتم تبادلها بين النظامين الإلكترونيين البائع والمشتري في المعاملات بين المنشآت عبر مزودي خدمات فوترة إلكترونية معتمدين من جهاز الضرائب وبشكل شبه لحظي ودون تدخل بشري. وستكون جميع الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة ملزمة بإصدار فواتيرها الضريبية إلكترونياً وفق النظام المعتمد من جهاز الضرائب، على أن يبدأ التطبيق وفق مرحلتين. الأولى تبدأ في الأول من إبريل 2027 للشركات التي تزيد قيمة توريداتها السنوية على 5 ملايين ريال عماني، فيما تشمل المرحلة الثانية التي تبدأ في الأول من أكتوبر 2027 للشركات التي تقل قيمة توريداتها عن هذا الحد. وقد اختار الجهاز 100 شركة للمشاركة طوعا في المرحلة التجريبية للمشروع التي ستبدأ في نهاية الشهر الجاري، بهدف اختبار النظام وقياس مدى جاهزيته. ويعد مشروع الفوترة الإلكترونية أحد المشروعات الوطنية الداعمة لرؤية عمان 2040 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، إذ يسهم في رقمنة الإجراءات الحكومية وتعزيز التكامل بين الأنظمة وتطوير الخدمات الرقمية، فضلا عن توفير بيانات وإحصاءات تدعم إعداد السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية. أعد لكم هذا التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: بلغ إجمالي قيمة التمويلات الإسكانية التي قدمها بنك الإسكان العماني في محافظة جنوب الباطنة حتى منتصف يونيو الماضي أكثر من 364 مليون و400 ألف ريال عماني، كما قارب إجمالي القيمة المالية للتمويلات الإسكانية بمحافظة البريمي 107 ملايين ريال عماني، وتعكس هذه الأرقام الأثر التنموي لبنك الإسكان العماني من خلال دعم إنشاء المساكن الجديدة وتحفيز الحركة العمرانية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالبناء والتشييد، بما يعزز جودة الحياة وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة. وحقق برنامج إسكان نتائج إيجابية منذ انطلاقه في يناير من عام 2024 حتى منتصف يونيو الماضي، إذ تمكن من تمويل أكثر من 8700 أسرة عمانية بإجمالي قيمة تجاوزت 424 مليون ريال عماني في مختلف المحافظات.
1: ارتفع المؤشر العام لبورصة مسقط بنحو 67% خلال النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي، كما تجاوزت قيمة التداولات 6,923 مليون ريال عماني، مرتفعة بنحو 655%.
10: أداء إيجابي حققته بورصة مسقط خلال النصف الأول من العام الجاري عكس ثقة المستثمرين ودعم صعود مختلف مؤشرات البورصة، وفي مقدمتها ارتفاع المؤشر العام بنحو 67% على أساس سنوي ليتجاوز مستوى 7500 نقطة وسط التطورات الإيجابية للاقتصاد الوطني. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن مؤشر القطاع المالي بلغ 13,085 نقطة، فيما بلغ مؤشر قطاع الصناعة 9,757 نقطة، كما بلغ مؤشر قطاع الخدمات 3,050 نقطة. وعلى مستوى قيمة التداول شهدت البورصة تداولات قياسية قاربت 6,923 مليون ونصف المليون ريال عماني، مسجلة ارتفاعا قويا بنحو 655%، كما ارتفع إجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة بأكثر من 337% ليتجاوز 23 مليارا و157 مليون ورقة مالية من خلال أكثر من 733 ألف صفقة. القيمة السوقية بدورها سجلت نموا جيدا لتبلغ 36 مليارا و730 مليون ريال عماني بنهاية يونيو الماضي. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في بورصة مسقط، فقد بلغت نسبة تملك غير العمانيين في رأس مال الشركات المساهمة العامة نحو 14%، وسجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بلغ 73 مليون و877 ألف ريال عماني، في حين سجل المستثمرون العمانيون صافي بيع بقيمة 773 ألف ريال عماني. كما سجل مستثمرو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صافي بيع بقيمة 66 مليون و983 ألف ريال عماني، أما المستثمرون العرب فبلغ صافي بيعهم أكثر من 6 ملايين ريال عماني.
0: تبدأ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في الخامس عشر من الشهر الجاري تطبيق حظر الصيد وحيازة وتداول أسماك الكنعد في جميع سواحل سلطنة عمان، ويستمر شهرين، وذلك في إطار الإجراءات التنظيمية الرامية إلى حماية مخزون الكنعد واستدامة مصايده. وتشير بيانات العام الماضي إلى أن إجمالي إنتاج سلطنة عمان من أسماك الكنعد قارب 19,750 طنا بقيمة إجمالية للإنتاج بلغت أكثر من 44 مليون ريال عماني وبمتوسط ريالين و250 بيسة للكيلوغرام.
1: أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ارتفاع أسعار الغذاء عالميا خلال يوليو الماضي، مدفوعة بشكل رئيس بزيادة أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية، في حين تراجعت أسعار اللحوم ومنتجات الألبان. وأوضحت المنظمة أن متوسط مؤشر أسعار الأغذية بلغ نحو 131 نقطة، مشيرة إلى أن اضطرابات تدفقات الصادرات في منطقة البحر الأسود إلى جانب تأثير موجات الحر على المحاصيل أسهمت في ارتفاع الأسعار.
0: سجلت كوريا الجنوبية في يونيو الماضي أعلى فائض في ميزانها السياحي منذ تفشي جائحة كورونا، بلغ 596 مليون دولار. وأوضحت بيانات منظمة كوريا للسياحة أن الميزان السياحي سجل عجزاً متتالياً منذ مارس 2020 وحتى فبراير الماضي، وبلغت إيرادات السياحة 2,780 مليون دولار.
1: بدأت في محافظة الداخلية فعاليات النسخة الرابعة من موسم رمانة بولاية الجبل الأخضر ضمن جهود تفعيل مفهوم السياحة الزراعية المستدامة وتمكين المجتمعات الريفية واستثمار المقومات الزراعية للولاية في إثراء التجربة السياحية في سلطنة عمان. ويضم موقع الفعالية مشتلا للتعريف بأنواع النباتات والأشجار المحلية وركنا عمانيا يحتفي بالموروث والمنتجات التقليدية، إلى جانب مقهى ومنصة لعرض المنتجات المحلية الطازجة والمصنعة.
0: وإلى الخبر الأخير، حيث بدأت في محافظة جنوب الشرقية هيئة البيئة بولاية مصيرة تنفيذ أعمال المسح الميداني ضمن المسوحات الميدانية للنظم الأيكولوجية البحرية الساحلية ونسبة سلامة الاتصال المائي بين الأخوار والبحر، وذلك بهدف تقييم الحالة البيئية للسواحل والأراضي الرطبة الساحلية وتعزيز قاعدة البيانات الوطنية للتنوع الأحيائي. كما تهدف أعمال المسح إلى توفير بيانات ميدانية دقيقة حول خصائص الشواطئ ومكوناتها الطبيعية والضغوط البيئية التي قد تتعرض لها، بما يسهم في تقييم حالتها وتحديد المواقع ذات الأهمية البيئية والأولوية في أعمال الحماية والإدارة.
1: مستمعي الكرام، الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم انتهت، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
0: جلالة السلطان المعظم وأخوه سمو أمير دولة قطر يتناولان في لقاء أخوي بالدوحة مسيرة العلاقات الثنائية وكل ما من شأنه تطوير أوجه التعاون القائمة في مختلف القطاعات.
1: مؤتمر خليجي في ولاية صلالة يناقش تطوير إنتاجية الكوادر البشرية والتحول إلى بيئات العمل الذكية.
0: الولايات المتحدة تؤكد أن المحادثات مع إيران أحرزت بعض التقدم، وطهران تشدد على أهمية التزام واشنطن ببنود الاتفاق.
1: الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته في الأراضي الفلسطينية ويجدد قصفه على جنوب لبنان.
0: هكذا مستمعينا الكرام نصل بكم إلى ختام الفترة الإخبارية الثانية من إذاعة سلطنة عمان. تقبلوا تحيات الزملاء في الإعداد، أو الزميل حميد بن علي اللمكي في الإعداد وعلي بن حسن العجمي في التنفيذ.
1: كنا بصحبتكم في قراءة الفترة هلال بن سالم الهلالي والزميل أحمد بن سالم الكلباني.
0: شكرا جزيلا لكم على المتابعة وفي أمان الله. أحسنت.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
1: نؤمن بالفكرة
2: ونكتبها قصة ملهمة،
1: نرافق الأحلام
2: وننقل تحديات الأيام.
1: شباب مبدعون
2: يصنعون من الأفكار واقعا
1: في رحلة المثابرة والإبداع،
2: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
1: لمستقبلهم الريادي.
2: سنقترب من مسارات رحلتهم
1: لنستطيع أن نلهم المستمع
2: بالبحث عن الفرص
1: أينما وجدت. نستطيع.
2: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نوار بنت خلفان بن سعيد السناوية، صاحبة مشروع رؤية نوار، نوارز فيجنري للفنون والرسم. بداية أشكر القائمين على البرنامج نستطيع على هذه الفرصة الذهبية وكرم اللقاء. بالنسبة للتخصصي العلمي ولله الحمد توجت بالشهادة الدكتوراه في مجال علوم الأرض البترولية من جامعة مانشستر ببريطانيا، وحاليا موظفة في شركة تنمية نفط عمان في قسم الاستكشاف. أنا في الحقيقة محبة للرسم منذ الطفولة، فمن يوم كنت صغيرة كنت أحب الرسم، كان الفن جزءا أصيلا صراحة من حياتي وهويتي. توقفت صراحة عن الرسم لفترة، ما لأن الشغف انتهى بس لأن تركيزي كان منصب على مساري العلمي والعملي في علوم الأرض البترولية، وهو الحمد لله مجال وفقني الله فيه لتحقيق نجاحات ملموسة على المستويين الإقليمي والدولي، ولازلت أطمح أني أتعلم أكثر وأبذل قصارى جهدي لخدمة ورفعة هذا البلد المعطاء في مجال النفط والغاز.
2: نستطيع.
4: نستطيع.
2: العمل الحر، استقلال ونجاح وتميز.
4: نستطيع.
2: نستطيع. من أيام الصغر الصراحة في المدرسة شاركت في العديد من المسابقات الفنية، وحققت لله الحمد مراكز أولى وجوائز على مستوى السلطنة، ومنها مسابقات نظمتها وزارة التربية والتعليم وكذلك وزارة الصحة. كنت أحب حصة الرسم كثير ولمشاريع ملموسة، لدرجة أن إدارة المدرسة في المرحلة الثانوية احتفظت بأحد لوحاتي عند مدخل المدرسة، هو صراحة تشريف أعتز به إلى اليوم. بالنسبة للعودة إلى الرسم كانت عفوية وسريعة ولها قصة لطيفة. في أحد التجمعات مع صديقاتي في بيتنا السنة الماضية نظمنا فعالية رسم، وبعد ما خلصنا من الرسم جمعنا اللوحات وتركنا مساحة لكل واحدة أنها تشرح إحساسها وانعكاسها على الرسم. في ذيك اللحظة استعدت ذكريات جميلة جدا، وحسيت أن بداخلي طاقة دفعتني العودة صراحة من جديد، وهنا كانت نقطة التحول. بعدها مباشرة اشتريت أدوات رسم خاصة بي، وقررت أني أمارس الفن كهواية، لكن مع الوقت تحول إلى مشروع قائم، ووجدت أن الرسم أصبح متنفس حقيقي لي وطريقة عبر بها عن طاقة مكنونة بداخلي بشكل مرئي. ومن هنا أطلقت مشروعي نوارز فيجنري، واللي يحمل معنى رؤية أو بصيرة نوار أو بمعنى التصور العقلي والفكري، وهو انعكاس صراحة صادق لما أحمله من مشاعر وأفكار وهوية. بعدما أصبح عندي عدد مناسب من اللوحات، شاركت في معارض مختلفة بهدف إيصال هذا الفن للعالم الخارجي، ومن هنا جاءت فكرة صراحة تحويل الرسومات إلى منتجات مثل بطاقات التهنئة وفواصل الكتب، واللي الحين تنباع في كافيهات ومعارض محلات ورد وهدايا. نفس الشيء قمت بتصميم بطاقات تهنئة مجانية للتوزيع في مناسبات مختلفة مثل يوم المرأة وتخرج طلبة الجامعات كهدية تذكارية، وفي الوقت نفسه وسيلة للتعرف بفني. رسوماتي تعبيرية وتركز بشكل كبير على الذاكرة الثقافية لوطني وروح المكان اللي أنتمي له، مثل هوية الأنثوية العمانية، الزي العماني الأصيل، الخناجر، المندوس، المباخر، الأبواب العمانية والمساجد والقلاع والحصون، ولكن بأسلوب مستحدث. كذلك لتخصص العلمي والعملي من رسمي نصيب، لذلك أظهر تضاريس السلطنة من جبال وسهول في لوحاتي. أحرص على إبراز التباين اللوني بشكل ملفت ومتناغم، وأستخدم بالدرجة الأولى الألوان المائية، بعدها ألوان الأكريليك، وغالباً أرسم على لوحات القماش المعرفة كذلك باسم الكانفاس. أحب دائماً إضافة علم السلطنة، وهو عنصر تلاحظونه في أغلب أعمالي.
4: نستطيع طريق النجاح قد تتعثر مساراته، وقد يبدو متعرجاً، لكن العقل المفكر والواعي يهيئ الفرص ويمهد الطريق. نستطيع.
2: من أبرز التحديات اللي واجهتها ولا زلت هي إيجاد أماكن مخصصة لعرض اللوحات ومنتجات البطاقات، فهنا صراحة عدد محدود من أصحاب المحلات والمعارض اللي رحبوا بالفكرة وما قصروا معي، ولازلت أعمل معهم إلى اليوم، وأنا صراحة ممتنة جدا لهم على هذه الفرصة اللي منحوني الثقة، وأنا أتابع معهم بشكل دوري نسب المبيعات، وحرصت على عمل إحصائيات للرسومات الأكثر طلبا. من خلال المعارض تعرفت على متذوقي فن من مختلف الأعمار من 4 إلى 75 سنة من داخل السلطنة وخارجها. كفتاة عمانية افتخر كثير بأني استطعت إيصال فكرة الفنية والأرث العماني بأسلوبي الخاص إلى سياح من دول الخليج ومختلف دول العالم، وهذا هو المكسب الحقيقي، وبعضهم يطلب اللوحات عبر الإنترنت. أطمح أن يكون لي اسم معروف ومعرض خاص وبصمة فنية مستمرة، وأني أطول أعمالي بأفكار إبداعية خارج الصندوق توضح هوية بلادي المتجذرة بروح عصرية، وأن تحلق لوحاتي الصراحة في محافل المحلية والإقليمية والدولية بإذن الله تعالى، بدعم من الجهات المختصة تحت ظل أم الوطن السيدة الجليلة عهد أدامها الله لنا ذخرا. فخورة جداً كوني بنت عمانية أحمل موروث بلادي بريشة معاصرة. نجاحي ما كان بيصير لولا دعم أهلي، وبالأخص أمي وأستاذتي الفاضلة وصديقاتي بأفكارهم وتشجيعهم المستمر. أؤمن أن الشغف الحقيقي لا حدود له، كل يقين أن بالاجتهاد والإيمان بالله والدعم البناء يمكن لأي حلم شخصي أن يتحول إلى رسالة تصل للعالم. ممتنة لكم جزيل الامتنان على حسن الاستضافة، بوركت جهود جميع القائمين على هذا البرنامج منذ انطلاقته وحتى هذا الموسم. شكرا جزيلا لكم، محدثتكم نوار السناوي، بارك الله فيكم.
4: نستطيع.
1: نستطيع.
4: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
4: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
4: وقيادة المستقبل.

أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في رحلة جديدة من هالموقع الجميل اللي تعودنا أن نرافقكم منه من عودة الماضي، حيث تعود بنا الذاكرة إلى عبق الماضي وتكتمل اللحظة بجمال الحاضر.

0: في هذه الرحلة اليومية نواكب موسم خريف ظفار بكل ما يحمل من جمال استثنائي وأجواء مميزة. نتجول بالطبع في طبيعة خلابة تكسوها الخضرة وتداعبها السحب والضباب.
1: في الجهة الأخرى هناك الرفقة العلياء لفعاليات ومناشط متجددة تضفي على الموسم المزيد من الحيوية والبهجة وتفتح للزائر والمقيم أبواب واسعة للاستمتاع واكتشاف تفاصيل هذا الموسم الاستثنائي.

0: حياكم الله مستمعينا في برنامج أثير الخريف في أولى محطاتنا. بالطبع ننقل لكم تحيات فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي. في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي. في التقديم علياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. وفي التغطيات الخارجية محمد بن بخيت الشحري ومحمد بن عبد الله المهري.
1: معنا من هندسة الاستوديوهات المهندس خالد بن عبد الله بالحاف والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. المهندس علي بن سالم قطن. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس علي بن سليمان السعدي والمهندس خالد بن سيف الدهلي. من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي.
0: من المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري.
1: وهذه أحلى الترحيب مع مساءنا الخريفي الغائم الماطر إخراجا من معمر بن مسلم العمري.

0: هذه المساءات الغائمة الماطرة هنا في ظفار الجميلة، ويمكن عليها الملاحظة اليوم أجواء الازدحام ما شاء الله، سواء في المدينة أو خارج المدينة.
1: صحيح،
0: بدأت بشكل أوضح وبصورة أوضح.
1: هذا يعني مع أيضا ازدياد جمالية الأجواء خلال هذه الأيام، ولله الحمد شهدنا تساقط الأمطار خلال هذه الأيام. أيضا الأجواء صارت ألطف من قبل بالنسبة للمدينة، بالنسبة للمناطق المرتفعة أمر آخر بالتأكيد. الوجهات هنا تتنوع وتختلف، والجمالية تكتمل بالتأكيد بتواجد الزوار هنا بيننا. جمالية الخريف
0: صحيح.
1: في وجود الناس معنا.
0: المسافات هذه الجميلة التي قطعها الزائر الكريم العاشق للجمال والسياحة أكيد سيذوب تعبها لحظة الوصول لأجواء الخريف، خاصة
1: صحيح.
0: تبارك الرحمن يمكن لحظات الصباح واليوم، الأجواء اليوم مختلفة يمكن عن الأيام الماضية، وإن كانت في الأرياف الأيام الماضية كانت جميلة، أحيانا نحن في المدينة يكون الجو صحو نوعا ما، ولكن بالنسبة للريف فالصورة مختلفة تماما. واليوم بالذات من منذ فترة الصباح نلحظ الازدحام في ما شاء الله في الأسواق، في الإشارات تطلع 3-4 مرات عاد ما قد دورك
1: ما وصلت
0: ما وصلت، فهذا دليل على ما شاء الله استمتاع الناس بهذه الأجواء. نقول أهلا بكم في مقصدكم الجميل في سلطنة عمان في محافظة ظفار، حيث الخريف بأجوائه الغائمة الماطرة.
1: ومع هذه الأجواء الماطرة وهذه الرفقة الجميلة لنا في برنامج أثير الخريف، ما ننسى أن نقدم الشكر والتقدير لعبد الصمد القرشي والشهرة للحلوى العمانية.
0: إذا طالما ذكرنا الأجواء الجميلة فالصورة تحلى في مساءات الريف
1: بالتأكيد
0: عليا، حيث الجمال والإخضرار والطقس الاستثنائي. الزميل محمد بن بخيت الشحري ينضم إلينا في هذه المتابعة المسائية. أمس عليك بالخير أبو الخطاب.
2: أسعد الله مساءك أبو أسيل، وأسعد الله مساء جميع المستمعين الكرام.
0: يا أهلا بك وسهلا. نتحدث اليوم عن ما شاء الله كذا الأجواء المزدحمة بدأت أكثر بروزا عن الأيام الماضية منذ الأمس واليومين هذول، ولكن اليوم بالذات سبحان الله يعني أي مكان اتجهت له، الجزء الغربي الجزء الشرقي اتجاه أيضا الشمال، سواء كان صوب حمرير أو صوب أسير أو أيضا إتين، نجد تبارك الرحمن كل الطرق شبه يعني فيها ازدحام كبير.
2: نعم أبو أصيل، أنا قبل يعني نصف ساعة من الآن يعني مريت بالسهل سهل طاقة مرورا إلى الجبل في وسط العقبة، ما شاء الله وجدت العديد من زوار المحافظة يعني يجلسون في هذا الجمال بين الأشجار بين الرذاذ الخفي، ويعني الضباب الذي يلف المكان جماليات مفردات طبيعية ما شاء الله تعالى. جلست ما شاء الله مع مجموعة من الإخوة من المملكة العربية السعودية، وجدناهم ما شاء الله مرتبين الشاي، مرتبين بعض الأكلات الخفيفة مع طاولة على كراسي، وقد ابتلت رؤوسهم وملابسهم، ولكنهم مستمتعين حقيقة بجمال الطبيعة. يعني أول ما شفت الجماعة قلت أنا بوقف، أنا أكيد دي محطة إن شاء الله تكون مع زوار المحافظة، وراح أدخلهم مباشرة يدخلون معي في هذا الحوار
0: جميل
2: بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله، وسعد الله مساك بكل خير، وعرفنا بنفسك وما شاء الله وجودك معنا في هذا المكان والجمال الطبيعي.
3: حياك الله، معكم محمد بن إبراهيم العزاز من الرياض من المملكة العربية السعودية. هذا ثالث يوم أو رابع يوم نحن نتجول في ظفار وتقريبا صلالة، استمتعنا بهذه الأجواء الطيبة، وقبل هذه الأجواء تعامل إخواننا من سواء كان في السهل ولا في العقبة جو جميل جدا. نحن نتحدث معكم الآن تحت هذا الرذاذ الطيب وهذه الأجواء الطيبة، حتى تبتل ثيابنا ولا نحس أن نحن جالسين في الخلا، وهذا فهذا أمر طيب، وتشكر الجميع على ما تقبلون به وما أتاحوا لنا من فرصة.
2: أيضا أعرف عليك أستاذي العزيز.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معكم في الزمان أنا جاي من الرياض. حقيقة أنا أول مرة أزور هذه المنطقة، أشكر دولة عمان على هذا الاستقبال الرائع الجميل. منذ أن وصلنا المطار حقيقة كان استقبال سواء من القطاعات العسكرية والمدنية صراحة شيء يشكرون عليه جدا جدا جدا، أسعدونا في ابتساماتهم وفي ترحيبهم، ويعجز الإنسان عن الشكر.
2: كونك أول زيارة لك لمحافظة فار، كيف شعرت بالجمال؟ هل كنت تتوقع مثل هذا الجمال؟
4: حقيقة أنا مصدوم جدا، يعني الحق أنه كنت أتوقع على كلام الإخوان أنهم في طبيعة بهذا الجمال، يعني ما تصور. في عيوب، في عيوب ما زالت في بعض الملاحظات البسيطة، لكن الجمال طبيعة وكواس باتل أهل عمان إنسانة كل.
2: أيضا ضيف آخر أتعرف عليك، أسعد الله مساءك. ومساءك، معكم محمد القميص من المملكة العربية السعودية، وأنا كنت من أهل البلد لتكرر زيارتي لمنطقة ظفار أو ظفار ومحافظة ظفار، والأماكن تقريبا الآن من عام 1996 وأنا أزورها شبه سنوي، فإن جئت إلى الطبيعة، إن جئت إلى تطور البلد والخدمات والتيسير، وقبل جمال المكان جمال المواطن العماني الأصيل بكرمه وابتسامته وبذل نفسه. نتقدم بشكر طبعا للجهات عموما ولظفار على يعني متابعتهم، يعني خدمات واضحة، وأنا أحس بالفرق كل سنة في تقدم، وفي يعني وخاصة في السنوات الأخيرة شيء مبهر يعني خيالي. يعني حتى بعض أنا زرت بعض الدول الأوروبية وزرت بعض الدول الخليجية، يعني في أشياء لا تتوفر في تلك المناطق، فلله الحمد. وهنا ندعو الجميع من دول العالم عموما ومن خليجنا إلى المشاركة والحضور والاستمتاع. في قاعدة أنا كنت أقولها، أن الصور دائما أجمل من الواقع في العالم كامل تقريبا إلا في ظفار، المكان والواقع أجمل من الصور. حياكم الله جميعا، ونحن ندعوكم كذلك إلى زيارة المملكة العربية السعودية والاستمتاع كذلك مصائفها ومهرجانها بإذن الله تعالى. إن شاء الله أكيد يعني زرت العديد من المواقع، خاصة الشيخ فيصل أول مرة يزور محافظة ظفار. إيش عدد من البرنامج معين؟ عن بداية وادي الفات، ثم إطلاع الساعات الجديدة، الطريق ما بين رخيوت ضلكوت كذلك جميل وانبهروا، حتى اللي كانوا سابقا زاروا هذا شيء جديد ومبهر صراحة. طبعا المناطق الجبلية بشكل عام كاملة، مدينة الحاقة، أزان، وادي الحيز، شير، وادي شير، شلال، عينكور، العيون عموما، سواحل طاقة، مرباط. أنا أضيف كذلك للمستمع الكريم على أساس يكون عنده تصور من جمال المكان، تنوع المكان. أن أتيت إلى السواحل، سواحل جميلة رملية تستمتع بالجلوس عليها بدون ما تشعر بالحر أو الرطوبة. أتيت إلى الجبل، جمال آخر ومختلف. أتيت إلى المهرجانات، إلى الأسواق، إلى المراكز، إلى أماكن ترفيهية للأطفال، للكبار، للصغار. الصراحة يعني شيء مبهر الصراحة، يعني لا يمكن الوصف إلا لما تأتي إلى هذه المنطقة وهذا البلد الكريم. يعطيك العافية أكثر من شيء.
4: يا هلا ومرحبا، حياكم الله.
2: إذا أبو أصيل، هكذا هي اللوحة الجمالية، لوحة المساء عندما تكون مساءات خريف وفار، مساءات خيرية، مساءات جمال، مساءات طبيعة، صحيح. رداد، إقرار، ضباب، كل مقومات مفردات السياحة موجودة ما شاء الله. استمتع مستمتع بهذه هذه الأجواء تحتاج إلى شكر. وننبه أيضا قائدي المركبات خاصة في الجبل عندما يعني في هذا الضباب أن يتوخوا أيضا الحيطة والحذر، يتركوا مسافة أمان ما بين المركبة والمركبة الأخرى، وإن شاء الله الجميع يستمتع بجمال ظفار، ويكون بإذن الله تعالى هذه الأيام ذكرى طيبة لهم، وتكون لهم زيارات قادمة بإذن الله لمحافظة ظفار في فصلها الاستثنائي، وهي ترتدي اللباس الأخضر وتتوشح بخضرة الجبال وأماكنها وطيبة أهلها. فهذه دعوة من هنا على الهواء، خاصة في هذا الموت في هذه الأيام، في شهر ثاني بن القريم إن شاء الله ما زال يتجدد وفي عطائه، وما زال يوم عن يوم إن شاء الله تعالى يكون الإقرار أكثر، ضباب، أمطار، فمفردات الطبيعة جميلة وبديعة في هذه المحافظة.
0: كل التحية لك أخي محمد، شكرا جزيلا لك الزميل محمد بن بخيت الشحري، تحية لك ولضيوفك الكرام، وهي دعوة نضم صوتنا لصوتك لكل من يصل إليه الأثير ليسعدوا معنا بهذه الأجواء هنا في سلطنة عمان في ربوع محافظة ظفار حيث الخريف.

0: برنامج أثير الخريف برعاية كيا تاسمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تاسمان الجديدة كليا، أول شاحنة بيك اب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تاسمان القوية.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام. عطر لبان يعم كل هذه الأمكنة الجميلة وجنبات عودة الماضي تحديدا، حيث يفوح اللبان والبخور من الحارات القديمة هنا من المواقع المجسدة أيضا للبيئات هنا وهناك. محطة حوارية نقترب فيها من جهود هيئة الدفاع المدني والإسعاف خلال موسم الخريف، لهم كل التحية والتقدير. ضيفنا الملازم محمد بن أحمد الشنفري، ضابط بمركز الدفاع المدني والإسعاف بولاية رباط وحدة الظفار. أمس عليك بالخير والعافية. يا هلا بك وسهلا. سعداء بوجودك معنا. يعني البداية هو مدخل لجهود هيئة الدفاع المدني والإسعاف خلال الموسم، أكيد الجهود متواصلة طوال العام، ولكن نظرا لأيضا تبارك الرحمن هذه الأعداد الكبيرة من الزوار والسياح من كل محافظات السلطنة دول مجلس التعاون، فأكيد يعني الجهد أيضا مضاعف خلال هذه الفترة.
1: دابت هيئة الدفاع المدني والإسعاف مع بداية موسم خريف ظفار 2020-2026 على وضع نقاط متقدمة من حمراء الدروع آدم ثمريت وكذلك الطريق الساحلي، حيث تتعامل هذه النقاط المتقدمة مع البلاغات الواردة على الطريق العام المزدحم خلال هذا الوقت للقادمين إلى محافظة ظفار والعائدين منها. كما تم تزويد محافظة ظفار بقوة بشرية وآليات، وذلك للتعامل مع الحوادث المتوقع أن تكون عددها مرتفع خلال هذا الموسم من السنة.
2: جميل. أيضا ملازم، إذا تحدثنا عن جاهزية الفرق وتنوع تخصصاتها في التعامل مع طبيعة البلاغات المختلفة اللي تصلهم دائما خصوصا خلال موسم خريف ظفار.
1: تشتهر محافظة ظفار باتساع الرقعة الجغرافية وكذلك بالتنوع الجغرافي للمحافظة من جبال وأودية وعيون وشواطئ، لذلك تم رفض المحافظة بالإضافة إلى الفرق الموجودة من الأساس في المحافظة واللي هي فرق الإسعاف والإطفاء والإنقاذ وفرق الإنقاذ المائي وفرق البحث والإنقاذ، وذلك للتعامل مع مختلف البلاغات المتوقع حدوثها خلال الموسم. كذلك تم رفض المحافظة بفريق من الإدارة العامة للحماية والسلامة العامة لقسم الحماية والسلامة العامة بوحدة الدفاع المدني وإسعاف ظفار، وذلك للقيام بأعمال زيارة وتفتيش على الفعاليات المصاحبة لموسم خريف ظفار بالإضافة إلى الوحدات السكنية، وذلك للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات والاشتراطات المتعلقة بالسلامة وبالحماية والسلامة العامة.
0: نعم، إذا انتقلنا أيضا لخطط العمل أكيد التي تنفذ خلال الموسم خاصة في الجزء الشرقي من المحافظة في ولايتي مرباط وطاقة أيضا، نقترب كيف تبدو خطة أيضا مركز الدفاع المدني والإسعاف في هذه الولايات وأبرز أيضا جوانب الجاهزية والانتشار الميداني.
1: تم تفعيل خطة وحدة الدفاع المدني والإسعاف محافظة ظفار بجميع مراكز المحافظة بالإضافة إلى مركزي الدفاع المدني والإسعاف في طاقة ومرباط، وذلك من خلال رفد المركزين بقوة بشرية وآليات ووضع نقاط متقدمة في بعض الأماكن مثل وادي دربات والعيون والشواطئ، وذلك للنصح والإرشاد والقيام بمهام توعية.
0: هذا الجزء يعني يمكن فيه مساحة كبيرة من أو واسعة من الجهد، كيف تتعاملون أيضا يعني مع سرعة الوصول والاستجابة للبلاغات المختلفة؟
1: ذلك من خلال تثبيت دوريات إنقاذ مائي مع مساعد صحي في وادي دربات، بالإضافة إلى وضع دوريات على الشواطئ والعيون لتلقي البلاغ في حال حدوثها ويكونون قريب من الموقع للتعامل في أسرع وقت ممكن.
0: نعم، إذا ننتقل أيضا يعني نركز في موضوع البلاغات وآلية الاستجابة من واقع العمل. أيضا أبرز البلاغات لازم محمد التي تصل يعني لفرق العمل في الولايتين والجانب أيضا الشرقي، يعني إيش الأكثر خلال هذه الفترة بالذات؟
1: أكثر البلاغات التي تردنا هي الحالات المرضية بالإضافة إلى بلاغات الحوادث المرورية وبلاغات الإنقاذ المائي اللي هي الغرق، بالإضافة إلى بعض بلاغات السقوط أو الانزلاق من المسطحات الجبلية، بالإضافة إلى بعض بلاغات الفقدان.
0: إذا نتحدث عن تعامل يعني تعاملكم أيضا في هذا المحور اللي ذكرته الآن، يعني إذا نتحدث عن هذا الجانب نتحدث عن سبحانه في مسارات للمشي في مجموعة من الأماكن الساحل أيضا وما يقصد ما شاء الله من أعداد كبيرة، التواجد أو التنسيق في هذا العمل كيف يتم أيضا معهم في البلاغات بالذات ما شاء الله فريق المتواجد في هذه المناطق؟
1: بداية يرد البلاغ إلى غرفة العمليات بوحدة الدفاع المدني والإسعاف محافظة ظفار. بعد تلقي البلاغ يتم التأكد من نوع البلاغ وعدد المصابين، وعلى أثر البيانات المتوفرة لدى غرفة العمليات يتم توجيه الفريق المختص والمركز الأقرب إلى البلاغ للتعامل مع الحالة حسب الإمكانيات المتاحة.
2: جميل.
0: في حالات صعبة وصلت خلال الفترة الماضية؟
1: خلال هذا الموسم لله الحمد يعني ما رصدنا أي بلاغات إلى الآن يعني كبيرة، خاصة خلال منطقة يعني اللي هي الصوب الشرقي اللي هو ولايتي طاقة وبرباط يعني. وهذا يدل على الوعي المجتمعي ولله الحمد.
0: إذا ننتقل لجانب السلامة والرسائل التي توجه للزائر الكريم، الجانب البحري والشواطئ الجميلة، نعرف وكل يعلم أيضا التيارات البحرية طبعا القوية التي تشهدها بعض المواقع خلال الخريف، أبرز الإرشادات السلامة التي ينبغي الالتزام فيها خصوصا فيما يتعلق بالسباحة والاقتراب من المواقع الساحلية الخطرة؟
1: كما هو معلوم خلال موسم الخريف تكون السباحة صعبة، وذلك بسبب التيارات المائية والأمواج العاتية والمرتفعة. لذلك باشرت هيئة الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع لوائح إرشادية منع السباحة، وكذلك توفير مراقبين على الشواطئ والعيون لمنع مرتادين وتحذيرهم كذلك من السباحة. كما تم وضع دوريات من قبل وحدة الدفاع المدني والإسعاف للانتشار على هذه الشواطئ والعيون للقيام بعمليات التوعية والنصح والإرشاد لمرتادين هذه المواقع. كما أوجه بالنصح لمرتادين هذه المواقع بالانتباه للأطفال، خاصة أن الأطفال لما يكونوا على هذه الأماكن في الشواطئ أو العيون يحبوا أنهم يكونوا قريبين من البحر، فوجب التنبيه على ضرورة الانتباه للأطفال.
0: نعم. إذا نتمنى أن تصل هذه الرسائل. طبعا نقول أيضا مع ازدياد الإقبال الآن على كثير من الرياضات، المشي، المسير الجبلي، هناك يعني مجموعة من الاحتياطات أتوقع يجب أن تكون حاضرة لتجنب حالات الفقدان أو السقوط، خاصة أنه الأجواء مغرية أحيانا، في بعض الأيام ربما تكون هناك مساحة من الرؤية فيتجه البعض لبعض المواقع التي يصعب أحيانا الوصول إليها، خاصة في الجبال والسواحل في آن واحد.
1: بداية بخصوص اللي هي رياضة المسير الجبلي، في الآونة الأخيرة يعني لاحظنا ازدياد لممارسين هذه الرياضة في محافظة ظفار وفي مختلف المحافظات كذلك. فأنصح بخصوص مرتادين هذه الرياضة على ضرورة دراسة الموقع والمسار جيدا قبل الذهاب إليه، بالإضافة إلى متابعة النشرة الجوية والتأكد من حالة الطقس، بالإضافة إلى أخذ كميات كافية من الماء والغذاء وعدة الإسعافات الأولية. كما يجب استخدام المعدات المطابقة للمواصفات والإلمام كذلك باستخدامها. كما أنصح الأخوة كذلك بتحميل أو تنزيل اللي هو تطبيق نداء الخاص بهيئة الدفاع المدني والإسعاف، وذلك لتسجيل بياناتهم، عدد الأشخاص الذين سوف يرتادون هذا المسار، الوقت، المكان، الزمان، كذلك تحديد المكان المعروف إذا أمكن، يعني أحد الأماكن المعروفة. بالإضافة أنه يعني في الأماكن الجبلية قد يكون هناك لا يوجد إرسال أو شبكة في بعض المواقع يعني. فهذا الشيء لا سمح الله إذا حدث أنه تم فقدان أحد الأشخاص في هذه الأماكن، يسهل على عمليات هيئة الدفاع المدني والإسعاف الوصول إلى الموقع في أسرع وقت ممكن والقيام بعملية إنقاذهم إذا حدث لهم مكروه لا سمح الله.
0: كل التحية لهذه الجهود، وشكرا لحضورك الملازم محمد بن أحمد الشنفري، ضابط بمركز الدفاع المدني والإسعاف بولاية مرباط طبعا وحدة ظفار. كان حوارنا حول الجهود الكبيرة لهيئة الدفاع المدني والإسعاف خلال الموسم، هي جهود متواصلة، ولكن أكيد الجهد عليكم الآن مضاعف يعني نظرا للأعداد الكبيرة من الزوار والسياح وتواجدهم في مواقع ورقعة كبيرة من المحافظة، كلها تشد الزائر و تغري أحيانا للإسهام فيها والاقتراب منها أكثر. فكل التحية لهذا الجهد الجميل والسلامة للجميع إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا
0: جزيلا
1: أستاذ عقيل، وجزاكم الله خير وعطاكم الله عافية، يكون موسم خفيف ولطيف إن شاء الله وخالي إن شاء الله من الحوادث
0: بحول الله تعالى. ضيوفنا يخرجوا كذا بأجمل الذكريات والانطباعات الرائعة من خلال تجوالهم في هذا الموسم الخريف الاستثنائي في عمان المحبة والأمان على الدوام إن شاء الله. الرحلة مستمرة معكم في أثير الخريف، ابقوا معنا.
3: في خريفك ظفار.
4: أهلا بكم في ظفار، أرض الأصالة والجمال. إلى كل زائر كريم قادم إلينا عبر المنافذ البرية الحاضنة للمسافات أو الأجواء الجوية التي تعانق السحاب، حللتم أهلا ونزلتم سهلا في ملاذ الغيم والرذاذ وفي قلب الأرض التي تفتح لكم ذراعيها حبا وشوقا، في رحاب الضيافة العمانية بنكهة قهوة تفوح منها رائحة الأصالة والترحيب، لتشعروا منذ اللحظة الأولى أنكم في داركم وبين أهلكم. عزيزي المستمع، أخي السائح، القيادة في رحاب ظفار خلال موسم الخريف هي متعة بحد ذاتها، ولكي تظل هذه الرحلة ذكرى جميلة لك ولعائلتك، تذكر دائما أن الطرق الجبلية والمنعطفات تخفي خلف جمالها بعض التحديات والأخطار المحتملة. إن أولى هذه التحديات هي الانزلاقات المفاجئة للإطارات بسبب الرذاذ المستمر الذي يغطي الأسفلت بطبقة لزجة، ويرافق ذلك تحد آخر وهو تدني الرؤية الأفقية بفعل الضباب الكثيف الذي يلف القمم الجبلية ويحجب معالم الطريق. وهنا يصبح الانتباه للقيادة وسط هذا الضباب أمراً حتمياً لا يحتمل التهاون. الأمر يتطلب منك فوراً تشغيل أنوار ومصابيح السيارة وكذلك مصابيح الضباب لتكون مرئياً للآخرين، مع أخذ أقصى درجات الحذر والحيطة أثناء السير على هذه الطرقات المبتلة والسلقة. ولأن سلامتك هي أولويتنا، نرجو منك الالتزام بربط حزام الأمان لك ولكل من معك، والتقيد التام بالسرعة المحددة دون مبالغة، متجنباً تجاوز السيارات الأخرى في الطرق الضيقة أو عند الخطوط المتصلة. ويجب عليك الالتزام التام بمسارك وصناعة ثقافة صبر مرورية، فالواجب هو الالتزام بالسير في مسارك مهما كانت حركة المرور بطيئة أو متوقفة، واحترم اللوحات الإرشادية والتحذيرية المنتشرة على جنبات الطرق والتي وضعت خصيصاً لحمايتك، ويمنع منعاً باتاً تجاوز السيارات الأخرى في الطرق الضيقة أو عند الخطوط المتصلة. وينطبق هذا المنع والتحذير بشكل أشد عند المنحنيات الجبلية الصاعدة والهابطة، حيث تنعدم الرؤية تماماً ويكون التجاوز فيها خطراً. ولأن سلامة الصغار غالية علينا، يمنع تماماً السماح للأطفال بإخراج رؤوسهم أو أجسادهم من النوافذ أو فتحات السقف أثناء حركة السيارة. مهما كانت الأجواء مشجعة، فالخطر مفاجئ. وقبل أن تنطلق نحو مغامرتك، خذ وقتاً كافياً لتجهيز سيارتك وفحصها فحصاً شاملاً، وتأكد بشكل خاص من سلامة وصلاحية مكابخ سيارتك واستجابتها، ولا تنسى تزويد مركبتك بالوقود الكافي، فبعض الدروب الجبلية بعيدة عن محطات الخدمة. وأثناء خوضك هذه التجربة، تذكر أن الطريق يتطلب كل تركيزك، لذا حاذر من التشتت والزم الانتباه الكامل للطريق.

0: حياك اللي زاير في أرضك عمان، وحياكم الله من جديد مستمعينا في برنامج أثير الخريف. هذه الأمسية اللي نتنقل فيها في محطات مختلفة، نحاول أن ننقل لكم صورة مناشط وفعاليات وبرامج خريف ظفار 2026 بأقرب صورة ممكنة عبر الأثير. فكل التحية لكم، كل التحية أيضا لكل من يستمع لنا ويرافقنا عبر منصة عين. في هذه المحطة نحن راح نكون مع زميلنا محمد بن عبد الله المهري. محمد، حياك الله ومساك الله بالخير.
1: مساء الخير عليا، ومساء الخير أيضا لكل المستمعين الكرام. علي، اليوم أيضا أثير الخريف من خلال أيضا هذا الاستضافة والتجوال أيضا نحاول بقدر الإمكان أن نكون مع الناس أينما كانوا. اليوم موجودين في خور الدهاريز.
0: نعم.
1: خور الدهاريز تحديدا على الشاطئ أيضا البحر. الأجواء مفعمة بالحيوية، وكثير من الأسر منتشرة هنا وهناك، من يمارس الرياضة، الأطفال أيضا وتكويناتهم الرملية الجميلة أيضا في بناء كثير من البيوت المختلفة. أسر أيضا، ناس مستمتعين بأجواء الخريف. كثير هي الناس أيضا، حتى بعض الأطفال يحاولون حتى يطيرون الطائرات الورقية.
0: نعم.
1: مع هذا النسيم أيضا الجميل. وأنا أمر على المكان، حاولت أرصد أيضا نقول شعور معين أو أجواء معينة. وجدت أيضا شباب قادمين لنا من محافظة الداخلية وتحديدا ولاية عدن، من وجه أيضا كل الشكر والتقدير.
0: نعم.
1: وتحية أيضا لكل أهالينا في ولاية عدن، هذه الولاية العريقة أيضا اللي فيها كثير من مفردات التاريخ والحضارة العمانية. ووجدتهم هكذا، ولكن وجدت عندهم شيء مختلف. يعني هم صانعي قهوة، صناعة من الألف للياء. يسن بداية أن يكون معي يوسف بن يحيى رقم. يوسف، مساء الخير.
2: مساء النور والسرور. كيف حياك؟ حياك
1: يوسف. الغريب أيضا أنه قهوتكم صناعة محلية 100%. خبرني.
2: أعداد من القهوة هي عدة أنواع، تصل إلى يمكن 10 أنواع. أيوة، نجيبها يعني قهوة بن أخضر، وحنا يعني نحمسها في المحل وجلسي على رغبة الزبون. أيوة.
1: قهوتكم اليوم أنتوا اللي يعني جهزتوها وحمصتوها وجبتوها؟
2: أيوة نعم، نعم من محلنا وطحنا. أيوة.
1: طيب، أيضا الوليد بن حمد الرقمي. الوليد أيضا مستمتع بالأجواء، ما مارس الرياضة رغم أنه رياضي. وليد، مساء الخير.
3: مساء النور والسرور. الله يحييك.
1: اليوم واضعين الجدول؟
3: اي نعم، الحمد لله رب العالمين وضعنا
1: الجدول. متى وصلتوا؟
3: واصلين الظهر لله الحمد. وصلنا وريحنا، اخذنا وجبة غداء وعافية لله الحمد. جينا اليوم نروق على الشاطئ، وواجهنا جهكم الطيبة، قابلنا جهكم الطيبة.
1: كيف الأجواء؟
3: والله الأجواء عليلة، أجواء طيبة صراحة لا يعلى عليها. فيها شعور طيب، وتحس يعني راحة نفسية ونشاط عالي.
1: معنا أيضا محمد يوسف الرقم. محمد، مساء الخير.
4: أهلا وسهلا أستاذ محمد المهري في هذا المكان من أماكن عمان الجميلة الماجدة التي تسر الناظرين والمارين حولها، ونحن نرى الكثير من الأشخاص المستمتعين بهذه الأجواء الجميلة. أكيد. التي يعني سبحان الله للضباب طعم، وللبحر وللبراسيم البحر ايضا طعم.
1: وانت خذيت الهديتين اليوم، هديه الضباب والبراسيم.
4: الحمد لله، احنا اليوم ما في اي قال انه تكون نفسيتنا ما حلوه. ظفار وجو جميل، وعمانيين وجميع المكان يسر الناظرين. يعني
1: انت خبرت انه لك ميول اعلاميه خاصه بالتوثيق والتصوير، ايش التقط؟ انا اللي شدني ترى الصوره كانت انت وليد كنتوا عاملين شغل.
4: والله هي يعني التصوير كما يقال، هناك مقولة يعني سمعتها من أحد الأشخاص عن التوثيق أيضا، يعني يقول لك إذا غاب يعني البال وافترش جسم التراب فهذه صورتي باقية لا تزال. يعني فلذلك نحن نهتم بهذا المجال،
1: نحاول
4: توثيق اللحظة. أيضا سبحان الله، الإنسان كل ما يكبر بالعمر ويشوف هذه الأشياء تبقى هذه ذكريات تسلية. يعني فالحمد لله يعني إنه ميول إعلام، ونحاول أن نتحرك بشيء جميل. يعني
1: إذا أنت بما أن عندك ميول إعلامية اليوم أيضا محمد، فأنت موجود أول زيارة اليوم، عندك كثير من الجداول اللي ممكن سواء سهل في الجبل في، عندك المساحة للتوزيع.
4: نعم صراحة، يعني لما نجي على محافظة ظفار هنا، المصور اللي يعني يجد صعوبة جدا في التوثيق من شدة الأماكن الجميلة. يعني لما تروح الجبال بتحصل الخضار، لما بتروح البحار بتحصل الشواطئ النظيفة الجميلة اللي سبحان الله يعني خيول أطفال يلعبون يطيرون لورا أشخاص يحتسون
1: التهاليس كمساحة
4: مساحة جدا سبحان الله يعني أيضا الإنسان يحس بنوع من الراحة لما يصل
1: إذا نحن ما لازم نرفع عليكم أيضا نعطيكم مساحة أيضا أنكم تستمتعوا بالأجواء يوسف نتمنى لك كل التوفيق أجدوا لك القادم وين حبتوا
2: والله الجدول الجاي بكرة على العيون والأودية
1: إذا نتمنى لك
2: إن شاء الله
1: وليد
5: إن شاء الله في خطة نروح دربات ونروح صوب الأماكن الجميلة هناك الشواطئ وإن شاء الله نكون نستمتع بالأجواء الطيبة
1: وأنت محمد
4: سالتين بلا شك مع نوع من الشاي الأحمر وحبق وجلسة مع الأصحاب ومناقشة الأعمال أيضا
1: إذا أنتم محتاجين تجتمعوا كذا اللي هو يوسف والوليد ومحمد اجتمعوا وضعوا أيضا جدول وجدول أيضا يكون منسق وجميل وتوفقتوا في استفاحية صور الدهاريز وهذا الأجواء عليا أجواء الشباب أتوقع لا زالت هكذا نفس مفتوحة لكثير من الأماكن المقترنة أتمنى لهم كل التوفيق
0: نعم محمد هذه الأجواء جميلة جدا اللي نقلت لنا إياها مع الشباب كذلك في شاطئ الدهاريز حسينا كذا بالمتعة اللي هم عايشينها مع بعض أجواء الشاي أجواء القهوة الشاي بأنواعه واختلافه أينما كانت الأجواء في خريف ظفار تحتاج كذا استكانة شاي الصباح الظهر العصر
1: طبعاً.
0: أي وقت وأعتقد محمد أنت الحين هناك على شاطئ الدهاريز بتاخذ لك كذا استكانة شاي أنا
1: تعرف علي مثل ما ذكرت الشاي والقهوة أصبحت من العلامات نقول كذا المحفزة للاستمتاع أيضا بهذه الأجواء الشباب عندهم هنا يوسف عنده محل مع القهوة فيأخذون القهوة يحمصوها وعندهم أيضا اليوم منتجهم المحلي مع حلوة عندهم أيضا حلوة والقهوة والشاي أصبحت ربما رفيقان أيضا لا يفترقان عن الإنسان اللي ممكن يستمتع بأجواء المطر أينما كان ولكن في صلالة الخيارات أيضا السياحية خيارات مميزة مثل ما ذكر محمد ربما حتى عدسات كثيرة أيضا من الزملاء المصورين يحتارون في اختيار وانتقاء أيضا الصورة ولكن تبقى الصورة دائما هي التوثيق وهي أيضا الموثق والموفق الموقف أيضا لهذه اللحظات أيضا متعة في هذه الأماكن المختلفة
0: نعم.
1: أكيد أتمنى للجميع ومرافقين أيضا في هذه الظروف المسائية من خلال أثير الخريف على إذاعة صوت عمان قضاء أوقات ممتعة نقول لهم دائما الله في الطريق يحاول واحد بقدر الإمكان أنه يعطي للطريق ثقافته أنه ما يتجاوز يحاول يحط حزام الأمان أيضا مرتاح حتى هو في سكارته حتى لو في زحمة استمتع أيضا في زحمة جديدة
0: صحيح
1: الزحمة هذه بتوصلك إلى مكان جميل ربما تريد أيضا توثق في صورة وربما أيضا تريد تزور وتقضي في أوقات ممتعة ونتمنى للجميع أوقات ممتعة وأثير القريب عليا
0: نعم كل تحية لك محمد على هذا الربط وعلى نقل هذه الصورة الطيبة لزوار محافظة ظفار خلال هذا الموسم وبإذن الله يستمتعوا معنا أيضا بالأجواء طوال فترة إقامتهم ونتمنى بالتأكيد لكل من يستمع لنا ولكل من يزور المحافظة في هذا الموسم دروب السلامة والأمان كل التحية لك محمد

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمر. أكيد نجدد الترحيب بكل من ينضم إلينا حضورا وأيضا متابعة في هذا المساء الخريف الغائم المطر. والجميل مستمعينا الكرام هو التنوع في المناشط والفعاليات طبعا على بساط الخريف، عليها نجد المنشط الثقافي الرياضي الاقتصادي، كل القطاعات لله الحمد الحكومية والأهلية والخاصة نجدها كذا في توأمة عمل مستدام خلال الموسم أكيد بما يثري دائما.
1: صحيح، كل يعطي ما عنده من فنون من أفكار من مسارات، كذلك نقول كل يدلي بدلوة في هذا في هذه المساءات الخريفية من كل القطاعات مثل ما ذكرت، ونجد فيها نوع من التكامل وشراكات حقيقية ما بين المؤسسات الوزارات وكذلك القطاعات الأهلية.
0: لذلك من خلال هذا الترحال نحاول أن نكون قريبين قدر المستطاع من هذه المساهمات وهذه المشاركات وهذا التفاعل الجميل.

0: محور الحوار القادم هو المؤتمر الخليجي 15 لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية، جودة الحياة الوظيفية نحو بيئة عمل محفزة لإنتاجية مستدامة. ضيفنا العزيز الأستاذ مروان بن محمد المطروشي، مدير عام شركة الأصاي للتنمية، وهو مدير المؤتمر الخليجي 15 لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية. نمسي عليك بالخير والعافية أستاذ مروان.
1: المساء والنور والسرور، أهلا وسهلا أخي
0: يا
1: العزيز.
0: هلا بك، سعداء بوجودك معنا في أثير الخريف ومع المستمع الكريم. ناخذ شيء كذا في البداية من الإيضاح حول هذا المؤتمر، أو نقول النسخة 15، أيضا المؤتمر 15 الذي ينعقد هنا في أجواء الخريف في محافظة ظفار.
1: نعم، أول حاجة نمسي على المستمعين الكرام. مثل ما عرفت أن المؤتمر الخليجي 15 معناته في دورته 15 تستضيفه محافظة ظفار سنويا في توقيت الخريف، وسابقا كان على مستوى الخليج تم تنظيمه في مملكة البحرين وفي كذلك دولة الإمارات في دبي، بالإضافة إلى استضافتنا أو تنظيمنا له في مسقط.
2: جميل.
1: وارتأينا بعد الشراكات الخليجية أن نقيمه في الخليج، نقيمه عفوا في محافظة ظفار، رغبة من الشركاء في التنظيم، وأيضا لما تتمتع به محافظة ظفار من طبيعة في شهر الخريف المتعارف عليه من شهر أو الفترة من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر. هذه السنة ركزنا على اختيار عنوان، وفي كل سنة نحن نتنقل بين العناوين ونختار مدارس مختلفة ومتحدثين مختلفين على مستوى سلطنة عمان ومستوى الخليجي، وبعض الأحيان يكون على المستوى العربي والمستوى العالمي كمتحدثين. هذه السنة ركزنا على جودة الحياة الوظيفية نحو بيئة عمل محفزة لإنتاجية مستدامة.
2: نعم.
1: طبعا تنطلق فكرة المؤتمر أن الإنتاجية الحقيقية والمستدامة لا تتحقق فقط من خلال الأنظمة أو التقنيات، وإنما تبدأ بالإنسان، من بيئة عمل التي يعني يعمل فيها ومدى شعوره هذا الإنسان.

0: الإنسان بالتقدير والتحفيز والاستقرار والانتماء للمؤسسة.
1: نعم جميل. أستاذ مروان، إذا خذينا أيضا إضاءة حول اليوم الأول، كيف كان من بدايته وكيف يعني انتهى فيكم اليوم الأول بإذن الله، يعني ما شاء الله قصدي في خلال هذا المؤتمر.
0: نعم، المؤتمر طبعا اليوم انطلق تحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد الموقر محافظ ظفار، بحضور نخبة من المتحدثين وأيضا حتى بعض الشخصيات في من المحافظة وخارج المحافظة، بالإضافة إلى حضور تعدى 350 مشارك من داخل وخارج سلطنة عمان. المؤتمر اليوم الأول ركز على أربع أوراق عمل، وبالإضافة إلى جلستين، الأولى كانت تفاعلية مع الجمهور وإشراكهم في النقاش، والأخرى كانت جلسة حوارية مع الخبراء المشاركين كمتحدثين في المؤتمر.
2: لو اقتربنا أكثر من محاور هذا المؤتمر، المؤتمر الخليجي 15 لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية.
0: نعم، في الورقة الأولى قدمها السيد سالم بن مسلم بن علي البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية سابقا، ركز فيها في عنوانه أن الاستثمار في الإنسان ركيزة التنمية المؤسسية والاقتصادية المستدامة. تلاها بعد ذلك الدكتور أحمد البنا رئيس مجلس إدارة جمعية جودة الحياة المهنية، تم تأسيسها طبعا هذه الجمعية في مملكة البحرين، وهي جمعية غير ربحية تخدم الخليج كله. ركز في ورقته على ربط مفهوم الإنتاجية بجودة الحياة الوظيفية. بعد ذلك أيضا تم استعراض تجربة مجموعة أسياد من خلال تجربة الموظف في عصر التحول، وركزوا على ما الذي تغير وما الذي يجب أن يتغير، خاصة في ضوء تطور التقنيات ووجود الذكاء الاصطناعي والأتمتة، بالإضافة إلى طبعا الجلسة الحوارية اللي تكلمت عن هل الرفاه الوظيفي يعتبر ضرورة أم كلفة. شارك فيه متحدثين من داخل عمان ومن خارج عمان، بالإضافة طبعا إلى الجلسة الأخيرية اللي هي استشراف مستقبل جودة الحياة الوظيفية.
1: نعم أستاذ مروان، أيضا من خلال تفاصيل بعض أوراق العمل التي قدمت، كان هناك يعني نقول إضاءة حول الفرق بين بيئة العمل التقليدية وبيئة العمل أو المؤسسات عالية الأداء. هل يتم إشراك الجمهور في مثل هذه الأوراق، أوراق العمل، الحوار معهم أيضا من باب التفاعل وترك قياس حقيقي بينهم وبين مقدم الورقة؟
0: نعم، طبعا اللجنة المنظمة ارتأت أن بعض الجلسات تكون تفاعلية. هذه التفاعلية هو يكون إشراك المتحدثين بطريقة ما مع المشاركين من خلال توزيع المتحدثين على طاولات المشاركين المختلفة، والدخول معهم في نقاش مباشر وفي استعراض تجارب مباشرة وقصص نجاح أيضا، وكذلك الاستماع إلى هؤلاء المشاركين من خلال الجلسات الحوارية في وقت يخصص لأسئلة الجمهور اللي هم المشاركين، ليطرحوا ما لديهم من استفسار، وأيضا ليسألوا عن نجاح بعض المؤسسات وكيف طبقت أفضل المعايير للوصول لأفضل مستوى من الإنتاجية أو الرفاه الوظيفي. تم استعراض في هذا الجانب تجربة مجموعة أوكيو من خلال شركة أوكيو للصناعات الأساسية، وكانت تجربة كذلك مثرية.
2: نعم، يعني الأوراق عديدة ومثرية، خاصة عندما نتحدث أيضا عن يعني الآن المتابعات للذكاء الاصطناعي في بيئة العمل والاستثمار الأمثل في هكذا جانب. لو ننتقل للغد، أعتقد المؤتمر على مدار يومين، غدا هناك أيضا مجموعة أوراق أو عدة محاور سيطرحها المؤتمر أبرزها.
0: نعم، في البداية أحب يعني أركز على أن اللجنة العلمية أثناء صياغة البرنامج العلمي للمؤتمر ركزوا على أن اليوم الأول يتكلم عن الربط بين الإنتاجية وجودة الحياة، وهذا اللي صار اليوم. اليوم الثاني يتكلم عن تحقيق التميز ورفع الإنتاجية. في هذا اليوم راح نستعرض أيضا، نستمر في استعراض تجارب، راح نتكلم عن أكثر حاجة عن الإنسان، عن الموظف اللي يخلق الإنتاجية، بنتكلم عن الاحتراق الوظيفي إلى الاتزان، راح نتكلم عن رفاه الموظف كميزة تنافسية، راح تكون عندنا تجربة قطاع الطاقة في تحقيق هذا الأداء بصفة ما شاء الله أنهم متقدمين في هذا الجانب. راح نتكلم عن بيئة عمل اللي هي البيئة العمل المنجزة، كيف تصنع الموارد البشرية ثقافة أداء مستدام، بالإضافة إلى تجارب عملية راح نستعرض تجربة قطاع خاص وقطاع حكومي، وتجربة أيضا اللي هي القطاع الشبه حكومي وخلنا نقول المدني.
1: من ضمن الفئات المستهدفة لحضور المؤتمر الجيل الشبابي من القياديين، إذا ممكن أيضا نسلط الضوء على هذه النقطة بالتحديد، من هم بالضبط؟ هل هم طلبة الجامعات أم هم أصحاب الشركات مثلا الصغيرة والمتوسطة؟ من الفئة؟
0: نعم، هنا المؤتمر لما يتكلم عن الإنتاجية فنتكلم عن إنتاجية الموظف، ولما نتكلم عن الأداء المستدام هو أداء المؤسسة، لذلك الفئات المستهدفة يعنى بها الموظفون. فلما نتكلم عن فئة الشباب نعنى فيهم رواد الأعمال، رواد الأعمال المؤسسين لشركاتهم يستفيدوا في تطوير إنتاجية مؤسساتهم، يستفيدوا في جودة حياة الموظف. ليش هذا الاهتمام؟ عادة رائد العمل ربما تكون عنده بعض التحديات وهذا الواقع، فبالتالي الاهتمام بالموظف راح يوفر عليه كثير حاجات، يعني منها لما نتكلم عن اتزان وظيفي أو لما نتكلم عن well-being في المؤسسة، أنت هنا تحافظ على صحة الموظف، فأنت عندك خيار، هل أنت يعني توقي، واللي هو الوقاية تعتبر خير من العلاج، فالوقاية هنا أنك أنت تغرس الثقافة، تعزز الإنتاجية، تحافظ على صحة الموظف، ما يكون عنده ضغوطات نفسية، ما تكون عنده، هنا أنت يعني ربما تتفادى أنه هو يدخل ربما في ضغط نفسي، ربما يعني بعض الأحيان يأثر على صحته، هذا بالتالي بيطلب منه أنه يتغيب عن العمل ربما لفترة، ويأثر هذا على إنتاجية المؤسسة. لذلك نشرك الشباب للاستفادة من خبرات المتحدثين والمشاركين، أيضا المشاركين هم عبارة عن خبرات، لما نتكلم عدد المشاركين اليوم 350 فنحن نتكلم عن 350 خبرة لأنهم موظفين والخبرات تتشارك، وهذه أحد أهداف المؤتمر أو خلنا نقول فوائد المؤتمر اللي هي نقل المعرفة والتواصل وبناء العلاقات وشبكة العلاقات والتواصل، فهذا هو هدف إشراك فئة الشباب.
2: نعم، هذه الجهود لخلق هذه البيئة الإيجابية، بيئة العمل، نخرج من إطار المؤتمر إلى إطار أيضا المتابعة للقطاعات المختلفة، كيف يمكن ملامستها ومتابعتها لإيجاد بيئة عمل يعني تنهض بهذه الكفاءات وتواكب عطاءاتها؟
0: نعم، أول حاجة خلنا نسلط الضوء على يعني وجود المؤتمر نفسه. تنظيم المؤتمر في فترة مثل هذه الفترة المتميزة المصاحبة لخريف ظفار، المؤتمر له جانب اقتصادي كبير يعزز اقتصادات أخرى، فلما يتم تنظيم المؤتمر هنا يتم إشراك سلسلة اقتصادية، مثلا الطيران، الفنادق، المطاعم، النقل، المشتريات، نتكلم عن يعني حاجات قرطاسية، نتكلم عن شركات تنظيم، نتكلم عن شركات تأجير، ففي بعد اقتصادي كبير لتنظيم مثل هذا المؤتمر. المؤتمر ركز على أهداف أو على مفاهيم أو هدف إلى إلى إلى تعزيز ثلاث أربع أو أربع محاور في المؤتمر، منها تعزيز مفهوم جودة الحياة الوظيفية في القطاعين العام والخاص باعتباره أنه أحد أهم المحركات الأساسية للإنتاجية، أيضا استعراض أفضل الممارسات والتجارب الخليجية والعالمية، بالإضافة إلى مناقشة العلاقة بين رفاه الموظف والقيادة والثقافة المؤسسية والتحول الرقمي والإنتاجية. لما نسلط الضوء على التحول الرقمي أو الذكاء الاصطناعي، نحن هنا لا نريد الاستغناء عن الإنسان، ولكن نريد أن نخلق هذه الأدوات تكون مسهلة لعمل هذا الإنسان، وأيضا تكون سبب في رفاهيته وليس في أنه يمر بضغوطات. ربما سلط الضوء على المحور أو الهدف الآخر اللي هو بناء تجربة موظف متكاملة تنعكس على الأداء المستدام، على الأداء المؤسسي، والخروج في هذا المؤتمر بأفكار وتوصيات عملية تساعد المؤسسات على الانتقال من الاهتمام التقليدي إلى المتقدم في الموارد البشرية.
2: نعم، ضمن المحاور الجميلة ثقافة الابتكار والمرونة المؤسسية في بيئات العمل المستقبلية. يعني كيف يمكن أيضا إيصال هذه الرسالة بأهمية الابتكار أو ثقافة الابتكار بالنسبة لبيئة العمل؟
0: نعم، الابتكار عادة، علشان خلونا نتكلم بالمفهوم العامي، عادة إذا تحب تقنع شخص لابد أن ترويه حاجة ناجحة، وهذا اللي ركزنا عليه في المؤتمر، أن نطرح قصص نجاح موجودة في الواقع، نثبت للموظف أو للمشارك أن ما في شيء مستحيل. الابتكار هو عبارة عن يعني مفهوم عصر للذهني، عصر ذهني مع مجموعة من الفريق كأعضاء يتشاركوا كيف نطور حاجة تنمى إلى حاجة متقدمة تخدمنا باستخدام التكنولوجيا. فسابقا لما نتكلم مثلا عن البريد، وخلونا نتكلم مثلا عن تجربة سلطنة عمان، الآن أصبح موضوع البريد سابقا يدوي، بعد ذلك تحول إلى الإيميلات، الآن موجود عندنا في سلطنة عمان وخاصة في القطاع الحكومي اللي هو موضوع البريد اللي تم تدشينه أخيرا. وهذه أحد الابتكارات اللي هي ممكن تكون تسهل على الموظفين وعلى المشاركين.
2: نعم، المشاركة، لو تحدثنا أيضا عن المشاركة الخليجية وأبرز الأوراق التي يمكن أن تطرح أو تبرز في جلسة الغد إن شاء الله.
0: نعم، غدا كما أسلفنا سيواصل المؤتمر بنفس المستوى بالتركيز على عنوان مختلف. راح تكون عندنا مجموعة من العناوين، نتكلم مثلا عن خارطة الطريق في الرفاه الوظيفي للإنتاجية المستدامة، راح نركز على أيضا اللي هو شهادة الآيزو، أو خلنا نتكلم على الموديل اللي هو في الايزو، معيار عفوا، معيار الايزو 45003 اللي يركز على إدارة المخاطر النفسية والاجتماعية في بيئة العمل، وتحويل مفهوم الرفاه الوظيفي إلى ممارسات مؤسسية قابلة للتطبيق، بالإضافة طبعا إلى جلسات حوارية واستعراض تجارب.
2: نعم، إذا المؤتمر من خلال هذه يعني الرؤى المختلفة أكيد يعني إن شاء الله تعالى والتجارب التي استعرضت اليوم والغد يخرج يعني بالإضافة التي يمكن أن تحسب لهذا المجال يعني والاشتغال بشكل مباشر على طبيعة تطوير إنتاجية الكوادر البشرية وهو المحور الرئيسي. ما هي الإضافة اللي يمكن أن تقولها أيضا أستاذ مروان في هذا الجانب؟
0: نعم، نحن هنا
2: المؤتمر
0: نشرك المتحدثين مع المشاركين لصياغة توصيات قابلة للتطبيق وتسهل على المشاركين الاستفادة منها بشكل عام في الحياة المهنية والحياة المؤسسية.
2: نعم، إذا احنا شاكرين لك هذه المتابعة المسائية، خذيناكم من جو العمل، أعرف من الصباح وأنتم شغالين كذا خلية عمل لإبراز كل هذه الفعاليات. في الختام، إيش اللي ممكن نقول ممكن أن يضيفه المؤتمر 15 بخلاف المحطات الماضية من خلال استفادتكم من التجارب التي لامست هذه الجوانب؟
0: نعم، حقيقة نحن نطمح إلى أن بعض التوصيات المعني فيها القطاع الحكومي يهتم فيها، بسبب أن وجود القطاع الحكومي في هذا الجانب ربما يعزز تطبيق التوصيات بصورة أسهل، بحكم أن قطاع يعني غير تجاري، وقطاع مهتم في تنمية الموارد البشرية بصورة أكثر والإنتاجية، بالإضافة إلى أن قطاع مثل ما أسلفنا غير تجاري ما عنده مبيعات، ربما يكون خدمي أكثر
2: نعم، شكرا لك الأستاذ مروان، شكرا لحضورك الجميل، كل التحية لك الأستاذ مروان بن محمد المطروشي مدير عام شركة الرسائل للتنمية، مدير المؤتمر الخليجي 15 لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية. شكرا لهذا الجهد، وإن شاء الله كذا كثير نقول من المرئيات الإيجابية تخرج بها الجلسة الختامية في الغد إن شاء الله.
0: بإذن الله تعالى.
2: شكرا جزيلا
0: جزيلا
2: لك،
0: على الاستضافة.
2: كل التحية لك. إذا رحلتنا بكم ومعكم مع المساء، لا تزال هناك تغطيات ومتابعات كلها بجمالية الخريف.
1: برنامج أثير الخريف برعاية كيا تاسمان.
3: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تاسمان الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تاسمان القوية.

0: الله من جديد مستمعينا في برنامج أثير الخريف. هذا الترحال والتنقل معكم في هذه الأمسيات الجميلة تحلو أيضا بالوصال الجميل بسماع أصوات مختلفة. هذه المحطة بالتأكيد هي محطة مختلفة أبو أصيل، كذا نقول مع براعم بصوت الطفولة.
1: صحيح، والجميل يعني الناس أيضا لما يكونوا هنا على مقربة من استوديو أثير الخريف، هناك من يزورنا، هناك من يبعدنا، تحية لهم كل التحية والتقدير. ومثل ما ذكرتي البراعم المعطاءة دائما أكيد تزرع الفرح بوجودها. معنا طارق بن سعيد بن سليم البادي. مسا عليك بالخير يا طارق، كيف الحال؟ شخبارك؟ من صحم؟ كيف أحوال صحم؟ أهل صحم طيبين؟ إيش تسمعنا يا طارق؟
2: قصيدة.
1: قصيدة؟ تمام، إيش يقول في القصيدة؟
2: خلي البشر تذكرك بالخير والطيب، السمعة الزينة رصيد وغنيمة، إن جيت تلقى المسلاة والتراحيب، وإن غبت تذكرك النفوس الكريمة، محبة الناس من أغلى المكاسيب، بعيونهم تشوف معنى الحشيمة، يوم ما تدور من وراهم مطالب، كلمة نعم لزمة معزة وشيمة، الصوت يبقى والليالي تقاريه، كم واحد راح وفعول مشيمة، لا تغرك الدنيا وتنسى المواجيب، خلي الخطاوي كلها مستجيمة، وارفع مكانك فوق رؤوس المراقيب، واجه زمانك بالصبر والعزيمة، واكسب قلوب الناس بالود والطيب، والوجه الأبيض والنوايا السليمة. واحسنت.
1: أحسنت. كلمات من هذه عارفها؟ كلمات من؟
2: عبد الله خليل.
1: عبد الله، تحب تقرأ الشعر طارق؟
2: نعم.
1: في المدرسة شاطر في اللغة العربية؟
2: نعم.
1: في أي صف الحين ما شاء الله؟
2: أروح سادس.
1: تروح سادس، إيش أفضل المواد عندك؟
2: رياضيات.
1: رياضيات؟ ما شاء الله،
0: هذا مزيج مختلف.
1: أيوة، مع أنه يحب الشعر. إيش تحفظ من الأشعار بعد؟ تحفظ أشعار ثانية؟
2: وطنية.
1: أوه تمام، إيش تسمعنا وطني؟
2: من بلادي من عمان العربي من شرق الجزيرة حيث خط الدهر والتاريخ أمجادا كبيرة، وتهادت أمتي في دربها قادت مسيرة، ظهر الإنسان عملاقا عمانية السريرة، قال يا أبطال هبوا فالعلا ليس تماني، واشهد أن يا دهر يا تاريخ من قاص وداني، نحن توجنا المعالي دون ذل أو تواني، وعمان صرح عز لبطولات الزمان.
0: يا سلام. الله سلام.
1: يعني حلو، تحفظ كثير أشعار. من اللي كثير يساعدك في قراءة الأشعار وحفظها؟
2: أبوي.
1: والدك؟ والدك يكتب شعر؟
2: نعم.
1: يكتب؟
2: لا
1: ما يكتب شعر، بس يعني يتذوق الشعر. طيب، في المدرسة تشارك في الإذاعة المدرسية، تشارك في الأنشطة الثقافية؟ في الولاية تشارك في شيء، مهرجانات، فعاليات، ولا شوي شوي؟ تمام. إيش طموحاتك يا طارق؟ إيش تحب تكون إن شاء الله؟
2: كنت تاجر.
1: بتكون تاجر؟ هذا خارج إطار
0: بين الشعر ومحبة الرياضيات
1: وإن شاء الله ولا يهمك تجارة. لكن إيش الأشياء اللي تحبها أيضا تمارسها؟ رياضة ولا تقرأ كتب؟
2: نعم.
1: في شيء قصيدة بعد تحفظ نسمعها؟ ايش تحفظ؟
2: وطنية
1: نسمع.
2: هزت كياني وما أدراك ما الحال، وأرقتني ولما يهدأ لي بال، وجذبتني عناني والحاديات إلى الغايات آمال، حتى تجالت وكل الكون يقبال. عمان منبت أهل الله من قدم، ومنبت أهل العز والعليا سربال، عمان ما قشعت يوما والشر زلزال، هبت إلى المصطفى طواعية ولم يقدها لها سيف ولا عذال، سل بها آسيا إن كنت تعرفها، وسل أوروبا وما أدراك ما الحال، سل المشارق عنها والمغارب تجدها على التاريخ تختال، وسل بها الفلك الدوار يحمل في صروفها الآية منها وهي أعمال، حي الجولندا وسلطة والخليل بها، ووارثة والمهنة وهي أجلال.
1: جميل. كم يوم صار لك هنا في أجواء الخريف طارق؟
2: 7 أيام تقريبا.
1: 7 أيام. إيش المكان اللي تحسه كذا عجبك أكثر من الأماكن الأخرى؟ أنا وياك نسولف، خلي عليها.
0: أنا مستمع.
1: وين رحت بالضبط؟ بس في مكان شدك كثير حلو.
2: استراحتتين. مهرجان استراحتتين.
1: مهرجان استراحتتين. رحت درباط؟
2: نعم.
1: أخذت شيء قارب كذا جولة في الوادي؟
2: لا
1: ما أخذت، ما علي، هذا
0: استمتع
1: حساب
0: بس
1: الوالد الحين.
0: بالأجواء.
1: الله يعطيك العافية، شكرا لحضورك، نتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله نشوفك كذا مشارك في فعاليات ومهرجانات وتطور من هذا الأداء الجميل. من يساعدك في الأداء؟ المعلمين يساعدوك بعد؟ ولا الوالد بس؟
2: والد.
1: الوالد له كل التحية والتقدير. شكرا لك يا طارق. تختم لنا بإيش نختم هذا الحوار؟
2: أشكر جميع المشاركين في هذا اللجنة على جعلي أقدم في هذا.
1: وإحنا نشكرك على حضورك. في شيء قصيدة كده سريعة نسمع شيء ولا نكتفي؟
2: نكتفي.
1: نكتفي. طارق بن سعيد بن سليم البادي من صحم، شكرا على حضورك، منور استوديو أثير الخريف، نتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله كده في قادم الوقت نعمل معك لقاء مشارك في شيء من المهرجانات، تكون أنت كاتب الكلام إن شاء الله. تمام؟ بس تخبرنا عاد يوم تكتب الكلام. كل التحية لك. أحبائنا ما زلنا معكم في هذا السفر الجميل مع المساء والخريف.

0: أهلا بكم مستمعينا في هذه المحطات المختلفة. إذا ننتقل من صوت الطفولة ومن صوت الشعر أيضا إلى الجانب الآخر أيضا من المشاركات التراثية والموروث الجميل هنا في عودة الماضي في سوق الفرضة تحديدا في هذه المحطة. معنا الأستاذ محمد بن حمد الزيدي، حرفي ويعني نقول صاحب مشروع الزيدي للحرف اليدوية. حياك الله أستاذ محمد. الله يعطيك الصحة والعافية، نورتنا في الاستديو. أول شيء بناخذ معك ملمح عام عن مشاركتك أو عن صناعة المنتجات الفخارية أيضا.
1: هو مشاركتنا في خريف ظفار فرصة جميلة هي لعرض المنتجات الحرفية في الحرفية والسعفيات مثل الفخار والمشروبات اليدوية، وكذلك تعريف زوار بالحرف اليدوية العمانية.
0: جميل. هنا تحديدا نحن نتحدث عن المنتجات الفخارية، المنتج هذا اللي يبدأ أو تبدأ صناعته من الطين. فكيف نقول أول شيء قبل لا نبدأ في موضوع الصناعة بالتحديد، أنت متى بدأت في هذه الحرفة؟ كيف دخلت إلى هذا الجانب أيضا؟
1: هو أنا مش حرفي بالضبط، يعني أنا عندي مؤسسة حرفية. هي مؤسسة يعني كبيت حرفي يجمع الحرف اليدوية مثل السعف الفخار والمشغولة اليدوية.
0: جميل.
1: مش الحرفي باليد ولكن بالفكرة يعني.
0: نعم.
1: في مجموعة هي تعمل معاها مثلا الحرفيون وأصحاب المشاريع اللي هي تشتغل بالحرف اليدوية.
0: نعم. جميل.
2: عندما نتحدث عن هذا الجانب أيضا أخي محمد، خاصة هنا في عودة الماضي وممكن في الركن اللي أنتم فيه مشاركين فيه في الفرضة، تبرز مجموعة من الحرف المختلفة، فأنا حاب قبل ما أخذ معك الجو العام طبيعة التفاعل الناس معكم في هذا الركن أو في هذا الموقع.
1: هو صراحة عندنا التفاعل ما شاء الله كان ممتاز واجد من قبل الزوار للفعاليات عودة الماضي.
2: نعم.
1: وشافوا في منتجات مميزة يعني مثلا من الفخار فيها نوع من التراثية والعصرية يعني للمنتجات.
0: نعم.
1: فصار إقبال ما شاء الله عليهم وحبوا الأعمال اليدوية.
2: جميل. إذا محمد الزيدي الحرفي أو شغوف بالجانب الحرفي، ماذا يبرز هنا أو ماذا تبرز في الركن الخاص فيك هنا في عودة الماضي وفي الفرضة تحديدا؟ إيش هي الحرف اللي موجودة؟
1: الموجود عندي مثل ما خبرتك الفخاريات بجميعها والتحف والمباخر، في شنط الجلدية، في أغلب المشغولات اليدوية موجودة عندنا.
0: جميل. من يصنع هذه المشغولات وهذه الصناعات؟
1: والله حقيقة احنا نتعامل مع كثير من الحرفيون العمانيون.
0: جميل.
1: مميزين يعني مثلا في مجال الجلود في فئة نتعامل معهم، مع أسر منتجة من مختلف ولايات السلطنة يعني اللي تشتغل في الجلود، وفي الجانب اللي يشتغلوا في مثلا في السعفيات كذلك نتعامل معهم، مع أسر كثير من المنتجة يعني.
0: جميل. يعني حددتوا تحديدا الأسر المنتجة، هذا يعني أنه فرص، نقول فرص ربما وظيفية أو فرص لفتح شراكات مع هذه الفئة. ماذا يعني لكم بالتحديد تحديد هذه الفئة من الأسر؟ كان بالإمكان مثلا تتعاونوا مع شركات على سبيل المثال، لكن حددتوا الأسر المنتجة، لماذا؟
1: هو الأسر المنتجة دائما يعني تختلف عن مثلا الشركات والمصالح، هي دائما الحرف اليدوية هي اللي تنتجها أسر منتجة يعني. أول شيء من جانب إنه دعم لهم وتسويق كذلك منتجاتهم عندنا. إحنا دائما تحصل الحرفيون يعني وأصحاب الأسر المنتجة ينتجوا بالبيت في المنازل. إحنا من دورنا إن نشتري المنتجات من الأسر المنتجة ونعرضهم في محل متخصص هو كبيت حرفي. ففرصة ان احنا نسوق للمنتج بطريقة اكثر بحكم انه المحل موجود في ولاية نزوة في مكان سياحي.
0: نعم.
1: فهي فرصة للناس تجي سواح ويشتروا من عندنا. في اسر منتجة مثلا بعيدة عن الولاية، فصعب الوصول للمنتجات الحرفية بحكم انه في المنزل.
0: نعم. يعني نقول انه هو مثل منفذ عرض وبيع لهذه المنتجات.
1: ايوه، هو منفذ بيع كذا.
2: الحديث عن المنتجات الحرفية والفخاريات معنا في سلطنة عمان يأخذ حيز جميل من الإجادة والإبداع يعني. ولاية نزوة محافظة الداخلية لها كثير الخصوصية الجميلة، يمكن أنتم بحكم القرب أيضا ذكرت نزوة والسوق، فيمكن تتميزوا بطابع جميل، وإن كان في ولاية بهلة أيضا لهم ما شاء الله التجارب الرائعة.
1: صحيح.
2: تختلف عن المحافظات الأخرى.
1: صحيح.
2: تواجدكم هنا في موقع الفرضة، إيش أبرز الأشياء اللي لفتت محمد الزيدي كمهتم بالحرف التقليدية والفخاريات تحديدا؟
1: والله شوف، هي مشاركتي انا هنا يعني في فعاليه عوده الماضي فرصه لي ان اتعرفت على كثير من الحرفيون، وخاصه جمعيات المراه العمانيه في محافظه ظفار. يعني هاي فرصه صارت لي مكسب، ان حصلنا كثير من الجمعيات المحافظه في مكان واحد. مرينا على كثير من الجمعيات المشاركه، من رخيوط، من سدح، من شليم، كلهم مرينا عليهم، شفنا منتجات جديدة علينا أول مرة نشوفهم، فصار تعاون معهم لكثير من الجمعيات في بعض الأعمال نشتري من عندهم.
0: نعم جميل،
1: خضينا يعني فرصة كانت لنا يعني في هذه الفعالية.
0: في موضوع الاختيار لهذه المنتجات، هل في معايير معينة معكم للاختيار، أو إيش هي أهم المعايير في اختياركم لهذه المنتجات ومن ثم عرضها؟
1: احنا المحل يعني عرفنا السائح ايش اللي يريد، يعني ايش يريد يقتني من عندنا، فركزنا على مثلا المنتجات الجلدية اللي يعملوها في الجمعيات، فحسينا انه يريدوا شيء صغير، حجمه صغير، مثلا المنطقة شيء الشنط الجلدية نعملها لبان، نعملها منتجات مثلا المباخر الصغيرة، فيريدوا شيء يقتنوا من السلطنة كتذكارة ذكرى يشلوها لبلدهم.
0: إذا المعيار كان السائح بالتحديد، هذا أيضا في جانب آخر من نقل الثقافة إلى
1: بالضبط.
0: الخارج،
1: نعم.
0: وهذا أيضا
1: نعم.
0: يعني يضع مسؤولية معينة
1: بالضبط.
0: في هذا الجانب.
1: صحيح.
2: يمكن هذه النقطة علياء نلمسها، وأتوقع الأستاذ محمد يتفق معنا، الزائر يقتني أكيد كثير من المفردات للمنطقة اللي يزورها لأي بلد، يعني سواء
1: صحيح.
2: معنا كان في السلطنة أو خارجه. وفي محافظة ظفار الجانب الحرفي هذا يأخذ حيز مختلف من الثراء والتنوع، ويمكن هو ذكر الآن معرض جمعيات المرأة
1: نعم.
2: العمانية، فالجلديات لها أشكال مختلفة،
1: بالضبط. صحيح.
2: الفخاريات
1: نعم.
2: والمجامر اللي في الجزء الغربي تختلف عن
1: صحيح.
2: الجزء الشرقي، في كل ولاية لها
1: له
2: طابع
1: طابع الخاص.
2: مختلف.
1: هي.
2: ايش اللي شدك اكثر في الفخاريات في المعرض؟
1: شوف، احنا يعني مثلا لكل محافظة متميزة بشيء.
2: صحيح.
1: يعني اذا نتكلم مثلا عن محافظة ظفار، مثل ما تفضلت المنتجات الجلدية موجودة ويشتغلوا عليها، خضينا من عندهم. في منتجات مثلا الفخاريات عندنا شوي في نزوة بهلة كذلك موجودة، يعني هذه
2: نعم.
1: فمسهلت لي الأمور.
2: صحيح.
1: هي لما نطلع احنا من ولاية من ولاية تختلف على حسب
2: في الأشكال،
1: في
2: حتى
1: الأشكال
2: أحيانا في
1: بالضبط. صحيح.
2: التصاميم في ال
1: أيوة. احنا من محافظة ظفار، معروف المبخرة، المجمر العماني الظفاري
2: صحيح،
1: له طابع الخاص وله تصميم الخاص،
2: له قبول من الزوار.
1: اي كثير كثير. لا
2: نعم.
1: احنا نعمل له لمسات بسيطة يعني في المباخر، يعني المجمر.
2: احنا حابين نعرف ايضا هذه اللمسات، لانها تضفي كثير من الجماليه دون يعني ان تخدش ايضا الهويه الجميله او الاصاله الجميله لهذه الحرف. كيف تشتغلون على هذه النقطه في الاضافه؟
1: هو بالنسبه للمجامر الظفاريه نعملها لبان داخل، بحكم هو من نفس المحافظه، يعني
2: نعم.
1: المجمر مع اللبان نحطه في تغليف في بوكس كذا، ممكن الزائر اللي عندنا يشتري البوكس هذا فيه كل شيء اللي يحتاجه، مثلا من اللبان، من المجمر، ففي بشكل جميل ومرتب، ويستخدموه كثير للهدايا، يهدوا بعضهم لأشقائهم يعني.
0: تصير هدية جاهزة، ما يحتاج ان الواحد يتعب كثير في تنسيقها. جميل. في مثل هذه المشاريع اللي ترتبط بالتراث، بالفخاريات، بالجلود، ايش اللي تحتاجه حتى انها تنمو وتطلع ايضا تظهر في السوق بشكل مثل ما ذكر الاستاذ عقيل، يعني ما يسيء مثلا لهذا التراث، او انه يظهر ويبرز بالشكل الجميل؟
1: شوف، هي حتى هذا يعني مثلا هذا الفعاليه اللي موجوده الحين هنا والجمعيات المشاركه، يعني هي فرصه لهم اول شيء اللي يعرضوا منتجاتهم، وبنفس الحاجه انه حتى مثلا كاصحاب المؤسسات الحرفيه يعطوهم مثلا ايش اللي نحتاج،
0: نعم،
1: نعطيهم الفكره ايش ممكن تعملوا لنا بالجلد، ممكن حاجه احجام صغيره يعملوا لنا، يعني نعطيهم افكارنا. فهي فرصه لنا بما اننا مشاركين، نعطيهم ايش اللي شوف السائح يريد،
0: نعم،
1: وايش اللي يحتاج، يعني دائما يحتاجوا شيء صغير وبشكل مرتب.
0: اذا في رساله ممكن ايضا تقدمها استاذ محمد لكل يعني صاحب مشروع، نقول لكل المهتمين ايضا بهذا الجانب الحرفي، ماذا تكون الرساله؟
1: والله اول شيء يعطيهم الصحه والعافيه، ما شاء الله عليهم، يعني مجتهدين يعني في حرفهم، متميزين في صناعاتهم، وجزاهم الله خير يعني، ويستمروا يعني في هذا الصنعة، يعني لها إقبال. فقط تحتاج إنه مثلا الواحد يطلع شوية عن المكان، عن البيئة المحيطة، منزل من المشاركات. فجزاهم الله خير.
0: يعطيكم العافية، كل التحية لك الأستاذ محمد بن حمد الزيدي، حرفي أو صاحب مشروع الزيدي للحرف اليدوية. الحوار حول المشاركات بالمنتجات الفخارية في سوق الفرضة بعودة الماضي، كل التحية لك ولكل الجهود أيضا التي تنجح هذه المشاريع.
1: شكرا شكرا أستاذ، جزاكم الله خير.
2: إذن كل التحية لهذا الجهد الجميل والحضور هنا في هذا الموقع في عودة الماضي من مختلف المحافظات، بما يثري هذه المشاركة أكيد بخصوصية الأصالة العمانية للمنتجات من مختلف محافظات السلطنة. تحية لضيفنا العزيز، وما زلنا معكم في هذا المساء وما تبقى إن شاء الله في قادم الوقت.
0: برنامج أثير الخريف برعاية كيا تاسمان.
3: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تاسمان الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة.

0: كل التحية لكم مستمعينا ورفقائنا في هذه الأمسية في أثير الخريف. غدا بإذن الله نجدد اللقاء في الخامسة إلى وجهات ومحطات جديدة ومختلفة. كل التحية لكم من فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل، في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي، في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، في التقديم علياء بنت أنور بيت سمير، المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، في التغطيات الخارجية محمد بن بخيت الشحري ومحمد بن عبد الله المهري.
1: معنا كذلك من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس علي بن سالم قطن، المهندس خالد بن عبد الله بالحاف، والمهندس خالد بن عاشور وسلاسل. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس علي بن سليمان السعدي والمهندس خالد بن سيف الدهلي. من تقنية المعلومات عمار بن حفيظ باعلوي.
0: من المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري.
1: وهذه أحلى التحايا إخراجا من معمر بن مسلم العمري ويزيد الشوق انهب الخريف.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام السابعة مساء في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة سلطنة عمان ونقدم لكم أخبار عمان. نبدأ الأخبار بقراءة العناوين. جلالة السلطان المعظم وأخوه سمو أمير دولة قطر يتناولان في لقاء أخوي بالدوحة مسيرة العلاقات الثنائية وكل ما من شأنه تطوير أوجه التعاون القائمة في مختلف القطاعات. المؤتمر الخليجي 15 لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية بصلالة يناقش جودة الحياة الوظيفية ورفع الإنتاجية والتمكين الرقمي. بمشاركة 100 باحث وباحثة انطلاق أعمال منتدى المهارات البحثية الخامس بعنوان التحليل المتقدم للبيانات الإحصائية.

0: كما من شأنه تطوير أوجه التعاون القائمة في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة. حضر اللقاء بمعية جلالة السلطان المعظم أيده الله كل من صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومعالي السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي المستشار بالمكتب الخاص، وسعادة السفير السيد عمار بن عبد الله البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة قطر، فيما حضره من الجانب القطري كل من سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي الخويا، وسعادة عبد الله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وسعادة الشيخ حمد بن تميم آل ثاني، وسعادة سعد بن شريد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني وزير المواصلات، وسعادة سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة السفير الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني سفير دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عمان. وكان صاحب السمو الشيخ أمير دولة قطر في مقدمة مستقبلي ومودعي أخيه جلالة السلطان المعظم بصالة الأميرية بمطار حمد الدولي وبمعية سمو الأمير عدد من كبار المسؤولين. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دانيال نوبوا رئيس جمهورية الأكوادور بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. عبر جلالته فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لفخامته وللشعب الأكوادوري الصديق، راجيا لهم دوام الخير والرخاء. افتتحت بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في ولاية صلالة أعمال المؤتمر الخليجي 15 لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية تحت عنوان جودة الحياة الوظيفية نحو بيئة عمل محفزة إنتاجية مستدامة. ويتضمن المؤتمر مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تناقش التحول إلى بيئات العمل الذكية وقياس مؤشرات الإنتاجية وتعزيز القيادة الإنسانية ودورها في ترسيخ جودة الحياة الوظيفية، إضافة إلى إبراز أهمية الصحة النفسية والرفاه الوظيفي كرافد أساسي للإنتاجية المستدامة. يهدف المؤتمر الذي تنظمه وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة إلى تعزيز مفهوم الاستدامة في المؤسسات والتركيز على العلاقة بين رأس المال البشري والأداء طويل المدى وتبادل أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في هذا الجانب. رعى المناسبة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. بحث منتدى المهارات البحثية في دورته 5 بمسقط تعزيز كفاءة الباحثين في التحليل المتقدم للبيانات الإحصائية بما يسهم في رفع جودة المخرجات البحثية ورفع فرص نشرها في المجلات العلمية المحكمة. ويأتي المنتدى بتنظيم من هيئة البحث العلمي والابتكار بالتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة.
1: تعزيزا للقدرات البحثية الوطنية وتزويد الباحثين بمهارات متقدمة تتواءم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 والتي تضع التعليم والبحث العلمي والابتكار ضمن أولوياتها الوطنية، نظمت هيئة البحث العلمي والابتكار منتدى المهارات البحثية 5 بالشراكة مع الجامعة العربية المفتوحة. دكتورة نسرين بنت يحيى البلوشي المشيرة لأعمال دائرة بناء القدرات العلمية والبحثية بهيئة البحث العلمي والابتكار.
2: استلمنا في هذه النسخة 215 مشارك عندهم الرغبة طبعا في المشاركة في هذه التظاهرة العلمية.

0: وتم قبول 100 مشارك يتم توزيعهم على مجموعتين. المجموعة الأولى طبعا وانطلقت أعمالها ولمدة أسبوع، والمجموعة الثانية بإذن الله راح تلتحق الأسبوع القادم إلى هذه النخبة ولمدة أسبوع أيضا كامل.
1: وتأتي النسخة الخامسة هذا العام بعنوان التحليل المتقدم للبيانات الإحصائية، بهدف تمكين الباحثين من توظيف الأساليب الإحصائية الحديثة في بحوثهم العلمية، بما يسهم في رفع جودة المخرجات البحثية وتعزيز فرص نشرها في المجلات العلمية المحكمة. دكتور حمد بن هلال اليحمدي، عميد كلية التربية بالجامعة العربية المفتوحة ورئيس اللجنة المنظمة للمنتدى.
2: خصصنا هذه النسخة للحديث عن الجوانب الإحصائية المعمقة في البحث، بحيث أننا نتحدث عن كيفية التعامل مع البرنامج الإحصائي SPSS، كيفية استيراد بيانات منه، كيفية التعامل مع النمذجة البنائية، التعامل مع بعض البرامج الإحصائية مثل الأنوفا والمكنوفا وغيرها.
1: ويجمع المنتدى بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي من خلال مراجعة مبادئ الإحصاء التطبيقي والتدريب على استخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS، إلى جانب التعرف على آليات استيراد البيانات من الاستبانات الإلكترونية وتحليلها. بدرية بنت خميس الفليتي، باحثة دكتوراه.
3: منتدى المهارات البحثية الخامس صراحة جاء كسلسلة تقدم بما يتضمن من برامج وتفاعل بناء من خلال المشاركين.
1: ناصر بن يعقوب السيابي، باحث دكتوراه.
4: يعد منتدى المهارات البحثية الخامس إضافة قيمة لي كطالب دكتوراه خلال المرحلة القادمة، لما يمثل لي من إضافة قوية في تحليل البيانات الإحصائية، وكذلك أيضا توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، كما أنه ينمي أيضا المهارات الأساسية للطالب الدراسات العليا من حيث أيضا ربط البيانات وتحليل النتائج.
1: ويمثل المنتدى امتداداً لأربع نسخ سابقة تناولت موضوعات بحثية متدرجة، بدأت بأساسيات البحث العلمي، مروراً بالبحث الكمي والبحث النوعي وصولاً إلى البحث المزجي. أما النسخة الحالية فتنتقل بالباحثين إلى مرحلة أكثر تقدماً، بما يعزز قدرتهم على قراءة البيانات وتفسيرها وبناء نتائج علمية أكثر دقة. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
5: أصدر جهاز الضرائب قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، والذي شمل إصدار الفاتورة الضريبية بصيغة إلكترونية معتمدة ومؤمنة، على أن يبدأ التطبيق وفق مرحلتين في أبريل وأكتوبر العام المقبل. ويسهم مشروع الفوترة الإلكترونية في رقمنة الإجراءات الحكومية وتعزيز التكامل بين الأنظمة وتطوير الخدمات الرقمية.
6: يمثل مشروع الفوترة الإلكترونية نقلة نوعية في تطوير الإدارة الضريبية ورفع كفاءتها، وشمل القرار 189 على 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، والذي أصدره جهاز الضرائب، شمل إصدار الفاتورة الضريبية بصيغة إلكترونية معتمدة ومؤمنة بما يضمن سلامتها وتخزينها من خلال رقمنة عمليات إصدار الفواتير وتبادلها وتحسين جودة البيانات وتعزيز الامتثال الضريبي ودعم اتخاذ القرار بالاستناد إلى بيانات دقيقة وآمنة. ويسهم تطبيق النظام في الحد من الأخطاء والتلاعب من خلال إصدار الفواتير بصيغة إلكترونية معتمدة تتيح للأنظمة قراءة البيانات وتحليلها ومعالجتها آلياً، كما أن الفواتير يتم تبادلها بين النظامين الإلكترونيين البائع والمشتري في المعاملات بين المنشآت عبر مزودي خدمات فوترة إلكترونية معتمدين من جهاز الضرائب وبشكل شبه لحظي ودون تدخل بشري. وستكون جميع الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة ملزمة بإصدار فواتيرها الضريبية إلكترونياً وفق النظام المعتمد من جهاز الضرائب، على أن يبدأ التطبيق وفق مرحلتين. الأولى تبدأ في الأول من إبريل 2027 للشركات التي تزيد قيمة توريداتها السنوية على 5 ملايين ريال عماني، فيما تشمل المرحلة الثانية التي تبدأ في الأول من أكتوبر 2027 للشركات التي تقل قيمة توريداتها عن هذا الحد. وقد اختار الجهاز 100 شركة للمشاركة طوعا في المرحلة التجريبية للمشروع التي ستبدأ في نهاية الشهر الجاري بهدف اختبار النظام وقياس مدى جاهزيته. ويعد مشروع الفوترة الإلكترونية أحد المشروعات الوطنية الداعمة لرؤية عمان 2040 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، إذ يسهم في رقمنة الإجراءات الحكومية وتعزيز التكامل بين الأنظمة وتطوير الخدمات الرقمية، فضلاً عن توفير بيانات وإحصاءات تدعم إعداد السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية. أعد لكم هذا التقرير محمد بن صالح البلوشي.
5: لازلنا معكم مستمعي الكرام ومع أخبار عمان. بلغ إجمالي قيمة التمويلات الإسكانية التي قدمها بنك الإسكان العماني في محافظة جنوب الباطنة حتى منتصف يونيو الماضي أكثر من 364 مليون و400 ألف ريال عماني، كما قارب إجمالي القيمة المالية للتمويلات الإسكانية بمحافظة البريمي 107 ملايين ريال عماني. تعكس هذه الأرقام الأثر التنموي لبنك الإسكان العماني من خلال دعم إنشاء المساكن الجديدة وتحفيز الحركة العمرانية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالبناء والتشييد، بما يعزز جودة الحياة وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة. وحقق برنامج إسكان نتائج إيجابية منذ إطلاقه في يناير 2024 حتى منتصف يونيو الماضي، إذ تمكن من تمويل أكثر من 8700 أسرة عمانية بإجمالي قيمة تجاوزت 424 مليون ريال عماني في مختلف المحافظات. ارتفع المؤشر العام لبورصة مسقط بنحو 67% خلال النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي، كما تجاوزت قيمة التداولات 6 مليارات و923 مليون ريال عماني، مرتفعة بنحو 655%.
7: أداء إيجابي حققته بورصة مسقط خلال النصف الأول من العام الجاري عكس ثقة المستثمرين ودعم صعود مختلف مؤشرات البورصة، وفي مقدمتها ارتفاع المؤشر العام بنحو 67% على أساس سنوي ليتجاوز مستوى 7500 نقطة وسط التطورات الإيجابية للاقتصاد الوطني. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن مؤشر القطاع المالي بلغ 13,085 نقطة، فيما بلغ مؤشر قطاع الصناعة 9,757 نقطة، كما بلغ مؤشر قطاع الخدمات 3,050 نقطة. وعلى مستوى قيمة التداول شهدت البورصة تداولات قياسية قاربت 6,923,500,000 ريال عماني، مسجلة ارتفاعا قويا بنحو 655%، كما ارتفع إجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة بأكثر من 337% ليتجاوز 23,157,000,000 مالية من خلال أكثر من 733,000 صفقة. القيمة السوقية بدورها سجلت نموا جيدا لتبلغ 36,730,000,000 ريال عماني بنهاية يونيو الماضي. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في بورصة مسقط، فقد بلغت نسبة تملك غير العمانيين في رأس مال الشركات المساهمة العامة نحو 14%، وسجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بلغ 73,877,000 ريال عماني، في حين سجل المستثمرون العمانيون صافي بيع بقيمة 773,000 ريال عماني. كما سجل مستثمرو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صافي بيع بقيمة 66,983,000 ريال عماني، أما المستثمرون العرب فبلغ صافي بيعهم أكثر من 6 ملايين ريال عماني.
5: تبدأ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في 15 من الشهر الجاري تطبيق حظر صيد وحيازة وتداول أسماك الكنعد في جميع سواحل سلطنة عمان، ويستمر لمدة شهرين، وذلك في إطار الإجراءات التنظيمية الرامية إلى حماية مخزون الكنعد واستدامة مصايده. وتشير بيانات العام الماضي إلى أن إجمالي إنتاج سلطنة عمان من أسماك الكنعد قارب 19,750 طنا بقيمة إجمالية للإنتاج بلغت أكثر من 44 مليون ريال عماني، وبمتوسط 2,250 بيسة للكيلوغرام. بدأت في محافظة الداخلية فعاليات النسخة الرابعة من موسم رمانة بولاية الجبل الأخضر ضمن جهود تفعيل مفهوم السياحة الزراعية المستدامة وتمكين المجتمعات الريفية واستثمار المقومات الزراعية للولاية في إثراء التجربة السياحية في سلطنة عمان. ويضم موقع الفعالية مشتلا للتعريف بأنواع النباتات والأشجار المحلية وركنا عمانيا يحتفي بالموروث والمنتجات التقليدية، إلى جانب مقهى ومنصة لعرض المنتجات المحلية الطازجة والمصنعة. في محافظة جنوب الشرقية بدأت هيئة البيئة بولاية مصيرة تنفيذ أعمال المسح الميداني ضمن المسوحات الميدانية للنظم الأيكولوجية البحرية الساحلية ونسبة سلامة الاتصال المائي بين الأخوار والبحر، وذلك بهدف تقييم الحالة البيئية للسواحل والأراضي الرطبة الساحلية وتعزيز قاعدة البيانات الوطنية للتنوع الأحيائي. كما تهدف أعمال المسح إلى توفير بيانات ميدانية دقيقة حول خصائص الشواطئ ومكوناتها الطبيعية والضغوط البيئية التي قد تتعرض لها، بما يسهم في تقييم حالتها وتحديد المواقع ذات الأهمية البيئية والأولوية في أعمال الحماية والإدارة. ختاما لأخبار عمان، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة السلطان المعظم وأخوه سمو أمير دولة قطر يتناولان في لقاء أخوي بالدوحة مسيرة العلاقات الثنائية وكل ما من شأنه تطوير أوجه التعاون القائمة في مختلف القطاعات. المؤتمر الخليجي 15 لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية بصلالة يناقش جودة الحياة الوظيفية ورفع الإنتاجية والتمكين الرقمي. بمشاركة 100 باحث وباحث انطلاق أعمال منتدى المهارات البحثية الخامس بعنوان التحليل المتقدم للبيانات الإحصائية. هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أخبار عمان. شكرا لحسن متابعتكم، وتقبلوا تحيات الزملاء من الأخبار الزميل حمد الضفري، نفذ أخبار عمان على الهواء الزميل علي العجمي، تقبلوا تحياتي هلال بن سالم الهلالي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: خطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4 مساء. محطة.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالعراضة.
7: طبعا تعريف الصداع، إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: الوقت الإضافي. الوقت الإضافي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم مستمعينا الأحبة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الرياضي الوقت الإضافي. كما عودناكم في الوقت الإضافي هناك مساحة من الوقت لنتحدث حول تفاصيل مختلفة، نناقش أهم القضايا ونقف عند أبرز النتائج والمباريات في مختلف البطولات. أنا جحنون الحضري أحييكم في الإعداد والتقديم وأنقل لكم تحيات فريق العمل من هندسة الاستوديوهات حسن تبوك، وفي الإخراج المخرج العزيز أحمد العوائد، والبداية دائما بأبرز محاور هذه الحلقة. إعلان مواعيد الجولة الأولى والثانية من دوري جندال. بطولة كأس الاتحاد تدشن افتتاح الموسم الكروي وتسمح للأندية بتجهيز حضورها قبل انطلاقة الموسم. مواجهات حاسمة في الملحق المؤهل لأبطال آسيا للنخبة. ومعركة السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وستون فيلا. هذه أبرز محاور حلقتنا مستمعينا الأحبة والتي سنناقشها مع ضيوفي في البرنامج، لكن بعد فاصل قصير لا تذهبوا بعيداً.

التماسيح فلا تصدقوها، دموع التماسيح فلا تصدقوها. يا نصر، الله أكبر يا نصر، الله أكبر يا أسراك. عاد الكبار

0: أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الأحبة من خلال برنامج الوقت الإضافي والحديث الكروي الذي نسعد من خلاله بوجود ضيوف أعزاء. كابتن فوزي بشير نجم الكرة العمانية، مساء الخير، أهلا بك معنا في البرنامج.
1: مساء النور أبو سعيد، أمسي عليك ومسي على الكابتن أبو عميرة ومستمعينا الكرام، وإن شاء الله الحلقة تكون إن شاء الله يستفيد منها الشارع الرياضي إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أيضا أرحب بالكابتن عبد الغني أبو عميرة، مساء الخير كابتن.
2: مساء النور والسرور أبو سعيد، ومسي على المستمعين الكرام.
0: حياك الله. أكيد أول محاور هذه الحلقة يتعلق بإصدار إعلان الجولة الأولى والثانية حسب ما شاهدنا في مواقع التواصل، خاصة منصة إكس التي تداولت من خلال بعض الحسابات إعلان مباريات الجولة الأولى والثانية من دوري جندال العماني للنخبة، حيث يعود الدوري للدوران من جديد مع إعلان لجنة المسابقات عن مواعيد الجولتين الأولى والثانية للموسم الكروي المرتقب، حيث تبدأ الجولة الأولى في 30 أغسطس، وتدخل الأندية 14 خط البداية بطموحات متجددة وصراع مبكر على النقاط، حيث ترسم هذه الجولات الافتتاحية الملامح الأولى لشكل المنافسة، وتضع الأجهزة الفنية أمام اختبار الجاهزية الحقيقي وسط ترقب جماهيري واسع بين قوسين. كابتن فوزي، بلا شك معرفة موعد انطلاق الدوري أمر مهم بالنسبة للأندية، وتشكل أيضا هذه المحطة جزء من إعداد المنتخب.
1: بكل تأكيد أبو سعيد، بداية الموسم الأندية كلها تكون حريصة على إعداد الفرق بشكل جيد من كل النواحي، من ناحية الانتدابات اللاعبين المحليين، يمكن انتدابات اللاعبين المحترفين، أجهزة فنية. دائما ما يفكر النادي في الموسم السابق أنه يستفيد من التجربة السابقة، يشوف إيش احتياجات الفريق في هذا الموسم، يرسم له أهداف لابد أنها تتحقق خلال هذا الموسم. أعتقد أن الكل حريص على بداية هذا الموسم، ونحن كجماهير ونقاد أو رياضيين سابقين نتمنى أن يكون الدوري هذا الموسم يكون أكثر من منافس في هذا الدوري، تكون منافسة حقيقية، ونفس ما ذكرت الكل يستفيد. نحن نتمنى أن يكون في أسامي تبرز هذا الموسم لكي أنها تلتحق بالمنتخب، وتكون هذا الموسم يكون موسم إضافة للاعبين والمنتخب والكرة العمانية بشكل خاص. لكن للأسف أبو سعيد، أغلب الأندية للحين ما عدت بشكل صحيح، حتى ما بدت، يعني للأسف شديد، يعني لاحظنا أندية كبيرة عندها تاريخ في دوري العام السلطنة للحين بعدها ما بدأت التمرين، فرق دائما ما تكون هي في مخرج ترتيب أو هروب من الهبوط، ولليوم ما عدت بشكل صحيح. لهذه الأسباب تم تغيير المدربين بصورة غريبة أو صورة متكررة، لهذه الأسباب اللاعبين المحترفين أو اللاعبين المحليين اللي ينتدبون في الأندية بشكل جديد ما يظهرون بمستوى حقيقي. هذا لابد أن يكون في وقفة، يعني وقفة من خلال إدارات كل أندية، يعني ليش ما تبدأ الموسم بشكل صحيح؟ أنت ما عندك الوقت الكافي. اليوم نحن نتكلم لو الدوري بيبدأ بتاريخ 20 يوم، هل هم يجهزوا نادي أو يجهزوا لاعب أو يجهزوا أو أنها هي تحقق فيها أهدافك للموسم، إن كان منافسة على بطولة الدوري أو تحقيق الكأس؟ صراحة شيء غريب، عقليات غريبة متواجدة معنا في أنديتنا داخلية. اليوم أنت تشوف في العالم كل الأندية العالمية أو الأندية حتى الدول المجاورة، اليوم الكل في أعداد بداية الموسم. اليوم نحن نتكلم أبو سعيد، خلينا نتكلم بحرقة، يعني اليوم أنا أتكلم بحرقة.
0: أنا بدك تتكلم بشفافية.
1: اليوم أنا أتكلم بشفافية. اليوم لما أنت ما تبدأ قبل الموسم بـ20 يوم، كيف أنت تريد تنجح خلال الموسم؟ كيف أنك أنت تريد أن المدرب يقدر انت يحط افكاره، يقدر ان المدرب ان عنده حاله بدنيه، كيف يقدر انه يوصل اللاعب المرحله يقدر انه هو يكون في الموسم يلعب بشكل صحيح، عشان انك انت تفكر ان اللاعب هذا يوصل المنتخبات. صراحه شيء
0: انت اليوم كابتن فوزي على ما يبدو تشير الى انديه محافظه ظفار، لانه من خلال متابعتنا انه نعم. الانديه في سواء سيب، النهضه، الشباب، عمان، صحم، صحار، هذه الأندية، الشباب، كل هذه الأندية نسمع أنه لديها عمل صور أيضا تقيم مباريات ودية، بدأت التجارب الودية من خلال أيضا حصص تدريبية واضحة، وبالتالي دخلت الموسم ربما مبكرا، خاصة الثلاث أندية التي سوف تشارك خارجيا، لكن على ما يبدو حديثك يتجه إلى أندية محافظة ظفر.
1: والله شوف سيد، أنا ما كنت حاب أن أنا أسمي أندية، أنا كنت
0: أتكلم
1: أنا اليوم أتكلم في المصلحة العامة اليوم طبعاً. لابد إذا النادي يريد يحقق إنجاز ويريد اللاعب أنه يستفيد من هذا المرحلة، مرحلة الأعداد، ترى مرحلة الأعداد أهم مرحلة في الموسم، لما اللاعب يكون جاهز بدنيا وتكتيكيا بداية الموسم بيستمر معك طول الموسم خالي من الإصابات، مركز طول الموسم، أشياء دائما نحن نتكلم فيها اللي هي أساسيات، أو هي هذه هي كرة القدم. إذا أنت تريد تنجح، نعم، إذا رجعنا للظفار أو النصر، اليوم الكل متفاجئ من عدم بداية التمارين في هذه الناديين، ناديين كبار، ناديين يحملون تاريخ كبير في السلطنة. لما يكون ظفار والنصر في حالته الطبيعية هذا يعمل إضافة للدوري، لما يكون النصر وظفار منافسين، الفرق اللي دائما ما هي تنافس في الموسم، أو مثال الفريق السيب اللي هو بدأ الموسم بشكل صحيح، بدأ الموسم أنه في أعداد مبكر أكثر من شهر بدأ الأعداد، ونتكلم على فريق النهضة قائم معسكر أعدادي في دولة الإمارات الشقيق، نتكلم على نادي الشباب اللي هو يتمرن في بدأت تمارين، اليوم نتكلم اليوم على ناديين مهمين في السلطنة للحين ما بدوا الأعداد. اليوم نحن نمني النفس ولا نحن كنا نتمنى أن الأندية تذهب معسكرات خارجية خارج السلطنة، أنها تحتك مع فرق كبيرة، مباراة ودية، اللاعب يكون متفرغ للنادي من ناحية التمارين في الغذاء في التركيز، ما يكون دائما مع المدرب في 24 ساعة، يكون اللاعب مركز خلال المعسكر التدريبي. لكن اليوم حتى أبسط الأشياء اللي هو تبدأ التمرين في في في في ناديك أو في المنطقة اللي أنت فيها ما بدأت. أنا أتكلم اليوم صراحة، اليوم لا ما يعقل اليوم أنت تندب لاعبين مبالغ كبيرة مع لاعبين محليين ولاعبين محترفين وأنت ما بدأت العمل، أكيد اللاعب ما راح ينجح. المشكلة مش من اللاعب، المشكلة من النادي، من المسيرين اللي في النادي هم سبب عدم بروز أو عدم نجاح اللاعب المحترف في السلطنة. اللاعب إذا ما يجي يقدر أنه هو يدخل مع المجموعة من ناحية فنية بدنية البيئية، لاعب جاي من خارج السلطنة لابد أنه هو يكون يحتاج له وقت في يتقلم مع المجموعة. أنت تريد لاعب أنه يجي يكون هو ماسك عصا صحرية أنه هو يعمل لك الفارق وتسجيل الأهداف، أو يكون هو مستوى جيد أنه هو يعمل الفارق في وسط الملعب أو خط الدفاع، هذا غير صحيح. لابد ان اللاعب يتأقلم مع المجموعه، اللاعب يتمرن مع المجموعه، اللاعب يعرف كيف عقليه اللاعبين اللي بيكون متواجد معه عشان ينجح. لكن للاسف الشديد بوسعيد ما شاهدنا هذا الشيء من بعض الانديه اللي هي دائما ما تكون هي منافسه على هذا البطولات. اتمنى من الكل، هذا يكون انا الكلام ما يزعل الكل، لكن هذا
0: الشفافيه،
1: هذا الشفافيه اليوم،
0: هذا شفافيه وهذا حقيقه وهذا واقع. واليوم تراجع هذه الانديه بسبب البدايه الخاطئه. دائما يقال عندما تبدا بطريقه سليمه بطريقه جيده على الاقل ستكون ضمن الفرق التي تنافس على الموسم، لكن عندما لا تبدا بطريقه صحيحه انت ستعيش حاله من التناقضات المتعلقه بالنتائج وقناعاتك باللاعبين سواء المحليين او حتى الاجانب. كابتن عبد الغني،
2: وبالفعل ابو سعيد، شوف، هو بالنسبه للمرحله الاهم هو انت الحين بدون بدايه مبكره ما بتحصل مباريات اللي راح تبني عليها التشكيل اللي راح تعتمد عليه في الدوري. زياده على هذا انت عندك لاعبين جدد، اغلبيه الانديه مستقطبين لاعبين جدد، اللاعبين الجدد هذو بغالهم انسجام، بغالهم حتى المدرب يعني مثل ما تقول يحرص على التشكيل اللي راح يعتمد عليه بالنسبه للدوري. وفي لاعبين راح من اللي بيركب اللاعب الفلاني بيركب مع اللاعب الفلاني، المدافع الفلاني من اللي بيكون بجنبهم، يعني في امور كثيره مؤثره. نحن ليش الدوري دائما يكون بذاك المستوى الضعيف؟ هذا من مسببات الدوري الضعيف ابو سعيد، استعداد ضعيف. لانه حتى لو بدينا مبكرا لكن مش بهذاك الشكل المثالي ابو سعيد، لان اغلبيه الانديه الحين عادوا فيه مشكل مال الانديه اللي هي عندها لاعبين عادوا يلعبوا في شجع فريقك. في انديه انا نعرفهم اصدقائي بعض الاخوان المدربين يعني متواصلين انه عندهم بعض المشاكل في عدم التحاق بعض اللاعبين من بالتدريبات، هذا مشكل اخر زياده على ان
0: مختلف الانديه او
2: بعض الانديه ابو سعيد، بعض الانديه اللي هي
0: على مستوى عمان يعني
2: على مستوى عمان نتكلم، لانه انت تعرف بانه بالنسبه لشجع فارق ممنوعين لاعبين دوليين، لكن في انديه ما عندها لاعبين دوليين، هاد اللاعبين هم اللي عندهم فيها مشكل في الالتحاق بالانديه في بدايه الاعداد، لا سيما ان الانديه لما انت تتعاقد مع مدرب.
0: والله هذه نقطه مشكله، انه احنا الى اليوم مش عارفين كيف نتعامل مع مسابقه شجع فريقك، وما هو الهدف من شجع فريقك، وماذا نريد من شجع فريقك اذا كان الدوري هو هدفها انك تخلق مساحه جديده من العمل الرياضي، فانت لا تعكس هذا المنظومه وتعيد اسماء اصبحت منتهيه او اسماء لن تقدم شيء للانديه اللي تشارك في هذا الواقع. هذه جزئيه اخرى تتعلق ايضا بدور الهوى، فيما يسمى بدور الهوى اللي يفترض ايضا هو مصنع ومنتج لمن لم
2: يكون رافد بالفعل ابو سعيد، المفروض يكون رافد الانديه، لان ما شاء الله يعني بالنسبه للعدد عدد الفرق اللي هي متواجده يعني ممكن تغطي حتى الانديه في مراحلها السنيه.
0: انا دائما مقتنع بشيء واحد، الرياضه لا يمكن ان تنجح في ظل وجود ثقافه اداريه تملك ادوات صناعه واقع جديد في واقع الرياضه، لانه ما يحدث من تكرار في الأندية أو في شجع فريقك هو ما كان يطبق في السنوات الماضية. المسألة تتعلق بنجاح وقتي، تحقيق بطولة، ليس مشروع وطني يتمثل بإشراك المجتمع في هذه الأحداث الرياضية. اليوم إذا كنا سنتحدث عن ظفار والنصر اللي أندية تعتبر أيضا جزء حقيقي من واقع كرة القدم العمانية، لم تنجح الإدارتين في إقناع المسؤولين بإقامة بطولة تشكل أيضا عنصر نجاح وعمل لما قبل الموسم. صحيح. هي بطولة ودية في صلالة في ظل هذه الأجواء.
2: أتفق معك أبو سعيد، مفروض الفريقين يكون عندهم هذا الاتجاه سنويا، ويكون عندهم تأثير حتى على تواجد دوري يكون دائما سنوي، يعني مثل ما تقولوا ثابت في كل سنة يكون هذاك هو بداية المباريات الودية الشبه تنافسية اللي هي تعطيك أكثر وتعطيك مخرجات احسن، على عكس بعد انت الحين تبغي تلعب مباراه وديه في صلاله وين تحصل المباراه الحين
0: الفرق كلها وما هي من الصعوبه، حتى انه البعض يعتقد انها صعبه لكن تحتاج الى حراك. يعني شاهدنا نادي النصر عندما استقدم نادي الاتحاد بنجومه،
2: اكيد
0: يعني كان في ربما التوقيت لم يكن جيدا لكن استطاع ان يستقطب هذه الاسماء وهذا النادي التاريخي في ان يتواجد في محافظه ظفر.
2: ابو سعيد انت تكلمت على نقطه مهمه، هو العقليه لما تكون العقليه الثقافيه رياضيه فما بيكون عندك مشكله ابو سعيد، لانك انت في الوقت اللي نحن في كثير من الناس ما كانوا يعني مصدقين انه نادي الاتحاد السعودي راح يجي، لكن الواقع غير، فالامور ما في هذاك الهاله اللي انت
0: يعني.
2: ما في هذاك التعقيد اللي مفروض اللي نحن اللي حيفكر فيه اي واحد. انا اتكلم في المساله اللي هي دائما تاثر على سواء الدوري او المنتخب ابو سعيد، لان البدايه هذه بدايه هي الاساس، لان لما انت تبدا الدوري والفرق تخيل ابو سعيد فريق واحد اللي عمل معسكره وفيه سبعه ايام معسكر خارجي، وانت المباريات اللي راح تلعبها مع فرق غير مستعده بالشكل المثالي حتى انك تستفيد، هذا مشكل اخر ابو سعيد.
3: يا ابو عمير انا ما قاطعك الموضوع، بس نرجع على موضوع الفرق الاهليه اليوم، لابد ان انا اعرف ان هذا البطوله تعتبر بطوله، يعني ما بطوله ان انا كنادي كاداره كان انا تكون هي هدف من اهدافي في الموسم. هي صحيح ان هي ممكن يكون لها تعديل في القوانين ان يعني يلعبها لاعبين غير منتسبين في الأندية، أنا أعتبرها بتكون بطولة يعني إضافة للأندية، ممكن أن أنا أختار أو أن أنا أجيب كشافين يختاروا اللاعبين ثم ينضمون للنادي، لكن معظم اللاعبين هم منتسبين في الأندية. صحيح. اللي هي تلعب فيها للأسف الشديد. صحيح. يعني اليوم إذا نحن نريد نتكلم عليها أن هي بطولة حارات، نعم أنا أسميها بطولة حارات، أن هي ممكن هي تكون لها إيجابيات أن تزيد فيها شغف الجمهور العماني للعبة كرة القدم، أن هي الشباب ممكن هو يكون متواجد فيها عنصر الشبابي، أنها تكون مثلا نفس اللهو أو أن هم
1: يقضون وقت إيجابي غير أنه يقضونه في أوقات غير صحيحة. لكن بالنسبة اليوم الرياضة والكرة في عمان نتمنى أن تكون هذا بطولة شجع أفريقيا تكون إضافة للكرة العمانية. إذا رجعنا للأندية وبالأخص النصر وظفار، أنا أعتقد أن المسيرين في هذا الناديين للحين ما يدركون أن حجم الجماهيرية النادي الناديين وحجم عشق الجمهور لهذا الناديين أنه هم إلى اليوم ما عدوا الفريق بشكل صحيح. أنت بدأت الموسم تاريخ 30، إلى اليوم ما عدت الفريق، لابد أنك أنت في بداية الموسم في بداية جدول المباريات بيكون هناك عندك خسائر، بيكون عندك هناك إصابات، بيكون هناك عدم أن المدرب أنه بعد للحين ما عرف كيف يعرف إمكانيات اللعيبة بشكل صحيح، بتم الإقالات وبيتم هناك النقد. لابد أن يكون هناك في عدم بداية صحيحة، بيكون هناك عواقب ومشاكل كثيرة خلال الموسم. حتى الفرق اللي هي الفرق السيب والنهضة والشباب صح أنهم بدوا الموسم بشكل مبكر، لكن كنت أتمنى أن يكون هناك في مباريات تجريبية
2: ذات قيمة أكبر، يعني
1: ذات قيمة صحيح أكبر صحيح. ممكن أنهم يروحوا معسكرات حتى لو في الدول المجاورة مثل الإمارات العربية الشقيقة، دولة قطر، دولة البحرين، لكل اللاعب أنه يستفيد استفادة أكبر من الاستفادة اللي بتكون داخل السلطنة. اليوم الكل يعرف أن اللاعبين، معظم اللاعبين في القرار الجديد اللي عمله الاتحاد العماني، معظم اللاعبين صاروا متفرغين بشكل جزئي. هذا يعتبر شيء إيجابي. نحن كنا في السابق جميع رؤساء الأندية وجميع إدارة الأندية يقول لك اللاعب لا، اللاعب صعب أنك أنت تفرغه في فترة من الفترات أنك أنت تذهب فيه إلى معسكرات خارجية. الحين هذا القرار موجود، لابد أن نحن أن يكون عندنا طموح، يكون عندنا كيف نركز أن نحقق نتائج إيجابية. واليوم بوسعيد أنا اشتغلت في هذا الجانب، اشتغلت في الأندية. اليوم أنت تصرف على لاعب مبلغ وقدره، يعني 30,000 40,000 على اللاعب، وفي النهاية اللاعب يفشل مع معك، يعني في النادي اللي جبته. ليش يفشل؟ إن عدم تهيئة الظروف الإيجابية لنجاح اللاعب. اليوم نحن من كنا محترفين خارجيا كنا كل الظروف ما هي أنك أنت تقدر تنجح، إن كان من ناحية المعسكرات، لياقة بدنية، في الغذاء، لابد انك انت بدايه الموسم انك تدخل الى الجيم وتشتغل على جميع عضلات الجسم، يعني عمل متكامل عشان تقدر تنجح. لكن للاسف تخسر هنا في السلطنه، يخسروا اموال كثيره والناتج زيرو، وهم السبب في هذا الجانب.
2: شفت شفت كابتن فوزي، انا على اساس اضيف بعض الامور على اللي تتكلم عليه.
4: يعني كابتن بس ابو عميره، حتى بس نقف عند هذه النقطه، وانت من الاشخاص اللي خاضوا دورة البرو، وأكيد من خلال محاضرات ومن خلال القيم أو المفاهيم التي أخذتها في تلك المرحلة، لابد يركز دائما على بداية الموسم،
2: أكيد
4: إعداد الموسم.
2: أكيد أبو سعيد، لأنه أهم مرحلة هي بداية الإعداد، لأنه أنت أول شيء هي مراحل أبو سعيد، والمراحل هذه مجزأة حسب إذا هل أنت بتبدي قبل. حل مشكلتنا إحنا ما نبدأ الإعداد بالشكل الصحيح حتى ممكن تقول البرمجة الحقيقية للإعداد قبل الموسم، لأن عندك في أنك يا 6 أسابيع حسب الإمكانيات، يا 6 أسابيع، 8 أسابيع، 4 أسابيع، نحن حتى 3 أسابيع ما تحصل عليها، على أساس أنك أنت على الأقل عشان تزيد التنفس مالت اللاعب، بعدين تدخل في الأمور الثانية في المراحل الأخرى في الإعداد البدني. أنت ما محصل بوسعيد، يلا توصل الإعداد اللاعب في التحمل. ما دخلت انت في تحمل سرعه، تحمل القوه، في امور كثيره في الاعداد البدني، فهذه امور انت دائما تكون منقوصه ابو سعيد. زياده على هذا، اللاعب الاجنبي مثل ما تفضل الكابتن فوزي، لما يجي اللاعب الاجنبي يحصل الامور مش مثاليه، وهو ما بره يعطيك الاضافه اذا ما كان هو بدنيا جاهز. انا على نفسي ابو سعيد، هي من الفتره اللي كنت انا العب فيها في محترف نادي النصر، قبل ما اجي وانا في اجازتي، قبل ما اجي استعد في البلد وأجل إعداد قبل الموسم هنا أبو سعيد، ونكون استعدين تقريبا شهر ونص قبل. وهذا الكابتن فوزي يمكن عاش معنا في بداية مرحلته معنا، وكنا نفرق، كنا نفرق في بداية الموسم أبو سعيد، تهرب على الناس في بداية المباريات الأولى بإيش؟ بالإعداد، اللي الإعداد الجيد، لأنه إذا ما كان إعداد أول شيء أبو سعيد، راح مثل ما قال فوزي راح تتعرض للإصابات، هذه مما لا شك فيه.
4: أنت تعرف واحدة من، يعني أنا كنت أسمعها أحيانا بين فترات وأخرى، إنه واحدة من الأسباب في تأخير مرحلة الإعداد هو حتى لا تدخل يعني مثلا إذا كان الإعداد شهر 7 يؤجل إلى شهر أغسطس حتى لا يدخل الجانب المالي كرواتب لاعبين وتبدأ من تلك المرحلة. يعني تخيل أنك أنت تصور المال وأنت تخسر طول الموسم مبالغ يفرق الشهر هذا.
2: أنا أزكيك هذا الكلام، هذا ما في كذب، أنت بالفعل كلام صحيح، عشت أنا في نادي. حتى بعض الأحيان يجي اللاعب ويقول له شهر 7 ما محسوب، أنت قتلت اللاعب في تكملة المشوار، يعني ان هذاك فتره الاعداد هذيك يعني انت بالنسبه لك اللاعب عاد ما بدا الا لم يبدا الشهر اللي فيه الدوري. بوسعيد امور تحز في الخاطر، ما يصير، هذه امور تاثر على منتخبنا،
4: على المنتخب نعم،
2: وتاثر على مستوى الدوري، وتاثر على حتى ترتيب وتصنيف الانديه وتصنيف المنتخب. بوسعيد ليش نحن بعض الاحيان تعرف لو تتغير الامور يمكن ما بنروح لاي منافسه على مستوى الفيفا. ليش؟ بسبب تصنيفنا، لأن بنواجه منتخبات قوية في المجاميع اللي راح نكون فيها. فلهذا لازم نفكر في هذا الجانب اللي انت مثل ما قلت أبو سعيد، هل أنا أفكر في شهر أني ما أدفع وبعدين أغلبية اللاعبين بيصيروا عندك مصابين وانت خسرت كل شيء، ببيع معنى أنك تبغي تبحث على نقطة ما تحصلها، تبغي تبحث على لاعب جاهز ما تحصله، وحتى اهتمام اللاعب ما تصير الثقة المتبادلة بينك وبين اللاعب من بداية الموسم بهذا الشكل هذا أبو سعيد. فلهذا أنا أشوف بأنه دائما يتكرر هذا الموال أبو سعيد، يتكرر الموال ملعب بداية الموسم. والمشكلة ياريت أندية اللي ما عندها إمكانيات، يا أخي أندية أحسن من أندية أخرى وتصنفها من أن تصنفها أن عاد ما بدأت في الإعداد، ما يصير. أنت تفكر تجيب لاعب بعشرين ألف أو 30 ألف وانت ما قدر توفر معسكر ب 12000 ريال او 10000 ريال اللي هو اساس الموسم. ما معقول ابو سعيد، يعني انا لما هذا اللاعب ما هو جاهز ويدخل معي وهو بغي يعمل اضافه يتعور يجلس شهرون سنه بعطيه معاش بلاش. اذا انا افكر بهذا الجانب هذا هذا مشكل كبير. فلهذا انا اتمنى لكن دائما تبقى ترجع لي مثل ما قلت العقليه، لازم الرجل المناسب في المكان المناسب، هذا هو الاساس.
3: والله أبو سعيد الشيء صراحة يحز في الخاطر، شيء ما كنا نتمناه نشاهد هذا. وكل سنة وكل موسم نتكلم في هذه المواضيع اللي هي البداية الحقيقية الأعداد، لابد أن النادي يحسم قراراته في أشهر سابقة من تعاقد مع مدرب، مع الجهاز الفني، مع لاعبين محترفين، مع لاعبين محليين. لليوم نحن ما شاهدنا اللاعب المحترف في باسم في أسامي كبيرة ما شاهدناها تكون متواجدة في السلطنة. اليوم إذا تريد تحقق إنجاز أو تحقق بطولات خلال الموسم لابد أنك أنت تمتلك العقلية الجيدة، تمتلك كيف تسبق فكرك، كيف يسبق الأندية المنافسة، لابد أنك أنت تقدر تسبقهم. اليوم
4: تخطيط المسبق،
3: تخطيط المسبق، هذا هي المنافسة كرة القدم. اليوم ليش تسمى اليوم المنافسة؟ أنك كيف أنك أنت تتعامل مع مجريات الظروف المحيطة، الأندية اللي بتنافسك اللي هي اللي قريبة منك، من ناحية انتدابات، من ناحية فنية، من ناحية بدنية. لكن للأسف دائما بيكون المنافسة تظل محدودة على بين السيب النهضة أو ممكن الشباب بشكل صحيح، لكن احنا نتمنى أن يكون المنافسة تكون أكثر من 5 أندية لكي يفيد المنتخب الوطني. لكن أبو سعيد نحن لعبنا كرة قدم، كرة القدم ما فيها يعني ما تقدر أنك أنت تضحك أو أنك أنت تجامل على الواقع. اليوم لما تبدأ بشكل صحيح بتنهي بشكل صحيح،
4: وهذه كانت ميزة الانطلاقة والقوة التي أظهرتها الكرة العمانية، خاصة المنتخب الوطني. العامل البدني دائما يشار في التحليل وفي أي حديث على مستوى الوطن العربي أو في منطقة الخليج، يمتاز اللاعب العماني بالسرعة، بالقوة البدنية، بالمهارة. إذا غابت الحالة البدنية للاعب لا يستطيع أن يكون لاعب موهوب أو لاعب مهاري يقدم ما هو مطلوب منه في أرضية الملعب. وإذا كنا سنشير إلى الجدول اللي تم إصداره من جانب رابطة أو لجنة المسابقات بالاتحاد العماني لكرة القدم، الدوري يبدأ في 30 من أغسطس يوم الأحد، النهضة المصنعة افتتاح مباريات دوري جندال، النصر وفنجة أيضا في ذلك اليوم كواحدة من المباريات التاريخية التي تعيد بالذاكرة إلى كثير من المواجهات التي جمعت الفريقين بعد العودة الجيدة لنادي فنجة إلى دوري جندال.
0: ودوري الأضواء كما يقال بهلة السيب. بهلة يستضيف حامل اللقب في أول ظهور له على مستوى الجولة. نادي عمان يستقبل بفار سماء الصحم صور الشباب صحار عبري. الجولة الثانية تبدأ في 5 سبتمبر والسادس من سبتمبر على مدار يومين. صحم بهلة، عبري سمائل، فنجة صحار، الشباب النهضة في أول القمم المنتظرة على مستوى الأسماء المتوفرة لدى الفريقين. السيب يستقبل صور المصنعة، نادي عمان، ظفار النصر في ديربي المرتقب، لكنه لم يعد ذلك الديربي. وعطفا على ما كنا نتحدث عنه الآن، كيف سيكون شكل هذه المواجهة كابتن؟ يعني ربما أندية الظفار والنصر تعول على مسابقة كأس الاتحاد اللي وضعها الاتحاد العماني بداية الموسم حتى تشكل حالة إيجابية لهذه المسابقة. يعني احنا اعتدنا أنها تكون في فترة توقف دولي أو أثناء توقف أو مشاركات منتخبنا الوطني، وبالتالي لم تكن تلك البطولة التي يمكن أن يشار إليها بأنها نجحت بصورة مثالية في إعطاء الأندية جاهزية أو ما إلى ذلك، لكنها كانت عبارة عن تقطيع الفراغ الذي يتوفر أثناء التوقف الدولي، وهذا شيء ليس جيد للمسابقات التي يتبناها الاتحاد. يجب أن تكون المسابقات بشكلها التي تأخذ الزخم، سواء الزخم الإعلامي أو الزخم الجماهيري أو الزخم التسويقي لكل هذه المسابقات. وبالتالي اليوم الاتحاد فضل أن تكون مسابقة كأس الاتحاد هي انطلاقة الموسم في 13 من هذا الشهر، أي بعد 3 أيام أو 4 أيام من الآن، يوم الخميس القادم انطلاق الموسم فعليا في كرة القدم العمانية من خلال مسابقة كأس الاتحاد بمواجهات مختلفة وبنظام مجموعتين وزعت على 7 فرق. المجموعة الأولى يتواجد بها نادي ظفار، نادي فنجة، نادي النصر، نادي صور، سمائل، بهلة، نادي عمان، بينما في المجموعة الثانية يتواجد نادي السيب وكذلك النهضة والشباب وصحم وصحار والمصنعة ونادي عبري. أكيد كابتن

0: للمدرب يكون دائما قريب من اللاعب، كيف حالتنا الفنية، حالته البدنية. أعتقد أن هذا البطولة بتكون لها إيجابيات كثيرة على الأندية، لكن ما دام الأندية هي تنظر هي بطولة مجرد بطولة، لا ما راح يستفيدوا منها الأندية بشكل صحيح. أبو سعيد، وأنا أتطرق على نقطة كانت مهمة أنت ذكرتها من خلال سؤالك، اللي هي وضع المباريات المهمة في بداية الدوري. كنت أتمنى أن تنوضع مباراة النصر وظفار، هي نعم ما هي المباراة تعتبر في السنوات الأخيرة ما ظهرت بالمستوى الفني الكبير، لكن هي أعتقد أنها من المباريات المهمة في خلال الموسم، فريقين يحملان تاريخ كبير في بطولة الدوري. كنت أتمنى أن تنوضع في نص الدوري أو في مراحل متقدمة من الدوري عشان اللاعبين أو الفرق تكون لها أجهزية أكثر، حتى مباراة النهضة والسيب، النصر وفنجة، صحار وصحم، مباريات دربيات هذا الجمهور ينتظرها فارغ الصبر، لكن تكون في بداية الموسم أعتقد مباراة النصر وظفار ما بتكون بهذه الصورة اللي كنا احنا نتمناها. الفريق للأسف الشديد ما حضرن أنفسهم بشكل جيد في بداية الموسم، لكن هذا مش عذر، لكن هذا مجرد تسويق للاتحاد، تسويق يكون
1: اختيار توقيت مهم
0: لهذا الفريقين. لكن انا اتمنى ابو سعيد ان بطوله الاتحاد ان هي يستفيد منها الانديه بشكل ايجابي خلال بدايه الموسم.
1: نعم، انت اشرت الى نقطه التوقيت ونقطه الجمهور، ايضا من الملاحظ من خلال وضع الجدول تم وضع المباراه الاولى اللي هي في 30 واليوم الثاني في 31، يوم الأحد ويوم الاثنين، والجولة الثانية وضعت أيضا يوم السبت ويوم الأحد. وإحنا نشير إلى دائما أهمية اختيار التوقيت اللي يساعد الجمهور على الحضور. لا يمكن أن نضع قناعة شخصية تتحملها قناعات المسؤول بأن الجمهور لن يحضر سواء وضعنا مباريات في يوم الأجازة أو ما إلى ذلك، لكن يجب أن تضع المسببات الإيجابية وأن تضع المراحل في توقيت مثالي حتى تسمح بالوقت للجمهور بأن يحضر، خاصة أننا نحن ندرك يعني أغلب الشخصيات أو المحبة لجماهير الفرق في مسقط لا تكون متواجدة في مناطقها بسبب العمل في محافظة مسقط، وهذا أمر ليس بغائب عن المسؤولين. وبالتالي اليوم إذا كنا لا نستطيع أن نحفز الجمهور لا معنويا ولا ماديا، على الأقل نحفزه باليوم، اليوم اللي يسمح له بأن يقضي ساعة ونصف مع جماهيره، مع ملاعبه، مع لاعبي وأنديته، لكي يشعر أننا هناك جمهور ينتمي إلى هذه الأندية وأن يساهم في دعم مسابقاتنا المحلية. توقف قليلا ثم نعود لنستكمل هذا الحوار، لا تذهبوا بعيدا.

0: إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة سلطنة عمان. كرة القدم هي عالم آخر، وفي الوقت الإضافي نعيش تفاصيل هذا العالم. الوقت الإضافي

0: يهلكوا مرة أخرى.
1: للفريق البهلاوي خطيرة خطيرة.
2: اهلا بكم مجددا مستمعينا الاحبة من خلال برنامج الوقت الاضافي عبر اثير اذاعة سلطنة عمان. قبل التوقف كنت اشير في حديثي الى اهمية اختيار المواعيد الايجابية التي تساهم بحضور الجماهير، او على الاقل نشجع ونعطي مساحة من الراحة للجمهور في فكرة اذا ما اراد ان يتخذ هذا القرار في ان يحضر مباريات في يوم إجازة. لكن عندما توضع المباريات في أيام الأسبوع أو مع انطلاق أول يوم عمل، أعتقد من الصعب أن نشاهد مدرجاتنا بحضور جماهيري، ثم سنتحدث في الإعلام أين الجمهور، ثم سنقول بأن هناك حضور جماهيري في بطولة شجع فريقك. لا يقاس الأمر بهكذا صورة، وليس هذا أمر إيجابي عندما نعتقد بأن الجمهور جيد في شجع فريقك وفي المباريات الرسمية غير حاضر، لأن المقياس الحقيقي لتطور المسابقة والتقييم الذي يضع الاتحاد الآسيوي لن يضع في شجع فريقك، سيضع في مسابقة الدوري، مسابقات الكاس، بطولة كاس الاتحاد، وعمل الاتحاد أيضا والأندية سيبرز من خلال المسابقات الرسمية وليس من خلال بطولة شجع فريقك. هي لها مسار آخر، لها هدف آخر، يحتاج إلى تطوير، يحتاج إلى أسس، نعم، لكن ليس هو الهدف الحقيقي في تطوير واقع كرة القدم العمانية، وهو مجال آخر يتعلق بهواة يريدون ممارسة ما يعشقون في واقع كرة القدم، مجتمع مصغر يقترب من بعض، أهل وأخوة وأصحاب ينتمون إلى هذه الفرق الأهلية يشكلون هذا الواقع. لكن الأندية أمر مختلف، وواقع الرياضة اليوم يجب أن يكبر مع هذا الأمر من خلال دعم حقيقي للجمهور. هذا دور لجنة المسابقات ودور الاتحاد، وعلى الاتحاد أن يساهم في خلق مسابقة بين الجماهير أيضا. يعني هو خلق مسابقة في العام الماضي إذا ما خانتني الذاكرة، لكن رسوم المالية اللي دفعت للأندية حتى تشكل الرابطة لا يمكن على مدار الموسم أن تحدث، هي مجرد مباراة، حتى المبلغ اللي دفع هو أصلا ربما لأن تحضر رابطة لتشجع فريق في تمرين الفريق وليس في مباراة رسمية. يجب أن تختلف الأدوات، ويجب أن تختلف الرؤى المتعلقة بالمال. كرة القدم تحتاج إلى قيمة، وهذا القيمة يجب تعويضها بالمال. اليوم إحنا كرة القدم عبارة عن ممارسة وليس قيمة، ومتى ما تحولت إلى قيمة سنعرف وندرك عندما يضع المال في موضع الصحيح، لأن هناك أصبحت قيمة حقيقية في تطوير واقع كرة القدم. الاتحاد، لجنة المسابقات، الأندية عليها أن تشكل شيء حقيقي لعودة المدرجات، وليس مجرد دفع مبالغ ورموز ومبالغ رمزية لعشرة أشخاص يصدعون بأصواتهم من خلال مكبر صوت، ونقول بأن هناك جمهور يملأ مدرجات الملعب. بالعكس، أصبح تلك الظاهرة مزعجة. حتى في فترة لاحظنا أنه الحكم كان ينزعج عندما يعود لمراجعة تقنية الفار، كان ينزعج من أصوات مكبرات الصوت وصوت الجمهور، ولذلك نحن نخفى العيب الحقيقي، العيب اللي إحنا عدم وجود جمهور، وبالتالي نخفيه من خلال هذا الصوت ليصبح إزعاجا أكثر ما له تأثير في إضافة الحماس والرغبة. أكيد المواعيد مهمة كابتن عبد الغني.
3: بالفعل أبو سعيد، حتى الحين بداية الدوري كأنه ما بيبدي، بالنسبة للأيام اللي احنا تكلمنا عليها، يوم الأحد ويوم الاثنين بداية أسبوع عمل، بمعنى أنك أنت كأن الدوري عاد لسه ما بدأ، ولا حد بيتخبر عليه هل بيبدي في تاريخ هذا أو ما بيبدي. زيادة على هذا أنت لازم تختار بعض المباريات، مثلا على الأقل الأندية الكبيرة المباريات مالهم ما نختار لها وقت اللي يكون فيه التنافس على أشده، مش إنه في البداية حتى نتيجتها مالها أي تأثير، وحتى الجاهزية ما هذيك الجاهزية اللي ممكن تقدم لنا طبق كروي، لأن الإعداد ما مش مثالي بالنسبة لهذه الأندية.
2: وحتى أبو عميرة، حتى يعني إذا كان البعض يعتقد أنه ما يحدث في دول الخليج نتيجة لوجود أندية بمحترفيها، اللي ربما يقال أنه بوجود لاعبين محترفين الجمهور يحضر، غير صحيح. اليوم في الإمارات على سبيل المثال الملاعب على مستوى عالي، جماهير النجوم على مستوى أيضا عالي في مختلف الأندية. رابطة المسابقة في الإمارات ساوت يعني عملت دوري الجماهير، سماته دوري الجماهير، الجمهور المضيف تعطيه مبلغ وقدره 4000 ريال عماني، الضيف المضيف أو القادم إلى ذلك الملعب تعطيه 6000. ليش تعطي هذه الأرقام؟ حتى يكون جاهز لدعم فريقه من خلال شراء الأدوات والتنقلات وما إلى ذلك. يعني مبلغ يتم إعطاءه لمن؟ لمن يكون هو الأفضل في الجولة، في كل جولة يعطى هذا المبلغ، وتحفيز للجمهور. هل ما يقدم في المسابقة يحتاج إلى أن يعمل لجنة المسابقات على دفع هذا المبالغ؟ لا، في ظل ما تقدم الأندية من حضور لاعبين وملاعب وما إلى ذلك، لكن تريد أن تكمل النجاح، لا تريد العمل أن يكون ناقصا. ولم تقل بأن هذا الأمر ليس من مسؤولياتي، يجب البحث عن الحلول.
3: الحلول أبو سعيد ضروري، الحلول أول حل هو استقطاب الجمهور، لأن كل هذا الكلام اللي نتكلم عليه وهذا النجوم بدون جمهور لا شيء. بدون جمهور
2: المسابقة ككل
3: ككل. فلهذا نحن وإحنا مش مكلفين والله العظيم، الجمهور العماني ما هو مكلف، وبعدين شغوف محب، يعني الجمهور يعني بسيط، البساطة البساطة نقصد هنا البساطة مال مال مال يعني عاشق
2: وشغف للكرة
3: بالضبط، الشغف هو يعني ما مكلف. زيادة على هذا أنت لا محترفين في المستوى العالي اللي ممكن يستجلب، لا نادي مثلا نقوله بالشكل المثالي. فلهذا على الأقل لو المباراة يتواجد فيها جمهور يعطيك يغطي على كل الأمور اللي هي خارج المستطيليوم المباراة الرسمية، وهذا هو اللي يعطيك الحافز ويعطيك التنافس يا أبو سعيد. يعني لما المباراة حتى كبر الملاعب صار لها تأثير، لأن المجمعات أبو سعيد أنت الحين يعني إذا عندك 3000 ما بتبان وسط الملعب، نظرا للتوزيع داخل الملعب ما يعطيك هذاك الشكل اللي يمكن يعطيك على الأقل صوت واحد، تأثير واحد.
0: ميرا في نقطة مهمة في هذا السياق نتكلم، هو اليوم أنت كيف تسوق هذا المنتج اللي أمامك بشكل صحيح. ترى الكورة بدون جمهور أعتقد أنها هي بيكون ما فيها الشغف، ما بيكون فيها المتعة، حتى اللاعب ما يقدر داخل الملعب انه هو يقدر انه يبدع او يطلع بكل امكانياته، لابد انه يتواجد عند الجمهور عشان يكون في تشجيع ونشوف نشاهد مباراة تكون مباراة بكل جوانبها، في ايجابيات في سلبيات للجمهور. لكن اليوم اعتقد ان الاتحاد العماني الى اليوم ما شاهدنا هذا التسويق القوي من كل في التواصل الاجتماعي، ان كان من ناحيه التلفزيون قنوات سلطه عمان قناه الرياضيه، ما شاهدنا هذا الانطلاقه الحراك الانطلاقه للتسويق الدوري بشكل صحيح. حتى كنا نشاهد في الدول المجاوره، انت ذكرت ممكن ابو سعيد ذكرت دوله الامارات عملوا فكر ان هم كيف يستقطبون الجمهور بشكل صحيح، اعطوا فكره اللي هي فكره الجمهور. انا كنت متواجد في هذا في هذه الفترة من الفترات، في أندية ما تمتلك جمهور في الأصل، لكن من ناحية المباريات شاهدنا فيها جمهور كبير بيحضر، إنه في هناك حراك، في مبالغ مادية اندفعت، في ناس بتفكر كيف تقلب الجمهور إلى الملاعب. هذا الشيء اللي احنا كنا نتمناه. اليوم الاتحاد العماني ذهب رئيس، جاء رئيس نفس الفكر ونفس بداية كل موسم، يبدأ الموسم وخلاص. نحن ما نريد، نحن كنا رياضيين ومهتمين في هذا الجانب الرياضي، نتمنى أن يكون في هناك حراك أكبر من الحراك اللي بيقوم فيه أبو سعيد من ناحية يعني جدا. ناحية دائما هذا ما تكون في بداية كل موسم، اللي هي دائما ما نفكر نحن نشتغل على الأندية الجماهيرية بشكل يعني كيف نستفيد من هذا المباريات المهمة اللي تكون في الموسم. والمباريات في مباريات هذا في كل دوريات العالم، في مباريات مهمة، في مباريات تكون ما في هذه المنافسة القوية. أمثال كان في السابق كان نشاهد صور العروبة، ظفار والنصر، السيب ونادي عمان، أكيد الشباب الحين دخل منافس قوي، لابد أنه يجدون حلول إن كيف يستقدمون الجمهور في هذا المباريات المهمة. صحيح هناك جدول المباريات ممكن يكون في أندية منافسة في أندية غير منافسة. أهمية التوقيت وأهمية هذه المباراة المباريات تكون لها دور كبير في هذا التوقيت. لكن لابد أن الاتحاد العماني أو رئيس لجنة المسابقات أو الناس مسيرين هذه اللعبة أنهم كيف يفكرون يستقطبون الجمهور بشكل إيجابي وشكل كيف يستقطبونه في المدرجات. اليوم الكل ممكن في أراء يقول لك هذا مش مشكلة الاتحاد العماني، هذا مشكلة الأندية. صحيح أنها مشكلة الأندية، لكن الاتحاد العماني هو مشرف على الأندية، يدعم الأندية كيف أنهم يستقطبون الجمهور. نحن كنا في قارب واحد، لابد أن يكون هناك في حراك، لابد أن يكون من الاتحاد العماني، من الأندية، من الشركات، كيف أنك أنت الجمعيات الروابط الأندية هناك. أبو سعيد يعني موضوع جدا شائك خلال السنوات الماضية، ودائما ما أنك أنت تحضر المباريات أو تشاهد المباريات في شاشة التلفزيون هناك في شيء ناقص اللي هو الأهم اللي هو الجمهور.
3: على فكرة تعرف بالنسبة للحضور الجماهيري حتى في تنظيم البطولات، بعض البطولات الدولية الرسمية من ضمن المعايير أنه يشوفوا هل هذاك البلد عندهم شغف كرة القدم على أساس حضور جماهيري، له تأثير كبير عشان أن أنت تكون عندك من ضمن النقاط اللي يبنيوا عليها أساس.
2: واليوم أيضا حتى على مستوى الواقع العالمي وليس فقط في دول الخليج، اليوم منظومة الجماهير لم تعد نصفها فقط بأن الجمهور هو عنده الشغوف أو عنده شغف سيحضر المباراة بمجرد أن يشتري التذاكر. لا، اليوم أصبحت ما يحيط بالملعب من جوانب ترفيهية تشغل أيضا المسؤولين في كيفية إعطاء منطقة راحة للجمهور عندما يأتي إلى الملاعب. اليوم يجب أن نفهم سيكولوجية الجماهير في كرة القدم العمانية. نحن نؤمن بأن الجمهور العماني محب لكرة القدم، لكنه لا يملك الشغف لحضور المباريات المحلية، وهذا واقع. اليوم أنت كيف تستعيد هذا الشغف؟ بالحوافز،
3: خلق
2: له الحوافز. اليوم في دورة رمضانية في بطولة تقام كل عام استقطبت الجماهير، هل حبا في كرة القدم وفي واقع تلك المباريات التي لا تمس بالشغف والجماليات في كرة القدم، مباريات عادية، لكن في حوافز جعلت الجمهور يقترب من تلك الدورة والحضور الجماهيري اللافت الذي لاقته تلك الدورة. ولا يعني بأن البطولة مميزة على المستوى الفني، لا
3: بالفعل
2: غير مميزة، لكن في سلوك أصبح ينتمي له الجمهور ليحضر فعاليات بحوافز. أي فعالية الجمهور عادة سيحضر نتيجة هدف يجذبه بعيدا عن الترفيه المتعلق سواء بممارسة كرة قدم أو نشاط مسرحي أو أي نشاط ثقافي آخر. في حوافز، في جوائز، ستجد إنه هذا الجمهور يملأ الجنبات ذلك المدرج أيا كان موقع.
3: هو فعلا في فترة من الفترات كان نادي ظفار يعمل هذه المسألة، هذه إذا تذكرون كان يعمل آيفونات ويعمل بالنسبة للجمهور. إذا ما خنتني
2: الذاكرة هذيك الفترة كانت في شركة والله يذكره بالخير كان يعمل فترة في المجال الإعلامي محمد طيروش الرواس، عمل فكرة بالتعاون مع نادي ظفار ونادي النصر في أنه يأخذ الجانب المتعلق بالجمهور ومن خلال تذاكر
3: تدخل السحب من خلال تذكرة
2: تدخل السحب من خلال وكان هناك الفكرة. إيش اللي وقف هذا المشروع ما أعرف، لكن كان يجب أن تكون أيضا هذه جزء
3: يعني وكان بوادر أبو سعيد، كانت بوادر أنه الخطوة كانت
0: كان حضور جماهيري،
3: كان حضور جماهيري بالفعل صراحة يعني كانت خطوة من ضمن العوامل اللي مفروض يعني أنت تخلي الجمهور يجيك. إحنا غير هنا فعاليات موجودة في ظفار، فعاليات أنت راح تدفع عليها موجودة أنت راح تبحث عليها، أنت جيت راح تبحث عليها، فما بالك أنك تريد تجي أنت تتفرج طبق كروي وتحصل المتعة اللي انت رحت تدفع عليها مبالغ، انت تحصل من هذاك
2: لانه جزء منها. المشكلة الحقيقية في كرة القدم من خلال ما تابعناه ومن خلال الاعلانات، انا لست متخصصا في الاعلانات لكن او في التسويق، لكن المشكلة الحقيقية في مسألة استقطاب الشركات او الشيء اللي يساهم في خلق حالة من الحوافز لدى الجمهور هو انه البحث عن الاحتكار من جانب هذه المؤسسات. يعني في مؤسسات تريد أن تكون جزء وتذهب إليها وتقول أريد أن تكوني جزء من واقع كرة القدم، سترفض البقية وستقول فقط أنا يكون النصيب الأوفر في هذا المشروع، وهذه مشكلة. اليوم الرياضة لا تجزأ في حقوقها المالية، لا تجزأ، يجب أن يشارك الجميع وفق ما يقدمه وليس فقط باحتكار مؤسسة واحدة تدير هذا المشهد الرياضي، وبالتالي نقول بأننا نبحث عن المال، وبالتالي لا تستطيع هذه الشركة الواحدة أن توفر ذلك المال. اليوم جندال جزء من مشروع مسابقة الدوري، هل هناك شركات أخرى ستأتي لتدفع مبالغ أخرى، وبالتالي يصبح لدينا ميزانية تقدر بخمسة مليون ريال عماني سنويا تخدم الأندية وتخدم المسابقات المحلية؟ لن نصل إلى هذا الرقم في ظل أن الشركة الواحدة هي ما تحتكر مسمى المسابقة أو ما تحتكر الدعاية الخاصة بالمسابقة ككل.
3: هو هذا الفرق اللي في الدوريات اللي في حوالينا أبو سعيد، الفرق هو هذا الموجود، هو الاحتكار والاعتماد على الشركة الواحدة. الشركة الواحدة ما هو راح تغطي، لكن مش ذاك الطموح اللي أنت ممكن تفكر فيه. على عكس لما تكون تنافسية حتى بالنسبة للشركات، ويكون الدعم حتى الأندية راح تنتعش، وراح تصور يعني بتروح خطوة للأمام بالأمور المالية، لأن الحين المشاكل كل اللي تتكلم عليه احنا عادنا زايدين نتكلم حتى في نوعية المحترف حسب الأمور المالية، مش أنك تفكر في الجودة أكثر ما تفكر في الأمور المالية وفي تعاقدك مع نوعية اللاعب اللي ما يكلفك. اللاعب اللي ما يكلفك يعني ما في جودة.
0: بعمير، نحن نلاحظ في الفترات الماضية في الدول المجاورة، اليوم هي مجرد تسويق، كيف تسوق أنت الدوري بشكل صحيح عشان تجذب الجمهور أنه هو يشاهد الدوري. اليوم نحن حتى المؤتمر الصحفي، بداية المؤتمر التسويقي للدوري، هناك في أفكار كثيرة تقدر. نحن شاهدنا في السعودية فترة من الفترات أنهم التيشيرتات الأندية ويحضروا الستيك، يكون فيها تصوير، هناك يكون فيها إعلان لبداية الموسم. شاهدنا في الإمارات، هناك يكون نفس الشيء في مؤتمر
3: تقديم الأندية الفنية الرسمية والاحتياطي، يعني كل أمور
0: هناك تكذب أنت الجمهور، يكون الجمهور متابع أول بأول، لكنك يبدأ الموسم بدون الجمهور ما يعرف. والله أبو سعيد أنا اليوم لاعب سابق، والحين أنا ممكن بداية الدوري تاريخ 30، لكن ما في هناك شيء الشغف اللي هو يخليني أن أنا أتابع الدوري بشكل جيد. لكن لو كانت هناك في مؤتمر تسويقي، كان هناك في بداية حقيقية، مؤتمرات مع لاعبين، مع مدربين، تيشيرتات الأندية، هناك يكون في شكل مختلف. لكن نحن بنعيد كل سنة نفس الموال، انتهى الدوري، بدأ الدوري بضبابية، ما في تسويق، ما في تشويق، ما في شغف، ما في الأندية، عدم أعداد الأندية بشكل صحيح. الكل نحن اليوم الكل نحن مكملين بعض أبو سعيد، إن كان الوزارة، الاتحاد، الأندية، لابد نحن نتعاون في هذا الجانب لكي يحضر الجمهور. صحيح إن كنا في السابق في التسعينات في الثمانينات بداية الألفية أبو سعيد الجمهور حاضر الدوري بشكل كبير، يكون متواجد في المباريات، لكن في الفترات الأخيرة يمكن 10 سنوات 15 سنة الأخيرة بدأ الجمهور عدم حضور المباريات. ليش؟ في سبب من الأسباب، سبب عدم المستوى الفني الجيد، عدم المنافسة في خلال الموسم، فريقين دائما يكونوا هم منافسين على الدوري، لاعبين محترفين مش جيدين، إقالات المدربين بشكل متكرر من الأندية، الجمهور مل من هذا الموال. لابد أن الأندية تهتم في الجانب الفني، اللاعبين يهتمون، الاتحاد العماني يعرف كيف أنه هو يدير المنظومة الرياضية
2: بشكل في هذا الحديث. أخطر ما في كرة القدم بالنسبة للجمهور هو الاعتياد. نعم. أن الجمهور يعتاد على هذا المستوى، يعتاد على هذا الغياب، وبالتالي لا يصبح يعني مشاعر متلبدة، لا يملك مشاعر اتجاه ما يحدث في واقع كرة القدم.
0: صحيح أنا أبو سعيد، اليوم هذا الشيء متكرر، هو اللي يعمل ملل للجمهور، الجمهور ما عاد بيوثق في النادي. صحيح. اللي هو يخلص له أو يروح الملعب إنه يشجع النادي بدون منافسة، ما عنده أمال، ما عنده أهداف. اليوم يقول لك ليش انا احضر نادي ما عنده شيء اهداف.
3: حتى انا اتفق معك، حتى بعض الانديه الحين يشوف الاحتكار صار في بعض الانديه، يعني انت الحين المشجعين مع نادي معين بدون درك اسماء الانديه يقول لك يعني ما في اي شيء جديد في النادي ولا في اي شيء اللي يشجع، والناس الوجوه نفسها هي. صحيح. ليش انا غادي راح نجي؟ ما في شيء اللي بيضيفونه على اللي سابق، وهنا مشكل كبير. فلهذا لازم مراجعة هذا الأمر. هذا في ناس يعني عمرت، خلي فرصة للناس اللي ممكن تعطي الإضافة، وحتى الجمهور يحس أنه يمكن هذه المجموعة بتضيف شيء، يمكن هذه المجموعة بتقدم شيء عمل، أو حتى اللي بيجي ممكن يقدم شيء صور على أنه راح يضيف إضافة للنادي. فهذا مشكل كبير
0: بعد. للأسف اليوم واقع رياضتنا، احنا نتكلم في أشياء يعني افترضنا اليوم نحن ما نتحدث فيها، من ناحية الأعداد الأندية، تكلم من ناحية الجماهيرية، إدارة الاتحاد ومشرفين على اللعبة إدارتهم للدوري. نحن نتكلم اليوم على تطوير اللعبة، نتكلم على كيف
2: المفترض أن نتكلم على الانتدابات.
0: نعم أبو سعيد، نتكلم على الانتدابات، نتكلم على كيف وضع الأندية المنافسة في خلال الموسم، نشاهد كيف اللاعبين يتكلمون على كيف التحقون بالمنتخب، نتكلم في أمور فنية ما تفيد المنتخب الوطني، لكن نحن نتكلم على أبسط الأشياء اللي هي للأسف الشديد للحين ما وجدنا لها حلول. في ممكن مروا على الاتحاد العماني أكثر من 10 رؤساء أندية، لكن نحن لليوم نتكلم في نفس المشاكل ونفس الأشياء اللي دائما تتكرر كل موسم للأسف الشديد بوسيد.

0: كرة القدم هي عالم آخر، وفي الوقت الإضافي نعيش تفاصيل هذا العالم. الوقت الإضافي.
1: دين البشر من تمه، من وين هالمتواضع المتعالي؟ بتجاوبك هذا الذي بالقلب.

من الله.

0: اهلا بكم، اكيد الحديث شيق مع الكابتن فوزي بشير، كابتن عبد الغني ابو عميره، واكيد نسعد بكم مستمعينا الاحباء من خلال الاستماع لبرنامج الوقت الاضافي والحديث حول انطلاق الموسم الرياضي من خلال بطولة كاس الاتحاد التي تلعب يوم الخميس القادم إذانا ببدء الموسم الرياضي الكروي موسم 2026-2027. أكيد موسم ننتظر أن يكون مختلفا على مستوى التنافس بين الأندية، الحضور الجماهيري، التغطية الإعلامية التي بلا شك تشكل العامل الأكبر والهاجس الأهم في واقع المسابقات المحلية. عندما يكون أو تكون الرزنامة واضحة مستقرة، فإن العمل الإعلامي أيضا يكون مستقرا وواضحا، والنقل التلفزيوني يشكل أيضا نقطة قوة لهذه المسابقة. أكيد الجماهير تتمنى وترتقب في أن يكون المشهد في الموسم القادم مختلف، بنقل تفاصيل مختلفة، ليس فقط في نقل الصورة المتعلقة بالمباراة وتحليل ما بعد المباراة، هناك تفاصيل يجب أن تكون أكثر شمولية في تغطية هذه المسابقة، وهو بلا شك اللي يبحث عنه المعنيين في القناة الرياضية أو في مختلف البرامج والإذاعات الخاصة لتواكب هذا المشهد الكروي. الحدث بدون إعلام يظل ناقصا، ولا يوجد أو عند غياب الحدث يظل أيضا الإعلام في مشهد راكدا ليس له معنى، وبلا شك نحتاج أيضا أن تشكل برامج متنوعة ترضي أيضا ضائقة المتلقي من خلال سواء برنامج جماهيري. كيف سيأتي هذا البرنامج؟ أكيد بحضور الجماهير. برنامج الحكم، كيف يمكن أن تغطي تفاصيل الحكم في ظل غياب النقل التلفزيوني أو عدم استقرار الرزنامة الخاصة بالمسابقات المحلية؟ كل هذه التساؤلات دائما تتكرر في كل موسم، ودائما المشجع لهذه الأندية ينتظر أن تكون المسابقة بشكلها الأفضل في كل عام. ومثل ما تحدث كابتن فوزي، هناك تفاصيل يفترض أنه إحنا تجاوزناها، لا نعيد تكرار الحديث عنها، لأننا بهذه الحالة يقف العقل عند تلك النقطة التي وقفنا عنها في العام الماضي، وبالتالي سنتوقف أيضا في هذا العام عند تلك النقطة، ولا نريد أن نأتي في العام القادم لنتحدث عن عدم استغلال خريف ظفار بإقامة مسابقات أو بإقامة سوبر، ولا يوجد نقل تلفزيوني وغياب الأندية عن التمارين مع انطلاق والله هذه أمور بديهية في واقع كرة القدم، بديهية لا يمكن الحديث عنها في الإعلام، لكن هذا واقعنا ويجب أن نتحدث عنه حتى نصل إلى نقطة من التصحيح، نقطة من التصحيح، نقطة من المعالجة، نقطة من التغيير التي يتمناها المحب لواقع كرة القدم. في النهاية كرة القدم في الأساس هي وجدت للجمهور، ما يقدم الإعلام هو للجمهور، وما تقدم الأندية هو للجمهور، والجمهور هو الأساس لإنجاح الإعلام وإنجاح الأندية.
1: أبو سعيد، أعتقد أن كل العوامل اليوم كلها المفروض تكون مساعدة لبعض، الكل يكون يتكاتف أن ننجح لعبة كرة القدم في سلطة العلماء. اليوم أنت تتكلم على شركة جندال اللي هي راعية الدوري العام في السلطنة، لابد أن يكون لها دور كبير من ناحية تسويقية للدوري، لابد أن يكون هناك في تسويق الدوري بشكل صحيح من ناحية إعلانات للدوري، من ناحية دعايات للدوري، جوائز للجمهور. ما أريد نحن اليوم شركة تدعم هذا القطاع وأن هي تكون بتدعم أن تدعم لأجل الدعم للاتحاد أو اللعبة الاتحاد العماني،
0: مجرد مسمى فقط،
1: مجرد مسمى. اليوم نريد نحن نشاهد هناك في شيء، يعني نشاهد شيء في أرض الواقع من ناحية إعلانات، من ناحية تسويق الدوري، نشاهد لاعبين سابقين تكون متواجدين في إعلانات التسويق الدوري، نشاهد في لوحات في الشوارع، نشاهد. نريد نكون نحن قريبين من الدوري، الجمهور يكون قريب، دائما يكون قريب. ولذا رجعنا للإعلام، لابد أن الإعلام أنه يهتم في هذا المنتج، يعني منتج هذا اعتبر نحن الشعب العماني محبين لكرة القدم، داعمين دائما ما نكون نحن داعمين المنتخبات في الوطنية. لكي نكون قريبين من اللعبة لابد أن يكون هناك في أكثر من برنامج. اليوم يكون هناك في برنامج ما قبل المباراة، برنامج ما بعد المباراة، اليوم هناك في تقنية الفار، لابد أن الجمهور يتثقف من هذا في هذا التقنية، يكون هناك حكام سابقين أنهم يحللون كل تفاصيل الأشياء التحكيمية، لابد أن هنا يكون هناك في يعني يكون هناك يكون شريك، يعني يكون هناك الإعلام المشرفين على اللعبة اللي هو الاتحاد العماني مع الجمهور.
0: وهذه البرامج تخلق حالة حية من المتابعة والشغف.
1: وأنا متأكد من خلال المنبر منبركم أن هناك بيكون في جماهير داخل الملعب، الجمهور بيحضر، لكن لابد ان احنا نكون دائما قريبين من الجمهور. الفترات السابقه لا، هناك في فجوه كبيره بين مسيرين لعبه كره القدم في السلطنه والجمهور، وهذا السبب، وهذا يعني اللي ذكرناه، هذا سبب الاسباب اللي كنا الجمهور بعيدين من اللعبه. اتمنى ان المسؤولين يسمعون صوتي وانهم يفكرون في هذا الاشياء، هذا الاشياء اللي نحن نشاهدها في الدول المجاوره واللي بيشتغلوا فيها العالم. كل برنامج شغاله خلال الموسم، اعلانات، تسويق، برنامج اعلاميه، هذا اللي بينجح اللعبه في سلطنه عمان.
2: ولما تعطي مساحه اكبر في بالنسبه للصحافه المرئيه، ف يعني تجلب اكثر. لانه ابو سعيد انت لما مثلا تركز على بعض البرامج مثل ما تفضل فوزي، نعطي مثلا نتكلم احنا على الجمهور، لما تعمل برامج داخل كاميرات خاصه ببرنامج خاص بالجماهير، لما تتعامل معها سواء بهدايا بعض الاسئله في خلال بين الشوطين خلال المباراه، وبعدين يكون في برنامج خاص ما عنده علاقه بالمباراه، الجمهور راح يجيك على اساس انه يكون هو طرف من هاك الصورة، أنه في ناس
0: يعني هذا البرنامج كان موجود في القناة الرياضية لكن توقف بسبب غياب الجمهور. اليوم أنا كاتحاد حتى أنجح الإعلام، والإعلام يأتي لينجح مسابقاتك، أنت أيضا محتاج التكاملية. هذه
2: أدت متابعة أبو سعيد تجي من وين؟ أنا ما ألوم، لأن التلفزيون هو شريك ينجح، هو بالعكس هو اللي جالس عاطي الصورة المتواجدة إلى الحين، هو اللي خلقها التلفزيون، من غيره لما ما في شيء. انا اتكلم على الراعي اللي هو جندال، ما مفروض يجلس كمسمى دوري جندال، هذا غلط، لان انت لما تسعى وتعملت هو اللي مفروض يتواصل مع التلفزيون، يكون شريك حتى ومع شريك مع التلفزيون، لانه اسم الشركه اللي هو راح يتداول اكثر في البرامج،
3: رعايه
2: الدوري. فلهذا هو اللي مفروض يروح، وبعدين لازم يكون في مثل ما تقول ترابط بين الأطراف الثلاث، الاتحاد العماني، الشركة الرعية، رؤساء الأندية، ويعملوا توجه على أساس يخرجوا بنتيجة. الممول من هو الممول؟ الممول هو الراعي. صحيح. الراعي يتواصل مع التلفزيون، الحلول موجودة، التلفزيون ما مقصرين بوسعيد، مستعدين، لأن طالما موجودة قناة رياضية وتهتم بما هو محلي فما في مشكل كثير. نحن نتابع البرامج، أكثر تلفزيون يهتم في أمور المحلية التلفزيون العماني بصراحة، يعني عاطي كتير، عاطي مساحة كتير لجميع المواهب اللي موجودة في البلد، هذا شهادة احنا نعترف بها صراحة. يعني
0: نعم، كيد كل هذه التفاصيل وكل هذه المعطيات أتمنى أن تكون حاضرة في مع بداية الموسم، وأن يكون المشهد الكروي وواقع كرة القدم في عمان من تغيير إلى تغيير ونحو الأفضل بحول الله. نغلق هذا الملف لنفتح ملف آخر يتعلق ببطولة النخبة الآسيوية وفي القارة الصفراء، حيث هناك مقعدين يمثلان مقاعد غرب آسيا لمن يريد أن يعزز حضوره على مستوى البطولة الأقوى على مستوى الأمتية.

0: إذن على مستوى العربي وفي قارة آسيا على وجه التحديد تلعب مواجهة مهمة تجمع الجزيرة الإماراتي مع الاتحاد السعودي على بطاقة الصعود لدور أبطال آسيا للنخبة، كذلك مواجهة أخرى تجمع بختاكور الأوزبكي مع الحسين أربد الأردني، والفائز من هذه المواجهتين سينضم إلى باقي الفرق المتأهلة لدور أبطال النخبة. مواجهة كبيرة كابتن فوزي تجمع الجزيرة الإماراتي والاتحاد السعودي، أكيد الاتحاد الذي كان قد توج في مناسبتين سابقتين بدوري أبطال آسيا بمسماه القديم، والجزيرة الباحث عن حضور آسيوي، مقعد واحد، ورقة واحدة، مباراة واحدة، أكيد الإثارة ستكون أيضا حاضرة في مثل هذه المواعيد.
1: مباراة صعبة للفريقين، بداية موسم، تغييرات كثيرة شاهدنا أو سمعنا فيها في الفترة الأخيرة من في الاتحاد السعودي في الجزيرة الإماراتي. أعتقد أن كل الفريقين طموحنا يصعد إلى مرحلة المجموعات، بطولة تعتبر هدف من أهداف ناديين، لابد أن الإعداد المسبق للفريقين أكيد محاضرين بشكل جيد لهذا المباراة. أنا أشوف أن نادي الاتحاد ممكن عنده كثير استقرار في خلال الموسم الماضي، صحيح أنه مر مطبات كثيرة من تغيير لاعبين محترفين، تغيير مدربين، لكن دائما ما الأندية السعودية ما تبحث على اللاعب المحترف الجيد. ممكن النظام الأخير خدم الأندية السعودية بشكل الجيد، أو بمعنى أصح الأندية السعودية استفادت من ناحية اللاعبين المحترفين بشكل جيد من خلال حصول نادي الأهلي السعودي النسختين السابقتين. أكيد نادي الجزيرة الإماراتي نادي يعتبر نادي كبير، نادي له تاريخه في بطولة المحلية الإماراتية، لكن إذا تقارن نادي الاتحاد السعودي ونادي الجزيرة هذا، ممكن الجزيرة الإماراتي نادي السعودي عند الخبرة الكافية التعامل مع نفس نوعية هذه المباريات ممكن بشكل أكبر من الجزيرة الإماراتي، لكن نفس ما قلت لك
0: بوسيد، لكن المباراة في ملعب الجزيرة
1: حتى ولو أعتقد أن المباراة بتكون في ملعب الجزيرة، صح الجزيرة في ملعبه وبين جماهيرها دائما ما تحضر بشكل كبير لمعذرة الفريق، لكن أكلمك على خبرة الاتحاد السعودي، يمتلك خبرة في هذا البطولة بشكل أكبر من الجزيرة الإماراتي. لكن أكلمك هي صعوبة المباراة هي في بداية الموسم، أما الفريق الأجهز بدنيا وذهنيا ولاعبين محترفين ممكن دخلوا مع الفريق بشكل أسرع، هو ما بيكون هو له حظوظ الأكبر لتحقيق الفوز في هذه المباراة.
2: شوف، هو بالنسبة كابتن فوزي النادي الاتحاد يعني فرصة ذهبية، لأنه الموسم الماضي خارج خاول وفاض، وحتى الطريقة اللي تأهل بها الملحق ما كان مدرج نهائيا، لكن القانون الجديد سمح له أنه يدخل النصف مقعد، لأنه حسب التصنيف الجديد القادسية السعودي كان هو اللي راح يلعب الملحق، فإذا به لما صنف وتصنيف سمح القادسية السعودي بالمقعد الرابع صارت السعودية، صار تحول النصف مقعد للاتحاد السعودي، استفد من هذا القانون الجديد، وهذه فرصة ذهبية أنه يبدأ الموسم ويتأهل كخطوة إيجابية، يبدأ بها الموسم تأهل أبطال آسيا للنخبة.
0: وهذا الميزة اللي أعطيت للدوري السعودي أو الدوري الياباني أو غيرها من الدوريات نتيجة النجاحات المتحققة في البطولة، وهو ما تمثل أيضا
2: هذا التصنيف اللي نتكلم عليه
0: على مستوى أيضا كرة القدم العمانية بحصول نهضة وسي مباشرة على مقعد أبطال آسيا مباشر، يعني
2: وهذا اللي نتكلم عليه أبو سعيد، لأن
1: أنا ما قاطع حديث كل يوم، هو التصنيف ممكن هو ما أعطي الاتحاد نوعا ما أفضلية في الموقف يعني اللي هو، لكن اليوم نتكلم حتى في الدوريات المجاورة، اليوم الإمارات عنده 5 لاعبين محترفين يكونوا في أرضة الملعب الدوري أكلمك. البطولة اللاتسيوية نعم هناك في معايير أخرى، لكن كل أندية اليوم تمتلك لاعبين أقل من الأندية السعودية. الأندية السعودية هو مستفيد من هذا النظام أكثر من الأندية الأخرى. اليوم شاهدنا نحن في النسختين الماضية لكل الأندية السعودية دائما ما هي تكون تنافس متواجدة، والأهلي السعودي أكبر مثال. يعني
2: هو تعرف ليش اصلا هو ما كان متاهل نهائيا،
1: نعم،
2: الا بالاستفاده من
0: والان في الواقع لديه فرصه لان يذهب الى البطوله الاكبر.
2: حتى حتى حتى حسابيا ابو سعيد هو عمل معسكر ممتاز في هولندا، عمل 6 مباريات مع فرق كبيره في هولندا وحقق انتصارات، والانتدابات اللي عمل انتدابات قويه ابو سعيد بدايه من كوزمين، فحتى المباريات لعب مع فريقين من جينك البلجيكي وشارلورو البلجيكي مع فيتيسيرنهايم الهولندي، ففرق قوية وفي مستوى بنتائج محترمة. يعني هنا يبين حتى أنه لما الفريق يحس أنه عنده فرصة أنه يدخل الأبطال من جات من لا شيء، فما راح يفوت هذه الفرصة مع بداية الموسم أبو سعيد.
1: وكوزمان هو مدرب الجزيرة كان في الموسم السابق، يعني صحيح. يعرف كل خبايا الجزيرة، وهذا بعد ممكن ميزة يستفيد منها فريق الاتحاد السعودي.
0: نعم أكيد هذه المواجهة بحضور طاقم تحكيم عماني بقيادة الدولي قاسم الحاتمي، يعاون المساعد الأول ناصر أبو سعيدي ومساعد ثاني حمد الغافري وحكم رابع محمود المجرفي. في المقابل هناك مواجهة أخرى تتمثل بورقة غرب آسيا، بختكور الأوزبكي أمام الحسين إربد الأردني. يعني بختكور آخر التفاصيل المتعلقة بالتعاقدات توقيعه مع النجم العراقي أيمن حسين، وبالتالي إضافة مهمة على مستوى خط المقدم.
2: هو حتى بالنسبة للتعاقدات يمكن تعاقد مع 3 لاعبين دوليين عراقيين المنتخب الأول. يعني
0: هو بختكور مميز في البصابة
2: بعدين أبو سعيد
0: دائما حاضر
2: فعلا بختكور، ولا هما يعني الأندية الثلاث المعروفة على المستوى الأسيوي اللي هي نصاف ونيفيتشي وبونديونكور، هذو الأندية اللي دائما متواجدة على المستوى الأسيوي. بالنسبة للمباراة راح تكون مش مباراة سهلة على بختكور، لأنه هو اللي راح يستقبل في ملعبه نظرا للأفضلية. زيادة على هذا أبو سعيد أنه الجانب الآخر الحسين إربد عمل تعاقدات مع لاعبين دوليين، وعنده لاعبين دوليين من المنتخب الأردني اللي هما في منهم اللي حتى لعب كأس العالم، فهذا اللي راح يعطي المباراة قيمة أكبر، وهذه فرصة لا تعوض بالنسبة للنادي الحسين إربد، لأنه المنافس لأمام أبو سعيد منافس يعني من بالمسمى القديم كان من بالشكل القديم من البطولات آسيا كان دائما متواجد، إلا مع ظهور النيفيتشي هذا ونصاف اللي صاروا أطراف اللي هي حتى هي لها قيمتها. ولأنه على فكرة بختكور أبو سعيد عنده لاعبين يمزج بين اللاعبين الأولمبيين الدوليين واللاعبين لاعب المنتخب، فالمباراة ما راح تكون سهلة كابتن فوزي.
1: عمر أنا أميل للفرق اللي عندها باع أو عندها خبرة في هذا نفس نوعية هذه المباريات، المسيرين النادي أو اللاعبين أو يعرفون كيف يتعاملون. نعم الاتحاد بدل الأردني، نعم فريق عنده إمكانيات لاعبين دوليين وهذا، لكن أعتقد أن بختكور فريق هو الأشرس، فريق هو قد خاض نفس هذه المباريات، وأكيد التعاقدات الأخيرة مع كابتن أيمن حسين أكيد بيعمل لهم إضافة كبيرة في في في في الهجوم. أعتقد أن مباراة صعبة، لكن أنا أميل للفريق البختكور يكون هو أقرب للفوز في هذه المباراة.
0: نعم هذا فيما يتعلق ببطولة النخبة الآسيوية والمواجهتين التي سيلتقي فيها الجزيرة الإماراتي يوم الثلاثاء القادم، يستقبل الاتحاد السعودي في أبوظبي، بينما بختكور يستقبل الحسين إربد على مستوى البطولة الآسيوية. أوروبيا ينطلق موسم الكرة الأوروبية من أعلى قمة ممكنة بصراع مرتقب يجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي واستون فيلا الإنجليزي في مباراة كأس السوبر الأوروبي، في مواجهة تجمع حاملي الألقاب القارية، بحيث يبحث الفريق الباريسي عن تدشين موسمه بلقب يمنحه الثقة، في حين يسعى الفيلانز لمواصلة عروضهم القوية وتأكيد جدارتهم بمقارعة كبار القارة، لتكون هذه الموقعة الافتتاحية بمثابة الإعلان الرسمي عن بدء صراع الجبابرة في الملاعب الأوروبية.

0: بالتأكيد موقعة مهمة وكبيرة تدشن من خلالها الكرة الأوروبية بمباراة السوبر تجمع بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان وستون فيلا الإنجليزي في مباراة تقام في النمسا في ملعب ريد بول أرينا في سالزبورغ بالنمسا يوم الأربعاء القادم. باريس يعود مجددا ليكون طرفا آخر في هذه المسابقة بعدما توج للمرة الثانية تواليا بطلا لدوري أبطال أوروبا. باريس الذي استغنى عن العديد من الأسماء مع قرب تعاقدات صيفية، رحل المهاجم البرتغالي جونزالو راموس، كوالو مواني، أيضا كانج لي، أسماء اعتدنا أن نشاهد على مقاعد البطولة لكن كانت تقدم الإضافة، وما زال باريس يملك الأدوات التي يمكن من خلالها النجاح. كيف ترى هذه المواجهة كابتن؟
1: بوسيد أكيد اليوم باريس مع المدرب الركي ما يعتمد على الاسم، يعتمد على المجموعة. أكيد باريس عنده طموح أنه يجمع بطولة أوروبا، يجمع السوبر الأوروبي، يجمع السوبر الفرنسي. هناك في طموح باريس، أنا أعتقد أن باريس هو الفريق الأفضل، الفريق المتكامل، الفريق الاستقرار خلال الثلاث مواسم أو الأربع مواسم الأخيرة واستقرار في المستوى. نعم استنفلا فريق قدم مستوى جيد خلال الموسم الماضي وعنده طموح أنه هو يحقق هذا البطولة، لكن أعتقد أن ترسانة المدرب الريكي هي الأفضل. وشاهدنا معظم لاعبين باريس سان جيرمان متواجدين في كأس العالم وهم يقدرون يعملوا من الفارق، وأكيد هناك ديمبلي هو اللاعب الأفضل في العالم، أكيد هناك بيعمل الفارق في هذه المباراة.
0: على مستوى الصراع التكتيكي مواجهة إسبانية لويس إنريكي أوناي إمري، بعدما قابل أرتيتا في دوري أبطال أوروبا إنريكي يلاقي أوناي إمري في مسابقة السوبر.
2: هو حسب العناصر المتواجدة أبو سعيد، لأن في كانت عناصر موجودة مع أستون فيلا خرجت وكان لها التأثير وحتى في المنظومة اللي كان يلعب بها المدرب أستون فيلا. العكس اللي مع لويس إنريكي ما خرجوا لاعبين كبار، اللهم باستثناء يمكن يكون خرج باركولا اللي ممكن احتمال يروح ليفربول وغونزالو مثل ما تفضلت، لكن دائما كان ما يعتمد على المجموعة مثل ما قال الكابتن فوزي. لويس إنريكي ما النجوم موجودة لكن كمجموعة، ليس نقول احنا المجموعة للاعب،
0: لكن نتائج باريس تثير القلق. يعني خسر من مايوركا 3 أهداف دون مقابل، تعادل مع مانشستر يونايتد، يعني المستوى نوعا ما لم يكن بتلك الصورة التي يراها ربما عشاق باريس.
2: أنا تابعت المباراة أبو سعيد، ما كانت المجموعة الرئيسية اللي كانت متواجدة
0: في المباراة
2: فكانت المجموعة كلها من اللاعبين اللي كانوا معارين في أندية أخرى، اللاعبين الشباب، لأنه كل اللاعبين الشباب اللي تابعين باريس سان جيرمان كانوا معارين، كلهم استقطبهم وتوقف على الانتدابات الخارجية، اعتمد على المتواجدين لأن الأعمار اللي موجودة في النجوم.
0: وهذا يدعنا نتساءل مدى تأثير المواجهة على باريس في ظل تأخر جاهزية اللاعبين الأساسيين.
2: بالضبط، وهذا هو المشكل اللي ممكن يقابله باريس سان جيرمان، لأنه أغلبية العناصر أراحها لويس إنريكي، فالجانب البدني ممكن يكون له تأثير، لكن الجانب الجماعي ممكن حتى هو يفيد لويس إنريكي، على عكس الجانب الآخر اللي هو جانب أستون فيلا اللي هو اعتمد على بعض الانتدابات القوية. أبو سعيد رغم خروج أسماء قوية لكن استجلب أسماء قوية، مانزامبي الوسط السويسري اللاعب الدولي، وجواو غوميز اللاعب البرازيلي، زيادة على النجم غارناتشو الأرجنتيني، فهذه أسماء كلها يعني راح تعطي إضافة لأستون فيلا وراح تغطي الغياب أو خروج النجوم الكبار. فاحنا في انتظار مباراة بتكون شيقة أبو سعيد، لأن اللقب مع بداية الموسم ولا سيما راح يكون أهم بالنسبة لباريس سان جيرمان لتكملة الرقم القياسي أو تكملة عدد الألقاب في موسم واحد.
0: ونحن أمام أيضا مثل ما ذكرتك في بداية السؤال الصراع التكتيكي ما بين أوناي إمري ولويس إنريكي مثير، يعني يعتمدون دائما على
2: الكرة الهجومية. فعلا هذا هو الممتع في المباراة، هو أن أوناي إمري دائما ما هو يبغي يفرض أسلوبه على المنافس، ولويس إنريكي دائما يبغي هو اللي يسيطر على مجريات المباراة، وهنا تكمن مثل ما تقول الصراع الفني لأكثر اللاعب مفتوح أكثر منه على مستوى التكتيك مسكر.
0: أكيد في انتظار مواجهة مثيرة يوم الأربعاء القادم من خلال هذه المواجهة، السوبر الأوروبي، باريس سان جيرمان وستون فيلا. احنا أدركنا الوقت ضيوفنا الأعزاء، قبل ذلك شكرا كابتن فوزي بشير.
3: شكرا شكرا
0: شكرا كابتن عبد الغني أبو غيرة. شكرا أيضا موصول لكم مستمعينا الأحبة على حسن المتابعة والاستمرار دائما في ملاقاتنا في كل أسبوع من خلال برنامج الوقت الإضافي. قبل الختام هذه تحيات فريق العمل من هندسة الاستديوهات حسن تبوك، في الإخراج المخرج العزيز أحمد العوائد، هذا جحنون الحضري يحييكم، يتمنى لكم أسبوعا مليئا بالسعادة والفرح والنجاح. دمتم في رعاية الله، في أمان الله.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وأخوه سمو أمير دولة قطر يتناولان في لقاء أخوي بالدوحة مسيرة العلاقات الثنائية وكل ما من شأنه تطوير أوجه التعاون القائمة في مختلف القطاعات. الولايات المتحدة تؤكد أن المحادثات مع إيران أحرزت بعض التقدم، وطهران تشدد على أهمية التزام واشنطن ببنود الاتفاق. إلى تفاصيل النشرة في قراءتها خالد بن عبد العزيز العبري. قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم بزيارة أخوية خاصة لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة. جرى خلال الزيارة عقد لقاء أخوي بين قائدي البلدين في قصر الحكم بالعاصمة القطرية الدوحة، تناول فيه مسيرة العلاقات الثنائية وكل ما من شأنه تطوير أوجه التعاون القائمة في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة. حضر اللقاء بمعية جلالة السلطان المعظم أيده الله كل من صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومعالي السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي المستشاري بالمكتب الخاص، وسعادة السفير السيد عمار بن عبد الله البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة قطر. فيما حضره من الجانب القطري كل من سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة

فهد الثاني سفير دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عمان. وكان صاحب السمو الشيخ أمير دولة قطر في مقدمة مستقبلي ومودعي أخيه جلالة السلطان المعظم بالصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، وبمعية سمو الأمير عدد من كبار المسؤولين. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دانيال نوبو رئيس جمهورية الإكوادور بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. عبر جلالته فيه عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لفخامته وللشعب الإكوادوري الصديق، راجيا لهم دوام الخير والرخاء. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المحادثات بين واشنطن وطهران أحرزت بعض التقدم خلال الأيام القليلة الماضية. وأضاف فانس في مقابلة تلفزيونية أن الولايات المتحدة تطبق مجموعة كاملة من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية لضمان الحصول على أفضل نتيجة، مشيرا أن واشنطن تتوقع أن كمية صادرات النفط والغاز من منطقة الشرق الأوسط ستعود إلى ما كانت عليه قبل الصراع مع إيران. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه ليست هناك محادثات جارية بين إيران والولايات المتحدة، وإنما يتم تبادل الرسائل عبر الوسطاء، مشيرا إلى أن الوسطاء يبذلون جهودا لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء المفاوضات، التي أوضح أنه لا يمكن استئنافها ما لم تتم معالجة حالات خرق مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين. من ناحية أخرى، أشار عراقجي إلى قرب التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد، مشيرا إلى أن المفاوضات في مراحلها النهائية. ونوه الوزير الإيراني إلى أن عودة سلاسة الحركة الملاحية في المنطقة مرهون بشروط تم نقلها لواشنطن عبر الوسطاء. وتطالب إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بوقف الاعتداءات ودفع تعويضات عن خسائرها، بالإضافة إلى رفع الحصار والعقوبات المفروضة عليها والإفراج عن أصولها المجمدة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب ترفض خطة السلام الخاصة بغزة والمؤلفة من 15 بندا، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس. من جانبه، أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خريطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أصيب شخصان إثر سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة كفر رمان جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن المدفعية الإسرائيلية واصلت قصف بلدة المنصور جنوب مدينة صور بعدد من القذائف، كما واصلت قوات إسرائيلية التوغل في الأطراف الشمالية لبلدتي ميس الجبل وزوطر الغربية. وأضافت الوكالة أن طائرة مسيرة ألقت مواد متفجرة عند أطراف منطقة النبطية الفوق، وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة ومرتفعاتها. حذرت الأمم المتحدة من أن ما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدارس في السودان في ظل استمرار الحرب وتداعياتها على قطاع التعليم. وقالت الأمم المتحدة إنها وثقت منذ عام 2024 أكثر من 67 هجوما على مدارس في أنحاء السودان، كما تمكنت الأمم المتحدة وشركاؤها من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعلم، لكنها شددت على أن هذه الجهود لا تزال غير كافية في ظل حجم الأزمة. وحذرت الأمم المتحدة من التداعيات طويلة الأمد لاستمرار حرمان ملايين الأطفال من حقهم في التعليم. أسفرت غارات جوية روسية عن مقتل شخصين وإصابة العشرات في عدة مناطق في أوكرانيا، بينما أسفر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية عن مقتل 3 أشخاص في منطقة بلغرود الروسية. وتتواصل الحرب الروسية الأوكرانية على وقع تصعيد ميداني متبادل مع استمرار الضربات بين الجانبين.

دون مؤشر على اتفاق قريب. مع استعداد الصين لإعصار دولفين، ألغى مطار شنغهاي أكثر من 1300 رحلة جوية، ونقلت السلطات نحو 300 ألف شخص في المناطق المحيطة. وتوقع خبراء الأرصاد الجوية في الصين أن تشهد بعض المناطق أمطارا تتراوح بين 200 و400 مليمتر خلال الأيام القليلة القادمة، وتحذر السلطات من مخاطر شديدة للانهيارات الأرضية في تشيجيانغ، كما أوقفت سلطات تشيجيانغ جميع الأنشطة المائية بما في ذلك العبارات والرحلات البحرية. أعادت باكستان فتح معابرها الحدودية مع أفغانستان بعد 300 يوم من إغلاقها. وحسب وسائل إعلام باكستانية، فقد أصدر وزير الداخلية محسن نقوي قرارا يقضي بإعادة فتح المعابر الحدودية الرئيسية وطرق العبور بين باكستان وأفغانستان، وذلك لتسهيل حركة البضائع التجارية. وكانت المعابر الحدودية بين البلدين قد أغلقت قبل قرابة عام نتيجة الهجمات العسكرية المتبادلة بين القوات الباكستانية والأفغانية. أعلنت مقاطعة بريتش كولومبيا الواقعة غرب كندا حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات سريعة الانتشار، وأجبرت الحرائق أكثر من 20,000 شخص على إخلاء منازلهم، كما واتسعت رقعة حريق بالدرينغ لتصل إلى نحو 9,500 هكتار خلال فترة قصيرة، مع تدمير العديد من المنازل والممتلكات الأخرى. وكانت منطقة سمرلاند التي يقطنها نحو 12,000 نسمة من بين المناطق الأكثر تضرراً. افتتحت بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في ولاية صلالة أعمال المؤتمر الخليجي 15 لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية تحت عنوان جودة الحياة الوظيفية نحو بيئة عمل محفزة إنتاجية مستدامة. ويتضمن المؤتمر مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تناقش التحول إلى بيئات العمل الذكية وقياس مؤشرات الإنتاجية وتعزيز القيادة الإنسانية ودورها في ترسيخ جودة الحياة الوظيفية، إضافة إلى إبراز أهمية الصحة النفسية والرفاه الوظيفي كرافد أساسي للإنتاجية المستدامة. ويهدف المؤتمر الذي تنظمه وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة إلى تعزيز مفهوم الاستدامة في المؤسسات والتركيز على العلاقة بين رأس المال البشري والأداء طويل المدى وتبادل أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في هذا الجانب. رعى المناسبة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. بلغ إجمالي قيمة التمويلات الإسكانية التي قدمها بنك الإسكان العماني في محافظة جنوب الباطنة حتى منتصف يونيو الماضي أكثر من 364 مليون و400 ألف ريال عماني، كما قارب إجمالي القيمة المالية للتمويلات الإسكانية بمحافظة البريمي 107 ملايين ريال عماني. وتعكس هذه الأرقام الأثر التنموي لبنك الإسكان العماني من خلال دعم إنشاء المساكن الجديدة وتحفيز الحركة العمرانية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالبناء والتشييد، بما يعزز جودة الحياة وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة. وحقق برنامج إسكان نتائج إيجابية منذ إطلاقه في يناير 2024 حتى منتصف يونيو الماضي، إذ تمكن من تمويل أكثر من 8,700 أسرة عمانية بإجمالي قيمة تجاوزت 424 مليون ريال عماني في مختلف المحافظات. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ارتفاع أسعار الغذاء عالميا خلال يوليو الماضي، مدفوعة بشكل رئيس بزيادة أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية، في حين تراجعت أسعار اللحوم ومنتجات الألبان. وأوضحت المنظمة أن متوسط مؤشر أسعار الأغذية بلغ نحو 131 نقطة، مشيرة إلى أن اضطرابات تدفقات الصادرات في منطقة البحر الأسود إلى جانب تأثير موجات الحر على المحاصيل أسهمت في ارتفاع الأسعار.
سجلت كوريا الجنوبية في يونيو الماضي أعلى فائض في ميزانها السياحي منذ تفشي جائحة كورونا بلغ 596 مليون دولار، وأوضحت بيانات منظمة كوريا للسياحة أن الميزان السياحي سجل عجزا متتاليا منذ مارس 2020 وحتى فبراير الماضي، وبلغت إيرادات السياحة 2,780 مليون دولار. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وأخوه سمو أمير دولة قطر يتناولان في لقاء أخوي بالدوحة مسيرة العلاقات الثنائية وكلما من شأنه تطوير أوجه التعاون القائمة في مختلف القطاعات. الولايات المتحدة تؤكد أن المحادثات مع إيران أحرزت بعض التقدم، وطهران تشدد على أهمية التزام واشنطن ببنود الاتفاق. كان معكم في التحرير حمد بن خميس الظفري، وفي التنفيذ علي بن حسن العجمي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
1: عين أخرى.
0: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: قصيدة النثر تغسل مرآتها وتأكل كمثرى. في حدائق الكلمات وحرائقها، في مقابرها ومناجمها، تتنزل بحزنها وجمالها الوحشيين، عارية من الصبغ والمكياج والأردية والسراويل. قد تعتصم بقميص أزرق كي لا تعض صدرها نملة شريرة، أو يتلصص عليها زيز كالح رصدته مرايا الساحرة القاعية على عرش الثبات، لكي تسمم حريتها وعافيتها الطائشتين. قد تقص شعرها الطويل كي تتخفف من وطأة الثقل المرتكز على كعب أخيلها في عبورها، وهي تمخر البشر والحجر، الريف والمدينة، الذكرى والغد. قد تتأرجح وتسقط في إحدى أرجحاتها الكبرى إلى فتنة الهذيان، إلى معدن الضحك، إلى قاعة استقبال كبار الضيوف، إلى القارب الثمل، إلى مرعى الخراف البرية التي يحرسها الناي والمرجو والذئب الصاهل. قد تمشط شعرها وتفرك مرآتها وتأكل فاكهتها المفضلة، بينما هي تلعب ألعابها الخطرة، حيث تختبر ركبتيها وساقيها وتشد على ذراعيها كي يكتبان النص المشاغب. يقول ألف بصوت طفولي متسائل: لماذا تصر على أن قصيدة النثر ستبتلعها أشكال جديدة؟ ألن تكون على الأقل محاذية أو مجاورة لبقية الأشكال؟ كأنك تقول أن عندليب أندرسون الصناعي قد كف فجأة عن إصدار أنغامه وموسيقى. يقول با بصوت طالع من الأنف وأقرب إلى الموعظة: في القرون القادمة ستكون هنالك نوع من الكراسي مزودة في أسفلها بمحرك بالغ الصغر والدقة، ستطير بنا إلى بلدان نائية بينما نحن قاعون فوقها نتأمل أشكال النجوم والسحب. لذلك علينا منذ الآن أن نسارع في التبشير بأشكال شعرية جديدة. يقول ألف: ومتى ستتخلق هذه الأشكال المتجاوزة جميعا لأبنية العمود والتفعيلة والقصائد النثرية؟ يرد باء بصوت أفطس يذكر بيهودي البندقية: إنها مسألة وقت، بل بالأحرى مسألة زمن، تلك سنة الحياة كما تعلم، فحتى تلك الكراسي لم تخترع بعد. أما تلك الأشكال الشعرية المستقبلية فستعمد أن يلتصق المعنى في سطحها أو على قشرتها البصلية الدقيقة، وسيرتمي الشكل في لبابها البعيد أو في شخير معناها المحطوط بعناية كطفل على مهد تحرسه موجة مالحة أو غراب، كما ستكون ذات طعم حراق كطعم العصر المدمر، ولها قدرة الإيغال في السطح والانقضاض في العمق. يقول ألف: لكنني أرى بأن قصيدة النثر لم تستنفد طاقتها الفريدة بعد، ولم يكلح فيها ولم يمتقع إلا كتابها المتعبون، خصوصا من ادعوا أنهم روادها وليست أدواتها وحدودها وزخمها وفورتها. ولأنها قبل أن تولد كانت تقرأ حصنها المنيع وتميمتها المنجذبة إلى جرف الأشياء وأفولها المحتم، ولم تدعي الخلود لأنها تتدرع بالآفل والزائل والصغير والجذر والحماقة والمفارقة. يقول با بصوت كالذي نسمعه في الأنفاق المظلمة: إنني أجاهر بصوت عال بأنها ستموت كباقية الأشكال التي ماتت قبلها. يقول ألف: فقط أريد القول أنه لا جدوى من النذير بنهايتها، بامحاء فطنتها الجاهلة أو اندثار جهلها الفطن. إنها تشبه في صيرورتها قصيدة لامرئ القيس تتردد على مصطبة القرن الحادي والعشرين، بينما فاطمة ما تزال حائرة بين التدلل والتجمل، والديار ما تزال موحشة بعد أن خلت من أهلها حتى أصبحت موئلا للغزلان التي تنثر في ساحات تلك الديار بعرها الفلفلي. قلبا، وإذا فلما لا نبشر بضياع الوحشة وبغرق فاطمة؟ يرد ألف: هل غرقت هذه؟ هل ضاعت تلك فعلا؟ يقول با: يا صاح، لقد أتعبتني بسجالك البيزنطي، فحتى لو لم تندثر هذه القصيدة فإن كل الآثار والسجلات المكتوبة ستخر من هذه الأرض، سيبتلعها الطوفان والدمار والحروب والحرائق والأوبئة والجرذان والسموم وجشع الإنسان. إننا نبحث عن شكل آخر لأننا نبحث عن كوكب آخر. يقول ألف: ها، قصيدة النثر هنالك أكثر من مضمونها، لأنها بعد أن طلعت خارج جوزتها صارت نبتة برية مشحونة بالشيطنة الملائكية وبالوقار المنحط، وبعد أن نقرت بيضتها صارت ترفرف في المحاولة البادئة بجناحين يخلطان الفجأة والزمن الماكر، وبعد أن أدارت ظهرها نحو قمقم القاموس والمعاجم والألفاظ والمعاني صارت تقول اللغة كمن لا يقف في الشيء بل يقع على الظل، كمن ينغرس في القمر المعجزة لا في الشمس المركزية. وبعد أن خرجت من قوقعة الحر والقر صار هاجسها أن تحتمي بعينيها الساطعتين كشراعين من لهب في بحر الزوابع. قصيدة النثر هنالك أكثر من شكلها، لأن الرائي يظنها مقرفصة بينما هي أيقونة تحدق في السائرين في الأحياء والموتى، وحين يحسبها فقيرة ومتقشفة وزاهدة تعض الصورة بأسنانها وتعبئ خزانتها بالمجازات والاستعارات والموائد اللواوية النهضة كأعياد مشتعلة من القلق والوساوس، وحين يستشعر بأنها بيضة مكورة ويتحسسها بأصابعه ينتفخ شبقها وحراشفها وتتقنفذ هيئتها، وحين يجدها مسمرة تنخلع من مكوثها على الجدار وتنحدر كدمعة أو قطرة ماء. عن قصيدة النثر
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى،
2: عين أخرى.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.
0: برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عماننا العظيم.

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني
0: نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التاليه عبر الأثير. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج من التاريخ العماني. مستمعينا، كانت فترة حكم الإمام السلط بن مالك الخروصي امتدادا لعهد أسلافه من أئمة الدولة الثانية التي بدأت بإمامة محمد بن عبد الله بن أبي عفان سنة 793 ميلادية، وهو سادس الأئمة وأطولهم من حيث فترة الحكم. قد ظلت الأجواء السياسية في عمان خلال فترة حكم الإمام السلط هادئة إلى حد كبير، ولم تتأثر بأي تجاذبات سياسية من الداخل أو الخارج، وهذا ما ميز صدر إمامته الخالية من الاضطرابات. انعكس الاستقرار السياسي أنذاك على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي أيضا بشكل عام، فالأصول العماني بقي قويا، والنشاط التجاري شهد فترة نماء وازدهار، ومجالس العلم والثقافة والفكر كانت منتشرة في مختلف الحواضر العمانية الرئيسة، فاتحة ذراعيها لكل طالب علم، وعلى رأسها نزوة عاصمة الإمامة. ولا شك أن الإبحار في تاريخ عمان في فترة الإمام السلط يحتاج إلى حلقات عديدة، غير أننا في برنامج من التاريخ العماني سنركز على أهم الأحداث الداخلية والخارجية في عصر الإمام السلط، مع التركيز على القضية المحورية التي شغلت عمان فترة من الزمن، ألا وهي قضية عزله سنة 885 ميلادية، حيث أنها تعد من أكثر القضايا في التاريخ العماني إثارة للجدل على الصعيد السياسي والفكري، وكان من إفرازاتها المباشرة ظهور ما عرف بالمدرستين الرستاقية والنزوانية، وذلك من خلال محاورة ضيف البرنامج الدكتور علي بن سعيد الريامي، أستاذ التاريخ بكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس. بداية وفي انطلاقة هذه الحلقة، نرحب بك دكتور علي معنا في برنامج من التاريخ العماني لمرة أخرى، أنت لست غريبا على هذا البرنامج.
3: أهلا وسهلا بكم أخي أحمد. نعم، أنا ضيف البرنامج للحلقة الثانية، سبق وأن سجلت حلقة عن إسلام أهل عمان، وأشكر لكم هذه الاستضافة والإبحار في ربوع التاريخ العماني.
2: أهلا بك مجددا، وأهلا بجميع المستمعين الذين سيرافقوننا إن شاء الله في برنامج من التاريخ العماني. وفي الدقائق القادمة مدة البرنامج ستكون ساعة إن شاء الله نقضيها في تجوال مهم، والحديث هذه المرة عن عمان في عهد الإمام السلط بن مالك الخروصي. تفضلوا بالبقاء معنا، ونعود لكم بعد قليل مع المحور الأول.
0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: عمان في عهد الإمام السلط بن مالك الخروصي.
1: عمان في عهد الإمام السلط بن مالك الخروصي.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا، هذه عودتنا وانطلاقتنا أيضا في آن واحد في المحور الأول من برنامج من التاريخ العماني، ونتحدث في المحور الأول عن انتخاب الإمام السلط بن مالك الخروصي إماما على عمان. نبدأ بتساؤل أول دكتور علي، حيث تولى الإمام السلطة الإمامة خلفا للإمام المهنة بن جيفر سنة 851 ميلادية، فهل لنا من إعطاء نبذة مختصرة عن شخصية الإمام السلط من حيث نسبه ومولده ونشأته؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة لموضوع الإمام السلط بن مالك وعصره ومدة حكمه التي قضى فيها ما يقرب من 35 عاما، هي تعد فترة مهمة من فترات التاريخ العماني. وبالنسبة لنسب الإمام السلط بن مالك، هو الإمام السلط بن مالك بن عبد الله بن مالك الخروصي الستالي الأزدي اليمني، وعندما أقول الستالي بمعنى أنه من قرية ستال، والتي تقع حاليا في ولاية العوابي، أو هي إحدى القرى الكبيرة في ولاية العوابي. بالنسبة لشخصية الإمام السلط، بطبيعة الحال المصادر العمانية لا تتحدث عن نشأة الإمام ولا عن مولده ولا عن الفترة الزمنية التي سبقت انتخابه. لم تكن المصادر العمانية للأسف الشديد تركز على هذا الجانب، وهذا حال كثير أيضا معظم الأئمة، خاصة في فترة العصر الإسلامي، ولكنها تهتم كثيرا بالجوانب التي تخص هذا الإمام بعد انتخابه إماما، بمعنى أن ما يهم هو ما يقدمه هذا الإمام، أو الأعمال التي قام بها، أو التي اشتهر بها، أو التي أثر، يعني ما أثر عنه. فشخصيته يعني لا تشير إليها المصادر كثيرا، ولكن نستطيع أن نستشف بعض المعلومات. جميل. من خلال المصادر الفقهية ككتب الفقه، فالإمام السلط بن مالك عرف عنه الورع وعرف عنه التقوى. أيضا كان الإمام السلط يحضر مجالس العلم في تلك الفترة، وبالتالي هذه المؤهلات كانت كفيلة أيضا بتأهيله لتولي منصب الإمامة.
0: جميل، إذن هذه كانت مؤهلات ميزت الإمام السلط بن مالك عن غيره ليكون مرشحا قويا لتولي منصب الإمامة. نتحدث عن نقطة أخرى دكتور علي، متى كانت بيعة الإمام السلط بن مالك، ومن عقد له بالإمامة، وأين بالتحديد؟
1: نعم، بس أعود قليلا فيما يتعلق بالمؤهلات. أيضا إلى جانب المؤهلات العلمية، أيضا هناك المؤهلات الإدارية والمؤهلات العسكرية. طبعا الإمام السلط عاصر فترة أئمة أقوياء، فترة الإمام غسان بن عبد الله، وكان يحضر مجالس الإمام وأيضا مجلس الإمام المهنة بن جيفر. بالنسبة لبيعة الإمام السلط بن مالك، كانت مباشرة بعد وفاة الإمام المهنة بن جيفر، وبحسب ما تشير المصادر أن بيعته كانت في 16 من ربيع الآخر من سنة 237 هجرية.
0: جميل، ومن عقد له بالإمامة وأين بالتحديد؟ هذه تساؤلات يعني نود أن نجيب عليها، نطرحها ونجيب عليها أمام المستمعين.
1: هناك العديد حقيقة، أن انتخاب الأئمة عادة ما يتم من قبل أهل الحل والعقد، وهم مجموعة من العلماء من أهل الرأي والمشورة، بالإضافة أيضا إلى الزعامات القبلية التي كانت أيضا حاضرة في ذلك المشهد. بالنسبة للإمام السلط، كان غالبية الذين بايعوه من العلماء النزارية، وكان المقدم فيهم العالم الفقيه محمد بن محبوب بن الرحيل. طبعا هنا أود أن أشير إلى نقطة مهمة، عندما قلت إلى أن غالبيتهم كان من النزارية، أخي أحمد، كان هناك نوع من تقاسم السلطة. نحن نعرف أن عمان يعني القبيلتين الرئيسيتين أو معظم السكان من القبائل العربية هم إما من اليمانية أو من النزارية، فكان هناك نوع من تقاسم السلطة على ما يبدو أن الأئمة لو نرى خاصة فيما يتعلق بالإمامة الإباضية الثانية أن غالبيتهم كانوا من اليمانية، في حين كان مجلس أهل الحل والعقد الغالبية التي
0: من النزارية.
1: نعم، وهذا نوع من تقاسم السلطة مثل ما أشرت. طبعا أيضا من الأسماء المشهورة والمعروفة التي حضرت البيعة وعقدت الإمام السلط وهم بشير بن المنذر النزوي والمعلى بن منير وعبيد الله بن الحكم ومحمد بن علي القاضي وسليمان بن الحكم والوضاح بن عقبة وابنه زياد بن الوضاح وأبو المؤثر السلط بن خميس. بالنسبة لأبو المؤثر السلط بن خميس هو كان من علماء اليمانية، ولكنه كان من أكبر الداعمين لانتخاب الإمام السلط بن مالك. طبعا عقد له في مقر الإمامة بنزوة.
0: جميل. نتساءل سؤال ربما يعني يعم حالة انتخاب الإمام السلط بن مالك وأيضا بقية الأئمة، ونتحدث هذه المرة عن تقاليد معينة أو مراسم متعارف عليها في تنصيب الأئمة مما أشارت له المصادر التاريخية، ومن الممكن أن نسرده على المستمعين ربما لمعرفة أو تعرف على نظام الحكم السائد آنذاك وكيف يتم تولي أو تولي الإمام للإمامة.
1: سؤال مهم أخي أحمد فيما يتعلق بمراسم الانتخاب الإمام. أول مثل ما أشرت سابقا أن تتم انتخاب الإمام من قبل أهل الحل والعقد، ولكن ليس بمفهوم الانتخاب الحالي الذي أيضا في المصطلح المعاصر، وهنا الانتخاب هو انتخاب حقيقة انتخاب نخبوي، بمعنى اختيار نخبوي يعني من قبل أهل الرأي وأهل المشورة، يعني لا يشارك جميع الناس في عملية الانتخاب، وإنما هي مرهونة باختيار أهل الحل والعقد،
0: وهم مجموعة من العلماء والناس الذين شهد لهم بالفكر ورجاحة العقل ويعني عدم التطرف في أي شيء آخر ممن يوزن لهم رأيهم وفكرهم.
1: بالطبع بالتأكيد، وهذا جانبهم، وحقيقة هذا أيضا من ضمن المبادئ الإسلامية أيضا في اختيار الحاكم. عندما نتكلم عن الشورى هي تختلف عن مفهوم الديمقراطية وانتخاب الحكام في العصر الحالي. أيضا من الجوانب المهمة في قضية اختيار الإمام، طبعا يتم اختياره بعد وفاة الإمام السابق مباشرة وحتى قبل أن يدفن الإمام، وهذا جانب أيضا مهم، لأنه أيضا
0: كي لا توجد أو يوجد
1: نعم
0: فراغ،
1: حتى لا توجد فراغ سياسي. نعم، وبالتالي أيضا بعد أن يتم أخذ البيعة له بعد ذلك أيضا يكون من أول الأعمال التي يقوم بها هو قبر الإمام المتوفى السابق. أيوة، فأنا أود أن أشير هنا إلى نص أورده الصائغي، وهو من علماء القرن الثاني عشر والثالث عشر الهجري في كتابه كنز الأديب وسلافة اللبيب، وهذا أيضا مخطوطة، فيقول وهو يشير إلى مراسم الانتخاب: فيمد أفضلهم يده فيصافحه بها الإمام، ثم يقول: إنا قدمناك إماما على أنفسنا والمسلمين على أن تحكم بكتاب الله وسنة نبيه عليه السلام، وعلى أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتظهر دين الله الذي تعبد به عباده وتدعو إليه ما وجدت إلى ذلك سبيلا. فإذا قال نعم عندها وجبت البيعة وتثبت عقدة بيعة هذا الإمام، ثم يجعلون الكمة على رأسه والخاتم في يده، ثم بعد ذلك أيضا يخطب الخطيب بصحة البيعة والتكبير والتحميد بعد صلاة الفرائض.
0: جميل. إذن هكذا مستمعينا تحدثنا في تساؤل أخير حول التقاليد والمراسم المتعارف عليها عند تنصيب الأئمة قديما في نظام حكم الإمامة الذي ساد عمان في فترة سابقة، وهذا في معرض حديثنا عن الإمام السلط بن مالك الخروصي الذي كان إماما على عمان في المحور الأول من الحلقة لهذا اليوم. تفضلوا بالبقاء معنا ونكمل ما تبقى من حديث، ولكن في محور آخر سنتحدث فيه عن الأوضاع العامة في عمان إبان حكم الإمام السلط وأهم الأحداث الداخلية والخارجية آنذاك. تفضلوا بالبقاء معنا وأهلا بكم مجددا في من التاريخ العماني.
2: من التاريخ العماني.
3: من التاريخ العماني.
0: عمان في عهد الإمام السلط بن مالك الخروصي.
3: عمان في عهد الإمام السلط بن مالك الخروصي.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا، نعود لكم مرة أخرى في برنامج من التاريخ العماني، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم عمان في عهد الإمام السلط بن مالك الخروصي. سنتحدث في المحور الثاني إن شاء الله عن الأوضاع العامة في عمان إبان حكم الإمام السلط وأهم الأحداث على المستويين الداخلي والخارجي، ونكمل هذا الحوار رفقة ضيفنا العزيز الدكتور علي بن سعيد الريامي. مرحبا بك مجددا دكتور علي.
1: أهلا وسهلا.
0: نواصل هذا الحديث وننطلق من تساؤل أول، حيث عرف عن الإمام السلط حكمته وعدله في إدارة شؤون الحكم، ويتضح ذلك جليا في التغييرات الهيكلية التي أجراها في بعض المسائل في بعض الرسائل التي كان يرسلها إلى ولاته عند تعيينهم، فهل تحدثنا قليلا عن هذا الجانب من شخصية الإمام السلط؟
1: نعم أخي أحمد، مثل أنت ذكرت أيضا في المقدمة أن عهد الإمام السلط هو امتداد لحكم أو لفترة حكم كانت أيضا معروفة بالقوة وبالازدهار، وشخصية الإمام السلط أيضا ومؤهلاته أيضا الإدارية والسياسية والعسكرية جعلت منه أن يتخذ العديد من التغييرات الهيكلية التي أجراها على إدارته في ذلك الوقت، منها على سبيل المثال عزل بعض الولاة وتعيين ولاة آخرين، من ذلك يعني عزله لأبي مروان وكان هذا واليا على صحار، وعين مكانه محمد بن الأزهر العبدي. أيضا تقلد محمد بن محبوب بن الرحيل شؤون القضاء بصحار سنة 249، وشخصية حقيقة أن شخصية محمد بن محبوب بن الرحيل هي من الشخصيات المهمة والمؤثرة في ذلك الوقت. أيضا عين شخصية تدعى بالمقارش في وظيفة الحسبة. كان الإمام السلط أيضا حريصا على متابعة أداء عماله وولاته في مختلف المناطق، وكان يرسل إليهم أيضا برسائل أيضا تذكرهم بواجباتهم وتذكرهم أيضا ب.
0: إذا نقول أنه كانت هناك يعني آلية من المتابعة المستمرة للولاة والعمال على مختلف المناطق.
1: نعم أخي أحمد، وهذا تقليد أيضا إسلامي يبدو أنه استمده أيضا من الخلفاء الراشدين. نحن نعلم أن هناك عندما يعين واليا في منطقة ما كان هناك خطاب تكليف، في خطاب التكليف هذا العديد من الوصايا، يعني لعل من أبرزها هو الاهتمام بالرعية، وأيضا تتضمن هذه الرسائل الكثير من الوصايا والأحكام الشرعية، وأيضا توضح طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، فهذا جانب مهم. وهناك تذكر العدد من المصادر الفقهية نماذج لكتب الإمام السلط إلى ولاته، منها عهده إلى غسان بن خليد وكان واليه على رستاق هجر.
0: جميل. أشار المؤرخ السالمي في كتاب تحفة الأعيان إلى حدث داخلي هام إبان فترة حكم الإمام السلط والمتمثل في السيول الجارفة التي تعرضت لها مناطق مختلفة، فهل تطلعنا دكتور علي على واقع قراءتك بعض الإضاءات المتعلقة بذلك الحدث وما ترتب عليه من نتائج، وهل يوجد ذكر لحادثة تلك السيول في مصادر أخرى؟
1: نعم أخي أحمد، يبدو أن هذه السيول الجارفة كانت من الأحداث المهمة التي وقعت في عهد الإمام السلط بن مالك. طبعا يذكر السالمي أنها كانت في الثالث من شهر جماد الأولى سنة 251 هجرية، سنة الموافق 865 ميلادي. وهذه السيول قد نتج عنها أضرار كثيرة في مناطق متعددة، خاصة في المنطقة الداخلية ومناطق عدد من مناطق الباطنة. طبعا من ضمن المناطق المتأثرة في منطقة الداخلية كانت أو أكثرها تضررا كانت ولاية بدبد. طبعا يبدو أن يعني في ذلك الوقت لم تكن هناك محطات إرصاد، ولم تكن هناك أيضا أخبار أيضا تنقل هذه الأحداث،
0: نظام تحذيري إن صح التعبير.
1: نعم، ويبدو أن الحدث عاديا وبسيطا، ولكنه في الحقيقة عندما نغوص في تحليل هذا الحدث سنجد أنه ترتب عليه أحداث كثيرة ربما كانت هي من الأسباب التي أيضا أدت إلى أن تكون هناك أيضا، أن تمر عمان أيضا بضائقة اقتصادية، وسوف نوضح فيها هذا الجانب
0: في بسبب
1: هذه السيول. طبعا من ضمن المصادر الأخرى يعني غير الإمام نور الدين السالمي، وهو معاصر أيضا يعني يعتبر مؤرخ حديث، نجد هناك إشارة قد أوردها التنوخي وهو من المؤرخين المتأخرين، طبعا هو غير عماني، ذكر ذلك الخبر طبعا نقلا وهو يتكلم عن ابن دريد، ونحن نعلم أن ابن دريد عاش فترة من عمره في البصرة في العراق، ولكنه صادف في تلك الفترة أنه كان موجودا في عمان، وبالتالي في فترة السيول، وبالتالي نقل عنه التنوخي هذا الخبر، ونقل أيضا الدعاء الذي دعا به الإمام السلط المأثور عنه في أثناء تلك الجائحة، يعني كان يقول فيها: اللهم إنك أنعمت فأوفيت، وسقيت فأرويت، فعلى القيعان ومنابت الشجر حيث النفع ولا الضرر. عندما أقول أن هذه السيول قد ترتب عليها نتائج كبيرة اقتصادية، لأنها نتج عنها هجرة قسرية إلى داخل عمان، إلى مناطق أخرى من عمان، وإلى خارج عمان يعني، وتذكر المصادر إلى جهة إلى ربما إلى البصرة وإلى شيراز وربما إلى شرق أفريقيا،
0: من المناطق التي تعرضت،
1: من المناطق التي تعرضت. نعم، يعني لدرجة أنه لم يكونوا يستطيعوا أن يميزوا المزارع، يعني لمن هذا المال، يعني بمعنى أن هذه السيول قد
0: مسحت ملامح
1: الزراعة في تلك الفترة، وبالتالي هنا أيضا نعلم أن الاقتصاد العماني خاصة المناطق الداخلية وقائما على الزراعة، وبالتالي أن مناطق كبيرة ومناطق أيضا تعتمد عليها أيضا في الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني، لا شك أنه يعني سينتج عنه أضرارا اقتصادية كبيرة، ناهيك عن الهجرة القسرية التي سبق وأن أشرت إليها في حديثي عن هذه السيول.
0: جميل. هل تشير المصادر دكتور علي إلى ظواهر طبيعية أخرى غير السيول تعرضت لها عمان إبان فترة الإمام السلط، أو غير حادثة السيول التي ذكرناها قبل قليل؟
1: نعم، أيضا يشير السالمي في كتابه التحفة إلى ركفة شديدة حدثت في صحار، بمعنى ربما أشبه ما يكون بزلزال، وكان ذلك في سنة 265 هجرية، سنة 879 ميلادي، وكان ذلك في عهد واليه على صحار في ذلك الوقت، وهو قدانة بن محمد.
0: جميل. ننتقل إلى علاقات الخارجية بين عمان وجوارها الإقليمي. كثيرا ما كانت عمان عرضة لتدخلات وحملات خارجية بحكم الموقع المميز الذي حباها الله سبحانه وتعالى، فكيف كان الوضع خلال عصر الإمام السلط دكتور علي؟
1: بطبيعة الحال بحكم القوة التي كانت عليها عمان في ذلك الوقت، في عهد الإمام غسان بن عبد الله وعهد الإمام المهنة بن جيفر وأيضا في عهد الإمام السلط، لم تشهد عمان أو لم تشير المصادر إلى محاولات لغزوات خارجية أو تدخلات خارجية في الشأن العماني، وطبعا هذا مرده إلى القوة. هناك إشارات في المصادر إلى أن الإمام المهنة كان يملك ما يقرب من 300 مركب، وأيضا حتى هناك إشارات في بعض المصادر حول القوة العسكرية التي كانت أيضا في عهد الإمام السلط، قيل أنه كان هناك 10,000 من الجمال الاستخدام العسكري، وأيضا 20 أيضا ألف من الخيول، وبالتالي هناك أيضا عمان كانت في ذلك الوقت حقيقة تتمتع بقوة كبيرة، وبالتالي مثل ما ذكرت لم تشر إلى حالة من حالات الاعتداء الخارجي على عمان في ذلك الوقت.
0: جميل. تشير المصادر دكتور علي إلى استمرارية العلاقات بين عمان وبلاد المغرب الإسلامي في تلك الفترة، تحدثنا عن طبيعة تلك العلاقات، وأيضا هل من علاقات أخرى مماثلة مع الجوار الإقليمي لعمان آنذاك؟
1: أحسنت أخي أحمد. أيضا هذا من الأشياء المميزة في عهد الإمام السلط، وهو استمرار لذلك التواصل الحضاري بين عمان وجوارها الإقليمي، خاصة مع شمال أفريقيا، وأقصد هنا الوجود الإباضي الذي كان موجودا في شمال أفريقيا، سواء كان تلك المراسلات على المستوى الرسمي أو على المستوى الفردي فيما يتعلق بالمراسلات التي كانت متواردة بين العلماء. وأيضا هناك رسائل متبادلة أيضا أشارت إليها المصادر مع حضرموت بين الإمام السلط وأحمد بن سليمان الحضرمي. أيضا هناك المراسلات أشارت إليه المصادر، مراسلات محمد بن محبوب بن الرحيل مع علماء الأباضية في الجزائر، وأيضا في الشمال الأفريقي بشكل عام. وبالتالي هذه

0: نشير جميل. إليها
1: ربما في مناسبة أخرى إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: تعتبر حملة الإمام السلط على سقطرى من الأحداث الهامة والشهيرة في عهد الإمام السلط بن مالك، رغم قلة التفاصيل عنها إلا أنها أصبحت خالدة في الذاكرة الجمعية للعمانيين، وتحولت إلى قصة ملحمية، وهناك نص شعري شهير يعني قيل أنه للزهراء السقطرية. تحدثنا عن مدى صحة الوجود العماني في السقطرى وما حدث في تلك الفترة.
0: فيما يتعلق بالعلاقة مع سقطرى، أنا أود أن أرجع قليلا إلى جذور هذه العلاقة. وعندما أتحدث عن جذور هذه العلاقة، نحن نعلم أن عمان على تواصل مستمر، وسقطرى تقع في منطقة استراتيجية في الطريق إلى شرق أفريقيا. ولكن هنا نحتكم نحن إلى المصادر التاريخية. طبعا بعض كتب الفقه تعود بهذه العلاقة إلى عهد الإمام الجولندا بن مسعود الذي حكم في الفترة من 132 هجرية إلى 134 هجرية، وذكرت أن الإمام الجولندا بن مسعود صالح أهل سقطرى على رؤوس، بمعنى أنه قد أخذ الجزية منهم، وهذا أيضا ربما فيه إشارة إلى تبعية في فترة ما لسقطرى أو نوع من السيطرة بالنسبة لعلاقة عمان مع سقطرى. طبعا أشرت إلى هناك أيضا المصادر الحقيقة لا تتحدث عن هذا الحدث، طبعا أشار إليها بشيء من التفصيل الإمام نور الدين السالمي في كتابه تحفة الأعيان، خاصة بالنسبة للقصيدة. طبعا عدم ورود إشارات بالتفاصيل عن هذه الحملة ربما يجعل البعض يشكك في صحتها، وهذا أيضا ممكن أن نتحدث فيه. على كل حال، مثل ما ذكرت، يعني الإشارات تؤكد إلى وجود علاقة ما. أنا شخصيا أرى أن هناك يعني وجود حامية عسكرية، ليس وجودا فعليا مباشرا، وإنما كانت هناك وجود حامية عسكرية موجودة في سقطرى، خاصة ونعرف أن في ذلك الوقت أيضا هناك كانت أيضا أعمال قرصنة في هذه المنطقة، وبالتالي أيضا لتأمين سلامة الطرق التجارية كان لابد من وجود حامية عسكرية في سقطرى، وبالتالي أيضا حدثت هذه الحادثة التي ذكرها الإمام السالمي، وذكر طبعا القصيدة الطويلة والتي مطلعها قل الإمام الذي ترجى فضائله ابن الكرام وابن السادة النجبي، ويبدو أنها على غرار قصيدة أبو تمام السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، والتي أيضا كانت لها علاقة أيضا بامرأة استغاثت أيضا بالخليفة العباسي المعتصم، وبالتالي عقبها ما يعرف بالحادثة المشهورة بفتح عمورية.
1: جميل. إذن هل نقول بأنه يعني واقعة سقطرى كانت حقيقية، وربما الشك يكون فقط في موضوع النص أو الاستغاثة النصية من خلال القصيدة، أم أن الموضوع برمته يعني يشوبه أو فيه نوع يعني من عدم ذكر المصادر بشكل متوارد أو متكرر؟
0: أخي أحمد، أحداث كهذه أيضا، ونحن أيضا على يعني حدث ربما وقع تقريبا في يعني بين 250 هجرية إلى 268 ميلادية، يعني لا يوجد تاريخ محدد حقيقة لحملة الإمام السلط على سقطرى، لكن الحملة قد بالتأكيد أنها خرجت يعني، لكن يبقى أيضا التفاصيل أيضا طبعا في بعض الجوانب قد تدخل فيها أيضا نوع من الأسطرة أو بعض هي أشبه ما تكون، نعم هي أشبه ما تكون بملحمة تاريخية. هي فيما يتعلق بالأسطرة في هذا الموضوع، هو يعني والذي أود أن أشير إليه هو متعلق بكيفية وصول الخبر إلى الإمام السلط بن مالك. يعني ما تم الإشارة إليه أن الزهراء السقطرية وهي فاطمة بنت حمد القهضمية، أنها عندما كتبت هذه القصيدة وضعتها في أنبوب من القصب وحملتها الأمواج
2: حتى وصلت.
0: تتخيل أن نحن يعني من بحر حتى وصلت إلى صحار والتقطها أحد ربما أحد الصيادين أو أحد الذين كانوا أيضا على الشاطئ.
2: ثم حملت شاسع بين

0: الجزيرة وبين عمان.
1: نعم، ثم حملت هذه الرسالة إلى الإمام السلط بن مالك فقرأها. هنا أنا أود أن أقول أن الإمام السلط حقيقة هو ليس بحاجة أن يعرف خبر مهم كهذا بهذه الطريقة لسبب بسيط، وهو أن التواصل التجاري بين عمان وبين شرق أفريقيا وبين عمان وسواحل المحيط الهندي كانت موجودة، ونحن نعلم أن الأخبار في ذلك
0: تعتبر أحد أهم المواقع في طريق التجارة.
1: نعم، ونحن نعلم أن الأخبار كان ينقلها التجار أيضا يعني، وبالتالي حدث كهذا من الطبيعي أن يصل إلى الإمام السلط بن مالك، وبالتالي يشرع في تجهيز هذه الحملة. وشيء آخر أيضا إضافة تأكيدا على مصداقية موضوع إرسال الحملة، وهو ما أثر عن الإمام السلط من عهد كان قد أرسله إلى قادة الحملة، وسوف نشير إليها ربما أيضا في ثنايا الموضوع.
0: جميل. تحدثنا دكتور علي عن الأسباب التي دعت الإمام السلط لإرسال حملة عسكرية إلى هناك، ومتى كان ذلك، وهل نجحت الحملة في مهمتها، وأيضا ما هي النتائج التي حققتها؟
1: طبعا بالنسبة للأسباب طبعا تشير ما تم الإشارة إليه إلى أن نصارى سقطرى قد هجموا على الحامية العسكرية التي كانت موجودة هناك، وبالتالي تعرضت نساء سقطرى للسبي، وأيضا تعرض أيضا الذين كانوا أيضا في الحامية للقتل وللتشريد، وبالتالي كان هذا سببا كافيا لأن يجهز الإمام حملة لإعادة السيطرة وإعادة الوضع على ما كان عليه.
0: جميل. تساؤل أخير في هذا المحور، ويعني نواصل الحديث في حادثة سقطرة. ترتبط حملة الإمام السلط على سقطرة بالعهد الذي بعث به إلى قادة الحملة، وقد وصفه الطبيب المشهور محمد علي البار في مقال نشرته مجلة المجتمع الكويتية سنة 1998 بالقول أنه وكتابه الذي يعتبر من أرقى ما كتب في الشؤون الدولية الإسلامية، وبخاصة في محاربة الأعداء وكيفية معاملتهم، وهي تمثل قيمة عالية لم تصل إلى جزء يسير منها مواثيق الأمم المتحدة في القرن العشرين. نود لو تطلعنا باختصار على أهم الجوانب التي اشتمل عليها هذا العهد.
1: بالنسبة لتجهيز الحملة إلى سقطرة كان لابد من إرسال قوة بحرية لاستعادة السيطرة وإعادة الوضع على ما كان عليه سابقا، وبالتالي تشير المصادر يعني ذكرت أن جملة المراكب التي اجتمعت في هذه الغزوة، والمقصود بالغزوة هنا حملة الإمام السلط، 100 مركب ومركب، وقد عين الإمام قائدين على هذه الحملة وأعطاهما نفس الصلاحيات، وهما محمد بن عشيرة وسعيد بن شملال. طبعا المصادر لا تشير إلى هذه الشخصيات القيادية التي قادت هذه الحملة، وأيضا ذكر في معرض العهد الذي أرسله إلى القادة أن في حالة أن حدث لهم مكروه تكون القيادة على الترتيب لكل من حازم بن همام وعبد الوهاب بن يزيد وعمر بن تميم. وأعود هنا إلى العهد الذي ذكرته أخي أحمد، والذي أشار إليه أيضا الطبيب محمد علي البار أيضا في مجلة المجتمع مثل ما أشرت. هذا العهد تضمن العديد من الجوانب، هناك جوانب تشريعية وهناك جوانب إنسانية واجتماعية، وهناك أيضا
0: تجاه الخصم،
1: تجاه هذا العهد موجه سواء للقادة وأيضا للجنود الذين شاركوا في الحملة وأيضا لسكان أهل سقطرى بالكامل.
0: جميل. لأن كان شاملا.
1: نعم كان شاملا، وهو يتضمن بشكل عام اللي هي مبادئ وآداب الحروب في الإسلام. وأنا من خلال متابعتي لهذا النص يعني اقتدى فيه الإمام السلط بالعديد من النصوص التي كان يرسلها الخلفاء المسلمين، خاصة الخلفاء الراشدين، إلى الجنود الذين أيضا خرجوا في الفتوحات الإسلامية. وعندما تحدث هنا إلى جوانب إنسانية، هنا إشارة واضحة إلى آداب الحرب في الإسلام، وهو عدم التعرض إلى النساء والأطفال وكبار السن إلا من أعان منهم على قتال. ناهيك أيضا، وفي يعني نحن نتحدث عن حملة ونحن نتحدث عن هجوم من قبل نصارى الحبشة على المسلمين الذين كانوا في الجزيرة، وبالتالي نتحدث أيضا عن نساء وقعن في الأسر، وهؤلاء أيضا الذين فقدوا أيضا أولياء أمورهم في تلك الحرب. إذن كل هذه الجوانب أيضا شملها العهد من حيث الاهتمام بهذه الفئة، خاصة فيما يتعلق بفئة النساء.
0: جميل. تقريبا هذا كان آخر حديثنا في المحور الثاني الذي تطرقنا فيه إلى الأوضاع العامة في عمان إبان حكم الإمام الصلد، وأهم الأحداث الداخلية والخارجية. وكما تحدثنا سابقا في هذا المحور، كانت الأبرز على الإطلاق حادثة السيول، وأيضا حادثة سو قطرة التي ارتبطت بالكثير من الفاهم الرائعة على مستوى الإمامة، والتي أوضحت للمتتبع التاريخي كم أن الإمام السلط بن مالك الخروصي يحمل مجموعة من المبادئ الخلاقة في الحكم والإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، نتحدث مستمعينا في الدقائق القادمة إن شاء الله عن محور ثالث وأخير، قضية عزل الإمام السلط وفكر المدرستين الرستاقية والنزوانية. بعد قليل نعود لكم في برنامج من التاريخ العماني.
2: من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.
0: عمان في عهد الإمام السلط بن مالك الخروصي.
3: عمان في عهد الإمام السلط بن مالك الخروصي.

0: نعود لكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني، ونرحب بضيفنا العزيز مجددا الدكتور علي بن سعيد الريامي، والحديث عن المحور الثالث في حلقتنا لهذا اليوم التي هي بعنوان عمان في عهد الإمام السلط بن مالك الخروصي. المحور يتحدث هذه المرة عن قضية عزل الإمام السلط وفكر المدرستين الرستاقية والنزوانية، القضية التي تعد من أكثر قضايا تاريخ العماني إثارة للجدل بين العلماء أنفسهم وبينهم وبين من يمسك بزمام السلطة. تساؤل أول دكتور علي، لماذا كان هذا الجدل المعقد حول هذه القضية؟ وهل كان الخلاف سياسيا أم أنه كان خلافا فكريا؟
1: نعم، هذا الجدل مثل ما أشرت أخي أحمد هو جدل معقد، لأنه تداخل فيه الديني بالسياسي، وبالتالي أيضا هذه كانت أول حادثة تواجه الإمامة في ذلك الوقت، أن تكون هناك مطالبة من قبل علماء وزعامات قبلية بعزل إمام كحادثة فعلية. هناك محاولات ربما سنشير إليها لاحقا، ولكنها أن يخرج مجموعة من العلماء وعلى رأس أيضا مجموعة من الناس ويطالبون، يذهبون إلى مقر الإمامة ويطالبون بعزل الإمام. هذه أول حادثة تواجهها السلطة السياسية في عمان في تلك الفترة.
0: جميل، من بداية القضية كيف بدأت فصول هذه الحكاية ومن كان المحرك الرئيس لها؟
1: طبعا المحرك الرئيس لهذه القضية هو شخصية في الحقيقة أثارت الكثير من الجدل، هي شخصية موسى بن موسى بن علي الأزكوي، الذي يبدو أنه ورث زعامة أهل الحل والعقد من والده موسى بن علي، الذي كان أيضا مقدما في العهد الذي سبق الإمام السلط كالإمام غسان بن عبد الله والإمام المهنة بن جيفر، وهو من الشخصيات المؤثرة. وشخصية موسى بن موسى حقيقة يعني شخصية من الجدير الوقوف عنها، ولكن أيضا قلة المصادر وقلة المعلومات قد لا تعين لتكوين فكرة واضحة عن هذه الشخصية، ولكن يبدو أنها شخصية أيضا تتمتع أيضا بروح الشباب والرغبة في التغيير.
0: جميل، في تساؤل مهم جدا، نحن ذكرنا سابقا أنه في عملية تنصيب الإمام يتم من خلال أهل الحل والعقد، فهل حدث هناك شقاق بين أهل الحل والعقد أم أنه كان هناك إجماع أو اتفاق على عزل الإمام السلط بن مالك؟ نتحدث هنا داخل يعني أسوار النخبة إن صح التعبير، العلماء وأصحاب الفكر الذي يحدد من هو الإمام، وهل يصح أن يعزل الإمام من عدمه؟
1: نعم، ومن هنا قلنا أن هذه القضية هي قضية شائكة، لأنه في الحقيقة لم يكن هناك توافق، وكان خلاف واضح وبين بين العلماء الذين عاصروا تلك
0: بينهم من أهل الحل والعقد.
1: بينهم من أهل الحل والعقد، نعم، وربما نشير إلى عدد من الأسماء. يعني على سبيل المثال، من ضمن الذين عارضوا عزل الإمام السلط، والذي كان أيضا من الداعمين للإمام السلط، وكان أحد البارزين في أهل الحل والعقد، وهو الشيخ أبو المؤثر خميس بن السلط الخروصي، أقصد السلط بن خميس الخروصي، وأيضا أبو خالد قحطان بن أبي خالد، أيضا كان من الفقهاء في ذلك الوقت، وكانوا عارضوا موضوع خروج موسى بن موسى. أما في الجهة الأخرى فسنجد هناك أيضا الفضل بن الحواري، أيضا كان
0: من طلبوا عزل الإمام.
1: نعم، كانوا أيضا من المؤيدين لعزل الإمام، وهناك أيضا الحواري بن عبد الله السلوتي. إذن كان هناك انقسام واضح بين العلماء في موضوع عزل الإمام السلط بين مؤيد وبين معارض.
0: جميل، نأتي إلى الأسباب والمبررات التي اتخذت يعني كمبرر رئيسي وأدت في النهاية إلى عزل وإقصاء الإمام السلط عن السلطة.
1: نعم، هو موضوع قضية عزل الإمام السلط هو كان موضوع من المواضيع التي درستها أنا في مرحلة الماجستير، وهناك كتاب صدر أخيرا من دار الغشام 2015، وفيه تفاصيل عن
0: دراسة كاملة.
1: نعم دراسة كاملة، وفيه تفاصيل عن هذا الموضوع. طبعا أنا أشرت إلى هناك ما يعرف بأسباب معلنة، يعني تم الإعلان عنها من قبل الذين قادوا هذا الحراك،
0: وهناك
1: أسباب غير معلنة. من ضمن الأسباب المعلنة والتي أشارت إليها المصادر، وهو أن الإمامة قد كبر وقد شاخ، وأنه أصبح عاجزا عن تسيير شؤون الإمامة. وذكروا حتى أنه كان لا يستطيع الوقوف، وأنه كان يؤتى له بقناة معروضة وكان يتكئ عليها. وبالتالي هذه الأسباب المعلنة. أيضا من ضمن الأسباب والتي أيضا فيها يعني إشارة إلى قضية الضعف الذي كان عليه، وهو أن ذكرت مصادر وقد أخذت عنه سقطرة، بمعنى أنه لو كان من القوة وكان يتمتع بتلك القدرات التي كان يتمتع بها سابقا لما تجرأ
0: نصارى.
1: نعم لما تجرأ نصارى الحبشة واعتدوا على المسلمين في الجزيرة أو على الحامية العسكرية. بالإضافة إلى بعض الإشارات البسيطة التي كان يشير إليها موسى بن موسى حول أيضا وجود، يعني أنا أستخدم المصطلح الحديث، يعني وجود فساد إداري، بمعنى أن هناك تدخل من قبل بعض المتنفذين في شؤون الإمامة. من هؤلاء الذين يتم الإشارة إليهم هو ولده شاذان بن السلط، بالإضافة إلى أيضا شخصيات أخرى يبدو أنها كانت طامعة في السلطة. وبالتالي يعني من أمثال هؤلاء الفهم بن الوارث وخالد بن شعوة الخروصي والوليد بن مخلد الكندي والحواري بن عبد الله السلوط الحدان، الذي سوف ينصب أيضا سوف ينصب نفسه إماما لفترة قصيرة في رستاق بعد ذلك في عهد الإمام عزان بن تميم. يعني وبالتالي كانت هناك، أنا أقصد أقول أن هناك كانت أيضا هناك أطماع شخصية في الموضوع.
0: جميل، ننتقل إلى نقطة مهمة بعد معرفة هذه الأسباب والمبررات إن صح التعبير. كيف ناقش العلماء موضوع عزل الإمام في ظل هذه المبررات، وما كانت ردود أفعالهم، وأيضا يعني من هم أبرز العلماء الذين ناقشوا هذه القضية آنذاك؟
1: أنا هنا أود أن أشير إلى نص لأبو قحطان في موضوع القضية، وهو من المعاصرين القريبين من الحدث، يقول: فتبعهم الناس على منازل مختلفة، من بين رجل أغضبته أحكام المسلمين وأوعرته فهو يطلب عثرتهم، وآخر قد حسد من له في الدولة درجة. مثل ما أشرت هناك أيضا مؤيد ومعارض، وكل كان أيضا له ربما أيضا مصالحه الشخصية التي كان يطمح إليها. وهنا القضية، هل يجوز هنا بالوضع الحالي للإمام السلط أن يتم عزله بهذه الصورة أم لا؟ يعني وبالتالي هنا حدثت أيضا، دخل فيها أيضا موضوع ما يتعلق بالولاية والبراءة، فحدث الانشقاق بين العلماء الذين عاصروا القضية، ثم انتقل بعد ذلك إلى الخلاف الذي حدث بين المدرستين الرستاقية والنزوانية.
0: جميل، هل هناك محاولات سابقة لمثل هذه الحالة من العزل، وكيف كان التعاطي معها؟
1: نعم، هناك بعض الإشارات تقول أن في عهد الإمام عبد الملك بن حميد الذي حكم في الفترة من 208 إلى 226 هجرية، وهو أيضا قد بلغ من الكبر عتيا، وقد أصابه المرض والشيخوخة، وكان والد موسى بن موسى وهو موسى بن علي هو المقدم في أهل الحل والعقد، ولكن بعد المشاورة واجتماع مع العلماء آثروا أن يبقوا على الإمام، وأن يكون هناك مجلس تسيير شؤون الإمامة، وكان على رأسه يعين. نعم، كان على رأسه موسى بن علي حتى وفاة عبد الملك بن حميد، بمعنى هنا أنهم لم يستعجلوا عزل هذا الإمام، وإنما أبقوا عليه رمزا حتى أيضا، وبعد وفاته تم انتخاب إمام آخر. أيضا هناك محاولة أخرى لنفس العالم وهو موسى بن علي في عهد الإمام المهنة بن جيفر الذي كان يحكم قبل الإمام السلط، ويعني دخل موسى بن علي على الإمام المهنة وكأنه يسأل عن صحته، يعني فيبدو، ولكن شخصية المهنة بن جيفة كان معروف بشخصيته القوية، فعرف أن هذا السؤال وراه ما وراءه يعني، وبالتالي أيضا يعني هو غضب منه، وأيضا قال له يعني فيما معناه أنك لو كنت تطيع هؤلاء كل يوم كان بيولى عليهم إمام، وبالتالي أيضا بقي الأمر على ما هو عليه. لكن يبدو أن وصلنا إلى عصر الإمام السلط، وكانت أيضا مثل ما يقول القشة التي قسمت ظهر البعير.
0: جميل، ننتقل من التساؤل السابق دكتور علي والحديث حول تجارب سابقة أو محاولات سابقة لعزل الإمام، إلى تساؤل حول محاولات جرت ربما لتفادي خروج موسى بن موسى وقادة المعارضة إلى عاصمة الإمامة نزوة، وما هو موقف الإمام السلط من حركة معارضة ربما قامت ضده في تلك الفترة؟
1: نعم، هذا سؤال مهم. طبعا تحرك موسى بن موسى من مقر إقامته في إزكي متجها إلى مقر الإمامة في ذلك الوقت وهو نزوة، وهناك عسكر في فرق القريبة من نزوة العاصمة عاصمة الإمامة، وجرت هناك محاولات لرأب الصدع بين الطرفين، وكانت هناك مراسلات بين الإمام، كان هناك من يمثل الإمام وهو الحسن بن سعيد، وكان هناك من يمثل موسى بن موسى وهو عبد الله بن حازم، من أجل أيضا إيجاد صيغة توافقية للخروج من هذا،
0: ولكنها كانت صيغة حوار.
1: نعم، كان في البداية صيغة حوار، طبعا لم تشر المصادر إلى أي اشتباك. عمل أو اشتباك عسكري، ولكن يبدو أن هذه المحاولات فشلت. وهنا يتجلى الموقف العظيم للإمام السلط بن مالك، وقضية موضوع أنه اعتزل، بمعنى أنه ترك دار الحكم وذهب إلى دار ولده محمد في منطقة أشارت إليها المصادر وهي سندان، يبدو أنها في سعال من من من نزوة، بمعنى أنه ترك دار الحكم رغبة منه في عدم إراقة الدماء حتى لا تكون هناك أيضا
0: اشتباك عسكري
1: ويؤدي إلى شقاق. وهذا في الحقيقة موقف يحسب للإمام السلط، وهو نادرا ما يتكرر أن يخرج الحاكم بهذه الصورة وأن يترك الأمر، لعل وعسى أن يكون هناك فيه صالح لعامة
0: الدولة
1: لعامة الناس بشكل عام، وهو موقف طبعا يقدر للإمام السلط بن مالك الخروصي.
0: جميل، كان إبحارا واسعا مستمعينا في هذه الحلقة التي عنوناها بعمان في عهد الإمام السلط بن مالك الخروصي. في مناحي كثيرة تحدثنا، محاور ثلاثة حاولنا من خلالها أن نسلط الضوء بشكل واسع على فترة حكم الإمام السلط بن مالك الخروصي حتى عزله لنفسه في فترة لاحقة. المحور الأول تحدثنا فيه عن انتخاب الإمام السلط بن مالك الخروصي إماما على عمان، وأيضا تحدثنا عن أهم الأوضاع العامة في عمان، إبان حكم الإمام السلط وأهم الأحداث الداخلية والخارجية، منها حادثة السيول وأيضا حادثة سو قطرة، وأيضا تحدثنا بالإضافة إلى ذلك في المحور الثالث والأخير قبل قليل عن قضية عزل الإمام السلط وفكر المدرستين الرستاقية والنزوانية. هكذا مستمعين الكرام كانت جوالنا لهذا اليوم في حلقة من التاريخ العماني وعنوانها عمان في عهد الإمام السلط بن مالك الخروصي. نتمنى أن نكون قد وفقنا إن شاء الله في سرد أهم الوقائع والأحداث التي رافقت عهد الإمام السلط بن مالك الخروصي، ونتمنى لكم إن شاء الله المتعة رفقة ما نقدمه مع ضيفنا الدكتور علي بن سعيد الريامي، أستاذ التاريخ بكلية الأداب بجامعة السلطان قابوس. كل الشكر والتحية لك دكتور على مرافقتنا في هذه الحلقة وهذا الحديث المثير للجدل إن صح التعبير. شكرا لك.
1: شكرا لكم أخي أحمد ولهذا البرنامج القيم. وأختم بالقول أن التاريخ ليس مجرد قصص من الماضي، وإنما هو مجموعة من الأفكار من الممكن أن تعيد نفسها، وبالتالي نحن نأخذ العبرة والعظة، يعني نأخذ الإيجابيات من هذا التاريخ
0: وأحداث
1: التاريخ، ونتعلم من السلبيات.
0: جميل، كل التحية لك مجددا، وكل التحية لكم مستمعينا على مرافقتنا في هذه الساعة. نتمنى لكم إن شاء الله أوقاتا ممتعة تقضونها في تجوالكم مع التاريخ العماني، ونلتقي بكم في حلقة جديدة إن شاء الله الأسبوع المقبل في برنامج من التاريخ العماني. إلى اللقاء.
2: الأمس هو الماضي، وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم، معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
2: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
2: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
2: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلا
2: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
2: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
2: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
2: أجمل الكتب.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجنا، حيث نقرأ أجمل الكتب التي ظلت في ذاكرة البشر يطالعونها ويتوارثونها جيلا عن جيل.
4: إنها أعمال بالغة الأهمية يجب أن نقرأها، وإذا لم يكن بمقدورك أن تقرأ فإن برنامجنا يقوم بهذه المهمة مضطرا.
3: لماذا الاضطرار هنا؟
4: لأن القراءة مثل بقية غرائز الإنسان، يجب أن يتذوقها الإنسان بنفسه: الأمومة، الأبوة، الطموح، الطعام والشراب.
3: الجوائز الأدبية عادة ما تمنح إلى الكتب الجيدة الجميلة، وأيضا إلى المؤلفين الذين أبدعوا روايات وقصائد جميلة.
4: وبفضل الناس أن يقرأوا الأعمال الفائزة بالجوائز، بسبب أنها أجيزت من لجنة مشهود لها بالذوق الفني الرفيع.
3: وقد ساعدت الجوائز الأدبية الناس على القراءة، حيث أحس الناس أنهم يجب أن يكونوا على مستوى الحدث، مثل ما رأينا في حالة الكاتب نجيب محفوظ.
4: أحدث حصول نجيب محفوظ صدى ملحوظ عقب فوزه بجائزة نوبل، وقد ارتفعت أرقام مبيعات كتبه إلى أرقام عالية.
3: حدث هذا في اللغة العربية أولاً، ثم في اللغة الإنجليزية التي ترجم إليها أولاً، واللغة الفرنسية.
4: حدث ذلك في كافة اللغات التي ترجمت إليها روايات نجيب محفوظ في كافة أنحاء العالم.
3: إذن الجوائز الأدبية تشجع على القراءة، وهذا يعني أن الكاتب الذي فاز بجائزة أدبية أنه ألف كتاباً جميلاً، بل كتباً جميلة.
4: الكاتب الذي نقدم له كتاباً جميلاً اليوم هو نجيب محفوظ، ونجيب محفوظ ألف الكثير من الكتب الجميلة.
3: في هذا البرنامج نقدم كتاباً جميلاً واحداً لكل كاتب، وذلك من أجل استيعاب الكثيرين من الكتاب حول العالم
4: وفي كافة العصور. وإلا كان عدد حلقات هذا البرنامج قد اقترب إلى 20,000 على الأقل.
3: الرواية التي اخترناها لنجيب محفوظ هي اللص والكلاب. هناك روايات أخرى جميلة، لكن رواية اللص والكلاب ذات مذاق خاص.
4: إنها رواية مأخوذة عن وقائع حقيقية، كما أن مؤلفها قد غير فيها أسلوبه بشكل واضح واتجه إلى التجديد.
3: هكذا يكون الكاتب، عليه أن يجدد نفسه وكتاباته وموضوعاته.
4: نجيب محفوظ مولود في حي الجمالية الشعبي بالقاهرة، على مسافة قريبة للغاية من الجامع الأزهر العتيق.
3: في هذه المنطقة الشعبية العريقة الضيقة عاش التلميذ نجيب محفوظ، يلعب الكرة ويقرأ الأدب العربي والعالمي،
4: ويتأثر بالفلاسفة، لذا التحق بقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة.
3: ذهب حاملاً أولى رواياته رادوبيس إلى الكاتب والفيلسوف سلامة موسى، فنشرها له في مجلته الأدبية على حلقات.
4: قام محفوظ خلال هذه الفترة بتأليف 3 روايات تدور في العصر الفرعوني، هي رادوبيس وكفاح طيبة وعبث الأقدار.
3: ثم صار عليه أن يكتب الرواية الواقعية التي تدور في الأماكن الضيقة بالمدينة، مثل فضيحة في القاهرة في عام 1945،
4: ثم زقاق المدق وخان الخليلي وبداية ونهاية، وهي أعمال تدور أحداثها في أماكن ضيقة لكنها متسعة بالأشخاص والأبطال.
3: وتتابعت أعمال الكاتب، ومنها السراب والثلاثية التي استغرق في كتابتها فترة طويلة.
4: وفي بداية الستينيات من القرن الماضي غير أسلوبه وموضوعاته في رواياته، مثل اللص والكلاب والطريق والسمان والخريف،
3: وأيضا ميرامار وحب تحت المطر وثرثرة فوق النيل، ثم جاءت رائعته الحرافيش.
4: أهمية نجيب محفوظ أنه قارئ جيد لخريطة التطور الاجتماعي من حوله، وقد اتجه في مرحلة لاحقة إلى الروايات القصيرة مثل الشيطان يعظ.
3: تحولت بعض أعمال نجيب محفوظ إلى أفلام ذات قيمة فنية جمالية، وأخرج هذه الأعمال أبرز أعلام الإخراج وعلى رأسهم صلاح أبو سيف،
4: وأيضا كمال الشيخ وحسين كمال وعاطف الطيب وسمير سيف.
3: تألق هؤلاء المخرجون في الأفلام المأخوذة عن نجيب محفوظ، وكانوا في أحسن أحوالهم مع الأدب الذي كتبه الكاتب.
4: كمال الشيخ أخرج لنجيب محفوظ روايتين بالغتي الأهمية، هما اللص والكلاب ثم ميرامار.
3: رواية اللص والكلاب المنشورة في عام 1962 مستوحاة من حياة شخصية شهيرة أثارت نقاش الناس في تلك الآونة.
4: إنه محمود أمين سليمان الذي يعرف باسم السفاح، رجل ظلمته الصحافة وقامت بتضخيم أعماله من أجل العمل على زيادة مبيعات الصحف.
3: أحس الناس أن الرجل مظلوم إلى حد ما، وأنه لم يكن سفاحاً، وأنه قتل عن طريق الخطأ.
4: هذا هو الخيط الذي تناوله نجيب محفوظ في روايته حول بطله سعيد مهران الذي خرج من السجن كي يعيش حياة طبيعية،
3: لكن ظروف الحياة تدفعه أن يقتل بالخطأ. فزوجته قد تزوجت من صديقه الذي أوشى به إلى الشرطة للزج به في السجن،
4: وابنته الصغيرة لم تتعرف عليه واندفعت إلى أحضان أمها حين حاول معانقتها.
3: سعيد مهران رأى كل شيء يسلب منه، وهو اللص السابق سلبت منه زوجته وابنته وكتبه التي كان يقرأها.
4: وأمام مثل هذه الظروف قرر سعيد مهران أن يطلق الناس على عليش أو على زوجته، لكن الرصاص راحت إلى الساكن الجديد.
3: وسرعان ما التقط الصحفي الكبير رؤوف علوان الحادث، وراح يكتب المقالات المثيرة ضد سعيد مهران وطالب بالقبض عليه ومحاكمته.
4: رؤوف علوان هو الشاب الذي علم سعيد مهران أن يقرأ ويتثقف ليكون الأفضل حين كان رؤوف طالباً يسكن المدينة الجامعية.
3: وكان سعيد مهران يعمل عاملاً في المكان نفسه.
4: الآن صار الطالب الجامعي المثقف صحفياً كبيراً انتهازياً لا يتقصى الحقيقة قدر محاولته انتهاز الفرص لتحقيق نجاحات كاذبة في عالم الصحافة.
3: وتولدت خصومة بين سعيد مهران وبين رؤوف علوان، وهو الشخص الذي زاره مباشرة عقب خروجه من السجن.
4: لكن سرعان ما اصطدم الرجلان، اللص والصحفي الانتهازي.
3: تردد سعيد مهران على المقهى الذي يديره المعلم طرزان، وهناك التقى بصديقته القديمة نور التي دبرت له إقامة.
4: وبدأ سعيد مهران يدبر أمره من أجل الانتقام من الصحفي رؤوف علوان.
3: خطيئة سعيد مهران أنه كان يستخدم المسدس لتصفية حساباته مع الأوغاد الذين لعبوا ضده.
4: القانون لم يمس هؤلاء الأوغاد، لذا قرر سعيد مهران أن ينفذ قانونه بنفسه.
3: ومع كل محاولة لقتل الخصوم كان رؤوف علوان يجد مادة صحفية خصبة من أجل شن الهجوم عليه لدرجة أنه لقبه بالسفاح.
4: وضاقت السبل حول سعيد مهران وعاش في دائرة الندم والقلق، فهو مجرد لص أدى عقوبته. لكنه
3: عندما خرج من السجن وجد نفسه أمام ظروف جعلته مطاردا من الشرطة باعتبار أنه سفاح.
4: وبدأت الخيوط تلتف حول سعيد مهران الذي اختبأ في بيت عند أطراف المدينة. بدأت الشرطة تصل إليه،
3: وهرب سعيد مهران من الشرطة. ولكن
4: الشرطة والصحافة وراء سعيد مهران في رواية اللص والكلاب.
3: الصحافة تحاول أن تجد لها موضوعا يتابعه الناس، فيشترون الصحف من أجل معرفة المزيد من التفاصيل.
4: وهكذا وجد سعيد مهران نفسه مطاردا من الشرطة، تتعقبه الكلاب البوليسية وفرق المطاردة، فلجأ إلى مكان مهجور.
3: وفي الليلة بدأ تبادل الرصاص بين الطرفين، قوة الشرطة وسعيد مهران الذي أدرك أن عليه أن يقوم بتسليم نفسه وأن المعركة خاسرة بالنسبة له.
4: وقام سعيد مهران بتسليم نفسه دون أن يحقق أيا من رغباته أن يقتل عليش أو نبوية، ودون أن يشاهد ابنته مرة أخرى،
3: وأيضا دون أن يسكت القلم المزيف الذي يكتب به رؤوف علوان.
4: اختلفت نهاية الفيلم المأخوذ عن الرواية عام 1962. السينما لا تعرف الغفران، لذا فإن سعيد مهران مات على أيدي رجال الشرطة.
3: أما في الرواية فإن سعيد مهران سلم نفسه، سوف تتم محاكمته، وبالتأكيد سوف تكون نهايته الإعدام.
4: إنها نهاية مفتوحة مليئة بالتساؤلات، وهي دون إجابات.
1: القراءة بالنسبة للإنسان
2: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
2: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
2: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلا
2: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
5: أجمل الكتب.
2: إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
2: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
2: أجمل الكتب.
0: إذاعة سلطنة عمان.

الحريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن العائلة الفربيونية، هذه العائلة التي تنتشر في جبال ظفار في مراحل السهل قبل بين السهل والجبل، وتسمى محليا شجر الزبروت، ثم على ارتفاع 1000 متر وتسمى محليا شجر التشكوت، هذه شجرة المتقزمة التي يصل ارتفاعها إلى متر أو متر ونصف، وتشكل دائرة حلقية منخفضة لتحافظ على أكبر قدر من المياه طوال السنة، ولها دور مهم جدا في النظم البيئية. وتحدثنا أيضا عن شجير الزغر، هذه شجرة التي تشبه إلى حد ما أشجار الصبار في هيئتها وفي شكلها، لكنها من العائلة الفربونية. ومرينا على شجرة الربل أو المطاط البرازيلي، موطنها الأصلي في البرازيل، والتي تحتاج إلى كميات كبيرة، غابات الاستوائية، كميات كبيرة من المياه ومن الضوء ومن تربة جيدة قادرة على التصريف ورطوبة دائمة، وتنمو بشكل سريع، وتستخرج الإنسان منها الربل طوال السنوات السابقة قبل أن تأتي يعني استخدام الربل الصناعي. وكان لها بالتأكيد دور كبير جدا في وصول الإنسان إلى السرعة اللي يحتاجها بالمركبات المعينة، كانت تشكل إطارات السيارات، وهذا المطاط الطبيعي دخل في صناعات إطارات المركبات والطائرات والخراطيم وغيرها من الاحتياجات حول العالم، سواء كانت طبية أو صناعية. لكن مع تطور الصناعات الكيميائية ظهر المطاط الصناعي الذي ينتج غالبا من مواد مشتقة من النفط والغاز، كذلك النفط والغاز تم اشتقاق منه العلكة التي نستخدمها الآن، العلكة التجارية. وهنا نربط الموضوع بعائلة العائلة الفربيونية، أصبح الكثير من مشتقات النفط يساهم في التخفيف من الضغط على هذه العائلة، مثلا العلكة هي من مشتقات النفط، وأيضا في شجير التشكوت نجد إنها العلكة مالتها من السائل اللبني اللي يستخدم من هذه الشجيرة، يساهم بشكل فعال في الحفاظ على هذا الموروث التقليدي القديم جدا، وهذه العلكة التجارية المهمة للغاية ذات النمط العضوي 100% من الطبيعة مباشرة، لا يوجد فيها أي تدخل بشري. وهذا الإحلال اللي حدث للمطاط من جهة أو للعلكة من جهة أخرى ساهم أيضا في المحافظة على هذه الأشجار، ويعني خاصة في استخدامات الثقيلة مثل إطارات السيارات التجارية الهائلة. ولو كان العالم لازال يستخدم مطاط الشجر لربما أزيلت غابات كثيرة جدا من أجل زراعة الربل من جهة، فهذا له تأثير سلبي على البيئة، ومن جهة أخرى لحدث استنزاف هائل جدا لأشجار الربل حول العالم، أو لتحولت الغابات إلى نوع واحد فقط، وهذا النوع الواحد يفقد الغابة قوتها لتنهار النظم البيئية بسبب عدم وجود أنواع أخرى تتدافع فيما بينها. فكل نوع من الكائنات الحية له ميزة خاصة، له دور مهم في النظم البيئي. هذا النوع يوفر الغذاء لحشرات معينة، هذا النوع يوفر الغذاء لكائنات حية أخرى، هذا النوع يساهم في تثبيت النيتروجين، هذا النوع يساهم في استجلاب المطر، في تحويل الرطوبة إلى مطر، هذا النوع يساهم في تثبيت التربة. فكل هذه المنظومة عندما تتشكل مع بعض تشكل النظم البيئية الحقيقية وهذه القوية. وكلما كانت النظم البيئية فيها أنواع نباتية وحيوانية مختلفة وكثيرة، كلما كان النظام البيئي قوي، وكلما كان النظام البيئي قليل التنوع الحيوي كثير النوع الواحد، كلما كان نظام بيئي هش يمكن أن ينهار في أي لحظة زمنية معينة. وهكذا مع نعود إلى شجرة الربل أو المطاط، مع أنه ظهور المطاط الصناعي له دور مهم جدا في عجلة التنمية حول العالم، لكن هذا لم يستطع إلغاء دور شجرة الربل، فما زال المطاط الطبيعي مهم جدا في إطارات الشاحنات والطائرات والمعدات الثقيلة.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله. حصاد اليوم الإخباري من إذاعة سلطنة عمان، نبدأه بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم وأخوه سمو أمير دولة قطر يتناولان في لقاء أخوي بالدوحة مسيرة العلاقات الثنائية وكل ما من شأنه تطوير أوجه التعاون القائمة في مختلف القطاعات.
0: المؤتمر الخليجي لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية يناقش في صلالة جودة الحياة الوظيفية ورفع الإنتاجية والتمكين الرقمي.
1: الولايات المتحدة تؤكد أن المحادثات مع إيران أحرزت بعض التقدم، وطهران تشدد على أهمية التزام واشنطن ببنود الاتفاق.
0: قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم بزيارة أخوية خاصة لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. جرى خلال الزيارة عقد لقاء أخوي بين قائدي البلدين في قصر الحكم بالعاصمة القطرية الدوحة، تناول فيه مسيرة العلاقات الثنائية وكل ما من شأنه تطوير أوجه التعاون القائمة في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة. حضر اللقاء بمعية جلالة السلطان المعظم أيده الله كل من صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، ومعالي السيد خالد بن هلال بوسعيد وزير الديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل بوسعيد وزير الداخلية، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومعالي السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي المستشار بالمكتب الخاص، وسعادة السفير السيد عمار بن عبد الله البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة قطر.
1: فيما حضره من الجانب القطري كل من سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي الأخوية، وسعادة عبد الله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وسعادة الشيخ حمد بن تميم آل ثاني، وسعادة سعد بن شريد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني وزير المواصلات، وسعادة سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة السفير الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني سفير دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عمان. وكان صاحب السمو الشيخ أمير دولة قطر في مقدمة مستقبله ومودعي أخيه جلالة السلطان المعظم بالصالة الأميرية بمطار حمد الدولي وبمعية سمو الأمير

0: افتتحت بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في ولاية صلالة أعمال المؤتمر الخليجي 15 لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية تحت عنوان جودة الحياة الوظيفية نحو بيئة عمل محفزة إنتاجية مستدامة. يتضمن المؤتمر مجموعة من المحاور الاستراتيجية أبرزها التحول إلى بيئات العمل الذكية وقياس مؤشرات الإنتاجية وتعزيز القيادة الإنسانية. يهدف المؤتمر الذي تنظمه وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة، يهدف إلى تعزيز مفهوم الاستدامة في المؤسسات. رعى المناسبة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار.
1: بحث منتدى المهارات البحثية في دورته الخامسة بمسقط تعزيز كفاءة الباحثين في التحليل المتقدم للبيانات الإحصائية بما يسهم في رفع جودة المخرجات البحثية ورفع فرص نشرها في المجلات العلمية المحكمة. ويأتي المنتدى بتنظيم من هيئة البحث العلمي والابتكار بالتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة.
2: تعزيزا للقدرات البحثية الوطنية وتزويد الباحثين بمهارات متقدمة تتواءم مع مستهدفات رؤية عمان 2040، والتي تضع التعليم والبحث العلمي والابتكار ضمن أولوياتها الوطنية. نظمت هيئة البحث العلمي والابتكار منتدى المهارات البحثية الخامس بالشراكة مع الجامعة العربية المفتوحة. دكتورة نسرين بنت يحيى البلوشي المشيرة لأعمال دائرة بناء القدرات العلمية والبحثية بهيئة البحث العلمي والابتكار.
3: استلمنا في هذه النسخة 215 مشارك عندهم الرغبة طبعا في المشاركة في هذه التظاهرة العلمية، وتم قبول 100 مشارك يتم توزيعهم على مجموعتين. المجموعة الأولى طبعا وانطلقت أعمالها ولمدة أسبوع، والمجموعة الثانية بإذن الله راح تلتحق الأسبوع القادم إلى هذه النخبة ولمدة أسبوع أيضا كامل.
2: وتأتي النسخة الخامسة هذا العام بعنوان التحليل المتقدم للبيانات الإحصائية بهدف تمكين الباحثين من توظيف الأساليب الإحصائية الحديثة في بحوثهم العلمية بما يسهم في رفع جودة المخرجات البحثية وتعزيز فرص نشرها في المجلات العلمية المحكمة. دكتور حمد بن هلال اليحمدي عميد كلية التربية بالجامعة العربية المفتوحة ورئيس اللجنة المنظمة للمنتدى.
4: خصصنا هذه النسخة للحديث عن الجوانب الإحصائية المعمقة في البحث، بحيث أننا نتحدث عن كيفية التعامل مع البرنامج الإحصائي SPSS، كيفية استيراد بيانات منه، كيفية التعامل مع النمذجة البنائية، التعامل مع بعض البرامج الإحصائية مثل الأنوفا والمكنوفا وغيرها.
2: ويجمع المنتدى بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي من خلال مراجعة مبادئ الإحصاء التطبيقي والتدريب على استخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS، إلى جانب التعرف على آليات استيراد البيانات من الاستبانات الإلكترونية وتحليلها. بدرية بنت خميس الفليتي باحثة دكتوراه.
5: منتدى المهارات البحثية الخامس صراحة جاء كسلسلة تقدم بما يتضمن من برامج وتفاعل بناء من خلال المشاركين.
2: ناصر بن يعقوب السيابي باحث دكتوراه.
6: يعد منتدى المهارات البحثية الخامس إضافة قيمة لي كطالب دكتوراه خلال المرحلة القادمة، لما يمثل لي من إضافة قوية في تحليل البيانات الإحصائية، وكذلك أيضا توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، كما أنه ينمي أيضا المهارات الأساسية للطالب الدراسات العليا من حيث أيضا ربط البيانات وتحليل النتائج.
2: ويمثل المنتدى امتداداً لأربع نسخ سابقة تناولت موضوعات بحثية متدرجة، بدأت بأساسيات البحث العلمي مروراً بالبحث الكمي والبحث النوعي وصولاً إلى البحث المزجي. أما النسخة الحالية فتنتقل بالباحثين إلى مرحلة أكثر تقدماً بما يعزز قدرتهم على قراءة البيانات وتفسيرها وبناء نتائج علمية أكثر دقة. لإذاعة سلطنة عمان خديجة بنت سليمان الشحي.
0: تواصل هيئة البيئة متابعة حادثة السفينة كارولاين بزنجيا الجانحة قبالة جزر الحلنيات بمحافظة ظفار. وأكدت الهيئة استمرار وجود تلوث نفطي، إذ جرى رصد بقعة نفطية تبلغ مساحتها نحو 390 كيلو مترا مربعا تمتد شمال شرق جزر الحلنيات باتجاه ساحل البر الرئيسي، تقترب من أقرب نقطة للساحل إلى مسافة تقدر بنحو 7 كيلو.

0: مترات، وأظهرت عمليات الرصد والتحليل استمرار حركة البقعة على مسار مماثل يبلغ نحو 450 كيلومترا. وتشير نتائج التقييم والنمذجة الحالية إلى تحرك البقعة باتجاه الشمال الشرقي، مع توقعات بتقدمها نحو 121 كيلومترا خلال 48 ساعة القادمة. كما أظهرت نتائج التحليل أن الأجزاء الأكثر سماكة من التلوث قد تتجه نحو مداخل رأس مدركة، وهو الأمر الذي يستدعي استمرار المراقبة المكثفة للمناطق البحرية والساحلية ذات الأولوية البيئية.
1: قال نائب رئيس الأمريكي ديفانس إن المحادثات بين واشنطن وطهران أحرزت بعض التقدم خلال الأيام القليلة الماضية. وأضاف فانس في مقابلة تلفزيونية أن الولايات المتحدة تطبق مجموعة كاملة من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية لضمان الحصول على أفضل نتيجة، مشيرا أن واشنطن تتوقع أن كمية صادرات النفط والغاز من منطقة الشرق الأوسط ستعود إلى ما كانت عليه قبل الصراع مع إيران.
0: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عدم وجود محادثات جارية بين بلاده والولايات المتحدة، وإنما يتم التبادل للرسائل عبر الوسطاء. من ناحية أخرى، أشار عراقجي إلى قرب التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد، مشيرا إلى أن المفاوضات في مراحلها النهائية، منوها إلى أن عودة سلاسة الحركة الملاحية في المنطقة مرهون بشروط تم نقلها لواشنطن عبر الوسطاء حسب وصفه.
1: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب ترفض خطة السلام الخاصة بغزة والمؤلفة من 15 بندا. إلى التفاصيل.
2: مع ممارسة الإدارة الأمريكية ضغوطها على حكومة بنيامين نتنياهو بشأن اتفاق غزة، يتحرك نتنياهو لجهة امتصاص الضغط، إذ أصدر مع وزير جيشه إسرائيل كاتس أوامر للبدء بتنفيذ مشروع تجريبي لتأهيل البنية التحتية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي تقع ضمن نطاق الخط الأصفر، حيث السيطرة العسكرية الإسرائيلية مع وضع قيود صارمة تحول دون الإعمار الكامل للمنطقة والاكتفاء بإقامة مدينة خيام جديدة للنازحين. تحرك يلقى معارضة من وزراء مثل بن غفير ووزيرة الاستيطان، لكنها خطوة تسمح لنتنياهو بالمناورة سياسيا مع الإدارة الأمريكية، مع الاحتفاظ بموقف متصلب إزاء بند الانسحاب الإسرائيلي الكامل. مشروع رفح التجريبي خطوة تحاكي ما فعلته إسرائيل في جنوب لبنان بانسحاب تجريبي من مناطق محدودة، وحسب مصادر سياسية تجري مشاورات حول انسحاب تجريبي مماثل من مناطق في غزة يتم فيها إحلال القوة الدولية عقب الانسحاب الإسرائيلي. ملف غزة بتفاصيله سيكون على طاولة اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينت، فيما يبقى قطاع غزة وسكانه هدفا للهجمات الإسرائيلية. جيش الاحتلال استهدف بالرصاص الثقيل مناطق شرق مدينة غزة وشرق خان يونس التي سمعت فيها أصوات انفجارات نصف المنازل، ودكت المدفعية المنطقة الوسطى، وفتحت البحرية نيرانها تجاه شواطئ غزة ورفح، مع استمرار تردي الحال الإنساني للسكان نتيجة قيود إسرائيل على المساعدات. في القدس المحتلة تصعيد عبر بوابة الاستيطان، سلطات الاحتلال طرحت عطاء لبناء 627 وحدة استيطان جديدة على أراضي بلدة كفر عقب شمال المدينة المقدسة، وشهد المسجد الأقصى تجدد اقتحام المستوطنين الإسرائيليين لباحاته. استيطان يتمدد في الضفة الغربية أيضا. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أعلنت عن طرح الاحتلال عطاء لتوسيع مستوطنة كخاف يعقوب قرب مدينة رام الله بمئات الوحدات. واعتقل الجيش الفلسطيني خلال اقتحامات طالت المنطقة الغربية لمدينة نابلس التي عزز الجيش الإسرائيلي قواته فيها، إلى جانب اقتحام بلدتي مدمة وفريق قرب نابلس ونعلين وأبو فلاح قرب رام الله. كما أصيب فلسطين بالاختناق خلال اقتحام مدينة طوباس، في وقت يتواصل حصار جيش الاحتلال لبلدة يعبد قرب جنين مع إغلاق مداخلها. المستوطنون بدورهم نفذوا هجوما على مسافر يطا بالخليل، فأصابوا فلسطين بالرصاص وأحرقوا أراض وممتلكات. التطرف الحاكم في إسرائيل يعني تغييب الحلول السياسية في الأراضي الفلسطينية واستبدالها بالتسويف لكسب الوقت مع فرض واقع التصعيد، مشهد يتكرر كلما اقتربت إسرائيل من انتخاباتها. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أصيب شخصان إثر سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة كفر الرمان جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن المدفعية الإسرائيلية واصلت قصف بلدة المنصور جنوب مدينة صور بعدد من القذائف، كما واصلت قوات إسرائيلية التوغل في الأطراف الشمالية لبلدتي ميس الجبل وزوطر الغربية، مضيفة أن طائرة مسيرة ألقت مواد متفجرة عند أطراف منطقة النبطية الفوقة، وقصفت قوات الاحتلال المنطقة ومرتفعاتها.
1: حذرت الأمم المتحدة من أن ما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدارس في السودان في ظل استمرار الحرب وتداعياتها على قطاع التعليم. وقالت الأمم المتحدة إنها وثقت منذ عام 2024 أكثر من 67 هجوما على مدارس في أنحاء السودان، كما تمكنت الأمم المتحدة وشركاؤها من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعلم، لكنها شددت على أن هذه الجهود لا تزال غير كافية في ظل حجم الأزمة. وحذرت الأمم المتحدة من التداعيات طويلة الأمد لاستمرار حرمان ملايين الأطفال من حقهم في التعليم.
0: أسفرت غارة جوية روسية عن مقتل شخصين وإصابة العشرات في مناطق أوكرانية، بينما أسفر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية عن مقتل 3 أشخاص في منطقة بيلغورود الروسية.
3: أعلن كيريل ديميتريف الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار مع الدول الأجنبية أن الاتحاد الأوروبي يواجه أزمة طاقة من صنع يديه، وذلك بإصراره على رفض استيراد الغاز الروسي. وأوضح أن بعض الدول الأوروبية لم تتمكن من ملء مستودعات تخزين الغاز إلا بنسبة تتراوح بين ما هو أقل من 40% كهولندا وأقل من 50% كألمانيا، على الرغم من اقتراب فصلي الخريف والشتاء. يجيء ذلك كتعليق ضمني على إقرار الاتحاد الأوروبي التخلص نهائيا بالتدريج من الغاز الروسي. ويلفت النظر في هذا السياق أن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي المسال ارتفعت بنسبة 14% في الشهرين الفائتين، حيث بلغت الإيرادات الروسية من مبيعات الغاز قرابة 60 مليون يورو يوميا خلال يونيو الفائت، وقد تصدرت فرنسا هذه القائمة حسب مركز أبحاث الطاقة الفنلندي. على صعيد آخر، أشارت وكالة بلومبرغ إلى أن الولايات المتحدة حصلت على تعهد من كييف بعدم قصف السفن غير المرتبطة بروسيا ومنشآت كونسورتيوم خط أنابيب قزوين الذي يصدر النفط الكازاخي والسفن المنطلقة من محطة التصدير أو المتجهة إليها، فيما تابعت القوات الأوكرانية استهداف منشآت الطاقة الروسية، حتى أن الدفاع الروسي اعترفت بأن القوات الأوكرانية استهدفت أكثر من 10 مقاطعات إضافة إلى القرم وبحر آزوف بأكثر من 800 مسيرة. في غضون ذلك، أعلنت الدفاع الروسي أن قواتها استهدفت مصنعاً ومستودعين عسكريين في العاصمة كييف ومستودعات للوقود والمعدات العسكرية في أوديسا، وقصفت 5 سفن أوكرانية خلال الأيام الثلاثة الفائتة. وقد وجه الرئيس الأوكراني تحذيرا إلى القيادة العسكرية الروسية وطالبها بالكف عن استهداف البنية التحتية الأوكرانية ومنشآت الطاقة، وإلا فإن كييف ستضطر إلى عمليات ردع كبرى داخل الأراضي الروسية، وأنها باتت قادرة على اختراق منظومة الدفاع الروسية وضرب أهداف استراتيجية بالغة الحساسية، وبالتالي فإن الكرملين سيدفع ثمنا باهظا لقاء ذلك. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: مع استعداد الصين لعصار دولفين، ألغى مطار شنغهاي أكثر من 2300 رحلة جوية، ونقلت السلطات نحو 300,000 شخص في المناطق المحيطة. وتوقع خبراء الأرصاد الجوية في الصين أن تشهد بعض المناطق أمطارا تتراوح بين 200 و400 ملم خلال الأيام القليلة القادمة، وتحذر السلطات من مخاطر شديدة للانهيارات الأرضية في تشيجيانج، كما أوقفت سلطات تشيجيانج جميع الأنشطة المائية بما في ذلك العبارات والرحلات البحرية.
0: أعادت باكستان فتح معابرها الحدودية مع أفغانستان بعد 300 يوم من إغلاقها، وجاء القرار الباكستاني بإعادة فتح المعابر الحدودية الرئيسية وطرق العبور لتسهيل حركة البضائع التجارية. وأغلقت المعابر بين البلدين قبل قرابة عام نتيجة الهجمات العسكرية المتبادلة بين القوات الباكستانية والأفغانية.
1: أعلنت مقاطعة بريتش كولومبيا الواقعة غرب كندا حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات سريعة الانتشار، وأجبرت الحرائق أكثر من 20,000 شخص على إخلاء منازلهم، كما واتسعت رقعة حريق بالدرينغ لتصل إلى نحو 9,500 هكتار خلال فترة قصيرة، مع تدمير العديد من المنازل والممتلكات الأخرى. وكانت منطقة سامرلاند التي يقطنها نحو 12,000 نسمة من بين المناطق الأكثر تضرراً.
0: أقر جهاز الضرائب إصدار الفاتورة الضريبية بصيغة إلكترونية معتمدة ومؤمنة على أن يبدأ التطبيق وفق مرحلتين من أبريل وأكتوبر العام المقبل.
4: يمثل مشروع الفوترة الإلكترونية نقلة نوعية في تطوير الإدارة الضريبية ورفع كفاءتها، وشمل القرار 189 على 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، والذي أصدره جهاز الضرائب، شمل إصدار الفاتورة الضريبية بصيغة إلكترونية معتمدة ومؤمنة بما يضمن سلامتها وتخزينها من خلال رقمنة عمليات إصدار الفواتير وتبادلها وتحسين جودة البيانات وتعزيز الامتثال الضريبي ودعم اتخاذ القرار بالاستناد إلى بيانات دقيقة وآمنة. ويسهم تطبيق النظام في الحد من الأخطاء والتلاعب من خلال إصدار الفواتير بصيغة إلكترونية معتمدة تتيح للأنظمة قراءة البيانات وتحليلها ومعالجتها آلياً، كما أن الفواتير يتم تبادلها بين النظامين الإلكترونيين للبائع والمشتري في المعاملات بين المنشآت عبر مزودي خدمات فوترة إلكترونية معتمدين من جهاز الضرائب وبشكل شبه لحظي ودون تدخل بشري. وستكون جميع الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة ملزمة بإصدار فواتيرها الضريبية إلكترونياً وفق النظام المعتمد من جهاز الضرائب، على أن يبدأ التطبيق وفق مرحلتين، الأولى تبدأ في الأول من إبريل 2027 للشركات التي تزيد قيمة توريداتها السنوية على 5 ملايين ريال عماني، فيما تشمل المرحلة الثانية التي تبدأ في الأول من أكتوبر 2027 للشركات التي تقل قيمة توريداتها عن هذا الحد. وقد اختار الجهاز 100 شركة للمشاركة طوعاً في المرحلة التجريبية للمشروع التي ستبدأ في نهاية الشهر الجاري بهدف اختبار النظام وقياس مدى جاهزيته. ويعد مشروع الفوترة الإلكترونية أحد المشروعات الوطنية الداعمة لرؤية عمان 2040 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، إذ يسهم في رقمنة الإجراءات الحكومية وتعزيز التكامل بين الأنظمة وتطوير الخدمات الرقمية، فضلاً عن توفير بيانات وإحصاءات تدعم إعداد السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية. أعد لكم هذا التقرير محمد بن صالح البلوشي.
1: بلغ إجمالي قيمة التمويلات الإسكانية التي قدمها بنك الإسكان العماني في محافظة جنوب الباطنة حتى منتصف يونيو الماضي أكثر من 364 مليونا و400 ألف ريال عماني، كما قارب إجمالي القيمة المالية للتمويلات الإسكانية بمحافظة البريمي 107 ملايين ريال عماني. وتعكس هذه الأرقام الأثر التنموي لبنك الإسكان العماني من خلال دعم إنشاء المساكن الجديدة وتحفيز الحركة العمرانية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالبناء والتشييد، بما يعزز جودة الحياة وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة. وحقق برنامج إسكان نتائج إيجابية منذ إطلاقه في يناير 2024 حتى منتصف يونيو الماضي، تمكن من تمويل أكثر من 8,700 أسرة عمانية بإجمالي قيمة تجاوزت 424 مليون ريال عماني في مختلف المحافظات.
0: أغلق مؤشر بورصة مسقط مرتفعا 27.6 نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول، وبلغت قيمة التداول 46,385,472 ريالا. وارتفع المؤشر بنهاية النصف الثاني من العام الجاري بنسبة 66.8% ليبلغ 7,507 نقاط. كما ارتفعت قيمة التداول لتصل إلى أكثر من 6 مليارات و923 مليون ريال عماني.
5: أداء إيجابي حققته بورصة مسقط خلال النصف الأول من العام الجاري عكس ثقة المستثمرين ودعم صعود مختلف مؤشرات البورصة، وفي مقدمتها ارتفاع المؤشر العام بنحو 67% على أساس سنوي ليتجاوز مستوى 7500 نقطة وسط التطورات الإيجابية للاقتصاد الوطني. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن مؤشر القطاع المالي بلغ 13,085 نقطة، فيما بلغ مؤشر قطاع الصناعة 9,757 نقطة، كما بلغ مؤشر قطاع الخدمات 3,050 نقطة. وعلى مستوى قيمة التداول شهدت البورصة تداولات قياسية قاربت 6 مليارات و 923 مليونا ونصف المليون ريال عماني، مسجلة ارتفاعا قويا بنحو 655%، كما ارتفع إجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة بأكثر من 337%، ليتجاوز 23 مليارا و 157 مليون ورقة مالية من خلال أكثر من 733 ألف صفقة. القيمة السوقية بدورها سجلت نموا جيدا لتبلغ 36 مليارا و 730 مليون ريال عماني بنهاية يونيو الماضي. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في بورصة مسقط، فقد بلغت نسبة تملك غير العمانيين في رأس مال الشركات المساهمة العامة نحو 14%، وسجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بلغ 73 مليون و 877 ألف ريال عماني، في حين سجل المستثمرون العمانيون صافي بيع بقيمة 773 ألف ريال عماني. كما سجل مستثمرو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صافي بيع بقيمة 66 مليون و 983 ألف ريال عماني. أما المستثمرون العرب فبلغ صافي بيعهم أكثر من 6 ملايين ريال عماني.
1: أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ارتفاع أسعار الغذاء عالميا خلال يوليو الماضي مدفوعة بشكل رئيس بزيادة أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية، في حين تراجعت أسعار اللحوم ومنتجات الألبان. وأوضحت المنظمة أن متوسط مؤشر أسعار الأغذية بلغ نحو 131 نقطة، مشيرة إلى أن اضطرابات تدفقات الصادرات في منطقة البحر الأسود إلى جانب تأثير موجات الحر على المحاصيل أسهمت في ارتفاع الأسعار.
0: ختام حصادنا الليلة مستمعينا الكرام، وهذا تذكير بالعناوين.
1: السلطان المعظم وأخوه سمو أمير دولة قطر يتناولان في لقاء أخوي بالدوحة مسيرة العلاقات الثنائية وكل ما من شأنه تطوير أوجه التعاون القائمة في مختلف القطاعات.
0: المؤتمر الخليجي لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية يناقش في صلالة جودة الحياة الوظيفية ورفع الإنتاجية والتمكين الرقمي.
1: الولايات المتحدة تؤكد أن المحادثات مع إيران أحرزت بعض التقدم، وطهران تشدد على أهمية التزام واشنطن ببنود الاتفاق.
0: حرر حصاد الليلة الزميل حمد بن خميس الظفري، نفذه على الهواء الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي، في قراءته كان معكم خالد بن عبد العزيز العبري وسعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.

Yeah.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
2: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
2: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
2: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلاً
2: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
2: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
1: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
2: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
2: أجمل الكتب.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجنا، حيث نقرأ أجمل الكتب التي ظلت في ذاكرة البشر يطالعونها ويتوارثونها جيلا عن جيل.
4: إنها أعمال بالغة الأهمية يجب أن نقرأها، وإذا لم يكن بمقدورك أن تقرأ فإن برنامجنا يقوم بهذه المهمة مضطرا.
3: لماذا الاضطرار هنا؟
4: لأن القراءة مثل بقية غرائز الإنسان يجب أن يتذوقها الإنسان بنفسه، الأمومة، الأبوة، الطموح، الطعام والشراب.
3: الجوائز الأدبية عادة ما تمنح إلى الكتب الجيدة الجميلة، وأيضا إلى المؤلفين الذين أبدعوا روايات وقصائد جميلة.
4: وبفضل الناس أن يقرأوا الأعمال الفائزة بالجوائز بسبب أنها أجيزت من لجنة مشهود لها بالذوق الفني الرفيع.
3: وقد ساعدت الجوائز الأدبية الناس على القراءة، حيث أحس الناس أنهم يجب أن يكونوا على مستوى الحدث، مثل ما رأينا في حالة الكاتب نجيب محفوظ.
4: أحدث حصول نجيب محفوظ صدى ملحوظ عقب فوزه بجائزة نوبل، وقد ارتفعت أرقام مبيعات كتبه إلى أرقام عالية.
3: حدث هذا في اللغة العربية أولاً، ثم في اللغة الإنجليزية التي ترجم إليها أولاً، واللغة الفرنسية.
4: حدث ذلك في كافة اللغات التي ترجمت إليها روايات نجيب محفوظ في كافة أنحاء العالم.
3: إذن الجوائز الأدبية تشجع على القراءة، وهذا يعني أن الكاتب الذي فاز بجائزة أدبية أنه ألف كتاباً جميلاً، بل كتباً جميلة.
4: الكاتب الذي نقدم له كتابا جميلا اليوم هو نجيب محفوظ، ونجيب محفوظ ألف الكثير من الكتب الجميلة.
3: في هذا البرنامج نقدم كتابا جميلا واحدا لكل كاتب، وذلك من أجل استيعاب الكثيرين من الكتاب حول العالم
4: وفي كافة العصور. وإلا كان عدد حلقات هذا البرنامج قد اقترب إلى 20,000 على الأقل.
3: الرواية التي اخترناها لنجيب محفوظ هي اللص والكلاب. هناك روايات أخرى جميلة، لكن رواية اللص والكلاب ذات مذاق خاص.
4: إنها رواية مأخوذة عن وقائع حقيقية، كما أن مؤلفها قد غير فيها أسلوبه بشكل واضح واتجه إلى التجديد.
3: هكذا يكون الكاتب، عليه أن يجدد نفسه وكتاباته وموضوعاته.
4: نجيب محفوظ مولود في حي الجمالية الشعبي بالقاهرة، على مسافة قريبة للغاية من الجامع الأزهر العتيق.
3: في هذه المنطقة الشعبية العريقة الضيقة عاش التلميذ نجيب محفوظ، يلعب الكرة ويقرأ الأدب العربي والعالمي
4: ويتأثر بالفلاسفة. لذا التحق بقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة.
3: ذهب حاملاً أولى رواياته رادوبيس إلى الكاتب والفيلسوف سلام موسى، فنشرها له في مجلته الأدبية على حلقات.
4: قام محفوظ خلال هذه الفترة بتأليف ثلاث روايات تدور في العصر الفرعوني هي رادوبيس وكفاح طيبة وعبث الأقدار.
3: ثم صار عليه أن يكتب الرواية الواقعية التي تدور في الأماكن الضيقة بالمدينة، مثل فضيحة في القاهرة في عام 1945،
4: ثم زقاق المدق وخان الخليلي وبداية ونهاية، وهي أعمال تدور أحداثها في أماكن ضيقة لكنها متسعة بالأشخاص والأبطال.
3: وتتابعت أعمال الكاتب، ومنها السراب والثلاثية التي استغرق في كتابتها فترة طويلة.
4: وفي بداية الستينيات من القرن الماضي غير أسلوبه وموضوعاته في رواياته، مثل اللص والكلاب والطريق والسمان والخريف،
3: وأيضا ميرامار وحب تحت المطر وثرثرة فوق النيل، ثم جاءت رائعته الحرافيش.
4: أهمية نجيب محفوظ أنه قارئ جيد لخريطة التطور الاجتماعي من حوله، وقد اتجه في مرحلة لاحقة إلى الروايات القصيرة مثل الشيطان يعظ.
3: تحولت بعض أعمال نجيب محفوظ إلى أفلام ذات قيمة فنية جمالية، وأخرج هذه الأعمال أبرز أعلام الإخراج وعلى رأسهم صلاح أبو سيف،
4: وأيضا كمال الشيخ وحسين كمال وعاطف الطيب وسمير سيف.
3: تألق هؤلاء المخرجون في الأفلام المأخوذة عن نجيب محفوظ، وكانوا في أحسن أحوالهم مع الأدب الذي كتبه الكاتب.
4: كمال الشيخ أخرج لنجيب محفوظ روايتين بالغتي الأهمية، هما اللص والكلاب ثم ميرامار.
3: رواية اللص والكلاب المنشورة في عام 1962 مستوحاة من حياة شخصية شهيرة أثارت نقاش الناس في تلك الآونة.
4: إنه محمود أمين سليمان الذي يعرف باسم السفاح، رجل ظلمته الصحافة وقامت بتضخيم أعماله من أجل العمل على زيادة مبيعات الصحف.
3: أحس الناس أن الرجل مظلوم إلى حد ما، وأنه لم يكن سفاحاً، وأنه قتل عن طريق الخطأ.
4: هذا هو الخيط الذي تناوله نجيب محفوظ في روايته حول بطله سعيد مهران الذي خرج من السجن كي يعيش حياة طبيعية،
3: لكن ظروف الحياة تدفعه أن يقتل بالخطأ. فزوجته قد تزوجت من صديقه الذي أوشى به إلى الشرطة للزج به في السجن،
4: وابنته الصغيرة لم تتعرف عليه واندفعت إلى أحضان أمها حين حاول معانقتها.
3: سعيد مهران رأى كل شيء يسلب منه، وهو اللص السابق سلبت منه زوجته وابنته وكتبه التي كان يقرأها.
4: وأمام مثل هذه الظروف قرر سعيد مهران أن يطلق الناس على عليش أو على زوجته، لكن الرصاص راحت إلى الساكن الجديد.
3: وسرعان ما التقط الصحفي الكبير رؤوف علوان الحادث، وراح يكتب المقالات المثيرة ضد سعيد مهران وطالب بالقبض عليه ومحاكمته.
4: رؤوف علوان هو الشاب الذي علم سعيد مهران أن يقرأ ويتثقف ليكون الأفضل حين كان رؤوف طالباً يسكن المدينة الجامعية.
3: وكان سعيد مهران يعمل عاملاً في المكان نفسه.
4: الآن صار الطالب الجامعي المثقف صحفياً كبيراً انتهازياً لا يتقصى الحقيقة قدر محاولته انتهاز الفرص لتحقيق نجاحات كاذبة في عالم الصحافة.
3: وتولدت خصومة بين سعيد مهران وبين رؤوف علوان، وهو الشخص الذي زاره مباشرة عقب خروجه من السجن.
4: لكن سرعان ما اصطدم الرجلان اللص والصحفي الانتهازي.
3: تردد سعيد مهران على المقهى الذي يديره المعلم طرزان، وهناك التقى بصديقته القديمة نور التي دبرت له إقامة.
4: وبدأ سعيد مهران يدبر أمره من أجل الانتقام من الصحفي رؤوف علوان.
3: خطيئة سعيد مهران أنه كان يستخدم المسدس لتصفية حساباته مع الأوغاد الذين لعبوا ضده.
4: القانون لم يمس هؤلاء الأوغاد، لذا قرر سعيد مهران أن ينفذ قانونه بنفسه.
3: ومع كل محاولة لقتل الخصوم، كان رؤوف علوان يجد مادة صحفية خصبة من أجل شن الهجوم عليه، لدرجة أنه لقبه بالسفاح.
4: وضاقت السبل حول سعيد مهران، وعاش في دائرة الندم والقلق، فهو مجرد لص أدى عقوبته. لكنه
3: عندما خرج من السجن وجد نفسه أمام ظروف جعلته مطاردا من الشرطة باعتبار أنه سفاح.
4: وبدأت الخيوط تلتف حول سعيد مهران الذي اختبأ في بيت عند أطراف المدينة، بدأت الشرطة تصل إليه.
3: وهرب سعيد مهران من الشرطة، ولكن
4: الشرطة والصحافة وراء سعيد مهران في رواية اللص والكلاب.
3: الصحافة تحاول أن تجد لها موضوعاً يتابعه الناس، فيشترون الصحف من أجل معرفة المزيد من التفاصيل.
4: وهكذا وجد سعيد مهران نفسه مطارداً من الشرطة، تتعقبه الكلاب البوليسية وفرق المطاردة، فلجأ إلى مكان مهجور.
3: وفي الليلة بدأ تبادل الرصاص بين الطرفين، قوة الشرطة وسعيد مهران الذي أدرك أن عليه أن يقوم بتسليم نفسه، وأن المعركة خاسرة بالنسبة له.
4: وقام سعيد مهران بتسليم نفسه دون أن يحقق أي من رغباته أن يقتل عليش أو نبوية، ودون أن يشاهد ابنته مرة أخرى،
3: وأيضا دون أن يسكت القلم المزيف الذي يكتب به رؤوف علوان.
4: اختلفت نهاية الفيلم المأخوذ عن الرواية عام 1962. السينما لا تعرف الغفران، لذا فإن سعيد مهران مات على أيدي رجال الشرطة.
3: أما في الرواية فإن سعيد مهران سلم نفسه، سوف تتم محاكمته، وبالتأكيد سوف تكون نهايته الإعدام.
4: إنها نهاية مفتوحة مليئة بالتساؤلات، وهي دون إجابات.
1: القراءة بالنسبة للإنسان
2: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
2: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
2: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلا
2: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
5: أجمل الكتب.
2: إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
2: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
2: أجمل الكتب.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم وأخوه سمو أمير دولة قطر يتناولان في لقاء أخوي بالدوحة مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. المؤتمر الخليجي 15 لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية يناقش في صلالة جودة الحياة الوظيفية ورفع الإنتاجية والتمكين الرقمي. بمشاركة 100 باحث وباحث انطلاق أعمال منتدى المهارات البحثية الخامس بعنوان التحليل المتقدم للبيانات الإحصائية. جهاز الضرائب يقرر إصدار الفاتورة الضريبية بصيغة إلكترونية معتمدة ومؤمنة لضمان سلامتها وتخزينها. الولايات المتحدة تؤكد أن المحادثات مع إيران تحرز بعض التقدم، وطهران تشدد على أهمية التزام واشنطن ببنود الاتفاق. الاحتلال الإسرائيلي يرفض رسمياً خطة السلام الخاصة بغزة متوعداً بمزيد من التصعيد. إسرائيل تجدد قصفها لمناطق في جنوب لبنان واستمرار التوغل وهدم المباني في زوترة الغربية وميس الجبل. مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات في تبادل للضربات بين أوكرانيا وروسيا. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

أسباب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: اتصور اتصور يا الخال وقفت قدام القاضي وقالت له مو صالح لطقني.
1: مو انت؟
0: لا
1: عيل امها
0: ولا هالرقطه.
1: عيل منه؟ اذا مو انت ولا امها كذلك عيل منه؟
0: اهي
1: ها اهي
0: اي نعم اهي اهي. اعترفت قدام القاضي انها تسببت باذية نفسها، ومع ان القاضي ما كان مقتنع الا انها اصرت وقالت صالح بريء وامي بريئه.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مستحيل مستحيل.
0: وشنو المستحيل يا خالي؟
1: زوجتك هذه كذابه.
0: ها
1: التقرير الطبي يقول مضروبه ومطقوقه وهي تنكر وتقول ما حد ضربني كذلك. لا لا لا لا لا لا لا هذه كذابه وعياره كذلك. لاحظ كيف؟
0: لا لا مو لاحظ كيف، المهم انها انقذتني في الوقت المناسب. شفت شفت شلون يا خالي انها تحبني؟ لا وتبيني وتبيني اتخلى عنها واطلقها.
1: اصلا يبا انت ما تعرف سوالف الحريم ولا تعرف كيدهن كذلك. الحرمة اللي بغت تحتال لها ألف طريقة

0: انت اللي وقف معاك خسران، ما منك فايده ولا تستاهل كذلك. لاحظ كيف؟
1: اي لاحظ كيف يا خالي، انت ما فيك الا صوتك والباج مدي من دايب انت.
0: لا حول الله،
1: ومع ذلك انا احب مرتي واحب زوجتي، وخل هذا الشيء في بالك.

0: كذي كذي تسويني انا ويدرو كذي تخربين كل اللي بنيناه.
1: يما مستحيل اخليش تظلمين انسان بريء، ومستحيل بعد ارضى ان تكون امي ظالمه.
0: رضت قلامي رضت الا قولي خايفه عليه تحبينه حبتك القراد انت وياه.
1: يما مو ضروري احبه، لكن الظلم ما الله امر فيه. بعدين احنا ما اتفقنا على كذي.
0: بعدين شلون ما اتفقنا على كذي؟
1: يعني ما اتفقنا ان نتهم الريال التهمه هذه، ولا اتفقنا تروحين تقولين حق القاضي يطقها ويعذبها.
0: ها عيال ايش تبيني اقول له؟ اقول له حاشمها وكارم وشايلها على كفوف الراحة علشان يحاكم للقاضي وتروحين معاه؟ خوش حتي، لا بالله خوش حتي. عيل وين اللي اتفقنا عليه؟ ما تعصين كلامي وتطيعين أوامري والكلمة كلمتي والشور شوري؟ وين هذا كله؟ بالله وريني يا وريني.
1: أنا ما قلت شيء، لكن
0: لكن شنو؟ لا لكن ولا شيء. أنت نسيتي يوم ينادون النيابة؟
1: لا ما نسيت.
0: يعني الحين قول من المشتبه فيهم من المجرمين اللي لا سوابق، وهذه أي مرة تعيش معاه بالله؟ أي عائلة تشرف فيه؟
1: بهذه معاك حق، أنا موافقتك على اللي تقولينه.
0: ونسيتي سالفة البنية اللي تدز له مكاتيب، ويوم قلتي له قول لي شو اسمها ما رضى يقول لك، وزعلتوا مع بعض والسبة إهي، نسيتي ولا بعد تبين أذكرك؟
1: ما نسيت يا يمه.
0: الريال اللي مثل هذا اي مره تعاشره، اي مره تحبه، اي مره ترضى تعيش معاه.
1: خلاص يما اللي تبيني اسويه، ما بي قومي خلنا نروح المحكمه واطلب منه الطلاق
0: الحين. مالت عليك، ايش عقبه؟ عقب ما فشلنا وفشلنا قدام اللي يسوى واللي ما يسوى.
1: عيل شنو الحل؟

0: الحل يا نادرة تروحين بيت ريلج.
1: اوه انت ما عندك غير هالكلمة، الحل يا نادرة تروحين بيت ريلج.
0: يا نادرة عيب تكلميني بالطريقة هذه، انا اخوك واكبر منك، ماني صالح، فهمتي؟
1: يعني شنو؟
0: يعني انا اقدر اوقفك عند حدك اذا ما احترمتي نفسك. لا تشوفين امي واقفة معاك وقلتي خلاص ماكو في هالبلد الا هالولد.
1: انت ايش قاعد تقول انت؟ ليه كنت بتفرض شخصيتك علي انا؟ اذا انت ريال وعندك شخصيه روح حق هذاك بدل ما يكوكك علينا. روح له وقف، وقف عند حده، وقف بويها، خليه يعرف ان زوجته وراها ريال مو مره.
0: شف ولا كلمه.

0: يا هلا بعمر، تفضل.
1: آسف، أنا أبيك بكلمتين عند الباب.
0: إيه حاضر، تفضل بس داخل، تفضل.
1: إلا ما تقول لي.
0: نعم.
1: أنت شلاقي بنفسك؟
0: شنو؟ شفيني أنا؟ شو أنا شلاقي نفسي؟ لحظة، شنو هذا؟ شنو هذا؟
1: الحين أعلمك من الريال فينا.
0: أشوفكم تطق أشوف. لحظة خلت فاهم؟ لحظة، شو البوكس هذا؟ عيني عمت عيني.
1: وياي قاعد بعد.
0: ضرسي يا مال الثور. خلت فاهم يا رجال. لحظة بس خلت فاهم. يمشي مهشك. شو خلت فاهم فيها؟
1: هذا درس عمرك ما تنساه. إذا فمك خير، قوم.

0: شلون؟ أخوها طقيق؟
1: نعم نعم يا خالي نعم، أنا بين أصابع غنم.
0: لا لا لا لا لا لا لا، هذا اعتداء صارخ وما ينسكت عليه كذلك. أنا لازم أنقف لك حقك من عيونه ومن خشمه كذلك.

0: وين اللي يسمع أوامر هذا؟
1: من حضرتك.
0: روحي ناديه، مو شغلك أنا من هو. هاي اللي ريحتها واصلة السكة. أنتوا لازم يسمونكم عائلة بريحة، لا بارك الله فيكم ولا في ريحتكم كذلك. مجاري مو بيت هذا، مجاري.
1: أنت ليش لسانك طويل وقليل أدب؟
0: ها يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا إيش تقولين؟ روحي نادي راعي البيت. روحي راحت روحك يلا.
1: راحت روحك عسرة بلا راحت روحك قلامين، لا يجري للحياة.
0: ها
1: هو هويت في جهنم قلامين.
0: لا لا شا الحج هذا؟
2: ايش تنادى ايش فيه؟
1: تعالي شوفي هاللي ما يستحي على ويها هاللي كله حس.
0: ها
2: هو ايش فيه؟
1: ما ادري من وين جاينه، لا عرف ولا ولف، وسيده مد لسانه شطوله وقام يغلط علينا.
2: هذا هذا؟
1: ايه هذا
2: هو. ايش تبي يا حلايح الزهاوي؟
0: ها ها ها هالبيت هذا ما في ريال، كله حريم في حريم كذلك.
2: ويقول امين حرمت عليك عيشتك يا حلايح البجي.
0: بس احترمي نفسك يا سفينه نوح، انا ما اتكلم مع حريم كذلك. يلا
2: كذلك اللي تدوسك وتمشي فوقك يا بواق العيش.
0: ها.
2: والله انت اقرب مالك تصير حق صويلح ابو العيش.
0: ها ها.
2: الشبه مو بعيد.
1: ايش بها
2: شاذي والشاذي.
0: انت يا حلايه الصندوق المبيت هذا، شياقه بنفسك انت، ما تدرين اني انا اقدر الحين ايرج المخفر، مو بس انت وولدك كذلك.
2: وخر بس ما بقى له حلايه الزهويه، وخر عني وخر ادوسك. المخفر حقك وحق اشكالك، بعدين انت من عيشه توديني المخفر؟
0: انا قابض الارواح، اللي بيقبض روحك وروح ولدك كذلك، ولا وبنتك كذلك.
1: انت الحين ما قلت لنا انت منو، ما اخذنا بشراع وميداف.
0: انا خال زوجك لحتى كيف
2: والكوبه انت وياه كذلك.

0: ايش فيك؟ ايش فيك؟
1: اطردوني وسكروا الباب ابوي وسكروا الباب على سمعي كذلك.
0: مو قلت لك انا يا خالي هذول يحبون الشر، عائلة شر هذول، لا تروح لهم. انت تواجهت مع مع مع مع الشاحنة؟
1: لا لا لا، انت لازم تشتكي عليهم وتأدبهم كذلك، لا تخليهم لحد كفاية.
0: مو انا يا خالي ما اقدر عليهم ما دام هالميني الباص اللي عندهم، شلون اقدر عليهم؟ ما تقول لي
1: اذا انت ما تقدر عليهم اكو من يقدر عليهم؟ انا اقدر عليهم كذلك، لاحظ كيف
0: يا خالي. الله هداك، انت رحت لهم وشفت بعينك وسمعت باذنك، ما حاجه اقول لك بعد.
1: ليش ما تقول انك تخاف منهم وجبان كذلك؟
0: لا انا لا اخاف ولا اني جبان.
1: عيل امشي يا صبي، امشي نرفع عليهم قضيه. انت عندك اكبر دليل، عينك وارمه وضرسك مكسور كذلك.
0: ماكو فايده، ماكو فايده يا خالي.
1: ليش؟ شو اللي مانعك؟ شو اللي ما يخليك تروح كذلك؟ لحظه كيف
0: الموقف اللي وقفته معاي نادره يا خالي.
1: ونادره نادره نادره نادره ونادره كذلك. يقول لي نادره، يبقى انت ايش تبي بنادره؟ احنا عندك بنت قمره يا صبي، بنت خالك ومن قرايبك كذلك.
0: ردينا على هاي بنت خالي، بنت خالي، بنت خالي تكلها قاعده بالشمس تفلي راسها. شنو بنت خالي؟ انا بك بنتك صار لها 20 سنه مستشفى الاعصاب هذه.
1: ايش تقول انت؟ ايش هالحكي هذا اللي تقول؟
0: لا وعانس بعد، مينونه وعانس وطايحه بكبدك. انا بك ما لقيت واحد غيري انا جايني.
1: شوف احذرك ثم احذرك ثم كذلك احذرك كذلك. بنتي ما عليها قاصر، بنتي تمنونها القاصي قبل الداهني كذلك. تقول عنها كذي يكون في علمك انا راصد حق حفله زواجها مليون، مو بس مليون، مليون ونص كذلك. وارصد فوقها بعد مليون للبناء ورصيد في البنك، ولها وحق اللي بياخذها كذلك خير كثير. ماني قايل لك كم الا عقب ما نلبسها الشبكه ونعقد قرانها كذلك. لاحظ كيف؟
0: ومنو هذا المينون اللي بياخذها؟
1: تبي تعرفه؟
0: نعم كذلك.
1: هاي قريب يمي وعطني اذنك كذلك.
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن العائلة الفربيونية، هذه العائلة التي تنتشر في جبال ظفار في مراحل السهل قبل بين السهل والجبل، وتسمى محليا شجر الزبروت، ثم على ارتفاع 1000 متر وتسمى محليا شجر التشكوت، هذه شجرة المتقزمة التي يصل ارتفاعها إلى متر أو متر ونصف، وتشكل دائرة حلقية منخفضة لتحافظ على أكبر قدر من المياه طوال السنة، ولها دور مهم جدا في النظم البيئية. وتحدثنا أيضا عن شجير الزغر، هذه شجرة التي تشبه إلى حد ما أشجار الصبار في هيئتها وفي شكلها، لكنها من العائلة الفربونية. ومرينا على شجرة الربل أو المطاط البرازيلي، موطنها الأصلي في البرازيل، والتي تحتاج إلى كميات كبيرة، غابات الاستوائية، كميات كبيرة من المياه ومن الضوء ومن تربة جيدة قادرة على التصريف ورطوبة دائمة، وتنمو بشكل سريع، وتستخرج الإنسان منها الربل طوال السنوات السابقة قبل أن تأتي يعني استخدام الربل الصناعي. وكان لها بالتأكيد دور كبير جدا في وصول الإنسان إلى السرعة اللي يحتاجها بالمركبات المعينة، كانت تشكل إطارات السيارات، وهذا المطاط الطبيعي دخل في صناعات إطارات المركبات والطائرات والخراطيم وغيرها من الاحتياجات حول العالم، سواء كانت طبية أو صناعية. لكن مع تطور الصناعات الكيميائية ظهر المطاط الصناعي الذي ينتج غالبا من مواد مشتقة من النفط والغاز، كذلك النفط والغاز تم اشتقاق منه العلكة التي نستخدمها الآن، العلكة التجارية. وهنا نربط الموضوع بعائلة العائلة الفربيونية، أصبح الكثير من مشتقات النفط يساهم في التخفيف من الضغط على هذه العائلة، مثلا العلكة هي من مشتقات النفط، وأيضا في شجير التشكوت نجد إنها العلكة مالتها من السائل اللبني اللي يستخدم من هذه الشجيرة، يساهم بشكل فعال في الحفاظ على هذا الموروث التقليدي القديم جدا، وهذه العلكة التجارية المهمة للغاية ذات النمط العضوي 100% من الطبيعة مباشرة، لا يوجد فيها أي تدخل بشري. وهذا الإحلال اللي حدث للمطاط من جهة أو للعلكة من جهة أخرى ساهم أيضا في المحافظة على هذه الأشجار، ويعني خاصة في استخدامات الثقيلة مثل إطارات السيارات التجارية الهائلة. ولو كان العالم لازال يستخدم مطاط الشجر لربما أزيلت غابات كثيرة جدا من أجل زراعة الربل من جهة، فهذا له تأثير سلبي على البيئة، ومن جهة أخرى لحدث استنزاف هائل جدا لأشجار الربل حول العالم، أو لتحولت الغابات إلى نوع واحد فقط، وهذا النوع الواحد يفقد الغابة قوتها لتنهار النظم البيئية بسبب عدم وجود أنواع أخرى تتدافع فيما بينها. فكل نوع من الكائنات الحية له ميزة خاصة، له دور مهم في النظم البيئي. هذا النوع يوفر الغذاء لحشرات معينة، هذا النوع يوفر الغذاء لكائنات حية أخرى، هذا النوع يساهم في تثبيت النيتروجين، هذا النوع يساهم في استجلاب المطر، في تحويل الرطوبة إلى مطر، هذا النوع يساهم في تثبيت التربة. فكل هذه المنظومة عندما تتشكل مع بعض تشكل النظم البيئية الحقيقية وهذه القوية. وكلما كانت النظم البيئية فيها أنواع نباتية وحيوانية مختلفة وكثيرة، كلما كان النظام البيئي قوي، وكلما كان النظام البيئي قليل التنوع الحيوي كثير النوع الواحد، كلما كان نظام بيئي هش يمكن أن ينهار في أي لحظة زمنية معينة. وهكذا مع نعود إلى شجرة الربل أو المطاط، مع أنه ظهور المطاط الصناعي له دور مهم جدا في عجلة التنمية حول العالم، لكن هذا لم يستطع إلغاء دور شجرة الربل، فما زال المطاط الطبيعي مهم جدا في إطارات الشاحنات والطائرات والمعدات الثقيلة. وغالبا ما تجمع الصناعة بين المطاط الطبيعي وعدة أنواع من المطاط الصناعي للحصول على خصائص معينة، خصائص صناعية مختلفة. وهكذا نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: إذاعة سلطنة عمان من دار الأوبرا السلطانية مسقط.
1: يلا خلاص ارجع

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارح أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباره الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: سأوحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. كان القائد البرتغالي باريرا وصديقه النقيب دانييل يشربان الخمرة ويتسامران في قلعة الجلال، وقد أسكرتهما الخمرة والانتصارات التي حققها البرتغاليون.
1: لقد تمكنا بالسياسة حينا وبالقوة حينا آخر من القضاء على المقاومة وأخضعنا البلاد لملكنا العظيم.
2: نعم، نحن البرتغاليون سادة المحيط الهندي الآن، وهذا الخليج الكبير من هنا إلى ساحل البصرة.
1: لقد سيطرنا يا سيدي على تجارة التوابل القادمة من الشرق إلى أوروبا، والتي تدر الذهب على خزينة جلالة الملك.
2: وكل سفينة تريد السلامة فعليها أن ترفع راياتنا.
1: الإنجليز يخافوننا والعثمانيون.
2: ها؟ ما بك يا سيدي؟
1: أتركني وحدي يا دانييل، أتركني وحدي، أشعر ببعض النعاس.
2: تصبح على خير يا سيدي.
0: جلس القائد باريرا على سريره، أشعل غليونه وراح يدخن في نهم، ومن خلال سحب الدخان تراءت له شواطئ البرتغال ونساؤها الجميلات، وسرعان ما أخرج رسما للفتاة داليا التي عشقها هناك وبادلته حبا بحب، لكنه تركها مرغما لضرورة التحاقه بالأسطول وخدمة الملك.
1: أنا وحيد هنا يا داليا، أشعر بالحنين والشوق إليك.
3: أما زلت تحبني؟
1: نعم يا داليا، لم أنسك أبدا.
3: ألم تغرك هناك في الشرق واحدة من صاحبات العيون السود الكبيرة؟
1: أبدا يا داليا.
3: ألم يفتنك جسد أهيف أسمر؟
1: أبدا يا داليا، إني محتفظ بحبك.
3: وما فائدة هذا الحب؟ هو بيننا بلاد ومحيطات وبحار.
1: ماذا أفعل؟ أنا وحيد هنا وحياتي بلا معنى، لا أستطيع العيش دون امرأة.
3: ابحث لك إذن عن امرأة تحبها في تلك البلاد. ابحث لك إذن عن امرأة تحبها.
0: نام القائد باريرا وهو يحلم بفتاة من أهل هذه البلاد يحبها وتحبه وتكون مصدر سعادته. في الصباح استدعى صديقه دانييل وأسر له بتلك الرغبة التي تعصف به.
1: كيف السبيل إلى ذلك برأيك يا نقيب دانييل؟
2: لا أدري، إن لأهل هذه البلاد عاداتهم وتقاليدهم، والشرف عندهم غال ومقدس.
1: ما رأيك أن أحضر احتفالات أهل المدينة التي يعقدونها كل ليلة جمعة، ويلتف فيها الشباب حول قارئات التبول والمغنيات، فلعلي أحظى هناك بفتاة حسناء تعجبني.
2: لا إياك يا سيدي، فجماعة ابني مداد ما تزال نشطة وتعمل في السر، وسوف تكون صيدا ثمينا لهم.

0: كانت قضية العثور على فتاة يحبها تملأ كيان القائد وتشغل تفكيره وتمنعه من النوم وينسج حولها الأماني. وفي أحد الأيام كان يسير في شوارع مسقط متجها إلى الوادي الكبير، فشاهد ألوانا مزركشة اجتمع بعضها إلى بعض، ثم سمع أصواتا رقيقة ورأى نساء تجار الهنود بثيابهم الملونة خارجات من المعبد الهندوسي وعائدات إلى بيوتهن المجاورة للقلعة. فجأة وقعت عيناه على فتاة رائعة الحسن، سرعان ما ملكت كيانه وقلبه.
1: يا إلهي، ما هذا الجمال؟ هل يعقل أن أراه هنا؟ هذا ما كنت أبحث عنه، لابد أن أعرف من هي.

0: عاد باريرا مسرعا إلى قلعته، دخل غرفته وأخرج أدوات الرسم، وأخذ يرسم من ذاكرته صورة الفتاة الحسناء وهي خارجة من المعبد مع رفيقاتها، فقد نقش رسمها في عقله وقلبه. وبعد أن انتهى من الرسم استدعى صديقه دانييل.
1: أو واو، رسم جميل. من هذه الفتاة الحسناء؟
2: هذا ما أريدك أن تعرفه.
1: أهي حقيقية؟
2: نعم حقيقية، وقد رأيتها البارحة تخرج مع رفيقاتها من المعبد الهندي.
1: هو ما المطلوب مني يا سيدي؟
2: أريدك أن تعرف اسمها وابنة من هي.

0: الفتاة اسمها تشاندرا وهي ابنة التاجر الكبير نارويتم.
1: أريد أن أرسلك في مهمة أخرى.
0: ما هي يا سيدي؟
1: أريدك أن تأخذ هذه الصورة وتقدمها للتاجر نارويتم وقل له إنها هدية من قائد حامية مسقط.
0: الهنود لديهم بعد غد احتفالات بمناسبة عيد ديوالي.
1: إذا ستكون هذه الهدية بمناسبة هذا العيد.

0: افتح الباب يا مايرا.
1: هل هذا بيت التاجر نارويتم؟
2: نعم يا سيدي.
1: أخبريه أنني مبعوث القائد باريرا، قائد حامية مسقط.
3: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، تفضل تفضل.
1: شكرا شكرا. لقد أرسل معي القائد باريرا هدية لكم.
3: أوه، لي أنا؟
1: نعم، تفضل.
3: يا إلهي، ما أجملها، إنها صورة ابنتي تشاندرا.
1: نعم نعم، لقد رسمها سيدي القائد بنفسه.
3: حقا؟ سلمت يداه.
1: سوف يزوركم سيدي بنفسه يوم الخميس القادم.
3: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا.
1: لا تنسى تعليق صورتي في مكان مناسب.
3: حاضر حاضر.
1: تصبح على خير سيدي.
3: مع السلامة مع السلامة.
0: لماذا قبلت الهدية؟
3: وهل تريدينني أن أرفضها؟ أنا لا أستطيع.
0: هذا الأمر كله لا يريحني، ولقد قبلت زيارته أيضا.
3: اسمعيني جيدا، صداقة هذا القائد سوف تجلب لي المنفعة والفائدة.

0: بدأ القائد باريرا خطوته الثانية، فذهب إلى منزل التاجر نارويتم بلباسه العسكري. ترافقه مجموعة من الجند للحراسة وإضفاء مظهر القوة والهيبة. وقف الجند أمام الباب ودخل باريرا البيت، فاستقبله نارويتم باحترام شديد، وسر القائد حين رأى هديته معلقة على الجدار.
1: أشكرك يا سيد نارويتم على اهتمامك بهديتي.
2: بل أنا من يجب أن أشكركم على هديتكم الثمينة.
1: أرجو أن تكون قد أعجبت ابنتكم تشاندرا.
2: طبعا قد أعجبتها. لم أكن أعلم أنكم تجمعون بين النبوغ في القيادة وإتقان الرسم.
1: فن الرسم تلقيته على يد والدتي التي كانت تحب هذا الفن، أما فن القيادة فأنا على خطى سيد القائد العظيم أفونسو دي ألبوكيرك.
2: ألفونسو قائد تاريخي بطل ولا شك، ولكن معاملته للأهالي كانت كافية كما يقولون.
1: تلك أيام قد مضت، والغاية دائما تبرر الوسيلة عند الضرورة. أنا في الحقيقة أجمع بين سلامة الجند وقسوتهم وبين رقة الفن كما ترى.
2: أنا واثق أنك رقيق العاطفة. لقد أعجبتني الصورة حقا التي رسمتها لفتياتنا وهن خارجات من المعبد.
1: هل يمكنني أن أحظى برؤية تشاندرا؟
2: في الحقيقة ليس من عاداتنا أن تجتمع الفتاة العازبة بالزوار.
1: لا تنسى أنني أود أن أصبح صديق العائلة وحاميها أيضا.
2: تعالي يا ابنتي تعالي.
0: أقبلت تشاندرا على استحياء وقد غطت رأسها بطرف السار الأعلى، ووضعت كفيها على صدرها كدليل احترام عند الهنود. وقف باريرا مذهولا بجمال الفتاة، مد يده وصافحها وهو يود ألا تترك يدها الناعمة يده أبدا.
2: اجلسي يا ابنتي اجلسي.
3: شكرا سيدي القائد على هديتك اللطيفة.
1: بل الشكر لك، لأنك حرضتني على الرسم بعد أن هجرته سنوات. لكني مهما حاولت فإن الرسم لا يمكن أن يفي حق هذا الجمال، ويبقى الأصل هو الأروع والأجمل.
0: كان قلب باريرا يخفق بشدة وهو ينظر إلى هذا الجمال، ولم يستطع أن يخفي عواطفه وهو ينظر بحدة ونهم إلى عيني الفتاة السوداوين الواسعتين. فخجلت تشاندرا وشعرت بالضيق فنهضت لتنسحب.
3: تصبحون على خير.
1: مع السلامة. لقد سئلت كثيرا بلقائك. أهنئك على هذه الفتاة المهذبة يا سيد نارويتم. هل تعلم أن كثيرا من الفتيات يحلمن بالجلوس ساعات مع القائد باريرا، قائد أكبر حامية برتغالية في البحر العربي؟
2: لقد ربينا بناتنا على عدم إطالة المكوث مع الضيف.
1: سيد نارويتم، ما رأيك في أهل عمان؟ قل بصراحة بصراحة.
2: إنهم قوم طيبون ومسالمون، أعيش هنا منذ عشرات السنين ولم أختلف معهم يوما.
1: وما رأيك في نسائهم؟
2: أعتقد أن زوجتي أقدر مني على الإجابة.
1: اسألها إذن.
2: إنها تقول بأنهن نساء مؤدبات وجميلات ومطيعات لأزواجهن، ونعم المربيات لأبنائهن عزيزة.
1: جميل. وهل تخالطهم؟
2: نعم، هناك صداقات بيننا وبينهم.
1: هل يمكنني أن أتزوج بفتاة أمانية؟
2: نحن هنا منذ سنوات طويلة ولم نتزوج.
1: وما هو سببه؟
2: بحكم الدين، لهم دينهم ولنا ديننا، وهم أيضا متمسكون بالزواج من العرب أمثالهم.
0: طال جلوس باريرا، وخاف نارويتم أن يتشعب الحديث إلى موضوع خطير، وهو كره العمانيين الشديد للبرتغاليين، فأمر بإحراق العود، وفهم باريرا الإشارة.
1: العرب يأكلون ما بعد العود قعود، أي من باب البركة والخير أن ينسحب الضيف بعد تقديم العود. هل تريدني أن أغادر؟
2: حسب العادة نعم، وحسب ما في نفسي فأقول لا. البيت بيتك ولك أن تختار.
1: شكرا على ضيافتك وكرمك، أستأذنك بالذهاب، لكن فك تماما. أنا لن تكون المرة الأخيرة.
2: يمكنك أن تزورنا في أي وقت تريد. مع السلامة. مع السلامة.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني.
2: من التاريخ العماني.
3: من التاريخ العماني.
1: برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عماننا.

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني
0: نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التليد عبر الأثير. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج من التاريخ العماني. مستمعينا، كانت فترة حكم الإمام السلط بن مالك الخروصي امتدادا لعهد أسلافه من أئمة الدولة الثانية التي بدأت بإمامة محمد بن عبد الله بن أبي عفان سنة 793 ميلادية، وهو سادس الأئمة وأطولهم من حيث فترة الحكم. قد ظلت الأجواء السياسية في عمان خلال فترة حكم الإمام السلط هادئة إلى حد كبير، ولم تتأثر بأي تجاذبات سياسية من الداخل أو الخارج، وهذا ما ميز صدر إمامته الخالية من الاضطرابات. انعكس الاستقرار السياسي أنذاك على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي أيضا بشكل عام، فالأصول العماني بقي قويا، والنشاط التجاري شهد فترة نماء وازدهار، ومجالس العلم والثقافة والفكر كانت منتشرة في مختلف الحواضر العمانية الرئيسة، فاتحة ذراعيها لكل طالب علم، وعلى رأسها نزوة عاصمة الإمامة. ولا شك أن الإبحار في تاريخ عمان في فترة الإمام السلط يحتاج إلى حلقات عديدة، غير أننا في برنامج من التاريخ العماني سنركز على أهم الأحداث الداخلية والخارجية في عصر الإمام السلط، مع التركيز على القضية المحورية التي شغلت عمان فترة من الزمن، ألا وهي قضية عزله سنة 885 ميلادية، حيث أنها تعد من أكثر القضايا في التاريخ العماني إثارة للجدل على الصعيد السياسي والفكري، وكان من إفرازاتها المباشرة ظهور ما عرف بالمدرستين الرستاقية والنزوانية، وذلك من خلال محاورة ضيف البرنامج الدكتور علي بن سعيد الريامي، أستاذ التاريخ بكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس. بداية وفي انطلاقة هذه الحلقة، نرحب بك دكتور علي معنا في برنامج من التاريخ العماني لمرة أخرى، أنت لست غريبا على هذا البرنامج.
3: أهلا وسهلا بكم أخي أحمد. نعم، أنا ضيف البرنامج للحلقة الثانية، سبق وأن سجلت حلقة عن إسلام أهل عمان، وأشكر لكم هذه الاستضافة والإبحار في ربوع التاريخ العماني.
2: أهلا بك مجددا، وأهلا بجميع المستمعين الذين سيرافقوننا إن شاء الله في برنامج من التاريخ العماني. وفي الدقائق القادمة مدة البرنامج ستكون ساعة إن شاء الله نقضيها في تجوال مهم، والحديث هذه المرة عن عمان في عهد الإمام السلط بن مالك الخروصي. تفضلوا بالبقاء معنا، ونعود لكم بعد قليل مع المحور الأول.
0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: عمان في عهد الإمام السلط بن مالك الخروصي.
1: عمان في عهد الإمام السلط بن مالك الخروصي.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا، هذه عودتنا وانطلاقتنا أيضا في آن واحد في المحور الأول من برنامج من التاريخ العماني، ونتحدث في المحور الأول عن انتخاب الإمام السلط بن مالك الخروصي إماما على عمان. نبدأ بتساؤل أول دكتور علي، حيث تولى الإمام السلطة الإمامة خلفا للإمام المهنة بن جيفر سنة 851 ميلادية، فهل لنا من إعطاء نبذة مختصرة عن شخصية الإمام السلط من حيث نسبه ومولده ونشأته؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة لموضوع الإمام السلط بن مالك وعصره ومدة حكمه التي قضى فيها ما يقرب من 35 عاما، هي تعد فترة مهمة من فترات التاريخ العماني. وبالنسبة لنسب الإمام السلط بن مالك، هو الإمام السلط بن مالك بن عبد الله بن مالك الخروصي الستالي الأزدي اليمني، وعندما أقول الستالي بمعنى أنه من قرية ستال والتي تقع حاليا في ولاية العوابي، أو هي إحدى القرى الكبيرة في ولاية العوابي. بالنسبة لشخصية الإمام السلط، بطبيعة

0: الإمامة، بمعنى أن ما يهم هو ما يقدمه هذا الإمام أو الأعمال التي قام بها أو التي اشتهر بها أو التي أثر، يعني ما أثر عنه، فشخصيته يعني لا تشير إليها المصادر كثيرا، ولكن نستطيع أن نستشف بعض المعلومات. جميل. من خلال المصادر الفقهية ككتب الفقه. فالإمام السلط بن مالك عرف عنه الورع وعرف عنه التقوى. أيضا كان الإمام السلط يحضر مجالس العلم في تلك الفترة، وبالتالي هذه المؤهلات كانت كفيلة أيضا بتأهيله لتولي منصب الإمامة.
1: جميل. إذن هذه كانت مؤهلات ميزت الإمام السلط بن مالك عن غيره ليكون مرشحا قويا لتولي منصب الإمامة. نتحدث عن نقطة أخرى دكتور علي، متى كانت بيعة الإمام السلط بن مالك، ومن عقد له بالإمامة، وأين بالتحديد؟
0: نعم، بس أعود قليلا فيما يتعلق بالمؤهلات. أيضا إلى جانب المؤهلات العلمية، أيضا هناك المؤهلات الإدارية والمؤهلات العسكرية. طبعا الإمام السلط عاصر فترة أئمة أقوياء، فترة الإمام غسان بن عبد الله، وكان يحضر مجالس الإمام وأيضا مجلس الإمام المهنة بن جيفر. بالنسبة لبيعة الإمام السلط بن مالك، كانت مباشرة بعد وفاة الإمام المهنة بن جيفر، وبحسب ما تشير المصادر أن بيعته كانت في 16 من ربيع الآخر من سنة 237 هجرية.
1: جميل. ومن عقد له بالإمامة وأين بالتحديد؟ هذه تساؤلات يعني نود أن نجيب عليها، نطرحها ونجيب عليها أمام المستمعين.
0: هناك العديد حقيقة. أن انتخاب الأئمة عادة ما يتم من قبل أهل الحل والعقد، وهم مجموعة من العلماء من أهل الرأي والمشورة، بالإضافة أيضا إلى الزعامات القبلية التي كانت أيضا حاضرة في ذلك المشهد. بالنسبة للإمام السلط، كان غالبية الذين بايعوه من العلماء النزارية، وكان المقدم فيهم العالم الفقيه محمد بن محبوب بن الرحيل. طبعا هنا أود أن أشير إلى نقطة مهمة، عندما قلت إلى أن غالبيتهم كان من النزارية، أخي أحمد، كان هناك نوع من تقاسم السلطة. نحن نعرف أن عمان يعني القبيلتين الرئيسيتين أو معظم السكان من القبائل العربية هم إما من اليمانية أو من النزارية، فكان هناك نوع من تقاسم السلطة. على ما يبدو أن الأئمة، لو نرى خاصة فيما يتعلق بالإمامة الإباضية الثانية، أن غالبيتهم كانوا من اليمانية، في حين كان مجلس أهل الحل والعقد الغالبية التي من النزارية. نعم، هذا نوع من تقاسم السلطة مثل ما أشرت. طبعا أيضا من الأسماء المشهورة والمعروفة التي حضرت البيعة وعقدت الإمام السلط، وهم بشير بن المنذر النزوي والمعلى بن منير وعبيد الله بن الحكم ومحمد بن علي القاضي وسليمان بن الحكم والوضاح بن عقبة وابنه زياد بن الوضاح وأبو المؤثر السلط بن خميس. بالنسبة لأبو المؤثر السلط بن خميس، هو كان من علماء اليمانية، ولكنه كان من أكبر الداعمين لانتخاب الإمام السلط بن مالك. طبعا عقد له في مقر الإمامة بنزوة.
1: جميل. نتساءل سؤال ربما يعني يعم حالة انتخاب الإمام السلط بن مالك وأيضا بقية الأئمة، ونتحدث هذه المرة عن تقاليد معينة أو مراسم متعارف عليها في تنصيب الأئمة، مما أشارت له المصادر التاريخية، ومن الممكن أن نسرده على المستمعين ربما لمعرفة أو تعرف على نظام الحكم السائد آنذاك وكيف يتم تولي أو تولي الإمام للإمامة.
0: سؤال مهم أخي أحمد. فيما يتعلق بمراسم انتخاب الإمام، أول مثل ما أشرت سابقا أن تتم انتخاب الإمام من قبل أهل الحل والعقد، ولكن ليس بمفهوم الانتخاب الحالي الذي أيضا في المصطلح المعاصر. وهنا الانتخاب هو انتخاب حقيقة، انتخاب نخبوي، بمعنى اختيار نخبوي. أيوة نعم، اختيار نخبوي، يعني من قبل أهل الرأي وأهل المشورة، يعني لا يشارك جميع الناس في عملية الانتخاب، وإنما هي مرهونة باختيار أهل الحل والعقد،
1: وهم مجموعة من العلماء.

0: الناس الذين شهد لهم بالفكر ورجاحة العقل و يعني عدم التطرف في أي شيء آخر ممن يوزن لهم رأيهم وفكرهم.
1: بالطبع بالتأكيد، وهذا جانب مهم، وحقيقة هذا أيضا من ضمن المبادئ الإسلامية أيضا في اختيار الحاكم. عندما نتكلم عن الشورى، هي تختلف عن مفهوم الديمقراطية وانتخاب الحكام في العصر الحالي. أيضا من الجوانب المهمة في قضية اختيار الإمام، طبعا يتم اختياره بعد وفاة الإمام السابق مباشرة وحتى قبل أن يدفن الإمام، وهذا جانب أيضا مهم، لأنه أيضا
0: كي لا توجد أو يوجد
1: نعم
0: فراغ،
1: حتى لا توجد فراغ سياسي. نعم، وبالتالي أيضا بعد أن يتم أخذ البيعة له، بعد ذلك أيضا يكون من أول الأعمال التي يقوم بها هو قبر الإمام المتوفى السابق. أيوة، فأنا أود أن أشير هنا إلى نص أورده الصائغي، وهو من علماء القرن الثاني عشر والثالث عشر الهجري في كتابه كنز الأديب وسلافة اللبيب، وهذا أيضا مخطوطة. فيقول، وهو يشير إلى مراسم الانتخاب، فيمد أفضلهم يده فيصافحه بها الإمام، ثم يقول: إنا قدمناك إماما على أنفسنا والمسلمين على أن تحكم بكتاب الله وسنة نبيه عليه السلام، وعلى أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتظهر دين الله الذي تعبد به عباده وتدعو إليه ما وجدت إلى ذلك سبيلا. فإذا قال نعم، عندها وجبت البيعة وتثبت عقدة بيعة هذا الإمام، ثم يجعلون الكمة على رأسه والخاتم في يده، ثم بعد ذلك أيضا يخطب الخطيب بصحة البيعة والتكبير والتحميد بعد صلاة الفرائض.
0: جميل، إذن هكذا مستمعينا تحدثنا في تساؤل أخير حول التقاليد والمراسم المتعارف عليها عند تنصيب الأئمة قديما في نظام حكم الإمامة الذي ساد عمان في فترة سابقة، وهذا في معرض حديثنا عن الإمام السلط بن مالك الخروصي الذي كان إماما على عمان في المحور الأول من الحلقة لهذا اليوم. تفضلوا بالبقاء معنا ونكمل ما تبقى من حديث، ولكن في محور آخر سنتحدث فيه عن الأوضاع العامة في عمان إبان حكم الإمام السلط وأهم الأحداث الداخلية والخارجية آنذاك. تفضلوا بالبقاء معنا، وأهلا بكم مجددا في من التاريخ العماني.
2: من التاريخ العماني.
3: من التاريخ العماني.
0: عمان في عهد الإمام السلط بن مالك الخروصي.
3: عمان في عهد الإمام السلط بن مالك الخروصي.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا، نعود لكم مرة أخرى في برنامج من التاريخ العماني، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم عمان في عهد الإمام السلط بن مالك الخروصي. سنتحدث في المحور الثاني إن شاء الله عن الأوضاع العامة في عمان إبان حكم الإمام السلط وأهم الأحداث على المستويين الداخلي والخارجي، ونكمل هذا الحوار رفقة ضيفنا العزيز الدكتور علي بن سعيد الريامي. مرحبا بك مجددا دكتور علي.
1: أهلا وسهلا.
0: نواصل هذا الحديث وننطلق من تساؤل أول، حيث عرف عن الإمام السلط حكمته وعدله في إدارة شؤون الحكم، ويتضح ذلك جليا في التغييرات الهيكلية التي أجراها في بعض المسائل في بعض الرسائل عفوا التي كان يرسلها إلى ولاته عند تعيينهم، فهل تحدثنا قليلا عن هذا الجانب من شخصية الإمام السلط؟
1: نعم أخي أحمد، مثل أنت ذكرت أيضا في المقدمة أن عهد الإمام السلط هو امتداد لحكم أو لفترة حكم كانت أيضا معروفة بالقوة وبالازدهار، وشخصية الإمام السلط أيضا ومؤهلاته أيضا الإدارية والسياسية والعسكرية جعلت منه أن يتخذ العديد من التغييرات الهيكلية التي أجراها على إدارته في ذلك الوقت، منها على سبيل المثال عزل بعض الولاة وتعيين ولاة آخرين، من ذلك يعني عزله لأبي مروان وكان هذا واليا على صحار، وعين مكانه محمد بن الأزهر العبدي. أيضا تقلد محمد بن محبوب بن الرحيل شؤون القضاء بصحار سنة 249، وشخصية حقيقة أن شخصية محمد بن محبوب بن الرحيل هي من الشخصيات المهمة والمؤثرة في ذلك الوقت. أيضا عين شخصية تدعى بالمقارش في وظيفة الحسبة. كان الإمام السلط أيضا حريصا على متابعة أداء عماله وولاته في مختلف المناطق، وكان يرسل إليهم أيضا برسائل أيضا تذكرهم بواجباتهم وتذكرهم أيضا ب.
0: إذا نقول أنه كانت هناك يعني آلية من المتابعة المستمرة للولاة والعمال على مختلف المناطق.
1: نعم أخي أحمد، وهذا تقليد أيضا إسلامي يبدو أنه استمده أيضا من الخلفاء الراشدين. نحن نعلم أن هناك عندما يعين واليا في منطقة ما كان هناك خطاب تكليف. في خطاب التكليف هذا العديد من الوصايا، يعني لعل من أبرزها هو الاهتمام بالرعية، وأيضا تتضمن هذه الرسائل الكثير من الوصايا والأحكام الشرعية، وأيضا توضح طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، فهذا جانب مهم. وهناك تذكر عدد من المصادر الفقهية نماذج لكتب الإمام السلط إلى ولاته، منها عهده إلى غسان بن خليد وكان واليه على رستاق هجر.
0: جميل. أشار المؤرخ السالمي في كتاب تحفة الأعيان إلى حدث داخلي هام إبان فترة حكم الإمام السلط والمتمثل في السيول الجارفة التي تعرضت لها مناطق مختلفة، فهل تطلعنا دكتور علي على واقع قراءتك بعض الإضاءات المتعلقة بذلك الحدث وما ترتب عليه من نتائج، وهل يوجد ذكر لحادثة تلك السيول في مصادر أخرى؟
1: نعم أخي أحمد، يبدو أن هذه السيول الجارفة كانت من الأحداث المهمة التي وقعت في عهد الإمام السلط بن مالك. طبعا يذكر السالمي أنها كانت في الثالث من شهر جماد الأولى سنة 251 هجرية، سنة الموافق 865 ميلادي. وهذه السيول قد نتج عنها أضرار كثيرة في مناطق متعددة، خاصة في المنطقة الداخلية ومناطق عدد من مناطق الباطنة. طبعا من ضمن المناطق المتأثرة في منطقة الداخلية كانت أو أكثرها تضررا كانت ولاية بدبد. طبعا يبدو أن يعني في ذلك الوقت لم تكن هناك محطات إرصاد، ولم تكن هناك أيضا أخبار أيضا تنقل هذه الأحداث،
0: نظام تحذيري إن صح التعبير.
1: نعم، ويبدو أن الحدث عاديا وبسيطا، ولكنه في الحقيقة عندما نغوص في تحليل هذا الحدث سنجد أنه ترتب عليه أحداث كثيرة ربما كانت هي من الأسباب التي أيضا أدت إلى أن تكون هناك أيضا، أن تمر عمان أيضا بضائقة اقتصادية، وسوف نوضح في هذا الجانب
0: بسبب
1: هذه السيول. طبعا من ضمن المصادر الأخرى يعني غير الإمام نور الدين السالمي، وهو معاصر أيضا يعني يعتبر مؤرخ حديث، نجد هناك إشارة قد أوردها التنوخي وهو من المؤرخين المتأخرين، طبعا هو غير عماني، ذكر ذلك الخبر طبعا نقلا وهو يتكلم عن ابن دريد، ونحن نعلم أن ابن دريد عاش فترة من عمره في البصرة في العراق، ولكنه صادف في تلك الفترة أنه كان موجودا في عمان، وبالتالي في فترة السيول، وبالتالي نقل عنه التنوخي هذا الخبر، ونقل أيضا الدعاء الذي دعا به الإمام السلط المأثور عنه في أثناء تلك الجائحة، يعني كان يقول فيها: اللهم إنك أنعمت فأوفيت، وسقيت فأرويت، فعلى القيعان ومنابت الشجر حيث النفع ولا الضرر. عندما أقول أن هذه السيول قد ترتب عليها نتائج كبيرة اقتصادية، لأنها نتج عنها هجرة قسرية إلى داخل عمان، إلى مناطق أخرى من عمان، وإلى خارج عمان يعني، وتدخل المصادر إلى جهة إلى ربما إلى البصرة وإلى شيراز وربما إلى شرق أفريقيا،
0: من المناطق التي تعرضت،
1: من المناطق التي تعرضت. نعم، يعني لدرجة أنه لم يكونوا يستطيعوا أن يميزوا المزارع، يعني لمن هذا المال، يعني بمعنى أن هذه السيول قد
0: مسحت
1: ملامح
0: الزراعة
1: في تلك الفترة، وبالتالي هنا أيضا نعلم أن الاقتصاد العماني خاصة المناطق الداخلية وقائما على الزراعة، وبالتالي أن مناطق كبيرة ومناطق أيضا تعتمد عليها أيضا في الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني، لا شك أنه يعني سينتج عنه أضرارا اقتصادية كبيرة، ناهيك عن الهجرة القسرية التي سبق وأن أشرت إليها في حديث عن هذه السيول.
0: جميل. هل تشير المصادر دكتور علي إلى ظواهر طبيعية أخرى غير السيول تعرضت لها عمان إبان فترة الإمام السلط، أو غير حادثة السيول التي ذكرناها قبل قليل؟
1: نعم، أيضا يشير السالمي في كتابه التحفة إلى رقفة شديدة حدثت في صحار، بمعنى ربما أشبه ما يكون بزلزال، وكان ذلك في سنة 265 هجرية، سنة 879 ميلادي، وكان ذلك في عهد واليه على صحار في ذلك الوقت، وهو قدانة بن محمد.
0: جميل. ننتقل إلى علاقات الخارجية بين عمان وجوارها الإقليمي. كثيرا ما كانت عمان عرضة لتدخلات وحملات خارجية بحكم الموقع المميز الذي حباه الله سبحانه وتعالى، فكيف كان الوضع خلال عصر الإمام السلط دكتور علي؟
1: بطبيعة الحال بحكم القوة التي كانت عليها عمان في ذلك الوقت في عهد الإمام غسان بن عبد الله وعهد الإمام المهنة بن جيفر وأيضا في عهد الإمام السلط، لم تشهد عمان أو لم تشير المصادر إلى محاولات لغزوات خارجية أو تدخلات خارجية في الشأن العماني، وطبعا هذا مرده إلى القوة. هناك إشارات في المصادر إلى أن الإمام المهنة كان يملك ما يقرب من 300 مركب، وأيضا حتى هناك إشارات في بعض المصادر حول القوة العسكرية التي كانت أيضا في عهد الإمام السلط، قيل أنه كان هناك 10,000 من الجمال الاستخدام العسكري، وأيضا 20 أيضا ألف من الخيول، وبالتالي هناك أيضا عمان كانت في ذلك الوقت حقيقة تتمتع بقوة كبيرة، وبالتالي مثل ما ذكرت لم تشر إلى حالة من حالات الاعتداء الخارجي على عمان في ذلك الوقت.
0: جميل. تشير المصادر دكتور علي إلى استمرارية العلاقات بين عمان وبلاد المغرب الإسلامي في تلك الفترة، تحدثنا عن طبيعة تلك العلاقات، وأيضا هل من علاقات أخرى مماثلة مع الجوار الإقليمي لعمان آنذاك؟
1: أحسنت أخي أحمد. أيضا هذا من الأشياء المميزة في عهد الإمام السلط، وهو استمرار لذلك التواصل الحضاري بين عمان وجوارها الإقليمي، خاصة مع شمال أفريقيا، وأقصد هنا الوجود الإباضي الذي كان موجودا في شمال أفريقيا، سواء كان تلك المراسلات على المستوى الرسمي أو على المستوى الفردي فيما يتعلق بالمراسلات التي كانت متواردة بين العلماء. وأيضا هناك رسائل متبادلة أيضا أشارت إليها المصادر مع حضرموت بين الإمام السلط وأحمد بن سليمان الحضرمي. أيضا هناك المراسلات أشارت إليه المصادر، مراسلات محمد بن محبوب بن الرحيل مع علماء الأباضية في الجزائر، وأيضا في الشمال الأفريقي بشكل عام. وبالتالي هذه التواصل الحضاري لم ينقطع بطبيعة الحال، بل تم التأكيد عليه بشكل قوي خلال فترة الإمام السلط بن مالك.
0: جميل. أما عن بقية العلاقات المماثلة في الجوار الإقليمي،
1: أشرت إلى علاقة عمان أيضا بحضرموت في تلك الفترة، وأن هناك مراسلات أيضا متبادلة بين الإمام في حضرموت وبين الإمام السلط بن مالك. طبعا هناك تفاصيل كثيرة فيما يتعلق بالتواصل الحضاري، ولكن أيضا بحكم الوقت لا يسعنا أن نشير إليها بالتفصيل.
0: ربما في مناسبة أخرى إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: تعتبر حملة الإمام السلط على سقطرى من الأحداث الهامة والشهيرة في عهد الإمام السلط بن مالك، رغم قلة التفاصيل عنها إلا أنها أصبحت خالدة في الذاكرة الجمعية للعمانيين، وتحولت إلى قصة ملحمية، وهناك نص شعري شهير يعني قيل أنه للزهراء السقطرية. تحدثنا عن مدى صحة الوجود العماني في السقطرى وما حدث في تلك الفترة.
1: فيما يتعلق بالعلاقة مع سقطرى، أنا أود أن أرجع قليلا إلى جذور هذه العلاقة. وعندما أتحدث عن جذور هذه العلاقة، نحن نعلم أن عمان على تواصل مستمر، وسقطرى تقع في منطقة استراتيجية في الطريق إلى شرق أفريقيا. ولكن هنا نحتكم نحن إلى المصادر التاريخية. طبعا بعض كتب الفقه تعود بهذه العلاقة إلى عهد الإمام الجولندا بن مسعود، الذي حكم في الفترة من 132 هجرية إلى 134 هجرية. وذكرت أن الإمام الجولندا بن مسعود صالح أهل سقطرى على رؤوس، بمعنى أنه قد أخذ الجزية منهم، وهذا أيضا ربما فيه إشارة إلى تبعية في فترة ما لسقطرى، أو نوع من السيطرة بالنسبة لعلاقة عمان مع سقطرى. طبعا أشرت أن هناك أيضا المصادر الحقيقة لا تتحدث عن هذا الحدث، طبعا أشار إليها بشيء من التفصيل الإمام نور الدين السالمي في كتابه تحفة الأعيان، خاصة بالنسبة للقصيدة. طبعا عدم ورود إشارات بالتفاصيل عن هذه الحملة ربما يجعل البعض يشكك في صحتها، وهذا أيضا ممكن أن نتحدث فيه. على كل حال، مثل ما ذكرت، يعني الإشارات تؤكد إلى وجود علاقة ما. أنا شخصيا أرى أن هناك يعني وجود حامية عسكرية، ليس وجودا فعليا مباشرا، وإنما كانت هناك وجود حامية عسكرية موجودة في سقطرى، خاصة ونعرف أن في ذلك الوقت أيضا هناك كانت أيضا أعمال قرصنة في هذه المنطقة، وبالتالي أيضا لتأمين سلامة الطرق التجارية كان لابد من وجود حامية عسكرية في سقطرى. وبالتالي أيضا حدثت هذه الحادثة التي ذكرها الإمام السالمي، وذكر طبعا القصيدة الطويلة والتي مطلعها قل الإمام الذي ترقى فضائله ابن الكرام وابن السادة النجبي، ويبدو أنها على غرار قصيدة أبو تمام السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، والتي أيضا كانت لها علاقة أيضا بامرأة استغاثت أيضا بالخليفة العباسي المعتصم، وبالتالي عقبها ما يعرف بالحادثة المشهورة بفتح عمورية.
0: جميل، إذن هل نقول بأنه يعني واقعة سقطرى كانت حقيقية، وربما الشك يكون فقط في موضوع النص أو الاستغاثة النصية من خلال القصيدة، أم أن الموضوع برمته يعني يشوبه أو فيه نوع يعني من عدم ذكر المصادر بشكل متوارد أو متكرر؟
1: أخي أحمد، أحداث كهذه أيضا، ونحن أيضا على يعني حدث ربما وقع تقريبا في يعني بين 250 هجرية إلى 268 ميلادية، يعني لا يوجد تاريخ محدد حقيقة لحملة الإمام السلط على سقطرة، لكن الحملة قد بالتأكيد أنها خرجت يعني، لكن يبقى أيضا التفاصيل أيضا طبعا في بعض الجوانب قد تدخل فيها أيضا نوع من الأسطرة أو بعض هي أشبه ما تكون، نعم هي أشبه ما تكون بملحمة تاريخية. هي فيما يتعلق بالأسطرة في هذا الموضوع، هو يعني والذي أود أن أشير إليه هو متعلق بكيفية وصول الخبر إلى الإمام السلط بن مالك. يعني ما تم الإشارة إليه أن الزهراء السقطرية وهي فاطمة بنت حمد القهضمية أنها عندما كتبت هذه القصيدة وضعتها في أنبوب من القصب وحملتها الأمواج
0: حتى وصلت،
1: تتخيل أن نحن يعني من بحر، حتى وصلت إلى صحار والتقطها أحد ربما أحد الصيادين أو أحد الذين كانوا أيضا على الشاطئ،
0: ثم حملت شاسع بين الجزيرة وبين عمان.
1: نعم، ثم حملت هذه الرسالة إلى الإمام السلط بن مالك فقرأها. هنا أنا أود أن أقول أن الإمام السلط حقيقة هو ليس بحاجة أن يعرف خبر مهم كهذا بهذه الطريقة، لسبب بسيط، وهو أن التواصل التجاري بين عمان وبين شرق أفريقيا وبين عمان وسواحل المحيط الهندي كانت موجودة، ونحن نعلم أن الأخبار في ذلك
0: تعتبر أحد أهم المواقع في طريق التجارة.
1: نعم، ونحن نعلم أن الأخبار كان ينقلها التجار أيضا يعني، وبالتالي حدث كهذا من الطبيعي أن يصل إلى الإمام السلط بن مالك، وبالتالي يشرع في تجهيز هذه الحملة. وشيء آخر أيضا إضافة تأكيدا على مصداقية موضوع إرسال الحملة، وهو ما أثر عن الإمام السلط من عهد كان قد أرسله إلى قادة الحملة، وسوف نشير إليها ربما أيضا في ثنايا الموضوع.
0: جميل، تحدثنا دكتور علي عن الأسباب التي دعت الإمام السلط لإرسال حملة عسكرية إلى هناك، ومتى كان ذلك، وهل نجحت الحملة في مهمتها، وأيضا ما هي النتائج التي حققتها؟
1: طبعا بالنسبة للأسباب طبعا تشير ما تم الإشارة إليه إلى أن نصارى سقطرة قد هجموا على الحامية العسكرية التي كانت موجودة هناك، وبالتالي تعرضت نساء سقطرة للسبي، وأيضا تعرض أيضا الذين كانوا أيضا في الحامية للقتل وللتشريد، وبالتالي كان هذا سببا كافيا لأن يجهز الإمام حملة لإعادة السيطرة وإعادة الوضع على ما كان عليه.
0: جميل، تساؤل أخير في هذا المحور، ويعني نواصل الحديث في حادثة سقطرة. ترتبط حملة الإمام السلط على سقطرة بالعهد الذي بعث به إلى قادة الحملة، وقد وصفه الطبيب المشهور محمد علي البار في مقال نشرته مجلة المجتمع الكويتية سنة 1998 بالقول أنه وكتابه الذي يعتبر من أرقى ما كتب في الشؤون الدولية الإسلامية، وبخاصة في محاربة الأعداء وكيفية معاملتهم، وهي تمثل قيمة عالية لم تصل إلى جزء يسير منها مواثيق الأمم المتحدة في القرن العشرين. نود لو تطلعنا باختصار على أهم الجوانب التي اشتمل عليها هذا العهد.
1: بالنسبة لتجهيز الحملة إلى سقطرة كان لابد من إرسال قوة بحرية لاستعادة السيطرة وإعادة الوضع على ما كان عليه سابقا، وبالتالي تشير المصادر يعني ذكرت أن جملة المراكب التي اجتمعت في هذه الغزوة، والمقصود بالغزوة هنا حملة الإمام السلط، 100 مركب ومركب، وقد عين الإمام قائدين على هذه الحملة وأعطاهما نفس الصلاحيات، وهما محمد بن عشيرة وسعيد بن شملال. طبعا المصادر لا تشير إلى هذه الشخصيات القيادية التي قادت هذه الحملة، وأيضا ذكر في معرض العهد الذي أرسله إلى القادة أن في حالة أن حدث لهم مكروه تكون القيادة على الترتيب لكل من حازم بن همام وعبد الوهاب بن يزيد وعمر بن تميم. وأعود هنا إلى العهد الذي ذكرته أخي أحمد والذي أشار إليه أيضا الطبيب محمد علي البار أيضا في مجلة المجتمع مثل ما أشرت. هذا العهد تضمن العديد من الجوانب، هناك جوانب تشريعية وهناك جوانب إنسانية واجتماعية، وهناك أيضا
0: تجاه الخصم
1: تجاه هذا العهد موجه سواء للقادة وأيضا للجنود الذين شاركوا في الحملة وأيضا لسكان أهل سقطرى بالكامل.
0: جميل. لأن كان شاملا
1: كان شاملا، وهو يتضمن بشكل عام اللي هي مبادئ وآداب الحروب في الإسلام. وأنا من خلال متابعتي لهذا النص يعني اقتدى فيه الإمام السلط بالعديد من النصوص التي كان يرسلها الخلفاء المسلمين خاصة الخلفاء الراشدين إلى الجنود الذين أيضا خرجوا في الفتوحات الإسلامية. وعندما تحدث هنا إلى جوانب إنسانية هنا إشارة واضحة إلى آداب الحرب في الإسلام، وهو عدم التعرض إلى النساء والأطفال وكبار السن إلا من أعان منهم على قتال. ناهيك أيضا وفي يعني نحن نتحدث عن حملة ونحن نتحدث عن هجوم من قبل نصارى الحبشة على المسلمين الذين كانوا في الجزيرة، وبالتالي نتحدث أيضا عن نساء وقعن في الأسر، وهؤلاء أيضا الذين فقدوا أيضا أولياء أمورهم في تلك الحرب. إذن كل هذه الجوانب أيضا شملها العهد من حيث الاهتمام بهذه الفئة خاصة فيما يتعلق بفئة النساء.
0: جميل. تقريبا هذا كان آخر حديثنا في المحور الثاني الذي تطرقنا فيه إلى الأوضاع العامة في عمان إبان حكم الإمام السلط وأهم الأحداث الداخلية والخارجية. وكما تحدثنا سابقا في هذا المحور كانت الأبرز على الإطلاق حادثة السيول وأيضا حادثة سقطرى التي ارتبطت بالكثير من الفاهم الرائعة على مستوى الإمامة والتي أوضحت للمتتبع التاريخي، كما أن الإمام السلط بن مالك الخروصي يحمل مجموعة من المبادئ الخلاقة في الحكم والإنسانية بالإضافة إلى ذلك. نتحدث مستمعينا في الدقائق القادمة إن شاء الله عن محور ثالث وأخير، قضية عزل الإمام السلط وفكر المدرستين الرستاقية والنزوانية. بعد قليل نعود لكم في برنامج من التاريخ العماني.
2: من التاريخ العماني.
3: من التاريخ العماني.
0: عمان في عهد الإمام السلط بن مالك الخروصي.
3: عمان في عهد الإمام السلط بن مالك الخروصي.

0: نعود لكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني، ونرحب بضيفنا العزيز مجددا الدكتور علي بن سعيد الريامي، والحديث عن المحور الثالث في حلقتنا لهذا اليوم التي هي بعنوان عمان في عهد الإمام السلط بن مالك الخروصي. المحور يتحدث هذه المرة عن قضية عزل الإمام السلط وفكر المدرستين الرستاقية والنزوانية، القضية التي تعد من أكثر قضايا تاريخ العماني إثارة للجدل بين العلماء أنفسهم وبينهم وبين من يمسك بزمام السلطة. تساؤل أول دكتور علي، لماذا كان هذا الجدل المعقد حول هذه القضية؟ وهل كان الخلاف سياسيا أم أنه كان خلافا فكريا؟
1: نعم، هذا الجدل مثل ما أشرت أخي أحمد هو جدل معقد، لأنه تداخل فيه الديني بالسياسي، وبالتالي أيضا هذه كانت أول حادثة تواجه الإمامة في ذلك الوقت، أن تكون هناك مطالبة من قبل علماء وزعامات قبلية بعزل إمام كحادثة فعلية. هناك محاولات ربما سنشير إليها لاحقا، ولكنها أن يخرج مجموعة من العلماء وعلى رأس أيضا مجموعة من الناس ويطالبون، يذهبون إلى مقر الإمامة ويطالبون بعزل الإمام، هذه أول حادثة تواجهها السلطة السياسية في عمان في تلك الفترة.
0: جميل، من بداية القضية كيف بدأت فصول هذه الحكاية ومن كان المحرك الرئيس لها؟
1: طبعا المحرك الرئيس لهذه القضية هو شخصية في الحقيقة أثارت الكثير من الجدل، هي شخصية موسى بن علي الأزكوي، الذي يبدو أنه ورث زعامة أهل الحل والعقد من والده موسى بن علي، الذي كان أيضا مقدما في العهد الذي سبق الإمام السلط كالإمام غسان بن عبد الله والإمام المهنة بن جيفر، وهو من الشخصيات المؤثرة. وشخصية موسى بن موسى حقيقة يعني شخصية من الجدير الوقوف عنها، ولكن أيضا قلة المصادر وقلة المعلومات قد لا تعين لتكوين فكرة واضحة عن هذه الشخصية، ولكن يبدو أنها شخصية أيضا تتمتع أيضا بروح الشباب والرغبة في التغيير.
0: جميل، في تساؤل مهم جدا، نحن ذكرنا سابقا أنه في عملية تنصيب الإمام يتم من خلال أهل الحل والعقد، فهل حدث هناك شقاق بين أهل الحل والعقد أم أنه كان هناك إجماع واتفاق على عزل الإمام السلط بن مالك؟ نتحدث هنا داخل يعني أسوار النخبة إن صح التعبير، العلماء وأصحاب الفكر الذي يحدد من هو الإمام وهل يصح أن يعزل الإمام من عدمه.
1: نعم، ومن هنا قلنا أن هذه القضية هي قضية شائكة، لأنه في الحقيقة لم يكن هناك توافق، وكان خلاف واضح وبين بين العلماء الذين عاصروا تلك
0: بينهم من أهل الحل والعقد
1: نعم، وربما نشير إلى عدد من الأسماء. يعني على سبيل المثال، من ضمن الذين عارضوا عزل الإمام السلط والذي كان أيضا من الداعمين للإمام السلط وكان أحد البارزين في أهل الحل والعقد، وهو الشيخ أبو المؤثر خميس بن السلط الخروصي، أقصد السلط بن خميس الخروصي، وأيضا أبو خالد قحطان بن أبي خالد أيضا كان من الفقهاء في ذلك الوقت، وكانوا عارضوا موضوع خروج موسى بن موسى. أما في الجهة الأخرى فسنجد هناك أيضا الفضل بن الحواري، أيضا كان من
0: طلبوا عزل الإمام.
1: نعم، كانوا أيضا من المؤيدين لعزل الإمام، وهناك أيضا الحواري بن عبد الله السلوتي. إذن كان هناك انقسام واضح بين العلماء في موضوع عزل الإمام السلط بين مؤيد وبين معارض.
0: جميل، نأتي إلى الأسباب والمبررات التي اتخذت يعني كمبرر رئيسي وأدت في النهاية إلى عزل وإقصاء الإمام السلط عن السلطة.
1: نعم، هو موضوع قضية عزل الإمام السلط هو كان موضوع من المواضيع التي درستها أنا في مرحلة الماجستير، وهناك كتاب صدر أخيرا من دار الغشام 2015، وفيه تفاصيل عن
0: دراسة كاملة.
1: نعم دراسة كاملة، وفيه تفاصيل عن هذا الموضوع. طبعا أنا أشرت إلى هناك ما يعرف بأسباب معلنة، يعني تم الإعلان عنها من قبل الذين قادوا هذا الحراك،
0: وهناك
1: أسباب غير معلنة. من ضمن الأسباب المعلنة والتي أشارت إليها المصادر، وهو أن الإمام قد كبر وقد شاخ، وأنه أصبح عاجزا عن تسيير شؤون الإمامة، وذكروا حتى أنه كان لا يستطيع الوقوف، وأنه كان يؤتى له بقناة معروضة وكان يتكئ عليها. وبالتالي هذه الأسباب المعلنة. أيضا من ضمن الأسباب والتي أيضا فيها يعني إشارة إلى قضية الضعف الذي كان عليه، وهو أن ذكرت مصادر وقد أخذت عنه سقطرة، بمعنى أنه لو كان من القوة وكان يتمتع بتلك القدرات التي كان يتمتع بها سابقا لما تجرع
0: نصارى،
1: نعم لما تجرع نصارى الحبشة واعتدوا على المسلمين في الجزيرة أو على الحامية العسكرية. بالإضافة إلى بعض الإشارات البسيطة التي كان يشير إليها موسى بن موسى حول أيضا وجود، يعني أنا أستخدم المصطلح الحديث، يعني وجود فساد إداري، بمعنى أن هناك تدخل من قبل بعض المتنفذين في شؤون الإمامة. من هؤلاء الذين يتم الإشارة إليهم هو ولده شاذان بن السلط، بالإضافة إلى أيضا شخصيات أخرى يبدو أنها كانت طامعة في السلطة، وبالتالي يعني من أمثال هؤلاء الفهم بن الوارث وخالد بن شعوة الخروصي والوليد بن مخلد الكندي والحوار بن عبد الله السلوت الحدان، الذي سوف ينصب أيضا سوف ينصب نفسه إماما لفترة قصيرة في الرستاق بعد ذلك في عهد الإمام عزان بن تميم. يعني وبالتالي كانت هناك، أنا أقصد أقول أن هناك كانت أيضا هناك أطماع شخصية في الموضوع.
0: جميل، ننتقل إلى نقطة مهمة بعد معرفة هذه الأسباب والمبررات إن صح التعبير. كيف ناقش العلماء موضوع عزل الإمام في ظل هذه المبررات، وما كانت ردود أفعالهم، وأيضا يعني من هم أبرز العلماء الذين ناقشوا هذه القضية آنذاك؟
1: أنا هنا أود أن أشير إلى نص لأبو قحطان في موضوع القضية، وهو من المعاصرين القريبين من الحدث، يقول: فتبعهم الناس على منازل مختلفة، من بين رجل أغضبته أحكام المسلمين ووعرت فهو يطلب عثرتهم، وآخر قد حسد من له في الدولة درجة. مثل ما أشرت هناك أيضا مؤيد ومعارض، وكل كان أيضا له ربما أيضا مصالحه الشخصية التي كان يطمح إليها. وهنا القضية، هل يجوز هنا بالوضع الحالي للإمام السلط أن يتم عزله بهذه الصورة أم لا؟ يعني وبالتالي هنا حدثت أيضا، دخل فيها أيضا موضوع ما يتعلق بالولاية والبراءة، فحدث الانشقاق بين العلماء الذين عاصروا القضية، ثم انتقل بعد ذلك إلى الخلاف الذي حدث بين المدرستين الرستاقية والنزوانية.
0: جميل، هل هناك محاولات سابقة لمثل هذه الحالة من العزل، وكيف كان التعاطي معها؟
1: نعم، هناك بعض الإشارات تقول أن في عهد الإمام عبد الملك بن حميد الذي حكم في الفترة من 208 إلى 226 هجرية، وهو أيضا قد بلغ من الكبر عتيا، وقد أصابه المرض والشيخوخة، وكان والد موسى بن موسى وهو موسى بن علي هو المقدم في أهل الحل والعقد، ولكن بعد المشاورة واجتماع مع العلماء آثروا أن يبقوا على الإمام، وأن يكون هناك مجلس تسيير شؤون الإمامة، وكان على رأسه يعين، نعم كان على رأسه موسى بن علي حتى وفاة عبد الملك بن حمي، بمعنى هنا أنهم لم يستعجلوا عزل هذا الإمام، وإنما أبقوا عليه رمزا حتى أيضا، وبعد وفاته تم انتخاب إمام آخر. أيضا هناك محاولة أخرى لنفس العالم وهو موسى بن علي في عهد الإمام المهنة بن جيفر الذي كان يحكم قبل الإمام السلط، ويعني دخل موسى بن علي على الإمام المهنة وكأنه يسأل عن صحته، يعني فيبدو، ولكن شخصية المهنب بن جيفة كان معروف بشخصيته القوية، فعرف أن هذا السؤال وراه ما وراءه يعني وبالتالي أيضا يعني هو غضب منه، وأيضا قال له يعني فيما معناه أنك لو كنت تطيع هؤلاء كل يوم كان بيولوا عليهم إمام، وبالتالي أيضا بقي الأمر على ما هو عليه. لكن يبدو أن وصلنا إلى عصر الإمام السلط، وكانت أيضا مثل ما يقول القشة التي قسمت ظهر البعير.
0: جميل، ننتقل من التساؤل السابق دكتور علي والحديث حول تجارب سابقة أو محاولات سابقة لعزل الإمام، إلى تساؤل حول محاولات جرت ربما لتفادي خروج موسى بن موسى وقادة المعارضة إلى عاصمة الإمامة نزوة، وما هو موقف الإمام السلط من حركة معارضة ربما قامت ضده في تلك الفترة؟
1: نعم، هذا سؤال مهم. طبعا تحرك موسى بن موسى من مقر إقامته في إزكي متجها إلى مقر الإمامة في ذلك الوقت وهو نزوة، وهناك عسكر في فرق القريبة من نزوة العاصمة عاصمة الإمامة، وجرت هناك محاولات لرأب الصدع بين الطرفين، وكانت هناك مراسلات بين الإمام، كان هناك من يمثل الإمام وهو الحسن بن سعيد، وكان هناك من يمثل موسى بن موسى وهو عبد الله بن حازم، من أجل أيضا إيجاد صيغة توافقية للخروج من هذا.
0: ولكنها كانت للخروج. صيغة حوار.
1: نعم، كان في البداية صيغة حوار، طبعا لم تشير المصادر إلى أي اشتباك. عمل أو اشتباك عسكري، ولكن يبدو أن هذه المحاولات فشلت. وهنا يتجلى الموقف العظيم للإمام السلط بن مالك، وقضية موضوع أنه اعتزل، بمعنى أنه ترك دار الحكم وذهب إلى دار ولده محمد في منطقة أشارت إليها المصادر وهي سندان، يبدو أنها في سعال من نزوة، بمعنى أنه ترك دار الحكم رغبة منه في عدم إراقة الدماء حتى لا تكون هناك أيضا اشتباك عسكري
0: ويؤدي إلى شقاق.
1: وهذا في الحقيقة موقف يحسب للإمام السلط، وهو نادرا ما يتكرر أن يخرج الحاكم بهذه الصورة وأن يترك الأمر، لعل وعسى أن يكون هناك فيه صالح لشأن الدولة الناس بشكل عام، وهو موقف طبعا يقدر للإمام السلط بن مالك الخروصي.
0: جميل، كان إبحارا واسعا مستمعينا في هذه الحلقة التي عنوناها بعمان في عهد الإمام السلط بن مالك الخروصي، في مناحي كثيرة تحدثنا محاور ثلاثة حاولنا من خلالها أن نسلط الضوء بشكل واسع على فترة حكم الإمام السلط بن مالك الخروصي حتى عزله لنفسه في فترة لاحقة. المحور الأول تحدثنا فيه عن انتخاب الإمام السلط بن مالك الخروصي إماما على عمان، وأيضا تحدثنا عن أهم الأوضاع العامة في عمان إبان حكم الإمام السلط وأهم الأحداث الداخلية والخارجية، منها حادثة السيول وأيضا حادثة سو قطرة، وأيضا تحدثنا بالإضافة إلى ذلك في المحور الثالث والأخير قبل قليل عن قضية عزل الإمام السلط وفكر المدرستين الرستاقية والنزوانية. هكذا مستمعين الكرام كانت جوالنا لهذا اليوم في حلقة من التاريخ العماني وعنوانها عمان في عهد الإمام السلط بن مالك الخروصي. نتمنى أن نكون قد وفقنا إن شاء الله في سرد أهم الوقائع والأحداث التي رافقت عهد الإمام السلط بن مالك الخروصي، ونتمنى لكم إن شاء الله المتعة رفقة ما نقدمه مع ضيفنا الدكتور علي بن سعيد الريامي، أستاذ التاريخ بكلية الأداب بجامعة السلطان قابوس. كل الشكر والتحية لك دكتور على مرافقتنا في هذه الحلقة وهذا الحديث المثير للجدل إن صح التعبير. شكرا لك.
1: شكرا لكم أخي أحمد ولهذا البرنامج القيم. وأختم بالقول أن التاريخ ليس مجرد قصص من الماضي، وإنما هو مجموعة من الأفكار من الممكن أن تعيد نفسها، وبالتالي نحن نأخذ العبرة والعظة، يعني نأخذ الإيجابيات من هذا التاريخ وأحداث هذا التاريخ، ونتعلم من السلبيات.
0: جميل، كل التحية لك مجددا، وكل التحية لكم مستمعينا على مرافقتنا في هذه الساعة. نتمنى لكم إن شاء الله أوقاتا ممتعة تقضونها في تجوالكم مع التاريخ العماني، ونلتقي بكم في حلقة جديدة إن شاء الله الأسبوع المقبل في برنامج من التاريخ العماني. إلى اللقاء.
2: الأمس هو الماضي، وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم، معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني، من التاريخ العماني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: انتوا الآن ما جهزتوا لهم، ما جهزتوا الطلبة وخفتوا من الذكاء الاصطناعي؟
2: هي فعلا تشكل تهديد على النزاهة الأكاديمية من الأساس.
1: هل ستمنع آداة يستخدمها الجميع تقريبا؟
2: اقتصر على أنك أنت تحاول أن توجد هذه الإجابة بنفسك.
1: هذا يعتبر غش أكاديمي وهو عكس النزاهة.
2: باختصار وأكثر مثال واقع من هذا أنا لن أثق بها.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم المناظرة. في حلقة اليوم نتحدث عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعات أداة تعليم أم تهديد للنزاهة الأكاديمية. تعد النزاهة الأكاديمية عاملاً أساسياً في جودة مخرجات التعليم، فهي تمثل الصدق والثقة والسلوك الأخلاقي، وفي ظل

0: المشهد التعليمي سريع التغير في المرحلة الآنية، يشكل الذكاء الاصطناعي تحديات كبيرة لقدرة النظام التعليمي على الحفاظ على النزاهة الأكاديمية، كما يؤثر على المؤهلات التي تقدمها المؤسسات التعليمية. رغم أن الذكاء الاصطناعي يساعد الطلاب في إنجاز مهامهم الأكاديمية، إلا أنه يعرضهم لخطر انتهاك قواعد النزاهة الأكاديمية الأساسية. فهل فعلاً يشكل الذكاء الاصطناعي عاملاً مساعداً في المنظومة التعليمية والبحثية؟ أم أنه خطر يلقي بظلاله على الثقة في المنتج البحثي والفعل الأكاديمي؟ وهل يجب على المؤسسات الأكاديمية أن تفرض حدوداً صارمة تقيد استخدام الذكاء الاصطناعي، أم تعدها فرصة سانحة لاستثمار الأدوات الحديثة في تطوير العملية التعليمية والبحثية؟ وغيرها من الأسئلة التي يجيب عنها طرفي الموالاة والمعارضة في حلقة اليوم من برنامج المناظرة. في هذه الحلقة نطرح هذه القضية ونضعها موضع التحليل والنقاش في إطار مناظرة بين طرفين، أحدهما يمثل جانب المعارضة والثاني يمثل جانب التأييد. معي في جانب التأييد الذي يؤيد فكرة حضور أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي عمران المحروقي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة سلطان قابوس. أهلا وسهلا بك عمران.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ إدريس، وشكرا على الاستضافة.
0: حياك الله عمران. وأيضا في طرف المعارضة أو الذي يعارض فكرة حدوث أو حضور الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي، سارة الفارسي من كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس. أهلا وسهلا بك سارة.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ، شكرا على الاستضافة.
0: طبعا هناك محددات وضوابط نطرحها في بداية كل حلقة كما نذكرها، يعني تؤطر هذه المناظرة طرح الموضوع بشكل عام لا يمت بالصلة لبلد ما أو جهة ما. المناظرة قائمة على تدافع الأفكار لا مواجهات الشخوص والأماكن أو الجهات بعينها، احترام الطرف الآخر وعدم السخرية أو التقليل، والالتزام بموضوع المناظرة، منع المقاطعة أثناء الحديث، واستخدام لغة مهذبة ومفهومة للمستمع العام، أيضا الاعتماد على الحجة للشخصنة، وكذلك الالتزام بالوقت المحدد. نبدأ في المحور الأول، خطاب الافتتاح، وأبدأ معك عمران. استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعة أو في الجامعات بشكل عام يعد أداة تعليم أم تهديد للنزاهة الأكاديمية؟ كيف تقدم وجهة النظر التي تؤيد جانبك؟
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، شكرا على هذه الفرصة الجيدة. نبدأ أولا بتعريف ما هي أصلا النزاهة الأكاديمية بحد ذاتها. الذكاء الاصطناعي هو شيء معروف أنها هي أداة وخوارزمية تطور من حد ذاتها، وهي الآن تواكب فكر الإنسان وإلى ما ذلك. أما النزاهة الأكاديمية أستاذ إدريس، هي إلزام الطالب بالصدق والأمانة في إنتاج عمله العلمي، وأهم فكرة ونسب الأفكار لصاحبها أو العمل في مخرجه النهائي. فالذكاء الاصطناعي لأن نحن نستخدمه أداة للفهم تحسين العمل مع تفكير النهائي يكون للإنسان أو الطالب بحد ذاته، هذا هو استخدام الذكاء الاصطناعي في الحد المشروع. فيما ذلك أنك تنسب العمل الذي قام به الذكاء الاصطناعي بأكمله إلى نفسك، هذا يعتبر غش أكاديمي وهو عكس النزاهة. من بعد ما عرفنا المصطلحات المهمة، الآن ننتقل إلى موقفي أنا كشخص في الموالاة. نحن الآن نرى الذكاء الاصطناعي كحتمية واقعية في المجتمع، في المجتمع العماني والمجتمع في العالم ككل. فوفق الدراسة اللي قامت بها HEBI في 2025، وهي مؤسسة معروفة في البحث في بريطانيا، أن 92 من الطلاب في الجامعة بدوام كامل، كانت الدراسة على 1041 طالب، هم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل ما، وأغلب من فادي الدراسة يستخدموه للفهم تحسين الأفكار وأيضا توليد أفكار البحث. ففكرة حتمية الذكاء الاصطناعي هي موجودة والطالب يستخدمها. الآن الفكرة الحين نناقشها اليوم هي كيف ردة فعل المؤسسات التعليمية لهذا الاستخدام. يجب أن تؤطره، يجب أن تمنعه، يجب أن تتشدد في المنع إلى ذلك. فالسؤال اللي أوجهه لفريق أو متحدث المعارضة، هل ستمنع أداة يستخدمها الجميع تقريبا، أم ستبني نظام ذكي يفرق بين المساعد المشروعة والغش؟ فأنا من وجهة نظري كفريق موالاة أن تستخدم الذكاء الاصطناعي بالطرق المشروعة التي ستضمن لي النزاهة في حد ذاتها. فنحن اليوم مشكلتنا ليست في الذكاء الاصطناعي وليست في النزاهة، بل في تنظيم الذكاء الاصطناعي. كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي أنت كشخص من ناحية تربوية، من ثم المؤسسة كيف نظمت الذكاء الاصطناعي، وسنبين لكم ما هي الوسائل التي يمكن أن نصل لها إلى النزاهة وأيضا إلى الذكاء الاصطناعي. لأننا لا يمكن أن نتخلف عن الركب العالمي في تطوير الذكاء الاصطناعي وإلى ما ذلك. فنحن حجتنا الأولى أن المشكلة ليست في الذكاء الاصطناعي، بل في استقلال الذكاء الاصطناعي. اليونسكو في المنشور الأخير 2025 قال تصميم المؤسسات هو الذي يهم، تصميم المؤسسات وتنظيمها. فنستدل بذلك الآلة الحاسبة، عندما ظهرت تدريس الآلة الحاسبة في بعض الزمان قالوا أن الآن الفكر الرياضي عند الطالب سيذهب، والإبداعي وإلى ما ذلك. ولكن رأينا الآن بعد كم سنة أن الآلة الحاسبة بالعكس وفرت الوقت، سهلت التعليم، وهي أداة فعالة. أيضا الإنترنت، وقيس على ذلك الكثير من الأدوات. الآن نحن الآن في مرحلة انتقالية، إدريس مرحلة انتقالية مهمة جدا. يجب أن نقرر أما أن نستخدم هذه الأداة بالسبل المشروعة الصحيحة، ونحن كعمانيون وكطالب نواجه ونواكب الركب، أم نتخلف عن الركب لما ذلك. ولهذا نحن نعتقد بأن الذكاء الاصطناعي لا يهدد النزاهة الأكاديمية، أن يستخدمه بالطريقة السليمة
0: والوضع في إطار تنظيمي. هذا الإطار الذي تنطلق منه في خطابك الافتتاحي عمران وتقدم فيه وجهة نظرك. انتقل إليك مباشرة سارة، كيف تقدمين وجهة نظرك في المقابل؟
2: نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لنكون صريحين منذ البداية، اليوم ما يروج به أنه هي أداة تعليم لم يعد كذلك داخل هذه الجامعات من الأساس، تحول إلى اختصار مقلق. هذا الاختصار هو يقوض جوهر العملية التعليمية. اليوم جوهر العملية التعليمية لا يقتصر فقط على فكرة أنك أنت تستطيع أن تفهم المعلومة كما يؤطرها عمران في هذا الجوهر، يقتصر على أنك أنت تحاول أن توجد هذه الإجابة بنفسك. هناك فرق وشتان كبير بين من يفهم الشرح ومن يستطيع أن ينتج هذا الشرح وأن ينتج هذه الإجابة بنفسه. اليوم ما يحدث في خلال استخدام هذا الذكاء الاصطناعي، أنت اليوم حتى لو قدم لك شرح هو يقدم لك كيف تتوصل إلى الناتج، لكن السؤال الحقيقي والفعلي هل أنت تستطيع أن تتوصل إلى هذا الناتج بدون استخدام أداة الذكاء الاصطناعي؟ حتى بافتراض جدلية أنك تستطيع أن تتوصل إلى هذا الناتج، ما مدى جودة هذا الناتج أو كم الوقت الذي تستغرقه لإنتاج هذا الناتج من الأساس إذا كنت أنت من الأساس تعتمد على أداة الذكاء الاصطناعي؟ أنا أعتقد بأن نحن لا نواجه مجرد وسيلة مساعدة كما يصفها عمران، بل نواجه أداة قادرة. هذه الأداة قادرة على إنتاج المعرفة بدلا من الطالب، تستطيع أنها تكتب بحوث، تستطيع أنها تقدم إجابات، لكنها لا تعكس أي جهد حقيقي. نحن نعتقد بأن لأنها هي لا تعكس الجهد الحقيقي، هي فعلا تشكل تهديد على النزاهة الأكاديمية من الأساس. اليوم كيف نضمن عدالة في التقييم في ظل أن أداة تساوي بين من اجتهد ومن لم يبذل أدنى جهد؟ هنا الخطر ليس نظريا فقط، نحن نعتقد بل أنه هو واقع نعيشه. أصبحت اليوم فكرة الأصالة، فكرة الصدق، فكرة النزاهة الأكاديمية من الأساس محل شك. أصبحت التمييز بين العمل الحقيقي والمصطنع شبه مستحيل أو شبه صعب من الأساس. حتى بوجود أدوات اليوم، هذه الأدوات تستطيع أنها تكشف استخدام الذكاء الاصطناعي، ويتطور تحايل الذكاء الاصطناعي من الأساس. هذا التفريع لنقطة عمران الذي يقول اليوم بأنه هو يريد التنظيم، ولكن نحن نعتقد بأنه نحن لسنا ضد فكرة استخدام أداة الذكاء الاصطناعي. نعتقد بأن أنت اليوم في مرحلة جامعية سواء كانت أو مرحلة مدرسية، أنت بحاجة أنك تبني المهارات الأساسية من الأساس. لا يقوم بهذه المهارات الأساسية الذكاء الاصطناعي بدلا عنه. لذلك نحن نعتقد بأنه استخدام الذكاء الاصطناعي اليوم يسبق قدرة المؤسسات على أنه هي تستوعب، يسبق قدرة المؤسسة على أنه تستطيع أن تضبطه. لذلك نحن نعتقد حتى بافتراض جدلية أن هذه الضوابط موجودة أو أن هذه الضوابط ستوجد، نحن نعتقد أنه وسائل الذكاء الاصطناعي سريع التطور، وهذه سرعة التطور من الأساس المؤسسات غير قادرة أنه هي تحتويه. لذلك هو يهدد هذه النزاهة بشكل عام.
0: نعم، تنطلقي من مفهوم النزاهة والأصالة والصدق في المنجز البحثي والتعليمي، وأنها القيم الأولى التي يعني هي محل تهديد بما فرضته أدوات الذكاء الصناعي أو بما تم استخدامه. وهذا يحلنا أيضا يعني سارة وعمران إلى الحديث إلى محاور أكثر تفصيلا أو عمقا في هذا الموضوع تحديدا. أذهب إلى المحور الثاني في فرضيته، يقول هذا أو الفرضية تقول أن استخدام الذكاء الصناعي في الجامعة سيفقد الدارسين مهارات التفكير والنقد العلمي التي تعد محورا مهما في أصالة المشروع العلمي، الأمر الذي يفقد الثقة في المؤسسة برمتها بوصفها جهة أكاديمية. عمران، أبدأ معك في الرد على هذه الفرضية.
1: أولا، نحن نخالف هذه الفرضية قلبا وقالبا. لماذا؟ خلينا نقول أن الآن هو قلل من بعض المهارات، ولكن هو أيضا الذكاء الاصطناعي ينمي مهارات أخرى، مثل ما مهارة التدقيق والتفحيص وإلى ما ذلك. فالآن فكرة الذكاء الاصطناعي، أنت كنت تحتاج جهد ووقت أكثر لخراج مثلا، خلينا نقول، معلومة معينة يمكن أن تقدم لك، من ثم أنت تتعمق في هذه المعلومة، تخرجها بجودة أفضل، تخرجها بفكر أعمق، وتخرجها بوقت أقل. وهذا أنا كشخص أو كباحث يسمح لي أن أتعمق في هذه الفكرة بشكل أعمق، فهو لا يفقد النزاهة أو الفكر النقدي وإلى ما ذلك، بالعكس أنا يسمح لي أن أنمي مهارات أخرى. أصلاً الفكرة اللي نحن نروج لها بالتنظيم، كيف يصير التنظيم؟ لأن هي أيضاً اختصارة ذكرت أنها سيفقدها الأصالة وإلى ما ذلك. الأصالة ما أننا سلم فقط العمل الكتابي وإلى ما ذلك، الأصالة بأني أنا أقدر أشرح هذا العمل الكتابي بفكري أنا، لأصالة أني أنتقد هذا العمل الكتابي بفكري أنا، فأني أنا أخذ هذا العمل ثم أنا كجهة مشرعة مثل مؤسسة تعليمية، يا أخي أتواكب مع هذا التغير، أسوي لي وسائل تقييم أخرى، يا أخي عمران سلمت أنت هذا العمل، اشرح لي إياه، انتقد هذا العمل، بيّن لي كيف وسائل بحثك لهذا العمل، كيف وصلت لي هذا العمل، أسئلة أيضا واقعية عن هذا العمل. فأنا الآن كمقيم لهذا العمل، أنا واكبت الذكاء الاصطناعي، واكبت بأني سويت تقييمات هي تقول أن إذا سوينا تقييم يكون الجهة الثانية الذكاء الاصطناعي سيواكب تقييماته إلى ما ذلك. هناك تقييمات لا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يصل إليها، مثل أن يشرح لي العمل وإلى ما ذلك، يجب الطالب أن يشرح ذلك العمل. فهذه هي الفكرة، إذا عملنا هذه الضوابط لن نفقد الأصالة ولن نفقد البعد النقدي وإلى ما ذلك الذي تقول به هذه الفرضية.
0: نعم، سارة كيف تردي على ما ذكره عمران في هذه الفرضية؟
2: نعم، بخصوص التدقيق والتفحيص كما ذكره عمران يقتصر التعليم على أنه أنت تتعلم مهارة التدقيق والتفحيص. أنا أقول لكم بأن التعليم ليس فقط مواكبة أدوات، التعليم يتطلب بناء مهارات أساسية أولا. اليوم حتى مهارة استخدامك للذكاء الاصطناعي من الأساس هي متطلب بأنك أنت تتعلمها من الأساس. نحن نعتقد أنه حتى بوجود أداة الذكاء الاصطناعي أنت اليوم هناك تمايز من الأساس ما بين كيف تطرح طريقة السؤال لهذا الذكاء الاصطناعي، كيف تبني سلسلة. اليوم وجود الذكاء الاصطناعي اليوم من الأساس خلاك أنك أبسط طريقة، أبسط حوار مباشرة، أنت تفتح تشات جي بي تي، حتى ما لا يوجد داعي أنك أنت تكتب السؤال من الأساس، أنت تفتح الفويس نوت مال تشات جي بي تي مباشرة، أنت بأي لغة، بأي لكنة، بأي لهجة، حتى أنت لا أساسا غير مستدعى أنك تفكر بطريقة عميقة أو أنك تنمق الكلام، هو يستطيع أنه يفهمك بكل سهولة من الأساس. نحن نعتقد هذا الشيء اللي فعليا يشكل لي خطر، هو لا يعالج أصل المشكلة إذا كانت أصل المشكلة هي ضعف في التعليم، هو يلتف حولها من الأساس، هو يعطيك أبسط الأدوات، أبسط الطرق تجعلك، إذا لا أعلم إذا تعتقدون اللي هي النظرية اللي ظهرت حاليا اللي هي نظرية تعفن الدماغ بسبب الريلزات المنتشرة في الأنستا. اليوم الذكاء الاصطناعي من الأساس ينافسها في عملية تعفن الدماغ، أنت اليوم تريد أبسط معلومة ممكنة بأسرع طريقة ممكنة، أنت اليوم لا تريد أن تبني جهد من الأساس، لا تريد أن تبحث، لا تريد أن تبني جهد متواصل لتستطيع أنك أنت تحصل على هذه المعلومة، ولكنك تحصل عليها بطريقة جدا سهلة. لذلك نحن نعتقد من الأساس أنه فعلا هو يهدد النزاهة الأكاديمية، وأيضا نحن نعتقد أنه الطالب يصبح مستهلكا للمعلومة بدل أنه هو يكون بدل أن يكون منتج هذه المعلومة من الأساس. تتراجع عنده المهارات مثل التحليل، اليوم حتى لما يكتب لك تشات جي بي تي على سبيل المثال مقالة إلى آخر، أنت تفتقد لمهارة أنك تستطيع أنك تحلل هذه المقالة، أنت وهذا ما رأيناه واقع، أنت تأخذ كلامه كمسلمات، حتى عملية تحليل البيانات لأن البيانات هي دائما بطريقة متغيرة، خوارزميات الذكاء الاصطناعي اليوم لا تمتلك الوصول لجميع هذه البيانات، فعلى المدى الطويل يفقد الطالب قدرته على التعلم الذاتي من الأساس.
0: وبالتالي حتى في مسألة الثقة يعني في الأدوات نفسها بشكل نعم. عملي قد تكون هي محل ثقة أو عدم ثقة يعني من نعم. من قبل صحيح. المستخدمين. وربما أنتم يعني سارة وعمران كنتم أيضا يعني في المؤسسة التعليمية الجامعية قريبين جدا من هذا الحقل تحديدا بكل يعني سلبياته وإيجابياته. هذا يضعني أذهب إلى محور آخر بشكل أكثر عمقا فيما يتعلق بالأدوات نفسها. هناك فرضية تقول أن أدوات الذكاء الاصطناعي تفتقر إلى المصداقية والدقة في معالجة البيانات والاعتماد عليها جملة وتفصيلا ينذر بانهيار منظومة أخلاقيات البحث العلمي. أبدأ معك عمران في الرد على هذه الفرضية وفي هذا المحور الثالث كيف ترد عليه؟
1: أولا هذه الفرضية نحن واقعيون في فريق المؤلاء. نعم للذكاء الاصطناعي عيوب ومنها هذه تسمى الهلوسة نعم. في مصطلح الذكاء الاصطناعي، وهذا أن يفتقر إلى بعض المعلومات، ولكن نسقطها على واقع الحال. جوجل لديه معلومات خاطئة، هل سنمنع المستخدمين من استخدام جوجل فقط لأن فيه معلومات خاطئة؟ هل أيضا رد للأستاذة سارة بالاستخدام الخاطئ هي تأتي بأسوأ استخدام للذكاء الاصطناعي وتطرحه في الطاولة؟ هل سنمنع الهواتف فقط لأنها قد تستخدم للغش وإلى ما ذلك؟ لكل جانب هناك سلبيات، ولكن الذكاء كيف أميز هذه السلبيات وأقدر أني أنا أتخطاها؟ فنعم هناك هلوسات في الذكاء الاصطناعي، وهذا ما يميز الطالب لأنه يعرف أن فيها الوسائل. في النهاية يجب أن يبني مهارة التحليل، مهارة التدقيق، لأني أنا أعرف أن هذا العمل غير كامل، يجب أن أطفي فيه شرعية الجانب البشري. وأيضا إيش نوع الذكاء الاصطناعي اللي إحنا نتكلمه؟ في هناك العديد من البرامج، تشات جي بي تي له إيجابيات وسلبيات، مانوس وكلاود جميعها لديها إيجابيات وسلبيات، يجب أنا كطالب أن أطلع عليها كي أعلم في أي موطن أستخدمه. فبعضها الوسائل في بعض الجوانب. فكرة أخرى جاءت بها الأستاذة سارة وتعفن دماغه إلى ما ذلك، وأنا لا أعلم أستاذة سارة على أي دراسات تستند، لأن لم تأتينا إلى الآن بأي رقم يدل على ما تقول من حقيقة، ولكن في فكرة Scientific Report 2025 تبين أن من بعد عملوا دراسة على من أكثر من 1000 طالب، بينت بعد استخدامهم للذكاء الاصطناعي جودة العمل وجهدهم في, في, في, في الجانب الدراسي زاد، إقبالهم والشغف على الدراسة بسبب مساعدتهم من جانب الذكاء الاصطناعي، يعني يعطيهم 6 شروح للنقطة اللي ما فهمها. فالشغف هو كطالب في الجانب العلمي يزيد، جودته في العمل تزيد. وهذا أيضا مثال اللي ذكرته قبل للمؤسسة اللي 92 من الطلاب يستخدموها للفهم وإلى ما ذلك. جميع البحوث تشير أن الطلبة يستخدموا الذكاء الاصطناعي وتزيد من جودتهم للعمل. فإحنا الآن في الفكرة ما أن نمنع الذكاء الاصطناعي، وأنا هذا أسأل الأستاذة سارة ما حلك إذن للمسألة، هل نمنع الذكاء الاصطناعي؟ هذا هو واقع الحال، ولكن الفكرة كيف ننمي مهارة أول شيء الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، كيف يستخدمه بطريقة أخلاقية، ومن ثم كيف تنمي المؤسسة وتكون مرنة في تقييمها للطلبة مع مجريات الذكاء الاصطناعي.
0: هل لك أن تسمي المؤسسة التي قامت بهذا الدراسة أو التي أجرتها لي الطلاب في مسألة استخدام الذكاء الاصطناعي، إن كنت أو إن كانت المعلومة حاضرة لديك عمران؟
1: هو Scientific Report من المنتدى الاقتصادي.
0: نعم
1: نعم.
0: إذن
1: 2025.
0: جميل، وهذا رصد مهم جدا يعني في واقع التعامل مع المشروع البحثي ايا كان مصدره من اي مؤسسه تعليم عالي، وهو اساسا في محل جدل ونقاش حتى على مستوى الباحثين والخبراء في مختلف المجالات. اذا يعني سارة يعني ينظر عمران من عده زوايا حول الرد على هذه الفرضيه، كيف ترد عليها جمله وتفصيلا مما طرحه او مما انطلق اليه عمران في الرد على هذه الفرضيه؟
2: نعم. من أسوأ النماذج ومن أسوأ الأمثلة أن يأتي متناظر بنظرية ويعمم هذه النظرية من الأساس أو هذا المثال. نحن عندما نقول دراسة أجريت على 1041 طالب أو دراسة أجريت على 1000 طالب في مجتمع معين في جامعة معينة وتعمم على جميع طلبة العالم، أنت تفترض بأنه كل الجامعات هي مساوية لتلك الجامعة، أنت تفترض أيضا أنه كل طالب من الأساس مساوي لأولئك طلبة. اليوم ما الذي في اعتقادك ربما أجريت هي على عينات معينة من الطلبة، ربما هم طلبة متميزون من الأساس، لذلك نعتقد أنك أنت تأخذ دراسة وتسقطها على جميع الطلبة هي نظرية خاطئة من الأساس. لذلك لم أساسا أتعب نفسي بتفنيد الأمثلة، لأن الأمثلة من الأساس هي لا يمكن أنك أنت أساسا تطبقها،
0: وقد تكون عينة عشوائية.
2: نعم تكون عينة عشوائية أو تكون مختارة، أو ربما هي دراسة فقط وليست بحث متكامل من الأساس، عينة من مختلف الدول، هي مجموعة من الطلبة في جامعة معينة. يقول لي عمران جوجل وأن جوجل يمتلك معلومات خاطئة. هي الفكرة إحنا يجب أن نميز ما بين أداة ذكاء اصطناعي وما بين موقع محرك بحث. محرك بحث أنت تستطيع أن تطلع على المعلومات الموجودة كاملة من الأساس، تستطيع أن تقيمها بعقلك الناقد لأنه هو أبطأ طريقة ممكنة. لكن هي الفكرة أنك أنت اليوم لا تتوجه إلى جوجل من الأساس، أنت تتوجه إلى أسرع أداة، أداة ذكاء اصطناعي. أنت اليوم حتى لا تستطيع أنك تحلل إذا كانت هذه المعلومات صحيحة أم خاطئة. حتى المصادر التي يكتبها أساسا الذكاء الاصطناعي أصبح يخلق مصادر غير موجودة من الأساس اليوم، مواقع غير موجودة من الأساس. لذلك نحن نعتقد بأنه هو فعليا يهدد النزاهة الأكاديمية. أيضا نحن نعتقد في هذا المحور أنه يهدد البحث العلمي ومصداقيته، لأنه يقدم معلومات خاطئة وغير دقيقة بدون توثيق. هي إنتاج نصوص تبدو أصلية لكنها مبنية على مصادر غير واضحة كما أسلفت، تؤدي إلى تضليل الباحثين وتقويض الثقة في الإنتاج العلمي. كيف ذلك؟ نحن نعتقد بأنه لأنه أنت عندما تكون معتمد على الذكاء الاصطناعي لبحث أو لمقالة معينة، إن لم يكن عندما أقوم بتقييمك إن لم يكن هذا التقييم معبرا عن جهد حقيقي، الدرجات تصبح غير عادلة كما أسلفت سابقا. اليوم أصبحت الشهادات اليوم المقدمة من هذه المؤسسات اليوم أنا لا أثق فيها، لأن إذا هذه المؤسسة من الأساس تسمح لك أنك تستخدم هذا الذكاء الاصطناعي، حتى أخبرتكم حتى بافتراض أنه وجود ضوابط، اليوم الذكاء الاصطناعي من الأساس سريع التطور، هذا سرعة التطور يجعله صعب توقع جميع أشكال إساءات الاستخدام. الضوابط مهما كانت جيدة تحتاج إلى تحديث مستمر، ونحن نعتقد بأن المؤسسات غير جاهزة من الأساس لهذا التحديث المستمر. ثغرات ما زالت موجودة، النزاهة الأكاديمية تهدد بشكل مستمر حتى في المستقبل حتى مع وجود هذه الضوابط.
0: نعم، فيما يتعلق يعني بأن المؤسسات غير جاهزة، ربما أنت تختمي الرد على هذه الفرضية بهذه الجملة تحديدا، وهي ما ننطلق منها إلى المحور التالي، أن هذا الموضوع ينعكس أو هذا التوجه نحو استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي سواء كان بشكل يعني متطرف أو مفرط أو سواء كان بشكل نسبي يخدم العملية التعليمية أو البحثية، إنما هذا الأمر ينعكس على حتى على الكادر التدريسي أو المنظم لهذه العملية في البيئة التعليمية. هناك فرضية تقول أن الهيئات الأكاديمية والكوادر التدريسية تواجه صعوبات في تقييم ومناقشة الواجبات والمشروعات البحثية أمام هيمنة الذكاء الاصطناعي والاعتماد الواسع عليه من قبل الدارسين في الجامعات. عمران، هذه الفرضية مطروحة في هذا السياق، كيف ترد عليها؟
1: أولا هذه الفرضية حقيقية بسبب الفرضيات التي تدعو لها سارة في هذا المجال. يدعوننا بالتزمت، يدعوننا أن نبقى على حالنا، فيما في الجانب الآخر الذكاء الاصطناعي يتطور.
0: نعم.
1: هذه مجلة بولس ون أثبتت أن 94% من مؤسسات البحث العلمي لا تكتشف الغش في الذكاء الاصطناعي. لماذا؟ لأن مثل الوضع الحالي لم يتخذوا قرار جريء بأننا لا يجب أن نواكب الذكاء الاصطناعي، فإني إيش؟ شوف ذكاء اصطناعي آخر يكتشف الذكاء الاصطناعي الذي استخدم في الغش. وهذا موجود، ترى الدراسات اللي أتينا بها من الـ HBI وأيضاً Scientific Report هذه متقدمة في الذكاء الاصطناعي. HBI في المملكة المتحدة اللي يعتبر متقدمين، وأيضا في أمريكا. نحن نأتي بالمثال الذي نريد أن نصل إليه، للجامعات اللي لديها أعلى تصنيف في العالم. في النهاية نحن عندما نقارن مثلا في جامعة سلطان قابوس نقارن التصنيف بأعلى تصنيفات في الجامعة، فلهذا نأتي بمصادر بهذا التصنيف كي نصبح أو نحتذي من حيث وصل الآخرون. فإلى ما ذلك، فنحن اليوم نعم هناك صعوبة، ولكن الحل واضح وسهل، أن تواكب المؤسسات التعليمية، وهذا ما يحتاج إلى ترى إنشاء صواريخ وإلى ما ذلك أو إنشاء الذرة، فقط أن نواكب مثل ما هناك وسائل للغش في الطرف الآخر وسائل الكشف، هذا أصلا موجود. نعم. ترنت إن وإلى ما ذلك برامج هي موجودة،
0: ولكن عن من قبل الهيئات التدريسية والأكاديمية عندها الثقة أساسا للذهاب نحو استخدام هذه الأدوات.
1: الآن هناك أيضا مدرسين في الذين يدرسون الذكاء الاصطناعي والسايبر سيكوريتي وإلى ما ذلك يستخدمون يدخلون المنهج للذكاء الاصطناعي كي يشرح للطالب بعض المقريات، وهذا يسهل للكادر التعليمي. يا أخي في إيجابيات ممكن نستخدمها. فكرة أخرى، أنتوا الآن ما جهزتوا الطلبة وخفتوا من الذكاء الاصطناعي، طب سوق العمل، أنت الطالب المؤسسة التعليمية ليست فقط مؤسسة بحثية، هي منصة لتجهيز الطلاب لسوق العمل. الفكرة هنا أستاذ إدريس مهمة جدا، المنتدى الاقتصادي اللي كان يضم 1000 من أصحاب العمل كان تحتهم 14 مليون موظف، أثبتوا سألهم مش أهم مهارة حاليا يجب أن يكتسبها الطالب هذا في 2025، مهارة الذكاء الاصطناعي. لينكدين المنصة المشهورة للتوظيف، أكثر مهارة للبحث يدورها صاحب العمل هي الذكاء الاصطناعي. يعني أنا الحين الطالب 5 سنوات خيفان منه أنه يتأثر من الذكاء الاصطناعي، ويلا منعته سويت الذكاء الاصطناعي، الطالب ما قادر يشتغل ولا يستخدمه، خرجته بعد 5 سنوات هو متأخر عن الركب، لا يستطيع أن يستخدم الذكاء الاصطناعي ولم يواكب سوق العمل. هذا ما يدعو إليه هذه السردية الخطيرة التي تأتي بها فريق المعارضة. يجب أن نواكب الذكاء الاصطناعي ونستخدمه، لأن هذا في النهاية ما يحتاجه الطالب.
0: نعم.
1: أنتم لستم مؤسسة تعليمية تلبون ما يحتاجه الطالب، هذا ما يحتاجه الطالب في هذا العصر، عصر العولمة وعصر الذكاء الاصطناعي.
0: نعم. إذن سارة كما يقول عمران أن الصورة الذهنية، إن كنا نتحدث يعني عن الحقل الأكاديمي أو القائم على الحقل الأكاديمي والهيئة التدريسية والأكاديمية، ما وصلت إليه في مسألة التعامل مع هذه الأدوات هو نتيجة سردية فيها مغالطات أو يعني معلومات خاطئة في مسألة فهم التعامل مع هذه الأدوات في سياق هذه الفرضية، وفي سياق أيضا ما ذكره وما قدمه عمران في الرد على هذه الفرضية. كيف تقدمي ردك؟
2: نعم، أعطيك مثال واضح، أو نفترض سيناريو مفترض.
0: نعم.
2: اليوم جامعة السلطان قابوس اليوم أتاحت لك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي حتى بوجود الضوابط. أنا اليوم كرب عمل،
0: نعم،
2: أو الباحثين، هل سأستطيع أن أثق بأن هذه الشهادة فعلا تعكس كفاءة ومهارة صاحبها إذا كان هم يستطيعون استخدام الذكاء الاصطناعي في أبحاثهم لكن وفق ضوابط كما يدعي عمره؟ باختصار وأكثر مثال واقع من هذا، أنا لن أثق بها، لأنه أنا أعلم بأن هذا الجهد غير منسوب لصاحبها كثر ما هو منسوب لأداة من الأساس. اليوم يقول لي عمران، وهذا حلنا نحن كفريق معارض، يقول لي سوق العمل، أنا ضد فكرة أنهم يستخدموا الذكاء الاصطناعي حاليا في العملية الأكاديمية.
0: نعم.
2: إذا كان عمران يقول بأنه هي عملية سهلة التعلم وهي عملية أنت تستطيع اليوم تكتسب مهارتها سريعا، إذا يستطيع يكتسبها في سوق العمل إذا اضطره الوضع إلى ذلك. أيضا بخصوص الوظائف الذي يقول عمران بأنه اليوم صاحب العمل يبحث عن من يستطيع أنه يتعامل مع الذكاء الاصطناعي، اليوم صاحب العمل فعليا يبحث عن من يستطيع أن يبرمج الذكاء الاصطناعي من أساس، من يستطيع أن يكتشف اليوم استخدامات الذكاء الاصطناعي، لأنه حتى صاحب العمل متخوف من فكرة أنه هو يتم غش في مناقصة من الأساس، يتم تزوير أي شيء. لذلك نحن نعتقد بأن من الأساس حتى فكرة أنه هي متاحة وفق ضوابط هي فكرة خطيرة وتهدد نزاهة الأكاديمي. نحن نعتقد بأنه هي لا يجب أن أساسا تطرح في العملية الأكاديمية من أساس، تستطيع أن تستخدمها خارج العملية الأكاديمية. نحن لسنا رجعيين ولسنا ضد التطور، ولكن نحن نعتقد بأنه العملية والنزاهة والعملية الأكاديمية تتطلب أنك تكتسب مهارة حقيقية، وهذه المهارة الحقيقية هي ما تبني عليها مهارة تعلمك للذكاء الاصطناعي. لكن واقعيا لا يحدث ذلك في الجامعات حاليا، الطالب يبحث عن أبسط وسيلة وأسرع وسيلة من الأساس تتيح له هذه المعلومة.
0: نعم. بكل تأكيد، وأمام كل هذه المنظومة بدءا من الفكرة برمتها وانطلاقا من استخدام الطالب أو حتى بالنسبة للإدارات والمنظومات التعليمية والهيئات الأكاديمية والتدريسية، هناك حالة من النسبية في مسألة يعني التعامل بشيء من الثقة مع هذه الأدوات، وحتى فيما يتعلق بالمصداقية النتائج أو المخرجات التعامل مع هذه الأدوات في ظل حتمية الذكاء الاصطناعي والبعثة معها حتمية. إذا نصل هنا إلى خطاب الختام لكل واحد منكم، دقيقة واحدة، أبدأ معك عمران دقيقة ثم أنتقل إليك سارة.
1: أول شيء، ماذا وجدنا في هذه المناظرة؟ وجدنا حقق موزونة عند فريق الموالاة مدعومة بأكثر من 5 تقارير عالمية، 5 تقارير من مؤسسات مستقلة، 5 تقارير من أكثر من 5 دراسات أخرى، وجدنا حتمية الذكاء الاصطناعي. أنا لا أفهم ماذا يدعو إليه فريق المعارضة، ما هو حلكم إذن؟ هل نمنع الذكاء الاصطناعي؟ وأصلا هل نستطيع أن نمنع الذكاء الاصطناعي من الطلبة وهو أصلا موجود في كل جهاز؟ الحل ليس أن نمنع الذكاء الاصطناعي، الحل أن نواكب الركب، بل أن نكون أول من يواكب الركب في ذلك. هذا التخوف كان موجود عندما برز الإنترنت أو الآلة الحاسبة أو إلى ما ذلك، كنا متخوفين، الآن نجد أنفسنا متأخرين بسبب تخوفنا في ذلك الوقت وترددنا في ذلك الوقت. لهذا أنا أدعو اليوم من هذه المنصة تحرك واقعي، تحرك واقعي يبني على مسألتين: تجديد المؤسسات بأنها تواكب أنظمتها مع تطور الذكاء الاصطناعي من ناحية الكشف وتقييم الطالب وإلى ما ذلك. ثانيا، أبني طالب واعي عنده أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، يعرف متى يستخدمه بشكل موزون يفيده وبما مر وبالشكل الذي لا يفيده. فإذا بنيت على هذا الفرضيتين أنا جهزت حال سوق العمل، وهي الحجة الأخيرة التي أتيت بها في هذه المناظرة.
0: أشكرك كمان. سارة تفضلي.
2: نعم بدقيقة. في اختصار أقولكم بأن إذا فقدت العملية التعليمية صدقها فقدت قيمتها، وإذا فقدت قيمتها أصبحنا ننتج جيل مستهلك وليس جيل منتج لهذه الفكرة، وأصبح النجاح مجرد مظهر لا يعكس فعليا الكفاءة الحقيقية ولا يعكس مهارة صاحبها من الأساس. الإنترنت الذي يندب به عمران هو توقف في التطور عند حد معين من الأساس. الذكاء الاصطناعي اليوم إمكانياته هائلة وغير محدودة ولا يتوقف عن التطور من الأساس في نقطة معينة، لذلك نحن نعتقد يجب أن يمنع في العملية الأكاديمية من الأساس، يجب أن تبني مهارة حقيقية لهذا الطالب لتستفيد من العملية التعليمية.
0: أشكر جزيل الشكر. في جانب المعارضة لفكرة استخدام الذكاء الاصطناعي سارة الفارسي من كلية الهندسة بجامعة سلطان قابوس، كل الشكر لك.
2: شكرا جزيلا.
0: كما أشكرك أيضا عمران المحروقي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة سلطان قابوس، كل الشكر لك.
1: شكرا سيد الدرس على الصلاة.
0: إذن مستمعينا، في ختام هذه المناظرة يتضح لنا أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعات يظل قضية مركبة تتأرجح بين كونه أداة تعليمية واعدة وبين كونه تحديا حقيقيا لمنظومة النزاهة الأكاديمية. ختاما نترك لكم الحكم مستمعينا ولكم الرأي، هل نحن أمام أداة يجب احتضانها وتطوير آلياتها أم تحد يستدعي مزيدا من الحذر والتقنين؟ إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق برنامج المناظرة، في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: السفر والأسفار.
2: أعزائنا، اللغة العربية وباعتبار قدمها وقوانينها الاشتقاقية بدأت من الطبيعة، من أشيائها المادية، وانتقلت في مراحل تطور الإنسان العربي إلى التعبير عن المشاعر والأحاسيس والأفكار، منطلقة من تلك الألفاظ الأولى الدالة على ماديات الطبيعة. وهذا التركيب من الأصل اللغوي سفر الدال على الانكشاف والوضوح والجلاء، وجاء من وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وهي تقابل الوجوه النقيضة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. فالغبرة ضد المسفرة، والقترة ضد المستبشرة. ومن هذا الأصل أيضا تأتي كلمة السفر، لأن المسافرين ينكشفون عن أماكنهم إلى الخلاء والفضاء الرحيب، ومنه وإن كنتم مرضى أو على سفر. من تلك الأصول الأسفار، ولها معنيان مشهوران. الأول الكتب، واحدها سفر، وقد وردت في التنزيل العزيز كمثل الحمار يحمل أسفارا. وثانيهما جمع سفر، وهذا مما يلفت النظر، فهو استعمال دقيق، حيث صار جمعا للسفر الذي هو الكتاب، وللسفرة التي كأنها الرحلة. ومن شواهد هذا قصة سيل العرم في سورة سبأ، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. فهل من علاقة بين هذا المعنى ومعنى الكتاب أو الكتب؟ يبدو أن أصل الأسفار هنا هو السفار، وهو خيط أو حديدة توضع في فم الناقة حين يراد امتطاؤها للرحلة لئلا يفقد راكبها السيطرة عليها. فهناك أمران: الأول ضبط سيرها، والثاني الرحلة. والأسفار التي تعني الكتب هي التي تضبط مسيرة الإنسان في الذي يهدف إليه الكتاب، وكأن قارئه يرحل عبر سطوره إلى مبتغاه. وأما الأسفار التي تعني جمع سفر، فإنها تحوج المسافرين إلى ضبط المسار لئلا يتوهوا في رمال الصحراء وشعاب الجبال. والأسفار بمعنييها لم تتخذ الخيط الذي يوضع في فم الدابة ليضبط مسيرها، لكنها أخذت الدلالة العامة لللفظ، ونقلته من أصله المادي الخيط أو الحديدة التي توضع في فم الناقة حين يراد امتطاؤها للرحلة، إلى اشتقاق غير مادي، وهو اتخاذ عدة السلامة في ضبط المسيرة والمسار في الاستعمالين. ويبدو من هذا التحليل اللغوي أن السفرة تختلف عن الرحلة، فالرحلة هي في المشقة والعناء كما في رحلة الشتاء والصيف، والسفرة هي في الراحة والأمان كالذي جاء في قصة سيل العرم في سورة سبأ مما ذكرناه قبل قليل. ومن معنى الضبط جاء سفرت بين القوم، أصلحت بينهم، فكأنك ضبطت مسيرة العلاقات فيما بينهم. والسفير في الأزمنة الحديثة هو الذي يقوم بإصلاح الأمور بين دولته ودولة أخرى، فهو يسفر بينهم سفارة، وسفرت البيت أصلحت شأنه من تزيين وتنظيف حتى صار مسفرا يدعو للبهجة. ومن دلالة الكلمة على الرحلة جاءت السفرة، وفاعلها سمي المسافر بذلك تفاؤلا أنه سيعود إلى قومه مستبشرا مسفرا عن فرح وسعادة وهدايا يترقبها المنتظرون أوبته. ومن هذا المعنى أسفر الصبح تجلى ضوءه، وقد جاء في القرآن والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. وفي الآية استعمال دقيق جدا لكلمة أسفر في مقابل إدبار الليل، ذلك أن الليل ظلام والإسفار ضوء وشروق، والليل حتمي الزوال فجاءت معه إذ، والإسفار